0: وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا إدانتها بشكل قاطع. وفي ألمانيا دان المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيل تصريحات من غفير، وقال إن المستشار فريدريتش ميرتس يدين بشدة دعواته اللا إنسانية، معتبرا أنها تنتهك القانون الدولي. بدوره وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تصريحات من غفير بأنها غير مقبولة ولا إنسانية، فيما أشار إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. قالت مؤسسة هند رجب إنها لا تثق بقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقات جنائية بشأن تورط قواته بمقتل الطفلة هند رجب وأفراد من عائلتها ومسعفين في غزة عام 2024. وبحسب المؤسسة فإن التحقيقات تأتي وسط تصاعد الضغوط والتدقيق الدولي في الانتهاكات، وأنها غالبا ما تنتهي دون محاسبة أو عقوبات ذات معنى. وطلبت مؤسسة هند رجب الحكومات بالتحقيق واعتقال ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق فتح تحقيقات جنائية داخلية في ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير 2024، إضافة إلى 15 من موظفي الإغاثة في مارس 2025. وقال الجيش إن قرارات فتح التحقيقات جاءت بعد مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وشملت أيضا مقتل 7 من موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في أبريل 2024. استدعت أستراليا السفير الإسرائيلي بسبب رفض الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم وستة من زملائها في غارة على غزة في أبريل 2024. ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ القرار بأنه لا يرقى إلى مستوى المساءلة التي تتوقعها بلادها، مؤكدة أن أستراليا غاضبة من القرار. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مستويات متصاعدة من العنف في العالم، مشيرا إلى أن غزة لا تزال أخطر مكان عليهم للعام الثالث على التوالي.
1: في ساحات الحروب تتسع دائرة الخطر لتطاول من يحملون رايات الإغاثة، وكما في كل مرة تتصدر غزة المشهد في صورة قاتمة لعمل إنساني بات محفوفا بالموت، قتلى وجرحى ومختطفون وعاملون يدفعون حياتهم ثمنا للوصول إلى المدنيين في أكثر مناطق العالم اشتعالا. تقارير الأمم المتحدة تؤكد تصدر غزة قائمة المناطق الأخطر على العاملين الإنسانيين بعدما تحولت إلى أخطر مكان في العالم عليهم للعام الثالث توالياً، إذ قتل فيها 186 عاملاً، تليها السودان ب71 قتلاً. أرقام أممية ثقيلة، رغم تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن انخفاض عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا العام الماضي إلى 350 لم يصاحبه تراجع ملموس في مستوى العنف الذي يتعرضون له، إذ أصيب 322 عاملا في هجمات، فيما تعرض 235 آخرون للاختطاف. وفي السودان تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب، ومنذ بداية العام الجاري قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتاً.

0: ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خياراً بل مسؤولية عاجلة لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة بشكل غير مسبوق على إيران، مشيراً إلى عدم اغتنامها فرصة التوصل إلى اتفاق. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تقدم دعما لإيران أو تسمح لمؤسساتها بتقديم أي نوع من المساعدة لطهران. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن العقوبات قد تستهدف الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بدعم إيران. نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي طلب من كبار مبعوثي الإدارة بمن فيهم نائبه جي دي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وقف محادثاتهم مع طهران. وبحسب الشبكة فإن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا حلفاء سياسيين مؤخرا أنهم بصدد تغيير استراتيجياتهم والانتقال من ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى خنقها تدريجيا. في السياق أشارت CNN إلى أن ترامب لا يزال غير راض عن رفض طهران الاستجابة لمطالبه، بينما يرغب بانتظار تجديد قادتها استعدادهم لإبرام اتفاق.
2: حالة من عدم اليقين تسيطر على أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في الشرق الأوسط، فلا مؤشرات على تسوية قريبة. هذا ما يمكن استنتاجه من التصريحات الأمريكية والإيرانية. ترامب يعود إلى سيرته الأولى ويزيد بتصريحاته المشهد غموضا، إذ يقول إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع إيران، رغم إشارته قبل ذلك إلى وجود قناة اتصال خلفية مع الحرس الثوري. تقارير وتصريحات أمريكية تفيد أن البيت الأبيض سيواصل الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران في هذه المرحلة، لكن ترامب لم يقدم إجابات حاسمة بشأن نتائج هذا الضغط أو فرص الحلول السياسية. في المقابل تجدد طهران شروطها، فتنقل عبر الوسطاء أنها لا تقبل وقف إطلاق النار بل إنهاء للحرب، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي قال إن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية، بموازاة تشديد رئيس البرلمان الإيراني على أنه لا فتح لمضيق هرمز قبل تنفيذ شروط بلاده. أما المضيق فتظهر بيانات أولية أن حركة الملاحة فيه تباطأت في الساعات 24 الماضية، إذ تجنب معظم مالكي سفن هذا الممر المائي الحيوي في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. بحسب بيانات شركة كيبلر فإن 6 سفن عبرت المضيق الثلاثاء مقارنة ب9 سفن في اليوم الذي سبقه، وذلك أقل من المتوسط خلال الأيام العشرة الماضية. على وقع الشد والجذب بين طهران وواشنطن، يحاول كل طرف إدارة الصراع دون بلوغ سقف التصعيد الشامل، لكن مسار الأزمة لا يزال مفتوحا على احتمالات عدة، في حين يظل مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيحها.
1: وللحديث أكثر ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. إذن مع هذه التصريحات الحازمة من الرئيس الأمريكي، ما هي أبعاد هذا النوع من التصعيد هذه المرة؟
3: نعم، هو يؤكد انتصار ما ذهب إليه في الأيام الماضية والسردية التي بناها طوال أسبوع هو وإدارته. جميع أركان إدارته صرحوا بشأنها، وهي استراتيجية أو سردية أن الحصار الاقتصادي هو الذي سيودي بإيران وسيجعلها تتنازل، لكن نحن رأينا أن الحصار حينها كان يقتصر فقط على العقوبات التي أعلنت سابقا والحصار البحري، لكن كان سكوت بيسنت وزير الخزانة قبل ذلك تصريحات بأنه يتم تجهيز عقوبات لم يسبق لها تاريخيا أن نفذت. الآن دونالد ترامب أو اليوم دونالد ترامب في هذا المنشور الطويل يوضح جزء من هذه الاستراتيجية، جزء منها لا يتعلق فقط بإيران، لأنه على مستوى إيران هو كرر ما قاله عن تدمير الجيشها وتدمير قواتها الجوية، وأن بلدهم أي إيران معلقة بخيط وأن عملتهم بلا قيمة. كل هذا يعد ترديد أو صدى لتعبيرات سابقة حول هذه الأمور، لكن هذه المرة يتحدث ويهدد أي دولة تساعد إيران، وحدد تفصيليا، تحدث عن المصارف وتحدث عن السجلات السفن وتحدث عن الشركات الواجهات، الشركات التي تكون تابعة لدول أخرى أو لأقاليم أخرى وتستخدمها إيران كواجهة. هدد بإذا سمح لإيران باستخدام مطارات أو موانئ هذه الدول، وهذه تصعيدات كبيرة. إذا كان جدا فيها ويرون تطبيقها فهو في هذه الحالة ربما يدخل في صدام حول فكرة السيادة لبعض الدول التي لا ترى أي مشكلة أو لا ترى مغبة أي نوع من أنواع الخطر إذا تعاملت مع إيران حتى لو لم تساعدها فيما يتعلق بالأمور العسكرية. وكنا رأينا دونالد ترامب ولكن بطبيعة الحال مع روسيا والصين اللغة مختلفة، لكنه كان يحثهم على عدم مساعدة إيران ويقول أنه سيتحدث معهم بشأن أي مساعدات تتعلق بالأقمار الصناعية أو التقارير الاستخباراتية أو المعلومات الاستخباراتية أو المساعدات اللوجستية العسكرية. لكن تهديده هذه المرة في هذه التغريدة يطال أمور أو مؤسسات تعد مدنية كالمطارئ والموانئ التي إذا سمح لإيران باستخدامها فإن هذه الدول ستواجه عقوبات هائلة. كما قال هو يعتبر أن ما سيقوم بتطبيقه هو يوم إنزال، نحن نعرف كلمة إنزال عسكريا تعني الإنزال خلف خطوط العدو أو العمليات التي يكون فيها اقتحام كبير، يسميه يوم إنزال اقتصادي، أي نوم سيقوم بعملية كما وصفها، ستكون عملية اقتصادية ساحقة كما وصفها في تغريدته. وبالتالي دونالد ترامب يريد أن يقطع أي شريان اقتصادي وأي تعاون اقتصادي ليس على مستوى التحويلات أو الشركات أو ما إلى ذلك، بل على مستوى أي استخدامات أخرى، حتى أنه يتحدث عن الشركات الواجهة، أي بمعنى أن أي شركة سيشك أن إيران تستخدمها كواجهة حتى لو لم يكن ذلك فإنها ستواجه عقوبات. وبالتالي دونالد ترامب الآن هو يؤسس لهذه العقوبات أو إلى هذه أو هذا الحصار الذي قال عنه أو هذه العقوبات التي تحدث عنها سكوت بيسن لينفذها. لماذا؟ لأنه بطبيعة الحال بات معروفا أن التصعيد العسكري يواجه خطرا كبيرا على مستوى الارتدادات السياسية في الداخل الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، مع وجود مشكلة حقيقية بات من الصعب عدم الاعتراف بها وهي نقص الذخائر والمخزونات الخاصة بالصواريخ الدفاعية وغيرها. وبالتالي الأداة الرئيسية التي يرغب أن يحدد بها دونالد ترامب أي نوع من أنواع النجاحات الكبرى إنجاز التعبير أو نوع من أنواع الاستسلام الشامل كما كان يطلب في تغريداته أمس الشامل والكامل من الإيرانيين هي الأداة الاقتصادية. لذلك هو يحاول أن يصل بالحد الأقصى على مستوى العقوبات وعلى مستوى الحصار بكل شكل وبكل طريقة حتى يرى مردود لهذا الأمر، لا سيما أن إيران في ظل كل ما جرى بات أنها ما زالت قادرة على المضي قدما في تحدياتها رغم مرور هذه الأشهر الستة على هذه الحرب ورغم دخولها في هذا الحصار الاقتصادي والبحري منذ فترة طويلة. وبالتالي دونالد ترامب يريد أن يقوم بعملية مضاعفة هذا الأمر بإدخال تهديداته إلى دول أخرى. بطبيعة الحال سيشكل هذا تحديا له، لا نعرف كيف سينفذه ومتى، لكن لا يبدو أنه دونالد ترامب لديه أي خيار آخر غير هذا الخيار حتى الآن، لا سيما مع تناقص شعبيته التي وصلت إلى أقل مستوياتها بحسب استطلاع رأي رويترز وإبسس منذ يومين في ولايته الثانية والتي بلغت 33%. وبالتالي نحن الآن سنرى اختبارا جديدا لدونالد ترامب بعد الاختبار العسكري فيما يتعلق بمحاولاته لإخضاع إيران واستخدامها الآن للأداة الاقتصادية والأداة المالية وأداة الحصار وأداة التهديد للدول الأخرى. وسيكون اختبارا قاسيا له لأنه لا يشمل الإيرانيين فقط ولكنه يشمل دول أخرى في النقطة الأخيرة، دونالد ترامب حتى الآن لم يعلن عن الإجراءات التفصيلية، ربما هذا سيترك لوزارة الخزانة ووزارة الخارجية وصفهما الهيئتان الرئيسيتان في تطبيق العقوبات وإنزالها بالآخرين، وبالتالي ستحمل الأيام القادمة الكثير من التفاصيل، ولكن علينا أن ننتظر لأنها ستكون تفاصيل تقنية ودقيقة.
1: شكرا لك صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من واشنطن. وفي تعليقه على الوضع في الشرق الأوسط، قال قاليباف إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات منها خطة انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة وفق قوله.
4: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
1: وسط مرحلة إقليمية حساسة، وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، تجمع بين البعد البرلماني والرسائل السياسية المرتبطة بتطورات المنطقة والعلاقات العراقية الإيرانية في هذه المرحلة.
5: من موقع اغتيال سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، استهل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف زيارته الرسمية إلى العراق، فيما قال إن المقاومة تمثل نقاط القوة في هذا البلد، موقف يعكس أهمية ملف الفصائل المسلحة لطهران بالتزامن مع توجهات حكومة بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.
6: الكل يرى عناصر القوة في العراق وأن المقاومة من ضمن هذه العناصر، وبعد مضي سنوات من المقاومة في العراق وإيران تخطت هذه المقاومة حدود البلدين وصارت مقاومة عالمية.
5: بعد رسائل الموقع التذكاري، بدأت جولة قاليباف بلقاء الرئاسات العراقية، مستهلا مباحثاته مع رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، ومن ثم رئيس الجمهورية نزار أميدي، واختتمها بلقاء رئيس الوزراء علي الزيدي. اللقاءات العراقية الإيرانية حضرت فيها ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد والتطورات الإقليمية.
7: أكيد الجانب الإيراني سيساهم مساهمة إيجابية لدعم خطى الحكومة العراقية وخطى كذلك القوى السياسية العراقية في السيطرة على السلاح خارج الدولة، وكذلك بالمقابل دعم هذا المسار، لأنه مسار استقرار للدولة العراقية، مسار استقرار كذلك للدولة والقرار الأمني الواحد.
5: زيارة قاليباف للعراق التي تستمر 3 أيام لا تقتصر على اللقاءات الرسمية، وتحمل معها بحسب مسؤولين حكوميين أجندة أوسع لتعزيز مرحلة جديدة في العلاقات بين بغداد وطهران واتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن المشترك.
8: تعاون ثنائي وتنسيق إقليمي أبرز مخرجات لقاءات رئيس مجلس الشورى الإيراني مع الرئاسات العراقية التي أكدت لقاليباف تمسكها بسيادتها ومصالحها الوطنية، فيما تسعى إيران إلى تثبيت علاقتها بالعراق في مرحلة تبدو مفتوحة على احتمالات متعددة في المنطقة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية. في المقابل قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن المزاعم التي أطلقها مكتب نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف السيادة سوريا ووحدة أراضيها.
9: لم تعد إسرائيل تترك مجالا للتأويل بشأن أهداف غاراتها على مطار أبو الظهور شمالي سوريا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن صراحة أن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية، مضيفا أن تل أبيب أوصلت هذه الرسالة سابقا لكنها اضطرت وفق تعبيره إلى توضيحها بطريقة أخرى بعدما لم يفهمها بعض الأطراف.
10: لم نتحمل أي موضع تركي في سوريا يهدد إسرائيل. أوضحنا الرسالة بصورة جلية، على ما يبدو لم يسمعوا توضيحنا بصورة جيدة، فاهتممنا أن يفهموه بصورة أفضل.
11: تصريحات جاءت بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدرج مطار أبو الظهور، بالتزامن مع معلومات عن أعمال لإعادة تأهيله وزيارة وفد عسكري تركي للموقع. لكن خلف التصعيد والغارات، تقول هارتس نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي، إن تركيا حرصت حتى الآونة الأخيرة على عدم تجاوز الخطوط الحمراء الإسرائيلية في سوريا، كما أنها لم تتخذ إجراءات فعلية لنشر قواتها. من جهتها ردت أنقرة باتهام حكومة نتنياهو بمحاولة شرعنة الغارات التي وصفتها بغير القانونية، وربطت التصعيد بالانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر. الرئاسة التركية أكدت أن أنقرة ستواصل تعاونها مع الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار، وأنها لن تسمح بزعزعة استقرار سوريا. المواجهة التي خرجت إلى العلن بعد غارات أبو الظهور سبقتها على ما يبدو رسائل واتصالات خلف الكواليس. فقد نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 14 أغسطس، تناول تحديدا الوجود العسكري التركي في سوريا. وبحسب المصادر جرى الاتصال قبل أيام فقط من استهداف أبو الظهور، وكان الأول بين الشيباني ورئيس الموساد منذ تولي الأخير منصبه في يونيو. وبذلك تبدو غارات أبو الظهور أبعد من مجرد استهداف لمطار عسكري، إذ تكشف عن صراع متصاعد على حدود النفوذ التركي والإسرائيلي في سوريا الجديدة.
1: قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تعليقا على الغارات في مطار أبو الظهور السوري إن إسرائيل لن تسمح لقوات معادية بالتمركز عند حدودها، على حد تعبيره. وجاءت تصريحات زمير خلال جولة في الأراضي السورية المحتلة، وهي أول زيارة له منذ العام 2024. وعقب استهداف جيش الاحتلال مطار أبو الظهور العسكري، كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المطار الواقع في ريف إدلب.
12: نحن الآن على أسوار مطار أبو الظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض ل8 غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت حظائر للطائرات ومدرج الطائرات داخل هذا المطار، المطار الذي خرج عن الخدمة قبل 13 عاما، وبدأت منذ مدة عمليات صيانة هذا المطار لإعادته إلى الخدمة. اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر تركية أو الجيش التركي، حيث اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي بأنه يقوم بإنشاء قاعدة جوية داخل هذا المطار. وأيضا قالت الجيش التركي صرح أن لا وجود لقوات في هذا المطار. وأيضا الخارجية السورية أكدت أنه لا وجود لقوات تركية داخل هذا المطار أو حتى أي قوات أجنبية أخرى. تعرض مدرج هذا المطار للاستهداف والحظائر، يمتد هذا المطار على مساحة 16,000 متر مربع. أيضا هذا المطار يعد من أهم القواعد الجوية في الشمال السوري، هو ثاني أكبر قاعدة جوية بعد مطار المروحيات في تفتناز. هذا المطار الحربي الوحيد أيضا في محافظة إدلب، ويعد واحد من أهم المطارات الحربية، والذي كان مخصصا لإقلاع طائرات الميج 23 وميج 21 من هذا المطار، استعملته قوات النظام السابق لعدة سنوات قبل السيطرة عليه. إعادة تأهيل هذا المطار بحسب المراقبين العسكريين سيكون له أهمية كبيرة جدا على صعيد العمليات اللوجستية والعمليات الجوية، كونه أيضا قادر على استقبال طائرات الشحن، وأيضا له أهمية استراتيجية لوقوعه بين محافظات إدلب وحماة، وأيضا حلب وأيضا لقربه من الحدود التركية. يذكر أن الجيش السوري بدأ بعمليات إعادة التأهيل للمطار وأيضا إعادة التأهيل لكل مقدرات الجيش السوري. هذا الأمر الذي أثار مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي من عودة قوة الجيش السوري وأيضا تفعيل الحواء الجوية للجيش السوري. يذكر أن هذا الاستهداف أيضا هو الاستهداف الأول لهذا المطار منذ سقوط نظام الأسد وأيضا ضمن الحملة الممنهجة التي نفذتها دولة الاحتلال لتدمير القوى الجوية السورية. خالد البي، التلفزيون العربي، من على أسوار مطار أبو الظهور شرق إدلب.
1: إلى التطورات في الجنوب اللبناني، مع استمرار القصف الإسرائيلي وأعمال التفجير التي تنفذها قوات الاحتلال، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مدفعية منزلا في بلدة المنصور جنوبي لبنان، الأمر الذي أدى إلى اندلاع النيران فيه واحتراقه. وأظهرت هذه المشاهد عدة تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفر تبنيت وطلوس جنوبي لبنان. نهاية هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج تواصل.
13: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. الفلسطيني رقم 44، أرقام على جباه وأيادي الأسرى الفلسطينيين تذكر بالممارسات النازية. صعود سريع وحضور دائم، امرأة إلى جانب ترامب بشكل مستمر تثير تساؤلات في الإعلام الأمريكي. الصفقة في برشلونة الإسبانية والاحتفال في اليمن بقدوم رودري، وصرخة اليمني قادمون يا أوروبا تتفاعل.

0: قد يبدو الرقم 44 رقماً عادياً، شأنه شأن الأرقام الأخرى. يسبق الرقم 43، بيلحق الرقم 45، رقم كسائر الأرقام نتعامل معه دون تغيير ولا تفكير ولا حتى أدنى انتباه. ولكن ماذا إن خرج هذا الرقم من دلالته العددية إلى دلالة أخرى محملة بالعنصرية؟ رقم يعلم به الإنسان ليخرجه من خانته البشرية ويحطه بخانة الأشياء والمقتنيات والأرقام. فالتعريف هو الرقم والدلالة هي الرقم. ببساطة هي اختزال كيان بشري في رقم كهذا الذي نشاهده أمامنا هنا على جبين أحمد الحتناوي من بلدة قباطية قرب جنين. ما الرقم؟ ما القصة؟ كيف رقم بهذه الطريقة المروعة؟ في الاقتحامات المتكررة والملاحقات والهجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين التي لم تتوقف في الضفة الغربية، نفذت وحدات من جيش الاحتلال عملية واسعة في بلدة قباطية، اقتحمت منازل وفتشتها لهذه المنازل، ووصل عدد المباني التي داهمتها وفتشتها إلى أكثر من 100 مبنى. وحين يدخل جيش الاحتلال إلى بلدة أو مخيم أو شارع فإنه يعيث في الأرض فساداً، ولا تتوقف العملية على التفتيش والاقتحام والتخريب، بل يجب أن تتداخل مع عمليات اعتقال وتنكيل بالفلسطينيين. وبقصتنا هيدي أعلن جيش الاحتلال اعتقال أشخاص يشتبه بأنهم سيخططون لهجمات، يعني عم بيفكروا. وبما يتعلق بالفلسطينيين فإن الاحتلال يشتبه بمن يشاء ومتى يشاء وأين يشاء، فتصبح الأرض له مستباحة. وطبعا هذا منه شيء جديد، وهذا ليس استثناء في يوميات الفلسطينيين. مصادر فلسطينية ذكرت بأن جيش الاحتلال احتجز واستجوب أكثر من 50 شخصا، منهم نساء وأسرى محررون. فماذا فعل بهم جيش الاحتلال؟ يبدو أن الأعداد كثيرة، واحتار جنود الاحتلال شو بدهم يعملوا بهالعدد، ومعرفة من اعتقل ومن أبقى ومن دخل ومن خرج. بدهم يعرفوا، بدهم طريقة سهلة تجعل معرفة المعتقل واضحة. قاموا قالوا لهم خذوا هالطريقة، شوفوا معنا من لا طريقة. قالوا لهم هاتوا المعتقل أو المحتجز أو المحتجزة واكتبوا أرقامهم على جباههم، على سواعدهم، على أي جزء ظاهر بجسدهم، ولا نحتاج إلى رقم تخطيط، والكتابة ما في أسهل منها، طريقة سهلة يعني. وبالمعية هذه الطريقة ترهب الفلسطينيين وتطفي النشوة إلى جيش جنود الاحتلال. ولنستمع ونشاهد ما قاله أحمد الحتناوي الذي تم احتجازه في قباطية.
1: أحمد الحتناوي من قباطية، أسير محرر للمرة الرابعة، روحت قبل 10 أيام، واليوم كانت قوات الاحتلال باقتحام البلدة، فاتوا على دار عمتي واتصلوا على أهلي. وين أحمد؟ قال له أبوي هيو، قال له جيبه بدنا إياه. فموضوع إرهاب يعني، مش أكثر ولا أقل، له تهديدات. هاي أرقام مش عارف، أول مرة بحطوا لي إياها، هاي رابع مرة، هاي خامس مرة يعني باجي، بس هاي أول مرة بحطوا لي هاي الأرقام. معتقلين كمية كبيرة يعني، في نسوان معتقلة معصبة.
0: البلدة اسمها قباطية، وهذه صورة أحمد اللي محطوط رقم على جبينه ورقم على إيديه. هذه الصورة انتشرت بشكل واسع، فما كان من جيش الاحتلال إلا أن قال في وسائل إعلامه إن جيشه وضع العلامات على المشتبه بهم الذين جرى استجوابهم كجزء من العملية، يعني الشباب كانوا عم يتسلوا. وبعبارات أخرى، بحسب مسؤول إسرائيلي، فإن الجنود من وجهة نظرهم وضعوا العلامات لمتابعة حركة المعتقلين ومعرفة من ذهب ومن عاد. وليس هذا فقط، بل إن القادة أوضحوا لجنودهم خطورة فعلهم هذا. ولكي يبدو الوضع إنسانياً، أعرب جيش الاحتلال عن ندمه، وهذا بحسب بيان لجيش الاحتلال الذي نشرته الصحيفة. فما الدروس التي استخلصها جيش الاحتلال بحسب الصحيفة؟ وليش أعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ندمه؟ قبل أن نجيب عن الدروس والندم، يجب أن نشير أن هذه الممارسة التي عبر فيها جيش الاحتلال عن ندمه أو عبر عن ندمه بسببها هي ليست جديدة. ففي مخيم جنين وفي شهر أبريل الماضي، بعد أن منعت أهالي جنين منعوا من العودة إلى منازلهم، سمحوا بعودة 120 امرأة فلسطينية إلى المخيم، وبعد تفتيشهن جسديا سمحوا لهم بالدخول. بس مثل ما بتعرفوا، عجقة وزحمة، وما عاد عرفوا مين راح ومين فات، شو بدهم يعملوا مع النساء المبعدات عن بيوتهن؟ قرروا أنه يعلموهن بألم. وبسيطة، كتب جنود الاحتلال على أيدي النساء، يلا أعطيني إيدك أرقام وحروف كي يستطيعوا تمييزهن فكل رقم له دلالة وكل حرف له دلالة أخرى، وهيك بتصير العملية أسهل، أرقام بيصيروا الناس أرقام. عفوا، الغريب أنه يندم جيش الاحتلال على ترقيم الفلسطينيين في قباطية وكأنه حادثة استثنائية، وخصوصا أنه قبل بسنوات بجنين قبل حادثة عفوا جنين بسنوات استخدمها في دورة بالخليل، وهي عام 2024، وهذا هو الفلسطيني أسامة شاهين الذي اعتقل بوقته وهو أسير محرر سابقا، وكان الجنود ينادون المعتقلين بأرقامهم لا بأسمائهم. يعني واضح أنه هذا الترقيم أشبه بالتصرف الممنهج ومش حادثة عابرة وهن ما انتبهوا له. ففي وقت سابق نشرت هآرتس تقريرا يقول بأن إسرائيل تسلب معتقلي غزة هوياتهم وتعرفهم بأرقام في ظروف غير إنسانية، إذ أن أيديهم وأرجلهم مكبلة وأعينهم معصوبة ويطحن طعامهم ليتناولوه بواسطة قشة وغير ذلك من الممارسات. فهل سمعتم عن أن أحد قام بترقيم أسرى ومحتجزين بهذه الطريقة؟ هلأ بتكونوا سمعتوا، إسرائيل بس بتعمل هيك. قبل أن نجيب عمن قام بترقيم الأسرى والمحتجزين سابقا، هون في معلومة كتير مهمة علينا أن نذكر بالسبب الذي دفع قادة في جيش الاحتلال للتحذير من خطورة ترقيم الفلسطينيين، والذي تكمن إجابته والإجابة عما سبق من أسئلة في هذه الصورة. يعني هن قالوا لهم أنه لا مش لازم هيك كنتوا ترقموهن، بس إحنا ليش؟ عشان هيك عم لكم هلأ في معلومة. هذه الصورة هي رقم لوشم سجين بمعسكرات أوشفيتس النازية، وكان يوضع على الساعد الأيسر، وكان حرف بي يشير إلى السجناء اليهود بعد أن وصلت السلسلة الأولى أي إلى نحو 20,000 رقم. وهذا يعني أن لكل رقم وحرف دلالة، وبقيت هذه الصورة علامة للتاريخ وهن خايفين يشبهوهن فيهن. فماذا يفعل جنود الاحتلال بالفلسطينيين؟ ترقيم الفلسطينيين طبعا لاقى تفاعلا واسعا واستهجانا على منصات التواصل الاجتماعي. نقرأ بعضا من هذه التفاعلات. دكتور أليكس وهو أستاذ في العلاقات الدولية يقول: لقد ذكرتني هذه الممارسات بالبحث الذي أجريته لأستاذ كان يعمل على الهولوكوست في الدراسات العليا. إيهاب حسن بيقول: مروع ما فعله جيش الاحتلال بكتابة أرقام تعريفية على جباه الفلسطينيين في قباطية قبل استجوابهم. أما باتي فتقول: ما يقوم به الجنود يجعلني أفهم إصرار الإسرائيليين على تعريف معاداة السامية بأنها كل شيء ضد، ليتمكنوا من تنفيذ أساليب النازيين تحت غطاء وحصانة. أما زكري فوستر فيقول: إسرائيل في عهد الفصل العنصري هي الدولة الوحيدة في العالم التي تريدك أن تعرف أن سياسات الحكومية مستوحاة من النازيين.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، القصة يلي رح أحكي لكم عنها هلأ بتدور حوالين هيدي الصورة. هلأ مش الصورة الصورة تحديداً، ولكن الموقف والمشهد ذاته يلي بتكرر وصار محل حديث الإعلام والسوشيال ميديا. طبعاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غني عن التعريف، أما شقراء البيت الأبيض كما يطلق عليها الأمريكيون فقد تكون هي الجديدة على الساحة. هارب هي موظفة في البيت الأبيض، ولكن ليست كأي موظفة عادية، هي تشغل منصباً مهماً بمركز القرار الأمريكي، تتصدر الخط الأول في فريق عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني شخصية مهمة. في أروقة البيت الأبيض يلقبونها بالطابعة البشرية لأنها ترافق الرئيس أينما حل، بالمكتب، بالطائرة، في جولاته المحلية، أسفاره خارج البلاد، وحتى في ملعب الجولف. فالرئيس يصطحبها هناك حتى في عطلاته الأسبوعية، وحتى داخل مبنى البيت الأبيض يجاور مكتبها المكتب البيضاوي للرئيس دونا عن باقي الموظفين. يعني باختصار هي شخصية مهمة جدا عند ترامب. الغريب مشاهدينا أنه رغم منزلتها الرفيعة لدى الرئيس الأمريكي فإنها نادرة الظهور في الإعلام وقلما تشاهد وهي تتحدث أو تدلي بتصريح. يعني فينا نقول أنه شغلة كله بالكواليس، امرأة الظلم، تسمية جيدة. ولكن خلال اليومين الماضيين حدث شيء غريب، وكأنه في ليلة وضحاها تغير كل شيء وأصبحت ناتالي مشهورة وتغزو صورها الجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. لكن ليه؟ شو يلي صار؟ رح نخبركن. في الحقيقة بدأ نجم هذه السيدة يلمع مع حادثة نقل الرئيس الأمريكي بشاحنة تموين المطار يلي حكينا لكم عنها. بالثامن عشر إذا بتتذكروا من أغسطس الجاري تلقت الاستخبارات الأمريكية تحذيراً عاجلاً يفيد بوجود تهديد إيراني جدي لاغتيال ترامب عبر استهداف طائراته الرئاسية. بوقتها مثل ما خبرناكم تسلل ترامب بشكل سري للغاية رفقة دائرة ضيقة جداً من فريقه، وهم مساعد الشخصي والت ناوتا ونائب رئيس الموظفين دان سكافينو وناتالي هارب إلى شاحنة مخصصة لنقل الطعام. الحادثة أثارت وقتها جدلاً كبيراً في الوسط السياسي والإعلامي وحتى على صعيد الشارع في أمريكا، وكثرت أقاويل تردد بأن ترامب ترك وزراء الحكومة ومستشاري الأمن القومي الكبار على متن الطائرة المهددة بالخطر، واصطحب معه ناتالي هارب التي لا تملك صفة عسكرية أو أمنية. مستشارون سابقون ونواب ديمقراطيون شنوا حملة انتقاد واسعة ضد ترامب لإعطاء هارب صلاحية الوصول المطلق للرئيس في لحظات الأزمات الأمنية الحساسة، واصفين نفوذها بأنه يخلق عزلة خطيرة لترامب من صناع القرار الحقيقيين في حكومته. حينها دخل البيت الأبيض على خط الأزمة بعد تزايد حدة الانتقادات الموجهة ضد الرئيس، ووصفها بأنها إشاعات مغرضة وهجمات شخصية دنيئة تحرك دوافع سياسية. حادثة شاحنة الطعام أعادت إلى الواجهة واقعة أخرى خصت بنشرها شبكة CNN الأمريكية تعود إلى عام 2013، حينها لم يكن ترامب رئيساً بل كان مرشح للرئاسة، وناتالي كانت من ضمن فريقه الانتخابي. وبينما كان ترامب يهم بمغادرة برجه الذي عقد فيه اجتماعاً متوجهاً إلى المحكمة، وأمام باب المغادرة اصطفت سيارات الموكب الذي يرافقه. ركب الجميع إلى مقاعدهم إلا ناتالي، حيث لم يعد هناك مقعد فارغ. وقبل أن تغادر السيارات جازفت ناتالي وقفزت إلى الصندوق الخلفي لإحدى السيارات وجلست فيها الطاقم المرافق لترامب. طلب منها التراجل لكنها رفضت وقالت إن الرئيس يريدني معه. شو رأيكم مشاهدينا نتعرف أكثر على طبيعة عمل ناتالي هارب بالضبط بالبيت الأبيض؟ هي حارسة البوابة إلى ترامب، نعم هيك بناديها الديمقراطيون، أما الجمهوريون فانقسموا في نظرتهم إليها مع ترجيح كفة الإشادة بها. مثلا النائبة الجمهورية أنا باولينا لونا قالت عنها هي موظفة مجتهدة للغاية وموهوبة ومخلصة، واعتبرت أن هجوم الديمقراطيين هو نوع من التمييز ضد النساء الناجحات. الأهم من هذا كله أنه ناتالي من بين عدد محدود جدا من المساعدين الذين يملكون وصولا مباشرا إلى حساب ترامب على منصة تروث سوشيال، وفي بعض الأحيان يملي عليها النصوص وتقوم بنشرها فوراً من هاتفها الشخصي.
بدنا نسمع عنها كثير بالمرحلة الجاية. الآن دعونا نستطلع آراء المغردين. إيرين دانييل كتبت: كل هذه الضجة حول ناتالي هارب سخيفة، الجمهوريون يستمتعون بفرصة تشتيت انتباه الجمهور عن القضايا الحقيقية التي تواجه الأمريكيين الآن، فلنحافظ على تركيزنا. أما تيفاني فبتقول: أشعر بالغثيان بعد مشاهد السجال حول ناتالي، أما شقيقة الذي حضر على شاشة CNN فلم يجد جزءا من حياته أنه لا يعلم شيئا، فلم يكن عفوا. باتريسيا بتكتب وبتقول: لا أحد يصدق أكاذيب ودعاية المتطفلين الديمقراطيين أو وسائل الإعلام المزيفة، أنتم أيها الخاسرون تختلقون هراء جديد كل يوم، وهذا مثير للشفقة، خاصة بعد سنوات من التستر على بايدن الفاسد وغير الكفؤ. أما سوزي ريزيو فكتبت: كانت ناتالي هارب تتوق بشدة إلى التقرب من ترامب، لدرجة أنها أمضت الصيف تنام في غرفة تبديل الملابس بنادي للغولف الخاص به في محاولة للبقاء على مقرب منه، ويبدو أنها لا تحترم الحدود.

0: تخيل أنه تكون بحفل زفاف، الجميع يحتفل ويهنئ العروسين، فجأة يتوقف حفل للإعلان عن خبر انتقال لاعب إلى أحد الأندية، وهذا ما حدث بالضبط في اليمن. أحد مشجعي النادي الكتالوني لم يتمالك نفسه بعدما عرف الخبر، اندفع ليمسك المايك ويشارك اللحظة مع الحضور ويقول لهم رودري أصبح لاعبا في برشلونة، لحظة تاريخية بعرس هيدول الجماعة ما رح ينسوا بحياتهم. المشهد الطريف اكتمل بعدما قال بحماسة شديدة الجملة الشهيرة في عالم الانتقالات Here we go، ثم وجه رسالة إلى القارة الأوروبية وقال له قادمون يا أوروبا. الفيديو انتشر بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد تفاعلا واسعا من المتابعين. الشعب اليمني شعب جميل، رغم المعاناة وظروف الحرب الصعبة دايما قادر أنه يقدم البهجة طوال الوقت. خلونا نشوف الفيديو ونرجع شوي نحكي عنه.
1: البرشلونيين سمعوني تحية. طبعا يا حبايب، قبل ربع ساعة تم الإعلان عن صفقة رودري إلى برشلونة. Here we go. إن شاء الله قادمون يا أوروبا هذا الموسم بكل قوة.
0: قد ايه مهضوم خرب له العرس. صراحة عنده حق يقاطع حفل الزفاف، جمهور الكرة حول العالم بيعرفوا قيمة رودري، هو حاليا بلا شك أحد أفضل لاعبي منتصف الملعب في العالم، صاحب الكرة الذهبية عام 2024 وبطل كأس العالم مع إسبانيا بالنسخة الماضية وأفضل لاعب بالبطولة أيضا. حتى صفقة انتقاله من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي شهدت إثارة وترقبا كبيرا. فبعد التنافس بين برشلونة وغريمه ريال مدريد على ضم اللاعب، وسائل الإعلام والجمهور وكل متابعي الكرة كانوا خلاص منتظرين الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى ريال مدريد، لكن برشلونة فاجأ الجميع وأعلن عن اتفاق نهائي لضم اللاعب مقابل أكثر من 76 مليون يورو، منها 60 مليون يورو مبلغ ثابت والباقي متغيرات مرتبطة ببنود الصفقة. يعني رودري فضل برشلونة على غريمه ريال مدريد. الأمر طبعا أثار غضب مشجعي الريال، وفي المقابل احتفاء واسع من جماهير البرسا، اعتبروا أنه هن يلي كسبوا. رودري يلي عمره 30 سنة يدخل برشلونة وهو يحمل سجلا استثنائيا، فإضافة إلى الألقاب التي ذكرناها فقد حقق مع مانشستر سيتي 12 لقب خلال 7 مواسم، منها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز. أي أن برشلونة لا يضم مجرد لاعب خط وسط عادي، بل هو لاعب اعتاد على المنافسة وحصد أكبر الألقاب سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات. فهل ينجح رودري بتحقيق طموحات جماهير برشلونة بالعودة إلى السيطرة على كرة القدم الأوروبية؟ وهل ينجح بأنه ما يأثر على اللي كان عرسهم وانقطع عرسهم عشان يقولوا عنه أنه انتقل؟ سنرى ماذا سيحدث خلال الموسم القادم. دعونا الآن نذهب إلى تعليقات المتابعين على منصات التواصل. علي هنا بيعلق وبيقول عشان عم بيعلق على فيديو الزفاف طبعا، عشان في مدريديين بالمكان ولهالسبب بتكلم عن صفقة رودري عشان يقهرن. عملها بنكية. أما فؤاد بيقول والله أحلى مشجعين بالعالم، بتحسن عيلة واحدة. بلال حداد بيقول هذا هكذا البرشلوني باليمن، وهكذا يكون إعلان صفقة رودري، عشق جنوني، تحية لأهل اليمن. وأخيرا منصور بيقول رودري واحد من اللاعبية اللي ما بتحب تخسر وعنده شخصية قيادية عظيمة، وما حدا متخيل سعادته بالإضافة للي حيقدمها رودري للامين وبيدري والجيل وبيدري عفوا والجيل الجديد.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، عندما تنوي التحدث مع روبوتات الدردشة على هاتفك الجوال، اعلم جيدا أن كل حرف تنطق فيه أو بتكتبه سيخزن في ذاكرة الروبوت. بصراحة الروبوت ما بيفوتوا شيء، كل شيء عنده مسجل بالدفاتر. طبعا أشهر روبوتات المحادثة هو تشات جي بي تي يلي أغلبيتنا بنستخدمه. هذه التقنية تحول المحادثات إلى خوادم خاصة مرتبطة بحسابك الخاص بشركة أوبن أي آي، التي تخزنها بمكتبة متخصصة لتعود وتستخدمها للأمور المتعلقة بإعداداتك الخاصة. يعني هذا هو النظام المعمول به في تشات جي بي تي. هذه التقنية قد تغضبك يا عزيزي المشاهد ويا عزيزتي باعتبارها تتجاوز حدود خصوصيتك وتتصرف بأحاديث خاصة بك، ولكن تجربة واحدة كشفتها شركة أوبن أي آي يمكن تخليك تغير رأيك. قبل أيام نشرت وسائل إعلام أمريكية حادثة غريبة بطلها ذاكرة روبوت المحادثة، وشاب كان يعمل محللا ماليا بشركة جولدمان ساكس يدعى دارين جو. خيوط القصة تبدأ في مارس الماضي، عندما استهل دارين جو حديثه مع تشات جي بي تي بتهديد صديقته السابقة بالقتل إذا لم تقبل العودة إليه. فورا حول الخادم المحادثة المرعبة إلى إدارة الشركة الأم يلي هي الأوبن أي آي. بدأ المختصون بالشركة مراقبة جو لمدة شهرين، في حين يخزن روبوت المحادثة كل الدردشات التي يفضي بها جو. يبدو أن المحادثات بدأت تأخذ شكلا غير مقبول. عندها قررت الشركة إبلاغ السلطات الأمنية تحسبا لوقوع جريمة محتملة. وفعلا أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالواقعة. الموقع الرسمي لصحيفة فيوتشرزم الأمريكية التي تعنى بأخبار العلوم والتكنولوجيا نشرت مقال عن الموضوع، قالت فيه: بلغت تهديدات جو لصديقته حد القتل، إذ كتب: سأقتلها بنهاية هذا الشهر، إذا لم أحصل عليها فلن يحصل عليها أحد. يا على بيخدها يا ما بيخدها حدا تاني. وأوضحت الصحيفة أن جو قضى يومين فقط في السجن وخرج بعد أن دفع كفالة قدرها $100,000، ثم أبرم صفقة خاصة مع القاضي متجنبا بذلك عقوبة السجن يلي كانت ممكن توصل ل25 سنة. المحكمة فرضت عليه ارتداء سوار إلكتروني في كاحله بفترة المراقبة التي تمتد إلى عامين، وأجبرته على الخضوع لعلاج نفسي وبرنامج إعادة تأهيل للمعتدين. هذه الحادثة مشاهدينا سلطت الضوء على جوانب كانت غائبة عن تحليلات خبراء علم النفس، الذين كشفوا أن كثرة استخدام روبوتات الدردشة قد يفاقم الأمراض النفسية، وفي الحالات القصوى قد تدفع البعض إلى الإصابة بدوامة الأوهام، وهي ظاهرة تعرف باسم ذهان الذكاء الاصطناعي. أما الجانب الآخر فيتعلق بعالم الذكاء الاصطناعي، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تصاعد وتيرة لجوء أشخاص خطرين إلى روبوتات الدردشة للتخطيط للجرائم أو تحفيز أنفسهم عليها. دعونا الآن نمر بعجلة على بعض تعليقات المغردين. جويل كرانين كتبت: من الأفضل عدم التفاعل مع أي نظام عبر الإنترنت أو نشر أي شيء عليه على الإطلاق، حتى لو لم تكن لديك نية سيئة، فقد يقرر شخص ما في المستقبل إيجاد سبب لمقاضاتك وفقا لمعايير عصره التي قد تكون متأثرة بالسياسة. كبرتها شوي جويل. هادي هولمان بيقول: هل من الممكن أن تكون شركات تقنية أخرى قد تجسست خلصة على بياناتك الخاصة وعلى بيانات خاصة؟ أما جي آر باجيا كتب: مخاوف المراقبة في محلها تماما، وهذه تسمى الجريمة الاستباقية. وأخيرا كتبت لين كول: باعتقادي هذه ليست الأمور التي تستوجب الملاحقة القضائية.

خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية والإيرانية، استطاعت إيران اختراق أنظمة عسكرية وتكنولوجية وتسريب معلومات حساسة. ذلك الأمر أثار تساؤلات حول أنظمة الحماية وسبب فشلها، لكن الصدمة اليوم ما جاء في إعلان وزارة العدل الأمريكية عن عمليات اختراق جرت قبل الحرب بسنوات، واستطاعت سرقة أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية. ما تفاصيل هذه العملية التي تعد أكبر عملية قرصنة لمحتوى علمي وفكري عبر التاريخ؟ القصة بدأت بإعلان وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام جديدة ومحدثة بحق 17 شخصا يعملون مع شركة إيرانية متهمة بتنفيذ عملية اختراق وسرقة بيانات استهدفت جامعات وشركات ووكالات حكومية أمريكية بين عامين 2013 و2017، وذلك بهدف سرقة بيانات علمية وملكية فكرية. الوزارة كانت قد أعلنت عن لائحة اتهام جديدة تستهدف 8 أفراد إضافيين، بعدما كانت وجهت اتهامات إلى 9 متهمين عام 2018، بالإضافة إلى مشتبه به 10 يتهم بالتورط في محاولة ابتزاز شبكة HBO من خلال سرقة سيناريو حلقة لم تكن قد بثت عن صراع العروش، مسلسل صراع العروش. يعني تخيلوا، حتى سيناريو صراع العروش تمت سرقته. طيب تسألوا، من المسؤول المباشر عن هذه الاختراقات؟ ما هي المجموعة المحركة لهم؟ بحسب الحكومة الأمريكية، ينتمي المتهمون إلى معهد مبنى، وهي شركة إيرانية أنشئت منذ عام 2013 لتنفيذ عمليات اختراق إلكتروني لأنظمة حاسوب تابعة ل 144 جامعة أمريكية و 178 جامعة أجنبية و 42 شركة أمريكية و 11 شركة أجنبية و 5 وكالات حكومية. وزارة العدل الأمريكية قالت: نفذ المتهمون العديد من عمليات الاختراق نيابة عن الحرس الثوري التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو أحد الكيانات الحكومية الإيرانية المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى جهات حكومية وجامعية إيرانية أخرى. لكن تخيلوا قيمة المكافأة التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية لمن يدلي بمعلومات عنهم: 10 ملايين دولار لمن يساعد في الوصول إلى 5 متهمين من المعلنة أسماؤهم. من حجم المكافأة ممكن نعرف أن عملية الاختراق تسببت فعلا بضرر كبير لأمريكا، الأمر الذي دفع شعبة الأمن القومي بالتعهد بملاحقة المتهمين مهما طال الأمر. لكن كيف استطاعت إيران تنفيذ عملية اختراق واسعة بهذا الشكل؟ بحسب بيان الوزارة الأمريكية، قام معهد بناء الإيراني بالتعاقد مع قراصنة مأجورين لتنفيذ عملية اختراق نيابة عنها عبر حملة تصيد إلكتروني استهدفت أكثر من 100,000 حساب بريد إلكتروني لأساتذة جامعيين في العالم. الاختراقات لم تتوقف عند أمريكا فحسب، فقد نجح معهد بناء في اختراق ما يقارب 8,000 حساب بريد إلكتروني لأساتذة في 144 جامعة أمريكية و 178 جامعة في دول أجنبية، من بين أستراليا، كندا، الصين، ألمانيا، إيرلندا، إسرائيل وتركيا والمملكة المتحدة. طيب ما المجالات التي استهدفها المتهمون في سرقة هذه الأبحاث والبيانات؟ معظم مجالات البحث والتخصصات الأكاديمية، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والعلوم الاجتماعية والطب وغيرها من المجالات. أكثر من 31.5 تيرابايت من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية قاموا بتهريبها إلى خوادم خارج الولايات المتحدة. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل. ما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. 11 شهيدا منهم ضباط في الشرطة بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم صيراد. حماس تقول إن حديث مصادر إسرائيلية عن ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ اغتيالات يخالف الاتفاقات وتعهدات إدارة ترامب. قاليباف يقول من بغداد إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب أمريكي. وترامب يعلن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة على إيران على نطاق غير مسبوق. رغم نفي أنقرة بعد الغارات على مطار أبو الظهور العسكري، نتنياهو يشدد على أن إسرائيل لن تتحمل أي تموضع تركي في سوريا يهدد مصالحها.

0: نبدأ من قطاع غزة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على وسط القطاع وشماله، حيث كشف مصدر أمني إسرائيلي عن تلقي الاحتلال ضوءا أخضر أمريكي لارتكاب عمليات قتل في غزة، وهو ما عدته حركة حماس مخالفة لتعهدات الإدارة الأمريكية. يأتي هذا الكشف بالتزامن مع شن قوات الاحتلال غارات على القطاع أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا.
1: بضوء أخضر أمريكي، وكأنها استجابة لدعوة أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن كفير لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة. جيش الاحتلال قتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات جوية على القطاع، استشهد منهم اليوم 11 فلسطينيا، منهم ضباط في الشرطة من جراء غارة استهدفت حي الرمال في مدينة غزة. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية. وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع ناشدت الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بالخطير. وأما عن شهداء يوم الثلاثاء فكانوا كوادر غير مسلحة وقت الاستهداف، كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات تجريها حركة حماس لحصر السلاح ضمن خطوات مرتبطة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذاك ما أفاد به مصدر في الحركة للتلفزيون العربي. وبشأن المزرة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مقر الشرطة بغزة، فعدتها الحركة محاولة متعمدة لتقويض الجهود التي بذلت مؤخرا عبر الاتصالات مع الوسطاء والضامنين واللقاءات مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر. ضوء أخضر أمريكي اعتبره الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم مخالفا لكل الاتفاقات. قاسم حمل مجلس السلام مسؤولية هذا التصعيد، دعاه لاتخاذ موقف واضح من هذه المجازر والخروج من مربع الانحياز للموقف الإسرائيلي. قاسم قال للتلفزيون العربي إن مخالفة مسؤولي مجلس السلام لما جرى الاتفاق عليه تمنح الاحتلال غطاء لمواصلة ممارساته. احتلال أعلن رفضه لخريطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة والتي وافق عليها مجلس الأمن، رفض إسرائيلي جددت قطر والسعودية إدانتهما له. خريطة طريق، أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله في أن تنهي معاناة الفلسطينيين.
2: أولويتنا الأولى.
1: ذاك ما أفادت به الخارجية القطرية في بيان ذكرت فيه أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وقيادات الحركة التطورات في غزة، شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ اتفاق غزة، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بشأن القطاع.
0: توالت الإدانات الدولية لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى تنفيذ عمليات قتل يومية في قطاع غزة. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تصريحات بن غفير مروعة.

0: فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. قالت مؤسسة هند رجب إنها لا تثق بقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقات جنائية بشأن تورط قواته بمقتل الطفلة هند رجب وأفراد من عائلتها ومسعفين في غزة عام 2024. وبحسب المؤسسة فإن التحقيقات تأتي وسط تصاعد الضغوط والتدقيق الدولي في الانتهاكات، وأنها غالبا ما تنتهي دون محاسبة أو عقوبات ذات معنى. وطلبت مؤسسة هند رجب الحكومات بالتحقيق واعتقال ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق فتح تحقيقات جنائية داخلية في ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير 2024، إضافة إلى 15 من موظفي الإغاثة في مارس 2025. وقال الجيش إن قرارات فتح التحقيقات جاءت بعد مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وشملت أيضا مقتل 7 من موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في أبريل 2024. استدعت أستراليا السفير الإسرائيلي بسبب رفض الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم وستة من زملائها في غارة على غزة في أبريل 2024. ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ القرار بأنه لا يرقى إلى مستوى المساءلة التي تتوقعها بلادها، مؤكدة أن أستراليا غاضبة من القرار. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مستويات متصاعدة من العنف في العالم، مشيرا إلى أن غزة لا تزال أخطر مكان عليهم للعام الثالث على التوالي.
1: في ساحات الحروب تتسع دائرة الخطر لتطاول من يحملون رايات الإغاثة، وكما في كل مرة تتصدر غزة المشهد في صورة قاتمة لعمل إنساني بات محفوفا بالموت، قتلى وجرحى ومختطفون وعاملون يدفعون حياتهم ثمنا للوصول إلى المدنيين في أكثر مناطق العالم اشتعالا. تقارير الأمم المتحدة تؤكد تصدر غزة قائمة المناطق الأخطر على العاملين الإنسانيين بعدما تحولت إلى أخطر مكان في العالم عليهم للعام الثالث توالياً، إذ قتل فيها 186 عاملاً، تليها السودان ب 71 قتلاً. أرقام أممية ثقيلة، رغم تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن انخفاض عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا العام الماضي إلى 350 لم يصاحبه تراجع ملموس في مستوى العنف الذي يتعرضون له، إذ أصيب 322 عاملا في هجمات، فيما تعرض 235 آخرون للاختطاف. وفي السودان تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب، ومنذ بداية العام الجاري قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام. حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خياراً بل مسؤولية عاجلة لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
0: شنت قوات الاحتلال اقتحامات ومداهمات في مناطق عدة بالضفة الغربية.

0: الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات وإصابات. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 مواطنين جراء الاعتداء عليهم بالضرب خلال اقتحام حي رافيديا غرب نابلس، فيما داهمت القوات منازل واحتجزت سكانا للتحقيق معهم. كما اقتحمت القوات مخيم الأمعري وبلدتي كفر مالك والطيبة قرب رام الله بالتزامن مع محاولة مستوطنين اقتحام مساكن فلسطينية. وشملت الاقتحامات أيضا جنين وطوباس وقلقيلية وسط مواجهات وإطلاق قنابل صوت. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا جديدا للاستيلاء على نحو 1152 دونما من أراضي قرى سنجل واللبن الشرقية وقريوت تحت مسمى أملاك حكومية. وأضافت الهيئة في بيان أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى توسيع مستوطنة كرم عوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر المقاومة في المنطقة الواقعة شمال رام الله وجنوب نابلس. صعدت بريطانيا لهجتها تجاه إسرائيل بعد طرح حكومتها مناقصة لمشروع استيطاني في منطقة إيوان بالضفة الغربية، واستدعت لندن القائمة بالأعمال الإسرائيلي وطالبت حكومة بنيامين نتنياهو بوقف المشروع وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأكد وزير الخارجية أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تدمير حل الدولتين، معلنا أن لندن ستطرح خلال الأسابيع المقبلة إجراءات تستهدف المشاركين في التوسع الاستيطاني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة بشكل غير مسبوق على إيران، مشيرا إلى عدم اغتنامها فرصة التوصل إلى اتفاق. وهدد ترامب بفرض عواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تقدم دعما لإيران أو تسمح لمؤسساتها بتقديم أي نوع من المساعدة لطهران. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن العقوبات قد تستهدف الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بدعم إيران. نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثي الإدارة بمن فيهم نائبه جي دي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وقف محادثاتهم مع طهران. وبحسب الشبكة فإن مسؤولين في بيت الأبيض أبلغوا حلفاء السياسيين مؤخراً أنهم بصدد تغيير استراتيجياتهم والانتقال من ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى خنقها تدريجيا. في السياق أشارت CNN إلى أن ترامب لا يزال غير راض عن رفض طهران الاستجابة لمطالبه، بينما يرغب بانتظار تجديد قادتها استعدادهم لإبرام اتفاق.
1: حالة من عدم اليقين تسيطر على أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في الشرق الأوسط، فلا مؤشرات على تسوية قريبة. هذا ما يمكن استنتاجه من التصريحات الأمريكية والإيرانية. ترامب يعود إلى سيرته الأولى ويزيد بتصريحاته المشهد غموضا، إذ يقول إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع إيران، رغم إشارته قبل ذلك إلى وجود قناة اتصال خلفية مع الحرس الثوري. تقارير وتصريحات أمريكية تفيد أن البيت الأبيض سيواصل الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران في هذه المرحلة، لكن ترامب لم يقدم إجابات حاسمة بشأن نتائج هذا الضغط أو فرص الحلول السياسية. في المقابل تجدد طهران شروطها، فتنقل عبر الوسطاء أنها لا تقبل وقف إطلاق النار بل إنهاء للحرب، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي قال إن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية، بموازاة تشديد رئيس البرلمان الإيراني على أنه لا فتح لمضيق هرمز قبل تنفيذ شروط بلاده. أما المضيق فتظهر بيانات أولية أن حركة الملاحة فيه تباطأت في الساعات 24 الماضية، إذ تجنب معظم مالكي سفن هذا الممر المائي الحيوي في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. بحسب بيانات شركة كيبلر، فإن 6 سفن عبرت المضيق الثلاثاء مقارنة ب9 سفن في اليوم الذي سبقه، وذلك أقل من المتوسط خلال الأيام العشرة الماضية. على وقع الشد والجذب بين طهران وواشنطن، يحاول كل طرف إدارة الصراع دون بلوغ سقف التصعيد الشامل، لكن مسار الأزمة لا يزال مفتوحا على احتمالات عدة، في حين يظل مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيحها.
0: أكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون يجري تقييما لوجود القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، ووفقا لمصادر أمنية ومسؤولين مطلعين، ذكرت الصحيفة أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران دفعت واشنطن إلى التفكير في مراجعة وضع قواتها في المنطقة.
2: حرب إيران تخلط حسابات وزارة الحرب في واشنطن وتدفعها إلى إعادة النظر في تواجد قواتها في الشرق الأوسط. صحيفة الواشنطن بوست واستنادا إلى مصادر أمنية أكدت أن انتشار القوات الأمريكية في المنطقة يخضع للتقييم والمراجعة من البنتاغون، بما في ذلك إمكانية التقليص أو إعادة تموضع وحداته في الخليج العربي. تأتي هذه المراجعة بحسب الصحيفة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران، ما دفع واشنطن إلى التفكير في عدم إعادة بناء بعض المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب. الهجمات الإيرانية وفق التقرير أظهرت قدرة طهران على استهداف القواعد الأمريكية في الخليج وخارجه، ما أدى إلى مقتل جنود أمريكيين وتضرر أو تدمير أكثر من 200 منشأة عسكرية، بالإضافة إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي الأمريكية. تؤكد المصادر وجود جدل داخل إدارة ترامب بين تيار يدعو إلى الإبقاء على حضور عسكري قوي في الشرق الأوسط، وتيار آخر يرى ضرورة تقليص الالتزامات الأمنية في المنطقة والتركيز على أولويات أخرى. والنقاش هنا مرتبط بمصير تواجد نحو 40,000 جندي تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات في نحو 20 موقعا على خط جغرافي يمتد من الأردن إلى سلطنة عمان.
0: وفي تعليقه على الوضع في الشرق الأوسط، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة. وفق قوله:
3: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
0: وسط مرحلة إقليمية حساسة، وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى بغداد في زيارة رسمية تستمر 3 أيام تجمع بين البعد البرلماني والرسائل السياسية المرتبطة بتطورات المنطقة والعلاقات العراقية الإيرانية في هذه المرحلة.
4: من موقع اغتيال سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، استهل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف زيارته الرسمية إلى العراق، فيما قال إن المقاومة تمثل نقاط القوة في هذا البلد، موقف يعكس أهمية ملف الفصائل المسلحة لطهران بالتزامن مع توجهات حكومة بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.
5: الكل يرى عناصر القوة في العراق وأن المقاومة من ضمن هذه العناصر، وبعد مضي سنوات من المقاومة في العراق وإيران تخطت هذه المقاومة حدود البلدين وصارت مقاومة عالمية.
4: بعد رسائل الموقع التذكاري، بدأت جولة قاليباف بلقاء الرئاسات العراقية، مستهلا مباحثاته مع رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، ومن ثم رئيس الجمهورية نزار أميدي، واختتمها بلقاء رئيس الوزراء علي الزيدي. اللقاءات العراقية الإيرانية حضرت فيها ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد والتطورات الإقليمية.
6: أكيد الجانب الإيراني سيساهم مساهمة إيجابية لدعم خطى الحكومة العراقية وخطى كذلك القوى السياسية العراقية في السيطرة على السلاح خارج الدولة، وكذلك بالمقابل دعم هذا المسار، لأنه مسار استقرار للدولة العراقية، مسار استقرار كذلك للدولة والقرار الأمني الواحد.
4: زيارة قليباف للعراق التي تستمر 3 أيام لا تقتصر على اللقاءات الرسمية، وتحمل معها بحسب مسؤولين حكوميين أجندة أوسع لتعزيز مرحلة جديدة في العلاقات بين بغداد وطهران واتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن المشترك.
7: تعاون ثنائي وتنسيق إقليمي أبرز مخرجات لقاءات رئيس مجلس الشورى الإيراني مع الرئاسات العراقية التي أكدت لقاليباف تمسكها بسيادتها ومصالحها الوطنية، فيما تسعى إيران إلى تثبيت علاقتها بالعراق في مرحلة تبدو مفتوحة على احتمالات متعددة في المنطقة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية. في المقابل قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن المزاعم التي أطلقها مكتب نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
8: لم تعد إسرائيل تترك مجالا للتأويل بشأن أهداف غاراتها على مطار أبو الظهور شمالي سوريا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن صراحة أن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية، مضيفا أن تل أبيب أوصلت هذه الرسالة سابقا لكنها اضطرت وفق تعبيره إلى توضيحها بطريقة أخرى بعدما لم يفهمها بعض الأطراف.
9: لم نتحمل أي موضع تركي في سوريا يهدد إسرائيل. أوضحنا الرسالة بصورة جلية، على ما يبدو لم يسمعوا توضيحنا بصورة جيدة، فاهتممنا أن يفهموه بصورة أفضل.
8: تصريحات جاءت بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدرج مطار أبو الظهور بالتزامن مع معلومات عن أعمال لإعادة تأهيله وزيارة وفد عسكري تركي للموقع. لكن خلف التصعيد والغارات، تقول هارتس نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي إن تركيا حرصت حتى الآونة الأخيرة على عدم تجاوز الخطوط الحمراء الإسرائيلية في سوريا، كما أنها لم تتخذ إجراءات فعلية لنشر قواتها. من جهتها ردت أنقرة باتهام حكومة نتنياهو بمحاولة شرعنة الغارات التي وصفتها بغير القانونية، وربطت التصعيد بالانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر. الرئاسة التركية أكدت أن أنقرة ستواصل تعاونها مع الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار، وأنها لن تسمح بزعزعة استقرار سوريا. المواجهة التي خرجت إلى العلن بعد غارات أبو الظهور سبقتها على ما يبدو رسائل واتصالات خلف الكواليس. فقد نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 14 أغسطس تناول تحديدا الوجود العسكري التركي في سوريا. وبحسب المصادر جرى الاتصال قبل أيام فقط من استهداف أبو الظهور، وكان الأول بين الشيباني ورئيس الموساد منذ تولي الأخير منصبه في يونيو. وبذلك تبدو غارات أبو الظهور أبعد من مجرد استهداف لمطار عسكري، إذ تكشف عن صراع متصاعد على حدود النفوذ التركي والإسرائيلي في سوريا الجديدة.
0: قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تعليقا على الغارات في مطار أبو الظهور السوري إن إسرائيل لن تسمح لقوات معادية بالتمركز عند حدودها على حد تعبيره. وجاءت تصريحات زمير خلال جولة في الأراضي السورية المحتلة، وهي أول زيارة له منذ العام 2024. وعقب استهداف جيش الاحتلال مطار أبو الظهور العسكري، كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المطار الواقع في ريف إدلب.
10: نحن الآن على أسوار مطار أبو الظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض لثماني غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت حظائر للطائرات ومدرج الطائرات داخل هذا المطار، المطار الذي خرج عن الخدمة قبل 13 عاما، وبدأت منذ مدة عمليات صيانة هذا المطار لإعادته إلى الخدمة. اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر تركية أو الجيش التركي، حيث اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي بأنه يقوم بإنشاء قاعدة جوية داخل هذا المطار، وأيضا قالت الجيش التركي صرح أن لا وجود لقوات في هذا المطار، وأيضا الخارجية السورية أكدت أنه لا وجود لقوات تركية داخل هذا المطار أو حتى أي قوات أجنبية أخرى. تعرض مدرج هذا المطار للاستهداف والحظائر، يمتد هذا المطار على مساحة 16 ألف متر مربع. أيضا هذا المطار يعد من أهم القواعد الجوية في الشمال السوري، هو ثاني أكبر قاعدة جوية بعد مطار المروحيات في تفتناز، هذا المطار الحربي الوحيد أيضا في محافظة إدلب، ويعد واحد من أهم المطارات الحربية، والذي كان مخصصا لإقلاع طائرات الميج 23 وميج 21 من هذا المطار، استعملته قوات النظام السابق لعدة سنوات قبل السيطرة عليه. إعادة تأهيل هذا المطار بحسب المراقبين العسكريين سيكون له أهمية كبيرة جدا على صعيد العمليات اللوجستية والعمليات الجوية، كونه أيضا قادر على استقبال طائرات الشحن، وأيضا له أهمية استراتيجية لوقوعه بين محافظات إدلب وحماة وأيضا حلب، وأيضا لقربه من الحدود التركية. يذكر أن الجيش السوري بدأ بعمليات إعادة التأهيل للمطار، وأيضا إعادة التأهيل لكل مقدرات الجيش السوري، هذا الأمر الذي أثار مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي من عودة قوة الجيش السوري وأيضا تفعيل القوى الجوية للجيش السوري. يذكر أن هذا الاستهداف أيضا هو الاستهداف الأول لهذا المطار منذ سقوط نظام الأسد، وأيضا ضمن الحملة الممنهجة التي نفذتها دولة الاحتلال لتدمير القوى الجوية السورية. خالد أدلبي، التلفزيون العربي، من على أسوار مطار أبو الظهور شرق إدلب.
0: وإلى تطورات في جنوب لبنان، حيث استهدفت غارة إسرائيلية محيط مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومتواصل، ووثقت مقاطع فيديو لحظات الغارة وتصاعد كتلة من النيران والدخان من موقع الاستهداف. كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مدفعية منزلا في بلدة المنصوري جنوبية لبنان، الأمر الذي أدى إلى اندلاع النيران فيه واحتراقه. وأظهرت هذه المشاهد عدة تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفر تبنيت وطلوسة جنوبية لبنان. أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 23 آخرين في هجوم روسي على كييف، وقال عمدة المدينة إن الضربات استهدفت مبان سكنية ومنشآت في 3 أحياء من العاصمة، فيما اندلعت حرائق في عدد من المواقع من بينها مستشفى للأطفال. قتل 4 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة روسية حافلة ركاب في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، وقالت الإدارة العسكرية لمقاطعة خيرسون إن الأجهزة المختصة عملت على تحديد هوية القتلى. نهاية النشرة، تتابعون الآن اقتصادكم.
11: الروبوت البشري يشهر سيف التحدي في وجه صانعه، واليابان تصطدم بجداري العملة والديون. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصادكم.

الروبوتات البشرية هل تهدد الوظائف والأعمال التقليدية التي نزاولها اليوم؟ أم أنها السبيل لتعظيم إنتاجيتنا الصناعية وغيرها؟ فليس بدءاً من مصانع BYD الصينية ولا انتهاءً بسلاسل توزيع أمازون الأمريكية، باتت القناعة السائدة اليوم أن الروبوت البشري قادم بقوة لا محالة لحجز مكانه، فمن خلاله يراهن رأس المال على زيادة الإنتاجية، تقليل الكلفة، حتى هامش الوقوع بالخطأ. حجم سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر يبلغ هذا العام نحو 5.5 مليارات دولار، لكن هذه القيمة مرشحة للارتفاع بواقع 10 مرات عام 2035 وصولاً إلى 50 ملياراً. بحلول منتصف العقد المقبل ستتحول الصين من مصنع عالمي لتصنيع الروبوتات إلى مقر رائد في منظومة الذكاء المجسد، ما يمنح صاحب الثاني أكبر اقتصاد في العالم قوة تفاوضية كبرى، لأنه حين ذاك ستكون بكين قد أحكمت السيطرة على سلاسل توريد هذه الروبوتات. وعلى ذكر الصين، تذكرون الروبوت الذي يقلب إلى الخلف باك فليب، ينفذ حركات بهلوانية؟ اليوم تحديدا جرى إدراج أسهم الشركة المنتجة له في بورصة شنغهاي، حيث ارتفعت أسهم يونيتري روبوتكس بنحو 460%. في الولايات المتحدة عرضت شركة فونديشن على وزارة الأمن الداخلي روبوتا بشريا قادر على مساعدتها في مراقبة دوريات الحدود الجنوبية في المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها، في حين صرح متحدث باسم الوزارة بعدم وجود عقود أو مشاريع تجريبية قائمة معها حتى الآن. بمجرد وصوله إلى الصين لم يقم العاهل الأردني الملك الرئيس تشينجينج بينغ، إنما قصد شنغهاي مباشرة، حيث مقر شركة أجيبوت العملاقة في إنتاج الروبوت البشري، كما التقى بمديري شركات تقنية صينية كبرى، حيث تسعى المملكة إلى الاستفادة من النهضة التي تحققها بلاد التنين الأسيوي في هذا الصدد. إذن الروبوت البشري قادم بقوة نحو مختلف المجالات الصناعية وغيرها، وهو الأمر الذي سنناقشه مع ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل.

0: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المهندس محمد رضوان، مستشار التحول الرقمي وحلول الذكاء الاصطناعي للأعمال. أهلا بك أستاذ. بداية، ما حجم الاستثمار العالمي في مجال الروبوت البشري، وما الدول المهيمنة في هذه الصناعة؟
1: حقيقة من أهم الأخبار كما ذكرت قبل قليل هو طرح أسهم شركة يونتري في البورصة شنغهاي لتصل 6 أضعاف، وهذا يدل على استثمار استثنائي وإقبال من المستثمرين على هذه الصناعة. في الحقيقة حجم السوق في سنة 2025 يصل إلى 5.4 مليار دولار، وقد يصل خلال 10 سنوات إلى ما يقارب 50 مليار دولار. هذا الإقبال هو استثمار على تكنولوجيا لها مستقبل، بناء على ما تقتضيه أن الصين تطورها في مجال صناعات الروبوتات وما تمتلك الولايات المتحدة من تكنولوجيا في الذكاء الصناعي المتطور، وما تمتلك بعض الدول مثل كوريا واليابان في هذا المجال.
0: لكن ما الذي جعل الصين تتقدم بسرعة في هذه الصناعة تحديدا؟
1: أعتقد أن تطور،
0: هل يعني صناعة السيارات الكهربائية مثلا؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، تطور الصناعات السيارة الكهربائية في الصين مكنها من سوق أو من إمكانيات تجريبية كبيرة. الصين لا تمتلك مصنع سيارة واحد، تمتلك خطوط كبيرة جدا، فأعطاها إمكانيات وخبرات. لأن ما هو العامل المشترك بين السيارات والروبوتات الذكية؟ المكونات، البطاريات، الإمكانيات التكنولوجية، الحساسات، كل هذه الإمكانيات مكنت الصين من تصنيع روبوتات بتكلفة منخفضة وبتجارب عملية في سوق السيارات.
0: طب لماذا تأخرت الولايات المتحدة في هذا المجال أو في مجال تحديدا الروبوتات البشرية؟
1: لا أعتقد أن الولايات المتحدة تنطبق على كلمة تأخرت، لأنها هي عبارة عن حلقات متوازية. الولايات المتحدة تمتلك الأبحاث، الجامعات، الخوارزميات، منصات الذكاء الصناعي المتطورة، بينما الصين تمتلك تكنولوجيا التصنيع بما قلنا الكهربائيات، الجزء الميكانيكي وما إلى ذلك، كما تمتلك اليابان تقنية المكونات الدقيقة هي وكوريا.
0: طيب برأيك ما أهم الاستخدامات الحالية للروبوتات البشرية؟ أين يمكن أن نراها؟ أين يمكن الاستفادة من وجودها؟
1: طبعا إذا تكلمنا على شكل عالمي، أعتقد أن هي في الموانئ، سلاسل الإمداد، المخازن، بالمهام المتكررة الصعبة التي يصعب على الإنسان أو الكادر البشري تنفيذها بشكل مستمر وجهد عالي، بالإضافة إلى الأماكن ذات المخاطر العالية.
0: طيب هناك أنواع عديدة من الروبوتات، ما الذي يميز الروبوت البشري عن الروبوتات الأخرى؟
1: طبعا في روبوتات بعجلات وفي روبوتات رباعية الأرجل، وهي مخصصة مثلا رباعية الأرجل مخصصة للتضاريس الصعبة والأرض غير ممهدة، العجلات مخصصة لمصانع على مسارات موحدة، بينما الروبوت البشري مخصص لطبيعة ومكونات الحياة البشرية الطبيعية في مهامها اليومية.
0: طيب برأيك هل الروبوتات البشرية جاهزة فعلا للعمل على نطاق أوسع؟
1: بالتأكيد، لكن يجب أن يكون هناك دراسة فعلية لحاجة هذه الروبوتات في هذا المكان، سواء كان هذا المكان هو عبارة عن جانب اقتصادي، جانب صحي، لأن يجب قياس العائد الاقتصادي بناء على التكلفة الخاصة بالروبوت وما هي واقعية استخدامه من حيث الصيانة والتطوير.
0: طيب هل هناك برأيك أي مخاطر من الاعتماد على الروبوتات البشرية، خاصة في المجالات الحساسة مثل الرعاية الطبية، الصحة؟
1: طبعا حد الآن الروبوتات الجراحية هي ليست روبوتات بالمعنى الكامل للتحكم، هي روبوتات تدار من قبل جراحين عقول بشرية، لأن هذه عملية فيها مسؤوليات قانونية ومسؤوليات بشرية، بينما الروبوت البشري لا زال في طور التطوير. هناك في نقطة الخصوصية، نقطة السلامة والأمان، نقطة أمن السبراني، نقاط تتعلق في مسؤولية وتحمل المسؤولية القانونية لهذه العمليات الجراحية أو العلاج الصحي، ربما يستخدم في مجال موازي اللي هي الرعايات الصحية في إحضار المعدات الدوائية في تجهيز بعض الأمور الطبية، لكن ربما في المستقبل مع بعض المراقبة البشرية.
0: طيب برأيك ما القطاعات التي يمكن الروبوتات البشرية أن تحل محل الموظفين فيها؟
1: نقول في المهام اللي هي عالية الخطورة، وهذه مهم جدا لتحمي الكوادر البشرية من هذه المخاطر. أيضا في موضوع الأعمال مجهدة طويلة الأمد التي تحتاج إلى جهد عالي واستمرارية طويلة، في هذه الحالة نحتاج إلى بديل روبوتات بشرية تقوم بهذه المهام، توفير اقتصادي وحماية للكادر البشري.
0: طيب خلينا نتحدث الآن عن الدول العربية، أين تقف الدول العربية اليوم من سباق الروبوتات البشرية برأيك؟
1: أعتقد أن الدول العربية قد بدأت فعلا في دخول في هذا المضمار، لعل نموذج على ذلك ما قامت فيه دولة قطر من خلال توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية، إضافة إلى إنشاء مصنع لحافلات كهربائية في أم الحول. هذه ليست صناعات ذكاء أو روبوتات بشرية بقدر ما أنها صناعات مجاورة تجهز البنية التحتية للمكونات الرئيسية لصناعة هذه التكنولوجيا، لفهم هذه التكنولوجيا،
0: نعم،
1: للقدرة على تنفيذها أو فهمها في المستقبل.
0: طيب شاهدنا مؤخرا زيارة العاهل الأردني إلى شركة أجيبوت، أوكي، ماذا تعني مثل هذه الزيارات بالنسبة لمستقبل الصناعة في المنطقة؟
1: أعتقد أن زيارة جلالة الملك عبد الله لشركة أجيبوت صراحة زيارة نوعية ومهمة، وتوجيهه للجامعات والمؤسسات الأردنية للتعامل مع أو للتعاقد مع هذه المؤسسة هي خطوة غاية في الأهمية، لكن ليست لصناعة الروبوتات بقدر ما هي لنقل هذه التقنيات وهذه المعلومات وهذه الخبرات إلى المؤسسات العربية.
0: برأيك كيف يمكن لدول الخليج الاستفادة من نمو صناعة الروبوتات البشرية؟
1: أعتقد أنه في دول الخليج على خصوصيتها أن تستفيد منها في أماكن ذات حساسية عالية مثل الموانئ، مثل المستودعات والمخازن الكبرى التي ما أسلفنا سابقا تحتاج إلى جهود عالية في هذه الأجواء الصعبة، مع دراسة الجانب الاقتصادي أعتقد أنها ستساعد كثيرا. وأعتقد أنه من المهم أفضل من شراء كمية كبيرة من الروبوتات فهم طبيعة هذه الروبوتات لجدواها الاقتصادية على الواقع.
0: طب يعني ما الذي يجب أن تفعله الدول العربية لتأهيل الشباب لهذه المرحلة تحديدا؟
1: جميل جدا هذا السؤال. هو ليس بالضرورة أن فقط نتركز على موضوع الشباب والمناهج، أيضا حتى الكوادر التي تعمل حاليا في أرض الواقع يجب تثقيفها وعمل نوع من التدريب لجعل هذه الكوادر على فهم كافي بربط هذه التقنيات بشيء عملي على أرض الواقع وتطبيق عملي ودراسة الجدوى العائدة من هذا الاستخدام، بحيث يكون الجيل القادم جاهزا لهذه التكنولوجيا مؤهلا لها من حيث المعلومات والتقنيات، وأيضا من يستخدم التكنولوجيا الآن هو أيضا قادر على استخدامها.
0: من هي الدول العربية الأكثر استعدادا لهذه لدخول في صناعة الروبوتات البشرية برأيك؟
1: كما أسلفت أن قطر فعلا قد بدأت في استخدام هذه التكنولوجيا المجاورة، وأيضا الأردن خلال هذا الخبر بدأ في جزئية نقل الخبرات والتعلم خلال تعاقدات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية. أعتقد هي جميع الدول العربية لها مداخل في الموضوع هذا، وإن كانت لازالت
0: دول الخليج أكثر،
1: دول الخليج أكثر بسبب أن التكاليف الخاصة بهذه التكنولوجيا عالية جدا، لكن أعتقد أنها ستكون استخدام للفهم التقنية أكثر منه استخدام، يعني أن أشتري ريبوت واحد وأفهم تقنياته أفضل من أشتري 100 ريبوت للاستعراض. لا يهمني أن أسلم على ريبوت باللغة العربية قدر ما يهمني أن يكون هذا الريبوت يؤتي نتائجه وثمار استخدامه.
0: شكرا لك المهندس محمد رضوان، مستشار التحول الرقمي وحلول الذكاء الاصطناعي للأعمال، شكرا على هذه المداخلة.
1: شكرا لك.

اليابان تحتار في عملتها. نعم، أتحدث عن الين الذي يبدو أن كل محاولات دعمه باءت بالفشل. نعرف بأن البلد الآسيوي تعاون مع الولايات المتحدة على شراء كميات من الين لوقف مسلسل تدهوره، لكن العملة عادت إلى التراجع بعد التحسن الذي طرأ عليها عقب التدخل الثنائي المنسق لتستقر عند 159 ينا للدولار الواحد. لكن أي تدخل إضافي للعملة التي هوت مطلع أغسطس إلى أدنى مستوياتها في 40 عاماً قد يربك حسابات شركات صناعة السيارات العملاقة. حديث هنا عن قائمة لا تقتصر على تويوتا، هوندا، نيسان، فالين الضعيف يزيد من فرصها التصديرية. طوكيو وواشنطن وعدتا بمزيد من التدخل لدعم العملة، وهو الأمر الذي سيضع مصنعي السيارات اليابانيين أمام خيارين. فقوة الين ستجبر هؤلاء المصنعين على المفاضلة بين رفع أسعار مركباتهم المخصصة للتصدير أو الضغط على هوامش أرباحهم التشغيلية، وفي الحالتين لا يبدو الوضع مثاليا، لاسيما أن هذه العملات تراقب اجتياح المركبات الصينية للأسواق العالمية بما يؤثر على مكانة الشركات اليابانية. محللون يرون أن تغير سعر الين بواقع 1% من شأنه أن يؤثر على أرباح شركات صناعة السيارات اليابانية بنحو 2%، لكن هذه النسبة قد تصل إلى 4% في حالة بعض الشركات. إذن تحدى جديد يقف أمام شركات صناعة السيارات اليابانية التي أضرت بها الحرب في الشرق الأوسط وزادت من تكاليفها التشغيلية. التحديات التي تواجه اليابان لا تقتصر على واقع عملتها الصعب ولا على ازدياد معدلة الشيخوخة بين سكانها، بل أن الأمر جاوزهما إلى العائد على سندات البلد الذي تصل فيه المديونية إلى نحو 250% من الناتج المحلي مقابل نسبة اقتصرت على 63% عام 1999. فقد بلغ عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 3 عقود، مقتربا من مستوى 3%، وهو الأمر الذي عزاه محللون إلى تسارع التضخم نتيجة ضعف الين وارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط، ما زاد القناعات بإقدام طوكيو على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. لكن البلد الآسيوي يجد نفسه في ورطة، كيف سيقوم برفع الفائدة في الوقت الذي تراجع فيه الاستهلاك الخاص، الإنفاق الرأسمالي بفعل ضعف الطلب المحلي بحسب بنك جولدمان ساكس؟ أزمة اليابان متشعبة، لا سيما مع تراجع أعداد المواليد، نقص الشباب المنخرطين في سوق العمل، في حين أن الجيل الذي قاد معجزاتها الصناعية هو نفسه الذي يتقاضى اليوم معاشات التقاعد، يستفيد من الرعاية الصحية المكلفة التي تتحمل الحكومة جانبا كبيرا منها. في بلد تجاوز 30% من سكانه عتبة 65 عاماً.

0: للحديث عن المعضلة المالية لليابان ينضم إلينا في الاستوديو السيد مصطفى أبو العلا رئيس الاستراتيجيات في شركة فورتريس للاستثمار. أهلا بك أستاذ. بداية، كيف وصل الدين الياباني إلى نحو 250% من الناتج المحلي؟ يعني ما الأسباب برأيك؟
1: الأسباب تأتي، الدين تراكم عبر عقود وليس اليوم. ننظر خلال الأزمات، أزمة 2008، أزمة 2020 للكورونا، بالتالي هناك ازداد حجم الدين الياباني. الدين الياباني لم بلغ حتى الآن 7 تريليون دولار. كيف تكونت 7 تريليون دولار؟ نرى أن الحكومة اليابانية تقوم بإنفاق تقريبا 770 مليار دولار كل عام. حجم الإيرادات التي تأتي للحكومة اليابانية حوالي 580 مليار دولار. إذن العجز تقريبا يأتي ما بين 180-190 مليار دولار. هذا الدين تراكم عبر عقود، فبالتالي ازداد حجم الدين الياباني. الحكومة تريد أن تعزز الإنفاق، تريد أن تعزز السوق المحلي الذي يواجه على فترات سابقة حالة من حالات الانكماش. لذلك حال أزمة الكورونا التي قامت معظم دول العالم تعزيز الإنفاق نتيجة التباطؤ أو الركود أو عمليات الإغلاق التي واجهها الاقتصاد العالمي. تكوين هذا الدين ضغط على السندات اليابانية، ضغط على الحكومة اليابانية، وضغط على الاقتصاد الياباني.
0: الآن من هي الأطراف التي تمول طوكيو وتدعمها؟
1: تمام، الأكبر دائن للحكومة اليابانية نرى في تكوين هذا الدين. نرى الدين تقريبا 7 تريليون. 7 تريليون تكوينهم كالآتي: 46% من هذا الدين يمتلكه البنك المركزي الياباني، باقي النسبة تقريبا قرابة 3 تريليون، قرابة 50 أو 53%، عبارة عن مستثمرين. من هم هؤلاء المستثمرون؟ مستثمرون صناديق التقاعد والمعاشات، صناديق التأمينات، ثم جزء مستثمرين محليين تقريبا قرابة 120 مليار دولار، ثم جزء للمستثمرين الأجانب قرابة 580-590 مليار دولار، لكن الجزء الأكبر هو داخل اليابان وليس خارجه.
0: طيب، لماذا ارتفع العائد على السندات اليابانية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1996؟
1: نعم.
0: يعني ولماذا هذا يعتبر مؤشر مقلق؟
1: لو عدنا إلى عام 2024، قام المركزي الياباني باتخاذ بعض الإجراءات. المركزي هو أكبر مشتري للسندات الحكومية وسندات وممول هذا العجز. قامت باتخاذ إجراءين: إجراء وهو خفض نسبة مشترياته من السندات الحكومية على مدار من 2024 وحتى 2027، وفي اتجاه آخر يقوم بخفض نسبة حيازته من هذه السندات. إذن المعروض سوف يزداد والمشتري الرئيسي سوف تنخفض نسبته. هذا بالتالي زاد حجم المعروض من السندات اليابانية، وهذا شيء هيكلي يجب أن ننظر إليه. ربما الأسواق الآن تنظر إلى ما يحدث فقط في عوائد السندات أو ما يحدث في عوائد السندات الأخرى عالميا، ولكن هذا شيء هيكلي. ضعف عوائد، ضعف السندات اليابانية. الياباني ملزم أنه يقوم فيه من الآن، من عام 2024 وحتى 2027، بخفض نسبة حيازته من السندات وخفض نسبة مشترياته. هذا بالتالي رفع العائد. كلما كثر المعروض من السندات زاد حجم العائد. ولا نريد أن نغفل ما يحدث في الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي محيط الآن به تضخم، حروب جيوسياسية، ما يحدث في أسواق السندات العالمية. السندات الآن، السندات اليابانية ليس بمعدن عما يحدث في السندات الفرنسية، وهي عند العوائد تحديدا هي عند الأعلى منذ تقريبا 3 عقود أو تقريبا 15 عام. السندات الألمانية أيضا عند الأعلى منذ 15 عام. السندات الفرنسية، الدين الفرنسي تحديدا يزداد تقريبا من في خلال 3 عقود، يزداد كل ثانية تقريبا قرابة من 5000 إلى 6000 يورو في الثانية الواحد. هذا نسبة الدين. العالم يتحرك الآن بنسبة الدين تتخطى 300 تريليون. العالم قائم الآن، حجم الإنفاق المتزايد في هذا العالم قائم على الدين، فبالتالي انعكس على اليابان. اليابان أيضا محيط بهم عوامل داخلية: تضخم، ارتفاع أسعار طاقة، إيرادات ضرائب تضغط على المستهلك. كل هذا انعكس على اليابان، انعكس على السندات اليابانية. ولكن هناك جزء أخير أريد أن نوعه. من يريد أن يشتري السندات الآن هو يشتري المستقبل، فبالتالي عندما أريد أن أقرض حكومة ما أمال معين، أريد أنا أعلم أن هذه الأموال ستكون داخل، يعني مقترضة، ستأخذ هذه الحكومة لمدة 10 أو 20 عام. هذه الأموال قوتها سوف تنخفض بعد 10 سنوات أو 20 عام. التضخم سوف يأكلها، فبالتالي الأسواق الآن تسعر هذا التضخم وتسعر المخاطر وتسعر عدم الاستقرار القادم إلى العالم.
0: طيب، إذا رفعت اليابان الفائدة في سبتمبر، نعم، كما ذكرنا، ألا يؤدي منطقيا إلى رفع سعر الين؟
1: بالتأكيد سيرتفع سعر الين سنعكس هذا، ولكن الفائدة الآن ليس ارتفاع الفوائد أو انعكاس ارتفاع الفائدة في الين الياباني في الفترة القريبة سينعكس على العالم. كيف سينعكس على العالم؟ اليابان أكبر مقرض إلى العالم، هناك ليس الاستثمارات اليابانية، الاستثمارات المالية مباشرة تقريبا عالميا تتخطى 3 تريليون دولار، ولكن هناك شيء اسمه الكريت ريد وهو الأموال المقترضة بالين الياباني بسبب الفائدة المنخفضة. في عقود السابقة كانت الفائدة على اليابان هي صفر، على الين الياباني هي صفر تقريبا، الآن الفائدة عند 1% سوف تزداد في الفترة المقبلة. كان هناك العالم يقترض من اليابان بفائدة منخفضة ويذهب إلى أسواق مثل الولايات المتحدة إلى أوروبا أو أيا كانت الأسواق ويستثمر بعائد أعلى مع وضع علاوة مخاطر للأموال المنقولة قرابة 2%. عندما ترتفع الفائدة الأموال المقترضة من اليابان بفائدة منخفضة سوف تعود إلى اليابان، هذا سوف يحدث هزة في الاقتصاد العالمي وفي أسواق الدين وأسواق السندات. لذلك هو ليس مفيد، وهذا لا تتمنى الحكومة الأمريكية ولا تتمنى الحكومة اليابانية ولا يتمنى الاقتصاد العالمي.
0: طيب سبق أن تدخلت طوكيو وواشنطن لدعم الين، لماذا يعني برأيك؟ هل يمكن أن يتكرر هذا الموضوع نراه في الأيام أو في الأشهر المقبلة؟
1: طبقا للبيانات لو عدنا بالتاريخ للخلف، الحكومة اليابانية قامت بتدخل منذ عام 1991 بناء على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية بما توفر من معلومات، طبعا تدخلت أكثر من 365 في أكثر من 365 يوم بغض النظر عن حجم التدخل وعدد مرات التدخل في اليوم، وهذا منذ عام 1991 أي في خلال 35 عام 12900 يوم تقريبا تدخل المصرف المركزي الياباني للحد من قوة اليابان في بعض الأوقات أو لمحاولة عدم خفض قوة الين في بعض الأوقات أو عدم خفض الين. 321 مرة من هذه المرات تقريبا للحد من قوة الين، و44 مرة تقريبا للحد من انخفاض الين، فبالتالي التدخل مستمر. وهذا التدخل الذي قامت به الولايات المتحدة مؤخرا هي واليابان، الولايات المتحدة لم تتدخل لدعم الين ولكن حماية لأسواق السندات لديها، فاليابان تريد أن تحمي الين، تريد أن تحد من انخفاض الين، فماذا سوف تفعل؟ ستقوم ببيع السندات التي تملكها في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الدولار للحد من انخفاض الين. فقامت الولايات المتحدة بفعل ذلك، ولكنها هناك شيء مهم، لم تبيع الدولار، قامت ببيع اليورو. فبالتالي مبيعات اليورو هي تعلم أنها لو قامت ببيع الدولار، الدولار يواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية والمستقبلية. فبالتالي ما قامت به الولايات المتحدة هو ليس محبة في اليابان ولكن حماية لأسواق السندات بتاعتها.
0: طيب نذهب الآن إلى الشرق الأوسط. نعم. برأيك ماذا يعني نحن كعرب أو في الشرق الأوسط تحديدا، ماذا يعني ارتفاع أو انخفاض في الين؟
1: سنتأثر بحجم التبادل التجاري. هناك أكثر من نقطة نريد أن نركز عليها، مش هناك شيء بشكل مباشر وهناك بشكل غير مباشر. بشكل مباشر حجم التجارة ما بين الشرق الأوسط واليابان تقريبا حوالي 110 مليار دولار، يشكل 90% من هذا الرقم هي دول الخليج العربي من خلال تصدير الطاقة، فاليابان تعتمد بنسبة حوالي 85% على وارداتها من الطاقة من الخليج العربي. اليابان لديها 16% فقط اكتفاء ذاتي من الطاقة، فبالتالي هي تواجه معضلة في ذلك. ارتفاع الين أو انخفاضه أو عدم استقرار الين هو ليس مفيد للحكومة اليابانية في كل الأحوال، سواء كان للداخل الياباني أو في عملية التصدير أو للشركات اليابانية. فبالتالي ارتفاع الين هو أو انخفاضه هو ليس مفيد، فبالتالي نحن سوف نتأثر في النهاية. ولكن كما قلت من لحظات أن أي تحركات عنيفة في الين ستجبر المقترضين بالين الياباني في الكريت ريد تحديدا بسحب أموالهم من الخارج. ربما نرى صندوق يستثمر في دول الخليج العربي أو في الشرق الأوسط، صندوق بريطاني يستثمر هو مقترض من اليابان بفائدة منخفضة، سيضطر إلى تسييل أمواله لإغلاق هذه المراكز بسبب ارتفاع الفائد على الين. الجميع الآن يراقب ما يحدث داخل اليابان بشكل حذر، وأرى أن المفاجأة والأزمة القادمة لن تأتي الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لديها دين كبير، نعم أكثر من 40 تريليون دولار، ولديها عوائد سندات هي سترهقها في الفترة المستقبلة. شيء مهم أريد أن أنوه عنه وهو أن الاقتصاد الأمريكي سيؤثر أيضا على ما يحدث في اليابان. الاقتصاد الأمريكي الآن داخل مربع النار. ما هو مربع النار؟ سياسات تجارية متخبطة، نمو متذبذب، تضخم مرتفع، دين مرتفع، فبالتالي كيف سينعكس ذلك على قرار صانع القرار في اليابان، السندات اليابانية، عوائد السندات الأمريكية، عوائد السندات العالمية، فهي موجة. انتهى عصر المال الرخيص باختصار.
0: طيب سؤال أخير وباختصار، يعني من هي، أكيد هناك دول مستفيدة من هذا الضعف، من هي هذه الدول المستفيدة من هذا الموضوع؟
1: لا نستطيع أن نقول هناك دولة سوف تستفيد، ربما قطاعات سوف تستفيد. لو نظرنا مثلا ممكن قطاعات في شرق آسيا سوف تستفيد، قطاع السيارات في الصين، قطاع السيارات في ماليزيا، قطاعات أخرى، قطاعات المواد البناء، ولكن لن تكون هناك دولة مستفيدة بشكل كبير. لو نظرنا إلى الصين، لو نظرنا إلى شرق آسيا، هناك تبادل تجاري مع اليابان بشكل كبير، ارتفاع الين أو انخفاض الين سيؤثر عليهم سلبا أو بأشكال مختلفة. أيضا هذه الدول تتأثر بما يحدث في الولايات المتحدة، اليابان ستؤثر بما يحدث في الولايات المتحدة، فبالتالي اليابان ستؤثر على ما يحدث في الولايات المتحدة، ستؤثر أيضا على القرار الاقتصادي في الصين الذي سوف تؤثر على شكلها في اليابان.
0: شكرا السيد مصطفى أبو العلا رئيس الاستراتيجيات في شركة فورتريس للاستثمار، شكرا على هذه المداخلة. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم غدا، إلى اللقاء.

0: نهير مراسلة التلفزيون العربي محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. 11 شهيدا منهم ضباط في الشرطة بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم صيرات. حماس تقول إن حديث مصادر إسرائيلية عن ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ اغتيالات يخالف الاتفاقات وتعهدات إدارة ترامب. ترامب يعلن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة على إيران على نطاق غير مسبوق. وقالباف يقول من بغداد إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب أمريكي. رغم نفي أنقرة بعد الغارات على مطار أبو الظهور العسكري، نتنياهو يشدد على أن إسرائيل لن تتحمل أي تموضع تركي في سوريا يهدد مصالحها.

0: نبدأ من قطاع غزة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على وسط القطاع وشماله، حيث كشف مصدر أمني إسرائيلي عن تلقي الاحتلال ضوءا أخضر أمريكي لارتكاب عمليات قتل في غزة، وهو ما عدته حركة حماس مخالفة لتعهدات الإدارة الأمريكية. يأتي هذا الكشف بالتزامن مع شن قوات الاحتلال غارات على القطاع أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا.
1: بضوء أخضر أمريكي، وكأنها استجابة لدعوة أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن كفير لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة. جيش الاحتلال قتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات جوية على القطاع، استشهد منهم اليوم 11 فلسطينيا، منهم ضباط في الشرطة من جراء غارة استهدفت حي الرمال في مدينة غزة. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية. وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع ناشدت الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بالخطير. وأما عن شهداء يوم الثلاثاء فكانوا كوادر غير مسلحة وقت الاستهداف، كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات تجريها حركة حماس لحصر السلاح ضمن خطوات مرتبطة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذاك ما أفاد به مصدر في الحركة للتلفزيون العربي. وبشأن المزرة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مقر الشرطة بغزة، فعدتها الحركة محاولة متعمدة لتقويض الجهود التي بذلت مؤخراً عبر الاتصالات مع الوسطاء والضامنين واللقاءات مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر. ضوء أخضر أمريكي اعتبره الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم مخالفاً لكل الاتفاقات. قاسم حمل مجلس السلام مسؤولية هذا التصعيد، دعاه لاتخاذ موقف واضح من هذه المجازر والخروج من مربع الانحياز للموقف الإسرائيلي. قاسم قال للتلفزيون العربي إن مخالفة مسؤولي مجلس السلام لما جرى الاتفاق عليه تمنح الاحتلال غطاء لمواصلة ممارساته. احتلال أعلن رفضه لخريطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة والتي وافق عليها مجلس الأمن. رفض إسرائيلي جددت قطر والسعودية إدانتهما له. خريطة طريق أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله في أن تنهي معاناة الفلسطينيين.
2: أولويتنا الأولى.
1: ذاك ما أفادت به الخارجية القطرية في بيان ذكرت فيه أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وقيادات الحركة التطورات في غزة، شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ اتفاق غزة، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بشأن القطاع.
0: توالت الإدانات الدولية لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى تنفيذ عمليات قتل يومية في قطاع غزة. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تصريحات بن غفير مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا إدانتها بشكل قاطع. وفي ألمانيا دان المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيل تصريحات بن غفير، وقال إن المستشار فريدريش ميرتس يدين بشدة دعواته اللا إنسانية معتبرا أنها تنتهك القانون الدولي. بدوره وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تصريحات بن غفير بأنها غير مقبولة ولا إنسانية، فيما أشار إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

0: وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق فتح تحقيقات جنائية داخلية في ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير 2024، إضافة إلى 15 من موظفي الإغاثة في مارس 2025. وقال الجيش إن قرارات فتح التحقيقات جاءت بعد مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وشملت أيضا مقتل 7 من موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في أبريل 2024. استدعت أستراليا السفير الإسرائيلي بسبب رفض الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم و6 من زملائها في غارة على غزة في أبريل 2024. ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ القرار بأنه لا يرقى إلى مستوى المساءلة التي تتوقعها بلادها، مؤكدة أن أستراليا غاضبة من القرار. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مستويات متصاعدة من العنف في العالم، مشيرا إلى أن غزة لا تزال أخطر مكان عليهم للعام الثالث على التوالي.
1: في ساحة الحروب تتسع دائرة الخطر لتطاول من يحملون رايات الإغاثة، وكما في كل مرة تتصدر غزة المشهد في صورة قاتمة لعمل إنساني بات محفوفا بالموت، قتلى وجرحى ومختطفون وعاملون يدفعون حياتهم ثمنا للوصول إلى المدنيين في أكثر مناطق العالم اشتعالا. تقارير الأمم المتحدة تؤكد تصدر غزة قائمة المناطق الأخطر على العاملين الإنسانيين بعدما تحولت إلى أخطر مكان في العالم عليهم للعام الثالث توالياً، إذ قتل فيها 186 عاملاً، تليها السودان ب 71 قتلاً. أرقام أممية ثقيلة، رغم تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن انخفاض عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا العام الماضي إلى 350 لم يصاحبه تراجع ملموس في مستوى العنف الذي يتعرضون له، إذ أصيب 322 عاملا في هجمات، فيما تعرض 235 آخرون للاختطاف. وفي السودان تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب، ومنذ بداية العام الجاري قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام. حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خياراً بل مسؤولية عاجلة لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات ومداهمات في مناطق عدة بالضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات وإصابات، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 مواطنين جراء الاعتداء عليهم بالضرب خلال اقتحام حي رفيديا غرب نابلس، فيما داهمت القوات منازل واحتجزت سكانا للتحقيق معهم. كما اقتحمت القوات مخيم الأمعري وبلدتي كفر مالك والطيبة قرب رام الله بالتزامن مع محاولة مستوطنين اقتحام مساكن فلسطينية، وشملت الاقتحامات أيضا جنين وطوباس وقلقيلية وسط مواجهات وإطلاق قنابل صوت. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا جديدا للاستيلاء على نحو 1100

0: 50 دونما من الأراضي وقرى سنجل واللبن الشرقية وقريوت تحت مسمى أملاك حكومية. وأضافت الهيئة في بيان أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى توسيع مستوطنة كرم عوز وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات والبؤر المقاومة في المنطقة الواقعة شمال رام الله وجنوب نابلس. صعدت بريطانيا لهجتها تجاه إسرائيل بعد طرح حكومتها مناقصة لمشروع استيطاني في منطقة إيوان بالضفة الغربية، واستدعت لندن القائمة بالأعمال الإسرائيلي وطالبت حكومة بنيامين نتنياهو بوقف المشروع وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأكد وزير الخارجية أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تدمير حل الدولتين، معلنا أن لندن ستطرح خلال الأسابيع المقبلة إجراءات تستهدف المشاركين في التوسع الاستيطاني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة بشكل غير مسبوق على إيران، مشيرا إلى عدم اغتنامها فرصة التوصل إلى اتفاق. وهدد ترامب بفرض عواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تقدم دعما لإيران أو تسمح لمؤسساتها بتقديم أي نوع من المساعدة لطهران. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن العقوبات قد تستهدف الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بدعم إيران. نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثي الإدارة بمن فيهم نائبه جودي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وقف محادثاتهم مع طهران. وبحسب الشبكة فإن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا حلفاء سياسيين مؤخرا أنهم بصدد تغيير استراتيجياتهم والانتقال من ضرب إيران بأسرع وقت ممكن إلى خنقها تدريجيا. في السياق أشارت CNN إلى أن ترامب لا يزال غير راضي عن رفض طهران الاستجابة لمطالبه، بينما يرغب بانتظار تجديد قادتها استعدادهم لإبرام اتفاق.
1: حالة من عدم اليقين تسيطر على أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في الشرق الأوسط، فلا مؤشرات على تسوية قريبة. هذا ما يمكن استنتاجه من التصريحات الأمريكية والإيرانية. ترامب يعود إلى سيرته الأولى ويزيد بتصريحاته المشهد غموضا، إذ يقول إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع إيران، رغم إشارته قبل ذلك إلى وجود قناة اتصال خلفية مع الحرس الثوري. تقارير وتصريحات أمريكية تفيد أن البيت الأبيض سيواصل الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران في هذه المرحلة، لكن ترامب لم يقدم إجابات حاسمة بشأن نتائج هذا الضغط أو فرص الحلول السياسية. في المقابل تجدد طهران شروطها، فتنقل عبر الوسطاء أنها لا تقبل وقف إطلاق النار بل إنهاء للحرب، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي الذي قال إن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية، بموازاة تشديد رئيس البرلمان الإيراني على أنه لا فتح لمضيق هرمز قبل تنفيذ شروط بلاده. أما المضيق فتظهر بيانات أولية أن حركة الملاحة فيه تباطأت في الساعات 24 الماضية، إذ تجنب معظم مالكي سفن هذا الممر المائي الحيوي في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. بحسب بيانات شركة كيبلر فإن 6 سفن عبرت المضيق الثلاثاء مقارنة ب9 سفن في اليوم الذي سبقه، وذلك أقل من المتوسط خلال الأيام 10 الماضية. على وقع الشد والجذب بين طهران وواشنطن، يحاول كل طرف إدارة الصراع دون بلوغ سقف التصعيد الشامل، لكن مسار الأزمة لا يزال مفتوحا على احتمالات عدة، في حين يظل مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيحها.
0: وللحديث أكثر ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مجددا أهلا بك عبد الرحمن. إذن حتى الآن هل هنالك أي ردود فعل رسمية أو غير رسمية بعد إعلان ترامب حرب اقتصادية شاملة على إيران؟
2: نعم، بطبيعة الحال من الصعب أن يكون الآن هناك ردود رسمية، لأن الآن وقت متأخر في واشنطن، ودونالد ترامب أعلن ذلك في نهاية يوم العمل أو بعدها بقليل في حوالي 7 بتوقيت الساحل الشرقي. لكن من المتوقع أن يكون هناك خلال اليومين القادمين إعلان إجراءات تفصيلية ربما من وزارة الخزانة ووزارة الخارجية المعنيتان دائما بإعلان توقيع العقوبات سواء على الشخصيات أو الكيانات الأجنبية، ولا سيما أن دونالد ترامب هدد في منشوره الدول كافة بما فيها التي تستضيف موانئها أو مطاراتها ما يمثل فرصة للإيرانيين أو منفذة للإيرانيين للهروب من هذه العقوبات الاقتصادية والمالية، ودعا الحلفاء إلى ما أسماه إنهاء الخطر أو التهديد الإرهابي الإيراني ومحاصرته. وبالتالي دونالد ترامب يبدو وكأنه يعني ما بين قوسين أو ضمنيا، كما كنا نتذكر جورج بوش حينما أعلن الحرب على الإرهاب وقال من ليس معنا فهو ضدنا بعد هجمات 11 سبتمبر، يبدو أن دونالد ترامب يستخدم صيغة هكذا لكن في حالة اقتصادية، لأنه يهدد من يستخدم هذا ويدعو الحلفاء ويتحدث عن إجراءات عقوبات غير مسبوقة ويعتبرها حاسمة ويشبهها بإنزال في الحرب العالمية الثانية، إنزال نورماندي ذو الكثافة العددية العسكرية الضخمة والذي أيضا كان حاسما في إنهاء الحرب العالمية الثانية. وبالتالي هو يعطي هذه الصورة التخيلية أو يلعب بالألفاظ ليعطي نوع من أنواع التخيلات عن حرب اقتصادية كبيرة تطال من لا يقف مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر أن من يقف فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية أو يدعو فيها الحلفاء. والستريت جورنال سلطت الضوء اليوم على جزء من هذه النقطة واعتبرت أن دبي وأن الإمارات ستكون إحدى الواجهات التي يجب أن يكون هناك نوع من أنواع الحصار على أي نوع من أنواع أبواب خلفية لإيران فيها، هكذا عنونت أو سلطت الضوء وول ستريت جورنال. لا سيما أن دونالد ترامب تحدث أيضا عن فكرة الصرافات، وتحدث أيضا عن شركات الواجهة والشركات البديلة وكل هذه الأمور التي تقول وول ستريت جورنال أن الحرس الثوري يستخدمها لتسييل عائدات النفط وما إلى ذلك. و ليست هذه المرة الأولى التي يطلق الضوء فيها على الإمارات كنوع من أنواع يعني الممرات الخلفية أو التي فيها شركات كثيرة تستخدمها إيران لهذه الأغراض. وبالتالي ربما هذا نوع من أنواع تسليط الضوء على ما يمكن أن يكون فيه صدام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأحد حلفائها، ليس بطبيعة الحال الإمارات فقط، ولكن هذا ما نشرته وول ستريت جورنال كانت الأسرع في تسليط الضوء على هذه النقطة. وأيضا سلطت الضوء على تحديات الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية، حيث ارتفع اليوم الأربعاء بتوقيت واشنطن، وصل الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية 40 تريليون دولار، والدين الداخلي إذا خصمنا الدين الخاص بالداخلي في الحكومة في صناديق الضمانات الاجتماعية سيكون 32 تريليون دولار، وهذا أيضا رقم ضخم. وبالتالي يبدو أن السؤال الاقتصادي هو الذي سيكون محط الأنظار في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لانتخابات التجديد النصفي وانعكاسات حرب إيران على الأسعار وما إلى ذلك، وسيكون رقم 40 تريليون دولار كعتبة وصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. في ظل دونالد ترامب سيكون مثار كما تقول وول ستريت جورنال، مثار فتح السؤال الاقتصادي، ودونالد ترامب يستخدم الأداء الاقتصادية والمالية
0: وبالعودة إلى منشور
2: السؤال الاقتصادي سيكون السؤال الداخل والخارج
0: من الحرب الطويلة، وأيضا التلويح الإيراني بهجوم وتصعيد عسكري من جانبها. إلى أي مدى عكس أو يعكس منشور الرئيس الأمريكي الذي أعلنه قبل ساعات من الآن رؤية أمريكية متوافق عليها في الداخل الأمريكي؟
2: هذا سؤال هام جدا، لأن الداخل الأمريكي منقسم انقسام شديد وليس انقسام 50-50. هذا الانقسام 50-50 ربما كان في بدايات الحرب، نحن نرى في استطلاعات الرأي أن ثلثي الشعب الأمريكي يرفض هذه الحرب. هذه حرب كما تقول الصحف الأمريكية حرب ليست ذات شعبية، حينما انطلقت الحرب على الإرهاب بما أننا في يعني على مشارف سبتمبر حينما تركت الحرب على الإرهاب، كانت شعبية الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة وليست صغيرة، على الرغم أنها ذهبت إلى العراق وأفغانستان وكانت حرب عالمية ما بين قوسين على الإرهاب، لكن هذه الحرب ليس لديها شعبية نهائيا، وهو تمثل انقساما كبيرا حتى في داخل الكونغرس. نحن نرى أن مجلس الشيوخ الذي صوت فيه 13 مرة حول مشاريع قوانين وقرارات تتعلق بقانون صلاحيات الحرب ومحاولة أن يكون هناك للكونغرس اليد العليا والكلمة الأخيرة في بقاء الجيش الأمريكي في هذه المنطقة بعدد 50,000 ضابط وجندي كما تعلن وزارة الحرب، رأينا انقسام كبير ما بين 47 ل 53، ما بين 49 ل 51، بمعنى أن الانقسام واضح بشكل كبير جدا في مجلس الشيوخ، ولكن هذا الانقسام كما أشرت في البداية يتناقص الدعم فيه لهذه الحرب، لكن بطبيعة الحال الأدوات معطلة بسبب أن الكونغرس يهيمن عليه الجمهوريون الذين يخشون غضب دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي، وأيضا يخشون غضب رجل الشارع بسبب ارتفاع الأسعار، وبالتالي نحن في هذا الوضع المجمد أيضا كما سمته وول ستريت جورنال، يعني فكرة الفريزنج أو فكرة التجمد أو الستلمات ما زالت قائمة بسبب هذا الانقسام الذي لا يستطيع فيه أحد حسم الأمر نهائيا. شعبيا الحرب محسومة أنها غير شعبية وأن الجميع يريد أو الغالبية العظمى تريد الانسحاب منها، لكن سياسيا في يد صناع القرار لا يوجد حتى الآن القدرة النهائية على تحويل هذا الفعل أو هذا الغضب، غضب الشارع، إلى فعل سياسي. لذلك الجميع يترقب انتخابات التجديد النصفي، والجميع يعتبرها أنها ستكون مؤشر إذا كان هناك تصعيد أم لا. إذا فاز الجمهوريين ستطلق يد دونالد ترامب وستكون المسألة هي مسألة ذخائر فقط، وإذا ما تم حلها بسبب العقود الكثيرة والكثيفة التي تحدثت عنها وزارة الحرب مع شركات إنتاج الدفاع و طلب دونالد ترامب تسريعهم وإلا توقيع بعض العقوبات الضرائبية عليهم، فإننا سنرى ربما تصعيدا وتصعيدا ربما كبيرا. إذا خسر الجمهوريين هذه الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، سيكون لدى دونالد ترامب مشكلة كبيرة في أن يستحوذ على القرار بنفسه، وبالتالي هناك انعكاس واضح وهناك انقسام كبير حول هذه القرارات وهذه الحرب، لكن حتى الآن لا يستطيع أحد أن يحسم الخطوة الأخيرة، وبالتالي علينا أن ننتظر إما أن يأتي هذا الحصار الاقتصادي ثماره كما يدعي دونالد ترامب، أو أن تحسم انتخابات التجديد النصفي القرار لصالح الديمقراطيين، وحينها سيكون دونالد ترامب في موقف سيء.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون يجري تقييما لوجود القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، ووفقا لمصادر أمنية ومسؤولين مطلعين ذكرت الصحيفة أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران دفعت واشنطن إلى التفكير في مراجعة وضع قواتها في المنطقة.
3: حرب إيران تخلط حسابات وزارة الحرب في واشنطن وتدفعها إلى إعادة النظر في تواجد قواتها في الشرق الأوسط. صحيفة الواشنطن بوست واستنادا إلى مصادر أمنية أكدت أن انتشار القوات الأمريكية في المنطقة يخضع للتقييم والمراجعة من البنتاغون، بما في ذلك إمكانية تقليص أو إعادة تموضع وحداته في الخليج العربي. تأتي هذه المراجعة بحسب الصحيفة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران، ما دفع واشنطن إلى التفكير في عدم إعادة بناء بعض المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب. الهجمات الإيرانية وفق التقرير أظهرت قدرة طهران على استهداف القواعد الأمريكية في الخليج وخارجه، ما أدى إلى مقتل جنود أمريكيين وتضرر أو تدمير أكثر من 200 منشأة عسكرية، بالإضافة إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي الأمريكية. تؤكد المصادر وجود جدل داخل إدارة ترامب بين تيار يدعو إلى الإبقاء على حضور عسكري قوي في الشرق الأوسط، وتيار آخر يرى ضرورة تقليص الالتزامات الأمنية في المنطقة والتركيز على أولويات أخرى. والنقاش هنا مرتبط بمصير تواجد نحو 40,000 جندي تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات في نحو 20 موقعا على خط جغرافي يمتد من الأردن إلى سلطنة عمان.
0: وفي تعليقه على الوضع في الشرق الأوسط، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إن النظام الأمني الإقليمي يشهد تحولات، منها خطة انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة وفق قوله.
4: زيارتنا للعراق تأتي اليوم في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين جميع دولها، حيث يتضاءل تدخل الأجانب في معادلاتها بشكل متسارع. الولايات المتحدة، القوات الأمريكية تسعى إلى الانسحاب، ولم يعد لإسرائيل مستقبل فيها.
0: وسط مرحلة إقليمية حساسة، وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى بغداد في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، تجمع بين البعد البرلماني والرسائل السياسية المرتبطة بتطورات المنطقة والعلاقات العراقية الإيرانية في هذه المرحلة.
5: من موقع اغتيال سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، استهل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف زيارته الرسمية إلى العراق، فيما قال إن المقاومة تمثل نقاط القوة في هذا البلد، موقف يعكس أهمية ملف الفصائل المسلحة لطهران بالتزامن مع توجهات حكومة بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.
6: الكل يرى عناصر القوة في العراق وأن المقاومة من ضمن هذه العناصر، وبعد مضي سنوات من المقاومة في العراق وإيران تخطت هذه المقاومة حدود البلدين وصارت مقاومة عالمية.
5: بعد رسائل الموقع التذكاري، بدأت جولة قليباف بلقاء الرئاسات العراقية، مستهلا مباحثاته مع رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، ومن ثم رئيس الجمهورية نزار أميدي، واختتمها بلقاء رئيس الوزراء علي الزيدي. اللقاءات العراقية الإيرانية حضرت فيها ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد والتطورات الإقليمية.
7: أكيد الجانب الإيراني سيساهم مساهمة إيجابية لدعم خطى الحكومة العراقية وخطى كذلك القوى السياسية العراقية في السيطرة على السلاح خارج الدولة، وكذلك بالمقابل دعم هذا المسار، لأنه مسار استقرار للدولة العراقية، مسار استقرار كذلك للدولة والقرار الأمني الواحد.
5: زيارة قليباف للعراق التي تستمر 3 أيام لا تقتصر على اللقاءات الرسمية، وتحمل معها بحسب مسؤولين حكوميين أجندة أوسع لتعزيز مرحلة جديدة في العلاقات بين بغداد وطهران واتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن المشترك.
8: تعاون ثنائي وتنسيق إقليمي أبرز مخرجات لقاءات رئيس مجلس الشورى الإيراني مع الرئاسات العراقية التي أكدت لقليباف تمسكها بسيادتها ومصالحها الوطنية، فيما تسعى إيران إلى تثبيت علاقتها بالعراق في مرحلة تبدو مفتوحة على احتمالات متعددة في المنطقة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إنهم تمكنوا من فرض معادلات 3 لصد ما وصفه بالاعتداءات السعودية.
9: اليوم فرضنا عليهم 3 معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي، فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم، معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثي تهدد بجر اليمن إلى دوامة أوسع من المواجهات الإقليمية. وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
1: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات شنها الحوثيون ضد أهداف في السعودية. هذه الهجمات تهدد بمزيد من انخراط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة، فيما تتعرض حركة التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة لضغوط كبيرة.
0: بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التطورات الراهنة في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتوحيد المواقف ودعم تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية ونزع فتيل التوتر عبر الحوار وفق ما أفادت به الخارجية القطرية، كما شددا على ضرورة ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية خصوصا في الخليج العربي والبحر الأحمر بما يحافظ على حركة التجارة الدولية وأمن الممرات البحرية الحيوية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية. في المقابل قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن المزاعم التي أطلقها مكتب نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
10: لم تعد إسرائيل تترك مجالا للتأويل بشأن أهداف غاراتها على مطار أبو الظهور شمالي سوريا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن صراحة أن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية، مضيفا أن تل أبيب أوصلت هذه الرسالة سابقا لكنها اضطرت وفق تعبيره إلى توضيحها بطريقة أخرى بعدما لم يفهمها بعض الأطراف.
11: لم نتحمل أي موضع تركي في سوريا يهدد إسرائيل. أوضحنا الرسالة بصورة جلية، على ما يبدو لم يسمعوا توضيحنا بصورة جيدة، فاهتممنا أن يفهموه بصورة أفضل.
10: تصريحات جاءت بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدرج مطار أبو الظهور بالتزامن مع معلومات عن أعمال لإعادة تأهيله وزيارة وفد عسكري تركي للموقع. لكن خلف التصعيد والغارات، تقول هارتس نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي إن تركيا حرصت حتى الآونة الأخيرة على عدم تجاوز الخطوط الحمراء الإسرائيلية في سوريا، كما أنها لم تتخذ إجراءات فعلية لنشر قواتها. من جهتها ردت أنقرة باتهام حكومة نتنياهو بمحاولة شرعنة الغارات التي وصفتها بغير القانونية، وربطت التصعيد بالانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر. الرئاسة التركية أكدت أن أنقرة ستواصل تعاونها مع الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار، وأنها لن تسمح بزعزعة استقرار سوريا. المواجهة التي خرجت إلى العلن بعد غارات أبو الظهور سبقتها على ما يبدو رسائل واتصالات خلف الكواليس. فقد نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 14 أغسطس تناول تحديدا الوجود العسكري التركي في سوريا. وبحسب المصادر جرى الاتصال قبل أيام فقط من استهداف أبو الظهور، وكان الأول بين الشيباني ورئيس الموساد منذ تولي الأخير منصبه في يونيو. وبذلك تبدو غارات أبو الظهور أبعد من مجرد استهداف لمطار عسكري، إذ تكشف عن صراع متصاعد على حدود النفوذ التركي والإسرائيلي في سوريا الجديدة.
0: قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تعليقا على الغارات في مطار أبو الظهور السوري إن إسرائيل لن تسمح لقوات معادية بالتمركز عند حدودها على حد تعبيره. وجاءت تصريحات زمير خلال جولة في الأراضي السورية المحتلة، وهي أول زيارة له منذ العام 2024. وبخصوص ما يجري بين سوريا وتركيا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، تحدث مراسلنا من القدس أحمد دراوشة عن ما يسرب في الإعلام الإسرائيلي عن هذه التطورات.
12: بحسب ما تقول وكالة رويترز للأنباء أحمد، فإن الاتصال الهاتفي بين الشيباني ورئيس الموساد رومان جوفمان حدث يوم الجمعة الماضي. خلال تلك الفترة أو خلال هذا الاتصال، حذر جوفمان وزير الخارجية السوري من نشر تركيا لقواتها في الأراضي السورية. نتنياهو قال إن تركيا أو إن هذه الإشارة لم تفهم، لم يذكر تركيا بالاسم، لكنه قال إن هذه الإشارات وهذه التحذيرات لم تسمع جيدا من قبل الطرف الآخر، فأرسلت إسرائيل تحذيرا آخر وأقوى على حد تعبيره، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري يوم الثلاثاء الماضي، فجر يوم الثلاثاء الماضي. هذا ما تحدث عنه بنيامين نتنياهو وفق هذا الجدول الزمني. في المقابل، مصدر سياسي إسرائيلي يتحدث لصحيفة هآرتس عن أن تركيا حتى الآونة الأخيرة راعت الخطوط الحمراء الإسرائيلية في الأراضي السورية، بالإضافة إلى أنها امتنعت عن نشر جنود لها في الأراضي السورية. طبعا هناك أراضي في سوريا خاضعة لسيطرة الجيش الوطني التابع لتركيا بحسب التقديرات الإسرائيلية. هناك بالفعل قوات تركية على الأراضي السورية، لكن الحديث طبعا عن مواقع جديدة تريد تركيا أن تنتشر فيها. طوال الفترة الماضية كان يجري الحديث عن مواقع في العمق السوري، عن مطار التيفور، عن مطار الطبقة العسكري، وحتى عن مواقع في العاصمة السورية دمشق مثل مطار المزة، لكن يبدو في نهاية المطاف أن التموضع الذي تخشى منه إسرائيل هو في شمال سوريا أيضا، وليس فقط في العمق السوري، لأنه كان يبدو أن ما يزعج إسرائيل هو أن تنشر تركيا رادارات وبطاريات دفاع جوي على سبيل المثال في واحدة من المطارات قريبة من حمص. إسرائيل تعتقد أن هذا الأمر يقيد حرية الملاحة الإسرائيلية في هذه المنطقة المحورية على سبيل المثال استهداف الأراضي السورية وحتى استهداف الأراضي اللبنانية. ما يثير الخشية الإسرائيلية هو أيضا الأمور بعيدة المدى، إمكانية أن تحصل تركيا على طائرات F-35، لأن ما يقلق إسرائيل هو أن هذه الطائرات مزودة برادارات قادرة على كشف بعيد المدى، بالتالي قادرة على كشف الطيران الإسرائيلي، فهناك خشية بالتالي من أن تكون إسرائيل مكشوفة جويا أمام الرادارات التركية. نعرف كم تركز إسرائيل على سلاح جوها وعلى عملياته في المنطقة، ومسألة حرية العمل لسلاح جو إسرائيل تعتبره تل أبيب مسألة مهمة جدا، لكن حتى الآن لم يصدر أي تأكيد من المصادر الإسرائيلية عن الاتصال الهاتفي بين جوفمان وبين الشيباني. سرب الخبر إلى وكالة رويترز للأنباء. آخر اتصال علني معروف بين المسؤولين السوريين والإسرائيليين كان في المفاوضات المباشرة التي عقدت جلستها الأخيرة العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يبلغ عن أي اتصال مباشر بين المسؤولين السوريين والمسؤولين الإسرائيليين.
0: وعقب استهداف جيش الاحتلال مطار أبو الظهور العسكري، كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المطار الواقع في ريف إدلب.
13: نحن الآن على أسوار مطار أبو الظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض لثماني غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت حظائر للطائرات ومدرج الطائرات داخل هذا المطار، المطار الذي خرج عن الخدمة قبل 13 عاما وبدأت منذ مدة عمليات صيانة هذا المطار لإعادته إلى الخدمة. اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر تركية أو الجيش التركي، حيث اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي بأنه يقوم بإنشاء قاعدة جوية داخل هذا المطار، وأيضا قالت الجيش التركي صرح أن لا وجود لقوات في هذا له في هذا المطار، وأيضا الخارجية السورية أكدت أنه لا وجود لقوات تركية داخل هذا المطار أو حتى أي قوات أجنبية أخرى. تعرض مدرج هذا المطار للاستهداف والحظائر، يمتد هذا المطار على مساحة 16 ألف متر مربع، أيضا هذا المطار يعد من أهم القواعد الجوية في الشمال السوري، هو ثاني أكبر قاعدة جوية بعد مطار المروحيات في تفتناز. هذا المطار الحربي الوحيد أيضا في محافظة إدلب، ويعد واحد من أهم المطارات الحربية، والذي كان مخصصا لإقلاع طائرات الميج 23 وميج 21 من هذا المطار، استعملته قوات النظام السابق لعدة سنوات قبل السيطرة عليه. إعادة تأهيل هذا المطار بحسب المراقبين العسكريين سيكون له أهمية كبيرة جدا على صعيد العمليات اللوجستية والعمليات الجوية، كونه أيضا قادر على استقبال طائرات الشحن، وأيضا له أهمية استراتيجية لوقوعه بين محافظات إدلب وحماة وأيضا حلب، وأيضا لقربه من الحدود التركية. يذكر أن الجيش السوري بدأ بعمليات إعادة التأهيل للمطار، وأيضا إعادة التأهيل لكل مقدرات الجيش السوري. هذا الأمر الذي أثار مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي من عودة قوة الجيش السوري، وأيضا تفعيل القوى الجوية للجيش السوري. يذكر أن هذا الاستهداف أيضا هو الاستهداف الأول لهذا المطار منذ سقوط نظام الأسد، وأيضا ضمن الحملة الممنهجة التي نفذتها دولة الاحتلال لتدمير القوى الجوية السورية. خالد أدلبي، التلفزيون العربي، من على أسوار مطار أبو الظهور شرق إدلب.
0: إلى تطورات في الجنوب اللبناني، حيث استهدفت غارة إسرائيلية محيط مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومتواصل، ووثقت مقاطع فيديو لحظات الغارة وتصاعد كتلة من النيران والدخان من موقع الاستهداف. كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مدفعية منزلا في بلدة المنصور جنوبية لبنان، الأمر الذي أدى إلى اندلاع النيران فيه واحتراقه. وأظهرت هذه المشاهد عدة تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفر تبنيت وطلوسة جنوبية لبنان. إلى التطورات في السودان، حيث وصلت إلى مدينة أم درمان مجموعة منشقة جديدة من الدعم السريع وانضمت إلى الجيش السوداني، ووصلت القوة التي يقودها العقيد موسى 50 بكامل اعتادها العسكري المكون من 8 مركبات قتالية وعربة مصفحة. وكان في استقبالها اللواء النور القبة الذي أشاد بانضمام القوات إلى الجيش، مبينا أن عددا من قادة وقوات الدعم السريع في طريقهم من شمال دارفور وكردفان إلى أم درمان للانضمام للجيش.
14: احنا طبعا أتينا من ولاية شمال دارفور من شقيم من الملايش أخوان الميليشيات الدعم السريع، وإحنا أصلا من قوات الشعب المسلحة ومن صلب قوات الشعب المسلح، وإحنا ناس جيش وجينا راجعين لحضن الوطن، وجينا من أجل ناسيات النور القبة. هم طبعا ساعدونا في الحضور إلى ولاية الخرطوم هنا إن شاء الله، وإحنا جسم واحد وعضدا واحد للسودان، ورانا أرتال كثيرة جدا يا أخواننا. الشغل الماشي هناك في السودان ده شغل غلط، الميليشيا شغل بتاع حرامية وشغل ما ماشي عديل، شغل كله بتاع شليليات وشغل شرذمة. وإحنا افتكرنا الناس ده بيقولوا دولة بتاع التأسيس، لكن تأسيس بتاع حرامية، أسسوا دولة بتاع الحرامية وليس دولة مؤسسة لتسيطر سوق السودان لقدام.
0: وتحدث مراسلنا من أم درمان أحمد ضو البيت في مداخلة سابقة عن تفاصيل الانشقاق الأخير عن قوات الدعم السريع.
15: نعم، عمليات الانشقاق لم تكن هذه هي المرة الأولى، في السابق أيضا كانت هنالك عمليات انشقاق من قوات الدعم السريع والتوجه صوب القوات المسلحة السودانية. اليوم تم استقبال هذه المجموعة المنشقة عن قوات الدعم السريع بقيادة موسى 50، وهو أحد القيادات الميدانية البارزة، وكان له سهما واضحا في إسقاط مدينة الفاشر عندما كان يقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع. كذلك هو أحد القادة الذين ينحدرون من إقليم دارفور تحديدا من مناطق الكومة، وبالتالي بحسب حديثه أشار إلى أن قوات النور قبة، وهي قوات أيضا انشقت عن قوات الدعم السريع والتحقت بالجيش السوداني، قدمت لهم المساعدة في الوصول إلى مدينة الدبة ومن ثم الوصول إلى مدينة أم درمان. قوات الدعم السريع في كردفان بالتحديد دائما ما تقطع الطريق أمام القوات التي تعمل على اللحاق بالقوات المسلحة السودانية ونماذج عديدة. هنالك أيضا قوات النور قبة عندما حاولت الالتحاق بالقوات المسلحة السودانية كانت هنالك مواجهات بينها وقوات الدعم السريع، وبالتالي هذه العمليات تتم بسرية تامة وكذلك بتعاون ما بين الأجهزة الأمنية في القوات المسلحة السودانية والاستخبارات العسكرية التي تقوم بعمليات التسهيل لوصول هذه القوات المنشقة من قوات الدعم السريع واللحاق بجانب الجيش السوداني. بحسب ما أشار قائد المجموعة المنشقة إلى أنهم اختاروا الانضمام إلى الجيش السوداني، قال إن حكومة تأسيس أي تحالف تأسيس الذي تم ما بين الدعم السريع وعدد من الكيانات السياسية وكذلك الحركات المسلحة ما هي إلا عملية تقنين للنهب والخراب، وأن هذه الحكومة لن تقود إلى بر الأمان ولن تقود إلى سودان واحد ومستقر، وبالتالي هم انحازوا إلى جانب القوات المسلحة السودانية. وأشار إلى أنهم أيضا كانوا جزءا من هذه القوات أي القوات المسلحة السودانية. النور القبة الذي كان في استقبال هذه المجموعة المنشقة قدم مناشدة إلى الشباب الذين ينتمون إلى قوات الدعم السريع خاصة في المكونات الاجتماعية في كردفان ودارفور إلى التخلي عن قوات الدعم السريع واللحاق بالقوات المسلحة السودانية، وأيضا أشار إلى أنهم سيقاتلون إلى جانب القوات المسلحة السودانية في مقبل الأيام. حتى هذه اللحظة في المعارك العسكرية لم تظهر قوات للنور القبة ولم تظهر أيضا قوات للسافنا، وهما من العناصر الذين انضموا إلى الجيش السوداني. وهذه تجربة الانشقاقات لم تكن جديدة. في السابق أيضا في العام 2024 كان هنالك الانشقاق الشهير والمشهور المعروف بانشقاق كيكل عن قوات الدعم السريع والالتحاق بجانب القوات المسلحة السودانية، ولحظة انضمامه إلى الجيش كان هنالك معارك فاصلة شارك فيها كيكل إلى جانب القوات المسلحة السودانية. فهل سينجح النور القبة وبقية المنشقين عن الدعم السريع في فرض واقع جديد على ساحة القتال خاصة في دارفور وكردفان؟
0: أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين في هجوم روسي على كييف ومحيطها. وقال عمدة المدينة إن الضربات استهدفت مباني سكنية ومنشآت في 3 أحياء من العاصمة، فيما اندلعت حرائق في عدد من المواقع من بينها مستشفى للأطفال. قتل 4 أشخاص جراء استهداف طائرة مسيرة روسية حافلة ركاب في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا. وقالت الإدارة العسكرية لمقاطعة خيرسون إن الأجهزة المختصة عملت على تحديد هوية القتلى. في المقابل، نقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني، بدعوى أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية. في كييف، صوت البرلمان الأوكراني لتعيين يفهين خامارا وزيرا للدفاع، منهيا فراغا استمر شهرا وسط احتجاجات تطالب بإعادة سلفه ميخايلو فيدروف الذي حذر من أزمات في إدارة الدولة والفساد، بالتزامن مع احتجاجات ومداهمات لهيئات مكافحة الفساد.
16: حسم الجدل. بالإجماع صوت البرلمان الأوكراني على تعيين وزير دفاع جديد ومعه وزير الخارجية. تصويت أنهى فراغا استمر قرابة شهر في 2 من أكثر مؤسسات الدولة حساسية خلال الحرب. ثبت النواب أندري سيبيها وزيرا للخارجية وعينوا يفهين خمارة وزيرا للدفاع. الرجل القادم من جهاز الأمن الأوكراني أنهى جدل خدمته العسكرية التزاما بالقانون الذي يشترط أن يكون وزير الدفاع شخصية مدنية.
17: تستخدم روسيا في أوكرانيا أكثر أساليب الحرب غدرا ووحشية، ونحن نعرف خطواتها المقبلة وخططها للتعبئة. لدينا 3 أولويات رئيسية ومتساوية في الأهمية: الجبهة وتعزيز قدرات الجيش وتطوير الصناعات الدفاعية.
16: التصويت داخل القاعة لم ينهي الجدل خارجها. أمام مبنى البرلمان جدد محتجون مطالبتهم بإعادة وزير الدفاع السابق ميخايلو فيودروف والحفاظ على الإصلاحات التي بدأها خصوصا في ملفات التسليح والمشتريات العسكرية. عشية التصويت خرج فيودروف بخطاب تجاوز فيه قضية إبعاده ليتحدث عن أزمة في إدارة الدولة ويدعو إلى فتح نقاش بشأن تنظيم الانتخابات خلال الحرب.
18: إننا نواجه أزمة حوكمة بنيوية، يجب أن نجد آلية قانونية وآمنة وواقعية تمكن أوكرانيا من استعادة مسار ديمقراطي كامل حتى في ظل ظروف حرب طويلة الأمد.
16: تأتي هذه التصريحات مع إعلان هيئات مكافحة الفساد كشف مخطط يشتبه في استخدامه لغسل نحو 150 مليون هريفنا، أي ما يزيد على 3 ملايين دولار. وبحسب جهات التحقيق تشمل الشبهات نوابا ومسؤولا في مكتب الرئيس وشخصيات مصرفية.
19: بين تعيينات جديدة داخل مؤسسات الدولة واحتجاجات في الشارع وتحقيقات تستهدف مسؤولين ونوابا، تتداخل في أوكرانيا ملفات الحرب والفساد والثقة في السلطة. ورغم أن كل قضية تحمل تفاصيلها الخاصة، فإن تزامنها يطرح سؤالا ملحا: هل يتعلق الأمر بأزمات منفصلة يمكن احتواؤها، أم بمؤشرات على أزمة سياسية عامة قد تصبح أكثر وضوحا مع استمرار الحرب؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية تمتلك 57 سلاحا نوويا. وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض أنه على وفاق مع زعيمها كيم جونغ أون.
20: أنا على وفاق مع رئيس كوريا الشمالية، وتعرفون ماذا؟ حقيقة أنني على وفاق معه أمر جيد وليس سيئا. لديه 57 قنبلة نووية بالغة القوة، ما كان ينبغي السماح بحدوث ذلك أبدا. لو كنت رئيسا لما سمحت بذلك، لكنه يمتلكها. علاقتي به جيدة جدا، أنا أعرف كيم جونغ أون جيدا، سيكون بخير طالما لدينا رئيس ذكي.
0: من جانبها قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن العلاقة الشخصية بين شقيقها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممتازة حقا، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن هذا لا يعني حدوث تغيير في موقف بيونغ يانغ تجاه واشنطن. وأوضحت كيم يو جونغ أنها لا علم لها بأي تواصل حديث بين قيادتي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وذلك ردا على تصريحات أمريكية تحدثت عن وجود اتصالات أو رد من كيم جونغ أون على مقترحات ترامب للحوار. انطلقت سفينة حاويات صينية متجهة إلى أوروبا عبر طريق يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية، ويعد هذا المسار الذي تسلكه السفينة مسارا مختصرا يجنبها المرور عبر الشرق الأوسط، لكنه ينضوي في الوقت نفسه على مخاطر ومحاذير.
21: من صخب الموانئ الشرقية للصين وتحديدا من ميناء نينغبو تبحر سفينة الحاويات الصينية دبي تاور في رحلة تاريخية غير مسبوقة. الوجهة ليست المسارات التقليدية الدافئة، بل أقصى الشمال المتجمد، حيث يولد ممر تجاري يعيد صياغة حركة الملاحة بين آسيا وأوروبا. إنها أول رحلة ضمن برنامج من 8 رحلات بمعدل رحلة كل أسبوع حتى مطلع أكتوبر. السفينة تحمل نحو 1740 حاوية، أي إنها صغيرة مقارنة بعمالقة السويس، لكنها تجربة صينية طموحة في تفعيل طريق الحرير القطبي. صحيفة الغارديان وصفت الخطوة الصينية بالمفاجئة، وقالت إن ماركو روبيو عندما دعا العالم للبحث عن ممرات شحن جديدة لتجاوز مضيق هرمز، فمن غير المرجح أنه كان يفكر في الطريق البحري الشمالي للقطب الشمالي. لكن بين الطريق التقليدي الذي يعبر قناة السويس ويستغرق 40 يوما، والطريق الجديد عبر الدائرة القطبية الشمالية الذي يستغرق 20 يوما فقط، تكمن تحديات عدة. حيث يتيح ذوبان الجليد الموسمي فترة محددة لعبور الحاويات بسلاسة دون الحاجة إلى كاسحات جليد، إذ أكدت شركة سي ليجند المالكة للسفينة أن الرحلة التي تقودها تستغل نافذة الملاحة الصيفية القصيرة الممتدة حتى أكتوبر. يأتي ذلك في وقت أبدت فيه جماعات بيئية قلقها إزاء الآثار السلبية التي يمكن أن تخلفها السفن على الغطاء الجليدي للمحيط المتجمد الشمالي.
0: في ظل جمود المحادثات بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن إيران تراهن على استخدام ورقة مضيق هرمز، وتزايد المخاوف الاقتصادية لدى حلفاء واشنطن لدفع ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات. تتابعون تقرير الصحف، ويواصل معكم خالد الغرابلي.
2: في صحيفة نيويورك تايمز أشار ستيفن إيرلانجر إلى أن إدارة ترامب تعود إلى الضغط الاقتصادي على إيران بعدما أصبحت خياراتها العسكرية محدودة، لكن نجاح العقوبات يبقى موضع شك، إذ راكمت طهران منذ 1979 خبرة واسعة في التكيف مع العقوبات والالتفاف عليها. وأضاف: لا شك أن بعض القادة الإيرانيين يشعرون بقلق بالغ إزاء الأزمة الاقتصادية ويدعمون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أسرع مع واشنطن، لكن يبدو أنهم يجمعون على ضرورة إبقاء السيطرة على مضيق هرمز باعتباره أفضل وسيلة ضغط وردع. ورأى أن إيران تراهن على أن إغلاق المضيق سيزيد الضغط على ترامب للتراجع أولا والتفاوض على اتفاق مقبول بالنسبة لها، كما أنها تراهن على تزايد المخاوف الاقتصادية لدى حلفاء واشنطن لدفع ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات. ونقل عن محللين أيضا أن خيار إيران محصور بين الاستسلام التام أو خوض المعركة، ورهانها هو أن السبيل الوحيد للحصول على صفقة أفضل هو زيادة التكاليف على الاقتصاد العالمي وترامب. صحيفة بوليتيكو الأمريكية ناقشت استراتيجية ترامب بالضغط الاقتصادي على إيران، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تتوعد فيه الإدارة الأمريكية إيران بعزلة اقتصادية غير مسبوقة، يحذر مسؤولون أمريكيون سابقون وخبراء من أن طهران قد تكون مستعدة لتحمل ألم أكبر بكثير مما تتوقعه واشنطن، وهم يشككون في أن تجديد الخناق الاقتصادي سيجبر إيران على التخلي عن رغبتها في فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز وتقديم التنازلات التي يطالب بها ترامب لإنهاء الحرب. ورأت الصحيفة أن قادة إيران ينظرون إلى الصراع على أنه وجودي، ما يعطي طهران دافعا أكبر لتحمل الألم الاقتصادي بدلا من قبول الشروط التي تعتقد أنها قد تعرض النظام للخطر. بدورها توقفت صحيفة وول ستريت جورنال عند الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن إدارة ترامب التي تركز على الضغط الاقتصادي تتجنب الاستفزازات في الممر المائي الاستراتيجي، إذ تراهن على أن الجمع بين العقوبات الصارمة والحصار البحري سيدفع الاقتصاد الإيراني المتدهور إلى الانهيار ويجبر إيران على تقديم تنازلات. وأضافت أن تغيير نهج البيت الأبيض أثار مخاوف في المنطقة من استمرار خنق مضيق هرمز وسط مواجهة طويلة الأمد. ونقلت عن مسؤولين أن حلفاء أمريكا في المنطقة لا يرغبون في عودة الحرب، لكنهم يعتقدون أن إيران سترد عسكريا في نهاية المطاف على الضغوط الاقتصادية المتزايدة، ما سيعيد الصراع إلى ذروته. في صحيفة نيويورك تايمز أيضا انتقد بيتر بيكر سياسة ترامب الخارجية، معتبرا أن نهجه في العلاقات الدولية بات يقوم على مهاجمة الأصدقاء ومصادقة الأعداء، فبينما تداعت التحالفات التقليدية من أوروبا إلى آسيا إلى الشرق الأوسط، يسعى ترامب إلى استمالة من كانوا يعتبرون خصوما له، مشيرا إلى أن تهديد سلطنة عمان بالقصف والتصعيد مع كندا وتقليص الدعم العسكري لكوريا الجنوبية تتزامن مع تقارب ترامب مع كوريا الشمالية. واعتبر أن الحرب على إيران عمقت هذا التحول، فالدول الحليفة التي رفضت الانخراط عسكريا في الحرب أو ضمان الملاحة في مضيق هرمز باتت تعامل كخصوم. ونقل عن محللين أن تصعيد ترامب ضد كندا وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين نابع من عجز ترامب عن إنهاء الحرب على إيران، ويبدو أنه عالق في مأزق جيوسياسي دون مسار واضح للمضي قدما. في ملف أوكرانيا، استعرضت مجلة The Economist لبريطانيا الضرر البالغ الذي يتكبده الاقتصاد الأوكراني جراء الهجمات الروسية، مشيرة إلى أن الغارات الروسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كلفت الشركات الأوكرانية حوالي 500 مليون دولار. والأكثر إثارة للقلق هو التكتيك الروسي الجديد المتمثل في استهداف سفن الشحن المدنية التي تستخدم موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما يهدد الاقتصاد بشكل أكبر. كما لفتت إلى أن أكثر ما يقلق أوكرانيا هو الحصار الروسي المفروض على صادراتها البحرية، إذ لا تستطيع الرد بالمثل بشكل كامل، ولذلك من المرجح أن تواصل موسكو هذا الحصار بغض النظر عن الجهود الدبلوماسية. وبينما أشارت إلى أن إنتاج روسيا من الصواريخ الباليستية يتزايد في الوقت الذي يتضاءل فيه مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية، خلصت المجلة إلى أنه ما لم تجد أوكرانيا مصدراً موثوقاً للصواريخ الباليستية الاعتراضية، فإن اقتصادها وقدراتها العسكرية ستتعرض لضربة قوية، لذا سيحتاج الشركاء الغربيون إلى تكثيف دعمهم.
3: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في بروسيل، والبداية بأبرز أهم. 11 شهيدا منهم ضباط في الشرطة بعد قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم النصيرات. حماس تقول إن حديث مصادر إسرائيلية عن ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ اغتيالات يخالف الاتفاقات وتعهدات إدارة الأمن. الرئيس الأمريكي يعلن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة على إيران على نطاق غير مسبوق. ومسؤول أمريكي يقول إن ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثات مع طهران. بعد الغارات على مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب، نتنياهو يشدد على أن إسرائيل لن تتحمل أي موضع تركي في سوريا يهدد مصالحها. مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء قصف روسي على كييف ومحيطها.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ من قطاع غزة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على وسط القطاع وشماله، حيث كشف مصدر أمني إسرائيلي كشف عن تلقي الاحتلال ضوءا أخضر أمريكي لارتكاب عمليات قتل في غزة، وهو ما اعتبرته حركة حماس مخالفة لتعهدات الإدارة الأمريكية. يأتي هذا بالتزامن مع شن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على القطاع أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا.
1: بضوء أخضر أمريكي، وكأنها استجابة لدعوة أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن كفير لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة. جيش الاحتلال قتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات جوية على القطاع، استشهد منهم اليوم 11 فلسطينيا، منهم ضباط في الشرطة من جراء غارة استهدفت حي الرمال في مدينة غزة. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية. وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع ناشدت الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بالخطير. وأما عن شهداء يوم الثلاثاء فكانوا كوادر غير مسلحة وقت الاستهداف، كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات تجريها حركة حماس لحصر السلاح ضمن خطوات مرتبطة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذاك ما أفاد به مصدر في الحركة للتلفزيون العربي. وبشأن المزرة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مقر الشرطة بغزة، فعدتها الحركة محاولة متعمدة لتقويض الجهود التي بذلت مؤخرا عبر الاتصالات مع الوسطاء والضامنين واللقاءات مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر. ضوء أخضر أمريكي اعتبره الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم مخالفا لكل الاتفاقات. قاسم حمل مجلس السلام مسؤولية هذا التصعيد، دعاه لاتخاذ موقف واضح من هذه المجازر والخروج من مربع الانحياز للموقف الإسرائيلي. قاسم قال للتلفزيون العربي إن مخالفة مسؤولي مجلس السلام لما جرى الاتفاق عليه تمنح الاحتلال غطاء لمواصلة ممارساته. احتلال أعلن رفضه لخريطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة والتي وافق عليها مجلس الأمن. رفض إسرائيلي جددت قطر والسعودية إدانتهما له. خريطة طريق، أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله في أن تنهي معاناة الفلسطينيين.
2: أولويتنا الأولى.
1: ذاك ما أفادت به الخارجية القطرية في بيان ذكرت فيه أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وقيادات الحركة التطورات في غزة، شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ اتفاق غزة، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بشأن القطاع.
0: توالت الإدانات الدولية لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى تنفيذ عمليات قتل يومية في قطاع غزة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن تصريحات بن غفير مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وأكد إدانتها بشكل قاطع.

0: قالت مؤسسة هند رجب إنها لا تثق بقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقات جنائية بشأن تورط قواته بمقتل الطفلة هند رجب وأفراد من عائلتها ومسعفين في غزة عام 2024. وبحسب المؤسسة فإن التحقيقات تأتي وسط تصاعد الضغوط والتدقيق الدولي في الانتهاكات، وإنها غالبا ما تنتهي دون محاسبة أو عقوبات ذات معنى. وطالبت مؤسسة هند رجب الحكومات بالتحقيق واعتقال ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق فتح تحقيقات جنائية داخلية في ملابسات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في يناير من 2024، إضافة إلى 15 من موظفي الإغاثة في أذار مارس من 2025. وقال الجيش إن قرارات فتح التحقيقات جاءت بعد مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وشملت أيضا مقتل 7 من موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في أبريل من 2024. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مستويات متصاعدة من العنف في العالم، مشيرا إلى أن غزة لا تزال أخطر مكان عليهم للعام الثالث على التوالي.
1: في ساحة الحروب تتسع دائرة الخطر لتطاول من يحملون رايات الإغاثة، وكما في كل مرة تتصدر غزة المشهد في صورة قاتمة لعمل إنساني بات محفوفا بالموت، قتلى وجرحى ومختطفون وعاملون يدفعون حياتهم ثمنا للوصول إلى المدنيين في أكثر مناطق العالم اشتعالا. تقارير الأمم المتحدة تؤكد تصدر غزة قائمة المناطق الأخطر على العاملين الإنسانيين بعدما تحولت إلى أخطر مكان في العالم عليهم للعام الثالث توالياً، إذ قتل فيها 186 عاملاً، تليها السودان ب 71 قتلاً. أرقام أممية ثقيلة، رغم تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن انخفاض عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا العام الماضي إلى 350 لم يصاحبه تراجع ملموس في مستوى العنف الذي يتعرضون له، إذ أصيب 322 عاملا في هجمات، فيما تعرض 235 آخرون للاختطاف. وفي السودان تقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 165 من العاملين في المجال الإنساني معظمهم سودانيون قتلوا منذ اندلاع الحرب، ومنذ بداية العام الجاري قتل 82 من عمال الإغاثة وأصيب 97 حول العالم، فيما تعرض 39 للاختطاف، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الخطر المحيطة بالعمل الإنساني. وتشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1000 عامل إغاثة قتلوا خلال 3 سنوات فقط، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية توم فيلشر بأنه أمر غير مقبول بتاتا. ولا تتوقف المخاطر عند الهجمات التقليدية، إذ تحذر أوتشا من الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة التي تسببت في 80% من الضحايا المدنيين في السودان خلال الأشهر الأربع الأولى من هذا العام. حروب تتبدل أدواتها وتتسع دوائر خطرها، لكن قواعدها لا تتغير، وحماية من يهبون لإنقاذ الأرواح ليست خياراً بل مسؤولية عاجلة لا تتحمل التأجيل، كما تؤكد الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات ومداهمات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات واعتقالات وإصابات. الهلال والأحمر الفلسطيني أفاد بإصابة 3 مواطنين جراء الاعتداء عليهم بالضرب خلال اقتحام حي رفيديا غرب نابلس، فيما داهمت القوات منازل واحتجزت سكانا للتحقيق معهم. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الأمعري وبلدتي كفر مالك

0: طيبة قرب رام الله، بالتزامن مع محاولة مستوطنين اقتحام مساكن فلسطينية. وشملت الاقتحامات أيضا جنين وطوباس وقلقيلية وسط مواجهات وإطلاق قنابل صوت. صعدت بريطانيا من لهجتها تجاه إسرائيل بعد طرح حكومتها أي الحكومة الإسرائيلية مناقصة لمشروع استيطاني في منطقة إيوان بالضفة الغربية المحتلة. استدعت لندن القائم بالأعمال الإسرائيلية وطالبت حكومة بنيامين نتنياهو بوقف المشروع وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأكد وزير الخارجية إد ميليباند أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تدمير حل الدولتين، معلنا أن لندن ستطرح خلال الأسابيع المقبلة إجراءات تستهدف المشاركين في التوسع الاستيطاني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة بشكل غير مسبوق على إيران، مشيرا إلى عدم اغتنامها فرصة التوصل إلى اتفاق. ترامب هدد بفرض عواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تقدم دعما لإيران أو تسمح لمؤسساتها بتقديم أي نوع من المساعدة لطهران. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، قال إن العقوبات قد تستهدف الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو لشركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بدعم إيران. نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثي الإدارة بمن فيهم نائبه جيدي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وقف محادثاتهم مع طهران. وبحسب الشبكة فأن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا حلفاء السياسيين مؤخرا أنهم بصدد تغيير استراتيجياتهم والانتقال من ضرب إيران إلى خنقها تدريجيا. شبكة CNN الأمريكية أشارت أيضا إلى أن ترامب لا يزال غير راض عن رفض طهران الاستجابة لمطالبه، بينما يرغب بانتظار تجديد قادتها استعدادهم لبرام اتفاق.
1: حالة من عدم اليقين تسيطر على أزمة مضيق هرمز ومجمل الصراع في الشرق الأوسط، فلا مؤشرات على تسوية قريبة. هذا ما يمكن استنتاجه من التصريحات الأمريكية والإيرانية. ترامب يعود إلى سيرته الأولى ويزيد بتصريحاته المشهد غموضا، إذ يقول إن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مع إيران، رغم إشارته قبل ذلك إلى وجود قناة اتصال خلفية مع الحرس الثوري. تقارير وتصريحات أمريكية تفيد أن البيت الأبيض سيواصل الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران في هذه المرحلة، لكن ترامب لم يقدم إجابات حاسمة بشأن نتائج هذا الضغط أو فرص الحلول السياسية. في المقابل تجدد طهران شروطها، فتنقل عبر الوسطاء أنها لا تقبل وقف إطلاق النار بل إنهاء للحرب، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي قال إن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية، بموازاة تشديد رئيس البرلمان الإيراني على أنه لا فتح لمضيق هرمز قبل تنفيذ شروط بلاده. أما المضيق فتظهر بيانات أولية أن حركة الملاحة فيه تباطأت في الساعات 24 الماضية، إذ تجنب معظم مالكي سفن هذا الممر المائي الحيوي في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. بحسب بيانات شركة كيبلر فإن 6 سفن عبرت المضيق الثلاثاء مقارنة ب9 سفن في اليوم الذي سبقه، وذلك أقل من المتوسط خلال الأيام 10 الماضية. على وقع الشد والجذب بين طهران وواشنطن، يحاول كل طرف إدارة الصراع دون بلوغ سقف التصعيد الشامل، لكن مسار الأزمة لا يزال مفتوحا على احتمالات عدة، في حين يظل مضيق هرمز أحد أبرز مفاتيحها.
0: ينضم إلينا من أوهايو السيد خالد الترعاني الخبير في الشأن الأمريكي. مرحبا بك سيد خالد. سيد خالد، الرئيس الأمريكي دائما ما يحب استخدام الصور والكلمات، يعني يتحدث عن إنزال اقتصادي في تشبيه للإنزال في نورماندي في الحرب العالمية الثانية، لكن ما الذي سيفعله؟ يعني منذ عقود والولايات المتحدة تفرض عقوبات قاسية جدا على إيران، ومع ذلك إيران صامدة. ما هو الجديد الذي سيفعله ترامب اليوم؟
2: نعم، تحية لك ولمشاهديك الأفاضل في الكريم. الحقيقة أن المؤسف في حالة الرئيس دونالد ترامب هو أن العالم لم يعد يأخذ تصريحاته على محمل الجد، حتى أننا لاحظنا أن الأسواق لم تعد تتذبذب صعودا وهبوطا بناء على تصريحات دونالد ترامب، وأنا أعتقد أن أسواق المال هي الأكثر حساسية لتصريحات الرئيس الأمريكي. هذا التقلب الانفعالي لدى دونالد ترامب بأنه يتحدث عن المضيق مرة مفتوح ومرة مغلق، وأنه سيسحب كل المفاوضين، يعني كل هذه القضايا وهذه التقلبات التي تعودنا عليها تجعلك يعني تدرك أن الرئيس فعلا في حالة أزمة نفسية فيما يخص هذه الحرب. إشكالية دونالد ترامب هي أن خسارة الحزب الجمهوري تعني أن يعني هناك حيكون تسونامي من التحقيقات في كل ملفات الفساد التي تحيط بالرئيس دونالد ترامب وبمساعديه وبأقاربه وبأبنائه وعائلته.
0: قبل أن نصل إلى الانتخابات النصفية التي تقلق ترامب ولا هو يشهد تراجع في استطلاعات الرأي، أنا أردت أن أفهم من الناحية الاقتصادية، هل هو مفهوم ما هي الإجراءات الجديدة التي تجعل ترامب يتحدث عن الإنزال الكبير وإنزال اقتصادي، يعني هذه الصورة التي يتحدث عنها مع العلم أن هناك أشياء ملموسة على الأرض، يعني هناك تصريحات لوزير الخزانة عن عقوبات جديدة على إيران، والأهم أنه هذه التصريحات الأمريكية تتزامن مع ما أعلنته الإمارات التي ينظر إليها على أنها باب خلفي يساعد إيران، أنها قطعت المعاملات التجارية والمالية مع إيران، وبعض الصحف الأمريكية تشير إلى احتمال أن يكون ذلك بسبب التواصل الأمريكي.
2: نعم، يعني أنا قصدت من حالة التقلب الانفعالي لدى دونالد ترامب أن الإشكالية هو أنه ليس أمامه خيارات، حتى فيما يخص الاقتصاد ليس أمامه خيارات، مما يجعله في حالة حنق بأنه متخبط وغير قادر على أن يخرج من هذه الحرب أو أن يحسمها وينهيها. بالنسبة للقضية الاقتصادية، الذي نعلم عن الاقتصاد الإيراني أنه نعم هناك نسبة تضخم وصلت إلى 40% منذ السنة الماضية، ولكن لإيران أيضا حدود مع 7 أو 8 دول حدود برية تستطيع أن تخوض بمعاملات تجارية بدون رقابة، أو لا تستطيع الولايات المتحدة أن تحكم الحصار الاقتصادي على إيران من ناحية التعاملات، ممكن من ناحية نقل النفط ومن ناحية تصدير النفط، هذا ممكن جدا، ولكن قدرة إيران على الصمود أمام أي عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أنه بعد 47 عاما تقريبا من هذا الحصار الخانق، إيران أصبحت متأقلمة بحيث أنها لديها اكتفاء ذاتي، مثلا الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، الصناعات الأساسية في إيران تستطيع أن تغلق أبوابها على نفسها وتستطيع أن تكون منعزلة إلى حد ما، لأنها هي فعلا منعزلة. الذي لا يستطيع أن يحتمل أن تستمر هذه الحرب أو حرب عض الأصابع هو في الحقيقة الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة. بمقابل هذا نحن ندرك أن الولايات المتحدة تستطيع أن تفتح مضيق هرمز، ولكنها لا تتحكم بإغلاق مضيق هرمز، بمعنى هي تفتح مضيق هرمز إذا بدأت بالتفاوض مع إيران وتوصلت إلى اتفاق مع إيران، ولكن إغلاق مضيق هرمز هو بيد إيران وبيد إيران فقط.
0: طيب
2: لذلك الولايات المتحدة أمام خيارات محدودة جدا.
0: بس هناك مشكلة سيد خالد، يعني صحيح أن الولايات المتحدة هي ممكن أن تفرض عقوبات على إيران وإيران تتحايل على العقوبات، لكن يبدو أن ما يحاول أن يفعله ترامب هذه المرة بدون، هو لم يكشف عن التفاصيل، لكن يبدو أن العقوبات ستطال أيضا كل دولة تتعامل بشكل من الأشكال مع إيران، وبالتالي بما أنه الولايات المتحدة مهيمنة على الاقتصاد العالمي تستطيع أن تفرض العقوبات التي تريدها. ونتذكر أنها أفشلت الاتفاق عندما حاول الأوروبيون إنقاذ الاتفاق النووي مع الإيرانيين، الأمريكيون أفشلوه لأنهم لهم هيمنة على الاقتصاد العالمي، وبالتالي أي دولة ستتعامل من قريب أو بعيد مع إيران في مجالات عدة سيحددها الأمريكيون لاحقا هي أيضا ستعاقب، وبالتالي يمكن أن يفرض عزلة قاتل على إيران.
2: نعم، يعني هذا خطاب الرئيس دونالد ترامب، ولكن دعني أعطيك الخطاب من الجانب الآخر. هل سيعاقب دونالد ترامب الصين؟ هل يستطيع دونالد ترامب أن يعاقب الصين؟ نحن نعلم أن معظم التعاملات النفطية وبين إيران والصين كانت تتم بعملة اليوان وهي العملة الصينية، فهل ستستطيع الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على الصين؟ الصين بدأت الآن بإجراءات، وهذا يعني ليس جديدا، أنها بدأت بعمل إجراءات بنكية لا تتجاوز نظام السويفت، لا تتعامل بالدولار، لا تمر عبر نيويورك، وممكن أن تمر فقط عبر شنغهاي. نحن نجد أن على سبيل المثال كندا الآن بدأت تكتفي ذاتيا، وبدأت تتعامل وتتعاقد مع كوريا الجنوبية وتتعاقد مع الدول الأوروبية في قضايا التسلح. نجد أن ألمانيا، دول حلف الناتو في أوروبا، كلها بدأت يعني تلتفت يمنة ويسرى إلى مصادر تبتعد عن الولايات المتحدة. فأنا أعتقد أن استخدام هذا التهديد وهذا السلاح الاقتصادي مرارا وتكرارا يضعف الولايات المتحدة ولا يجعلها قوية، وأول هذه الدول التي لن تخضع لهذه التهديدات أو العقوبات الأمريكية إن صح التعبير هي الصين بدون أدنى شك، وهي المستوردة الأكبر للطاقة في العالم.
0: لكن هي دائما ما تستورد خاصة من إيران من خلال أساليب ملتوية، بمعنى هناك أسطول الظل وليس عملية استيراد بشكل معلن. طيب الآن تداعيات، أنت تقول أن ما يفعله ترامب الآن هو إشارة أو يكشف عجز الرئيس الأمريكي وتراجع الخيارات أمامه. طيب كيف يمكن أن يؤثر هذا الوضع على نتيجة الانتخابات النصفية التي أشرت إليها قبل قليل؟
2: نعم، يعني أنا أعتقد أن مصدر القلق لدى دونالد ترامب هو الانتخابات النصفية الاحتمالية المتزايدة لأن يخسر الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلسي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ونحن نعلم أن في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الحزب صاحب الأغلبية هو الذي يترأس كل اللجان، وهو الذي يقرر أجندة الكونغرس، وهو الذي يقرر من يتم استدعائه للإدلاء بشهادة أمام الكونغرس. والشهادة أمام الكونغرس هي تماما موازية لطلب المحكمة للشاهد أن يشهد، ولا يستطيع أحد أن يتجاوز أمر المحكمة بالشهادة أو بالإدلاء بالشهادة. تعتبر هذه ازدراء للقضاء في الولايات المتحدة، ويحكم على من يخالف بالسجن. كذلك هو الحال بالنسبة لاستدعاء الكونغرس الأمريكي. لذلك إذا ربح الحزب الديمقراطي وهو على الأغلب سوف يربح الأغلبية في الكونغرس، سوف يبدأ باستدعاءات لدونالد ترامب ولأصدقاء دونالد ترامب وأقاربه ومحبيه، والدائرة الضيقة جدا. هؤلاء الذين أثروا وبشكل فاضح من خلال هذه الحرب، هذه الحرب العدوانية على إيران، بالإضافة إلى تجاوزات كثيرة، هذا سيجعل السنتين الآخرتين أو الأخريين من رئاسة دونالد ترامب جحيما لن يستطيع دونالد ترامب أن يتجاوز. وهذا أنا باعتقادي هذا الذي يسبب حالة العشوائية في التصرفات والهشاشة العاطفية والتقلب الانفعالي لدى. الذي كنا نراه فيه ولكن الآن نراه بشكل مبالغ فيه، يعني هو الحالة تزداد تفاقما لدى دونالد ترامب، بالإضافة إلى أننا نراه حانقا دائما، نراه دائما في حالة توتر وانفعال، بالإضافة إلى أنه يعني أكثر من نوم، وكان ينعت جو بايدن بأنه سليبي جو، جو النعسان، والآن دونالد ترامب نراه تقريبا كل يوم يغفو أمام كاميرات الصحافة في البيت الأبيض، وهذه إشكالية أيضا.
0: وطبعا استطلاعات الرأي أيضا، يعني أكثر من 60% من الأمريكيين بحسب آخر استطلاعات للرأي غير راضين عن طريقة إدارة ترامب. سنرى كيف سيكون التداعيات على هذه الانتخابات النصفية. أشكرك السيد خالد الطرعاني الخبير في الشأن الأمريكي، كنت معنا من أوهايو. أكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن البنتاغون يجري تقييما لوجود القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، ووفقا لمصادر أمنية ومسؤولين ومطلعين، ذكرت الصحيفة أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران دفعت واشنطن إلى التفكير في مراجعة وضع قواتها في المنطقة.
3: حرب إيران تخلط حسابات وزارة الحرب في واشنطن وتدفعها إلى إعادة النظر في تواجد قواتها في الشرق الأوسط. صحيفة واشنطن بوست واستنادا إلى مصادر أمنية أكدت أن انتشار القوات الأمريكية في المنطقة يخضع للتقييم والمراجعة من البنتاغون، بما في ذلك إمكانية التقليص أو إعادة تموضع وحداته في الخليج العربي. تأتي هذه المراجعة بحسب الصحيفة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية خلال المواجهة مع إيران، ما دفع واشنطن إلى التفكير في عدم إعادة بناء بعض المنشآت بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب. الهجمات الإيرانية وفق التقرير أظهرت قدرة طهران على استهداف القواعد الأمريكية في الخليج وخارجه، ما أدى إلى مقتل جنود أمريكيين وتضرر أو تدمير أكثر من 200 منشأة عسكرية، بالإضافة إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي الأمريكية. تؤكد المصادر وجود جدل داخل إدارة ترامب بين تيار يدعو إلى الإبقاء على حضور عسكري قوي في الشرق الأوسط، وتيار آخر يرى ضرورة تقليص الالتزامات الأمنية في المنطقة والتركيز على أولويات أخرى. والنقاش هنا مرتبط بمصير تواجد نحو 40,000 جندي تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات في نحو 20 موقعا على خط جغرافي يمتد من الأردن إلى سلطنة عمان.
0: وسط مرحلة إقليمية حساسة، وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى بغداد في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، تجمع بين البعد البرلماني والرسائل السياسية المرتبطة بتطورات المنطقة والعلاقات العراقية الإيرانية في هذه المرحلة.
4: من موقع اغتيال سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، استهل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف زيارته الرسمية إلى العراق، فيما قال إن المقاومة تمثل نقاط القوة في هذا البلد، موقف يعكس أهمية ملف الفصائل المسلحة لطهران بالتزامن مع توجهات حكومة بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.
5: الكل يرى عناصر القوة في العراق وأن المقاومة من ضمن هذه العناصر، وبعد مضي سنوات من المقاومة في العراق وإيران تخطت هذه المقاومة حدود البلدين وصارت مقاومة عالمية.
4: بعد رسائل الموقع التذكاري بدأت جولة قليباف بلقاء الرئاسات العراقية، مستهلا مباحثاته مع رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، ومن ثم رئيس الجمهورية نزار أميدي، واختتمها بلقاء رئيس الوزراء علي الزيدي. اللقاءات العراقية الإيرانية حظرت فيها ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد والتطورات الإقليمية.
6: أكيد الجانب الإيراني سيساهم مساهمة إيجابية لدعم خطى الحكومة العراقية وخطى كذلك القوى السياسية العراقية في السيطرة على السلاح خارج الدولة، وكذلك بالمقابل دعم هذا المسار لأنه مسار استقرار للدولة العراقية، مسار استقرار كذلك للدولة والقرار الأمني الواحد.
4: زيارة قليباف للعراق التي تستمر 3 أيام لا تقتصر على اللقاءات الرسمية، وتحمل معها بحسب مسؤولين حكوميين أجندة أوسع لتعزيز مرحلة جديدة في العلاقات بين بغداد وطهران واتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن المشترك.
7: تعاون ثنائي وتنسيق إقليمي أبرز مخرجات لقاءات رئيس مجلس الشورى الإيراني مع الرئاسات العراقية التي أكدت لقليباف تمسكها بسيادتها ومصالحها الوطنية، فيما تسعى إيران إلى تثبيت علاقتها بالعراق في مرحلة تبدو مفتوحة على احتمالات متعددة في المنطقة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إنهم تمكنوا من فرض معادلات 3 لصد ما وصفه بالاعتداءات السعودية.
8: اليوم فرضنا عليهم 3 معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثي تهدد بجر اليمن إلى دوامة أوسع من المواجهات الإقليمية. وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك، شدد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
9: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات شنها الحوثيون ضد أهداف في السعودية. هذه الهجمات تهدد بمزيد من انخراط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة، فيما تتعرض حركة التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة لضغوط كبيرة.
0: بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التطورات الراهنة في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتوحيد المواقف ودعم تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية ونزع فتيل التوتر عبر الحوار وفق ما أفادت به الخارجية القطرية. كما شدد على ضرورة ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية خصوصا في الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يحافظ على حركة التجارة الدولية وأمن الممرات البحرية الحيوية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية. في المقابل قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن المزاعم التي أطلقها مكتب نتنياهو بحق تركيا تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
10: لم تعد إسرائيل تترك مجالا للتأويل بشأن أهداف غاراتها على مطار أبو الظهور شمالي سوريا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن صراحة أن إسرائيل لن تقبل أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية، مضيفا أن تل أبيب أوصلت هذه الرسالة سابقا لكنها اضطرت وفق تعبيره إلى توضيحها بطريقة أخرى بعدما لم يفهمها بعض الأطراف.
11: لم نتحمل أي موضع تركي في سوريا يهدد إسرائيل. أوضحنا الرسالة بصورة جلية، على ما يبدو لم يسمعوا توضيحنا بصورة جيدة، فاهتممنا أن يفهموه بصورة أفضل.
12: تصريحات جاءت بعد الغارات الإسرائيلية
10: التي استهدفت مدرج مطار أبو الظهور بالتزامن مع معلومات عن أعمال لإعادة تأهيله وزيارة وفد عسكري تركي للموقع. لكن خلف التصعيد والغارات، تقول هارتس نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي، إن تركيا حرصت حتى الآونة الأخيرة على عدم تجاوز الخطوط الحمراء الإسرائيلية في سوريا، كما أنها لم تتخذ إجراءات فعلية لنشر قواتها. من جهتها ردت أنقرة باتهام حكومة نتنياهو بمحاولة شرعنة الغارات التي وصفتها بغير القانونية، وربطت التصعيد بالانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر. الرئاسة التركية أكدت أن أنقرة ستواصل تعاونها مع الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار، وأنها لن تسمح بزعزعة استقرار سوريا. المواجهة التي خرجت إلى العلن بعد غارات أبو الظهور سبقتها على ما يبدو رسائل واتصالات خلف الكواليس. فقد نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 14 من أغسطس، تناول تحديدا الوجود العسكري التركي في سوريا. وبحسب المصادر جرى الاتصال قبل أيام فقط من استهداف أبو الظهور، وكان الأول بين الشيباني ورئيس الموساد منذ تولي الأخير منصبه في يونيو. وبذلك تبدو غارات أبو الظهور أبعد من مجرد استهداف لمطار عسكري، إذ تكشف عن صراع متصاعد على حدود النفوذ التركي والإسرائيلي في سوريا الجديدة.
0: قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير تعليقا على الغارات في مطار أبو الظهور السوري، قال إن إسرائيل لن تسمح لقوات معادية بالتمركز عند حدودها على حد تعبيره. وجاءت تصريحات زامير خلال جولة في الأراضي السورية المحتلة، وهي أول زيارة له منذ العام 2024. وبخصوص ما يجري بين سوريا وتركيا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، تحدث مراسلنا في القدس المحتلة أحمد دراوشة عن ما يسرب في الإعلام الإسرائيلي عن هذه التطورات.
12: بحسب ما تقول وكالة رويترز للأنباء أحمد، فإن الاتصال الهاتفي بين الشيباني ورئيس الموساد رومان غوفمان حدث يوم الجمعة الماضي. خلال تلك الفترة أو خلال هذا الاتصال، حذر غوفمان وزير الخارجية السوري من نشر تركيا لقواتها في الأراضي السورية. نتنياهو قال إن تركيا أو إن هذه الإشارة لم تفهم، لم يذكر تركيا بالاسم، لكنه قال إن هذه الإشارات وهذه التحذيرات لم تسمع جيدا من قبل الطرف الآخر، فأرسلت إسرائيل تحذيرا آخر وأقوى على حد تعبيره في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري يوم الثلاثاء الماضي، فجر يوم الثلاثاء الماضي. هذا ما تحدث عنه بنيامين نتنياهو وفق هذا الجدول الزمني. في المقابل، مصدر سياسي إسرائيلي يتحدث لصحيفة هآرتس عن أن تركيا حتى الآونة الأخيرة راعت الخطوط الحمراء الإسرائيلية في الأراضي السورية، بالإضافة إلى أنها امتنعت عن نشر جنود لها في الأراضي السورية. طبعا هناك أراضي في سوريا خاضعة لسيطرة الجيش الوطني التابع لتركيا. بحسب التقديرات الإسرائيلية هناك بالفعل قوات تركية على الأراضي السورية، لكن الحديث طبعا عن مواقع جديدة تريد تركيا أن تنتشر فيها. طوال الفترة الماضية كان يجري الحديث عن مواقع في العمق السوري، عن مطار التيفور، عن مطار الطبقة العسكري، وحتى عن مواقع في العاصمة السورية دمشق مثل مطار المزة. لكن يبدو في نهاية المطاف أن التموضع الذي تخشى منه إسرائيل هو في شمال سوريا أيضا، وليس فقط في العمق السوري، لأنه كان يبدو أن ما يزعج إسرائيل هو أن تنشر تركيا رادارات وبطاريات دفاع جوي على سبيل المثال في واحدة من المطارات القريبة قريبة من حمص. إسرائيل تعتقد أن هذا الأمر يقيد حرية الملاحة الإسرائيلية في هذه المنطقة المحورية، على سبيل المثال استهداف الأراضي السورية وحتى استهداف الأراضي اللبنانية. ما يثير الخشية الإسرائيلية هو أيضا الأمور بعيدة المدى، إمكانية أن تحصل تركيا على طائرات F-35، لأن ما يقلق إسرائيل هو أن هذه الطائرات مزودة برادارات قادرة على كشف بعيد المدى، بالتالي قادرة على كشف الطيران الإسرائيلي، فهناك خشية بالتالي من أن تكون إسرائيل مكشوفة جويا أمام الرادارات التركية. نعرف كم تركز إسرائيل على سلاح جوها وعلى عملياته في المنطقة، ومسألة حرية العمل لسلاح جو إسرائيل تعتبره تل أبيب مسألة مهمة جدا، لكن حتى الآن لم يصدر أي تأكيد من المصادر الإسرائيلية عن الاتصال الهاتفي بين غوفمان وبين الشيباني. سرب الخبر إلى وكالة رويترز للأنباء. آخر اتصال علني معروف بين المسؤولين السوريين والإسرائيليين كان في المفاوضات المباشرة التي عقرت جلستها الأخيرة العام الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يبلغ عن أي اتصال مباشر بين المسؤولين السوريين والمسؤولين الإسرائيليين.
0: وعقب استهداف جيش الاحتلال مطار أبو ظهور العسكري السوري، كاميرا تلفزيون عربي رصدت الوضع في المطار الواقع في ريف إدلب.
13: نحن الآن على أسوار مطار أبو الظهور العسكري، هذا المطار الذي تعرض لثماني غارات جوية من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت حظائر للطائرات ومدرج الطائرات داخل هذا المطار، المطار الذي خرج عن الخدمة قبل 13 عاما، وبدأت منذ مدة عمليات صيانة هذا المطار لإعادته إلى الخدمة. اتهامات متبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصادر تركية أو الجيش التركي، حيث اتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي بأنه يقوم بإنشاء قاعدة جوية داخل هذا المطار، وأيضا قالت الجيش التركي صرح أن لا وجود لقوات في هذا له في هذا المطار، وأيضا الخارجية السورية أكدت أنه لا وجود لقوات تركية داخل هذا المطار أو حتى أي قوات أجنبية أخرى. تعرض مدرج هذا المطار للاستهداف والحظائر، يمتد هذا المطار على مساحة 16 ألف متر مربع. أيضا هذا المطار يعد من أهم القواعد الجوية في الشمال السوري، هو ثاني أكبر قاعدة جوية بعد مطار المروحيات في تفتناز، هذا المطار الحربي الوحيد أيضا في محافظة إدلب، ويعد واحد من أهم المطارات الحربية، والذي كان مخصصا لإقلاع طائرات الميج 23 وميج 21 من هذا المطار، استعملته قوات النظام السابق لعدة سنوات قبل السيطرة عليه. إعادة تأهيل هذا المطار بحسب المراقبين العسكريين سيكون له أهمية كبيرة جدا على صعيد العمليات اللوجستية والعمليات الجوية، كونه أيضا قادر على استقبال طائرات الشحن، وأيضا له أهمية استراتيجية لوقوعه بين محافظات إدلب وحماة وأيضا حلب، وأيضا لقربه من الحدود التركية. يذكر أن الجيش السوري بدأ بعمليات إعادة التأهيل للمطار وأيضا إعادة التأهيل لكل مقدرات الجيش السوري، هذا الأمر الذي أثار مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي من عودة قوة الجيش السوري وأيضا تفعيل القوى الجوية للجيش السوري. يذكر أن هذا الاستهداف أيضا هو الاستهداف الأول لهذا المطار منذ سقوط نظام الأسد، وأيضا ضمن الحملة الممنهجة التي نفذتها دولة الاحتلال لتدمير القوى الجوية السورية. خالد أدلبي، التلفزيون العربي، من على أسوار مطار أبو الظهور شرق إدلب.
0: إلى تطورات في الجنوب اللبناني، حيث استهدفت غارة إسرائيلية محيطة مرتفعات علي الطاهر ودوحة الرمان جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومتواصل على المنطقة. ووثقت مقاطع فيديو لحظات الغارة وتصاعد كتلة من النيران والدخان من موقع الاستهداف. كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مدفعية منزلا في بلدة المنصوري جنوبي لبنان، الأمر الذي أدى إلى اندلاع نيراني فيه واحتراقه. وتظهر هذه المشاهد عدة تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفر تبنيت وطلوسة جنوبي لبنان. إلى تطورات في السودان، حيث وصلت إلى مدينة أم درمان مجموعة منشقة جديدة من الدعم السريع وانضمت إلى الجيش السوداني، ووصلت القوة التي يقودها العقيد موسى 50 بكامل اعتادها العسكري المكون من 8 مركبات قتالية وعربة مصفحة، وكان في استقبالها اللواء نور القبة الذي أشاد بانضمام القوات إلى الجيش، مبينا أن عددا من قادة وقوات الدعم السريع في طريقهم من شمال دارفور وكردفان إلى أم درمان للانضمام للجيش.
14: احنا طبعا أتينا من أولاي شمال دارفور من شقيم من الملايش أخوانا ميليشيات الدعم السريع، وإحنا أصلا من قوات الشعب المسلحة ومن صلب قوات الشعب المسلح، وإحنا ناس جيش وجينا راجعين لحضن الوطن، وجينا من أجل ناسيات النور القبة. هم طبعا ساعدونا في الحضور إلى ولاية الخرطوم هنا إن شاء الله، وإحنا جسم واحد وعضدا واحد للسودان، ورانا أرتال كثيرة جدا يا أخواننا. الشغل الماشي هناك في السودان ده شغل غلط، الميليشيا شغل بتاع حرامية وشغل ما ماشي عديل، شغل كله بتاع شليليات وشغل شرذمة، وإحنا افتكرنا الناس ده بيقولوا دولة بتاع التأسيس، لكن تأسيس بتاع حرامية، أسسوا دولة بتاع الحرامية وليس دولة مؤسسة لتسيطر سوق السودان لقدام.
0: إلى تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل 6 أشخاص وأصابة 23 آخرين في هجوم روسي على كييف ومحيطها. وقال عملة المدينة إن الضربات استهدفت مباني سكنية ومنشآت في 3 أحياء من العاصمة، فيما اندلعت حرائق في عدد من المواقع من بينها مستشفى للأطفال. في كييف صوت البرلمان الأوكراني لتعيين يفين خمارا وزيرا للدفاع، منهيا فراغا استمر شهرا كاملا وسط احتجاجات تطالب بإعادة سلفه ميخيالو فيدروف الذي حذر من أزمات في إدارة الدولة والفساد بالتزامن مع احتجاجات ومداهمات لهيئات مكافحة الفساد.
15: حسم الجدل، بالإجماع صوت البرلمان الأوكراني على تعيين وزير دفاع جديد ومعه وزير الخارجية، تصويت أنهى فراغا استمر قرابة شهر في 2 من أكثر مؤسسات الدولة حساسية خلال الحرب. ثبت النواب أندري سيبيها وزيرا للخارجية وعينوا يفهين خمارة وزيرا للدفاع، الرجل القادم من جهاز الأمن الأوكراني أنهى جدل خدمته العسكرية التزاما بالقانون الذي يشترط أن يكون وزير الدفاع شخصية مدنية.
16: تستخدم روسيا في أوكرانيا أكثر أساليب الحرب غدرا ووحشية، ونحن نعرف خطواتها المقبلة وخططها للتعبئة. لدينا 3 أولويات رئيسية ومتساوية في الأهمية: الجبهة وتعزيز قدرات الجيش وتطوير الصناعات الدفاعية.
15: التصويت داخل القاعة لم ينهي الجدل خارجها، أمام مبنى البرلمان جدد محتجون مطالبتهم بإعادة وزير الدفاع السابق ميخايلو فيودروف والحفاظ على الإصلاحات التي بدأها خصوصا في ملفات التسليح والمشتريات العسكرية. عشية التصويت خرج فيودروف بخطاب تجاوز فيه قضية إبعاده ليتحدث عن أزمة في إدارة الدولة، ويدعو إلى فتح نقاش بشأن تنظيم الانتخابات خلال الحرب.
17: إننا نواجه أزمة حوكمة بنيوية، يجب أن نجد آلية قانونية وآمنة وواقعية تمكن أوكرانيا من استعادة مسار ديمقراطي كامل حتى في ظل ظروف حرب طويلة الأمد.
15: تأتي هذه التصريحات مع إعلان هيئات مكافحة الفساد كشف مخطط يشتبه في استخدامه لغسل نحو 150 مليون هريفنا، أي ما يزيد على 3 ملايين دولار، وبحسب جهات التحقيق تشمل الشبهات نوابا ومسؤولا في مكتب الرئيس وشخصيات مصرفية.
18: بين تعيينات جديدة داخل مؤسسات الدولة واحتجاجات في الشارع وتحقيقات تستهدف مسؤولين ونوابا تتداخل في أوكرانيا ملفات الحرب والفساد والثقة في السلطة، ورغم أن كل قضية تحمل تفاصيلها الخاصة فإن تزامنها يطرح سؤالا ملحا، هل يتعلق الأمر بأزمات منفصلة يمكن احتواؤها أم بمؤشرات على أزمة سياسية عامة قد تصبح أكثر وضوحا مع استمرار الحرب؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: أعلن الحشد الشعبي أن القضاء العراقي رد جميع الاتهامات الموجهة إلى مدير استخبارات عمليات حزام بغداد في الحشد عباس اليعقوبي، وقرر تبرئته وإلغاء القضايا والإجراءات القانونية بحقه بعد اعتقاله الاثنين الماضي. وأضاف الحشد أن اليعقوبي توعد بمقاضاة جهاز المخابرات العراقي متهما إياه بتوجيه اتهامات كيدية ضده. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق تجاري مع كندا خلال محادثة أجراها مع رئيس وزرائها مارك كارني، ووصف ترامب الاتفاق بالعادل للغاية، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن المزارعين والشركات في الولايات المتحدة لن يدفعوا أي رسوم جمركية على صادراتهم إلى كندا.
19: نعم، أجرينا محادثة مثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الكندي الليلة الماضية وتوصلنا إلى اتفاق معهم. كما تعلمون فرضت رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات الموردة إلى كندا، وقد اتصلوا بنا أمس وقدموا لنا النقاط التي كنا بحاجة إليها. لدينا اتفاق عادل للغاية لكلينا، ستلغى الرسوم الجمركية تماما بالنسبة لمزارعينا.
0: انطلقت سفينة حاويات صينية متجهة إلى أوروبا عبر طريق يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية. يعد هذا المسار الذي تسلكه السفينة مسارا مختصرا يجنبها المرور عبر الشرق الأوسط، لكنه ينضوي في الوقت نفسه على مخاطر ومحاذير.
20: هذا من صخب الموانئ الشرقية للصين، وتحديدا من ميناء نينغبو، تبحر سفينة الحاويات الصينية دبي تاور في رحلة تاريخية غير مسبوقة. الوجهة ليست المسارات التقليدية الدافئة، بل أقصى الشمال المتجمد، حيث يولد ممر تجاري يعيد صياغة حركة الملاحة بين آسيا وأوروبا. إنها أول رحلة ضمن برنامج من 8 رحلات بمعدل رحلة كل أسبوع حتى مطلع أكتوبر. السفينة تحمل نحو 1740 حاوية، أي إنها صغيرة مقارنة بعمالقة السويس، لكنها تجربة صينية طموحة في تفعيل طريق الحرير القطبي. صحيفة الغارديان وصفت الخطوة الصينية بالمفاجئة، وقالت إن ماركو روبيو عندما دعا العالم للبحث عن ممرات شحن جديدة لتجاوز مضيق هرمز، فمن غير المرجح أنه كان يفكر في الطريق البحري الشمالي للقطب الشمالي. لكن بين الطريق التقليدي الذي يعبر قناة السويس ويستغرق 40 يوما، والطريق الجديد عبر الدائرة القطبية الشمالية الذي يستغرق 20 يوما فقط، تكمن تحديات عدة، حيث يتيح ذوبان الجليد الموسمي فترة محددة لعبور الحاويات بسلام.
21: راديو الحرية
22: 92.7 FM.
21: راديو الحرية
22: 92.7 FM.

دقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريدك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700 204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: الساعة الآن 7 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
5: الله يرضى عليك، تحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
4: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
5: بصراحه بخرب بسرعه.
4: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
5: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
4: هاي طيب، شو رايك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول أو محول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
8: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329-9960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: أصواتهم. منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. اليوم هو الخميس، اليوم 20 من الشهر الثامن، شهر آب أغسطس من سنة 2026، هو اليوم 7 من الشهر الثالث، شهر ربيع أول من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لكم جميعا، لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وكذلك بالمتابعة، مع نهار يوم جديد نبرق لكم فيه التحية دائما مع أمنيات بالخير لنا ولكم جميعا بإذن الله تعالى. هذا الصباح وأنتم ونحن بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، أيضا بنصب عليهم بكل خير بكل محبة بكل سعادة، بتمنى إن شاء الله لهذه الشركة دائما التوفيق والنجاح، لموظفيها دائما الخير والعمل الجاد والمستمر، ولإدارتها أيضا التقدم والنجاح دائما وأبدا. صباح الخير لشركة الجنيدي، وصباح الخير من شركة الجنيدي لكم لكل متابعين الكرام في كل مكان. على الهواء مباشرة بهذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين حتى 8 بملفات إخبارية مختلفة. صباح الخير للناس اللي رجعت عند الكهرباء، وصباح الخير للناس اللي أخذت احتياطاتها كمان فيما يتعلق بموضوع قطع التيار الكهربائي. طبعا اليوم حيكون في قطع كمان الليلة، وبكرة كمان حيكون في قطع، في ناس قطعت عندها مبارح، وفي ناس حتقطع عندها اليوم، وفي ناس حتقطع عندها بكرة إن شاء الله. طبعا الخميس على الجمعة شرق الخليل وبيت عنون، الجمعة فجرا من الساعة 1 وحتى 7 غرب الخليل ومنطقة واد أبو كتيلة. طبعا هذه المناطق التي سيتم فيها فصل التيار الكهربائي وقطع التيار الكهربائي من الشركة القطرية المزود الرئيسي طبعا للكهرباء، وليس من البلدية أو شركة الكهرباء الفلسطينية التابعة لبلدية الخليل، هي من الشركة القطرية التي تقوم بأعمال صيانة خلال هذه الأيام من أجل ربما استقبال موسم الشتاء بهذا الـ يعني أو بطريقة صحيحة وبطريقة يعني ممتازة، نتابع من خلالها طبعا إن شاء الله الشتاء سيكون آمن بإذن الله تعالى. صباح الخير للجميع ويعطيكم ألف مليون عافية لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح وبالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية هذا الصباح من منطقة شرق أو منطقة الشرق تحديدا، في زيف لبويب ام الشقحان سالكين، خلت المية سالك البادية كرمة سالكين بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. منطقة الوسط فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 والبلوطة سالكين. الفحص هذا الصباح مغلق، وكمان وادي السمن مغلق، وقلقس أيضا مغلق هذا الصباح. تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار ودور الرئيسية مغلقات، عبد الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العسجة البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك هذا الصباح. طبعا ننوه لأن منطقة الفحص الآن عادت مرة أخرى للفتح، فتحها الاحتلال هذا الصباح، الفحص إذن فاتح مرة تانية بهذا الصباح. إلى منطقة الخليل الجنوب الفوار ودور الرئيسية مغلقات، عبد الترابية

0: زي ما ذكرنا سالك مع ضرورة توخي الحذر. منطقة الخليل الشمال، جسر حلحول، حسكة، الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير وادي الشرق، سعير العديسة، جميعهم سالكين. بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك هذا الصباح. العروب فوق الجسر مغلق. العروب العجوري مغلق. العروب أبو شمعة مغلق. ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. إلى تحرير بيت لحم مراح رباح هذا الصباح. المنشية دوار تقوع مسلمون، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات والنشاش جميعهم سالكين. عقبة حسنة مغلق. بيت جالة، دي سي أو سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، وادي النار سالك، الكونتينر سالك، العزرية ومعالي أدوميم أيضا سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، لليوم الخميس ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ نتيجة كتلة هوائية حارة لتصبح فوق معدلاتها بحوالي 5 درجات مئوية. راح يكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. يوم الجمعة تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا جدا خلال ساعات النهار، دافئا نسبيا أثناء ساعات المساء والليل. يوم السبت تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصبح حول معدلاتها، تتراجع وطأة الحر ليصبح الطقس صيفيا عاديا نهارا لطيفا أثناء ساعات المساء والليل مع نشاط للرياح وظهور السحب المنخفضة. الأحد تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها طبعا السنوية العامة. راح يكون الطقس بإذن الله تعالى صيفيا عاديا نهارا لطيفا أثناء ساعات المساء والليل مع نشاط للرياح وظهور السحب المنخفضة. اليوم العظمى تسجل 31 درجة مئوية تنخفض ل 21، بكرة 34-21، يوم السبت 29-20، ويوم الأحد 28-19. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي النقي.
2: طيب بنحييكم من جديد وبرحب فيكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. خلينا في البداية نبعث ببرقية تعزية ومواساة نقدمها باسم إذاعة منبر الحرية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي وجميع العاملين فيها إلى الإخوة في عائلة النتشة عامة وإلى عائلة الفقيد خاصة المرحوم بإذن الله تعالى معتصم النتشة أبو يزن الذي انتقل إلى جوار ربه الليلة الماضية، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء، كما يتقدم الحاج نعيم القواسمي أبو خالد وأبناؤه خالد وناصر وأيمن وضياء وجميع أبنائهم يتقدمون إلى عائلة الفقيد بأسمى آيات التعازي والمواساة برحيله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المرحوم معتصم النتشة أبو يزن بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء، كما نتقدم طبعا إلى عائلته دائما بآيات التعازي والمواساة لفقدهم ولفقدنا الجلل أيضا جميعا هذا الصباح لهذا الإنسان الذي يعني عرفناه في كل الميادين، هو يعني عضو إقليم وسط فتح منطقة أو في عضو إقليم حركة فتح وسط الخليل، وهو من النشطاء حقيقة ومن الناس المؤثرين في البلد، فتعزينا الحارة لعائلة النتشة وتعزينا الحارة لعائلته تحديدا وأيضا لتنظيمه بهذا الصباح، ونسأل الله له الرحمة لعائلته الصبر والسلوان وأن يجمعنا به في جنان النعيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا حال الدنيا وما بنقول إلا ما يرضي الله دائما وأبدا، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب إلى أخبارنا المحلية المختلفة، كان الحديث يوم أمس عن هجوم حقيقة كان كبير من قبل المستوطنين في خلة الفرة في المنطقة الغربية من يطا، أسفر هذا الهجوم عن حرق عدد من المنازل والمركبات التابعة للمواطنين هناك، من بينها منزل طبعا المواطن بسام النواجعة الذي كان قد احترق بشكل يعني كبير جدا نتيجة إطلاق الاحتلال لمستوطنيه في تلك المنطقة. طواقم الدفاع المدني وصلت إلى المنطقة وقامت بإخماد الحريق أو ما تبقى ربما من المنزل الذي احترق يوم أمس نتيجة فعل المستوطنين وبحماية واضحة من الجيش الإسرائيلي. الليلة الماضية كان في هناك اقتحام لمخيم العروب شمال الخليل وسعير أيضا بشمال الخليل، جيش الاحتلال بحوالي الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم أمس انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة الظاهرية حيث أو حوالي الساعة السادسة والنصف عفوا انسحب جيش الاحتلال من الظاهرية بعد أن كان قد واصل ليلة أمس ونهار أمس كاملا العبث في تلك المنطقة. كان الحديث عن الاقتحام استمر لمدة 18 ساعة متواصلة، تخلل الاقتحام منع الاتجوال، تحقيق ميدان اعتقال عشرات المواطنين الفلسطينيين، تهديدات كانت واضحة لعدد كبير منهم، ونتحدث أيضا هنا عن الاستيلاء على منازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية يعني للتحقيق الميداني فيما يتعلق بملفات الاقتحام. أيضا كان في الحديث عن إصابات نتيجة الاختناق وأيضا أعمال تدمير تخريب داخل بعض المنشآت والمنازل التي تم اقتحامها الليلة الماضية. كمان بالأمس كان في تواجد للشرطة الإسرائيلية والجيش عند خلة الحمص جنوب يطا بعد أن قام المستوطنون بكسر باب مسكن المواطن فرحان دعيس، وهناك جولات كانت للمستوطنين في تلك المنطقة في منطقة طبعا أو في المنطقة القريبة من الحرم الإبراهيمي الشريف. كان في حفل للمستوطنين باب الحرم الإبراهيمي الشريف، مئة المستوطنين سواء يعني كانوا موجودين مشيا على الأقدام أو بسياراتهم مروا مسرعين إلى منطقة كريات أربع، وعلى ما يبدو بأن هناك كان اعتداء أيضا من قبل المستوطنين الحرديم على بعضهم البعض، وعلى ما يبدو كان في هناك حالة من يعني الفرار الهستيري من قبل المستوطنين أثناء بعد عملية الاحتفال أمام الحرم الإبراهيمي الشريف. يعني على ما يبدو كان في هناك شجار بين المستوطنين، وكان في هناك أيضا مسؤول وصل إلى المنطقة. هذا طبعا ما تم الحديث عنه يوم أمس حول الاعتداءات المستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي وأيضا المستوطنين. في الأخبار أيضا المحلية الفلسطينية هذا الصباح ومن قطاع غزة تحديدا، حيث ما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي متمسكة بعملية تصفية الفلسطينيين بالجملة. رسائل هنا في رسائل الدم في غزة غارات بتوقيع نتنياهو في الموسم الانتخابي. بالأمس كان الحديث عن حصيلة، ربما نتحدث هنا عن أكثر من 9 شهداء، عشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة. بعد أكثر من 2.5 عامين من ارتكابه الجريمة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وستة من أفراد عائلتها في قطاع غزة، معلنا فتح تحقيقات داخلية في هذه الجريمة في خطوة شككت منظمات حقوقية في جدواها وسط مطالبات من عائلتها بتحقيق دولي. وقد أثارت هذه طبعا الواقعة في 29 من يناير كانون الثاني 2024 اهتماما دوليا واسعا بعد انتشار تسجيل لاتصالها بالهلال الأحمر طلبا للإنقاذ قبل العثور عليها قاتلة داخل السيارة مع 6 من أفراد عائلتها وعنصري إسعاف أرسلا لإنقاذها. في تفاصيل يعني استشهادها في 29 من يناير كانون الثاني 2024 وأثناء محاولة عائلة هند النزوح من منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على السيارة التي كانت تقلهم، ما أدى إلى مقتل أفراد العائلة، في حين نجت هند مؤقتا وبقيت عالقة داخل السيارة. في أثناء محاصرة المركبة أجرت هند اتصالا هاتفيا مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني طالبة المساعدة في وقت سعت فيه طواقم الإسعاف إلى الوصول إليها وسط أوضاع ميدانية بالغة الخطورة. بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة عثر في اليوم التالي على جثمان هند إلى جانب جثمين أفراد عائلتها، إضافة إلى المسعفين اللذين توجها لإنقاذها واللذين قتلا أثناء أداء واجبهما الإنساني. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بأن قواته أطلقت النار على سيارة كانت تقل الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغ من العمر 5 سنوات، رغم نفيه السابق بوجود قوات له في المنطقة القريبة من المكان الذي قتلت فيه. وادعى جيش الاحتلال أنه خلص بعد تحقيق استمر شهورا أجرته آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له إلى أن قواته أطلقت النار على سيارتها بينما كانت تقترب منها، مؤكدا أن قذيفة أطلقت لاحقا على سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر كانت قد أرسلت لإنقاذه أو لإنقاذها. قال الاحتلال في بيان بعد مراجعة طبعا النتائج، في ضوء إخفاقات مزعومة في تنسيق حركة سيارات إسعاف الهلال الأحمر تقرر تحقيق أو فتح تحقيق جنائي في الواقعة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الآلية يعني أو لآلية تقصي الحقائق تحديدا ستفتح أيضا تحقيقا جنائيا فيما يتعلق بالواقعة وفي مقتل 15 من موظفي الطوارئ والإغاثة في مارس أذار 2025، وفي 3 وقائع أخرى من بينها مقتل 7 من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة وورد سنترال كيتشن الخيرية في أبريل نيسان. قال الجيش أنه لم يجد أساسا يبرر فتح تحقيقات جنائية في الموضوع. طيب من جديد أكيد صباح الخير لكل متابعينا الكرام، وتحياتي طبعا لحضراتكم لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. لم يكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يغادر إسرائيل عقب لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل أبيب بالدفع بتنفيذ خريطة الطريق في قطاع غزة، حتى تصاعدت الغارات الإسرائيلية في القطاع مخلفة 17 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة. يضع هذا التصعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام اختبار جديد بعد أن بذلت بلاده جهودا من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة المبرم في أكتوبر تشرين أول الماضي. وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن نزع سلاحها يتضمن التزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاق الذي دعا إلى الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية. لكن يعني حسابات نتنياهو في نظر المراقبين لا تتوقف عند حدود العلاقة مع الولايات المتحدة، بل تمتد إلى الاعتبارات الانتخابية، لافتين إلى سعيه المحموم لسفك المزيد من دماء الفلسطينيين باعتباره ورقة انتخابية تعزز حظوظه، إذ لا تمنح استطلاعات رأي حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو إمكانية واسعة لتشكيل الحكومة المقبلة.

0: طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة، ونحن أيضا نتابع معكم أخبارا مختلفة. ربما في الجزء الأخير سنتابع من الأخبار الدولية وأيضا العالمية بهذا الصباح. نذكر بأن قطعا في التيار الكهربائي سيكون عند الساعة 11 ويمتد حتى الساعة 7 صباحا، حسب ما جاء طبعا في إعلان البلدية للتيار الكهربائي. سيكون القطع هذا المساء أو الليلة هذه على الجمعة من أجل أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة القطرية المزود الرئيسي للكهرباء. نتمنى طبعا من الجميع دائما أخذ الاحتياط، يعني بشكل عام بشكل يعني مخصص لما يتعلق بموضوع الأجهزة الكهربائية، أنه إذا كان في هناك قطع بالتيار الكهربائي يريد نفصل الكهرباء عن الأجهزة الثقيلة. بنحكي عن ثلاجات، غسالات، شاشات، كمبيوترات، توتي، نحاس، ألمنيوم، هذه كلها نفصل عنها الكهرباء لسبب واحد، انه بلاش يصيروا عن جد فعلا يصيروا ثلاجات غسالات خربانه للبيع وتوتي نحاس ألمنيوم، لا. فاحنا ريت ناخذ الحذر في هذا الموضوع ونتجنب ربما خراب وعطل في تلك الاجهزه الكهربائيه. بنتمنى السلامه ان شاء الله للجميع. فاصل بعد الفاصل برجع لكم لمتابعه الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى 8. ابقوا ويانا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحاً في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22/23/24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.

عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: نرحب فيكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، رجعنا لكم بعد الفاصل، نكمل وياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة، وأنتم ونحن بضيافة شركة الجنيدي هذا الصباح لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. أكيد صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وبنطير لكم دائما التحيات الصباحية. خلينا نروح مباشرة الآن لنصيحة هذا اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن نصيحتك اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل للسادة المتابعين.
1: إن شاء الله اليوم رح نتكلم عن المركبات وكل مركبة شو نوعيتها، يعني أنا مركبة خصوصية شو بحق لي أنها سوق أو مركبة شاحن أو ما شابه.
0: نعم.
1: فنجد مركبة خصوصية من الخصوصية المعدل هي بنقل الخصوص فقط مش بنقل الأجرة. فالمركبات الأجرة هي معروفة هي التكفيات هنا موجودة، والسائق بكون ماخذ رخصة عمومة وماخذ الدورات اللازمة لهذا الأمر وماخذ الامتحانات اللازمة وموافق عليه من سلطة الترخيص. مش أي واحد يأخذ سوق إنه مركبة عمومية إلا غير بعد ما يأخذ اللي هو الإذن من سلطة الترخيص والامتحانات المطلوبة. لكن أنا كسائق مركبة خصوصية ما بحق للبلد أي حال أحوال إني مثلاً أطلع بمركبة تركيا بالإجرة. هون بتركب عندي أكثر من أمر. الأمر الأول إنه يمكن أنا هذا الأمر قانوني، أنا مجموعة أنا يعني أركب وكب إجرة. الأمر الثاني بالنسبة للراكب، أنا صار حادث سير وهذا الراكب تعرض لإصابات شفافية. مين هذا اللي يقوم بمعالجته؟ هل سائق العموم؟ هل سائق الخصوصي؟ ولا هو نفسه؟ ولا هل سائق خصوصي ما في معه المبلغ الكافي إنه يقوم بعلاج هذا المواطن؟
0: نعم.
1: هذه كلها أسئلة تطرى على الطاولة، يعني دائما كلها عم يطلع سيارة صار مع الدار وتصوت في هذا الحادث. أنا بيعالجني، هل أنا كراكب معي قدرة إني أقدر أعالج نفسي؟ هل سائق العموم سائق المركبة الخاصة اللي يعني غير ماخذ يعني معي لو معه ما في معه يعني اللي يقوم بعملية علاجه، أنا بدي أعالج هذا الشخص هذا يعني ما يطلع الواحد غير دائما لغة بمركبة مخصصة لنفس الحدث. أنا كراكب بدأ ماشي لمركبة عمومية لونها أصفر هذه بطلع فيها.
0: نعم.
1: مركبة خصوصية لأنه صار أي تبعات قانونية أنا أكثر واحد رح أتضرر.
0: نعم صحيح.
1: أنا لما أطلع في مركبة عمومية إلا في حالة صار هذا السير التأمين بغطيني، السائق مسؤول عن مسؤولية كاملة، في عندك اللي هي كل هذه المسؤوليات أنت تكون أنت في غنى عنها وفي غنى عن هذه المشاكل.
0: نعم.
1: بس المركبة الخاصة الشيء دائما أول وأخير مسؤول عن السائق معروف. هل السائق معه القدرة المادية أن يعالج هذا الراكب اللي صار مع أي شيء؟ وبعدين كمان يعني قدرة السائق الخصوصي زي قدرة السائق العموم. السائق العموم له أخلاقيات له شروط معينة على تصير سائق عموم، ولازم يكون أقل شيء اللي معه سنتين خصوصي.
0: نعم.
1: مش أنا اللي أخذ رخصة وثاني يوم أصبح أسوق مركبة بيضاء أو ما شابه. فياريت يعني من يعني كل هذه المسؤولية السورية على الجميع، وكل واحد يعرف لما يطلع في المركبة شو المسؤولية تقع عليه وشو العواقب له.
0: نعم. وسائق السائق العموم يعني يأخذ دورات مخصصة لأن يحصل على شهادة سائق عموم، منها في الجغرافيا، في الطوارئ، في الإسعاف الأولي، فهو مؤهل لأن يكون سائق سيارة عمومي ويتعامل مع أي طارئ لا سمح الله داخل سيارته. يعني صاحب السيارة العادية يعني ما بتوقعش أنه لديه القدرة على التعامل مع أي حالات من هذا القبيل، مع احترامنا طبعا للجميع.
1: سائق العموم عنده حوالي 8 مواد درسها ولازم يجتازها بالنجاح، يعني رتب في مادة بيعود عيدة.
0: نعم.
1: عنده امتحانات عملية، عنده كيفية التعامل مع هذا الراكب، عنده كمان لي موافقات من الجهات الأمنية. أنا عندي مش أي واحد بيصير سائق عمومي غير مرضي بيخصص سير سلوك إن هذا بحق له إنه يسوق مثلا المواطنين، مش أي واحد بيسوق مثلا هذه المركبة العمومية.
0: طيب.
1: المركبة العمومية هو وجه البلد كمان يعني.
0: نعم نعم نعم نعم.
1: نتمنى إن شاء الله يعني من إخوان الركاب خاصة يعني يعرفوا مع أي مركبة بتطلع تحافظ على حياتهم وحافظوا على الآخرين، وفي بركي هذا العهد إن شاء الله تنتهي من عندنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، ضمن فقرة النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. الآن إلى دقات الساعة ونكمل بعد ذلك إن شاء الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام، ونرحييكم مرة أخرى لمتابعة هذا البرنامج في أخبارنا الدولية والعالمية هذا الصباح. ملفات إخبارية كثيرة جدا، من بينها سوريا تتسلم من لبنان لواء سابقا في نظام الأسد، شبهات بإنزال النورماندي، ترامب يصعد بإجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران، الصحن الأبيض الذي تتعقبه إيران وستين دولة حول العالم يمتلك 57 سلاحا نوويا، هذا معه يعني معه غلة، ترامب يعلن عزمه على اجتماع مع كيم هذا العام، مقتل رئيس الاستخبارات الإكوادوري وخمسة أمريكيين بتحطم مروحية في كينيا، عبد السيد يرد على سؤال عن أصله ويتهم منافسه بالفساد. أما في حرب إيران إسرائيل فترامب يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة ضد طهران. ففي اليوم 64 من توقيع مذكرة التفاهم ما بين إيران وكذلك أمريكا، وبعد 173 يوما من اندلاع الحرب، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة حسب يعني ما ذكر وتحدث تدعم طهران، هكذا قال وهكذا تحدث أو تقدم لها أي نوع من السلاح، يعني هذا ما تم الحديث عنه مؤخرا فيما يتعلق بالملف الإيراني. نقلت شبكة CNN عن بيانات البنتاغون أن 18 جنديا لقوا حتفهم نتيجة أو أصيب 757 آخرون بجراح منذ أن شنت الولايات المتحدة الحرب على طهران. مقال موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أقام مؤخرا طبعا بهدوء ممرا ملاحيا للدخول والخروج من مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا. محافظ البنك المركزي الإيراني أكد أن بلاده لا تصدر النفط في الوقت الحالي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني. أيضا في الملفات والعناوين هذا الصباح، قطر والسعودية تدعوان لضمان أمن الملاحة وتدينان رفض إسرائيل خطة غزة، الساحل الإفريقي سوق رائجة للخطف ودبلوماسية الوساطة، ورسائل الدم في غزة غارت بتوقيع نتنياهو في الموسم الانتخابي، أزمة كهرباء خانقة في الخرطوم تزيد معاناة المواطنين وكذلك التجار، وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يحولها إلى عبء على موائد الأسر المغربية. أبو الظهور، إسرائيل تقترب من الخطوط الحمراء لتركيا في سوريا، مسدسات ومناجل ووجوه مقنعة، فيديو يظهر مهاجرين مسلحين في طريقهم إلى سبتة، فرنسا وألمانيا تدينان تصريحات بن كفير وتلوحان بعقوبات له، خريطة وصور فضائية، استهدافات إسرائيلية لسوريا منذ سقوط الأسد، ناشطة يمينية تدعو إلى ترحيل المسلمين ومداهمة المساجد في أمريكا. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية ضمن تغطيتنا المتواصلة والمستمرة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام بهذا الصباح، بتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب مع نهاية هذا الأسبوع وبداية يوم جديد إن شاء الله خير على الجميع. شكرا لشركة الجنيد راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة والمتابعة. الشكر أيضا لزميلي الحياة ورموز في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج. راضي كرام على أمل اللقاء بكم السبت القادم، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
11: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
12: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
13: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
12: طيب احكي لي إيش عندهم؟
13: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
12: والأسعار كيف طيب؟
13: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
12: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

عبر مسار جنوبي بمحاذاة الساحل العماني. وبحسب المسؤولين يساعد الجيش الأمريكي ناقلات النفط الفارغة على دخول الخليج، مشيرا إلى أن الحملة العسكرية أضعفت قدرات إيران على مراقبة الملاحة، في حين أظهرت بيانات شركات كابلر للشحن أن حركة الملاحة في المضيق لم تشهد ارتفاعا خلال الساعات 24 الماضية، حيث عبرت 9 سفن فقط. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان التطورات في المنطقة، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتوحيد المواقف ودعم تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية وفق ما أفادت به الخارجية القطرية، كما شددا على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية خصوصا في الخليج العربي والبحر الأحمر.

0: إلى ما فوق مستوى 7 دولارات تأثرا باستمرار الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب جمعية السيارات الأمريكية فقد زاد سعر الجالون في أغنى ولاية بواقع 37% على مدار عام. هذا وتعتمد كاليفورنيا على استيراد نحو 75% من احتياجاتها من النفط الخام، يأتي قرابة ثلثها من الشرق الأوسط، وهو ما جعلها أكثر الولايات الأمريكية تأثرا بالحرب الدائرة هنا. وسط مرحلة إقليمية حساسة، يواصل رئيس مجلس الشورى الإيراني زيارته إلى بغداد، وتجمع هذه الزيارة بين البعد البرلماني والرسائل السياسية المرتبطة بتطورات المنطقة والعلاقات العراقية الإيرانية في هذه المرحلة.
1: من موقع اغتيال سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، استهل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف زيارته الرسمية إلى العراق، فيما قال إن المقاومة تمثل نقاط القوة في هذا البلد، موقف يعكس أهمية ملف الفصائل المسلحة لطهران بالتزامن مع توجهات حكومة بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.
2: الكل يرى عناصر القوة في العراق وأن المقاومة من ضمن هذه العناصر، وبعد مضي سنوات من المقاومة في العراق وإيران تخطت هذه المقاومة حدود البلدين وصارت مقاومة عالمية.
1: بعد رسائل الموقع التذكاري بدأت جولة قليباف بلقاء الرئاسات العراقية، مستهلا مباحثاته مع رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، ومن ثم رئيس الجمهورية نزار أميدي، واختتمها بلقاء رئيس الوزراء علي الزيدي. اللقاءات العراقية الإيرانية حضرت فيها ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد والتطورات الإقليمية.
3: أكيد الجانب الإيراني سيساهم مساهمة إيجابية لدعم خطى الحكومة العراقية وخطى كذلك القوى السياسية العراقية في السيطرة على السلاح خارج الدولة، وكذلك بالمقابل دعم هذا المسار لأنه مسار استقرار للدولة العراقية، مسار استقرار كذلك للدولة والقرار الأمني الواحد.
1: زيارة قليباف للعراق التي تستمر 3 أيام لا تقتصر على اللقاءات الرسمية، وتحمل معها بحسب مسؤولين حكوميين أجندة أوسع لتعزيز مرحلة جديدة في العلاقات بين بغداد وطهران واتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن المشترك.
4: تعاون ثنائي وتنسيق إقليمي أبرز مخرجات لقاءات رئيس مجلس الشورى الإيراني مع الرئاسات العراقية التي أكدت لقليباف تمسكها بسيادتها ومصالحها الوطنية، فيما تسعى إيران إلى تثبيت علاقتها بالعراق في مرحلة تبدو مفتوحة على احتمالات متعددة في المنطقة. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: كشف مصدر إسرائيلي عن تلقي الاحتلال ضوءا أخضر أمريكيا لتنفيذ اغتيالات في غزة، وهو ما اعتبرته حماس مخالفة لتعهدات إدارة ترامب.
5: بضوء أخضر أمريكي، وكأنها استجابة لدعوة أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن كفير لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة. جيش الاحتلال قتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات جوية على القطاع. استشهد منهم اليوم 11 فلسطينيا، منهم ضباط في الشرطة، من جراء غارة استهدفت حي الرمال في مدينة غزة. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية. وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع ناشدت الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بالخطير. وأما عن شهداء يوم الثلاثاء فكانوا كوادر غير مسلحة وقت الاستهداف، كانوا مجتمعين في إطار تحضيرات تجريها حركة حماس لحصر السلاح ضمن خطوات مرتبطة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذاك ما أفاد به مصدر في الحركة للتلفزيون العربي. وبشأن المزرة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مقر الشرطة بغزة، فعدتها الحركة محاولة متعمدة لتقويض الجهود التي بذلت مؤخرا عبر الاتصالات مع الوسطاء والضامنين

0: واللقاءات مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر. ضوء أخضر أمريكي اعتبره الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم مخالفاً لكل الاتفاقات. قاسم حمل مجلس السلام مسؤولية هذا التصعيد، دعاه لاتخاذ موقف واضح من هذه المجازر والخروج من مربع الانحياز للموقف الإسرائيلي. قاسم قال للتلفزيون العربي إن مخالفة مسؤولي مجلس السلام لما جرى الاتفاق عليه تمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة ممارساته. احتلال أعلن رفضه لخريطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع في غزة والتي وافق عليها مجلس الأمن. رفض إسرائيلي جددت قطر والسعودية إدانتهما له. خريطة طريق، أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله في أن تنهي معاناة الفلسطينيين.
1: أولويتنا الأولى.
0: ذاك ما أفادت به الخارجية القطرية في بيان ذكرت فيه أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وقيادات الحركة التطورات في غزة، شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال تنفيذ اتفاق غزة، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بشأن القطاع.
2: نرحب بضيفنا من الخليل السيد عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد عادل، ماذا يعني هذا التصعيد الإسرائيلي بعد مغادرة كوشنر المنطقة؟ وهل كما تقول التقارير بأنه جاء بضوء أخضر أمريكي أم بالعكس قد يحرج الإدارة الأمريكية؟
3: تحياتي لك أستاذ ريما ولمشاهديكم الكرام. يعني منذ اللحظة الأولى قبول حركة حماس خطة خارطة الطريق الأمريكية لوقف الحرب في غزة والانتقال إلى المراحل اللاحقة، كان الموقف الإسرائيلي واضح أنه هذه اتفاقية أو تفاهم ما بين حركة حماس ومجلس السلام.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: في لقاء الذي استمر لحوالي 4 ساعات، والأهم من هذا أنه اليوم النقاش الحالي في إسرائيل أنه واضح أنه هنالك قرارا سياسيا من قبل بنيامين نتنياهو بالذهاب باتجاه التصعيد على الكثير من الساحات. واضح أنه الأمريكي ليس معنيا بالتصعيد على كل تلك الساحات، فكما الجيش الإسرائيلي بات يخشى أن يورط في حروب، يعني لا يمكن له أن لا يحقق انتصار ولا أن يخرج أن ينهيها بالطريقة التي من الممكن، يعني على الأقل أن تحافظ على ماء الوجه للجيش سواء أمام جمهور الإسرائيلي أو أمام أعداء إسرائيل بالمنطقة. لذلك تبدو ساحة غزة الخاسرة الأضعف من أجل التفاهم الأمريكي من جهة مع الجيش الإسرائيلي لإرضاء بنيامين نتنياهو وهاي المجموعة التي تحكم إسرائيل لدين يسمون بائتلاف بنيامين نتنياهو. لذلك تبدو غزة يعني واضح أنه ذاهبة باتجاه مزيد من التصعيد ومزيد من عديد الشهداء الذين يسقطون. وما حدث بالأمس من وأول أمس من استهداف مناطق على شاطئ غزة بعيدة عن الخط الأصفر واستهداف مقر للشرطة النسائية ومقرات للشرطة، أنه إسرائيل تريد إعادة تكرار الرسالة الموجهة للغزيين أن الحرب لم تنتهي، وأنه يعني لا يوجد لكم مكان آمن في في في في قطاع غزة، وأنه ما يقال بالإعلام عن لقاءات ما بين حماس وكوشنير والإدارة الأمريكية لن يغير من الواقع، وإنما إسرائيل التي تقرر وبنيامين نتنياهو. بتقديري هذا رسالة التيئيس التي تريد إسرائيل إيصالها، على أمل إسرائيل إنه هذا الواقع الحالي إنه أن يفقد الفلسطيني الغزي الأمل بأي إمكانية لإعادة الحياة إلى ما كانت، أو على الأقل إعادة الحياة إلى حدها الأدنى، أن يعيد طرح خطاب
4: الهجرة. طيب سيد عادل، يعني واضح الغايات الإسرائيلية من وراء ذلك، وكيف أيضا أثرت الحسابات الانتخابية لنتنياهو في هذا الاتجاه، وبالتالي هل يمكن القول أن خريطة الطريق بالطريقة التي عرضها الرئيس ترامب قد فشلت، ويجب إعادة صياغة يعني مبادرة أخرى؟ ربما ما دور الوسطاء الآن في هذه المرحلة طالما أن قطاع غزة سيبقى على نفس الحال من حيث المعاناة الإنسانية والتصعيد الميداني في الأسابيع المقبلة إلى موعد الانتخابات؟
3: يعني من وجهة نظر الفلسطينية كما من وجهة نظر الوسطاء يفترض أن يكون نعم التقييم أنها فشلت، ولكن الإسرائيلي لا يفهمها على هذا النحو. الإسرائيلي يفهم أنه مجلس السلام أصلا يعني وجد ليحقق هدفين، والهدفين مرتبطان معا، إخراج حماس بشكل نهائي من المشهد السياسي والعسكري والسلطوي وكل مناحي الحياة في غزة، تجريد سلاح كل غزة وتحويلها إلى ما يسمى منطقة غير متطرفة. وهذا الموضوع الذي يجب وضع 1000 خط أحمر تحته، لأنه يبدأ بمطالب ولا ينتهي نهائيا بمطالب وشروط. ولكن بالنهاية الوسطاء الذين أصدروا موقف قبل أسبوع وحملوا إسرائيل المسؤولية واعتبروا أن حركة حماس قامت بما هو مطلوب منها، ثم البيان الثماني الإسلامي والعربي، أظن أنه هذا يراد أيضا من ضمن رسائل بنيامين نتنياهو بالتصعيد إحراجهم وإظهارهم بالمظهر الضعيف، أنه لا تراهنوا لا على الوسطاء 3 ولا على البيان الثماني ولا حتى على لقاءات هنا وهناك ما بين الأمريكي وحماس إسرائيل التي تقرر وقرار إسرائيل أن الحرب مستمرة. هذه هي رسائل. الآن ما هو المطلوب من الوسطاء؟ بالتأكيد مطلوب الكثير، ومطلوب من أن يخاطبوا الإدارة الأمريكية باللغة التي من الممكن أن يفهمها ترامب، وخاصة معروف أنه ترامب من أكبر داعمي إسرائيل بتبني هذا المسار العنجهي والمسار التصعيدي. هنالك يعني الكثير من الالتقاء ما بين شخصي ترامب وبنيامين نتنياهو. بكل الأحوال إسرائيل تفهم الاتفاقية على هذا النحو، وبالنسبة لهم بعيدا عن موضوع الانتخابات، الانتخابات يعتبر عامل مساعد للتصعيد، و جعل إمكانية التوصل إلى أي تفاهم في غزة قبل الانتخابات الإسرائيلية تبدو مسألة يعني مستحيلة، وخاصة أنه الأمريكي حين أصاغ هذه الصياغة وجعلها إلى حد كبير غامضة، أعطت حركة حماس أن تفهمها بأن السلاح علاجه بالتخزين لدى الطرف الفلسطيني، وإسرائيل بالنسبة لها تجريد غزة من السلاح، وهذا ما أكد عليه
4: سيد عادل. أشرت إلى نقطة تتعلق بالاجتماع الذي جمع كوشنر وقادة من حركة حماس في القاهرة، وبالتالي هذا ما أزعج إسرائيل وتريد إخراج أصلا الحركة من المعادلة السياسية والأمنية بشكل كامل. إلى أي مدى يمكن أن تنجح في إتمام هذا الهدف؟
3: بتقديري نجحت، يعني صحيح أنه أي لقاء من قبل أي طرف فلسطيني وليس فقط حركة حماس مع الإدارة الأمريكية يشكل إزعاجا لإسرائيل. إسرائيل ترى أنه هي البوابة الأمريكية بالمنطقة، ومن خلالها يتم مخاطبة المنطقة. لا أن تجد إسرائيل الإدارة الأمريكية تفاوض حركة حماس وتجلس معها في الوقت اللي هنالك إجماعا أمريكيا إسرائيليا على ضرورة اجتثاث حركة حماس وبالقوة العسكرية وليس بالتفاوض. ولكن نتنياهو وظف هذا اللقاء كثيرا ورفع من سقف خطابه ومطالبه في اللقاء ما بينه وما بين الوفد الذي قاده كوشنير قبل أقل من أسبوع، واتهم الإدارة الأمريكية أنه بهكذا اللقاء إنما تعطي شرعية لمزيد من 7 أكتوبر وتعطي شرعية لحركة حماس، وهذا من شأنه أن يشكل مكافأة لما يسمى بالإرهاب بالخطاب الإسرائيلي. وحينها واستعان بقاتل الأجهزة الأمنية ليعمقوا هذا الخطاب، ووجد كوشنير نفسه مضطرا لقبول نفس الخطاب الإسرائيلي بحيث أنه أعاد مجلس السلام الإقرار بكل مطالب إسرائيل، وأعيد موضوع السلاح وحماس قبل موضوع الانسحابات وقبل موضوع الإعمار، ووضع هو بالمركز وفق رؤية بنيامين نتنياهو. يعني رؤية بنيامين نتنياهو ليس بالضرورة أن يكون عليها إجماعا في في في في إسرائيل. صحيح في إسرائيل متفقين على أن نتنياهو وإسرائيل أخفقوا
4: شكرا جزيلا سيد عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي من الخليل. ننوه مشاهدينا بهذا العاجل، كاتس يقول أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات لا داعي لها في سوريا ولن نسمح لأي جهة بتهديد أمننا. إذن كاتس يقول أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات لا داعي لها في سوريا ولن نسمح لأي جهة بتهديد أمننا. توالت الإدانات الدولية لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير التي دعا فيها إلى تنفيذ عمليات قتل يومية في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تصريحات بن غفير مروعة وفاضحة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم. ودانت الحكومة الألمانية تصريحات بن غفير لأنها تنتهك القانون الدولي. بدوره وصف وزير الخارجية الفرنسي تصريحات بن غفير بأنها غير مقبولة، وأشار إلى إمكانية فرض عقوبات على مستوطنين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. استدعت أستراليا السفيرة الإسرائيلية بسبب رفض الجيش فتح تحقيق في مقتل عاملة إغاثة أسترالية وستة من زملائها في غزة عام 2024. ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية القرار بأنه لا يرقى إلى مستوى المساءلة، موضحة أن علاقة بلادها مع إسرائيل تمر بأوقات صعبة. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال اقتحامات ومداهمات في مناطق عدة بالضفة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 مواطنين جراء الاعتداء عليهم بالضرب خلال اقتحام حي رفيديا غربية نابلس، كما اعتقلت 10 فلسطينيين من المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري وبلدتي كفر مالك والطيبة قرب رام الله، بالتزامن مع محاولة مستوطنين اقتحام منازل فلسطينية. ونتابع تطورات في الضفة الغربية. معنا من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. ضعينا كريستين في تفاصيل ما يجري الآن في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
1: نعم، يواصل جيش الاحتلال والمستوطنون عدوانهم على الضفة الغربية المحتلة ريما. الأبرز هو نجاة عائلة فلسطينية تعرضت لمحاولة حرق من قبل مستوطنين. هذا حدث في خلة الفرة غربي يطا إلى الجنوب من الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة. خلال ساعات الليل وصل مستوطنون، انطلقوا مما تسمى مستوطنة عتنائيل، ألقوا مواد حارقة سريعة الاشتعال باتجاه منزل مأهول بالسكان فيه أكثر من 10 أفراد لعائلة بسام النواجعة. لولا التهديد الذي أطلقه المستوطنون للعائلة، هذا التهديد أدى إلى استفاقة العائلة وبالتالي سارعت إلى إخلاء المنزل. فتح المستوطنون نافذة المنزل، هددوا العائلة وقالوا لها ارحلي من هنا، وبالتالي سارعت العائلة على إيقاظ باقي الأفراد وبالتالي الخروج من المنزل سريعا بالتزامن مع إلقاء المستوطنين مواد حارقة. لم تسجل إصابات، لكن هذه محاولة جديدة من قبل المستوطنين لحرق عائلة فلسطينية. طبعا هذا السيناريو تحقق بالفعل خلال السنوات الماضية، الكل يذكر عائلة دوابشي عام 2015، أحرق المستوطنون عائلة في دوما جنوب نابلس، هذه العائلة في جنوب نابلس، إلى جانب سلسلة من الحوادث الإجرامية التي نفذها مستوطنون في أبو فلاح أيضا شرق رام الله، كان هنالك نجاة لعائلة فلسطينية. بالتالي هذا يتكرر، بالتالي عدوان المستوطنين ليس فقط إلقاء حجر على سيارة أو إلقاء مواد حارقة باتجاه منازل ومركبات ومنع وصول إلى أراضي، وإنما محاولة قتل الفلسطينيين وهم نيام في منازلهم. هذا خطير، وهذا يدلل على حجم العدوان الذي واجهه هو الفلسطينيون العزل هنا في الضفة الغربية. هذا حدث في الخليل، أيضا في الشمال، شمال الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات طاولت 10 فلسطينيين على الأقل وفق تأكيد مصادر محلية للتلفزيون العربي. اعتداءات حتى من قبل جيش الاحتلال على المواطنين، هذا أدى إلى 4 إصابات تعامل معها الهلال الأحمر، إصابات لعائلة واحدة من بين المصابين أيضا سيدة 50، إلى جانب أيضا اقتحامات طاولت ليس فقط مدينة نابلس وإنما قراها مثل سالم وبزارية. هذه القرى تعرضت لمداهمات، إلى جانب أيضا اقتحام أحياء تابعة لمدينة خلقيلية أيضا في شمال الضفة الغربية. الكل يعرف أيضا بأن جيش الاحتلال ينفذ بشكل متواصل مداهمات، يحقق ميدانيا مع 10 المواطنين كل ليلة تقريبا، إلى جانب تنفيذه اعتقالات. نادي الأسير أفاد يوم أمس بأن الاحتلال اعتقل في يوم واحد في ليلة واحدة 30 فلسطينيا، هذا أيضا الرقم يدلل على حجم العدوان. بالتالي نتحدث عن استمرار لاعتداءات قوات الاحتلال من خلال هذه المداهمات واستمرار لاعتداءات المستوطنين من خلال ما جرى مع الفلسطينيين في جنوب الخليل. ريما،
4: شكرا كريستين ريناوي من رام الله. وإلى التطورات في الجنوب اللبناني، حيث استهدفت غارة إسرائيلية محيط مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ الاحتلال تفجيرات في بلدتي مجد الزون والمنصورة. ونتابع تطورات الميدانية في جنوب لبنان. معنا من محيط بلدة المنصوري التي شهدت أيضا تصعيدا إسرائيليا في الساعات الأخيرة من جنوب لبنان، مراسل التلفزيون العربي إدمو سيسين. تفضل إدمو، ماذا في التفاصيل وكيف يبدو الوضع الآن؟
2: نعم، تستمر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. دوحة كفر رمان، مرتفعات علي الطاهر تتحول إلى هدف ليلي شبه يومي. بالأمس كما ليل هذا، يعني هذا الليل، المرتفعات هناك مرتفعات علي الطاهر وأيضا دوحة كفر رمان تعرضت لقصف إسرائيلي، لغارات إسرائيلية استهدفت تلك النقاط واستهدفت أيضا النبطية الفوق. لماذا يستهدف الاحتلال الإسرائيلي تلك النقاط دائما، لأنها يعني هي تحت السيطرة النارية. مرتفعات علي الطاهر هي هدف استراتيجي للاحتلال الإسرائيلي، وهو يحاول من خلال الطائرات الحربية، المسيرات، القصف المدفعي والقصف الفوسفوري السيطرة بالنار على تلك المرتفعات التي لا تزال تشكل هدفا استراتيجيا للاحتلال الإسرائيلي بالقصف المدفعي بالفوسفوري. وعلى مدى الليالي السابقة مرتفعات علي الطاهر، دوحة كفر رمان تتعرض دائما للغارات الإسرائيلية الأعنف. أيضا هنا في مشاع بلدة المنصوري الغارات تتوالى، التفجيرات تتوالى. بالأمس كانت هناك عدة غارات، وأيضا كانت هناك سلسلة تفجيرات كما في الأيام السابقة، لدرجة أننا إذا تابعنا مشاع المنصوري نستطيع أن نتعرف إلى بقعة من الركام، تتسع فيها بقع الركام والدمار في تلك النقطة الفاصلة بين مجد الزون والمنصوري. الاحتلال الإسرائيلي يعمد بشكل شبه يومي مثلا في هذه النقطة إلى التفجيرات. كان هناك خزان مياه، كان هناك سلسلة من المباني تم تدميرها بالكامل بسبب التفجيرات. أيضا الغارات الإسرائيلية تستمر. بالأمس كانت التفجيرات الأعنف مثلا بعد الظهر بطلوسة وبني حيان، واهتزت يعني أرجاء كبيرة من الجنوب اللبناني بسبب تلك التفجيرات. إذن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، سواء من خلال الغارات التي تتركز خلال الأيام القليلة الماضية على المنصوري، مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر الرمان، وأيضا من خلال التفجيرات التي طاولت اليوم أيضا بلدة الخيام. بلدة الخيام التي احتلها الجيش الإسرائيلي قبيل الاتفاق في 27 تشرين الثاني 2024، وبعد 2 آذار دخل إلى تلك البلدة، ولا يزال حتى هذه اللحظة يقوم بعمليات تفجير وعمليات اعتداء على المباني من خلال التفجيرات، من خلال عمليات التمشيط، من خلال إقامة نقاط عسكرية ببعض تلك النقاط في تلك البلدة. نعم، التي تقع في القطاع الشرقي.
4: شكرا جزيلا إدمون ساسين من المنصوري جنوب لبنان. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي يجر بلاده إلى مغامرات في سوريا، وإن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها وفق تعبيره. وفي وقت سابق قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن إسرائيل لن تسمح لقوات معادية بالتمركز عند حدودها، وذلك خلال جولته في الأراضي السورية المحتلة. معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. إذن التهديدات والتحذيرات الإسرائيلية للوجود العسكري التركي في سوريا تتواصل، هذه المرة نسمعها على لسان وزير الأمن الإسرائيلي، وتهديد مباشر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
5: يوما بعد آخر تزيد وترفع إسرائيل من حدة تهديداتها وحدة تصريحاتها تجاه تركيا والتصرفات ويعني تحركات تركيا في سوريا وفقا للادعاءات الإسرائيلية. اليوم نتحدث عن تهديد علني من إسرائيل كاتس: اعتدنا على تغريدات يعني مناوئة لأردوغان من قبل هذا الوزير الإسرائيلي حتى قبل أن يكون وزيرا للأمن، ولكن هذه المرة يهدد تركيا ويقول بأن أردوغان يجر تركيا إلى مغامرة لا داعي لها في سوريا. وربما التصريح الأخطر عندما قال بأن على أردوغان ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار، وهذه إشارة مباشرة لإمكانية تكرار الهجمات الإسرائيلية على سوريا أو حتى توسيعها لتشمل أهدافا تركيا، لأن إسرائيل رفعت من حدة التصريحات ونتحدث عن وتيرة مرتفعة، وقبل قليل هذا التهديد من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. ولكن قبل ذلك كانت هناك تصريحات أيضا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال بأن إسرائيل لن تتسامح مع أي تموضع تركي في سوريا، أي تموضع عسكري تركي. وكلمة التموضع كانت إسرائيل تستخدمها كثيرا عند الحديث عن إيران وتحركات إيران في داخل سوريا، والآن تحافظ إسرائيل على هذه الكلمة ولكنها استبدلتها بتركيا بدلا من إيران. أيضا يتهم نتنياهو تركيا بأنها حاولت التموضع في المطار العسكري، مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وقال بأن تركيا تتجه نحو الجنوب. وربما يعني إذا ما عدنا إلى الجنوب
6: راديو الحرية 92.7 FM أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
9: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: قرابة شهر في اثنتين من أكثر مؤسسات الدولة حساسية خلال الحرب، ثبت النواب أندري سيبيها وزيرا للخارجية، وعينوا يفهين خمارة وزيرا للدفاع. الرجل القادم من جهاز الأمن الأوكراني أنهى جدل خدمته العسكرية التزاما بالقانون الذي يشترط أن يكون وزير الدفاع شخصية مدنية.
7: تستخدم روسيا في أوكرانيا أكثر أساليب الحرب غدرا ووحشية، ونحن نعرف خطواتها المقبلة وخططها للتعبئة. لدينا ثلاث أولويات.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: أي ما يزيد على 3 ملايين دولار. وبحسب جهات التحقيق تشمل الشبهات نوابا ومسؤولا في مكتب الرئيس وشخصيات مصرفية.
9: بين تعيينات جديدة داخل مؤسسات الدولة واحتجاجات في الشارع وتحقيقات تستهدف مسؤولين ونوابا، تتداخل في أوكرانيا ملفات الحرب والفساد والثقة في السلطة. ورغم أن كل قضية تحمل تفاصيلها الخاصة، فإن تزامنها يطرح سؤالا ملحا: هل يتعلق الأمر بأزمات منفصلة يمكن احتواؤها، أم بمؤشرات على أزمة سياسية عامة قد تصبح أكثر وضوحا مع استمرار الحرب؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
10: في خضم أزمة تعصف بسوق السندات الأمريكية، قفز دين الولايات المتحدة فوق عتبة 40 تريليون دولار. لم يعد الاقتصاد الأمريكي يتمتع بذات القدرات التي كان عليها عام 2000 مثلا، أي حينما بلغ الدين تجاه الناتج المحلي 56%، بينما يوشك اليوم على ملامسة 123%. ورغم تعهده بالعمل على تخفيض مديونية أكبر اقتصاد في العالم، فإن العهدة الثانية للرئيس ترامب حملت معها ديونا إضافية قدرها 3 تريليونات و700 مليار دولار. وحينما فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأولى عام 2016، قال الرئيس الجمهوري حينذاك إن بمقدوره طي ملف الدين الذي كان يبلغ وقتها نحو 19 تريليونا، أي أقل من نصف مستوياته الراهنة. ورغم الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي منذ عودته إلى البيت الأبيض وتقليصه للجهاز الإداري من خلال تسريح عشرات آلاف الموظفين الفيدراليين، فإن الحرب في الشرق الأوسط واحتدام المنافسة مع الصين كانا عاملين جوهريين في تسريع وتيرة تراكم ديون الولايات المتحدة التي عادت لتوسع ميزانيات البنتاغون رغم تعهدات ترامب بخفضها. حاول الرئيس الأمريكي ممارسة الضغط على الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لخفض الفائدة بما ينعكس على خدمة الديون الفيدرالية، إلا أن عدم موافقة باول دفع ترامب إلى استبداله بكيفن وورش الذي يمانع إلى الآن تسيير السياسة النقدية بسبب ارتفاع نسب التضخم. الديون الأمريكية أعادت البريق للذهب الذي ارتفعت أسعاره منذ شهر واحد 10% ليتجاوز 4500 دولار للأونصة من جديد. إذن وعود ترامب في واد ومؤشرات مديونية بلاده في واد آخر، لكن واقع الدين الأمريكي لا يقلق واشنطن فحسب، بل يقلق جميع عواصم العالم المرتبطة بالولايات المتحدة التي قادت الاقتصاد الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

0: معنا في الاستوديو الزميل علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا بك علي. ما الأسباب التي أدت إلى ارتفاع دين الولايات المتحدة إلى هذا الرقم المهول؟ يعني نتحدث عن 40 تريليون دولار، رقم نعم. كبير جدا.
1: هذا يمثل 123% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحمل على كاهلها ديون تفوق حجم الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في العالم. الحقيقة هناك جملة معطيات، هناك معطيات مرتكزة مرتبطة بأن هنالك إيرادات تقل عن النفقات التي تبذلها الحكومة الأمريكية. جزئية أخرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا دخلت في ملفات خارجية لربما كانت في غنى عنها في ظل هذه التحديات المالية، وبالتالي سرعت من عملية المديونية. حينما ننظر إلى أن هناك توسع في ميزانية البنتاغون على سبيل المثال نتيجة الحرب على إيران، وهي حرب كانت اختيارية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأمر سرع من هذه المديونية. منذ 28 من فبراير الماضي لغاية هذا اليوم المديونية الأمريكية زادت بواقع 1.2 تريليون دولار، وهذا رقم ضخم جدا يوازي الناتج المحلي لإحدى الدول متوسطة الحجم. طبعا هنالك تراكم في الأسباب التي أدت إلى وصول المديونية إلى هذا الحجم. إن كنا نتحدث عن كورونا، في عهد بايدن تم طباعة حوالي 4 تريليونات دولار. منذ عام 2003 بدأت حقيقة فجوة في التزايد، حرب في العراق وأفغانستان أدت إلى تكبيد الولايات المتحدة الأمريكية فاتورة ضخمة، فبالتالي مع مرور الوقت أخذنا بتراكم هذه الديون، واستمرت مسألة أن هنالك إيرادات تقل عن النفقات، وبالتالي جاء ترامب ووعد بأنه سيقوم بتعديل هذه الكفة ولم ينجح في هذا الأمر لغاية هذه اللحظة.
0: طيب علي، يعني هناك ضغوط من جانب الرئيس الأمريكي من أجل خفض سعر الفائدة، هل هذه خطوة في الاتجاه الصحيح؟
1: هي كانت خطوة بالاتجاه الصحيح لو أنه أبقى الأمور على حالها. حينما عاد إلى البيت الأبيض كان جيروم باول هو رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي. جيروم باول هو الذي رشحه في حقبته الرئاسية الأولى ليكون رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، وفي عهد بايدن تم التجديد له، شخص مهني ملتزم بالقواعد المهنية، بمعنى أنه إذا ما رأى بأن معدلات التضخم مرتفعة يتعذر عليه خفض معدلات الفائدة، بل على العكس قد يخدم على رفعها حتى يحمي الاقتصاد الأمريكي. ترامب دخل في حربه مع إيران، ارتفعت أسعار النفط وأدى ذلك إلى تأجيج التضخم. جيروم باول لم يكن بمقدوره أن يخفض معدلات الفائدة في ذلك الوقت لأن مؤشرات التضخم مرتفعة، فقام باستبداله بكيفن وورش الذي أيضا أبدى مرتين في اجتماعين متتاليين البنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه لا يمكن له القيام بمثل هذه الخطوة. طبعا نتيجة لجوء
2: راديو الحرية 97.7
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمتنوعة مفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
6: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
6: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
6: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
6: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد
2: وسط البلد. مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم سيداتي وسادتي، وأهلا بكم إلى برنامج وسط البلد هذا الصباح، اليوم الخميس 20 من أغسطس للعام 2026. وفي هذا الصباح نتمنى لكم أولا يوما طيبا سعيدا مليئا بالخير والرزق والعافية والأمان من رب العالمين. هذه تحيات فريق إذاعة منبر الحرية لكم جميعا، وتحياتي لكل متابعينا والمستمعين في كل مكان. أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا بكم اليوم، وفيه ينضم إلينا سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري. نعتذر عن التأخير، ولكن ها قد بدأنا سوية، وأول البداية أن لا نقول إلا ما يرضي رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. خلونا أولا نرحب بسعادة رئيس بلدية الخليل، ومن بعدها نعزي الإخوة آل النتش الكرام بوفاة الأخ والصديق والمناضل معتصم النتش أبو يزن، والذي وافاه الأجل المحدوم ليلة أمس بشكل مفاجئ. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهلا وسهلا سعادة رئيس بلدية الخليل البشمهندس يوسف الجعبري.
1: أهلي الأخ أبرامي، سعيد صباحك وصباح كل الإخوة المستمعين. يعني صباح حزين لإفتقاد أخ وصديق عزيز. نعم. جدا علينا.
0: نعم، الله يرحمه أبو يزن. وطبعا يعني جاء الخبر هيك بشكل مفاجئ في ساعة متأخرة من الليل، بعد تعرض الأخ أبو يزن لنوبة قلبية حادة أدت إلى وفاته. ويمكن الخبر كمان تأخر في الوصول إلى كثير من الناس بسبب انقطاع التيار الكهربائي أمس. الشركة القطرية الإسرائيلية أقرت عملية صيانة متأخرة وأعلن عنها منذ ساعات صباح يوم أمس، فكانت الكهرباء مقطوعة في كثير من مناطق البلد، وكمان الإنترنت كان ضعيف جدا، وبالتالي الخبر ما وصل للجميع، لكن الخبر جاء مفاجئا. لكن هي سنة الحياة، سبحانك رب العالمين، سبحانه قهر عباده بالموت، الله يرحمه أخونا أبو يزن. في هذا المقام دعوني أولا وباسم شبكة الحرية الإعلامية، باسم طواقمها جميعا، ورئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي أبو جهاد، وكافة العاملين، دعونا نعزي الإخوة آل النتشي عموما، وأبناء الفقيد وزوجته وأشقائه وعموم أقاربه بوفاته رحمه الله. الأخ معتصم النتشي عضو إقليم وسط الخليل، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ليلة أمس، مع التذكير بأن تشيع جثمانه سيكون بعد صلاة ظهر اليوم في مسجد نمر قفيشة في منطقة الكارنتينا، ومن ثم إلى مثواه الأخير. باسمي وباسم العائلة أيضا، باسم أبنائي وزوجتي وعموم آل قنيبي في الوطن والخارج، نعزي الإخوة آل النتشي وأبناء الفقيد. وباسمي بلدية الخليل طبعا، أترك هذا الموضوع لسعادة رئيس البلدية الخليل البشمهندس يوسف، هو كمان كان صديق للجميع ومقرب من الجميع رحمه الله. أخونا أبو يزن شو بتقول؟
1: يعني يسعد صباحك مرة تانية أخي محمود. يمكن كنا مترددين إنه نطلع بالحلقة صحيح، أو نلغي، لأنه كانت محددة من 3 أيام، بس قلنا كمان لا، فرصة نطلع نتواصل مع الناس، نقدم تعازينا لذوي الفقيد، لابنه، لزوجته، لأولاده، لإخوانه. نعم. لأعمامه، لآل النتشي بشكل عام، لأخوتنا في حركة فتح، هذا الأخ المناضل أخي معتصم باسم بلدية الخليل، مؤسسات الخليل، أبناء الخليل، أبناء الشعب الفلسطيني على هذا المصاب الجلل بفقيدنا أخونا معتصم النتشي أبو يزن. يعني متقدم للجميع بأحر التعازي والمواساة. يعني كان خبر فاجع في ليلة أمس، ولكن هي سنة الحياة
0: سبحان الله. يعني كمان باسم بلدية الخليل وجميع العاملين فيها، موظفين وإداريين وعمال ممثلين برئيس بلدية الخليل والمجلس البلدي، طبعاً عموما بنقدم تعازينا للإخوة آل النتشي الكرام بهذا المصاب، سائلين رب العالمين أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم أهله من بعده الصبر وحسن العزاء، كمان باسم الحاج نعيم القواسمة وأبناء خالد وناصر وأيمن وضياء وأبنائهم، نتقدم بأسمى مشاعر التعزية من عموم آل النتشة في الوطن والخارج ومن أبناء الفقيد خاصة وأشقائه، ونشاطرهم الأحزان بوفاته رحمه الله، باسم أخونا يوسف الجعبري خاصة وأبنائه وزوجته وعائلته آل الجعبري عموما، نعزي الإخوة آل النتشة الكرام بوفاة الفقيد الأخ المرحوم بإذن الله تعالى الأخ معتصم النتشة أبو يزن، سائلين رب العالمين أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله من بعده الصبر وحسن العزاء. وأيضا برقية تعزية وصلت من المؤسسة الأمنية عامة والشرطية خاصة ممثلين بمدير عام شرطة محافظة الخليل سيادة العميد ناصر أبو حناني، نتقدم بهذه التعزية للإخوة النتشة مرة أخرى باسمي عموم الأجهزة الأمنية والمؤسسة الأمنية في محافظة الخليل والوطن والشرطية على وجه الخصوص، ممثلين بسيادة العميد ناصر أبو حناني، نتقدم بأسمى مشاعر التعزية والمواساة إلى الإخوة آل النتشة عموما وإلى أبناء الفقيد وأشقائه وزوجته وعموم أقارب المرحوم بإذن الله تعالى الأخ معتصم النتشة أبو يزن عضو لجنة إقليم وسط الخليل، سائلين رب العالمين أن يتغمد هذا الفقيد بالرحمة وأن يلهم أهله من بعده الصبر وحسن العزاء. كذلك تعزية مقدمة من اللجنة الأمنية وقوة مفتشي المحافظة وعلى رأسهم الأخ صلاح الخطيب، يتقدمون بأسمى مشاعر التعزية والمواساة إلى عموم آل النتشة وإلى أقارب الفقيد خاصة معتصم النتشة أبو يزن رحمه الله، سائلين رب العالمين أن يتغمده بالرحمة وأن يلهم أهله الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه سنة الحياة، سنة رب العالمين في خلقه، لا نقول إلا ما يرضيه. ونعود بكم يا سادة إلى برنامجنا مرة أخرى، حلقة خاصة مع سعادة رئيس بلدية الخليل البشمهندس يوسف الجعبري اللي بنرحب فيه مرة ثانية في استوديوهاتنا.
1: يسعد صباحك.
0: طبعا لن نمر مرور الكرام الحدث الذي وقع أمس في جنين، كمان كان له أثر كبير على الحديث المجتمعية ووسائل التواصل يوم أمس، ولكن هذا الحدث فيه تفاصيل كثيرة. أتمنى بس عندي تنويه صغير قبل ما نبدأ لقائنا مع سعادة رئيس البلدية، أتمنى عدم التكهن، عدم وضع الشائعات، عدم تأليف القصص، وعدم نشر المقابلة التي أجريت مع أبناء الفقيدة. الحديث هنا عن السيدة التي قتلت يوم أمس على يد زوجها حرقا في بالقرب من السيلة الحارثية في جنين. يعني أنا يمكن عتب كبير، مش عتب حتى، يمكن هو احتجاج وامتعاض للأخت التي أجرت مقابلة يوم أمس مع أبناء الفقيدة. يعني لا أدري ما الهدف، ما عنديش فكرة، يعني شو الإنجاز العظيم بإجراء مقابلة مع أطفال صغار لم يبلغوا الحلم بعد، لا يعون كل ما يجري حولهم، إجراء مقابلة بعد الحدث مباشرة مع أولاد ما مش عارفين إشي. يعني أنا بس هي رسالة لكل من يمتلك صفحة أو موقع أو وسيلة للوصول إلى الجمهور، عدم نشر هذه المقابلة. وأتمنى كمان يعني مراجعة الأخت اللي أجرت المقابلة والسؤال عن الهدف، بس السؤال عن السبب، أعطيني سبب يعني مقنع ليش أجريتي هذه المقابلة. سعادة رئيس البلدية صباح الخير، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك أنت وكل الإخوة المستمعين. تقدمنا بالتعازي، يعني كان يوم ليلة أمس كان يوم حزين،
0: نعم،
1: ولكن هاي سنة الحياة زي ما حكينا،
0: بدها تكمل الحياة.
1: أخونا معتصم أخ مناضل نعتز ونفتخر فيه دائما، كان نعم دائما مقدام، وإن شاء الله القادم أفضل
0: إن شاء الله. يعني إن شاء الله. زي ما قلنا هي سنة الحياة، وكلنا في النهاية كلنا لله وإنا إليه راجعون. بدنا نبلش
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: يعني بلدية الخليل لم يمضي عليها 100 يوم بعد. يعني
1: لسه احنا تقريبا 90-92 يوم يعني. ولكن على اللي بيسأل خطة المئة يوم، خطة المئة يوم ما بلشت مباشرة في يوم استلامنا
0: يا سيدي.
1: خطة المئة يوم بلشت بعد أسبوعين أعتقد، لما أقرينا الخطوات من خلال المجلس البلدي. فإحنا بنخلص تقريبا خطة المئة يوم في 10-9 تقريبا.
0: 10-9 يعني لسه ما خلصنا المئة يوم، لكن وحقيقة ليست مبالغة ولا مجاملة ولا لأنه أخونا يوسف موجود معنا في الاستوديو، الكل لاحظ، الكل لمس التغيير على طبيعة العمل في المدينة بشكل عام، سواء في موضوع المية، في موضوع الشوارع، في موضوع التشجير، في موضوع الأرصفة. كان ظاهر في شارع أبو رمان، شارع دويربان، مدخل الخليل الغربي، فرش الهوى، شارع حارة أبو رزق. هذا بالنسبة للشوارع. المية أعتقد كمان وضعها أفضل بكتير مما كان، رغم أنه مش أحسن إشي في الدنيا بس أحسن من اللي كان.
1: يعني وين كنا وين صرنا؟
0: طب احكي لنا يعني شوية عن
1: يعني يسعد صباحك
0: أول 100 يوم وكمان ما بعد.
1: يعني يسعد صباحك. أول إشي يعني إحنا مش محسودين على جيتنا في هذا الوقت لبلدية الخليل. الوقت بشكل عام صعب وسيء، يعني أنا كنت أتمنى أن أكون رئيس بلدية الخليل، كنت بتمنى أكون في وقت غير هذا الوقت، لأنه هذا الوقت من أصعب الأوقات اللي بتمر على الشعب الفلسطيني، من نواحي سياسية، من نواحي اقتصادية، من نواحي مالية. وضع الحكومة كتير صعب، حتى من نواحي أصدقائنا وجيراننا العرب، حتى في دول العالم، الممولين، المانحين. يعني أنت جيت في أصعب الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويعيشها العالم. مع هيك جينا قبلنا التحدي، كان لدينا الطموح، كان لدينا القدرة، وحاليا بنشتغل وبنعمل على مدار الساعة. بنشتغل معدل من 19 ل18 ساعة بشكل يومي من أصل 24 ساعة. بنحاول نصل كل مناطق المدينة. البلد بحاجة لكتير عمل، لكتير شغل. الوضع المالي في البلدية ليس بأحسن أحواله، ولكن عمالنا يعني بنعمل جاهدين من أجل تحصيل أفضل الأموال والحصول على بعض المنح هنا أو هناك بالرغم من صعوبتها، تحسين دخل البلدية، تحسين إيرادات البلدية من أجل العمل. وأيضا كان هناك مشاكل مهمة جدا، يعني إحنا نتحدث بشكل واضح، بلدية الخليل لديها مشاكل، مشكلتها السياسية. ومجلس بلدي الخليل يجب أن يتحدث سياسي، لأن الخليل لديها اتفاق وبروتوكول وتقسيم للبلد وأمور أخرى. وكان مع جيتنا للبلدية كمان طلع سموتريتش الوزير المتطرف بسحب صلاحيات بلدية الخليل. كان لدينا كمان إشي له علاقة بالمياه، وكانت البلد خلال السنوات الماضية تعاني، ووصل الدور عندنا لتسعين يوم وخمسة وتسعين يوم. صحيح. في بعض المناطق. وكان هناك عمل دؤوب من أول لحظة استلمنا فيها بلدية الخليل، والأمور بنعتقد في هذا العام أفضل نوعا ما عما كانت عليه سابقا. يعني كان الدور بيصل 90 يوم، اليوم الدور وصل عندنا 37 يوم، وإن شاء الله الأيام الجاية بتناقص، لأنه أنا بعتقد أنه مشكلة المية في هذا الصيف حليناها، بالرغم من أنه أصحاب التنكات زعلوا منا، يعني هذا كمان إحنا ما في مشكلة. حتى الكهرباء اللي قطعت مبارح في الليل من قبل الشركة القطرية الإسرائيلية، أنا بوعد من خلالك على الهواء أنه الشتاء الجاي هو الشتاء الأكثر استقرارا ودفاعا من خلال كهرباء الخليل. اليوم في مصادر مختلفة، اليوم العمل جاري على مدار الساعة. يعني اليوم عندنا 3 مقاولين بيشتغلوا بإيصال خط جديد لبلدية الخليل، تم رصد فقط في نهاية مع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم 33 مليون شيكل مشاريع تطوير بنى تحتية لكهرباء الخليل. فبالتالي بالرغم انه احنا امبارح اعتذرنا للمواطنين لانه اشي خارج عن ارادتنا، الشركة القطرية الإسرائيلية وهي المزود الوحيد، ولكن احنا بنحكي الشهر القادم رح يكون في مزود آخر، يعني مش رح نضلنا معتمدين عليهم، رح يكون في حلول حتى الشتاء. وموضوع توزيع المواعيد انه المنطقة هيدا تطفي ساعتين وهي المنطقة ساعتين، عمالنا شغالين ان شاء الله ان شاء الله قبل 1/11 بتكون هاي الامور كمان محلولة. موضوع الشوارع، موضوع الطرق، موضوع التعديات، موضوع النفايات مهم جدا كمان، عمالنا بنعطيه اهمية. ورح تكون في خطة واضحة خلال مع بداية شهر 9 لموضوع النفايات ومشاركة المجتمع في هذا الموضوع. موضوع الحدائق والمدارس حاليا كمان، يعني عملنا المدارس جادين انه بتعرف احنا على اعتاب افتتاح موسم او افتتاح عام دراسي جديد. حاليا في تنسيق اجتماعات مكثفة مع الاخوة في التربية والتعليم، وهناك اعمال ترميم، اعمال تعبيد، اعمال طبعا راح يكون في عنا افتتاح مدرسة جديدة، راح يكون عنا تم الاتفاق مع التربية والتعليم بتحويل مدرستين الى مدارس مهنية، احداها في منطقة حارة الشيخ راح تكون، وفي اخرى في منطقة اخرى بنحددها خلال ايام قليلة قادمة. عملنا بنشتغل جاهدين، كان هناك اجتماع مع مجلس اولياء الامور كمان، بنحاول يكون هناك انتظام في العام الدراسي بالرغم من الظروف الصعبة اللي بمر فيها المعلمين بشكل عام او بشكل خاص والموظف الفلسطيني بشكل عام، لانه انت بتعرف الظروف كلها استثنائية. نعم. فبالتالي مجلس بلدي ما عنده طموح وما بيشتغل فقط نفايات ومي وكهرباء، احنا بنشتغل في كل شيء اليوم جادين. الموضوع العمل الثقافي والرياضي، العمل الديني كمان عندنا، يعني اليوم بلدية الخليل لديها 4 أو 5 مخيمات أطفال، لدينا مدارس كروية، لدينا بندعم الثقافة، بندعم الفن، بندعم الرسم، عملنا المراكز المجتمعية التابعة لبلدية الخليل تشتغل بشكل دائم في مثل هيك دورات، خرجنا عن نطاق العمل البلدي يعني العادي.
0: بس وفيها في هذا السياق انه نوجه تحية لأخونا محمود أبو صبيح أبو توفيق، يعني طبعاً بجد بيشتغل في المراكز المجتمعية بشكل دؤوب على إحياء هذه المراكز وتنشيط فعالياتها، يعني خلينا نقول الكهرباء، الشوارع، النفايات، الكلاب الضالة كمان موضوع مهم كتير بيحكوا فيه الناس. أنا ما بقول هذا مهمة بلدية الخليل، هو بالدرجة الأولى أنا بعرفه، اللي بعرفه إنه هذا مهمة وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، لكن خلاص يعني
1: هو اليوم تركوا علينا. أنا بحكي لك شغالينها في الكلاب الضالة، ولكن الإشي الكبير رح يكون في بداية شهر 9 اللي هي إعلان إنه في عنا قطعة أرض رح نصير، وفي عنا أقفاص رح نصير نصطاد الكلاب الضالة ومعالجتهم.
0: طب ممتاز.
1: ولكن حتى هذا التاريخ يعني إن إحنا شهرين ما سكتنا بنشتغل.
0: لا وهذا كمان بده
1: عندنا شغل واضح
0: في هذا الموضوع اكثر من
1: خففنا، ولكن مش كل شيء بنقدر نحكيه على
0: اكثر من مره. انا
1: مع هيك انا بوضح اخي ابو رامي،
0: مش ابو يزن، هذا الموضوع تحديدا انا برجع وبكرر اللي حكيته خلال الاسبوع الماضي كله، انه موضوع الكلاب الضاله وموضوع النفايات هذا موضوع لا يقتصر فقط على عمل بلدية الخليل، لازم يكون في مشاركة مجتمعية من قبل المجتمع المحلي وشراكة مع البلديات القريبة منا كمان، لأنه بصيرش أنا أعمل حملة في الخليل وتطلع هاي الكلاب على بين نعيم وبعد أسبوع ترجع لي بكمية أكبر على الخليل لما يصير حملة في بين نعيم، لازم يكون في إشي كبير في هذا الموضوع وإن شاء الله بنجح. على كل إحنا حكينا بالعموميات، بدنا ناخد استراحة دقيقتين بس ثلاثة وبعدها نرجع نخصص، وكمان رح نستقبل مشاركاتكم، مداخلاتكم، تساؤلاتكم واتصالاتكم في البرنامج بس بعد فاصل قصير إن شاء الله، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
7: لويا لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال، بتعطر حياتك وبتحميها.
6: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع. منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية، مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة، ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 607.
11: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:50 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب يا يوسف يا خليلي، صباح الخير مرة تانية. البشمهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل، ومباشرة نرجع عشان نستغل الوقت. بلدية الخليل أقل من 100 يوم، أقل 90 يوم تقريبا، ويعني خلال هاي الفترة شهدنا تحرك فعلا مش طبيعي، لقاءات على مستوى الوطن، الإقليم، ويمكن أبعد شوي، اجتماعات كلها مهمة. حكينا الخليل سياسيا كمان مهمة، لأنه الخليل بتحكي على استيطان، بتحكي على سحب صلاحيات، بتحكي على اتفاقية لم يتم الالتزام بها، بتحكي على مداخل مغلقة، على شغلات كثيرة. كان لكم تحرك قوي خلال الفترة صحيح الماضية صحيح، وعودة إلى الواجهة، يعني بلدية الخليل رجعت تصير يعني حدا مبين في
1: لا يعني بشهادة الجميع اليوم بلدية الخليل هي على صدارة المؤسسات وعلى صدارة البلديات الفلسطينية وعلى صدارة المؤسسات في فلسطين بشكل عام. اليوم هذا مجهود كبير بذل، يعني احنا كان بإمكاننا ان نروح لا نشتغل شغلات بسيطة، نداوم الساعة 8 نروح الساعة 2، لا احنا اخذنا قرار انه كمجلس بلدي بدنا نعمل جاهدين، بدنا نوصل للجميع من اجل اعادة هيبة بلدية الخليل واعادة بلدية الخليل الى الصدارة. وبالفعل تحركات كانت كبيرة جدا داخلية مع كل الوزارات المختلفة، كان هناك لقاء شيق مع السيد الرئيس أبو مازن، كان هناك لقاء أيضا مع دولة رئيس الوزراء، مع معظم الوزراء، كان هناك لقاءات مع القناصل والسفراء العالم اللي موجودين في رام الله اللي قدرنا نصله، كمان كان هناك لقاء مهم وحيوي لأول مرة وفد من السفارة الأمريكية، وكان هناك اجتماع استمر تقريبا 3 ساعات في دار بلدية الخليل، تحدثنا فيه أخي أبو رامي تخيل عن كل المواضيع اللي تهم المواطن الفلسطيني.
0: حلو.
1: ليس فقط عن بلدية الخليل، حكينا عن بلدية الخليل وهي
0: لقاءات جدا مهمة،
1: حكينا عن البلدية القديمة، وحكينا عن سحب صلاحيات البلدية، وحكينا عن مبنى البلدية اللي تم الاستيلاء عليه، ولكن أيضا وعن بوابات الخليل المغلقة، عندنا 7 بوابات في 5 مغلقة، ولكن تحدثنا أيضا عن أموال المقاصة وتأثيرها على الشعب الفلسطيني والموظف الفلسطيني، تحدثنا أيضا كمان عن تقليص ساعات الدوام على معبر الكرامة مع الأردن، تحدثنا عن الاعتداءات والمستوطنين في كل أنحاء الضفة الغربية من مسافر يطا جنوبا حتى جنين شمالا. حلو. تحدثنا عن كثير من الأمور، وكل هذا طبعا هذا اللقاء بتنسيق كامل مع الأخوة في السلطة الفلسطينية، وكان يعني اليوم بلدية الخليل أنا بحكي لك بشكل واضح تعود إلى صدارة المدن، تعود إلى صدارة البلديات، بحاجة لمجهودات في المستقبل، لم نصل للهدف، إحنا لسه عمالنا بنحكي بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن عندنا طاقة، عندنا قدرة إن شاء الله. يعني طبعا خارجيا كمان عندنا لقاءات وطيدة، وكان عندنا لقاءات في الأردن، أيضا حصلنا على رئاسة UCLG وهي اتحاد البلديات في الشرق الأوسط، عنا إجراءات، عنا خلال الشهر القادم كمان عدة زيارات لعدة دول، من أجل قلت لك إحنا جايين بصعب في ظرف صعب جدا، يعني أنا لو جيت يعني هذا الظرف اللي منعيشه ما في أصعب منه مر في الشعب الفلسطيني، النواحي السياسية الاقتصادية المالية، يعني أنت اليوم لو بدك تعتمد على الحكومة، ما الحكومة ما فيش معها تعطي رواتب موظفينها،
0: نعم صحيح،
1: بدك تعتمد على المواطنين وتحاول تضغط شوي على المواطنين، ما المواطن كمان جزء كبير منهم موظفين وغير قادرين، والجزء الآخر كان عامل في الداخل المحتل واليوم ما بيشتغل، فبالتالي هاي الظروف لو انت جيت تفكر فيها لا أصعب ظروف يمر فيها الشعب الفلسطيني، مع هيك عمالنا شغالين. الوضع في داخل بلدية الخليل، موظفين بلدية الخليل، كهرباء الخليل، عمال العمل جاد، كان هناك بعض الملاحظات، كان هناك بعض الترهلات، عمالنا جادين بتنفيذها. بكل الأحوال أنا بعتقد في هالتسعين يوم هالمئة يوم قديش منا إحنا لنا 3 أشهر تقريبا، لا أنا بحكي بشكل واضح، رجعت بلدية الخليل للصدارة، رجعت بلدية الخليل ورجعت هيبتها، المستقبل أفضل، المستقبل أحسن، عنا القدرة، عنا الطاقة، عنا الاندفاعية لأنه نحقق مزيد من الإنجازات بالرغم من كل الظروف السيئة.
0: نعم، والحلو كمان، وأنا يعني هذا عن تجربة، يعني يمكن هذا البرنامج عمره شارف على 24 سنة تقريبا حاليا وأكثر،
1: صحيح،
0: وعاصرنا عدة بلديات وشفنا كثير من المجالس البلدية، المجالس البلدية يعني رئيس وأعضاء، في فترات كان فيها المجالس البلدية كانت يعني خلينا نقول نشطة، الكل بيشتغل، وفي فترات، وهي رسالة كمان لإخواننا في المجلس هلأ اللي موجودين حاليا، في فترات كان في بعض الأعضاء بيشتغلوا والبعض الآخر قاعدين على جنب بتفرجوا، وهذه حقيقة أنا مش بظلم حدا، هذا كان واقع انه في البعض مبين البعض ما يعني خلص من بعد الانتخابات على طول بيضل غايب لا قبل نهاية الولاية بشوية بتلاقي رجع يظهر مرة تانية. اليوم بنشوف تحرك كلي من قبل أعضاء المجلس طبعًا البلدي طبعًا. وإذا في حدا قاعد على الهامش بتفرج احنا بنقول له الناس بتراقب.
1: لا أنا أحكي لك بشكل واضح كمان أنا كرئيس بلدية أؤمن بالمشاركة وأؤمن بالعمل الجماعي. يعني اليوم أول إشي أنا محظوظ بهذا المجلس البلدي 14 أخ وأخت معي من خيرة أبناء البلد كلهم جايين يشتغلوا.
0: أنا بشوفهم في كل قدرات. الفعاليات في كل النشاطات في كل الشغل.
1: أحيانا الأمر يتعلق برئاسة البلدية. إذا رئيس البلدية يؤمن بالشراكة ويؤمن بالعمل الجماعي ويكون ملم أنا بحكي لك بتوصل أو بتشي إلى اللوحة اللي أنت شايفها في الخليل. اليوم أنا كل أعضائي بعتز وافتخر فيهم كلهم بعطيهم كامل الصلاحيات كلهم يتحدثوا باسم بلدية الخليل لأن بعتقد أنه كلهم همهم الخليل ومدينة الخليل همهم البلد القديمة وحرمها همهم تقديم أفضل الخدمات للمواطن الخليلي. فبالتالي اليوم إذا أنت بتشوف الأعضاء كلهم منتشرين في كل الأماكن كنا بنعمل إيد واحدة وهذا كان إشي مهم جدا وكان تحدي إلي كرئيس بلدية أنه أستطيع أن أوحد المجلس البلدي. كان تحدي إلي كرئيس بلدية أن أستطيع أن أعامل وأن أعامل الأعضاء وأن نعمل معا بروح الجماعة وهذا ما حصل. وبعتقد كل المشاهدين أو كل اللي بيشاهدوا المشهد في بلدية الخليل اليوم بلاقوا روح جماعية بتعمل. هلأ قاعد بحاول أشغل هذا الموضوع مع موظفين بلدية الخليل وكهرباء الخليل أنه نعمل بروح الجماعة. ما بعتقد وما بعملهم أنه أنا رئيس ومرؤوس ما بعملهم أنه أنت موظف وأنا رئيسك. أنا بعملهم أنهم كلهم إخوة بنعمل مع بعض إحنا همنا واحد البلد إنا جميعا بدنا نشتغل مع بعض. هذه مواضيع قد تكون في فترات معينة في بلدية الخليل ما كانت موجودة. اليوم العمل الجماعي موجود اليوم إن شاء الله خطوات بسيطة مع بعض الموظفين وبكون في هناك عمل وفي يكون هناك لوحة متكاملة في العمل البلدي إن شاء الله.
0: يعني أنا هاي مش شهادتي أنا شهادة كل حدا فاعل في البلد ونشيط يعني بيشارك وبروح وبيجي بيشوف إنه أعضاء المجلس البلدي شباب وصبايا على فكرة يعني كلهم موجودين في كل الفعاليات مقسمين موزعين الشغل بينهم. يعني أنا صدفتهم في أكثر من فعالية بعد ما بتنتهي الفعالية بيصيروا يتشاوروا بينهم أنت روح على المكان الفلاني أنت عندك موعد في المحل الفلاني. في تعاون وفي محبة وهذا أهم شيء. في تنافس حلو إنه يكون في تنافس في خدمة البلد بس في حب في النهاية. يعني ممكن نختلف بس في النهاية بدنا نحترم آراء بعض نسمع بعض نشارك مع بعض حتى نوصل لبر الأمان. أبو يزن في عنا كتير تساؤلات وفي عنا
1: مواطنين الأهم إشي إنه يكون في حب يكون في علاقات وطيدة يكون في تواصل مجلس بلدي يعني مش متفرق بالعكس. يعني هذا كانت قلت لك هذا كان أكبر التحديات اللي أنا حاولت أنجح فيها كيف إنه ممكن يكون جسم واحد لأنه كان البلد بحاجة لإشي. وهذا كمان موضوع مهم وأنا بحكي لك رأس الهرم دايما في أي مؤسسة هو اللي بيقدر يصنع هذا الفارق. إما بوجد مجلس مهما كان مجلس إدارة مجلس بلدي مجلس أي شيء إما مجلس متفرق وإما مجلس متجانس يعمل بروح الجماعة. دايما ما تخاف دائما اشتغل دائما اعمل وسبحانه يعني الله سبحانه وتعالى دائما بوفقنا دائما. فإحنا اليوم أنا بعتقد بلدية الخليل بكل ما تحمل من كلمة مدينة الخليل اليوم بالصدارة.
0: طيب هلا في بعض التساؤلات من المواطنين بدنا نجاوب عليها بدنا ناخد أسئلتكم. بس أنا بتمنى يعني مش زي تامر الجعبة أنا يعني راح أتجاوز كثير من حديثك لأنه الرسالة طويلة جدا فبتمنى عليك تكون رسائل مختصرة. يعني تامر بقول صباح الخير بتحكوا إنه في تسهيلات للمواطن لكن المواطن لما يروح يرخص بحس حاله دخل في متاهة. كل ما يخلص مرحلة بدفع مبلغ بيطلع له طلب جديد ورسوم جديدة وبعدها مرحلة تانية وثالثة لدرجة إنه المواطن أحيانا بوقف المعاملة لأنه ما بيعرف بالنهاية كم راح تكلف ولا شو باقي عليه. ليش ما يكون في تقدير واضح من البلدية أن المواطن يقدم على الترخيص ويتم إبلاغه مسبقا المعاملة بدها كذا مرحلة وهذه الرسوم المتوقعة. يعني الرسالة طويلة يا تامر بس مختصرها
1: يعني مختصرها أول شيء تسهيلات الأبنية للحظة ما أعلننا عنها جهزنا الدراسات الكاملة إلها، حاليا موجودة عند الحكومة الفلسطينية لأنه فيها خصومات على الرسوم، فبالتالي هي بحاجة لقرار حكومي. متوقع مع بداية شهر 9 أن يكون لدينا مجموعة تسهيلات ولمدة 6 أشهر على الأقل. بتحكي عن تراخيص الأبنية القائمة، بتحكي عن تسهيلات على تراخيص الأبنية، بتحكي عن خصومات على رسوم الترخيص.
0: حلو. إنه
1: رايحين على الأقل من شهر 1 ممكن لشهر 3 أتوقع، يعني لأنه راح يتأجل شوي تطبيق المخطط الهيكلي وتطبيق كل القوانين الفلسطينية عشان نضبط حالة الفلتان الموجودة في البناء. حتى نصل لهي المرحلة بعد 6 أشهر بدنا نسوي تسهيلات على ترخيص الأبنية القائمة. طب هاي التسهيلات شو بتشمل؟ بتشمل خصم على الرسوم، إذا كنت بتدفع نقدي لك نسبة خصم معينة، إذا بتدفع شيكات وتقسيط لك نسبة خصم أخرى، أيضا تسهيلات على القوانين الأبنية، بعض الشغلات اللي الناس بتتعطل أو تعطلت منها، أيضا تسهيلات على اشتراكات المياه والكهرباء. متوقع إن شاء الله 2 أسبوع، أتمنى أنه ما يزيدش عن 2 أسبوع. امبارح تواصلت مع وزارة الحكم المحلي حتى ننهي هذا الملف، وعدوني من 2 أسبوع لـ 2 أسبوع بكون الموضوع جاهز ومباشرة سيتم الإعلان عنه.
0: نعم.
1: بالنسبة ما تحدث عنه الأخ كمان إنه بده يكون عارف، لا أنا بحكي لك يعني بالظروف الطبيعية اليوم أي مواطن بيقدر يتوجه لبلدية الخليل ويستعلم عن أي مبنى، لأنه أنا كمان بحكي في هناك إشكاليات كبيرة من وجهها أخ أبرام، إنه واحد بروح بيشتري عقار يتبين انه هذا العقار مواقف سيارات، او واحد بروح بيشتري شقة او اشي تجاري يتبين انه مكان سكني. انا اللي بتمناه من المواطن قبل ما تشتري اي قطعة ارض عشان ما تحكي لي بكرة فيها شارع، او تشتري شقة او تشتري دكان او تشتري اي شيء، روح استعلم عنها. هذا الموضوع ليس في الخليل، في كل مكان بدك تشتري اي شيء. كيف لما بدك تشتري سيارة بتاخذ السيارة بتروح تسأل دائرة السير عنها، لما بدك تشتري ارض روح اسأل بلدية الخليل عنها قبل ما تشتري وتدفع عشان ما تقول انا تورط.
0: لا بعدين
1: لما
0: أنا
1: بدك
0: أنا
1: تشتري شقة يعني سكنية، لما بدك تشتري دكان، لما بدك تشتري مستودع روح لبلدية الخليل استفسر، اذا كان عجبك روح اشتري وادفع.
0: لا بس
1: مش تروح تشتري وتدفع وبعدين تقول لي في مشكله في البناء.
0: انا مش دفاعا عن بلدية الخليل، بس احيانا انا يعني بتستفزني بعض التساؤلات. اول شيء تامر الجعبة، يعني صعب الواحد يقرأ رسائلك كلها، كل رسالة هي عبارة عن خطبة منشور طويل عريض.
1: خليه
0: سؤال مختصر يا تامر عشان نقدر نجاوب عليه. الشغلة الثانية، في مواطن في الدنيا بيعرف شو إله وشو عليه؟ يعني عفوا منك، يعني كل واحد فينا عارف. هلأ موضوع أنه أنا بنيت بدون رخصة، ما أنا عارف أني بنيت، أنا بنيت مخالف، أنا عارف أني بنيت مخالف، هلأ ما بعرف شو رح يترتب عليها مخالفات، شو راح يترتب عليها إجراءات، بس في الأصل أنا عارف إنه أنا في عندي مشكلة. هلا تسهيلات للأمور اللي ماشية صح، في تسهيلات لأي مواطن، وأنا جربت
1: بنفسي. بدنا نفتح يعني صفحة جديدة، يعني بدنا نعطي تسهيلات للقائم القديم كله عشان نفتح صفحة جديدة. بس أي مواطن بيبني، هي أول مخالفة إنه أنت بنيت بدون رخصة.
0: طيب.
1: طبعا كل مواطن بيقدر يعرف قبل ما يبلش بأي شيء، ولكن إحنا زي ما حكيت لك التسهيلات تهدف إنه إحنا حابين نفتح صفحة جديدة مع الناس.
0: نعم.
1: نخلص كل الأبنية القائمة القديمة، نعطيها تسهيلات في القوانين، ونعطيها تسهيلات بالدفع، ونعطيها تسهيلات كمان بالخصم على الرسوم.
0: حلو كتير. طيب تامر رح أتجاوز وأخذ بس خلاصة رسائلك. صباح الخير، يا ريت البلدية تعمل حملة أو توجه اختارات للمحلات اللي بتحجز الشارع بوضع الأرمات قدام المحلات، مش محل واحد فقط.
1: شغالين على هذا الموضوع.
0: هذا الموضوع حكينا فيه، يمكن أنا حكيت مع الإخوة في البلدية بشكل خاص كمان عن بعض الشوارع والمناطق الحيوية في البلد اللي بيبقى صاحب المحل حاطط لي أرمة، إنه هذا موقف خاص للمحل
1: بيستملكه إنه طبعا أي صاحب محل بضع أرمة أمام محله، هاي الأرمة غير قانونية. أنا برجو من المواطنين ما يتعاملوا فيها، ما في أي موقف قدام أي محل بيمتلكه أي مواطن.
0: نعم. عز الدين زيتون بيسأل على موضوع، بقول يا ريت تهتموا بموضوع الكلاب الضالة، وإنه تكون حلول مع اقتراب دوام المدارس.
1: صحيح. يعني إحنا بدي أحكي لك على الهواء، لا إحنا شغالين في هذا الموضوع وفي متعامل مع الكلاب الضالة، ولكن مش بشكل علني، وفي هناك إجراء. أيوة. قادم. أيوة. راح تم شراء أو استئجار قطعة أرض.
0: لحظة يا أبو يزن، عشان ما نفصلش، أنتوا يا جماعة إحنا أهل البلد وعايشينها وعارفين. سعادة رئيس البلدية السابق أخونا تيسير أبو سنينة في يوم من الأيام طلع تحدث بوضوح عن هذا الموضوع، شفتوا الهجمة اللي صارت عليه، وشفتوا الهجمة اللي صارت على البلدية، وشفتوا الهجمة اللي صارت على إذاعة الحرية لما حكت في الموضوع. هلا هذا الموضوع هو حاجة إلنا، لكن بدنا نشتغله بعقل. في مؤسسات كثيرة بتعنى بحقوق الحيوان ومش عارف ايش, ممكن انه تعطل الشغل في هذا الموضوع. فانا يعني خلاصة الحكي, بديش اخلي ابو يزن يحكي, هو متحمس يحكي, بس انا بدي اقول لكم خلاصة الحكي, شغالين على موضوع الكلاب الضالة, بس اعطوهم مجال وفرصة بدون اعلانات وبدون تصوير. انا بتمنى كمان لقدام ابو يزن لما يكون لما تبلش يبلش الشغل, ما يجيش كل مواطن يصور لنا حدث معين, والله ضبطوا كلاب هون اخذوهم حجزوهم مش عارف ايش, سيبوكوا اتركوهم يشتغلوا بسرية في هذا الموضوع عشان ما نهيش علينا الدنيا. يعني بالعربي
1: صحيح الكلاب الضالة اليوم عندنا قطعة ارض, عنا عمالنا أقفاص راح نبلش الشغل فيها إن شاء الله خلال الأيام القادمة, بس إحنا عمالنا بالرتوش النهائية. كل ما بدنا نحكي بسم الله نبلش في موضوع الكلاب الضالة, اصطياد راح يتم, بتطلع لنا إشكالية منحلها, ولكن الموضوع في نهاياته. عنا عضو المجلس البلدي أخونا الدكتور خالد النتشي متابع للموضوع بشكل كبير جدا, وإن شاء الله الأيام الجاية راح تكون منيحة
0: في تعاون من المؤسسات.
1: يعني لحالنا بنشتغل بكل صراحة, ولكن مش معناته انه احنا كمان اذا بدنا نبلش بعد اسبوعين او بعد ثلاثة انه احنا هاي الفترة كلها ما اشتغلناش. افهموا ما بين السطور بنشتغل والامور تمام على كل الامور, في المية وفي الكهرباء وفي الكلاب الضالة بنشتغل, وفي الطرق بنشتغل, وفي السياسة بنشتغل, يعني وفي النفايات بنشتغل, وفي كل شيء بنشتغل.
0: خلينا هيك همسة هيك لاخواننا في المؤسسات الاخرى, يعني اول شيء دائرة الصحة او وزارة الصحة, في دائرة خاصة اسمها دائرة البيطرة.
1: يعني
0: الصحة.
1: انت احيانا الدوائر, انا بحكي لك الله يعين الحكومة اول شيء, يعني انا بديش ابرر لهم, بس يعني موظفين ما بيداوموا, يعني بيداوموا يومين في الاسبوع, فاذا بدك تعتمد عليهم انا لا بحاول اشغل موظفين بلدية الخليل. بلدية الخليل فيها اعداد كبيرة من الموظفين, انا الي 3 اشهر كل اللي بشتغله انه قديش بقدر اشغل هدول الموظفين,
0: استغلهم بالعربي, استغلهم لصالح البلد.
1: وبالفعل انا بحكي لك اليوم قد تكون معظم بلدية الخليل بيأدوا العمل بشكل كامل, ممكن بشكل متفاوت ما بين شخص واخر, ولكن اليوم الكل بيشتغل.
0: الكل بيشتغل. طيب اختنا ام امير, ام امير السعافين بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, يسعد صباحكم, بدي اسأل رئيس البلدية, بدي اعمل اشتراك كهرباء للدار, في على الوالد متوفي مالية, بنفع اقدم اشتراك كهرباء ومي؟
1: ايش بدها بالضبط؟ انا ما فهمت.
0: بدها اشتراك مي وكهرباء, بس في على والدها المتوفي في عليه ذمم مالية بيني.
1: يعني هي تراجعنا في هذا الموضوع, يعني احنا لما بكون والد متوفي هلأ بنتعامل, اذا هي إلها للأخت يعني بتم التعامل بحالة خاصة, اذا لإخوانها كمان يتم التعامل بحالة أخرى. وكمان يعني انا الطلب اللي بطلبه اي حدا متوفي, تعال كيف احنا بنعمل له براءة ذمة, كيف بنعمل له, كيف لما بترك دونمين أرض كليتنا, اذا كنا اخوة انا وياك محمود بنروح بنحكي لك دونهم وإلي دونهم, كمان اذا على الوالد دين كمان لازم نجي نحكي انه على ابونا دين. انا بحكي
0: شوف يعني
1: هذا اخي الثاني جزء,
0: انا بدي دافع
1: ثاني جزء, ولكن في بعض الاحيان بيطلع لك شخص بيجي بيقول لك ما هو الدين على والدي, وبتتفاجأ انه نفس الشخص بيستخدم هذا العداد.
0: لا انا بدي احكي شغله, انا بدي احكي
1: طيب
0: شغله,
1: اذا والدك متوفي, طب افرض انه ترك لك 3 4 دونمات ارض, مش بتاخذ حصتك منهم؟ بس يعني هذا الموضوع
0: اي شيء زي هيك, انا في شيء ثاني بعيد عن كل هذا الموضوع,
1: بس نحل الاخت تراجعني في البلديه, انا جاهز اقدم لها كافه المساعده في هذا الموضوع.
0: شوف انا بدي احكي شغله يمكن ما حكت شغله هيك في هذا الموضوع تحديدا. اول شيء بالنسبه للاخت وغيرها من الاخوه, كل حاله لها خصوصيه, يعني ما بتقدر تجاوب بشكل عام, لانه ممكن في حدا مثلا إله ورثة أبناء, في حدا ملوش ورثة,
1: صحيح.
0: في حدا مثلا الورثة
1: حسب الحالة, حسب الحالة,
0: فكل حالة لها خصوصية حالة. عشان صحيح. هيك الأفضل تراجع خدمات الجمهور في بلدية الخليل, هناك بيعطوها الصافي. بس في شغلة أنا بدي أحكيها لهدول الناس اللي كتير منهم بيراجعوني, أنا بيجيبوا لك بدنا تتوسط لنا في البلدية يا أبو رامي, بدي أعمل اشتراك مية, بدي أعمل اشتراك كهرباء, الوالد في عليه ذمام. هلأ إحنا مش لما بندفن حدا, يعني اليوم أخونا معتصم الله يرحمه,
1: الله يرحمه,
0: بدنا نروح على مراسم تشييعه بإذن الله, فأنا متأكد إنه في حدا في المسجد رح يوقف يقول يا جماعة الخير المتوفى هو فلان الفلاني, إذا في عليه أو في لأي حدا حقوق أو ذمم مالية أو معنوية على هذا المتوفى, أنا أخوه أو أنا أبوه أنا جاهز فيها. طب هذه رسوم البلديات والمؤسسات مش هي ذمم في النهاية؟
1: ديون صحيح,
0: هي ديون
1: طبعا, ذمم
0: ذمم بتضل معلقة في رقبته لأنها دين عليه. هلأ ليش بنروح إذا أبو يزن إله عند المتوفى 10 شيكل, بنروح لعرض الدار بنقول تعال أبو يزن بدنا ندفع لك هدول 10 شيكل عشان ما يضلوش معلقين في رقبته, ولما بيكون الموضوع للبلدية بنطنش الموضوع. هل في فرق؟ أنا هذه بدي الشيخ يسري يفتيلنا فيها, لأنه أنا أعتقد أنه هذه يعني واضحة, مدام والدك في عليه ذمم هي ديون معلقة فيه.
1: ولا وللعلم احنا جاهزين كمان يعني انت لما بتكون والدك عليه يعني مش رح نقول لك تدفعهم مرة واحدة، ولا يجب ان تقسط مثلا على الاخوان كانوا 4 أو 5، وكمان مستحيل نقول لك تدفعهم في يوم او بشهر، ممكن قسطهم لعشر سنين. يعني انت تخيل لعشر سنين قسط لك اياهم، ممكن قسط لك اياهم 50 شيكل في الشهر. بس خلينا نتعاون مع بعض ونعترف انه اول اشي كل المال اللي بدخل لبلدية الخليل هو بدخل انا كنا
0: برجع للخليل.
1: هذا المال اللي بيدخل هو اللي بنزفت فيه، هو اللي بنبني مدارس فيه، هو اللي بنعمل حدائق فيه، هذا المال هو اللي بنعمل فيه شبكات المية والكهرباء، هذا المال هو اللي بنعمل فيه شبكات الصرف الصحي. فبالتالي
0: يعني بتاخدوهوش لكم؟
1: هذا مال عام.
0: مش الكم بتاخدوه؟
1: لا طبعا.
0: مش لجيابكم؟
1: طبعا. هذا الموضوع بيعطي، خلينا نفكر مع بعض ونفكفك الزمم. على فكرة أخي برامي أنا اليوم وبحكي بشكل واضح حتى في 90 يوم إحنا كمجلس بلدي جريئين جدا في رفع القضايا. كل من يعني أي واحد بيسرق مي أو كهرباء مباشرة للقضاء
0: الفلسطيني. ما شاء الله عندك كم محامي انت.
1: ومش خايفين أي حدا. إحنا اليوم تقريبا حسب الدائرة القانونية عندنا 700 قضية بثلاثة أشهر. بلدية الخليل في 4 سنين سابقة ما رفعش 50 قضية. أنا في 3 أشهر 700 قضية
0: رفعته.
1: في 700 قضية ارتفعوا حاليا حالة الرفع، ولكن المحكمة طلبوا منا تقليل عدد القضايا نوعا ما لأنه ما بيقدروا يستوعبوه بسبب العطل القضائية. اليوم أي واحد بيسحب مال أو بيسرق أموال بلدية الخليل لازم يروح للمحكمة.
0: كل الاحترام.
1: وبتوزع أسماء الناس اليوم اللي بيسرقوا المية والكهرباء على كل الوزارات، وبنحكي هذا حرامي كهرباء أو هذا حرامي مية. وأنا شخصي مش خايف من حدا في هذا الموضوع، لأنه اللي بيحط إيده على المال العام لا، هذا الشخص يجب أن يعامل ويجب أن يسجن. في ناس بنقدرش نصلهم أوكي، بس بعد شهر بعد شهرين إلا الشرطة تصلهم. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية الناس المتراكمة عليها الديون، أنا اليوم برفع قضايا.
0: نعم.
1: الناس اللي شكاتها راجعة أنا اليوم برفع قضايا، مع إنه مجالس سابقة كانت تتهاون في الموضوع. وأنا اليوم كمجلس بلدي بقدر أقدر اللي ساكن في المناطق المغلقة براعي، اللي ساكن في البلد القديمة براعي، الموظف اللي ما بيقبض راتبه براعي، ولكن أيضا في رجال أعمال لديهم المال الكافي بيستطيع أنه يسدد مستحقات بلدية الخليل. ليش ما يدفع مستحقات بلدية الخليل؟ فبالتالي اليوم لا، في تغير كمان في التعامل، ما هي أموال البلدية أنا بدي أحصلها.
0: نعم. وهي للصالح العام. خلينا بس نسمع دقات الساعة، بس دقات الساعة ونرجع نجاوب على الأسئلة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك، واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

معكم على الهواء وبدنا نكمل. أنا أول شيء بدي أعتذر من الإخوة اللي بعتين برسائل صباحات وتحيات وشكر وتقدير لأبو يزن لفلان لفلان، بدنا نتجاوزها. هلأ بدنا نروح للأسئلة المهمة، للقضايا الرئيسية ونجاوب عليها. من الأسئلة اللي وصلتنا بدي

0: الموافقة حتى نبدأ العمل في هذا الشارع. المال اللازم لتنفيذ هذا الشارع جاهز، المقاول تم توقيع الاتفاقية معه وهو أيضا جاهز، ولكن ننتظر الموافقة. يعني أتوقع أنه خلال الأسبوع 10 أيام الارتباط الفلسطيني ببلغنا ببدء العمل بهذا المشروع. فأنا بطمنهم، يعني إحنا اليوم لا بدنا نحكي لكم بدنا ندور على مال، ولا بنحكي لكم إحنا لا توقعت الاتفاقية مع المقاول وادي السمن لتنفيذ شارع وادي السمن، ورح يكون في جزيرة وسطية، ورح يكون في نخيل، ورح يكون في أرصفة، ورح يكون شارع نفتخر ونعتز فيه. ولكن حاليا حتى المقاول يعني هو بده ينزل في أي لحظة، يعني بأي لحظة بيجينا الموافقة بلاقي المعدات بتشغل في هذا الشارع.
1: ممتاز. أخونا أبو أنس الأطرش والأخت أم أمير سقافين بيسألوا على شارع عمران الأطرش.
0: وين بالضبط؟
1: أبو أنس بقول فيش مية في منطقة شارع عمران الأطرش. أم أمير بتقول يا ريت إذا بيقدروا يزفتوا شارع الحاج عمران الأطرش ويصير مواصلات على المنطقة، هذا في الضاحي في الحارة.
0: يعني خلينا يراجعونا سكان الحي يجوا يشربوا عنا قهوة نحكي مع بعض في هذا الموضوع مهم جدا. أنا مش عارف موضوع المي في شبكة مية ولا إنه المي بتصلهمش في الشبكة ولا بدنا شبكة. موضوع تعبيد الشارع كمان بندرسه.
1: لا بتصور هاي المنطقة فيها مي، فيها مي بس ممكن يكون في إشي خلل.
0: يعني إحنا نحكي بشكل واضح، اليوم دور المي وصل لسبعة وثلاثين يوم، بتوقع الأيام الجاية يقل مش يزيد. يعني إحنا عمالنا يقل، إحنا كنا نتمنى إنه يبقى 30 يوم ولكن زاد 7 أيام، عمالنا جاهدين حتى عشان نرجعوا 30 يوم. وبعتقد احنا بنهاية المشكلة، واذا جينا قارنا مشكلة المية السنة هذه في السنوات السابقة لا كتير افضل كتير احسن الحمد لله رب العالمين. مع هيك هاي المنطقة يراجعونا منشوف موضوع الطريق
1: على
0: موضوع
1: على المية. ذكر المية كمان اخونا ابو المجد روبين بقول مدرسة الامل للصم في جبل برغوث من اول السنة ما وصل مية،
0: بيكون في مشكلة في الخطوط فقط. يعني أكيد. احنا يعني احنا الدور قلنا لكم السنة هاي تقريبا 30 يوم، وفي ما ايام كان 27 يوم، وفي ايام وصل عندنا 35-36 يوم زي الايام هذه، وعماله بتناقص ان شاء الله
1: ان شاء الله. عاطف زاهدي برجع على موضوع الكلاب الضالي بقول على السريع
0: يا ريت يحلوه لانه ان شاء الله شغالين كثير منيح في هذا الموضوع.
1: نعم. طيب اياد ابو نجمة اسعد الله صباحكم، شكرا لك يا اياد، شكرا على الاطراء. يعني رامي قباجة بقول أبو يزن معروف من أيام الدراسة في الجامعة بنشاطه، كان دائما نشيط. يعني وإياد أبو نجمة بقول أشهد بالله ما قصرته بكف المية واصلة. يعني ها شايفين في هيك وهيك في ناس
0: إن شاء الله. يعني إن شاء الله في الشتاء رح يكونوا في تحسن ملحوظ في هذا الموضوع.
1: طيب أخونا مكرم الجعبري بقول صباح الخير للجميع، لطفا التطرق لاصطفاف الشاحنات على جوانب الطرق الرئيسية.
0: صحيح صحيح. يعني هذا كان يوم أمس أول أمس كان هناك لقاءات مكثفة مع إخواننا في الشرطة الفلسطينية بلدية الخليل من خلال قسم المرور الشرطة الفلسطينية من صباح أو من خلينا نحكي من يوم الأحد، يعني بعد يومين تقريبا أو 3 أيام سيكون هناك حملة شاملة. أول شيء على السيارات اللي بتصطف بجانب الأرصفة وبالأخص في القاطرة والمقطورة والشاحنات اللي بترك لك الدنب وبتركها وبروح، ورح يكون هناك مخالفات ورح يكون هناك مصادرات للنمر بشكل واضح وتنسيق كامل ما بين البلدية. كنا خلال الأيام السابقة بنعمل ولكن بشكل خفيف، اليوم رح تكون حملة كبيرة جدا على كل الشاحنات اللي بتصطف على جوانب الطريق، هاي الناحية الأولى. أيضا على موضوع التعديات، موضوع البسطات كمان في وسط البلد، البسطات حاليا نعمل جاهدين على حل مشكلتهم. في قطعة أرض عملنا رح نشتريها خلال الأيام القادمة،
1: تشتروها لصالح البلدية
0: طبعا، وهي أرض كانت حلم الجميع. بقول لك مجلس بلدي فيش عنده طموح، عنده طموح بكل شيء، فيش عنده حدود للطموح، مبالغ كبيرة بدها بس لكن رح نشتريها. ولكن من يوم الأحد مساء البسطات اللي بتبات على الأرصفة رح يتم مصادرتها، يعني رح يكون مسموح للبسطات في وسط البلد بأماكن محددة بحددوها موظفين البلدية والشرطة الفلسطينية لحين ما يتم نقلهم لقطعة الأرض الجديدة. ولكن حتى نصل لهذا اليوم أي بسطة بزيد مساحتها أو بتكون مساحتها وهي أسعى، لأنه في بسطات عندنا أخي أبرامي مترين بعشرة متر، هاي رح يتم مصادرتها.
1: مول هذه
0: هذه مول طبعا. البسطات اللي بتكون نايمة على الرصيف، يعني هو بيسكر، كيف انت بتسكر محلك وبيسكر بسطه وبروح، رح يتم مصادرتها. هذا الحكي اليوم رح يتم إبلاغه من قبل موظفي البلدية والشرطة لكل أصحاب البسطات في مركز المدينة. مساء الأحد رح ننزل ونزيل كافة هاي التعديات اللي موجودة، هذا في وسط البلد. في أنحاء مختلفة من المدينة الشغل جاري إن شاء الله والعمل مستمر في هذا الموضوع. ومتوقع كمان أيام وننطلق في موضوع المفتش الشامل، رح تلاحظوا سيارات جديدة للبلدية بلوحات بموظفين بتابعوا كل صغيرة وكبيرة.

0: كل تعدي موجود على الشارع سواء له علاقة بالتعديات، له علاقة بالأبنية الغير قانونية، له علاقة بالنظافة كمان وعدم الحفاظ على نظافة البلد. كمان نظافة البلد مهمة جدا، وإحنا بنعرف إنه لا موظف ولا ميت موظف بنظفه ورا مواطن بده يرمي في الشارع. صحيح. لأنه أنت اليوم لليوم للأسف، وأنا بحكي فيها وأنا بكون شوي خجول، إنه بتلاحظ السيارة ماشية ممكن تكون جيب مرسيدس ولا جيب بي ام ولا شو بيكون،
1: سيارة حديثة،
0: بيفتح هالشباك وبزيت باكيت دخان، بيفتح الشباك وبزيت كاسة القهوة. كمان رح يكون في مخالفات في هذا الموضوع. كمان الناس اللي بترمي النفايات جنب الحاويات رح يكون في تعامل. الناس اللي بتحط الحاويات في وسط الجزيرة، الجزيرة بنزرع فيها ورد مش بنحط فيها نفايات، هذا كله رح يتم التعامل فيه ورح يكون فيه مخالفات. بيطلع لك مواطن بيقول لك ما هي الحاوية بعيدة عني 200 متر. طبعا بعيدة 200 متر، صعب أحط حاوية أمام كل بيت، ولكن أنت مطلوب منك مرة بترمي النفايات في اليوم، مطلوب منك تمسك هذا الكيس تحطه بسيارتك أو تمسكه بإيدك تصل الحاوية وتحط الكيس. رح يكون في حملة تثقيف ضخمة جدا، رح يكون من خلال الإذاعات، من خلال وزارة الأوقاف، من خلال وزارة التربية والتعليم، ولكن بنفس الوقت رح يكون في مخالفات ومخالفات مغلظة. عشان هيك بنحكي لأخونا مكرم، موضوع السيارات اللي بتصطف على جوانب الشارع رح يكون، أو الشاحنات الكبيرة رح يكون في هناك عمل وإطلاق حملة كبيرة جدا من بداية الأسبوع القادم. موضوع التعديات على الأرصفة والبسطات أيضا رح يكون في إزالة بشكل كامل لكل أنحاء المدينة، وسط المدينة ترتيب مع إزالة البسطات اللي في بتنام على الأرصفة.
1: في شغلة دائما بقولوا الوقاية خير من العلاج، بدي أطلب منك شغلة وقائية، لأنه مبارح شفت مشهد أزعجني، بس خليني أسمع دقات الساعة من ربحي سريعا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: طيب رجعنا مرة تانية ومع ضيفنا الكريم سعادة رئيس بلدية الخليل اللي بنرحب فيه. وعلى فكرة هاي آخر مرة بدنا نستضيف أبو يزن، بدنا نستضيف غيره يا عمي، بدنا كل أعضاء المجلس البلدي نجيبهم عندنا. شو رأيك يا أبو يزن؟
3: ما في مشكلة حبيبي أبرامي. طيب. احنا جاهزين، يعني احنا كمان مرة منأكد يا ريت نيجي، جينا في يوم أفضل من هاليوم. احنا امبارح أخ وصديق وعزيز علينا، وقدمنا التعازي والمواساة لأهله ولحركة فتح أخونا معتصم، ولكن يعني احنا جاهزين. أنا أكون موجود أو أي عضو مجلس بلدي بيكون موجود معك، هو بيمثل بلدية الخليل.
2: كل عضو
3: طبعا، وأي موظف في بلدية الخليل بيمثل بلدية الخليل.
2: طيب أبو يزن، قلت بدي أحكي على شغلة استباقية. أنا بدي أطلب منك، هذا خطر في بالي هلأ وإحنا بنحكي. امبارح شفت مشهد مزعج جدا على جسر حلحول، حدا متعمد كأنه قام بتقطيع الأشجار اللي موجودة على الجسر اللي زرعتها بلدية حلحول بالتعاون مع بلدية الخليل. بعرفش مين اللي زرعها.
3: لا بلا، إخواننا يمكن بعد الجسر، إخواننا في بلدية حلحول.
2: المشهد مؤلم، وحتى اللي كان مصور الفيديو محتج جدا، ويمكن بديش ألومه على اللي حكاه، يمكن اللي حكاه زيادة، بس كان مقهور فعلا على اللي بصير، لأنه إشي بيقهر. يعني هذه ممتلكات عامة لتجميل البلد محطوط. شو الإنجاز العظيم، أو شو في إيش يعني مغلبتك تجي ومش شجرة واحدة، يعني عدة أشجار،
3: للأسف
2: إنه عمل متعمد.
3: هاي ثقافة.
2: أنا بتمنى إنه يكون في عقوبات كبيرة على أي حدا بيخرب في المكان.
3: يعني إحنا اضطرينا اليوم، أنا ماخذ قرار بشكل واضح، ما بزرع الشجر إلا تكون على الأقل ارتفاعها مترين، لأنه للأسف كمان طلاب المدارس وأطفالنا الصغار هم اللي بيعتدوا على الأشجار. اليوم سجل عندك أخي أبرامي في 2/9 إطلاق حملة ضخمة جدا لبلدية الخليل، لها علاقة بتثقيف النظافة والحفاظ على المال العام. هاي حملة راح تستمر 6 أشهر، راح نكون بشراكة مع الإذاعات، مع الإعلام، مع وزارة الأوقاف، مع وزارة التربية والتعليم، مع كتير من المؤسسات. بتشرف عليها طبعا عندنا أختنا علا القواسمة، هاي الحملة مع أختنا هدير التميمي. طبعا هاي الحملة بتهدف إلى تثقيف المواطن بالنظافة.
2: حلو.
3: وبنفس الوقت راح ندخل كتير من أحياء البلد ننظفها وندهنها ونزرع شجر، وفيها بيكون بشكل متوازي الإعلام البلدية، الوسائل الإعلام المحلية، توزيع شغلات، إنه نحاول نرفع ثقافة المواطن بخصوص النظافة.
2: إنه كل تنافسي كمان.
3: طبعا وفي راح يكون في شيء تنافسي، بس المهم في الموضوع إنه نوصل للمواطن إنه ضرورة الحفاظ على نظافة بلدك. أنا بحكي بشكل واضح، كل بيوتنا نظيفة. اليوم بتدخل بيت يوسف بتلاقيه من البوابة وجوا نظيف جدا، من البوابة وبرا الشارع بتلاقيه وسخ. طب ليش؟ عامل النفايات مقصر، عامل النفايات الصبح كنس الشارع، بعد الظهر بوسخ الشارع. ليش؟ الثقافة عنا انه هذا الشارع مش إلي، فبالتالي انا برمي الزبالة وبرمي النفايات وبعتدي على الشجرة. بدنا نحاول من خلال هاي الحملة اللي رح ننطلق فيها في 2/9 نثقف الناس انه الشارع إلك، والمدرسة إلك، والملعب إلك، والحديقة إلك، ومبنى البلدية إلك، ومبنى إذاعة الحرية إلك، وأي مبنى عام موجود في هذا البلد هو ملك لكل المواطنين.
2: شو بنفرق؟ أول جنود معاك وفي هاي الحملة.
3: طبعا بنعرف، وأخونا أبو جهاد وأخونا أبو رامي وكل الإذاعات المحلية رح تكون شركاء حقيقيين. هذا رح تستمر 6 أشهر. أنا بهدف بعد 6 أشهر كتير من أحيائنا رح نجملها ورح نزرعها ورح ندهنها، وكمان بعد 6 أشهر إنه يصير المواطن اللي ماسك بإيده محرمة ما يزيدها في الشارع، يوصل لأقرب حاوي أو سلة ويضعها. كمان أنا هون بحكي بشكل واضح، هذا بحاجة إلى تثقيف، بحاجة للتربية والتعليم، بحاجة لأطفالنا.
2: والمساجد كمان.
3: اليوم أنت روح على أي مدرسة بتلاقي أوسخ شارع الشارع المؤدي للمدرسة. طب ليش؟ طب أنت روح في أيام الامتحانات بمزع الطالب دفتره وبزيته في الشارع. طب ليش؟ هون في الثقافة لازم نركز عليها، إنه هاي البلد إنا، هاي المدينة إنا. أنا بهمني إنه الخليل تطلع بشكل واضح أو تطلع بشكل أو تصير نظيفة.
2: شوف يعني أنا اسمح لي أبو يزن، إحنا عنا كتير سلوكيات خاطئة يجب تعديلها، وأنا بتمنى فعلا تشتغلوا على حملة ضخمة
3: 6 أشهر، لأنه أنا بعرف يوم ويومين بكفيش. بداية 6 أشهر أتمنى نصل للهدف. كل اللي بيسمعونا لازم يساعدونا، لازم من شغلة. اليوم نفكر إنه كيف بدنا نخلي الخليل نظيفة، كيف تظهر بمظهرها اللي منيح
2: كمان
3: إن شاء الله.
2: شغلة يعني إلى جانب النظافة، في أنا كنت طالبها هاي زمان وحكيت فيها كتير وأتمنى إنه تتنفذ حملة شاملة لسلوكياتنا في الشارع. يعني أنا بجي على دوار المنارة بطلع قدامي بلاقي دوار المنارة كل الناس ماشية في نص الشارع، الرصيف متروك، هلا ما حدش يقول لي فيش رصيف، لا في رصيف، بس بتلاقي الناس تارك الرصيف ماشي على الشارع.
3: شارع وداد، صحيح
2: شارع وداد نصر الدين، هلا هي ثواني، انت بتعطل السياره اللي وراك ثواني، بس انت ما بتقدر ضررها، تراكم
3: هاي
2: الثواني
3: هاي بدنا نساعد فيها وبتصيرش لحالها. انا مثلا يوم النظافه بقول لك بدي اسوي حمله ضخمه جدا،
2: حلو،
3: تستمر لست اشهر. انا اامل بعد نهايه الست اشهر انه الاقي كل شوارع البلد نظيفه.
2: حلو،
3: انا اليوم همي انه تصير الخليل هي الأنظف على مستوى الوطن وعلى مستوى البلديات الفلسطينية. طيب، أنا بقدر لحالي؟
2: لا.
3: طيب لو وظفت 100 موظف نفايات بخلوها نظيفة؟ لا.
2: لا،
3: إلا بمساعدة الناس والمواطنين. وبدنا نغلب حالنا وبدنا نحمي نفاياتنا ونوصلها للحاوية. بدنا نغلب حالنا وبدنا نكب النفايات جوا السيارة بكيس، ولما بنصل للحاوية بنحطها في الحاوية. ما بدنا كل واحد يتعامل وكأنه الشارع مش إله، وكأنها الحديقة مش إله، وكأنها المدرسة مش إله.
2: طيب أخونا أبو تامر الكركي بيقول يسعد صباحك وصباح ضيفك، ليش ما في مركز إطفاء في منطقة التحرير؟
3: يعني طلع موضوع الإطفاء بحاجة لأكثر من مركز، واليوم احنا متواصلين مع الدفاع المدني. كمان موضوع الإطفاء أصبح عبء كبير جدا، بلدية الخليل هي الإطفائية موجودة في داخل المدينة إلها، ولكن احنا جاهزين للشراكة مع إخواننا في الدفاع المدني، لأنه أي مركز إطفاء بحاجة لمعدات، بحاجة لإمكانيات، بحاجة لموظفين. احنا اليوم جاهزين لنحافظ على كل المراكز الموجودة إلنا، بس كمان بحاجة للحصول على دعم من الدفاع المدني الفلسطيني من أجل إنشاء مراكز إطفاء في المدينة.
2: نعم.
3: لأنه اليوم المدينة الوحيدة اللي فيش فيها مراكز إطفاء للدفاع المدني الخليل. كان سابقا بيحكوا إنه يعني البلديات ما بدها تسوي مراكز إطفاء بالتنسيق مع الدفاع المدني، لا، اليوم إحنا بنحكي مراكز الإطفاء الموجودة لدى بلدية الخليل وطواقمها بنعتز ونفتخر فيهم، هم أولاد بلدية الخليل رح نحافظ عليهم موجودين، ولكن لدينا الاستعداد لفتح مراكز إضافية للإطفاء في بعض المناطق بالتنسيق مع إخواننا في الدفاع المدني. كمان إذا ما وصلنا لهي الدرجة ممكن نفكر عندنا قطعة أرض، ولكن أنت أي مركز إطفاء كمان بحاجة لإمكانيات، وإمكانيات كبيرة جدا
2: ومعدات. علاء الجبرين يقول منطقة المستشفى الملكي لا يوجد شبكة صرف صحي من سنة 2012، موعودين من البلدية بحل الموضوع.
3: المستشفى الملكي حلينا، يعني أعتقد لازم خلال أيام إذا منطقة المستشفى وجيرانه انه نركب لهم شبكة صرف صحي ونشبكهم، ولكن المنطقة الابعد لا، في مشكلة، هي منطقة قريبة من دورة وجزء منها تابع لاخواننا في بلدية دورة، ولكن الشبكة غاد مش موجودة لانها اهبط من الشبكة الرئيسية.
2: منطقة،
3: ولكن منطقة المستشفى اعتقد انه في الاشي النهائي لايصالها مع شبكة الصرف الصحي.
2: طيب اخونا جود الجعبة بقول يسعد صباحك ابو رامي لك ولا ابو يزان، منطقة شارع واد الهرية من مفرق الحرية لدوار التحرير بده تعبيد، كل مش من مفرق الحرية والله، من فوق لسه من.
3: طيب ابو رامي احنا
2: 17.
3: عشان نحكي بشكل واضح،
2: نعم،
3: يعني احنا من الحرية لمناجر غانم ان شاء الله خلال الايام القادمة بيكون تعبيد، هاي في منطقة واد الهرية. طبعا احنا اليوم زفتنا 4-5 شوارع عندي من هون لبداية شهر 11، يعني الشهرين القادمات تعبيد 20 شارع في أنحاء مختلفة من المدينة.
2: 20 شارع؟
3: 20 شارع
2: في شهرين؟
3: في شهرين 20 شارع.
2: طارق شير، الله يكون بعونك على رئيس البلدية.
3: طيب طارق شير الله يعينه، يعني لأول مرة فكرة طارق شير بروحش على البيت كويس؟
2: والله بس. أنا اسمع، يعني أنا يمكن أنا حكيتها لأخونا أبو يزن، كل حدا في قسمه في دائرته يستحق شكر خاص. انا بشوفهم بالليل، بشوفهم في الفجر، بشوفهم بعد الساعه 12.
3: بس اليوم كلهم بيسالوا وقت ايش بدي اسافر عشان يرتاحوا، دير بالك. فانا بدي اسافر
2: وبدي
3: اشغلهم. عندنا 20 شارع خلال الشهرين، وهذا لا يعني انه كل شوارع البلد راح تكون مناسبه، ولكن انا بحكي قاعد بجهز انه هاي الشوارع تكون جاهزه نستقبل فصل الشتاء. بداية الربيع القادم كمان بجهز لكمان رزمة كبيرة من المشاريع. العمل بحاجة لمال، احنا جايين بظروف صعبة، ولكن بحكي لك دبرنا مال، دبرنا حالنا امورنا، فكتير من الشوارع اللي بيحكوها المواطنين رح نعبدها خلال الشهرين هدول، وفي كتير من المشاريع مش رح نعبدها في الشهرين، ولكن السنة القادمة رح تكون اولوية موجودة. ان المواطن يطمئن، كل الشوارع في البلد انا شخصي دخلتها كلها، عارف وين الاشكاليات اللي موجودة فيها، حاطط اولويات. وبالمناسبة في الشهرين هدول المشاريع راح تتوزع على كل أنحاء المدينة. يعني في جبل جوهر راح تلاقينا، في خلت الدار راح تلاقينا، في حارة مسنين راح تلاقينا، في شارع ارتباط ضاحية البلدية راح تلاقينا، في شارع أضواء المدينة الحرس مطعم أبو مازن راح تشوفنا، خلف ديوان خلف ديوان الأواسبة راح تلاقينا، حارة الجعبر راح تلاقينا، شارع الزعاترة راح تشوفنا، لوزة دويربان راح تشوف وراح تلاقينا في شارع مميز، في مدخل الشرق الأوسط اليوم أنت شايفنا. بديش أحكي كتير عن المشاريع اللي ممكن نسيت. عندي 20 شارع جديد في وادي القطع راح تشوفنا، منطقة بيت عنون تكملة المشروع إن شاء الله بعد فترة راح تشوفنا منشتغل ومنوسع ومنكمل إجراءات التعبيد، راح تلاقينا في أماكن مختلفة من المدينة. الصبر مش معناته اليوم إذا زفتنا شارع معناته لازم نزفت كل شوارع البلد. في الشهرين هدول عنا 20 شارع، السنة القادمة رح يكون في كمان رزمة ومشاريع أخرى. عمالنا اليوم كمان بنشغل في البنى التحتية الخاصة في الكهرباء والضغط العالي، معظم الأماكن اللي بيكون فيها الضغط العالي فوق الشارع أو هوائي من نزله تحت الأرض، في مناطق عمالنا رح نشغل فيها مية، رح نشغل فيها مشاريع صرف صحي، في أعمال بناء أرصفة يعني شارع نمرة راس الجورة. طيب عشان الأيام الجاية رح يكون في نفل كامل للأرصفة اللي موجودة فيه، في رزمة كبيرة جدا من المشاريع. وبديش أحكي لك يجي حدا يسألنا طب من وين بتجيب المصاري، لأنه اتصلوا حدا فينا من الحكومة، أنتوا يعني كل هالشغلة البلدية الوحيدة اللي عمالكم بتشتغلوا من وين؟ فقلنا لهم الله بيبعت، وأنا بحكي لك اليوم الله بيبعت وبعت مشاريع مكثفة خلال الشهرين القادمات، وبعت لحل مشكلة الكهرباء في الشتاء الجاي، والله رح يبعث للصيف القادم انه يكون عندنا مشاريع مميزة. وبالمناسبة اليوم هدفي اشتغل لمشروعين او ثلاثة خلال الثلاث اربع سنين الجايات يكونوا مميزات وما حصلوا في الضفة الغربية
2: ان شاء الله. طيب يعني انت يمكن جواب ضمنا، بس برضو مش رح نفوت رسالة الاخت رولان عرفات اللي بتقول احنا بضاحية اسكان البلدية بدنا حملة تنظيف وما في عندنا ارصفة منيحة في الشارع. أبو لؤي سدر بيحكي على شارع إيزون، بقول منطقة إيزون ما بين جامع الحاج زهرة ومفرق الكوشوك في أرض هابطة عن الشارع حوالي 3 متر، بصير فيها حوادث كتيرة، لا يوجد رصيف عليها، وعن هاي الأرض الشارع ضيق جدا، وحكينا في هذا الموضوع مع المهندس طارق.
3: أبو رامي أنا يعني هلأ المهندس طارق بعت لي المشاريع عشان ما ننسى شيء. أول شيء مش معناته إذا هاي المشاريع اللي بدي أشتغلها في 2026 إحنا 26 ضيقنا شهرين ثلاثة إنه معناته خلاص، لا إحنا ساعات بداية
2: بلشنا بس.
3: في رؤساء بلديات حفظوش أسماء موظفينهم يعني ساعات ما حكوش بسم الله ما بلشوش، إحنا مبلشين وعمالنا شغالين. اليوم أنا بدي أحكي لك المشاريع اللي رح نشتغلهم نبلش فيهم خلال الأشهر هدولة، وهذا لا يعني إنه معناته خلاص بدنا نوقف بعديها، ما إحنا في 27 بنخلص في الشتاء رح ننطلق في مشاريع أخرى. فأنا بدي أحكي لك مثلا شارع مدخل الجامعة الخلفي اللي هي ديوان القواسم، شارع مدخل فرش الهواء اللي عمالنا بنشتغل فيه وهو شارع مهم، شارع وادي التفاح هذا من دوار المنارة لمربعة سبتة في زراعة نخيل وفي أرصفة وفي تعبيد وفي شغل كبير.
2: حلو.
3: شارع التغرة في منطقة وادي الهرية كمان راح يكون في شغل، شارع ضاحية البلدية اللي حكينا فيه من ضاحية البلدية مرورا في الارتباط لبطون زلوم راح يكون في شغل كبير جدا.
2: حلو.
3: شارع عقب التفوح كمان عقب التفوح راح يكون في شغل كبير جدا، شارع من عيصة باتجاه لوزة راح يكون في شغل، شارع الزعاتري المؤدي من منطقة مفرق أبو الحلاوي حارة الجعبر باتجاه البلدة القديمة وهذا الشارع راح ينشغل، شارع حارة الجعبر كمان راح ينشغل، شارع بيرين وهذا الشارع كمان راح ينشغل، شارع المخيم في منطقة جبل جوهر وهذا مهم جدا، وأخونا سهيل عاشور امبارح أنا وياه اتفقنا كيف طريقة نشتغل هاي الشوارع، شارع خباب وادي الكرم وين مفرق مسجد الجدع باتجاه مسجد خباب.
2: حلو.
3: شارع مدرسة الزعتري، شارع خالة نفيسة، شارع أبو رزق تم تعبيده هذا طبعا قبل أيام، شارع أضواء المدينة اللي هو شارع المرحوم سماحة الشيخ محمد علي الجعبري طبعا اسمه اللي هو الواصل من الحرس باتجاه مفرق نمرة، شارع أبو غنام اللي هو شارع مهم جدا من الحرس وصولا للمقاطعة أو وصولا للصالة الرياضية كمان هذا رح يكون من ضمن المشاريع رح ننطلق فيها خلال الشهرين القادمات، شارع ننقر كمان هذا الشارع من كوربة زاهدة باتجاه المركز الكوري، شارع المزروق، شارع وادي القطع اللي هي من اتجاه منطقة جبريني أو مصنع جبريني باتجاه دوار الزرزور. شارع ديوان ألغيت كمان هذا الشارع مهم، راح يكون فيه أرصفة ويكون فيه توسيعات. حديقة أبو عطوان حكينا، مشروع وادي السمن اللي سألونا قبل شوي، نستنى بس فقط التنسيق والسماح من قبل الاحتلال بالبدء العمل حتى لا يتم الصادرة لأنه منطقة سي. شارع الحيلة تم التوقيع مع المقاول وأيامه ببلش. شارع جبل الشريف كمان هذا شارع مهم، من أكيد. بعد كربة زاهدة باتجاه جبل الشريف فوق مشروع بيت عنون، بتعرفوا اشتغلنا المرحلة الأولى قبل 5 سنوات ووقف، حاليا رح نبلش في المرحلة اللي بعديها. هلأ حدا بيسأل طب وشارع كذا، هدول بنحكي لكم خلال الشهرين 3 رح نشتغلهم أو رح نبلش بشغلهم، مش معناته انه هدول وخلصنا. هلأ عمالنا عنا زيارات مكوكية، انا رح يعني تقريبا كمان اسبوعين رح اسافر، رح يكون عندنا زيارات مكوكية، عندنا بعض الوجهات رح نتوجه إلها، نأمل انه نجلب المال لانه احنا منعيش بظروف استثنائية سياسية مالية اقتصادية، الحكومة اللي ممكن تمولنا مفلسة فيش معها رواتب موظفينها. من خلال هاي الزيارات رح نجند قديش بنقدر اموال حتى نطلق رزمة اخرى من المشاريع. طبعا انا هون حكيت عن الطرق لانه طارق شقير اللي بعت لنا اياه، ولكن المية عنده كمان مشاريع، الكهرباء عندهم 33 مليون شيكل لتطوير شبكة الكهرباء وهو مبلغ ضخم جدا. موضوع النفايات، طب انت كمان انا بدي اعطيك، راح تشوف عينات جديدة من الحاويات في الخليل لأول مرة، راح تشوف
2: سمعت معدات إيش زي هيك،
3: راح تشوف معدات لتنظيف الشوارع وهي لأول مرة بتدخل في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية كلها، راح تشوف. بس هذا كل الموضوع بحاجة لمال، بحاجة لتجنيد أموال، بحاجة لمجهودات، مع الوقت منبلش. إحنا اليوم إن 3 أشهر أنا بحكي لك في بلديات لليوم ما بلشت تشتغل أو مش ما بلشت تشتغل لسه، يعني في رئيس بلدية قال أنا ساعة ما سمعتش ما حفظتش أسماء موظفيني، أنت صرت مخلص المنهج وصرت مخلص ومزفت ومسوي وعامل. عشان هيك أنا اللي بتمنى من كل المواطنين، رح نسمعكم كلكم، رح نتواصل معكم كلكم، رح نكون على علاقة وطيدة مع الجميع. البلد بحاجة، أنا بحكي لك هناك أنا ذكرت لك 20 مشروع، بحاجة أنا لكمان 50 و60 مشروع، ولكن الأيام جاية والأشهر جاية والسنوات القادمة
2: أبو يزن. هاي الصورة وصلتنا من مواطن هذا الشارع اللي بعد مصنع رويال باتجاه خط الالتفاف المغلق، في ناس للأسف يعني بتستخدم بعض المناطق هاي كمكبات نفايات. شوف كوم النفايات هاي، في حدا بيستخدم هاي الأرض بما إنه ما حداش بيسأل فيها فبيستخدمها كمكب نفايات، وهذا وارد وارد كمان في أماكن تانية. طلع دش الشارع تسكر تقريبا، ما ضل الشارع حيو.
3: خلينا نشوف، خلينا نزور أنا وياك برامي. يعني أنا حكيت لك كتير شوارع بدها شغل، كتير بدها عمل، وأنا اليوم بحكي الله يعين البلديات الأخرى كلها يعني كمان، وبلدية الخليل كمان، لأنه إحنا جايين في وضع استثنائي، وضع اقتصادي. يعني اليوم بلديات بتجتهد تحاول إنها توجد مشاريع بالرغم من كل الظروف، لأنه أنت بتعرف دائما البلديات تعتمد على الحكومة المركزية. اليوم الحكومة المركزية يعني يدوب قادرة تعطي موظفينها، فعشان هيك كمان، وهذا لا بالعكس يعني كمان إنه الحكومة بتحاول ولتساعد ولكن على قدر الإمكان. البلديات وبلدية الخليل بنحاول نشتغل على قدر الإمكان، والله يعين كل رئيس بلدية إجا في هاي الفترة. ليش؟ لأنه الفترة صعبة. هذا الحكي اللي حكيته رح نزوره، رح نشوفه، وإن شاء الله بتكون الأمور أفضل وأحسن خلال الفترات القادمة
2: إن شاء الله. أبو يزن كتير رسائل إجت في موضوع العدادات، بس الدكتور ماهر
3: العدادات الشارع
2: الشوارع الدكتور ماهر بقول صباح الخير والمحبة إليك ولضيفك سعادة رئيس البلدية. عندي سؤال بالنسبة لموضوع عدادات مواقف الشوارع بالنسبة لدوامهم، ليش للساعة 9 مساء؟ ليش ما يكون يعني مع دوام الموظفين أو للعصر مثلا؟
3: أنا دائما بحكي في موضوع أول شيء العدادات. أول شيء إحنا جينا لقينا شركة العدادات عقدها تقريبا 3 سنوات يعني، ولكن هذا لا يعني أنه يتم الاعتداء على حقوق الناس. إحنا جينا بقرار واضح أن المخالفات 25 شيكل اللي بيدفعها المواطن،
2: نعم،
3: نسبتنا في البلدية 20 شيكل منها تقريبا راح تروح للأيتام وللجمعيات الخيرية. إحنا بنحكي بشكل واضح اليوم للتسعة دوامها، للخمسة، للعشرة، ما بدي ولا مواطن يكون في داعي أنه يدفع المخالفة. خلينا نلتزم في القانون، حتى لو بندفع شيكل، حتى لو منوقف 10 دقايق حط الشيكل، وما تخلي لأي حدا يخالفك وما تسمح لأي حدا يخالفك. أنا دائما متعاطف مع الناس ومع المواطنين، وأنا بحكي لك بشكل واضح اليوم مطلوب منا الالتزام بالقانون. هناك تجاوزات في شركة العدادات، أنا بقول لك هناك تجاوزات، حاولت أضبطها من خلال التبرع للأيتام، حاولت أضبطها من خلال جهاز رقابة وموظفين رقابة من بلدية الخليل، حاولت أضبطها. أنا قبل أيام مشكل لجنة لتحقق من إشي معين عند شركة العدادات، كل يوم بستمع للناس. مع هيك اليوم أنا بحكي للناس، شركة الأصل العدادات لتنظيم الحالة وعدم وقوف السيارات بأكبر وقت ممكن، ولكن ما تخلوا حدا يخالفكم من خلال الالتزام بالقانون. وقف 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، حط الشيكل، ما تخلي لأي موظف سواء كان بلدية أو شركة أمن أو مهما كانت إنها يكون لها سبب لمخالفتك. أنا اليوم هذا الحكي بحكيه للجميع، مش معناته إنه شركة العدادات ملتزمة بشكل كامل، هناك تجاوزات عند شركة العدادات بنعرف فيها وعمالنا بنعالجها، وأيضا هناك في بعض الحالات تجاوزات من بعض المواطنين. بتعرف لما بتخالف المواطن بيعصب على موظف العدادات، وفي بعض الحالات تبعناها، يعني كتير من الحالات تجيني إن أنا وقفت 3 دقائق لما منراجع الكاميرات وببعث الموظفين بيكون واقف أكثر من ربع ساعة أو ثلث ساعة. فإحنا كمان اليوم لا نوقف 3 دقائق ولا ربع ساعة ولا ساعة، احنا نحط الشيكل ونريح راسنا ونكون نوقف بشكل قانوني، وما نعطي لأي حدا أي سبب انه يخالفنا بسبب الوقوف الخاطئ.
2: طيب بدي في كمان ملاحظة سريعة، والله يا ريت يا ابو يزن تسجلهم هاي الملاحظات على رمزون الهابي باني. في اخونا صفوان بقول لي يا ريت تحكوا عن السيارات اللي عاملة الرصيف موقف، يعني شردية، ففي بعض السكان وأصحاب
3: الهابي باني باتجاه من ديوان المحتسب
2: باتجاه نمرة.
3: الهابي باني باتجاه نمرة، هو الشارع هذا بده دراسة، هو أصلا الشارع ضيق
2: بس
3: يعني.
2: ما هو غادي
3: عملنا أرصفة سابقا، البلدية عملت أرصفة ولكن في إشكالية، ما هيك منتبعها يعني إن شاء الله. حاضر،
2: يعني على الرصيف.
3: حاضر أنا حاضر منتبعها يا برامي.
2: خمس دقائق بكون. طيب أبو إسلام، الديون القديمة على المواطنين بنفع يكون في عليها خصم؟ أخونا أبو إسلام بيسأل.
3: هلأ الخصم فقط على الدفع النقدي، إذا التقسيط يعني بيكون ممكن نعطي سنوات أكثر، ممكن نعطي أمور، ولكن الخصم حسب القانون على الدفع النقدي. طبعا إذا حابب حدا يخلص ديونه السابقة ويدفع نقدي في هناك خصومات.
2: نعم أها، في يعني على الديون القديمة. طيب أخونا باسل بقول بالنسبة لشارع مدخل فرش الهوى، كل الاحترام يعني شغل وتعب وما شاء الله، بس شو بالنسبة لموضوع استفاف الشاحنات على المدخل؟
3: يوم
2: خسارة على التعب
3: أتوقع والمنظر. اليوم الموظفين ويوم السبت رح تشتد الحملة من قبل بلدية الخليل والشرطة بخصوص هؤلاء السيارات، لأنهم للأسف هم غير مبالين، أصحاب الشاحنات لا مبالين، بده يصف السيارة عشان الصبح على ضل طالع بدري. كمان بدك تراعي أنه في ناس، في مواطنين، أنه هذا مدخل بلد كمان. أنا اليوم إحنا ضاغطين بشكل كبير على فتح راس الجورة، فتح أيام لما إجت السفارة أو الوفد الأمريكي للبلدية الخليل حكينا بشكل واضح عندنا 5 بوابات مغلقة، عندنا بوابتين فقط تفتح، وعدونا يسهلوا هذا الأمر، فتحوا لراس الجورة أسبوع، عمالهم لهم يومين بسكروها بعاودوا بيفتحوها إن شاء الله. ولكن في ظل إغلاق البوابات مدخل الشرق الأوسط مدخل أساسي ومهم للخليل، يجب أن يظهر بمظهره الجديد أمام الزوار. لما بحدا بيدخل الخليل يعني أنت بتأخذ الانطباع عن هاي البلد من مدخلها، فما بدنا مدخلها كان أول الشارع خربان، التعديات، الاعتداءات،
2: مش لاق
3: ما كان. اليوم البلدية وعطينا اهتمام كبير جدا، صار على الأقل يليق بالخليل.
2: نعم.
3: ما بدنا يخربوه أصحاب الشاحنات. نعم. عشان هيك رح يتم التعامل معهم بشكل حازم.
2: نعم. شارع وادي الهرية حكينا فيه أكثر مرة، بس أخونا صاحب الرسالة بقول شارع وادي الهرية حوالي 18 مدرسة في مراحل ابتدائية وغيره، تعديات مش طبيعية على الرصيف، في بعض الأماكن الطالب بيعرفش يمشي على الرصيف نهائيا بسبب تعديات بعض المشاغل والورش وأصحاب المصالح التجارية.
3: صحيح، يعني شارع مهم جدا وادي الهرية، رح نصلها في يعني اليوم احنا بنشتغل بننزل، قلت لك من منجرة مناجر غانم باتجاه مفرق الحرية، بننزل الضغط العالي إلى أرضي، رح نعبد هذا الشارع، رح يكون عندنا حملة لإزالة التعديات وإزالة النفايات وتنظيف المنطقة وادي الهرية خلال حملة ضخمة جدا، كل معدات البلدية وطواقم البلدية متوقع. احنا رح ننطلق في الحملة في 2/9 من منطقة رأس الجورة، متوقع بعدها بأسبوع نكون في وادي الهرية، يعني إن شاء الله العمل جاري. ومنطقة وادي الهرية هي منطقة مكتظة وبحاجة إلى اهتمام وإعطاء اهتمام خاص فيها نظرا للكثافة السكانية الموجودة.
2: آه طيب هذا سؤال والله مهم. يعني أخونا أبو مالك بقول أنا زلمي مستأجر، صاحب العمارة عليه دين، رحت أقدم طلب اشتراك كهرباء، بدي خط لحالي ما قبله. طيب شو الحل؟ يعني خمس سكن ساحبين من نفس الاشتراك، أنا زلمة بدي أدفع اللي علي.
3: يعني يدفع اللي علي يجي، ما في مشكلة، أنا بسهل له كل الإجراءات إذا قانون وفي رخصة في البناء، ما في مشكلة. شو المشكلة؟
2: هلا هو بقول أنا مستأجر، صاحب البناء عليه دين، صاحب البناية.
3: لا لا لا لا ما بربطه فيه. حاضر يراجعني هلا، خلينا هلا، بس ما يكون يقول لي مستأجر من أبي أو مستأجر من أخي. إذا مستأجر من حدا غريب عليه ديون، لا ما بربطه فيه.
2: ما بتربطه فيه.
3: حاضر
2: كل الاحتراس. سمعتوا يلي مستأجرين
3: شو اسمه هو؟ شو لا المستأجر طبعا طبعا، بس أهم شيء البناء. لما الواحد، أنا بحكي كمان مرة يا يعني، أنا لكل مواطنين مدينة الخليل، اللي بده يروح يستأجر، اللي بده يروح يشتري، بدك تروح تشتري قطعة أرض، اتأكد وراجع البلدية بلاش يكون في شوارع مقترحة فيها. إذا بدك تروح تشتري شقة اتأكد إنها مرخصة. إذا بدك تروح تشتري تسوية اتأكد للاستخدام، لأنه في ناس كتير راح يستأجروا التسويات وهي مواقف سيارات، وهون إحنا ما في حدا راح يقدر يساعدك، هذا مواقف سيارات بدها ترجع مواقف سيارات. عشان هيك مطلوب منك أبو رامي، كيف لما بدك تشتري سيارة بتروح تسأل عنها؟ مطلوب منك لما بدك تشتري قطعة أرض أو محل أو مستودع أو شقة سكنية أو أي شيء، توجه للبلدية واستعلم عن هذا العقار قبل ما تشتريه، عشان ما تقع في مشكلة. للأسف كتير من المواطنين بيبعتوا للإعلام وبيخلوا الموضوع وكأنه سهل.
2: نعم.
3: وبالآخر لما بترجع للملف بتلاقي الملف معقد، بتلاقي مستأجر وساكن في موقف سيارات بغير الاستخدام ومسوي ومسوي. الأصل إنك تحطه في السجن، هو ببين لك إياه إنه موضوع هو فقط بده
2: قصة كبيرة يعني.
3: بس أعطيني اشتراك كهرباء. فعشان هيك قبل ما تسوي، قبل ما تشتري، قبل ما تدفع فلوس، راجع بلدية الخليل وتأكد عن العقار، سواء كانت الأرض فارغة بدك تشتريها أو بدك تبني عليها أو في مبنى موجود، لأنه المبنى بده يكون فيه دكان، اسأل عن الدكان.
2: نعم.
3: في شقة، اسأل عن الشقة قبل ما تشتري وتدفع الفلوس، وتصير تروح تحكي لنا انتصب علي وضحك علي وهو حكى لي هيك. ما بينفع هو حكى لك هيك. اللي بده يبيع بده يقول لك هاي الشقة أحسن شقة موجودة في البلد، أحسن شقة موجودة في الوطن، ما فيش زيها في العالم كله، فيش عليها مشاكل وفيها رخصة. ولما بتجي بتراجع عليها بتلاقي لا فيها رخصة وعليها ديون وصاحب الملك يمكن عليه قضايا. فعشان هيك اسأل بعدين قرر بعدين اشتري.
2: طيب إيهاب ناصر الدين بيسأل بقول بدي أسأل المهندس أبو يزن، شو صار بالطريق اللي بتنزل من عند مدرسة مليحة شاور بتنزل على شارع السلام؟
3: يعني من ضمن المشاريع المقترحة اللي راح نشقها حاليا، عندي ثلاث مشاريع راح أشقهم خلال الفترة القادمة. شارع راح يوصل ما بين شارع التربية والتعليم القديم باتجاه حبايل الرياح، عندنا شارع الحرس باتجاه عمارة الإسراء اللي هو بمر من جنب فلافل شاور، جاء أهسف فلافل السلايمة أو ملك الفلافل، عندنا شارع على الجلدة قبل الجلدة بنزلنا عشقة دير بحة، عندي توسعة عندي القدس المفتوحة، كانت هاي المنطقة الضيقة كمان عمان رح نشتغل فيها. وهذا الشارع من ضمن الشوارع المقترحة، عندنا 4 أو 5 شوارع أتمنى قبل نهاية العام الحالي أكون شقيقهم كبلدية الخليل ومخلصهم وموصل، يعني لأنهم هدول كيف دخلت بيت الطفل راس الجورة خففت من أزمة راس الجورة، شغلات وصلات خفيفة طولها 200 متر 300 متر ولكن بتخفف أزمة. يعني اليوم كمان إحنا للناس اللي كانوا يجوا من منطقة أو من مدخل راس الجورة لما انفتح كان في أزمة على راس الجورة، ما فيش داعي تدخل راس الجورة، كنت تقدر تطلع من عند بيت الطفل وتروح على ضاحية الرابع.
2: كتير بنحكي في هذا الموضوع،
3: كتير خفف، كتير خفف عن الناس، ولكن يعني إن شاء الله راس الجورة بضل فاتح أو برجع بيفتحوه، عمالنا بنضغط بشكل كبير جدا.
2: طب أخونا جودي بقول في كمان شارع اللي عندي وانا إنابي بده تعبيد، إذا تم تعبيده بخفف الازدحام على ديوار التحرير.
3: في هناك عمل في منطقة اللي هي ننقر، في أول شيء من عند كوربة زاهدي على اليمين بندخل هذا الشارع رح يتم إعادة تأهيله وتعبيده بشكل يليق عشان نخفف عن دوار التحرير. رح يكون في دوار في المنطقة، ممكن يكون دوارين، ممكن يكون دوار مفترق اللي هو كمان المنطقة اللي طالعة جبل الشريف، بحيث إنه كل أهلنا وإخواننا وأحبتنا في دورة ما في داعي أنهم يروحوا على دوار التحرير، رح نوجد لهم مسالك للرايح وللجاي واندماج في الشارع ويصلوا للخليل بدون المرور من خلال دوار التحرير.
2: نعم.
3: هذا الموضوع شارع ننقر عمالنا بنشتغل فيه، شارع جبل الشريف والدوار اللي راح يكون موجود قدامه راح نوجده خلال الفترة القادمة، راح نبلش شغل فيه بحدود يمكن بعد شهر من الآن. بمعنى هذا قيد الدراسة أو لا قيد، يعني تمت الدراسة حاليا قيد العمل،
2: انتظار البدء بالتنفيذ.
3: في مشروعين، مشروع حاليا مقاول بيشتغل فيه، وفي مشروع راح ينزل في الصحف 10 أيام راح يتم حالته للمقاول اللي يشتغل فيه.
2: طيب عبد، جاوبنا على السؤال يا عبد، بيسأل على شارع بيت عينون في له مشروع يكمله تأهيله، حكى
3: طبعا أنا عمالي جاد الأسبوع الجاي راح أكون في رام الله عشان مشروع بيت عينون إن شاء الله. يعني مشروع بيت عينون في شغل كبير جدا لينطرح العطاء وبدء العمل فيه، متوقع إن شاء الله مع نهاية العام الحالي يكون نبدأ العمل فيها، مش يكون جاهز، نبدأ العمل فيه، لأنه في شبكة صرف صحي، شبكات كهرباء، خطوط مياه أيضا، بالإضافة لتوسعة الشارع وتعبيده.
2: سامر الفخوري بيحكي على استاد الحسين، بقول يا ريت، هو بقول ليش، بس أنا بقول يا ريت يتم تنظيف الواجهة الخارجية من الرسومات اللي على،
3: راح يتم إن شاء الله خلال الحملة اللي راح ننطلق فيها.
2: أبو لؤي قرأنا رسالتك، والله قرأتها.
3: شو بقول أبو لؤي
2: على موضوع شارع إيزون عند جامع الحاج زهرة وبعده الأرض الهابطة هاي اللي فيش عليها رصيف، وهذه أحيلت للبشمهندس طارق شقير.
3: إن شاء الله إن شاء الله بنتبعها. حاضر.
2: يسعد صباحكم، ما تم إكمال تزفيت، هذا أخونا أحمد جويلس، ما تم إكمال تزفيت جانب الرصيف في منطقة جبل أبو رمان من مفرق الجبل لشركة البايض،
3: يعني بمرحلة تانية راح تكون. أنا بحكي بشكل واضح، مش معناته إذا اشتغلنا في هذا الشارع إنه لازم نشغل كل الشوارع أو إنه نكمل.
2: لا على فكرة البشمهندس طارق قال إنه في كمان
3: في يعني كمان جزء، بل جزء إنه يعني مش معناته إنه خلصت اليوم إنه معناته أنا وقفت، لا في مشاريع جاية. يعني بخلي طارق يتبعها، بعتقد طارق هلا المهندس طارق على السماء بيقدر يتبع هذا الموضوع.
2: نعم، شوف رسائل كتير كتير رح نحول لك إياها.
3: أنا جاهز.
2: شايف نحولها. شايف كم الرسائل اللي واصل
3: نحولها للمهندس يعني طارق. وكمان إحنا بدورنا كمان منشيد في كل أقسام البلدية. اليوم أنا بحكي يعني أنا قبل ما أدخل معك كنت أتواصل مهندس أمجد عبيده، كنت أتواصل مع الكهرباء، كنت أتواصل مع المية وكمية المية اللي بتصلنا، والحمد لله الأمور كتير تمام. يعني بالرغم إحنا طمعانين وأكثر يعني مطلوبين في هالموضوع، ولكن يعني الأمور مقبولة نوعا ما. النفايات بتشتغل على مدار الساعة، الأشغال العامة وأخونا لبيب شغال بشكل كبير جدا،
2: والله يعطيهم العافية.
3: خدمات الجمهور، الدائرة المالية بتشتغل بشكل رهيب، القسم الأبنية ودائرة المشاريع، قسم الأبنية اليوم عماله بيعطي تسهيلات وبيساعد الناس وبيستوعب الناس وبيحل مشاكل الناس. كل أقسام الأنشطة حكينا في عن محمود أبو صبيح وكيف النشاط اللي عماله
2: بس في
3: فيه
2: شغلة يا أبو
3: اليوم يعني يعني أنا أتأمل أنه كل أقسام البلدية عمالها بتشتغل، وكل دوائر البلدية بتشتغل بشكل واضح وبشكل كبير، العطاءات بتشتغل، الحركة بتشتغل، كله بيشتغل الحمد لله.
2: طيب أنا بدي أقول لك شغلي يعني قبل ما نغادر، يمكن هم بيسمعوناش بالعادة لأنهم بيكونوا موجودين في مواقعهم. أنا قبل فترة وجهت رسالة شكر وتقدير ومحبة، وبدي حملك إياها توصل لهم إياها أنت، لأنهم مش راح يسمعونا.
3: لمين؟
2: لقسم الأشغال وأخونا لبيب.
3: طبعا.
2: تحديدا العمال اللي مع أخونا لبيب. تخيلوا أنتوا
3: اللي اشتغلوا في الشهرين هدول، ثلاثة أشهر هدول.
2: لا يعني لا، أنت بتحكي على
3: عن شغل كبير، عمل دؤوب بالليل
2: في ظروف استثنائية.
3: بظروف استثنائية، امبارح كانوا أول امبارح كانوا في البلدة القديمة بعد الساعة 12 في الليل.
2: غير هيك بدي أسألك سؤال، يعني أنت تخيل لحالك يعني، وكلنا عشناها، درجات حرارة غير عادية أصلا، أعلى من المعدل السنوي العام، بيشتغلوا في عز النهار تحت أشعة الشمس في زفتة، الزفتة قديش بتكون درجة حرارتها
3: طبعا.
2: أنا مريت عنهم وشفتهم بيشتغلوا في أكثر من موقع وشفت لهم فيديوهات وشفت. أنا بقول لك أنا هذا القسم تحديدا أخونا الحاج لبيب أبو علي الله يسعد صباحه ويعطيه ألف عافية، وبتمنى توصل لهم هاي الرسالة.
3: أتوقع أنها بتصل
2: رسالة
3: بتصل
2: شكر
3: إن شاء الله. طبعا
2: من كل أهل البلد،
3: وإحنا بنشكرهم. نقلة معظم الشوارع والترقيع والأمور تمت، حتى الإشي اللي كان يحط فيه بلاط تم إزالة البلاط وتعبيده بشكل تعبيد. اليوم شوارع الخليل يعني إن شاء الله بعد ما نخلص هالعشرين مشروع بتكون أقل تضررا، يعني بتقدر تمشي في الشارع وتشعر حالك إنك ماشي في شوارع مقبولة نوعا ما. مش
2: الله.
3: هذا الهدف، وهذا كمان بجهود اللي حكيت عنهم بقسم الأشغال لهم باع
2: كبير، كبير في
3: المقاولين اللي بيشتغلوا مع بلدية الخليل وعمالهم كمان لهم باع كبير. كل أقسام البلدية من كهرباء من مية من نفايات من كل الدوائر المالية لها دور كبير جدا، لأنه كمان هذا مهم جدا. الكهرباء وشركة كهرباء الخليل وكهرباء الخليل كمان أقسامها بكل أقسامها. هاي المؤسسة أنا بعتز وبفتخر فيها وبعتز وبفتخر في كل طواقمها اللي موجودة. اليوم عملنا بنشتغل على مدار الساعة لتحويل العدادات لعدادات ذكية. قسم الاي تي في بلدية الخليل أخي أبرامي، يعني اليوم قسم الاي تي أنت إذا بدك تدخل على الشات بوت بتسأل الخليلي، في شخص خليلي يقول له أنا بدي مثلا منطقة عمارة الإسراء متى المية عندي، بيجاوبك
2: بيعطيك إمتى. يعني بدل ما تبعتول أنت تنزل المية.
3: وبالمناسبة هاي أول بلدية بيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمة للمواطنين. طيب. أنا بطلب من كل اللي بيسمعونا زوروا موقع بلدية الخليل اللي حدثناه قبل شهر، كتير رائع. اليوم بتشوف كل كاميرات بلدية الخليل على موبايلك، اليوم بتدخل على الخارطة وبتشوف بيتك، بتشوف أي شيء بدك إياه، بتستعلم عن أي شيء، المواقع الأثرية، اليوم بدخل على الشات بوت تدردش معاه عن أي شيء في بلدية الخليل، بدردش معاه.
2: يلا ما تكون زهقان يا ربحي بالليل، احكي معاه، اسأله عن كل شيء بيتعلق.
3: يعني بمعنى كمان في الثلاث أشهر هون منشيد إنه البلدية تحولنا بشكل نوعا ما إلى بلدية ذكية. تحول رقمي بشكل تدريجي.
2: نعم.
3: راح احاول انه المواطن ما يصل للبلدية، المواطن شو خدمة بده اياها عن طريق الموبايل، بحاجة لمجهود اضافي، بحاجة لشغل اضافي، بحاجة لانه المواطن يتفهم الامور ويخلص اموره وديونه مع بلدية الخليل. الاصل المواطن بريء الذمة، اللي ما عنده اي اشكالية في بلدية الخليل اي خدمة يحصل فيها على الموبايل، فيش داعي. نعم. يصل لمبنى البلدية بتاتا.
2: طيب أنا يعني لضيق الوقت أنا بدي أشكرك، وفعلا يعني كل الاحترام والتقدير لكم، مش مجاملة، في يعني شعور عام بنقلة نوعية في خدمات بلدية الخليل. موفقين، والأسابيع القادمة رح نستضيف أقسام كثير، الكهرباء، المية، الإخوة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين، واد البصاص. يعني آخر سؤال معلش عشان الزلمة يسأل أكثر من مرة، واد البصاص في إيش الأيام اللي جاية القريبة؟
3: يعني إن شاء الله واد البصاص من المناطق المهمة، يعني لازم حد نحدد بالضبط شو اللي بدهم. البلد وسيعة أبرامي والظروف.
2: أنا بحكي واد البصاص بشكل عام،
3: صعب يعني. إحنا اليوم مثلا أنا بحكي لك ركزنا كثير، بس راجعونا في هذا الموضوع. أنا حابب أنهي لقائي في مهم، يعني حكينا عن أخونا لبيب، ننهي في موضوع النفايات، هذا موضوع مهم جدا. أنا بشكر كل طواقم بلدية الخليل اللي عمالها على مدار الساعة بتجمع النفايات.
2: أتمنى
3: من المواطنين إنهم يساعدونا، وكمان شكر للمجلس المشترك وأخونا عبد عرفة اللي كمان بيبذل جهد كبير جدا معي في هاي الأيام. والمجلس المشترك وبلدية الخليل من خلال النفايات رح ننطلق في إشي، قلنا الحملة عندنا في 2/9 راح تشوفوا حاويات جديدة،
2: يعني
3: راح تشوفوا في 3/9 حاويات نوع جديد، راح تشوفوا آليات جديدة راح نشتريها خلال الأشهر القادمة بتشغل لتنظيف الأرصفة وغسيل الشوارع. فاليوم إذا في مجهودات كبيرة جدا، أنا موضوع النفايات، عمال النفايات بحييهم. نعم. بشكرهم، موظفين بلدية، خدمات مشترك، بشكر الجميع.
2: وإن شاء الله
3: كمان يعني إحنا زي ما شكرنا أخونا أبو علي، زي ما حكينا بنشكر عبد، بنشكر كمان نجم الجمال، بنشكر سامر، بنشكر
2: كلهم، والله كل حدا فيهم بيستحق يعني.
3: فبالتالي انت اليوم عمالك بتحاول توجد طاقم عمل متكامل حتى يلبي كل الاحتياجات
2: في ظل جيش كامل اليوم بيشتغل
3: في ظل
2: هذا الجيش كله بيستحق
3: الصعب. يعني انت جاي في ظروف استثنائيه صعبه يا اخي ابرامي، يعني لو جيت تسالني انت كنت تحب تجي رئيس بلديه في هاي الظروف؟ طبعا لا،
2: اكيد طبعا لا. شكرا كثير سعادة رئيس بلدية الخليل باشمهندس يوسف الجعبري، الوقت أدركنا بس الحديث شيق، وأكيد راح يكون له استكمال لاحقا بإذن الله تعالى. شكرا لشركة جوار راعي البرنامج الرسمي، إن شاء الله بنكون جاوبنا على جزء، والجزء الآخر أنا بوعدكم ننقله لإخواننا في بلدية الخليل كلهم إلى قسمه للإجابة عليه والتعامل معه. شكرا لربحي أبراموس في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. انتهى لقاء اليوم، تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من أول

0: نادي
1: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
6: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
6: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
6: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
6: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل و
0: والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب، الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات مفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22/23/24 آب، الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
3: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: دائها لتقديم المساعدة لها لحلحلة أزمتها في حربها مع إيران وعدم تحقيقها لأهدافها على حد قولها. وفي ذات الوقت يقول بأن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في حساباتها الخاطئة، وهي لم تدرك شاكلة التعاطي مع إيران، وأنها في حال لم تلتزم بمذكرة التفاهم فأنها لن تحقق شيئا من خلال القوة وفرض مزيد إن كان على شاكلة العقوبات التي كانت قد فرضت وتعرضت لها البلاد في مرات سابقة وتمكنت إيران من اجتيازها، أو كان هناك محاولات لعدوان جديد على صعيد عسكري أو أي مخطط آخر خلال العقود الماضية، كلها فشلت على حد تعبير. وفي ذات يقول في كل مرة تفشل الولايات المتحدة الأمريكية تواجه هزيمة أكبر من سابقتها، وبالتالي يعد الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هذه

0: اقتصاديا على حد تعبيره.
1: شكرا يا ياسر. ياسر مسعود من طهران. معنا من طهران دكتور مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات في إيران. دكتور مهدي أهلا بك معنا. معركة اقتصادية، عقوبات غير مسبوقة كما جاء على لسان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تجاه إيران، إلى أي مدى إيران مستعدة لضغط اقتصادي جديد، عقوبات غير مسبوقة كما ذكرنا، وليس فقط عليها بل على الدول التي تتعاون معها؟
2: نعم، طبعا هذه تحياتي لك ولكل المشاهدين. أولا، هناك لا توجد أي عقوبات يعني أمريكية لمختلف الأساليب، يعني من الحصار، الحقوق السياسية، العقوبات الاقتصادية والحصار، كلها مارست على الجمهورية الإسلامية منذ انتشار الثورة الإسلامية حتى الآن. أنا لا أعتقد هناك عقوبات جديدة يعني تخنق يعني الحصار على الجمهورية الإسلامية، ولكن إيران مستعدة لمواجهة كل السيناريوهات، الحصار الاقتصادي، المواجهة العسكرية، وأيضا الضغوط السياسية. ولكن يعني الآن هناك حقيقة مناورة سياسية وإعلامية وضغوط سياسية من جانب دونالد ترامب، وأنا أعتقد تأتي هذه المناورة السياسية تعويضا بما فشل في الميدان. يعني حقيقة لم تكن هناك خطة عسكرية مدروسة من جانب أمريكي عندما تم اتخاذ يعني القرار لشن الهجمات على إيران، كان على أساس المعلومات الاستخباراتية القاطعة، بمجبن يزعم يعني بالداخل الأمريكي والإسرائيلي بمجرد الاستهدافات واختيالات والاعتداءات بداخل إيران ستؤدي إلى انهيار إيران أمنيا وسياسيا واقتصاديا خلال 3 أيام، وستؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني. والآن نحن في الشهر السابع، يعني دخلنا الشهر السابع، وهذه يبدو فشلت الحكومة الأمريكية في تحقق أهدافها الرئيسية والاستراتيجية في إسقاط النظام الإيراني. والآن في مرحلة جديدة، مرحلة جديدة أنا أعتقد ما استطاعت أن تستسلم إيران وترزق إيران وتسقط على إيران لقبول الشروط الأمريكية ودون تقديم التنازلات. أعتقد لجأ إلى الخيار الاقتصادي، اقتسام ورقة الحصار والعقوبات الاقتصادية كورقة ضغط على إيران لعودة إلى طاولة المحادثات، لأنه فشل. يعني خاصة هناك معلومات استخباراتية مهمة جدا بالنسبة لتكبد الخسارة الفادحة بالنسبة للجانب الأمريكي عسكريا وسياسيا. هناك تحديات والأزمات اقتصاديا بالداخل الأمريكي، ودونالد ترامب يريد أن تضليل الرأي العام والرأي الأمريكي المجتمع الأمريكي.
1: دكتور مهدي،
2: مشاكل وتحديات
1: برأيك، هل ورقة هرمز التي ما تزال ورقة ضغط مهمة وتفاوضية لإيران مقابل العقوبات الاقتصادية، هل هذه هي المعادلة التي سنشهدها حاليا؟
2: نعم، يعني حقيقة ورقة مدينة هرمز ليست ورقة مؤقتة في مواجهة العدو الأمريكي، يعني الآن أصبحت ورقة استراتيجية بالنسبة لإيران. إيران تحولت الحصار إلى حصار المضاد، واستطاعت أن تغير قواعد الاشتباك، والآن تمتلك أدوات الزقوط التي تمارس سابقا ضد الجمهورية الإسلامية في الحصار الاقتصادي والعقوبة. ولكن هناك الأوراق لم تستخدم بعد، يعني منها ورقة باب المندب والبحر الأحمر كما يسمى، حزام أمني للمقاومة الإسلامية من مدينة هرمز إلى الخليج الفارسي ومن باب المندب إلى البحر الأحمر. يعني هذا الحزام أمني، هناك خيارات، إيران مستعدة لمواجهة كل خيار. نعم، هناك تحديات ولزمات، يعني قد يسبب ممكن تحديات بداخل الإيراني اقتصاديا، ولكن الشعب الإيراني تعود على كل أساليب الحصار العقوبات الاقتصادية. أنا أعتقد لا توجد هناك عقوبات جديدة، يعني هناك عقوبات نفسية.
1: نحن لا نعرف حتى الآن ما طبيعة وماهية هذه العقوبات الاقتصادية دكتور، لكن هل الشعب الإيراني ما زال قادرا على التكيف مع مزيد من العقوبات والضغوط الاقتصادية عليه؟

0: أنا أعتقد نعم مشكلة، ولكن هناك حلول. يعني كما أشرت وذكرت، هناك تحولت استطاعت إيران أن تحول الحصار إلى حصار المضاد، اعتمادا وتركيزا على اقتصاد المقاوم، واعتمادا على قدراتها الزراعية بالداخل، وتعزيز علاقاتها مع دول الشرق، واستخدام الفرص الجديدة، واستثمار السوق الجديد خاصة فيما يتعلق بالإلحاق بالمنظمات شانغهاي، والعلاقات تعزيز العلاقات مع روسيا والصين اقتصاديا وسياسيا كشريك استراتيجي واقتصادي قوي. هذه نقطة مهمة جدا. يعني نعم هناك تكيف الشعب الإيراني مع الأزمات والتحديات، ولكن ليس معناها هناك لا توجد هناك تحديات والأزمات. نعم هناك تحديات والأزمات، ولكن استطاعت الشعب الإيراني أن تكيف نفسها مع هذه التحديات، علما بأن هناك حلول وخطة خاصة من قبل ما أعلن فيه.
1: إذن حصار وحصار حصار مضاد كما ذكرت، هذه هي المعادلة الحالية في هذه الأزمة الإيرانية الأمريكية. شكرا جزيلا لك دكتور مهدي عزيزي، مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات في إيران، شكرا لك. نقل موقع أكسوس عن مسؤولين إيرانيين أو أمريكيين قولهم إن الجيش أنشأ ممرا سريا عبر مضيق هرمز مكن نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط من العبور يوميا عبر مسار جنوبي بمحاذاة الساحل العماني. وبحسب المسؤولين يساعد الجيش الأمريكي ناقلة النفط الفارغة على دخول الخليج، مشيرا إلى أن الحملة العسكرية أضعفت قدرات إيران على مراقبة الملاحة، في حين أظهرت بيانات شركة كابلر ليشحن أن حركة الملاحة في المضيق لم تشهد ارتفاعا خلال الساعات 24 الماضية، حيث عبرت 9 سفن فقط. يزور وزير الخارجية الياباني موتيغي العاصمة العمانية مسقط للقاء نظيره العماني وبحث حركة الملاحة في مضيق هرمز. وشدد موتيغي في وقت سابق على أهمية حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية وبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين وأمنين. أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن معارضة فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وأكدا خلال اتصال هاتفي التعاون في ظل تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونتابع الحراك الدبلوماسي الياباني في المنطقة، معنا من طوكيو مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. أهلا بك هشام. إذن هذا الاتصال الذي أجرته رئيسة الوزراء اليابانية مع الرئيس التركي بشأن فرض رسوم جمركية ورفضها، رفض اليابان لهذه الخطوة الإيرانية، كذلك زيارة التي يجريها وزير الخارجية الياباني إلى المنطقة. هشام؟
2: ريما، بحسب مصدر وزارة الخارجية اليابانية، نعم
1: تفضل.
2: أسمع صوت جيدا ريما؟
1: نسمعك هشام، تفضل.
2: طيب، وزارة الخارجية اليابانية صرحت على موقعها بأنه وزارة الخارجية اليابانية صرحت على موقعها بأنه جرى اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء تاكايتشي ساناي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استمرت لمدة 20 دقيقة. هناك توافق في البلدين، توافق ضد فرض رسوم إضافية جمركية على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي أيضا الحكومة اليابانية أو أشادت بالموقف التركي الذي يسعى إلى تخفيض التوتر في المنطقة والوساطة التي تلعبها تركيا في المنطقة للحد من التوترات وحل أزمة مضيق هرمز، وبالتالي السفن تمر عبر المضيق بطريقة سلسة على غرار ما كانت عليه في السابق. أيضا بشأن زيارة وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو إلى الخليج، لا سيما دولة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بالأمس كان هناك لقاء جمع وزير الخارجية مع نظيره السعودي. سميت هذه بالدورة الاستراتيجية الثالثة لوزراء خارجية البلدين، باعتبار أن اليابان لديها استثمارات كثيرة في السعودية، وأيضا لديها شراكات كبيرة برؤية اليابان السعودية 2030. أيضا اليابان تريد أن تؤمن خطوط إمداد أخرى بديلة عن مضيق هرمز، مع أن مضيق هرمز لا يمكن الاستغناء عنه بهذه السهولة. بالتالي الخطوط التي تريد أن تسعى إلى تأمينها اليابان هي عبر البحر الأحمر، عبر الشواطئ المطلة على البحر الأحمر، الموانئ السعودية. أيضا كان هناك لقاء مع رئيس الحكومة المعترف بها اليمنية في السعودية، وتحدثت أو تحدث الوزير الخارجية على ضرورة تأمين مضيق باب المندب باعتبار مدخل حيوي أيضا إلى إمدادات النفطية. واليوم يتوجه وزير الخارجية الياباني إلى سلطنة عمان للحديث من الناحية الدبلوماسية. فيما مضى المحادثات السابقة كانت من ناحية اقتصادية، لكن اليوم يبدو أنها ستركز على الدبلوماسية أكثر، باعتبار أن سلطنة عمان لها علاقات طيبة مع إيران، وبالتالي يمكن أن تكون المحفز الياباني أو المحادثات اليابانية العمانية في طريق فتح الأزمة بين في طريق فتح أزمة مضيق هرمز، وكذلك للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. اليابان تريد أن تلعب دورا ريادية، تريد أن تلعب دورا متقدما في الدبلوماسية، وأيضا تريد أن تحمي مصالحها الاقتصادية والاستثمارات بالمليارات الدولارات في المنطقة، وتؤمن أيضا إمدادات طاقة لليابان حتى لا يعاني اليابانيون من ارتفاعات أسعار البنزين وغيرها من موارد الطاقة.
1: شكرا جزيلا لك هشام الرجباني من طوكيو. تجاوز الدين الأمريكي عتبة 40 تريليون دولار، مسجلا قيمة قياسية تاريخية، وازدادت مديونية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بواقع 1,200,000,000,000 دولار منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.
3: عداد لا يتوقف، أرقام سريعة التحرك، تزداد بواقع 80,000 دولار في الثانية الواحدة، فتثقل كاهل المواطن الأمريكي. المديونية في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة مهمة حينما قفزت لما فوق حاجز 40 تريليون دولار، والسبب تفوق نفقات الإدارة الأمريكية على إيراداتها. الرئيس دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض ووعد ناخبيه بحل أزمة الديون، ففاجأهم بحملات تسريح لآلاف الموظفين الفيدراليين بالتزامن مع شنه حربا تجارية طاولت الدول المنافسة والحليفة معا، لكن المحصلة كانت عكسية، حيث ازداد منسوب المديونية بواقع 3,700,000,000,000 دولار منذ أدائه القسم. الدين بات يضاهي 123% من الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في العالم، وباتت أيضا حصة دافع الضرائب منه قرابة 360,000 دولار. الحرب في الشرق الأوسط تسببت في تسارع المديونية، فبسببها تقرر التوسع في ميزانية البنتاغون، وبسببها أيضا تأجلت قرارات خفض الفائدة الأمريكية بفعل اشتعال فتيل التضخم الناجم عن صعود أسعار النفط. ترامب كان في أمس الحاجة لقيام البنك الاحتياطي بخفض معدلات الفائدة، فتقليلها بواقع ربع نقطة مئوية فقط يعني وفرا قدره 80 مليار دولار من خدمة الدين. لكن الحرب التي وصفت بالاختيارية لم تمكن رئيسي البنك السابق والحالي جيروم باول وكيفن وورش من القيام بمثل هذه الخطوة التي لا تنسجم مع مؤشرات اقتصاد البلاد. بون شاسع بين تعهدات ترامب ومؤشرات مديونية بلاده، واقع لا يقلق واشنطن فحسب، بل سائر العواصم التي اعتمدت على الولايات المتحدة في قيادة دفة الاقتصاد العالمي.
1: ارتفع سعر جالون الديزل في كاليفورنيا إلى ما فوق مستوى 7 دولارات تأثراً باستمرار الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب جمعية السيارات الأمريكية، فقد زاد سعر الجالون في أغنى ولاية بواقع 37% على مدار عام. وتعتمد كاليفورنيا على استيراد نحو 75% من احتياجاتها من النفط الخام، يأتي قرابة ثلثها من الشرق الأوسط. قالت مصادر فلسطينية للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل خلال اقتحامها مدينة نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال محيط مدخل مخيم بلاطة شرقي نابلس وسط انتشار للآليات العسكرية في المدينة. وأفادت اللجنة الشعبية في المخيم للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال ركزت اقتحامها في منطقة السوق. قال رئيس بلدية قصرى جنوبية نابلس للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال تواصل حصارها لثلاث عائلات في جبل رأس العين لليوم 12 على التوالي. وأكد رئيس البلدية أن هناك خشية من فرض أمر واقع عبر استمرار وجود الاحتلال العسكري في المنطقة. معنا من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين. إذن اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال ما زالت مستمرة، وهناك تركيز بشكل كبير على محافظة نابلس.
4: بالفعل التركيز من خلال العدوان هذا على محافظة نابلس واضح أنه تصاعد ريما، تحديدا خلال الأسابيع الأربعة الماضية منذ أن وقعت مجزرة تل جنوب غرب نابلس، عندما استشهد 4 فلسطينيين أثناء دفاعهم عن أنفسهم وعن قريتهم من هجوم مسلح نفذه جيش الاحتلال والمستوطنون المسلحون. منذ ذلك الوقت ونحن نرى بأن الاقتحامات لا تتوقف، المداهمات لا تتوقف، الحملات العسكرية لا تتوقف، بالتالي نعم هنالك تصعيد في العدوان على محافظة نابلس ككل. خلال الساعات الأخيرة اقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس بمختلف مناطقها وأحيائها، جرى اعتقال 10 فلسطينيين على الأقل وفق تأكيد مصادر محلية للتلفزيون العربي، إلى جانب أيضا مداهمة منازل لأسرى محررين، تهديد فلسطينيين بزعم أنهم يستخدمون الطائرات المخصصة للتصوير، طائرات الدرونز. كل هذا في سياق الترهيب المتواصل، ولم تتوقف الاقتحامات عند هذا الحد. في هذه الأثناء يواصل جيش الاحتلال اقتحام مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس، هنالك اقتحام لمنطقة السوق، ثم الآن تتواجد قوات الاحتلال في منطقة شارع المدارس، وهنالك تحقيقات ميدانية تجري مع مواطنين فلسطينيين وإجبار بعض أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها. كان هنالك تمركز لأكثر من ساعة على مدخل هذا المخيم، ثم مداهمة واقتحام.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك، واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
8: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح ترفيه عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. ثلاث أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: استدعت أستراليا السفيرة الإسرائيلية بسبب رفض الجيش فتح تحقيق في مقتل عاملة إغاثة أسترالية.

وأظهرت مشاهد قصفاً إسرائيلياً على بلدة حولة جنوبية لبنان، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات في مجد الزون والمنصوري والإخيام.

0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر بلاده إلى مغامرات لا داعي لها في سوريا وفق تعبيره، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها.
1: إسرائيل تصعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار وفق قوله. تهديدات تأتي بعد تصريحات مماثلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال فيها إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا بدعوى أنه يمثل تهديدا لها. لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة، وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
0: وفي مداخلة سابقة استعرض مراسل التلفزيون العربي في القدس تطورات التصعيد الإسرائيلي ضد تركيا على الأراضي السورية.
2: يوما بعد آخر تزيد وترفع إسرائيل من حدة تهديداتها وحدة تصريحاتها تجاه الاتجاه تركيا والتصرفات ويعني تحركات تركيا في سوريا وفقا للادعاءات الإسرائيلية. اليوم نتحدث عن تهديد علني من إسرائيل كاتس. اعتدنا على تغريدات يعني مناوئة لأردوغان من قبل هذا الوزير الإسرائيلي حتى قبل أن يكون وزيرا للأمن، ولكن هذه المرة يهدد تركيا ويقول بأن أردوغان يجر تركيا إلى مغامرة لا داعي لها في سوريا. وربما التصريح الأخطر عندما قال بأن على أردوغان ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار، وهذه إشارة مباشرة لإمكانية تكرار الهجمات الإسرائيلية على سوريا أو حتى توسيعها لتشمل أهدافا تركيا، لأن إسرائيل رفعت من حدة التصريحات ونتحدث عن وتيرة مرتفعة وقبل قليل هذا التهديد من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. ولكن قبل ذلك كانت هناك تصريحات أيضا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال بأن إسرائيل لن تتسامح مع أي تموضع تركي في سوريا، أي تموضع عسكري تركي. وكلمة التموضع كانت إسرائيل تستخدمها كثيرا عند الحديث عن إيران وتحركات إيران في داخل سوريا، والآن تحافظ إسرائيل على هذه الكلمة ولكنها استبدلتها بتركيا بدلا من إيران. أيضا يتهم نتنياهو تركيا بأنها حاولت التموضع في المطار العسكري مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وقال بأن تركيا تتجه نحو الجنوب. وربما يعني إذا ما عدنا إلى الجغرافيا، هذه المنطقة تبعد أقل من 70 كيلومترا عن تركيا وهي بعيدة جدا في أقصى الشمال السوري، بعيدة جدا عن الحدود، لم يقتربوا من الجنوب السوري، لم يقتربوا من جنوب دمشق، لا نتحدث عن مناطق قريبة من هضبة الجولان السوري المحتل. ولكن مجرد أن يعني ادعت إسرائيل أن هناك تحركات تركية في هذا المطار، قال نتنياهو بأن إسرائيل أوصلت الرسالة وحاولت أن تقول للأتراك بألا يفعلوا ذلك، ولكن بالنهاية عندما لم يستمعوا إلى النصائح الإسرائيلية وفقا لنتنياهو فقد أرادوا أن يوصلوا الرسالة بطريقة مختلفة، وهنا يقصد الهجمات العسكرية التي نفذتها إسرائيل على المطار في محافظة إدلب شمال سوريا.
0: قالت الخارجية الباكستانية إن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى إسلام أباد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات المشتركة، وتعد هذه الزيارة هي الأولى على مستوى وزراء الخارجية بين سوريا وباكستان منذ نحو عقدين. وينضم إلينا من إسلام أباد مراسل التلفزيون العربي بلال الأسطل. أهلا بك بلال، ماذا تتضمن زيارة الشيباني إلى إسلام أباد؟
3: نعم ديما، هذه الزيارة كما ذكرت لها أهمية بالغة، لا سيما وأنها جاءت بعد يعني أكثر من 19 عاما بهذا المستوى إلى باكستان. فآخر زيارة كانت لوزير خارجية سوريا كانت في عام 2007 التي قام بها وليد المعلم آنذاك، وهذه الزيارة ربما تأتي في سياق التطورات الإقليمية. فكان أو قبل اللحظات من الآن استقبله وزير خارجية باكستان ونائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار في مكتبه، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب أنهما ناقشا بعمق أو بشكل مفصل التطورات الإقليمية وما تمر به المنطقة من تغيرات متسارعة. وربما هذا الأمر هو الجدير بالذكر هنا، لأن هذه الزيارة كما ذكرت تأتي في وقت شديد الحساسية. فهذه الزيارة أيضا كانت بدعوة من نظيره الباكستاني إسحاق دار، الذي تلقى أيضا دعوة من نظيره التركي لزيارة تركيا. ونتوقع زيارة وشيكة إلى وزير يقوم بها وزير خارجية باكستان إلى تركيا، وبالتالي هذه الزيارة ينظر إليها هنا في باكستان على أنها زيارة تأتي في سياق المشاورات الحثيثة بين المحور الجديد أو التكتل الجديد الذي تقوده كل من المملكة العربية السعودية وقطر، وكذلك المملكة العربية السعودية وتركيا وأيضا باكستان. في مقدمة هذه الدول يتوقع أن يتم انضمام بعض الدول الجديدة إلى هذا التكتل العسكري أو الشراكة العسكرية التي وقعت بين هذه الدول. على كل حال، سبق هذه الزيارة إدانة شديدة اللهجة من قبل الخارجية الباكستانية للغارة الإسرائيلية التي قصفت من خلالها قاعدة أو القاعدة الجوية في إدلب، وبالتالي باكستان بدأت ربما تبرز كعامل جديد ولاعب أساسي في التغيرات السياسية في المنطقة. لكن ينظر إلى هذه الزيارة على أن باكستان تحاول أن تعيد دورها في المنطقة وفي السياسات الجارية، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي. ويتوقع أيضا أن يكون هناك لمسات باكستانية في هذا الموضوع بالتحديد، فهناك لقاءات مكوكية بين الساسة الباكستانيين وكذلك نظرائهم الأتراك، هناك محاولات باكستانية وتركية أيضا حثيثة لضم مزيد من الدول إلى الشراكة أو إلى التحالف العسكري الذي أسس بين الدول الثلاث. ومن هنا نرى بأن ربما المخاطر الإسرائيلية المتزايدة ربما تدفع هذه الدول إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية وأكثر جذرية، كما وصفها بعض المسؤولين قبل عدة أيام، خاصة هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وزير خارجية تركيا الذي قال أو أشار بشكل أو بآخر إلى أن هذه الدول ربما تجد نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات جذرية لحل هذه الأزمة.
0: شكرا جزيلا لك بلال الأسطل من إسلام أباد. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في هجوم روسي على العاصمة كييف. وقال عمدة المدينة إن الضربات بصواريخ باليستية استهدفت مباني سكنية ومنشآت، ما تسبب باندلاع حرائق في مواقع منها مستشفى للأطفال وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من كييف. فيما أكد رئيس الوزراء الأوكراني أن القصف استهدف منشآت تابعة للصليب الأحمر في العاصمة. ومعنا من موقع الاستهداف في حي سولومينسكي بكييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد. طبعا أثار القصف الروسي كبيرة جدا وزاد بالإضافة إلى الخسائر البشرية، نتحدث هنا عن 12 قتيلا على الأقل. ضعنا في ما جرى خلال صباح هذا اليوم، وهل يعد الهجوم الروسي الأعنف حتى الآن على العاصمة؟
4: نعم ريما، لازلنا متواجدين بحي سولومينسكي هنا في كييف، لكن في موقع ثاني متضرر نتيجة هذا الاستهداف الليلي للقوات الروسية. خلفي هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق الذي كما نشاهد في الصور تعرض لأضرار واسعة، عشرات الشقق السكنية تضررت. تتحدث السلطات الأوكرانية عن مقتل عدد من المدنيين في هذا الموقع تحديداً، رجال الإنقاذ أنهوا مهمتهم هنا في هذا المكان. طبعا هذا واحد من عدد من المواقع في حي سولومينسكي تحديدا الذي يبدو أنه كان الأكثر تعرضا للاستهداف خلال هذا الهجوم الليلي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث عن سقوط 13 قتيلا وإصابة أكثر من 40 آخرين في استهداف كييف ومقاطعتها ومناطق أخرى من البلاد. طبعا هناك الأضرار كبيرة جدا في عدد من المواقع، سواء في هذا المبنى السكني، المباني المجاورة، وكذلك العديد من المنشآت الطبية ومدرسة وفق ما ذكرت السلطات المحلية، وفق أيضا ما تحدث للتلفزيون العربي عمدة مدينة كييف. زيلينسكي طبعا ندد بهذا الهجوم واعتبر بأن روسيا تريد الحرب داعيا إلى الضغط
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
4: للكهرباء والغاز ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 40,000 منزل هنا في العاصمة الأوكرانية، وفق ما أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية ديتاك. وأكدت الشركة أن العديد من الأحياء تعرف تذبذبات وانقطاعات في التيار الكهرباء نتيجة هذا الهجوم الروسي. أيضا يتحدث سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن وحداته الدفاعية تمكنت من التعامل مع عدد واسع من المسيرات، لكن لم تذكر يعني نجاحها أو فشلها، لكن يبدو أنه الفشل الأكبر بالنسبة للدفاعات المدنيين وإصابة آخرين مع تسجيل أضرار واسعة في منشآت للبنية التحتية المدنية. المقاطعات الأوكرانية الأخرى خاصة في شرق وجنوب البلاد، تحدث تحديدا عن زابوريجيا، عن خاركيف وعن سومي، أيضا شهدت أضرار نتيجة هذا الهجوم الذي كان واسعا وكبيرا على كييف وكذلك مقاطعة كييف. هذه الهجمات يرجح أنها ستزيد خلال الأيام المقبلة وفق ما تقول السلطات الأوكرانية، خاصة وأن البلاد مقبلة على الاحتفال بذكرى الاستقلال في 24 من أغسطس الجاري، ولهذا طبعا الكثير من التحذيرات تصدر من سلاح الجو الأوكراني وكذلك من القيادات العسكرية للمدنيين بضرورة توخي الحذر، توجه إلى الملاجئ وعدم إهمال الإنذارات الجوية التي تصدرها السلطات الأوكرانية.
0: شكرا جزيلا محمد. محمد زاوي من حي سولومينسكي بكييف. أفاد عمدة موسكو بتحليق نحو 250 طائرة مسيرة أوكرانية باتجاه العاصمة الروسية وبتصدي الدفاع الجوي لمعظمها وبإسقاطها فضلا عن تدمير 28 مسيرة داخل نطاق موسكو. ارتفعت أسعار القمح لأعلى مستوى لها في 3 سنوات مع تصاعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، وأدى استهداف البلدين لموانئ وسفن التجارة في البحر الأسود إلى ارتفاع سعر بوشل القمح إلى 6 دولارات و83 سنتا أمريكيا. وتعد روسيا أكبر مصدر للحبوب في العالم، بينما تحتل أوكرانيا خامسا، حيث يساهم البلدان معا بنحو 30% من الإنتاج العالمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق تجاري مع كندا وصفه بالعادل، وذلك بعد اتصاله برئيس الوزراء الكندي.
7: نعم، أجرينا محادثة مثمرة للغاية.
5: راديو الحرية.
8: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
9: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق، وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. تركيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة غير مسبوقة على إيران، مشيرا إلى عدم اغتنامها فرصة التوصل إلى اتفاق. ترامب هدد بفرض عواقب اقتصادية على أي دولة تقدم دعما لإيران أو تسمح لمؤسساتها بتقديم أي نوع من المساعدة لها، وقال أن العقوبات قد تستهدف الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو لشركاتها أو لمطاراتها أو هيئاتها الحكومية بدعم إيران. في المقابل، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن الحرب الاقتصادية التي هدد ترامب بشنها على إيران لن تجلب سوى المزيد من الهزيمة للولايات المتحدة، وأكد أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي كما وصفه يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم على حد تعبيره. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. مرحبا بك ياسر. ياسر، كيف ردة الفعل في إيران؟ كيف تتفاعل إيران مع هذه الحرب الاقتصادية المعلنة من قبل ترامب؟
6: كما جاء في سياق الخبر خالد، بدأت بالرد من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما وصف بهذه الخطوة الأمريكية بأنها لن تجلب سوى مزيدا من الفشل للولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر أن تداعيات ذلك لن يقف عند حدود إيران إنما سيتسع على مستوى إقليمي ودولي. أضاف على هذا الكلام نائبه كاظم غريب أبادي وهو المعني بالشؤون القانونية وهو الذي يفاوض الجانب العماني ويقود هذه المفاوضات فيما يتعلق بمضيق هرمز. يقول كاظم غريب أبادي بأن بعدما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في حربها، الآن تطلق على هذه استراتيجيتها بالحرب الاقتصادية، وهي تأتي في سياق جولة أخرى من الفشل الأمريكي إزاء إيران. ويضيف كاظم غريب أبادي بأن هناك حسابات خاطئة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملاتها مع طهران، وكل هذا هو الذي يزيد من فشل الولايات المتحدة الأمريكية بعدما فشلت في المواجهة أو عدوانها على إيران، وأيضا فشلت على طاولة المفاوضات، وبالتالي تتخذ خطوات كما يقول الإيرانيون خالد، هي تأتي في سياق الخطوات التي سبقتها على مدى عقدين، وخاصة أتحدث عن الملف النووي الإيراني. يقول الإيرانيون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ انسحابهم من الاتفاق النووي توعد إيران بعقوبات وصفها بالتاريخية، وأن أي دولة في العالم لن تتعرض لمثل هذه العقوبات، ولكن تمكنت إيران من اجتيازها والالتفاف عليها. في ذات الوقت أيضا وقبل الحربين الماضيتين كان يتوعد بتصفير صادرات النفط الإيرانية من خلال فرضه لمزيد من العقوبات، لكن بقيت الصادرات الإيرانية قائمة وإن قلت جزئيا. هذا ما يجري الحديث عنه في مساحة التحليل، وبالتالي هناك خطوات كما يبدو ويتحدث عنها المسؤولون في وقت سابق إيرانيون تحديدا في مساحة القطاع الاقتصادي وزارة الصناعة الإيرانية والطاقة. يجري الحديث على أن كلما زادت القيود للولايات المتحدة الأمريكية على إيران، هناك خطط بديلة لإيران للالتفاف عليها، وهي تستعد لكافة الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية. في ذات السياق وسبق هذه التصريحات خالد،
5: نعم،
6: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف ومن بغداد تحدث على أن كل ما يحدث في هذه المرحلة هو تراجع وأزمات تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية والداخل الأمريكي بشكل خاص.
5: طيب ياسر، هل تربط طهران أو يربط المسؤولون الإيرانيون بين ما يقوله ترامب اليوم وما أعلنته الإمارات بالأمس عن قطع العلاقات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر؟
6: في مساحة التحليل تقرأ بهذه الشاكلة، وهي تأتي في سياق التنسيق الأمريكي مع حلفائها مع حلفائهم في المنطقة. وأيضا يمكن الإشارة هنا حتى إلى تصريحات كاظم غريب عبادي أو تغريدته قبل قليل على منصة إكس خالد، يقول يزعمون على حد تعبيره بأن الولايات المتحدة الأمريكية تزعم بأن طهران على وشك الانهيار، وفي ذات الوقت هم يتوسلون لحلفائهم لتقديم الدعم لهم في مزيد من الضغط على إيران. وربما تأتي هي في سياق الرد أيضا على هذه الخطوة من قبل الإمارات، ولكن لم يسمه وربما لن يسمي الإيرانيون، ولكن هم يدركون بأن هناك محاولات أمريكية للضغط إقليميا على إيران، وحتى ربما تشمل العراق. وقد تأتي زيارة محمد باقر قالباف للتنسيق على هذا الصعيد لعدم إدخال العراق في هذه الإجراءات الأمريكية التي تسعى لتوسيع الخناق على الاقتصاد الإيراني.
5: أشكرك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي في طهران. مشاهدينا الكرام، بعد أن عجزت الولايات المتحدة عن حل معضلة مضيق هرمز، خرج موقع إكسوس الإخباري الأمريكي ليقول أن الولايات المتحدة تمكنت من فتح ممر ملاحي سري لمرافقة ناقلات النفط. فما هي حكاية هذا الممر؟ ينقل موقع إكسوس عن مصادر أمريكية أن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا منذ مايو الماضي لتأمين حركة ناقلات النفط عبر ممر سري في المسار الجنوبي على طول سواحل عمان. لننظر إلى الخارطة، هذا اللون الأحمر المتحرك هذا هو الممر المقصود بموقع إكسوس أو بالمصادر التي اعتمدت عليها مواقع إكسوس. طبعا هناك الممر الأحمر في الوسط، هذا الممر كان موجود بالأساس قبل الحرب، لكن يفترض، إيران قالت أنه لغم هذا الممر، زرعت فيه ألغام، ويفترض أنه بما أنه هناك ألغام لا يستطيع أحد أن يسلك هذا الممر. هناك بالأزرق، هذا الممرات بالأزرق، الممر يدخل المضيق وآخر يخرج من المضيق، هذا الممر التي تعتمد عليه إيران وتقول من يريد أن يدخل أو يخرج إلى مضيق هرمز عليه أن يمر في هذا هذه الممرات الزرقاء بعد أن يحصل على موافقة الحكومة الإيرانية. وبالتالي إيران تسيطر على مضيق هرمز من خلال الممر الأزرق، وفي الوسط هو متوقف تماما. والحديث الآن عن إكسوس ومصادر إكسوس تتحدث عن سواحل عمان بهذا الأحمر المتقطع المتحرك. بحسب إكسوس استمرت العملية لعدة أسابيع، تمكنت 15 إلى 20 ناقلة نفط من عبور المضيق يوميا عبر المسار الجنوبي. فيما قالت نيويورك تايمز إن العملية الأمريكية ساعدت أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق وفق القيادة المركزية الأمريكية، هذا في الوقت الذي تقول فيه إيران أنها هي من يتحكم في الممر. نيويورك تايمز نقلت أن الناقلات التي استخدمت المسارات المحمية أمريكيا، طبعا هو المسار الذي أشرنا عليه قبل قليل، لنقل نحو 4 ملايين برميل يوميا من حزيران يونيو ارتفعت إلى نحو 5 ملايين

الجنوبي منذ شهرين. تذكروا ما قاله الرئيس الأمريكي، قال نحن من يسيطر على مضيق هرمز، هذه الرواية الأمريكية. مسؤول أمريكي قال إن الحملة العسكرية الأمريكية الأخيرة أضعفت قدرة إيران على مراقبة الملاحة في المسار الجنوبي لمضيق هرمز بعد تضرر أنظمة الرادار والمراقبة. مصادر إكسيوس تقول إن متوسط ما نقل من نفط عبر الممر بلغ نحو 10 ملايين برميل يوميا، وتراوحت في بعض الليالي كميات النفط الخارجة من الخليج بين 15 و20 مليون برميل يوميا. أيضا في حديثه لأكسيوس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك كميات هائلة من النفط تمر عبر المضيق، مضيفا أن واشنطن لا تتفاوض مع إيران حاليا وأن التفاوض معها مضيعة للوقت على حد تعبيره.

0: ينضم إلينا من القاهرة القبطان عمر قطايا الخبير في مجال الشحن البحري. مرحبا بك قبطان عمر. يعني أريد أن أفكر معك بصوت مرتفع، يعني لأنه عندما تتحدث أكسيوس عن أن هناك ممر ملاحي سري، ويعني السؤال كيف تتمكن الولايات المتحدة من السماح لقوافل من السفن كل يوم ما بين 10 إلى 15 سفينة، حتى ما بين 15 إلى 20 سفينة تمر دخول الممر المضيق، وما بين 15 إلى 20 سفينة تخرج من المضيق. هل يمكن من الناحية التقنية أن تدخل كل هذه الأعداد من السفن يوميا بدون أن يلاحظها أحد؟
1: مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة احنا لو بصينا على هذا الممر الجنوبي او الممر المقابل للساحل العماني، بنلاقي ان الممر ده تم الاتفاق عليه من السابق وليس بجديد. هو ممر تم الاتفاق عليه من قبل المنظمة البحرية الدولية بالاتفاق مع سلطنة عمان، وتم وضع هذا الممر الجنوبي لمثل هذه الامور. ولكن في النهاية بنجد إن هذا الممر بيتم عبور السفن به بطريقة معينة بفصل أجهزة الاتصالات والعبور الليلي بطريقة ما، وبالتالي يمكن القوات الأمريكية المتواجدة خارج منطقة المضيق ببحر العرب هي اللي بتكون بتخطط أو يعني بتنسق هذه العمليات، عمليات العبور أيضا مع الجانب العماني. وبالتالي بنجد أن السفن بتفصل جميع أجهزتها وتحركاتها بتكون تحركات مخفية إلى حد ما، وبالتالي تعبر في حدود 10 أو 12 سفينة في اليوم، ليس أكثر من ذلك. بعض الأيام يمكن بتقل عن 10 سفن، نجدها 6 أو 7 سفن فقط، وبعض الأيام الأخرى من 12 إلى 14 سفينة حسب ما يتم الاتفاق عليه ما بين القوات الأمريكية والجانب العماني وجميع الجهات المعنية.
0: قبطان عمر، خلينا نتفق على بعض الأمور. طبعا هناك ممر جنوبي هو موجود، السفن تقوم بإغلاق الإشارات لكي تتمكن حتى أثناء الليل من العبور كان يتم، لكن ما كان يتم أيضا هو أن الإيرانيين كانوا يكتشفون هذه السفن، حتى هناك سفن كانت تقوم بغلق الأجهزة ويكتشفها الإيرانيون، لأنه تحدثنا عن ممر سري وبعد أن

0: استطاع الأمريكيون أن يدمر.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: في القوافل فالعبور بيتم عن طريق قوافل من الداخل إلى الخارج والعكس، ولكن ما زالت هذه الزوارق تستهدف كل يومين أو ثلاثة تستهدف سفينة أو اثنتين من هذه القوافل، وده يمكن اللي صرحت به دولة الإمارات وشركة أدنوك في آخر تصريح ليها من الأسبوع السابق. كان هناك عدد 16 سفينة تم استهدافهم، ويمكن في خلال الأسبوع اللي احنا كنا موجودين فيه تم استهداف عدد حوالي 3 أو 4 سفن أخرى، وبالتالي وصلنا لحالة 18 إلى 19 سفينة تم استهدافهم في شهرين السابقين. وبالتالي إيران ما زالت لا تعجز عن أن هي تستهدف بعض السفن أو ترى بعض السفن عبر الزوارق الموجودة بالمياه. هذه الزوارق هي زوارق صغيرة لا تظهر أمام السفن ولا على رادارات هذه السفن العابرة.
4: موقع كيبلر اللي بيحدد ويكشف عدد السفن التي تمر من مضيق هرمز لم يكن يتحدث في الأيام الماضية عن كل هذه الأرقام التي يشير إليها الأمريكيون. الأمريكيون يتحدثون على مدار شهرين كل يوم حوالي ما بين 15 إلى 20 سفينة. هل من الممكن أن تكون فعلا أرقام التي يتحدث عنها أكسيوس صحيحة في ظل قدرة الإيرانيين على كشفها وضربها، أو على الأقل ضرب جزء منها، في ظل عدم ذكر كيبلر أي شيء عن هذه الأعداد الكبيرة من السفن؟
3: في الحقيقة بنلاقي يمكن البيان اللي صدر من أمريكا أن 15 سفينة بتعبر في اليوم و20 سفينة بتعبر في اليوم، دي أرقام غير صحيحة أعتقد، لأن العبور اليومي كان بيتراوح ما بين من 6 إلى 8 أو 9 سفن في الاتجاهين فقط طول الفترة، يمكن طول الثلاثة أو الأربعة أسابيع السابقة. مع الأخذ في الاعتبار يمكن الأرقام اللي بتقولها أكسيوس عن عدد براميل النفط ممكن تكون إلى حد ما صحيحة، لأن كل سفينة من هذه السفن الكبيرة بتحمل حوالي 2 مليون من 1.8 إلى 2 مليون برميل في الحمولة الواحدة، وبالتالي إذا عبرت هذه السفينة باثنين مليون برميل معناها ان سبع سفن او ثمان سفن في 14 او 16 مليون برميل يوميا، ولكن عدد السفن نفسه لا يصل الى 15 او 20 سفينة في اليوم. ده يعني كلام اعتقد انه مش مظبوط الى حد ما.
4: طيب بالنسبة للممر الجنوبي الآن نكتشف أن هناك قدرات عالية على ما يبدو للممر الجنوبي، هل هذا الممر مهيئ من الناحية التقنية للسماح بأعداد كبيرة للسفن بالدخول والخروج، مع العلم أن هناك طبعا جزء مهم من هذه السفن هو لحمل النفط، وبالتالي يحتاج إلى غاطس أو أعماق كبيرة في البحر، هل الممر الجنوبي مهيئ لذلك؟
3: الممر الجنوبي عند تحديده زي ما اتفقنا من قبل المنظمة البحرية الدولية ومن قبل سلطنة عمان تم تحديده بالضبط على حسابات أعماق محددة لهذه السفن، فبنجد أن السفن التي تعبر هي من نوعيات من حوالي ثلاث نوعيات، هي السفن الكبيرة جدا اللي بنطلق عليها الـ VLCC، والسفن الميديوم سايز أو الأفرا ماكس. كل هذه السفن الموجودة لها غاطس، هذا الغاطس الموجود بيسمح بعبور هذه السفينة من خلال الممر الجنوبي المحدد بالتفصيل، هذه المنطقة محددة بالتفصيل وتسمح بمرور مثل هذه السفن. يمكن لبعض السفن الكبيرة أو الزائدة في حمولتها أن تخفف من حمولتها ليصبح الغاطس مسموح به العبور في هذا الممر الجنوبي، وده شيء ممكن بنشوفه في أكثر من مكان عند عبور سفن في مناطق محددة لا يسمح غاطسها فتبدأ الحمولة تخف. يعني مثلا لو السفينة اللي بتحمل 2 مليون برميل ممكن تحمل 1.8 مليون برميل 1.7 مليون برميل فقط، ويكون الغاطس يسمح بالمرور في هذه المناطق.
4: أشكرك القبطان عمر قطايا الخبير في مجال الشحن البحري والدولي، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن معارضتهما فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وأكدا خلال اتصال هاتفي تعاونهما في ظل تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية. تجاوز الدين الأمريكي عتبة 40 تريليون دولار، يعني 40,000 مليار دولار، مسجلا قيمة قياسية تاريخية. وازدادت مديونية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بواقع 1,200 مليار دولار منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.
1: عداد لا يتوقف، أرقام سريعة التحرك، تزداد بواقع 80,000 دولار في الثانية الواحدة، فتثقل كاهل المواطن الأمريكي. المديونية في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة مهمة حينما قفزت لما فوق حاجز 40 تريليون دولار، والسبب تفوق نفقات الإدارة الأمريكية على إيراداتها. الرئيس دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض ووعد ناخبيه بحل أزمة الديون، ففاجأهم بحملات تسريح لآلاف الموظفين الفيدراليين بالتزامن مع شنه حربا تجارية طاولت الدول المنافسة والحليفة معا، لكن المحصلة كانت عكسية، حيث ازداد منسوب المديونية بواقع 3,700 مليار دولار منذ أدائه القسم. الدين بات يضاهي 123% من الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في العالم، وباتت أيضا حصة دافع الضرائب منه قرابة 360,000 دولار. الحرب في الشرق الأوسط تسببت في تسارع المديونية، فبسببها تقرر التوسع في ميزانية البنتاغون، وبسببها أيضا تأجلت قرارات خفض الفائدة الأمريكية بفعل اشتعال فتيل التضخم الناجم عن صعود أسعار النفط. ترامب كان في أمس الحاجة لقيام البنك الاحتياطي بخفض معدلات الفائدة، فتقليلها بواقع ربع نقطة مئوية فقط يعني وفرا قدره 80 مليار دولار من خدمة الدين. لكن الحرب التي وصفت بالاختيارية لم تمكن رئيسي البنك السابق والحالي جيروم باول وكيفن وورش من القيام بمثل هذه الخطوة التي لا تنسجم مع مؤشرات اقتصاد البلاد. بون شاسع بين تعهدات ترامب ومؤشرات مديونية بلاده واقع لا يقلق واشنطن فحسب، بل سائر العواصم التي اعتمدت على الولايات المتحدة في قيادة دفة الاقتصاد العالمي.
4: مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. وزارة الدفاع التركية تقول سنواصل دعم جهود سوريا لبناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية في إطار مبدأ الجيش الواحد. إذن وزارة الدفاع التركية تؤكد أنها ستواصل دعم جهود سوريا لبناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية في إطار مبدأ الجيش الواحد. طبعا هذه التصريحات تأتي في ظل هذا التصعيد حتى الآن من جهة تركيا، وتصعيد كلامي، لكن من جهة إسرائيل هو قصف لمطار أبو الظهور في إدلب. وزارة الدفاع التركية تقول على إسرائيل وقف الهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي من أجل الاستقرار في المنطقة. إذن في إشارة إلى هذه عملية القصف التي قام بها الطيران الإسرائيلي لهذا المطار السوري، تقول وزارة الدفاع التركية أنه على إسرائيل وقف الهجمات المتهورة كما تصفها، وعليها الالتزام بالقانون الدولي من أجل الاستقرار في المنطقة. وتقول أيضا وزارة الدفاع التركية لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية السورية خلال الهجوم الإسرائيلي. إذن وزارة الدفاع التركية تقول لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية السورية خلال الهجوم الإسرائيلي. مشاهدينا، إلى الضفة الغربية المحتلة، مصادر فلسطينية قالت للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل خلال اقتحامها مدينة نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال محيط مدخل مخيم بلاطة شرقي نابلس وسط انتشار للأليات العسكرية في المدينة. وأفادت اللجنة الشعبية في المخيم للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال ركزت اقتحامها في منطقة السوق.

0: قال رئيس بلدية قصرة جنوبي نابلس للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال تواصل حصارها لثلاث عائلات في جبل رأس العين لليوم 12 على التوالي. وأكد رئيس البلدية أن هناك خشية من فرض أمر الواقع عبر استمرار وجود الاحتلال العسكري في المنطقة. قالت منظمة Human Rights Watch إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تدفع بشكل متزايد باتجاه التهجير قصرا، وأشارت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية العام 2023. وبحسب المنظمة فإن المستوطنين المسؤولين عن تهجير الفلسطينيين يعملون بدعم مالي وقانوني من الحكومة الإسرائيلية. كما أشارت المنظمة إلى أن عمل فرقها على تقصي الأوضاع داخل 7 قرى كشف تصاعد أعمال العنف إلى حد القتل بما في ذلك الأطفال، وزيادة الانتهاكات والاحتجاز التعسفي والحرق وتدمير الممتلكات. وبحسب بيانات أممية اعتمدت عليها Human Rights Watch فإن معدل الهجمات اليومية خلال 4 أشهر الماضية قد بلغ نحو 700 هجوم، ليكون هو الأعلى في تاريخ رصد انتهاكات الاحتلال بالضفة الغربية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: راديو الحرية
2: 8 تجمعات بدوية ونقطة سكانية فلسطينية تم تهجير أهلها منذ يناير عام 2023.
3: وضحت الصورة
2: على حجم العدوان الذي واجهه الفلسطينيون العزل هنا في الغربية المحتلة. خالد،
3: أشكرك. كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من رام الله. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وقال متحدث باسم الرئاسة المصرية إن اللقاء تطرق إلى تعزيز العلاقات المصرية القطرية في مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تطورات القضايا الإقليمية وأهمية احتواء التصعيد في الشرق الأوسط والتعاون والتنسيق القائمين بين مصر وقطر من أجل تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في مدينة العالمين، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، حيث أكد أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والعودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما بحث الجانبان الوضع في لبنان وتطورات القضية الفلسطينية، وشدد على أهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر بلاده إلى مغامرات لا داعي لها في سوريا وفق تعبيره، وأشار إلى أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها.
4: إسرائيل تصعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار وفق قوله. تهديدات تأتي بعد تصريحات مماثلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال فيها إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا بدعوى أنه يمثل تهديدا لها. لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة، وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
3: هذا وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها قبل قليل عدم وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية السورية خلال الهجوم الإسرائيلي، وأضافت أن على إسرائيل وقف الهجمات المتهورة كما وصفتها وطلبتها بالالتزام بالقانون الدولي من أجل الاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الدفاع التركية أنها ستواصل دعم جهود سوريا لبناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية في إطار مبدأ الجيش الواحد. ينضم إلينا من إسطنبول مشاهدينا الكرام مراسلنا أحمد غنام، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد جردات. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك أحمد غنام، يعني واضح أن تركيا أولا تؤكد أنه لم يكن هناك وفد، هذا فهمناه، لكن تؤكد أيضا وزارة الدفاع أنها ستستمر في دعم سوريا لبناء قدراتها العسكرية، والسؤال كيف وإسرائيل تهدد بأنها لن تسمح بأي وجود تركي وتعتبر هذه المساعدة هي جزء من التواجد التركي في سوريا؟
1: مرحبا بك خالد. بالفعل البيان الذي جاء من قبل وزارة الدفاع هو بيان دوري، كل يوم خميس يكون هناك بيان من قبل وزارة الدفاع تتحدث فيه عن أحداث الأسبوع برمته، ومن ضمنها تحدثت عن القسم المتعلق بسوريا والقصف الإسرائيلي الذي استهدف المطار، وأكدت بأنه لم يكن هناك وفد عسكري سواء قبل تنفيذ الغارة الجوية الإسرائيلية على المطار أو بعده أو حتى أثناء تنفيذ الغارة تحديدا. لكن الجانب السوري كان قد أكد سابقا بأن هناك وفد عسكري تركي قد زار المطار وطلع عليه، وذلك ربما من أجل إعادة تأهيله. لكن الوارد الآن بالنسبة لسؤالك خالد، هل كما جاء في البيان لوزارة الدفاع بأن وزارة الدفاع ستستمر في دعم سوريا لبناء بنيتها التحتية وقوتها العسكرية، وهل هذا الدعم العسكري التركي هل سيأتي في إطار التدريب أم سيأتي في إطار التسليح وكذلك بناء القواعد العسكرية سواء الجوية أو غيرها من القواعد البرية أو غيرها؟ هنا ربما تقع هذه الإشكالية بين تركيا وإسرائيل، هل سيكون هذا التدخل العسكري التركي أو التواجد العسكري التركي في سوريا يحد من الضربات الجوية أو من الطيران الجوي الإسرائيلي فوق سماء سوريا الذي تواصل قبل انتصار الثورة السورية ووصول المعارضة السورية إلى دمشق وسقوط نظام الأسد، كانت تواصل إسرائيل قصف الأماكن بشكل متفرق وذلك تحت ذريعة وجود القوات الإيرانية في سوريا. لكن اليوم التواجد التركي هو تواجد سيكون بشكل رسمي وفق القوانين الدولية، لأن هناك تخاطب بين أنقرة ودمشق على مستوى الدول ومستوى احترام سيادة الدول وكذلك الجوار. فبالتالي هذه الاستدعاءات التركية الموجودة أو استدعاء التركي الموجود في سوريا سيكون على مستوى رسمي ودولي وفق القوانين الدولية، وهو ما دعت إليه أيضا وزارة الدفاع في بيانها. يجب أن لا يسمح لإسرائيل بالتدخل في دول الجوار بمبدأ القوة، يجب أن يكون هناك احترام مبدأ سيادة الدول والقانون وذلك لأمن واستقرار المنطقة. فبالتالي هنا توارس تركيا ربما دور ضبط النفس في التعامل مع هذه التحركات الإسرائيلية التي تستهدف التواجد التركي في سوريا، ولا سيما أننا نتحدث هذا ربما الاستهداف الثاني على العلن يأتي بعد أن استهدف سابقا القوات الإسرائيلية مطار T4 وهو كان تحت ذريعة التواجد التركي في قلب سوريا. الآن هذا التواجد إن صح وجود للتواجد التركي في منطقة أبو ظهور العسكري أو في مطار أبو ظهور العسكري، هذا يأتي في تقريبا في الشمال السوري وفي المنطقة القريبة من الحدود التركية، وهو ربما أيضا يدخل في إطار حماية أمن الحدود لتركيا وكذلك في فضاء أمنها القومي، وأيضا لا يضر بمصالح إسرائيل ولا يهدد أيضا أمن إسرائيل لطالما أنه بعيد عن الحدود الإسرائيلية. الآن إلى أين ستتجه هذه الأمور؟ هو ما يدور الآن في هذه الأوساط الإعلامية التركية، لماذا أصرت إسرائيل على إرسال هذه الرسائل عبر القصف المباشر؟
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. سلاح الجو لاستهداف مناطق بعيدة عن الحدود تبعد قرابة 1600 كيلومتر عن الحدود مع إسرائيل، واستغلت يعني حادثة سقوط نظام الأسد لضرب منظومات الدفاعات الجوية السورية لتهيئة الطريق أمام الطائرات الإسرائيلية لإيران. لذلك هي يعني أخذ الوقت قرابة أكثر من عقدين من أجل توجيه إسرائيل ضربة لإيران. نعم. ولكن حاليا الوضع مختلف مع تركيا، إلا أن يعني صوت التصعيد أو التهديدات الإسرائيلية هو الطاغي في هذه الفترة.
5: ولا ننسى ما قاله إيال زمير رئيس الأركان الذي وصف القوات التركية بقوات معادية. طبعا في الحديث هو قال لن تسمح إسرائيل بوجود قوات معادية بعد الضربة التي وجهت، وقالت إسرائيل صراحة أنها لن تسمح بأي انتشار تركي أو أي وجود تركي على الأرض السورية، وبالتالي يفهم من ذلك أنه وصف القوات التركية بأنها قوات معادية رغم أن هناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين. أشكرك أحمد جرادات مراسلنا في القدس المحتلة، كما أشكر أحمد غنام مراسلنا في تركيا. إلى التطورات في الجنوب اللبناني، حيث استهدفت غارة إسرائيلية محيطة مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع. وتظهر هذه المشاهد قصفا إسرائيليا على مدى حولة جنوبي لبنان، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات في مجدل زون والمنصوري والخيام. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، السلطات الأوكرانية أعلنت مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في هجوم روسي على العاصمة كييف. قال عمدة المدينة إن الضربات بصواريخ باليستية استهدفت مباني سكنية ومنشآت، ما تسبب باندلاع حرائق في مواقع منها مستشفى للأطفال، وتسبب أيضا في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة كييف. فيما أكد رئيس الوزراء الأوكراني أن القصف استهدف منشآت تابعة للصليب الأحمر في العاصمة.
6: الهجوم كان مركبا وشمل صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، وتعرضت 3 أحياء في العاصمة للقدر الأكبر من الأضرار. نحن الآن في حي سلومينسكي حيث نرى منشأة طبية تضررت، ولحسن الحظ لم تكن تعمل ولم يسقط فيها قتلى، لكن أشخاصا قتلوا داخل المباني السكنية المجاورة. حتى هذه اللحظة بلغت الحصيلة 12 قتيلا، فيما نقل نحو 40 شخصا إلى المستشفيات.
5: ومن داخل كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. مرحبا بك محمد. محمد، أين أنت بالضبط وكيف هي تداعيات القصف الروسي؟
7: نعم خالد، متواجدون في حي سولومينسكي هنا في كييف طبعا، لكن في موقع آخر. هذا الحي كان أحد أكثر الأحياء تضررا في هذا الهجوم المركب والواسع للقوات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، لكن اللافت الآن هو تغير أرقام القتلى، حيث ارتفع عدد القتلى هنا في كييف إلى 15 قتيلا وفق ما ذكر قبل لحظات عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 40 مصابا. هذه الأرقام أيضا من المحتمل أن تتغير خلال الساعات القادمة مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض في مختلف المواقع المستهدفة. خلفي تحديدا هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق في هذا الحي الذي تضرر بشكل كبير جدا، العشرات من الشقق السكنية تضررت، وكما نشاهد أيضا لازال رجال خدمة الطوارئ التابعين لهيئة الطوارئ الأوكرانية يواصلون البحث والتعامل مع مخلفات هذا الهجوم في هذا المبنى وفي المباني المجاورة وفي عدد من المواقع الأخرى في هذا الحي الذي كما ذكرت هو من أكثر الأحياء تضررا في كييف، وأكبر عدد من القتلى تحديدا سقطوا في هذا المكان تحديدا. وعمدة كييف في تصريحه للتلفزيون العربي أكد بأن المستهدف الرئيسي كانت أماكن مدنية، متهما القوات الروسية باستهداف عمدي لهذه الأحياء التي يسكنها المدنيون والمنشآت المدنية تحديدا. طبعا إذا عدنا للغة الأرقام التي ذكرها سلاح الجو في الجيش الأوكراني، فنحن نتحدث عن هجوم مركب ولافت في الحقيقة، باعتبار إذا أخذنا باعتبار الصواريخ المستخدمة في هذا الهجوم. الهجوم دام على مدار 8 ساعات كاملة، بدأ تقريبا بعد منتصف الليلة الماضية، سمعنا دوي الانفجارات متعددة، وبدأ بالصواريخ. في البداية كانت هناك صواريخ باليستية مستخدمة، صواريخ مجنحة، صواريخ فرد صوتية من طراز سيركون، وكذلك صواريخ مضادة للسفن، بالإضافة إلى صواريخ أطلقت من منظومة S-400. كل هذه الصواريخ كانت تأتي على فترات متقطعة مصعوبة بمسيرات من مختلف الأنواع، من بينها اللافت أيضا في هذا الهجوم هو الاستخدام المكثف للصواريخ المسيرات النفاثة التي كما نعرف هي مسيرات يعني سريعة جدا، وأيضا يصعب التعامل معها. نعم. بالنسبة للدفاعات الجوية الأوكرانية، الواضح جدا هذا الهجوم ما يثبته مرة أخرى هو فشل الدفاعات الأوكرانية مع التعامل مع معظم الصواريخ الباليستية، ما خلف إصابات مباشرة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى الأضرار الواسعة وهذا العدد الكبير من القتلى، والذي على إثره أعلنت بلدية العاصمة الأوكرانية كييف غدا يوم حداد هنا في كييف. خالد،
5: أشكرك. محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من كييف. هذا وافاد عمدة موسكو بتحليق نحو 250 مسيرة أوكرانية.
3: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
10: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
11: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
12: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
11: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
3: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
4: الساعة الآن 1:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
6: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: أضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة برعاية من سرايا هوم. نبدأ حلقة جديدة من أطياف الوطن عبر منبر الحرية، ومباشرة ننتقل إلى متابعة مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري ووزير الخارجية رئيس الوزراء القطري، الذي يتعلق حول مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وما يتعلق بالجهود أيضا المتواصلة في مصر من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لقطاع غزة.
1: مصر وأسفرت هذه الجهود المقدرة وهذا التنسيق الكامل بين الوسطاء الثلاث عن إقناع الفصائل الفلسطينية للتحرك والتجاوب مع الطلبات الخاصة بحصر السلاح وجمع السلاح، وهو ما تم إنجازه بفضل التعاون والتنسيق بين الوسطاء الثلاث والاجتماعات التي المتعددة التي استضافتها القاهرة بحضور الأشقاء من قطر وأيضا حضور الأصدقاء من تركيا. وبالتأكيد الآن لابد من التركيز على تنفيذ خارطة الطريق، والكرة الآن في ملعب الجانب الإسرائيلي لكي يقوم بالتزاماته وينفذ الاستحقاقات المطلوبة منه طبقا لخطة فخامة الرئيس ترامب للسلام، سواء فيما يتعلق باستحقاقات المرحلة الأولى وبما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات التعافي المبكر وتأهيل البنية التحتية وتأهيل المستشفيات في القطاع، أو فضلا عن استحقاقات المرحلة الثانية خاصة فيما يتعلق بحصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ووقف أيضا الاستهدافات وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة مهمها المؤقتة داخل القطاع، فضلا عن نشر عناصر الشرطة الفلسطينية وقوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وصولا إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من ممارسة حقه الشرعي في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمقررات الدولية. اتفقنا أيضا على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية كما ذكرت، والرفض الكامل لأي محاولات للمساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج، ولا يمكن للسماح لأي دولة أيا كانت أن تعرقل الملاحة الدولية وسواء في مضيق هرمز وأيضا في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لأن تهديد الملاحة يمثل تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وكما نشاهد يؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى سلاسل الإمداد. وتوافقنا على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر هي مسؤولية للدول المشاطئة، ومع الأهمية البالغة لاحترام وضمان حرية الملاحة في كافة المضائق والممرات الدولية وفقا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة للبحار. أخيرا تناولنا أيضا في مباحثتنا اليوم الأوضاع فيما يتعلق بالأزمة، الأوضاع في لبنان والأوضاع في سوريا وأيضا الأوضاع في اليمن، كما تناولنا مستجدات الأزمة السودانية وأهمية احترام وحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته والعمل على دعم مؤسسات الدولة السودانية، وأيضا تحدثنا عن أهمية التعاون المشترك لتجاوز الأزمات في المنطقة وتكثيف جهودنا المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تناولنا أيضا الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وأيضا الأزمة الليبية. وختاما اسمحوا لي أن أعرب مجددا عن بالغ الاعتزاز بزيارة أخي معالي الشيخ محمد، وكلنا ثقة في أن تمثل مخرجات الدورة الحالية للجنة المشتركة وما تمخض عنها من إبرام حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، أن تمثل دفعة جديدة لمسار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. شكرا جزيلا أخي معالي الشيخ محمد، وكل الشكر والتقدير لمعالي الوزراء من الجانبين القطري والمصري على حضورهما. والآن اسمحوا لي أن أعطيكم الكلمة أخي العزيز.
2: شكرا جزيلا معالي الأخ بدر عبد العاطي. أولا أود أن أتوجه بالشكر لكم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وشكر لأصحاب المعالي الوزراء على ما قدموه وما أسهموا فيه اليوم في اجتماعاتنا اللجنة.

0: نجد هناك تقدم والدخول في مرحلة أخرى لتطوير هذه العلاقة. طبعا شرفنا صباح اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأظن معالي الأخ بدر أشار إلى ما أهم دار في اللقاء، ولكن كان يعني اللقاء يتسوده أجواء أخوية، وكان هناك نقاشات معمقة فيما يخص أمن واستقرار المنطقة، وخصوصا الأوضاع في قطاع غزة وفي الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، والأوضاع تطورات الأوضاع الحرب الإيرانية الأمريكية ووضع الملاحة وأمن الخليج. كما أيضا تطرقنا في لقائنا مع فخامته إلى أهمية العمل بشكل ثنائي وجماعي مع الأشقاء في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة، وخصوصا في ظل هذه الظروف الحساسة التي نمر فيها. كما أكد فخامة الرئيس أيضا على دعمه للعمل سويا لإيجاد أيضا بدائل وحلول لسلاسل الإمداد، كما ذكر معاليه سواء بالخطوط الشحن أو في المجالات المختلفة. أيضا تشرف بلقاء الأخي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر الشقيقة، وتناولنا أهم المشاريع المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعدنا جدا برؤيتنا لإطلاق مشروع علم الروم، وإن شاء الله هذا يكون أيضا إضافة للمشاريع التي تقوم بها شركة ديار القطرية والاستثمارات القطرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة. شهدنا على توقيع 4 اتفاقيات في مجال التعاون الجمركي والعمل الرقابي، إضافة إلى التعاون التنموي والصحي، إضافة لإنشاء مستشفى حضرة صاحب السمو في محافظة سوهاج، والذي يتطلع أن يشكل أيضا نقلة نوعية للقطاع الصحي لأشقائنا في المحافظة، ونتطلع لبحث الفرص المستقبلية إن شاء الله في مجالات مختلفة، سواء كان في المجالات الصناعية وخصوصا في مجالات الصناعات الدوائية. طبعا بطبيعة الحال وفي ظل الظروف التي تمر فيها المنطقة، ناقشت مع أخي بدر اليوم عدة ملفات إقليمية، وكان على رأسها الأوضاع في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل أساسي. وطبعا اليوم نحن في أمام مرحلة مفصلية بعد إعلان الفصائل الفلسطينية قبولها بخطة السلام واستعدادها للمضي قدما في الترتيبات المتعلقة بجمع السلاح. الكرة الآن أصبحت في ملعب.
1: طبعا هذا جزء من المؤتمر الصحفي الذي يعقد في هذه الأثناء بشكل مباشر، والذي يعني تحدث فيه عن المرحلة القادمة الجديدة، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق للانتقال إليها. والآن كما قال الطرفان المصري والقطري، فإن الجميع يترقب ما سيحدث خلال الأيام القادمة بعد موافقة الفصائل لحصر السلاح، وهذا ما اعتبره إنجازا هاما في التطورات والانتقال، وهو طبعا ما يمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. سنطلعكم على أبرز ما جاء في هذا المؤتمر أيضا في سياق البرنامج.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذه الحلقة الآن تأتي بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عقد جلسة نقاش. هذه الجلسة كانت حول واقع الإصلاحات في القطاع الزراعي ومخاطر الفساد في إجراءات إصدار شهادات المنشأ الفلسطينية. كان ذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والقطاع الزراعي والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني. تأتي مناقشة هذه القضايا إجمالا في ظل أهمية القطاع الزراعي في حماية الأرض وتعزيز الإنتاج والأمن الغذائي، وأهمية شهادة المنشأ في حماية هوية المنتج الفلسطيني وتعزيز موثوقيته وقدرته على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية. ناقشت الجلسة إجمالا واقع الإصلاحات في القطاع الزراعي إلى جانب أبرز التحديات ومواطن الضعف في إجراءات إصدار شهادات المنشأ. بحلقة اليوم رح نسلط الضوء على واقع الإصلاحات في القطاع الزراعي، مواطن الضعف في إجراءات إصدار شهادات المنشأ، والمطلوب لتعزيز النزاهة والشفافية والرقابة وحماية المنتج الفلسطيني. على الخط الهاتفي رح يكون معنا ضيفين. بداية نرحب بالأستاذة انتصار حمدان، مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي، معنا عبر الهاتف. بداية مساء الخير.
2: يسعد مساك، مرحبا إليك ومرحبا لجميع المستمعين.
1: أهلا بك. طبعا معنا أيضا على الخط الهاتفي أخونا عباس ملحم، أمين عام اتحاد المزارعين الفلسطينيين. أهلا بك أستاذ عباس.
3: أهلا بك وبضيفتك وبكل من يستمع إلينا، وأنا مدير اتحاد المزارعين.
1: أهلا أهلا وسهلا أستاذ عباس. طبعا دعنا نبدأ مع الأستاذة انتصار، وهنا نسأل للمواطن هذا السؤال تحديدا، لربما البعض لا يعلم ما هو المقصود بشهادة المنشأ وأهمية هذه الشهادة.
2: يسعد مساك مرة تانية، ويسعد مساك أستاذ عباس المدير التنفيذي وليس الأمين العام.
1: نعم تفضل.
2: شهادة المنشأ.
1: نعم نعتذر على الخطأ.
2: شهادة المنشأ تعني باختصار صنع في فلسطين، وهي تعتبر الوثيقة القانونية المعتمدة لتحديد هوية البضائع وفحص مدى أهليتها للاستفادة من أي امتيازات قد تمنحها الاتفاقيات ما بين الدول، وهون بنحكي على أي اتفاقيات أو تسهيلات أو إعفاءات جمركية ما بين فلسطين والدول الأخرى. في السياق الفلسطيني هاي الشهادة بتحمل أهمية ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، وإنما لتعزيز السيادة الفلسطينية وحماية المنتج الفلسطيني. ولما ناخد في عين الاعتبار الاحتلال وإجراءاته وممارساته والقيود اللي بمارسها ضد كل ما هو فلسطيني، وتحديدا ضد القطاع الزراعي، تحديدا ضد الأرض الفلسطينية، ضد المنتجات الزراعية، سواء بمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم، سواء وتحديدا وقت قطاف الثمار، سواء أيضا منع حركة الاستيراد لأي مواد خام أو مدخلات قد تحتاجها المزارع الفلسطيني لتمكين وتجويد المزروعات تبعته، وأيضا القيود على حركة التجارة والتصدير اللي بتكون فيها أو بنكون فيها كفلسطينيين لتصدير منتجاتنا الزراعية إلى الخارج. ففي ظل كل هاي الأوضاع أهمية شهادة المنشأ لتثبيت الهوية الوطنية للمنتج الزراعي الفلسطيني، وهذا الحكي كمان بيساهم في دعم صمود المزارع الفلسطيني وتعزيز موثوقية المنتج إنه هذا فلسطيني دوليا، وأيضا بتساهم في يعني بتساعد على إيصال المنتجات الزراعية للأسواق الخارجية. هذا بالإضافة إلى إنه يعني في ظل التنافس ما بين المنتج الفلسطيني والإسرائيلي، كمان هاي الشهادة بتكتسب أهمية أكثر، خاصة زي ما حكيت في البداية إنه يعني هي هاي الشهادة عبور للوصول إلى التسهيلات الجمركية ما بين ضمن العلاقات بين الدول، بالإضافة لأنه في إحنا على مدار يعني سنين وإحنا بنطالب العالم بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتحديدا منتجات المستوطنات. وفي السنوات الأخيرة صار في حركة تضامن عالية مع الشعب الفلسطيني، وصار في إقبال أيضا نعم. على شراء المنتج الفلسطيني ورغبة نعم. عند سواء دول أو كمان أفراد ومؤسسات بالوصول إلى المنتج الفلسطيني كجزء من مساهمتهم في دعم الشعب الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه نعم. فشهادة المنشأ بتساعد هؤلاء الدول والأفراد والمؤسسات اللي يعني داخلين في المقاطعة ضد منتجات المستوطنات وبدهم يشتروا نعم. فهي الشهادة يعني بتعطيهم الطريق الصح لوين شو يروحوا يشتروا، وبتدللهم على المنتج الفلسطيني
1: نعم.
2: يعني من هذا المنطلق والأهمية هاي الشهادة قام ائتلاف أمان بإعداد الدراسة اللي حضرتك يعني حكيت عنها في مقدمتك، اللي هي حول إدارة مخاطر الفساد في إصدار ومنح شهادة المنشأ الفلسطينية كجزء من مساهمة أمان في جهود أجندة الإصلاح الحكومي. وأيضا يعني هذا النوع من الدراسات هي يعني بتساعد وبتساهم في تحديد وين ممكن إحنا نحسن أكثر، وين ممكن إحنا نحسن أكثر في النظام والقرار والإجراءات اللي بخص عملية إصدار شهادة المنشأ.
1: نعم. طيب.
2: فالهدف من هذه الدراسة هو لنتعرف على مخاطر الفساد في إجراءات منح شهادات المنشأ بهدف اقتراح الحلول والتحسينات والتطوير والتحصين للإجراءات والقرارات الخاصة في هاي العملية.
1: نعم. طيب هون اسمحي لنا ننتقل للأستاذ عباس ونسأله إنه كيف المزارعين بينظروا إلى إجراءات إصدار شهادات المنشأ الحالية؟
3: دعني شكرا لك، دعني بداية أن أعلق مهم بعجالي على ما قالته الأخت انتصار، مشكورة على كل مقدمتها والإضاءة التي قدمت في إطار التعريف بأهمية شهادة المنشأ. بالنسبة لنا كاتحاد مزارعين وكمزارعين بداية قبل أن نتحدث عن التجار الذين يصدرون هذا المنتوج خارجا، وكما قالت الزميلة شهادة المنشأ هي شهادة ميلاد للمنتوج، ولكن بالنسبة لنا نريد أن نضمن أن هذا المولود فلسطينيا وشرعيا وليس نقيطا، يعني مش جايين من منتوج آخر. من هون تسليط الضوء على تتبع مسار الإجراءات في استصدار شهادة المنشأ له من الأهمية بمكان لتعزيز وتحصين الإجراء بما يضمن شرعية المولود وهو المنتوج أن يكون فلسطينيا وأن لا يكون مشوها من هنا أو من هناك. وبالتالي ما قامت به أمان برأيي والورشة أنا يعني واللقاء أنا كنت جزء منه وحاضره مشكورين على هذا الجهد العظيم والرائع اللي قاموا فيه، هم بيستشرفوا في مخاطر أو في نوافذ من بعض تراخي في إجراءات سلسلة الإجراء لا استصدار شهادة المنشأ اللي بحاجة لمزيد من التحصيل. يعني مثلا عندما نقول إنه إذا كان الإجراء يقوم به شخصا واحدا فإن مخاطر الفساد تبقى موجودة، وبالتالي هذا المنفذ يحتاج إلى مزيد من التحصين، وهذا ما قدم من توصيه في هذا الإطار. اثنين، تعدد المصادر والمرجعيات المتعددة والمختلفة على استصدار شهادة المنشأ بيعقد الإجراء في استصدارها، وبدون ما نغفل موضوع الرقابي والتأكد والتحصين في استصدارها. بالنسبة لنا نريد أن يكون هذا المنتوج الذي يخرج من فلسطين إلى العالم الذي يتوق إلى المنتوجات الفلسطينية أن يكون هذا المنتوج فلسطينيا 100% بدون أي شائبة، وبالتالي كل ما يلزم لتحصين العملية وسلسلة الإجراء وتتبع مسار تنفيذها يجب أن يكون محصلا ونتفق فيه. هذا لا يعني لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لأمان باعتقادي أن الفساد موجود فيها، وأنا أقول مخاطر استشرافية قد يحدث في بعض مواطن الضعف هنا وهناك، وبالتالي لابد من التنبه إليها وإضاءة اللمبة الحمراء أو الصفراء على أنه تنبهوا يا جماعة هذا الإجراء بهذه الطريقة قد يكون يعني منفذ من المنافذ التي يمكن أن يسبب خلل في إجراء شهادة المنشأ. برأيي هناك ثلاث محطات أساسية وهامة إذا سمحت لي بعجالي، إلا إذا عندك سؤال في الموضوع لأنه أنا دخلت في التفاصيل على طول.
1: أنت رحت للتفاصيل مباشرة، وهون كنا حابين نحكي أولا عن ما جرى في الجلسة، نعرف يعني أبرز النقاط اللي وصلتوا لإلها والنتائج، وكمان يعني نحكي عن الصعوبات اللي ممكن تواجه المزارع، كان مثلا من بين النقاط بما أنه هلأ دخلت التفاصيل ببعضها شوي هو موضوع الرقابة الإلكترونية، وكل العالم يعني بينتقل للجانب التكنولوجي. هون سؤالنا إليك أستاذ عباس، نبقى معك شوي بعد إذنك أستاذ انتصار، إنه الرقابة الإلكترونية في حال كانت مثلا حل، يعني هل ممكن يعني تكون إيجابية؟
3: شو المنصة الإلكترونية، دعني أقول لك هناك أشياء لا يمكن أن تعمل إلكترونيا وهناك أشياء يمكن أن تعمل في إطار منصة إلكترونية موحدة. الذي لا يمكن أن يعمل إلكترونيا بنظرنا هو تقدير الكميات في الحقل، هذا يجب أن يكون ميدانيا ويجب أن يكون ضمن الزيارات، وهذا ما تقوم فيه وزارة الزراعة، منها بتودي لجانها الفنية المختصة، بتروح على الحقول وتزور الحقل وتقدر الكميات بناء على الخبرات، وتحدد انه عندنا في قلقيلية على سبيل المثال 100 طن من الافوكادو المقدرة مزروعة على مساحات خلينا نقول مثلا 200 او 300 دنم وطبر، هذه لا يمكن تكون الكترونية. لكن الاجراءات الاخرى مع تعدد المصادر، وحتى لا يمطنط التاجر وليس المزارع، لأنه إذا المزارع تاجر بيكون مزارع تاجر، بس المزارع بينتج واللي بيصدر تاجر، يعني اللي عنده علاقات تجارية، حتى التاجر ما ينطنط بمطنطة كان غرائية من مكان إلى مكان لملاحقة استصدار شهادة المنشأ، المنصة الإلكترونية الموحدة اللي فيها كل الأطراف موجودين وتوثق إلكترونيا شهادة المنشأ حتى لا يتم التلاعب بالأوراق لاحقا عندما يعني يتم استصدارها من مكان ويمكن أن تنتقل إلى مكان آخر مع تغيير تاريخ، وهذا يمكن حصلت في حالي أو في كم من حالي هون أو هناك، وإنت بتعرف يعني موضوع التمور واللي صار فيه سابقا، وبالتالي الإجراء الذي حصل من أجل درء ومنع وضبط طريقة وأسلوب استصدار شهادة المنشأ وولادة المنتوج الفلسطيني ضمنها بعد ما صارت الإشكالية فيه، أما تنبه له أمان بهذا الموضوع وما خرجت به الورشة من توصيات، أنا برأيي واحد تعجيز الرقابة، تعجيز إنه يكون في دبل تشيك على من يقوم بالإجراء من وراء، توحيد الجهود بمنصة واحدة حتى نسهل الإجراء في في في في استصدار شهادة المنشأ، وتكون موحد الإجراءات وما تكون معقدة وما تكون فيها نطنطة، لأنه كمان لازم نسهل في ظل التعقيدات اللي عايشينها، نسهل في استصدار شهادة المنشأ ولكن بطريقة لا تضرأ الرقابة اللازمة على سلامة الإجراء ونزاهته وشفافيته. أكيد. الأمر الثاني عفوا أن يكون برأينا دور أكثر فعال لوزارة الزراعة في موضوع استصدار شهادة المنشأ، لأنه نتحدث عن منتوج زراعي، وبالتالي بما أنه بنقول منتوج زراعي يعني في مزرعة، يعني في مزارع، يعني مسجل المزارع والمزرعة في إطار في وزارة الزراعة، وبالتالي يجب أن يكون لها دورا أيضا متقدم أكثر بالشراكة والتعاون، لأنه اللي بيكون باستصدار شهادة المنشأ الآن هو اتحاد غرف التجارية الصناعية الزراعية، وإحنا عندنا ثقة بإجراءهم، ولكن مزيد من التحصيل والشفافية والنزاهة مش غلط في إطار التنسيقات. وأنا بقول إذا كان في دور تنسيقي وتعاوني جيد مع اتحادات المزارعين، مع اتحاد المزارعين واتحاد الفلاحين بيكون جيد، هذا بيضمن إنه هذا المنتوج وولادته ومكانه نتساعد على إنه نزيد مزيد من التحصين عليه، والكميات المقدرة يقدرها أصحاب الاختصاص فيها. أما المنصة الإلكترونية كما قلت لك أنا برأيي توحد الجهود وتوثق إلكترونيا شهادة المنشأ حتى لا يتم التلاعب في المطبوع منها.
1: نعم طيب أستاذ عباس ابقى معنا، ننتقل للأستاذ انتصار، وهون نسأل يعني برأيك إيش ممكن تكمن هون النقاط الخطيرة اللي ممكن تفتح المجال لمخاطر الفساد في حال تم الانتقال يعني هاي التوصيات؟
2: نعم يعني مشكور الأستاذ عباس، أشار إلى يعني مجموعة من القضايا اللي أشارت إلى الدراسة اللي هي محتاجة أصلاً لتحسين، ولكن يعني بالإمكان نضيف. بس قبل ما أضيف بدي أكد على شغلة، إنه هذا النوع من الدراسات هو يعني ما بتهم أشخاص ولا جهات بالفساد، ولكن بسلط الضوء على مخاطر قد تكون يعني تحتاج إلى تحسينات أو تطوير وتحصين. فهي عبارة عن دراسة تدابير وقائية.
1: أكيد.
2: من هون الدراسة أبرزت أو أشارت إلى مجموعة من القضايا اللي محتاجة لتحسين، ومنها إنه يعني في عملية إجراء أو إصدار شهادة المنشأ ما في لوائح وأنظمة تفصيلية خاصة لإصدار هاي الشهادة مكتوبة ومنشورة، بحيث إنه نعتمد عليها سواء كان مصدر أو تاجر أو حتى كمان الموظف اللي بيصدر. فعشان هيك يعني حكت الدراسة عن أهمية إنه يكون في هناك لوائح وأنظمة تفصيلية ومعايير واضحة موحدة، بحيث يعرف سواء المواطن أو حتى المصدر
1: نعم
2: مسبقا شو المطلوب منه في حال تقدم لطلب شهادة منشأ.
1: تمام.
2: نتيجة تعدد الجهات اللي مسؤولة عن إصدار شهادة المنشأ، وإحنا هون بنحكي عن وزارة الزراعة بداية، والغرف التجارية والصناعية والزراعية ثانيا، انتهاء بوزارة الاقتصاد اللي بتعطي الاعتماد الأخير. فوزارة الزراعة من خلال طواقمها الميدانية اللي بتقوم بالكشف الميداني اللي تطرق له الأستاذ عباس على الأرض، إنه ميدانيا بيكشفوا عن الكميات وعن الـ كمان الـ يعني جودة المنتج، وهل المكان اللي تم إنتاج فيه مثلا إذا بنحكي عن تمور، وفي هذا في مزرعة تمور وفيها عدد شجر، هل هذا الشجر فعلا بينتج هاي الكمية اللي مراد تصديرها؟ وهذا الكشف منعا لا اللي سماه الأستاذ عباس التشويه في ولادة المنتج الفلسطيني، بحيث إنه ما تدخل على المنتجات الفلسطينية أي منتجات من جهات أخرى.
1: نعم.
2: الكشف الميداني بتكون فيه مديريات الزراعة، وهون كمان يعني أشارت الدراسة لضرورة تحسين هاي الإجراء أو هاي العملية، بحيث إنه يعني يتم الكشف من خلال لجنة مش من خلال يعني شخص واحد. ويعني أشارت الدراسة إلى بعض التحديات والصعوبات اللي قد تواجه هذا الإجراء، ممكن إنه يعني بسبب صعوبات التنقل، بسبب الأزمة المالية وتقليص الدوام، بسبب قلة عدد الموظفين، قد
1: طيب
2: يتأثر هذا
1: طيب
2: الإجراء.
1: أستاذة
2: مثلا
1: انتصار،
2: الأخرى
1: اسمحي لي
2: عندي هو
1: للمقاطعة وأسألك كمان بنفس الوقت، إنه بما إنك عم تحكي عن هاي التفاصيل، يعني إيش الإجراءات كمان المطلوب إنه تبدأ بشكل مباشر لحتى يتم العمل عليها، لتكون يعني هاي أولوية لضمان نزاهة وشفافية عملية إصدار الشهادة؟
2: يعني الإجراء اللي تم الحديث عنه بشكل مستفيض بينك وبين الأستاذ عباس، اللي هي الأتمتة ومنصة إلكترونية اللي توحد كل هاي الإجراءات مع بعضها وتساهم في عملية التوثيق والتسجيل والرقابة. أيضا يعني من الإجراءات الموصى بها إنه إصدار نظام أو لائحة خاصة بشهادات المنشأ اللي بتحدد بوضوح الإجراءات والجهات المختصة والوثائق والاختصاصات والمسؤوليات. أيضا يعني من الضرورة بمكان الفصل بين مهام الفحص والتوصية والمصادقة وإخضاع القرارات الجوهرية لأكثر من مستوى إداري، يعني ما بينفع موظف واحد سواء في
3: صحيح.
2: الزراعة أو في الغرف أو حتى في وزارة الاقتصاد القرار يكون عنده لحاله.
1: نعم.
2: هذا الحكي احنا بنحكي لحتى اولا نحصن هذا الموظف من الوقوع باي مخاطر، وثانيا لتحسين وسلامة الاجراء يعني عدة مستويات ادارية. كل ما زاد عدد الاشخاص اللي بيراجعوا وبقرروا بيكون يعني النتيجة النهائية افضل. ايضا الارشفه الالكترونيه مهمه وتوحيدها عند الغرف التجاريه ككل، مش يكون في كل غرفه تجاريه يعني اجراء يختلف عن الاجراء في غرفه تجاريه اخرى. توحيد النماذج والإجراءات ويكون في هناك دليل عمل موحد عند تحديداً الغرف التجارية هون منحكي، وأيضاً تعزيز التدقيق اللاحق والمراجعات للتحقق من صحة الوثائق، وتدريب الموظفين بصورة مستمرة على أدوات درء المخاطر. في نقطة بس كمان حابة أشير لها، إنه
1: تفضلي بشكل سريع.
2: ممكن إحنا نعمل كل هاي، أوكي، ممكن نعمل إحنا كل هاي الإجراءات ونحسنها وتكون سليمة، بس في نقطة لازم تؤخذ بعين الاعتبار لتطوير وحماية شهادة المنشأ الفلسطينية، إنه للأسف لأنه إحنا ما عندنا سيطرة على لا على الحدود الخارجية ولا حتى كمان على داخليا، يعني إحنا بين المحافظة والثانية فيش عندنا سيطرة. وقد يكون هناك الخلل، قد يحدث هناك الخلل، إنه حتى بعد الكشف وبدنا ننقل البضاعة قد يحدث إنه يتم إضافة يعني كميات إضافية في نقطة إحنا ما عندناش سيطرة عليها. عشان هيك محتاجين إحنا لتوحيد الجهود من عدة أطراف ومن عدة جهات لحماية المنتج الفلسطيني من أي تشوهات، ولعدم كمان يعني التزييف في إضافة منتجات، وتحديدا يعني منتجات الاحتلال بمستوطناته، وأيضا يعني بمنتجاته حتى لو كانت كمان مش في المستوطنات. كل هذا تشويه للمنتج الفلسطيني، وهذا الحكي بحد من الثقة الخارجية في المنتج الفلسطيني زي ما صار في موضوع التمور سابقا.
1: نعم. طيب ننتقل للأستاذ عباس بسؤالنا الأخير هون كمان، إيش المطلوب من الحكومة من الجهات الرسمية لحتى يكون في تسهيل بعملية التصدير ولحماية المزارع بنفس الوقت؟
3: ابتداء سيدي، ابتداء لضبط كل العمليات، وحتى أخذ سواء توحيد المنصة ولا توثيق الجهود ولا توحيد الإجراءات من غرفة تجارية لأخرى، كلها تحتاج لإطار قانوني مرجعي، يعني regulatory policy سياسي ناظمي لموضوع استصدار الشهادة اللي هو مش موجود. هذا النظام الموجود والمعمول به عبارة عن تعليمات أو قرارات، وبالتالي بتلاقي الإجراءات يمكن مش موحدة أو فيها اختلافات من مكان لآخر. ما يضبط كل عملية شهادة المنشأ، والمطلوب حكوميا أن يكون هناك policy خاصة في موضوع شهادة المنشأ بتحتوي على كل ما يضمن تنظيم آلية وإجراء هذا الاستصدار لهذه شهادة المنشأ بطريقة ذات مرجعية قانونية، وبالتالي حتى الدليل الإجرائي الذي يمكن أن يعمل لتوحيد الإجراءات يكون مستند على إطار قانوني مرجعي. في ظل غياب الإطار القانوني المرجعي اللي أيضا الدراسي عند الإخوة في أمان أشارت له كأهمية، هو المدخل الرئيس لتنظيم هذه العملية.
1: نعم.
3: لأنه غير هيك توصيات تصبح توصيات إذا كانت في الإجراءات فقط أو عفوا في القرارات ما بتكون ضمن إطار مرجعي قانوني. إحنا بدنا إياه يبدأ أولا في الإطار المرجعي القانوني، ثم ينظم كل ما تحتها بأخذ التوصيات اللي جاءت في الدراسية أو جاءت في النقاشات مع مداخلات كل الأطراف اللي كانت حاضرة لهذه الورشة الهامة. أخيرا إذا سمحت بعجالة، نحن نتحدث عن المولود الفلسطيني كمنتج، مش بس اللي طالع برا البلاد وذلك الذي يتسلل إلى الأسواق داخليا ومحليا. هناك مولود لقيط وغير شرعي بتسلل لأسواقنا من منتجات جاي من المستوطنات، هذا يحتاج إلى ضبط، وذاك الخارج من الوطني يحتاج إلى ضبط أكبر أيضا، والجهتين بدهم ضبط، لأنه في النهاية نتحدث عن هوية فلسطينية لمنتوج فلسطيني إنتاجه مجبول بالعرق والدم والمعاناة والصراع والقلق والخوف والإرهاب من المستوطنين، وبالتالي يستحق منا كل جهد يمكن أن نبذله من أجل ضبطه والتأكد من سلامة الإجراء بطريقة تحفظ لهذا المولود وجوده وبيئة الفلسطينيين الحاضنة له.
1: نعم. إحنا بصراحة بنحييكم على جهودكم في الاتحاد، وإن شاء الله بنشوف قانون ونشوف كمان تطبيق لكل التوصيات اللي يعني تم الحديث عنها. أشكرك أستاذ عباس، شكرا لك أستاذ عباس ملحم المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين، الأستاذ انتصار حمدان كمان إحنا بنحييكم على جهودكم في ائتلاف أمان لمتابعة كل الملفات والمجالات المختلفة لضمان الشفافية والنزاهة ومنع الفساد، فبنحييكم على كل الجهود اللي بتبذلوها أستاذ انتصار كمان.
2: شكرا لك.
1: شكرا لك الأستاذ انتصار حمدان مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي في ائتلاف أمان. هنا نذكر بأن هذه الحلقة تأتي بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان.

0: نستمر وإياكم متابعينا الكرام وننتقل إلى ملف آخر، هاي المرة إلى مدينة روابي. روابي اللي دايما بكل فترة بنسمع عن أشياء جديدة، فعاليات مختلفة، كل فعالية بتختلف عن الثانية، وبروحوا كمان لنقاط غريبة في بعض الأحيان. على الخط الهاتفي مدير العلاقات العامة والإعلام في روابي أخونا مجدي الشريف. بداية مساء الخير أخي مجدي.
1: يسعد مساك ومسا كل المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك. يعني العالم إجمالا ترك البنزين، ترك السولار، وعماله بروح للهايبرد وللسيارات الكهربائية، أما روابي فرجعت بالزمن بالعكس، راحت للسيارات الكلاسيكية ليكون في يعني فعالية جميلة في المدينة. شو التحضيرات عندكم وشو اللي عم بيصير وتعطينا تفاصيل أكثر؟
1: يعني إحنا بنحكي عن فعالية مميزة مختلفة ذو الطابع. هذه الفعالية بتسلط الضوء على خلينا نحكي ثقافة اقتناء السيارات الكلاسيكية والحفاظ عليها. طبعا احنا من نظم هذه الفعالية هي فعالية شارع كلاسيك، اكبر معرض للسيارات الكلاسيكية من مختلف مناطق فلسطين، بالشراكة مع مجموعة النخبة للسيارات الكلاسيكية. طبعا احنا الفكرة من هذا الموضوع انه احنا حاضرين في الحاضر، ولكن كمان احنا موجودين من الماضي ولدينا تاريخ ولدينا تراث جميل ومتواصل منذ آلاف ومئات السنين، ومنذ أن انطلقت يعني حكاية السيارات في العالم فهي حاضرة في فلسطين، واليوم نحن نعيد يعني تسليط الضوء على هذه الثقافة إن صحت التسمية.
0: نعم. طيب هون لو سألنا شوي بسؤال المواطن، يعني إيش إن كان في معلومة عندك طبعا، إيش نوعيات السيارات اللي ممكن تكون موجودة في هاي الفعالية مثلا؟ بعض الأمثلة.
1: إحنا بنحكي عن تشكيل واسعة ومتميزة من السيارات الكلاسيكية القديمة والنادرة. طبعا نحكي عن سيارات مرسيدس، نحكي عن سيارات دوج، نحكي عن أنواع أخرى من السيارات اللي إحنا خلينا نحكي إنها هي مفاجآت، وإحنا بندعو أهلنا وجماهير شعبنا من مختلف مناطق الضفة الغربية ومن الداخل الفلسطيني المحتل كذلك. نعم. إن يكونوا موجودين معنا حتى يشوفوا يعني مجموعة متنوعة من السيارات اللي راح تكون بالتأكيد يعني مبهرة، وهي مجموعة استثنائية حقيقة.
0: تمام. مجانا الدخول والوصول إلى روابي؟
1: بالتأكيد. إحنا نتحدث عن فعالية تتواصل ليومين، ابتداء من يوم غد الساعة 3 مساء ولحتى الساعة 10 مساء، وكذلك الحال بالنسبة ليوم السبت من الساعة 3 مساء حتى 10 مساء. الدخول مجاني ومتاح لجميع المواطنين، لكل أهل من مختلف المناطق. وبالتأكيد أصلا هذه الفعالية هي عبارة عن مهرجان مفتوح وتجربة متكاملة. إحنا لا نتحدث فقط عن معرض السيارات، ولكن نتحدث عن مجموعة من الفعاليات المتكاملة يعني التي تصلح لكل أفراد العائلة.
0: نعم. يعني الفعاليات هي دائما حاضرة الثانوية مع كل الفعاليات اللي بتصير في روابي، فإحنا بنحييكم على جهودكم ما شاء الله، يعني فعالياتكم مستمرة وكل مرة يعني عمالكم تبدعوا بأفكار جديدة.
1: صحيح. إحنا بنحكي عن يعني بالإضافة لمعرض السيارات غدا، إحنا عنا مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، عروض ومسرحيات مخصصة للأطفال وللعائلات كذلك، وأيضا هناك للأطفال مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة التفاعلية، وأيضا ستكون هناك إن شاء الله وصلات موسيقية يعني تراثية وكشفية أيضا يعني خلال هذه الفعاليات، بالإضافة لمساحات التجول والتصوير والتعرف يعني على عن كثب. يعني في كل المركز التجاري إن شاء الله ستكون هناك فعاليات، بالإضافة يعني إلى إمكانيات التسوق ويعني تناول الطعام. هذا يعني هو جزء من رؤيتنا في مدينة روابي، رؤية مؤسسة المدينة السيد بشار المصري القائمة على جعل روابي يعني حاضنة لكل الفعاليات، حاضنة لكل وتجمع لكل أبناء شعبنا الفلسطيني من مختلف المناطق. نحن اليوم نتحدث عن الضفة وداخل فلسطين المحتل، إن شاء الله في القريب القادم يعني نتمكن من جمع الشمل مع أهلنا في غزة، يكونوا موجودين معنا في روابي وفي مختلف محافظات ومدن الضفة الغربية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أشكرك على حديثك، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك أخونا مجدي الشريف، دائرة العلاقات العامة والإعلام في مدينة روابي.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية. موديلات الضغط.
0: طبعا بهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من أطياف الوطن التي تقدم لكم برعاية مستمرة متواصلة من سرايا هوم. المزيد من الأخبار عبر موجة منبر الحرية 92.7 بالعشرة بالتعاون مع التلفزيون العربي وكذلك من خلال منصات الحرية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية. موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية. الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة. من

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: أطراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح،
5: يا عيني على النظافة،
4: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ترجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: الساعة الآن الثانية بتوقيت وايت وينجز.
8: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
9: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
8: طيب احكي لي إيش عندهم؟
9: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
8: والأسعار كيف طيب؟
9: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
8: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب، الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش، الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
10: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
11: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
12: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
11: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
13: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
14: راديو الحرية
15: 97.7 FM. هذه الممرات البحرية رهيلة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائها في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي، ونتمنى أن تكون هذه يعني على الأقل خطوة إيجابية في اتجاه نزع فتيل الأزمة بشكل كامل.
16: كما دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري واشنطن وأوروبا إلى الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في قطاع غزة.
15: نعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا، سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وهذه الانتهاكات، سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف.
16: بدوره أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحث خطة ترامب للسلام في قطاع غزة وكيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية،
17: وشددنا على التقدير الكامل للجهود الصادقة والحثيثة التي تطلع بها قطر الشقيقة، جهود الوساطة للعمل على تثبيت مذكرة التفاهم الإيرانية القطرية، والعمل على العودة إلى مائدة التفاوض وخفض التصعيد، وهناك تنسيق يومي فيما بيننا بين معالي الشيخ محمد وأنا بتوجيه من قيادتي البلدين للعمل على التواصل المستمر لخفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية.
16: من العالمين في مصر ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك أحمد، ما هي أبرز المواقف الصادرة بعد لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية المصري في العالمين، خاصة فيما يرتبط باتفاق غزة والملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وكذلك الوضع في السودان؟
18: نعم يحيى، هي جملة من القضايا جرت مناقشتها خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مدينة العلمين المصرية. التقى الرئيس المصري والتقى رئيس الحكومة وعقد جلسة مباحثات مطولة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تناولت المواضيع الرئيسية على رأسها التطورات الإقليمية خاصة ما يرتبط بالحرب الأمريكية على إيران وأيضا التطورات في قطاع غزة. فيما يتعلق باتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، قال وزير الخارجية القطري في إجابة على سؤال للتلفزيون العربي بأن الدول الوسطاء الثلاثة مصر وقطر وتركيا أدت مهمتها بنجاح، واستطاعت بعد جهود استمرت لفترة طويلة أن تصل إلى تفاهمات وموافقة من الفصائل الفلسطينية على واحدة من النقاط شديدة التعقيد في الأزمة في قطاع غزة، وهي مسألة نزع السلاح وحصره بيد سلطة واحدة. وكان المتوقع أن يكون الجانب الإسرائيلي يقابل هذه الجهود بالوفاء بالتزاماته في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانتقال إلى المرحلة الثانية، لكن هذا لم يحدث، وأشار إلى أن هذا بات نمطا متكررا من الجانب الإسرائيلي. كلما أراد الطرف الآخر الوفاء بالتزاماته تفعل إسرائيل النقيض تماما، وهو الأمر الذي يعقد من المشهد ويزيد من توتر الأوضاع في المنطقة. أيضا قال بأن قطر ودول المنطقة لا تزال بشكل رئيسي تعول على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها، لكن على جانب موازن ستقود أيضا قطر حملة من الاتصالات الدبلوماسية المكثفة مع الأعضاء الفاعلين في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول والمجتمع الدولي لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بمواصلة وتشديد الضغط على إسرائيل للتوقف عن جميع انتهاكاتها. وأشار أيضا في معرض إجابته على سؤالنا إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب اللبناني وأيضا الاعتداء الأخير على الأراضي السورية، وقال إن إسرائيل تفتح المزيد من الجبهات في المنطقة، وهو الأمر الذي ترفضه قطر والدول العربية. وأشار إلى الاجتماع الأخير، اجتماع وزراء الخارجية في العاصمة الأردنية عمان، وما نتج عنه من تشاورات عربية تدعو إلى موقف موحد لمواجهة كل هذه التغولات الإسرائيلية في المنطقة. كان هنالك أيضا موضوع رئيسي في المناقشات، وهو مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وطالب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الولايات المتحدة وإيران بالعودة إلى المباحثات، وأشار إلى استمرار الجهود القطرية الباكستانية في هذا الملف بالتحديد، وأشار أيضا إلى جهود وساطة أخرى تبذلها قطر مع سلطنة عمان في مسار موازن لهذه الوساطة، لكن وصف الأمر في الوقت الحالي بأنه متجمد في اللحظة الراهنة. مسألة المباحثات الأمريكية الإيرانية مجمدة في الوقت الراهن، وزادت يعني الأحداث خلال الأسابيع الماضية من تعقيد المشهد، لكنه أيضا أشار إلى أن حل هذه المسألة لا يرتبط فقط بدول الخليج، وإنما يرتبط بدول العالم بشكل عام.
16: شكرا لك أحمد حسين، مراسل التلفزيون العربي، حدثتنا من مدينة العالمين. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجبر أو يجر بلاده إلى مغامرات لا داعي لها في سوريا وفقا

0: الآن ينضم لنا من اسطنبول مراسل التلفزيون العربي أحمد غنام، ومن القدس مراسل العربي أحمد جرادات. أهلا بكم، أبدأ معك أحمد غنام. إذن وزارة الدفاع التركية تنفي وجود أي وجود عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية السورية خلال الهجوم الإسرائيلي، لكن كيف تتعامل تركيا مع التهديدات الإسرائيلية المتواصلة حتى بعد هذا الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور؟
1: نعم يحيى، بالواقع هذا البيان الذي أتى من وزارة الدفاع التركية أتى في إطار هو البيانات الدورية من وفقا للمؤتمر الصحفي الدوري الذي تعقده وزارة الدفاع في مقر الوزارة كل يوم خميس، وكان هذا الرد هو بمثابة التأكيد على أن الاستهداف لم يمس أي أحد من جنود الأتراك بأذى، لطالما أن هذه القاعدة لم يكن فيها جنود أتراك سواء قبل تنفيذ الغارة أو أثناء تنفيذها. وأكدت وزارة الدفاع بأنها ستواصل الدعم لسوريا في بناء البنية التحتية وكذلك استقرار والهيكل الآمن والمستقر لتركيا، هنا بين قوسين أكيد بالتأكيد هنا المقصود هي المؤسسة العسكرية في سوريا. لكن قبل قليل جاء تصريح لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين توران، وقال بأن تحدث بأن قال بأن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه هي بمثابة مؤشر تعكس عزلته الدولية وكذلك مخاوفه وأوهامه السياسية، وأن بلاده قادرة على حماية أو عدم الانجرار وراء الأكاذيب مثل أشخاص مثل نتنياهو، وأنها دولة تحظى بالتقدير في جميع أنحاء العالم لنهجها الساعي لتحقيق السلام، وأن التاريخ يظهر بوضوح أنه لا يوجد شيء لا تستطيع تركيا فعله من أجل حماية شعبها وبقاء دولتها ورخاء أمتها. فبالتالي هنا تأكيد من الجانب التركي على أن هذه التصريحات الإسرائيلية تنظر إليها تركيا بعين بأنها
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. التواصل استخباراتية أو عبر الحليف المشترك وهو الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا تصر إسرائيل على هذه الرسائل العسكرية عبر استهداف مطار أبو ظهور العسكري في الشمال السوري هنا؟ وهذا ما نفهمه من خلال التصريحات التركية وخاصة الصادر عن رئيس دائرة الانتصار برهان الدين دوران بأن تركيا تقيم هذه التصريحات على أنها هي في إطار فقط أوراق للانتخابات الإسرائيلية، وهي أوراق داخلية تنظر هكذا تنظر أنقرة بأن نتنياهو يريد أن يبعد عن نفسه شبح الخسارة في الانتخابات القادمة.
3: شكرا لك أحمد غنام، مراسل تلفزيون العربي في اسطنبول. إلى القدس مع مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. إذن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهاجم الرئيس التركي، وبنيامين نتنياهو يقول إنه لن يسمح بأي وجود عسكري تركي في سوريا. ما الذي يقلق وما القلق الذي يشكله أي وجود عسكري تركي في شمال سوريا لإسرائيل؟
4: يعني ربما نبدأ من جزئية الانتخابات الإسرائيلية، لأنه في إسرائيل هناك حتى من المعارضة الإسرائيلية من يؤيد الهجوم على سوريا، ومن بينهم زعيم المعارضة إردبيد الذي قال بأن يعني هذا الهجوم على المطار شرعي ومبرر، ولكن كان يجب فحص إن كان هناك خطوات أخرى لخفض التوتر دون الذهاب إلى هذه العملية أو الهجوم على المطار الإسرائيلي ولا المطار السوري عفوا في شمال سوريا. ولكن ربما ما يقلق إسرائيل عدة أمور، من بينها ما تدعي بأن بوجود إمكانية لنصب

0: منظومات دفاعات جوية في سوريا، ليس فقط في شمال سوريا. هذه المنظومات قد تحد من حرية وتحرك سلاح الجو الإسرائيلي، بمعنى آخر أن إسرائيل تريد استمرار انتهاك سيادة سوريا عبر احتلال مناطق شاسعة من الجنوب السوري، أو حتى عبر اختراق الأجواء السورية وعدم وجود أي منظومات دفاعات جوية تهدد حركة الطائرات الحربية الإسرائيلية. أيضا تخشى إسرائيل من تمركز عسكري تركي في ظل محاولة نتنياهو في الفترة الماضية خلق عدو جديد، فبعد أن كان يسمي المحور الإيراني بمحور الشر الشيعي، الآن يقول بأنه بعد أن أضعفت إسرائيل هذا المحور هناك محور سني متطرف يتشكل، وهنا يقصد أيضا تركيا. وهناك خشية إسرائيلية من تواجد عسكري تركي فوق الأراضي السورية وما تنظر إليه إسرائيل كتهديد. في هذه الفترة هناك أيضا حديث عن سلاح البحرية الإسرائيلي التركي عفوا، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية تحديدا القناة 12 الإسرائيلية، فقد ذكرت بأن يعني في الفترة الماضية هناك توتر بين سلاح البحرية التركي والإسرائيلي في البحر المتوسط، هناك زيادة لنشاط الأتراك في هذه المنطقة، هناك أيضا خشية إسرائيلية من قوة سلاح البحرية التركي في ظل وجود حاملات طائرات مدمرات و نتحدث عن سفن حربية متطورة. لذلك إسرائيل تتحدث تشير إلى وجود قدرة عسكرية قد تكون مهددة لإسرائيل تحديدا عندما نتحدث عن سلاح البحرية، ولكن أيضا هي تراقب التواجد العسكري التركي ولا تريد استبدال إيران بتركيا تحديدا فوق الأراضي السورية. ولكن من جهة أخرى ربما يجب أن نذكر يحيى بأن إسرائيل معنية باستمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا، ومعنية بعدم وجود جيش قوي تحديدا في دول الطوق، لذلك نشاهد استمرار الاحتلال لمناطق شاسعة من الجنوب السوري. أيضا حديث إسرائيل في الفترة الماضية عن رصدها لبوادر لإعادة بناء الجيش السوري من قبل أو بدعم تركي وبدعم أيضا من دول أخرى. تحدث عن تصعيد مستمر لليوم الثالث على التوالي، تهديدات علنية من إسرائيل كاتس، ولكن هذه التهديدات سبقتها أيضا تصريحات لبنيامين نتنياهو بشأن منع التواجد العسكري التركي فوق الأراضي السورية.
1: شكرا لك أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي في القدس. منوه بهذا الخبر العاجل مراسل التلفزيون العربي، قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة المنصوري جنوبية لبنان. إذن في خرق جديد، قصف مدفعي إسرائيلي يطاول بلدة المنصوري في جنوب لبنان حسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي قبل قليل. نتابع هذه المشاهد الآن من بلدة المنصوري في جنوب لبنان والتي وصلتنا قبل لحظات، بل هي على البث المباشر من كاميرا التلفزيون العربي المتواجدة هناك، حيث يتواجد الزميل إدمون ساسين. إدمون، صف لنا ما الذي يجري في المنصوري الآن.
2: نعم يحيى، منذ نصف ساعة تقريبا تمكننا من رصد على الأقل 5 قذائف أطلقتها المدفعية الإسرائيلية المتواجدة في المرابض المنتشرة في محيط بلدتي مجد الزون والمنصوري. قذيفة استقرت في بلدة مجد الزون وباقي القذائف كانت على بلدة المنصوري، ولكن اللافت في هذه القذائف أنها أتت بعمق أبعد حتى من النقاط التي كانت تستهدفها، كانت تستهدف بعض النقاط القريبة جدا من البلدة، ولكن هذه المرة استهدفت نقاطا أبعد باتجاه الغرب وباتجاه شمال البلدة وبالتحديد للجهة التي نقف فيها. هذه أول مرة نشاهد القذائف تصل إلى هذا العمق في محيط بلدة المنصوري. طبعا هذا الاعتداء على بلدة المنصوري المستمر منذ نصف ساعة كانت سبقته في الساعات الماضية تفجيرات في بلدة مجد الزون وبعض القذائف المدفعية المتفرقة صباحا، ولكن الاعتداءات الإسرائيلية الأعنف كانت في الليل وبالتحديد على مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان. نتحدث عن 6 غارات بالطائرات الحربية نفذتها الطائرات الإسرائيلية في تلك المنطقة، وطبعا يعني بات معلوما وبات واضحا بكل الخريطة العسكرية والجغرافية والحركة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بأنه يحاول أن يمنع أي حركة بمحيط مرتفعات مدفعات علي الطاهر، وبالتالي هناك استهدافات متكررة بالطائرات الحربية والمسيرات والقصف المدفعي. لكن القصف المدفعي اليوم أيضا طاول وادي السلوقي بشكل مكثف، وبالتحديد بين بلدتي حول المحتلة وبين شقرة كان هناك سلسلة استهدافات بالقصف المدفعي في تلك النقاط، إضافة إلى القصف المدفعي على دوحة كفر رمان وعلي الطاهر. التفجيرات لم تقتصر فقط على مجدلزون، إنما وصلت أيضا إلى حداثة ووصلت إلى نقاط أخرى، وآخر التفجيرات كانت في محيط يحمر وزوتر الشرقية. وبالتالي سلسلة الاعتداءات مستمرة بأشكال مختلفة، سواء بالتفجيرات أو بالغارات الحربية أو المسيرة أو حتى بالقصف المدفعي الذي كنا نتابعه هنا في محيط بلدة المنصوري.
1: شكرا لك إدمون ساسين، مراسل التلفزيون العربي في جنوب لبنان، تحديدا من بلدة المنصوري. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة غير مسبوقة على إيران، مشيرا إلى عدم اغتنامها فرصة التوصل إلى اتفاق. وهدد ترامب بفرض عواقب اقتصادية على أي دولة تقدم دعما لإيران أو تسمح لمؤسساتها بتقديم أي نوع من المساعدة لها، وقال إن العقوبات قد تستهدف الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بدعم إيران. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الحرب الاقتصادية التي هدد ترامب بشنها على طهران لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. والآن ينضم لنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، ومن طهران مراسل عربي ياسر مسعود. أهلا بكم، أبدأ معك محمد بالدين. إذن الرئيس الأمريكي يعلن بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة غير مسبوقة على إيران، ما هي أشكال هذه الحرب الاقتصادية التي توعد بها الرئيس الأمريكي؟
3: يحيى، على الأرجح ما شاهدناه وما قرأناه على صفحة ترامب على منصته تروث سوشيال هو إعلانه نيته بالدرجة الأولى وليس إعلان الحرب نفسها، رغم أنه يقول في صيغة الإعلان بأنه يبدأ هذه الحرب الاقتصادية وتضييق الخناق على إيران وعلى من يسهل لها أي طرق يمكنها من خلالها أن تلتف على أي عقوبات أو حرب اقتصادية تفرضها واشنطن عليها. لكن حتى هذه اللحظة ما كان يتوقع أن يكون يوم الاثنين أو الثلاثاء من إعلانات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لفرض سلسلة من العقوبات غير المسبوقة كما وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت، حتى الآن لم يعلن، ونحن اليوم في صباح الخميس، أي أن الجدول الذي أعلنته الإدارة الأمريكية يبدو حتى الآن متأخرا بيوم أو اثنين. هذه الحرب التي يعلن عنها ترامب، أي الحرب الاقتصادية وتضييق الخناق فيما يبدو من تلميحاته من خلال هذا المنشور، هي حرب ليست فقط على إيران وإنما على أولئك الذين تعاملوا مع طهران برضا وعلم من الولايات المتحدة أو بدونهما. قد يكون الأمر أكثر تفاعلا أو أكثر لفتا للانتباه إن كانت المسألة سوف تتعلق بالجانب الصيني، أكبر مشتري للنفط الإيراني وأحد أكبر وأهم المتعاملين مع الجانب الإيراني، إضافة إلى أي عقوبات قد تفرض على الجانب الروسي. لكن دراسة تلك العقوبات ربما هي السبب الذي يجعل الإدارة الأمريكية مترددة ومتأخرة حتى الآن في الإعلان عن هذه السلسلة غير المسبوقة كما تصفها، فهي لا تريد أن تطلق النار على قدمها. كل عقوبات أو تضييق إضافي، خاصة تضييق يمكن أن تترتب عليه من العواقب تأثيرات على أسواق النفط وإمدادات الطاقة حول العالم، له أثر سلبي مباشر على الأسواق في الولايات المتحدة وعلى الناخب الأمريكي الذي يخطب ترامب وده الآن ويريد أن يفوز بصوته في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. فوق ذلك يبدو أن حلفاء الولايات المتحدة بما فيهم كوريا الجنوبية متملصون من محاولة الضغط عليهم من قبل الإدارة الأمريكية للانخراط معها في سلسلة الإجراءات العسكرية أو إجراءات الحصار أو إجراءات الحصار الاقتصادي، وهذه أيضا من النقاط التي تثير حفيظة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هو الآن متجه إلى حرب اقتصادية ومزيد من الصبر، والصبر هو مفتاح هذه اللعبة كلها بين الجانبين الإيراني والأمريكي فيما يبدو بدءا من هذه اللحظة. ذلك أن ترامب عبر لمساعديه وفق ما قالت شبكة CNN يوم أمس عن أنه غير مستعجل، وحتى وجه كبار مساعدي بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا إلى هذه المفاوضات وإلى هذا الملف بالتوقف عن الحديث مع الإيرانيين. هو يريد أن يعول على الضغط الاقتصادي أولا ليرى أي تأثير قد يكون لهذا الضغط الاقتصادي، خاصة إن أحكمه إلى الدرجة القصوى، ولا يعرف أي شكل من العقوبات غير المسبوقة قد يكون متوقعا على إيران إن كانت قد وضعت عليها سلسلة طويلة من العقوبات فرضتها هذه الإدارة ثم سلسلة أخرى فرضتها الإدارة السابقة. وكان ترامب قد فرض منذ خروجه من الاتفاق النووي أي اتفاق المجموعة الدولية المشتركة في 2018 سلسلة من العقوبات أيضا على الجانب الإيراني، فأي حد أقصى من ذلك يمكن أن تصل إليه الإدارة الأمريكية؟ اللهم بعض الإعفاءات أو غض النظر الذي كانت واشنطن تمنحه، نتذكر منه رغم أنه لم يعد قائما لكن نتذكر منه الإعفاءات المتعلقة بالتعامل مع بعض الدول من بينها العراق على سبيل المثال، إضافة إلى بعض الإعفاءات المتعلقة بالتعامل أو غض الطرف من قبل الولايات المتحدة للتعامل ما بين الصين وإيران، لأن الحسابات بين واشنطن وبكين مختلفة عنها بالنسبة لواشنطن ودول الشرق الأوسط أو بالنسبة للصراع المتعلق أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فبالتالي حدود هذه العقوبات وتأثيرها خاصة تأثيرها داخل الولايات المتحدة هو الذي سيحدد سقفها الأقصى، مهما قال ترامب بأنها عقوبات غير مسبوقة وبأنه لا أحد سيسمح له بالتعامل مع إيران، لكن في الأخير هنالك حسابات أخرى سياسية داخلية في الولايات المتحدة ستحكم شكل هذه العقوبات.
1: شكرا لك محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. إلى ياسر مسعود في طهران، أهلا بك ياسر. إذن إيران على ما يبدو تقلل من أهمية ومن آثار هذه الحرب الاقتصادية التي توعد بها الرئيس الأمريكي إلى جانب العزلة غير المسبوقة، لكن كيف تتحرك طهران لمواجهة هذه المرحلة من المواجهة بشكلها الجديد؟
4: كلما زادت العقوبات يحيى على إيران كلما كانت وتوفرت هناك إجراءات للالتفاف عليها، هذا ما يذكره الآن الساسة هنا وكذلك على الصعيد التنفيذي، أتحدث اقتصاديا وكذلك في مساحة الطاقة الإيرانية وتحديدا في مساحة صادرات النفط الإيراني، وبالإضافة إلى الواردات التي بالطبع تجد لها طهران بدائل من بينها على سبيل المثال فيما يتعلق بالحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية من البدائل التي يجري الحديث عنها هنا إيرانيا وتحديدا من قبل الحكومة الإيرانية والمعنيين على صعيد المنافذ، هو فتح منافذ وتوسيع دائرة التبادلات التجارية مع دول الجوار على صعيد أرضي بعيدا عن المياه، وهذا بالطبع يعتبر من البدائل. أيضا إضافة إلى ذلك هو أن يكون استخدام الموانئ لدول الجوار لإدخال السلع الإيرانية وتحديدا أتحدث عن المواد الأولية التي يحتاجها القطاع الاقتصادي الصناعي في البلاد، وهذه تعتبر من النقاط المهمة. يضاف إلى ذلك ما نسمعه أيضا على صعيد التبادلات التجارية وتحديدا نقل السلع مع الصين وشبكة القطارات التي كانت تصل إلى طهران على سبيل المثال بشكل مرة واحدة يوميا باتت تصل ثلاث مرات أو ثلاثة أضعاف وفقا لما يجري الحديث عنه أيضا رسميا، وبالتالي توسيع البدائل التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية لاستهدافها، تحاول طهران أيضا أن تجد بدائل عنها، ومن بينها ربما حتى الكلام على صعيد العلاقات مع الإمارات، كانت تعتبرها طهران بأنها من المراكز المهمة والشرايين الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها طهران بالإضافة إلى بغداد وإلى مدن أخرى إقليمية، وهناك الكلام الكثير على صعيد أيضا حتى في مساحة التحليل يحيى بأن طهران في هذه المرحلة ربما لن ترد بشكل بخلال أيام.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: لا عبر طرح أكثر من طرح عطاءات بناء لأكثر من 1000 وحدة استيطانية. فيه طبعا هذا المشروع خطير، كان عرقل سابقا على إثر الإدانات الدولية، لكن مررته حكومة نتنياهو قبل أشهر والآن انتقلت إلى تنفيذه. وهذا المشروع عمليا يوئد أي تواصل جغرافي بين الأراضي التابعة للدولة الفلسطينية مستقبلا، يفصل تماما شمال الضفة عن جنوبها، ويوصف بأنه من أخطر المشاريع الاستيطانية وأنه مقبرة الدولة الفلسطينية حتى إلى هذا الحد. ميدانيا أيضا، من بين ما سجل يحيى خلال الساعات الأخيرة، التركيز في العدوان على نابلس، حصار قصرى لازال قائما. رئيس البلدية قال لنا أنه يخشى من نفاد الطعام لدى العائلات الثلاث المحاصرة. جيش الاحتلال لازال يسمح للمستوطنين بالتجول في محيط المنازل المحاصرة. المنطقة مفتوحة أمام المستوطنين، مفتوحة أمام جيش الاحتلال، إلا أنها مغلقة أمام الفلسطينيين، إلى جانب مداهمات طاولت معظم أنحاء محافظة نابلس خلال الساعات الأخيرة الليلة الماضية وأيضا خلال ساعات نهار هذا اليوم.
6: شكرك جزيلا كريستين ريناوي، مراسلة التلفزيون العربي من رام الله. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات في هجوم روسي على العاصمة كييف. وقال عمدة المدينة إن الضربات بصواريخ باليستية استهدفت مباني سكنية ومنشآت، ما تسبب باندلاع حرائق في مواقع عدة، منها مستشفى للأطفال وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من كييف.
7: الهجوم كان مركبا وشمل صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، وتعرضت 3 أحياء في العاصمة للقدر الأكبر من الأضرار. نحن الآن في حي سلومينسكي، حيث نرى منشأة طبية تضررت، ولحسن الحظ لم تكن تعمل ولم يسقط فيها قتلى، لكن أشخاصا قتلوا داخل المباني السكنية المجاورة. حتى هذه اللحظة بلغت الحصيلة 12 قتيلا، فيما نقل نحو 40 شخصا إلى المستشفيات.
6: من كييف ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد. إذن 15 قتيلا في الهجمات الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية، لكن تكثيف الهجمات الروسية التي باتت أكثر قوة كيف ينعكس على الحياة اليومية في العاصمة؟
8: يحيى، تزداد المخاوف والتعب والإرهاق وسط المدنيين، خاصة وأنه الكثير منهم طبعا يقضون لياليهم في الملاجئ ومحطات المترو، ووسط المخاوف من هذه الهجمات الموسعة التي أصبحت تحدث الضرر الأكبر. ونرى في هذا الهجوم الأخير حصيلة القتلى 15 قتيلا وأكثر من 40 مصابا في واحدة من أوسع عمليات الاستهداف، وفق ما ذكر الرئيس الأوكراني قبل قليل عبر صفحته على تيليجرام. قال بأنه طريقة الاستهداف، تكتيك الاستهداف وكذلك وحشية الاستهداف كما وصفها في هذا المنشور كانت من الأكبر خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدا بأن الإصابات تعددت لتشمل منشآت مدنية، منشآت للبنية التحتية وغيرها، وأوقعت أضرار في أكثر من 30 مبنى سكني هنا في العاصمة الأوكرانية كييف في 3 أحياء على الأقل. نتحدث عن حي سولومينسكي الذي شهد أكبر عدد من القتلى، حي هولوسيفسكي وكذلك دارنيتسكي، مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض في عشرات المواقع وفق ما تقول هيئة الطوارئ الأوكرانية. اللافت ما ذكره زيلينسكي بشأن الأرقام الصواريخ والمسيرات التي استخدمت في هذا الهجوم، أكثر من 168 مسيرة من مختلف الأنواع من بينها مسيرات نفاثة بالإضافة إلى عشرات الصواريخ، صواريخ كروز، صواريخ فرد صوتية، صواريخ مجنحة وكذلك الصواريخ الباليستية. زيلينسكي تحدث عن نسبة اعتراض تتجاوز 93% للصواريخ كروز، وكذلك تحدث عن نسبة اعتراض كبيرة للمسيرات، لكن يبدو أن ضعفة أو نقطة الضعف الرئيسية بالنسبة للدفاعات الجوية الأوكرانية تبقى الصواريخ الباليستية التي يبدو بأنها أو معظمها أصاب إصابات مباشرة عدد من المواقع هنا في كييف، في محيط كييف، في جيتومر وفي مقاطعات أخرى في البلاد. وعلى إثر ذلك جدد الرئيس الأوكراني دعواته لشركاء بلاده الغربيين الذين قال بأنهم يملكون هذه الصواريخ الاعتراضية، وكان من الممكن أن تنقذ أرواح المدنيين في أوكرانيا. كما قال في كييف غدا يوم حداد على ضحايا هذا القصف اليوم، في طبعا في الوقت الذي يتوقع فيه الأوكرانيون المزيد من التصعيد والمزيد من الضربات على المناطق الأوكرانية سواء في كييف أو في غيرها من المقاطعات الأخرى. على الجانب الآخر لدينا معلومات الآن من الجيش الأوكراني تؤكد استهداف الجيش الأوكراني خلال الليلة الماضية لمصفات في مدينة نيجني كامينسك التابعة لمنطقة تاتارستان أو جمهورية تاتارستان الروسية خلال الليلة الماضية. هناك إصابة أيضا لأحد المصافي الواقعة على منطقة البحر الأسود في هجوم متجدد ومن قبل الجيش الأوكراني في محاولة للضغط على الجانب الروسي أو ما يعتبرها المنشآت اللوجستية المرتبطة بالجيش الروسي في هذه العملية. إلى ذلك أيضا الجيش الأوكراني تحدث عن تزايد لحدة الاشتباكات ولعملية القصف في المناطق القريبة من الجبهة، أكثر من 200 مواجهة قتالية شهدتها جبهات القتال في أوكرانيا خلال الساعات الماضية. ضغط روسي واضح متواصل على مدار الأسابيع الماضية على نقاط بعينها في منطقة دونيتسك، يتحدث عن بوكروفسك، عن اتجاه كراماتورسك، عن اتجاه سلافيانسك، وهذه المدن الرئيسية التي لا زالت تحت السيطرة الأوكرانية في هذه المنطقة. يبدو أن الروس يحاولون الضغط عليها، اختراقها من أجل تحقيق الهدف الرئيسي لهم وهو السيطرة الكاملة على مقاطعة دونيتسك شرقي البلاد. الضغط أيضا يكبر ويكثر يوميا على مناطق خط الجبهة أو قريبة من خط الجبهة، عن زابوريجيا التي تعرضت أيضا لعشرات الهجمات والضربات خلال الساعات القليلة الماضية، أيضا في خرسون في الجنوب، خاركيف في الشرق، وكذلك سومي في الشمال الشرقي التي لم تهدأ بها الأوضاع بالتزامن مع الهجوم الذي تركز تحديدا على كييف الليلة الماضية. يحيى،
6: شكرا لك محمد زاوي مراسل تلفزيون العربي في كييف. وفي سياق متصل أفاد عمدة موسكو بتحليق نحو 250 طائرة مسيرة أوكرانية باتجاه العاصمة الروسية وتصدي الدفاع الجوي لمعظمها وإسقاطها، فضلا عن تدمير 28 مسيرة داخل نطاق موسكو. قفزت أسعار القمح لأعلى مستوى لها في 3 سنوات مع تصاعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، وأدى استهداف البلدين لموانئ وسفن التجارة في منطقة البحر الأسود أدى إلى ارتفاع سعر بوشل القمح إلى 6 دولارات و83 سنتا أمريكيا. في قطاع غزة شيع فلسطينيون رفات 50 شهيدا في جنازة جماعية بعدما انتشلت جثامينهم أو انتشلت من تحت ركام عدد من المنازل التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي. ووفقا للدفاع المدني لا تزال جثامين قرابة 8000 فلسطيني مفقودة تحت الأنقاض.
3: في جنازة مهيبة يشيع الفلسطينيون جثمان 50 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وشيوخ استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
4: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
3: موقف دولي حقيقي، موقف جاد لأجل إخراج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض. الفلسطينيون يشاركون بحزن في هذه الفعالية، في هذه اللحظات. عظم الله أجركم. من فقدتم في هذه المجزرة؟
11: أخوتي التنين ومرت أخويا.
12: تسع شهادات عني.
3: كم شهيد لكم؟
12: 9 من 1000.
3: شو شعوركم بعد تشييعهم بعد سنتين؟
12: أقول أنا شيء غريب، يعني إنهم صدقنا نطلعهم، يعني يخلف على الدفاع المدني هو اللي ريحنا يعني.
3: شكرا جزيلا لكم، عظم الله أجرك.
13: شكرا الله سعيد.
3: كيف شعوركم اليوم في هذه الجنازة؟
13: شعورنا حزين جدا، يعني جدا جدا. إنها 3 سنوات من السنة اللحظة هذه، هذا القصف أول الحرب أول، ولحتى الآن يعني الحمد لله طلعوا كلهم
3: أشداء. هذا الشهيد كرم،
13: شهيد كرم، هذا جوز أختي، هذا ابنه،
3: هذا شخص، نعم
13: هذا ابن الوحيد الضايل، هذا الناجي الوحيد، الله يرحمنا برحمه.
3: شكرا جزيلا لكم. هذه الجنازات لا تتوقف في مدينة تعرضت لإبادة مستمرة، جنازات نتاج استهدافات إسرائيلية متواصلة، وجنازات نتاج حرب الإبادة ومجازرة لم تنتهي بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة.
6: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية في غزة.
14: بينما تعيش غزة على وقع الغارات والاشتباكات، وبينما تستهدف عناصر الشرطة فيها، يجري في واشنطن إعداد شيء آخر لمستقبل القطاع. قوة أمنية دولية لم تبدأ عملها بعد، لكنها حصلت بالفعل على أول تمويل أمريكي. قوة الاستقرار الدولية في غزة التي لم ترى النور حتى الآن بدأت تفتح حساباتها وتجهز معداتها. فوفق وثيقتين أمريكيتين، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب خصصت أكثر من 206 ملايين دولار لدعم هذه القوة المقترحة، 200 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية والمعدات والمركبات وتكاليف التشغيل، في حين تذهب 6 ملايين أخرى لإعادة تجهيز 9 ناقلات جند مدرعة أمريكية. تقول واشنطن إن أبرز مهام قوة الاستقرار دعم نزع السلاح إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة. لكن المفارقة ما يجري على الأرض، ففي الوقت الذي تبدأ واشنطن تمويل قوة الاستقرار الدولية، تتلقى إسرائيل منها ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من الاغتيالات، قتلت على إثرها مدنيين وعناصر شرطة. أمام كل هذا التعقيد لتطبيق خطة السلام في غزة، يبدو أن واشنطن انتقلت من الحديث عن قوة الاستقرار إلى تمويلها وسط تساؤلات عن غياب الترتيبات الأمنية على الأرض، وفي ظل موقف إسرائيلي متعنت، حيث أكد مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية لم توافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، ولن يكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، بينما تؤكد الحركة أن تنفيذ الخطة يبدأ بوقف الهجمات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
6: تجاوز الدين الأمريكي عتبة 40 تريليون دولار، مسجلا قيمة قياسية تاريخية، وازدادت مديونية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بواقع 1.2 تريليون دولار منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.
15: عداد لا يتوقف، أرقام سريعة التحرك، تزداد بواقع 80,000 دولار في الثانية الواحدة، فتثقل كاهل المواطن الأمريكي. المديونية في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة مهمة حينما قفزت لما فوق حاجز 40 تريليون دولار، والسبب تفوق نفقات الإدارة الأمريكية على إيراداتها. الرئيس دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض ووعد ناخبيه بحل أزمة الديون، ففاجأهم بحملات تسريح لآلاف الموظفين الفيدراليين بالتزامن مع شنه حربا تجارية طاولت الدول المنافسة والحليفة معا، لكن المحصلة كانت عكسية، حيث ازداد منسوب المديونية بواقع 3,700 مليار دولار منذ أدائه القسم. الدين بات يضاهي 123% من الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في العالم، وباتت أيضا حصة دافع الضرائب منه قرابة 360,000 دولار. الحرب في الشرق الأوسط تسببت في تسارع المديونية، فبسببها تقرر التوسع في ميزانية البنتاغون، وبسببها أيضا تأجلت قرارات خفض الفائدة الأمريكية بفعل اشتعال فتيل التضخم الناجم عن صعود أسعار النفط. ترامب كان في أمس الحاجة لقيام البنك الاحتياطي بخفض معدلات الفائدة، فتقليلها بواقع ربع نقطة مئوية فقط يعني وفرا قدره 80 مليار دولار من خدمة الدين. لكن الحرب التي وصفت بالاختيارية لم تمكن رئيسي البنك السابقة والحالية جيروم باول وكيفن وورش من القيام بمثل هذه الخطوة.
4: راديو الحرية.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. ساعة جديدة لآخر وأبرز الأخبار الرياضية، ننطلق وإياكم بها من الآن وحتى الرابعة إن شاء الله. حديثنا اليوم متابعينا الكرام سيكون حول بطولة خليل الرحمن الودية التي ينظمها نادي شباب الخليل، والتي وصلنا بها إلى المباراة النهائية. الحديث عن مباراة شباب الخليل وأكاديمية الشبان الدولية بالمسمى يعني المتعارف عليه عندنا هون، اللي هي جمعية الشبان، اللي راح تكون بكرة الساعة 8:30 على استاد الحسين بمدينة الخليل. حول المباراة سينضم لنا الكابتن مثقال الجعبري أبو علاء رئيس نادي شباب الخليل، والحديث معه سيكون حول تجهيزات وتحضيرات لمباراة الغد. بعدها مباشرة سينضم لنا الأستاذ فايز نصار عضو اللجنة الفنية لبطولة خليل الرحمن، وسنسلط الضوء أكثر على أكاديمية الشبان وعلى نادي شباب الخليل. هلأ أنا بعرف كثير من الناس وأنا كمان واحد منهم، يعني أنا مش إني والله بقول هذا الكلام تقليل من الناس، لا أنا كمان واحد من الناس اللي أجهل بعض الأسماء في أكاديمية الشبان. فالأستاذ فايز راح يكون معنا ليحكي معنا أكثر ويعرف أكثر كمان الناس بالمواهب الموجودة اليوم، إن كان بأكاديمية الشبان أو إن كان في نادي شباب الخليل، ويعطينا تفاصيل أكثر عن الفريقين. بعد هيك مباشرة رح نروح للفاصل، بعد الفاصل رح ينضم لنا الكابتن عبد الفتاح عرار، طبعا رح نحكي شوي معه عن البطولة وعن النهائي. بعد هيك بدنا نحكي عن مبادرة جميلة جدا في بيت أمر كانت بالأمس، كرة القدم نحو السلم الأهلي في بيت أمر. منعرف الفترة اللي فاتت قديش بيت أمر عانت، إن كان من اجتياحات إسرائيلية أو من أحداث مؤسفة داخلية كشجرات عائلية، قديش أثر على بيت أمر وعلى النسيج العائلي داخل بيت أمر. كان في امبارح فعالية وكنا فيها طبعا كطاقم الحرية الأمانة، وأنا واحد من الناس اللي انبسطت كثير من اللي شفناه. هاي الفعالية مباراة كرة قدم بين جسمهم الختائر، هم شباب ما شاء الله اللي قدموه في الملعب بدل انهم شباب، لكن هم الكبار كبار السن، يعني خلينا نقول كانوا اغلبهم لا كلهم كانوا فوق الستين ممكن، او يعني في واحد او اثنين تحت الستين. فكانت مباراة جميلة جدا، كل أسماء العائلات، طبعا كان في معلق داخلي في الملعب، فكنت أنا يعني شوية كده أترك إذني لإله، فكنت أسمع كل أسماء العائلات، كل أسماء العائلات كانت تذكر من المعلق الداخلي للمباراة، فكان جميل جدا وإلى أثر كتير كبير. طبعا هذا الموضوع الثاني راح نحكي فيه. الموضوع الثالث بدنا نسأل أبو أسامة إذا كان عنده معلومات حول الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد اللي راح تحتضن مباريات كأس الألف شهيد اللي راح ينطلق يعني يوم 4/9 بالضفة الغربية بالشتات وبقطاع غزة. بالهندسة الإذاعية كالعادة إيهاب النتشة، ربح أبو رموز، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر، وياميت مرحب
1: بالجميع. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: نبدأ وإياكم متابعينا الكرام البرنامج، والبداية ستكون على عجالة إلى رئيس نادي شباب الخليل والحديث معه أكثر حول نهائي الغد، نهائي بطولة خليل الرحمن التي ستجمع بين نادي شباب الخليل من جهة وأكاديمية الشبان الدولية من جهة أخرى. المباراة ستكون غدا تمام الساعة 8:30 مساء. أبو علاء مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك.
2: مساء الخير أخي عمار إلى كل كافة المستمعين.
0: يعني شرفت البطولة على النهاية، ونحن الآن على بعد ساعات من نهائي البطولة الناجحة بكل المقاييس والاستعدادية للنشاط القادم من قبل الاتحاد. خلنا نشوف تجهيزات الإخوة المنظمين في البطولة كنادي شباب الخليل لنهائي الغد.
2: يعني كما تحدثنا سابقا أخي عمار، شباب الخليل بلش في هاي البطولة استعدادا للاستحقاقات القادمة، وخاصة بطولة الألف شهيد اللي يعني ستتم من خلال رزنامة الاتحاد الفلسطيني بعد ثلاث سنوات من الانقطاع كأول بطولة رسمية، وبالتأكيد الاستعدادات تتم على قدم وساق، والعمل جاري من خلال عديد المباريات اللي عداها شباب الخليل، كانت كلها تحضير للمباريات.
0: أبو علاء، على ما يبدو أنه في منطقة الإرسال فيها مش كتير يا ربحي، نحاول نرجع لأبو علاء. كان مبين أنا معي من البداية أنه الصوت مش واضح، فاعتقدت أنه يعني بتجي ولا لحظة وبروح هذا الإشي، لكن نحاول نرجع لأبو علاء ونكمل حديثنا معه، وإن شاء الله بيكون في مكان يعني الإرسال بيكون كويس لنقدر نحكي معه أكثر. نحاول نروح لأبو علاء مرة تانية لنحكي أكثر عن نهائي البطولة اللي راح يكون بكرة بعد انقطاع التليفون. نكمل مع أخونا أبو علاء، نشوف شو تجهيزات وترتيبات المنظمين للبطولة حول مباراة الغد اللي مرة تانية بذكر راح تجمع بين نادي شباب الخليل وأكاديمية الشبان الدولية. أبو علاء مرة تانية نرجع لك ونعتذر عن الانقطاع، لكن على ما يبدو أنك واقف في مكان يعني الإرسال فيه مش كتير.
2: زي ما حكيت أخي عمار، الواقع اللي تم التعامل معه نادي شباب الخليل بمستوى قيمته وإنجازاته وتاريخه وعراقته، وكان في عمل كبير طيلة الفترة السابقة، وكان العمل باتجاهين: اتجاه تجهيز فريق يليق بأسم شباب الخليل من خلال أسماء واعدة، ومن خلال انتقاء هاي الأسماء بشكل يعني لا يمكن انه تسمح يكون في اي خلل، وبدك تتعامل مع قيمة هاي الأسماء. وعديد من اللاعبين دخلوا وبعد اختبارات كبيرة من خلال

0: يعني قيمة النادي وهوية وشكل النادي بما يتناسب زي ما حكيت مع تاريخه وإنجازاته وبما يتناسب مع طموحاتنا للمرحلة المقبلة من استحقاقات قادمة سيخوضها نادي شباب الخليل. المباراة الأولى رايحة تكون افتتاحية أو احتفالية في 4-9 مع المكبر، والمباراة تليها ضمن الآلية اللي سيضعها الاتحاد الفلسطيني لبطولة كأس فلسطين، البطولة الآل شهيد. وبالتأكيد يعني نعمل بكل إمكانياتنا إنه دائما يظهر شباب الخليل بالمستوى المطلوب وبالشكل اللي بيكون.
1: طيب خليني بس أنوه،
0: بكرة مباراة كبيرة.
1: طب أبو علاء بس والله لنقطة،
0: مباراة
1: أبو علاء سمعني بس نقطة واحدة، عشان احنا يعني حكينا عن مباراة المكبر وقلت المباراة اللي بعديها، بس خلينا ننوه للناس انه مباراة المكبر ممكن الوحيدة اللي راح تلعب خارج المحافظة على استاد فيصل، طبعا كونها مباراة احتفالية. دون ذلك في مباريات كاس الالف شهيد راح تلعب على ملاعب في الخليل، ولا انا غلطان؟
0: صحيح، هي مباراة افتتاحية مش ضمن رزنامة بطولة الالف شهيد واللي هي كأس فلسطين تعتبر، وهي المباراة في حضور رسمي وفي حضور كبير راح يكون على استاد فيصل. وبعد الانتهاء من مباراة الغد سنعلن من خلال الإعلام ومن خلال المواقع اللي بتخص النادي عن المباراة القادمة وترتيباتنا بخصوصها. ولكن بالنسبة طبعا هي مباراة زي ما حكينا افتتاحية ليست ضمن رزنامة المباريات الرسمية، ولكن قيمتها عالية وكبيرة من خلال حضور رسمي ومن خلال شخصيات كبيرة ومن خلال انطلاقة حقيقية بشكل رسمي لبطولة من خلال الاتحاد الفلسطيني لانطلاق.
1: وهي أول مباراة رسمية منذ عودة النشاط الرياضي، ستكون مباراة شباب الخليل ومباراة جبل مكبر، وهذا إشي يعني كتير ممتاز. هلا نرجع على بطولة خليل الرحمن ونحكي أكثر عن الشباب كونك يعني رئيس النادي. الأمور جاهزة تماما عند الفريق، الكل على أتم الاستعداد لمباراة الغد.
0: يعني الفريق بيستعد بشكل كامل بالتدريبات منتظمة، والعمل يتم ضمن رزنامة الطاقم والفريق والطاقم الفني مع الفريق، وبالتالي العمل بيصير بالشكل اللي احنا مخططين له من بداية رجعة شباب الخليل للتدريبات. وزي ما حكيت لك شباب الخليل بده يخوض نهائي بطولة خليل الرحمن مع فريق أكاديمية الشبان الدولية اللي كمان كانت الحصان الأسود في هاي البطولة، لعبت مع فرق كبيرة بقيمة وادي النيل وفازت عليهم، ولعبت مع نادي شباب الظهرية وأيضا فازت عليهم، ولعبنا إحنا وياهم وتعادلنا 0-0. وبعتقد إنه الفريق يعني قدم مباريات كبيرة، وبتمنى انه مباراة الغد الساعة 8:30 انها تليق بالفريقين، واكيد شباب الخليل رح يستمتع ويمتع ورح يقدم مباراة تليق باسمه، ومباراة ستكون جماهيرية وستكون احتفالية ان شاء الله امام جماهيرنا، وان شاء الله منأدي الدور المطلوب علينا ومنمتع جماهيرنا ومنحقق المطلوب في هاي المباراة والحصول على كأس البطولة إن شاء الله.
1: يا سيدي إحنا هذا ما نتمناه، وإن شاء الله بكرة بتكون البطولة بنهاية البطولة بيكون كمان نهائي يليق باسم هاي المحافظة بطولة خليل الرحمن، ونتمنى التوفيق لكم إن شاء الله في مباراة الغد. أنا بدي أشكرك أخي أبو علاء، وسننتقل يعني بعد قليل الأخ فايز نصار، الأستاذ فايز نصار، لنحكي أكثر معه عن الفريقين، عن الشباب وعن الأكاديمية، لنعرف الناس أكثر باللاعبين اللي راح يلعبوا مباراة الغد. شكرا أخي أبو علاء، وأمنيات التوفيق لكم دوما في نادي شباب الخليل. خلنا نسمع دقات الساعة، وبعد دقات الساعة خلنا نرحب بالأستاذ فايز نصار لنحكي أكثر عن اللاعبين.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا العرب.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نكمل معكم متابعينا الكرام، وخلونا قبل نروح لنرحب بالأستاذ فايز نصار، خلونا نودي تعزية باسم أول شيء إذاعة منبر الحرية وكافة العاملين فيها من عائلة النتشة. هاي تعزية ومواساة للإخوان في عائلة النتشة بوفاة المغفور له إن شاء الله الصديق والحبيب معتصم النتشة أبو يزن رحمة الله عليه. طبعا كان خبر وفاته امبارح كالساعقة، خبر مفاجئ ومحزن مش بس لمعارفه وذويه بل للمحافظة إن لم يكن لكل من عرف أخونا أبو يزن. فبدنا نعزيه باسم الإذاعة، كمان بدي أعزيه باسم العائلة باسم والدي وأعمامي وأبناء عمامي. طبعا هو من أصدقاء العائلة المقربين، كمان هاي تعزيه باسم والدي وأعمامي لآل النتشة بوفاة صديق والأخ معتصم النتشة أبو يزن. يعني يمكن فيش قبل أسبوعين ثلاثة كنا هيك ملتقيين مع بعض وقاعدين وبنحكي، حتى كمان بيحكوا لي الشباب إنه امبارح كان في عندهم فرح وكان بيستقبل الناس وكان عامل بعض المقابلات كمان، يعني ما كان يوحي عليه اي علامه من علامات المرض، لكن يعني هذا تقدير رب العالمين رحمه الله عليه، ربنا استفاده وانتهى اجله، انتهى عمره اخونا ابو يزن رحمه الله عليه. وهي تعزي مره ثانيه للاخوان في عائله النتشه. خلينا نرحب الان بالاستاذ فايز نصار اللي صار معنا على خط التليفون. استاذ فايز مساء الخير.
3: وأنا بدوري أخي عمار بعد التحية ليك وللمستمعين الكرام، وعزي بين قوسين أخوالي أهل النتشة الكرام بوفاة المناضل أبو يزن، طبعا نيابة عن نفسي وأيضا عن مجموعة قدامة شباب الخليل وأيضا مجموعة نجوم الكرة الفلسطينية، له الرحمة وإن شاء الله يكون في جنان النعيم. أيضا هي فرصة أن نتمنى الشفاء العاجل لعضو الاتحاد الأستاذ كفاح الشريف بعد إجراء عملية جراحية مؤخرا أيضا باسمي وباسم قدام شباب الخليل،
2: وكمان ضم عليهم اسمي كمان أخونا أبو محمد، بيستاهل كل خير والله. طيب أستاذ، إحنا اليوم بنحكي معك كمتابعين وكعشاق لكرة القدم، بنسأل يعني عن شكل الفريقين، خصوصا انه بعد توقف طويل للنشاط الرياضي كثير من الناس يعني بيجهل بعض اللاعبين اللي بيلعبوا ان كان بالشباب او بالاكاديمية، وانا واحد من الناس يعني اجهل بعض اللاعبين اللي بيلعبوا في الاكاديمية. فياريت من خلالك نسلط الضوء اكثر على الفريقين وعلى اخر تشكيل لعب في كل فريق في بطولة خليل الرحمن. وخلينا نبلش من نادي شباب الخليل ونعرف اكثر عن اللاعبين وعن الاسماء اللي اليوم بتمثل هذا النادي.
3: والله تسألني كإعلامي وأيضا ربما تكون لي اطلاع كمدرب، يعني عملت كثيرا في فئة سنية في نادي شباب الخليل، وأرى أن يعني نادي شباب الخليل أحسن صنعا عندما نظم هذه البطولة، وإلا ربما لحرمة الأندية التي شاركت في البطولة بالمباريات ودية. مش سهل أنك تنظم مباراة، مش سهل أن تجد فريق يلعب معك مباراة، لأن الفرق الثانية يعني واقع.
2: صحيح
3: يعني الفرق واقع، ما في لاعبين، ما في نقل، ما في مؤسسات، ما في تدريبات، ما في مدربين. ولكن كانت فرصة شباب الخليل يعني علق الجرس، فهذه الأندية لبت النداء. وأيضا كنا في القدس كمان، نادي هلال القدس ونادي العاصمة كمان عنده فكرة مشابهة على ملعب الخضر بمناسبة لمشاركة 6 أندية أخرى. واليوم يجري الدور القبل النهائي لهذه البطولة، طبعا الموظفين وهلال القدس وجبل الزيتون ونادي العيسوية، ونهائي يوم السبت إن شاء الله. يعني بالنسبة لبطولة شباب الخليل أدت ما عليها، خلت الأندية تجمع لاعبيها وخلت اللاعبين يفكروا في العودة، لأنه صعب اليوم تجد لاعب قبل 2023 كان يقبض يعني قديش وحاجات كثيرة، يعني أموال كثيرة، والنجوم اللي ذهبوا إلى الخارج ويحترفوا في الدوريات العربية، سواء تلك التي تسمح للاعب الفلسطيني أن يلعب كلاعب محلي أو الذي التي يعامل فيها اللاعب الفلسطيني كلاعب أجنبي. من بقي من اللاعبين الآن الذي يفكر في مستقبلهم، وتعرف فرص العمل قليلة والعيش ضنك في بلادنا، الأمور صعبة جدا. يعني مشتهل تقنع نفسك أنك ترجع تلعب فوتبول، ومشتهل على النادي أنه يرجع يعطيك راتب مثل ما كان قبل 23.
2: صحيح،
3: هذه
2: صحيح.
3: يجب أن يعرفها الجميع.
2: طبعا طبعا، هذا ولا نادي قدر يعملها، وأنا بأكد لك أنه مش بس كمان لو استمر النشاط الرياضي لسنة، لأكثر من هيك مستحيل نرجع نشوف المعاشات اللي كنا نشوفها قبل توقف النشاط الرياضي.
3: معاشات فلكية. المهم خلينا نركز على البطولة.
2: يلا خلينا نروح باتجاه نعرف أكثر عن الأسماء.
3: يعني بكرة يلعب شباب الخليل مع أكاديمية الشبان الدولية، هيك بالأسم المعتمد، يعني لظروف من لا يعرفها هي ظروف سياسية.
2: صحيح، هي ظروف سياسية بحتة
3: المرات الأخيرة ومداهمة لهذا وسجن بعض نجوم الجمهورية. خلينا احنا نتعامل مع الفريق باسمه المعتمد في البطولة وهو أكاديمية الشبان الدولية. أول نقطة هي أن الفريقين التقيا في دور المجموعات وتعادلا سلبيا.
2: نعم.
3: في مباراة كان الشباب مسيطر عليها من دافع إلى محرفة عشان يكون واضح، وكان ممكن أن يفوز بهدف أو بأكثر من هدف. لكن في المقابل أكاديمية الشبان استطاعت أن تسحق وادي النيس. أقول تسحق ولا أقول تسحق،
2: والله يشوف يعني إحنا بهمنا المعنى بهمناش
3: يعني 5-0 مع وادي النيس. ثم في الدور قبل النهائي غلبت غزلان الجنوب، خليني أفتح قوسين، عن جدارة نتيجة 3-1. في المقابل شباب الخليل لعب مباراتين، المباراة الأولى والثانية، وكان هجومه عقيما، وتواصل عقمه الهجومي في الدور قبل النهائي أمام الأهلي الشوط الأول وحتى الدقيقة 7 من الشوط الثاني قبل أن ينفجر هجوم الشباب ويسجل 4-0 ويصل الأهلي وأكاديمية شبان النهائي الذي سنشاهده غدا الساعة 8:30 على استاد الحسين. استعاد الحسين اللي أنا شخصيا أعتبره شيخ الملاعب الفلسطينية وذرة الملاعب الفلسطينية، يعني إذا أردت أن تعرف نبض الكرة الفلسطينية ربما تجهز إلى ملعب الحسين. أنا أتوقع أنه مدرجات ملعب الحسين ستختر غدا بمحبي الشباب،
2: وهذا يعني اللي بدنا إياه، وهذا اللي نتمنى
3: لكي يطمئنوا على الشباب.
2: أستاذ إحنا ضيلنا 5 دقائق، إحنا ضيلنا يعني عن نص لازم ننهي، بس إحنا حد الآن ما حكيناش ولا اسم من الأسماء اللاعبين اللي كنا حابين نحكي عنهم.
3: أعطيك إياها بسرعة.
2: يلا.
3: اللاعبين الآن خلطة بالطبع، يعني لاعبين، يعني خلينا أكون واضح معك، هناك حوالي 5 لاعبين يتوقع أن يشاركوا في تشكيلة أكاديمية الشبان غدا، سبق لهم اللعب في نادي شباب الخليل أو تخرجوا في أكاديمية شباب الخليل والفئات السنية. خذ عندك في محور الدفاع،
2: احنا بنحكي عن عن عن عن, عن الأكاديمية،
3: كان كابتن شباب الخليل وعلي أبو خلف قائد دفاع الناشئين شباب الخليل، محمد أبو حديد لاعب شباب الخليل، خير عبدين ومن لا يعرف خير عبدين لاعب شباب الخليل، عطايا صلاح الهداف الدمت، هذول 6 لاعبين معاهم. بتشوف من الأهلي مأمون الشريف الحارس، بتشوف يوسف الشريف وأسامة الشريف، بتشوف مع هؤلاء كمان لاعب جيد في الظهير الأيمن اسمه تامر القواسمي، ولاعب جيد في الظهير الأيسر محمد سلامي، وهناك أيضا لاعب صهيب شاهين. هذه التشكيلة التي أتوقع أن يشترك فيها لاعب الشباب السابق أيضا أحمد كشكش، صدق له اللاعب لنادي شباب الخليل. هذه الصورة واضحة، كما أنا أعتقد أقدم معلومات دقيقة حول فريق جمعية والفريق اللي استطاع أحمد كشكش أن يجعل منه فريقا منافسا، وقد يحقق المفاجأة غدا رغم الأفضلية لشباب الخليل. شباب الخليل اللي أنا أرى بأن معظم النجوم هجروا لأنه كان معتمد على نجوم السوبر، ومعظم النجوم السوبر رايحين اليوم يحترفوا في الخارج.
2: صحيح.
3: وبالتالي مع وجود بعض اللاعبين القدامى مثل يوسف الصرصور قائد الوسط وإسلام يغمور في الظهير الأيمن وشاهر الطويل إذا رجع من السفر، طبعا هذول يعني اللي كانوا في السابق مع شباب الخليل، في مقابل ذلك معظم اللاعبين هم من المنتخب الأولمبي الفلسطيني، يعني لاعبين واعدين من كل إمكانية. أقول أنه غدا ربما يحرص مرمى شاب خليل اسلام صغير وهو احد خريجي الاكاديميه بعد اصابه محمد ابو شقره الحارس المنتخب الدولي اللي بنتمنى له الشفاء ونتمنى التوفيق. طبعا الظهير الايمن اسلام يغمور ومعه الظهير الايسر حازم عبد الله في محور الدفاع ربما يكون يشرك المدرب عبد الله الصيداوي ساهر الشرحه ومؤيد حسافني لتبقى القوه تاتي من الوسط خاصه مع وجود يوسف الصرصور وعلي التعمري. اما في خط الهجوم فهناك اكثر من لاعب ممكن ان يبدعوا اتحدث عن محمد البطش وحسن داوود وغسان شديد وغيرهم من اللاعبين.
2: يعني اعتقد انه هاي كانت جوله سريعه لنعرف اسماء اللاعبين اللي ممكن نشوفهم بكره. واذا انت مركز كمان معنا ربحي بنحكي عن تقريبا معظم عائلات البلد، بنحكي عن فريقين من الخليل بضموا معظم عائلات البلد. الان شباب الخليل يعتمد على اللاعبين اللي بيلعبوا في المنتخب الاولمبي الى جانب اسلام يغمور، يوسف الصرصور، شهر الطويل، بنحكي عن اسلام يغمور وبنحكي كمان عن صغير حارس المرمى
3: ليس اولمبي.
2: ايش؟
3: يوسف الصرصور ليس في المنتخب الاولمبي.
2: لا انا بقول انا ما قلتش عن يوسف الصرصور انه اولمبي، انا بقول يعتمد على بنقول يعتمد على لاعبين المنتخب الاولمبي، لكن يوسف الصرصور اوكي. يعني انا معك في هاي النقطه. حلو جدا استاذ فايز نسمع عن اسماء عائلات البلد هي اللي بتدافع عمالها وبتلعب باسم أندية المحافظة، خصوصا انه يعرف قديش عنينا قبل توقف النشاط الرياضي مثل ما حكينا من شوي من المعاشات العالية.
3: البركات البركات خليني احكي اذكر لك بعض العائلات قبل ما نخلص يعني قبل ما اسلام صغير، يوسف الصرصور، يعني لاعبين من العائلات اسلام يغمور، عندك مأمون الشريف، عندك يزن العويوي، علي ابو خلف، تامر القواتي، محمد السلايمي، صهيب شاهين، محمد ابو حديد، عطاء صلاح، اذكر عائلات كثيره. الان انا اذكر يعني ان لاعبين ويجب ان نعتمد عليهم في المستقبل. هذه رساله لكل انديه الخليل، وخليني اوجهها اولا لنادي شباب الخليل اللي احنا بنحييه وبنشجعه وبنشكره من قلوبنا لانه نجح في هذه البطوله التي كان نجاحها الاول عندما بدات.
2: صحيح، وانا معك انه النجاح مجرد انه انطلقت البطوله هون حققنا نجاح، فالحمد لله رب العالمين مشت الامور وسارت الامور كما ينبغي وكما خطط لها بان تنتهي البطوله ان شاء الله يوم الغد في المباراه النهائيه. انا بدي اشكرك شكر جزيل استاذ فايز على هذا الحديث، وهيك بنكون سلطنا الضوء اكثر متابعينا الكرام على اسماء اللاعبين وابرز اللاعبين في كلا الفريقين، خصوصا انه بعد توقف النشاط الرياضي كثير من الناس يعني بتجهل بعض الاسماء اللي اليوم بتلعب كان بالشباب او باكاديميه الشبان. خليني ازف لكم هاي البشره الساره كمان، حاليا يسير العمل او يعني جاري العمل على نقل المباراه يوم الغد ان شاء الله من خلال تلفزيون الحريه، وهذا النقل راح يكون بشكل مباشر يعني بكره للي احنا طبعا بدنا كل الجمهور في الملعب يكون، لكن من خارج المحافظه في ناس كثير من خارج المحافظه حابين يتابعوا المباراه وشايفين صعوبه، بامكانكم تدخلوا على موقع الحريه تلفزيون الحريه من خلال اي موقع بدكم اياه، شاشات تفاعليه تلفزيونات، بتقدروا تدخلوا وتتابعونا وتشاهدوا المباراه بشكل مباشر. راح طبعا نصورها ونعلق عليها وننقل لكم اياها. بروح علينا السوبر الاوروبي يا السوبر الاردني يا مهند، شو بدنا نعمل بعد الفاصل بنحكي عنه شوي بالمناسبه. فاصل
1: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمهرجان مفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام، نعود بعد الفاصل نكمل وإياكم. طبعا بدنا نعرج شوي لنحكي على الفعالية اللي كانت امبارح في بيت أمر تحت عنوان كرة القدم نحو السلم الأهلي في بيت أمر، المباراة الرائعة اللي تابعناها وكنا يعني متواجدين فيها كطاقم الحرية. خلينا نرحب حاليا بأخونا أبو جهاد أيمن القواسم رئيس مجلس إدارة الإذاعة وشبكة الحرية لنحكي أكثر عن هاي الفعالية اللي كنا حاضرين فيها. أبو جهاد مساء الخير.
1: مساء الخير كابتن عمار إليك، ومساء الخير لكل ضيوفك ولكل مستمعينك.
0: يعني فعالية رائعة وجميلة جدا تعزز السلم الأهلي وتقرب وتعمل على يعني إصلاح النسيج الاجتماعي اللي شوية تخربط الفترة اللي فاتت في بيت أمر. امبارح كانت فعالية رائعة جدا شهدتها بلدة بيت أمر.
1: عمار، يمكن من أجمل المباريات اللي أنا حضرتها هي مباراة الأمس. هاي المباراة اللي كانت تحمل في ثناياها وفي جوهرها معاني كثيرة حقيقة، أهمها وأبرزها السلم الأهلي اللي فعلا إحنا كنا نتغنى ونتمنى أن نرجع أن نتغنى في بلدة بيت أمر الصامدة الصابرة المرابطة اللي هي عروس الشمال أن تعود كما كانت. عمار، إحنا يعني اللي صار بالفترات الأخيرة فعلا أوجع قلوبنا وأوجع عقولنا، ويعني كيف بدي أقول لك عمار، يعني خلت حياتنا سوداء بدون مجاملة. اليوم هذا اللقاء البسيط أنا بدي أشكر كل القائمين عليه، أنا بديش أشكر يعني بأسماء لأنهم الأسماء كثر حقيقة أخي عمار، ولكن بدي أشكر كل من نظم كل من اشتغل على هاي البطولة الرائعة الجميلة جدا اللي كان هدفها هو السلم الأهلي. وشفنا كيف أبناء بلدة بيت أمر كلهم بغض النظر من أي عائلة كانوا موجودين ومبسوطين وفرحانين، ويعني شيء جميل جدا جدا جدا جدا. أنا لو ضلك جدا جدا لبكرة يا عمار مش راح أعطي هذا اللقاء مكانته وحجمه. على العموم أنا بديش أطول عليك كثير، أنا بدي أشكر القائمين على هذا اللقاء، وإحنا سعداء أنا وياك وسعدي كنا بالأمس فعلا انبسطنا كثير في هذا اللقاء. بدنا نشكر إخواننا كمان في بلدية بيت أمر اللي استضافونا، بدنا نشكر كل الشباب المحترمين اللي كانوا موجودين من حكام من فنيين من لاعبين حتى الفرق اللي كانت مشاركة، بدنا نشكر الجمهور اللي كان معطي شيء جميل جدا لهذا اللقاء كابتن عمار.
0: الأمانة الحضور الجماهيري كان ممتع، يعني أنا تفاجأت من الكم الكبير من الجماهير اللي كان موجود امبارح في الملعب واللي أعطى كمان جمالية للمباراة. احنا شفنا يعني كل الأعمار وكل الأطياف في بيت أمر، كمان شفنا سيدات جايين يتابعوا إن كانوا أزواجهم إن كانوا يعني إخوانهم، فكان جميل جدا. كمان شفنا الأسطح القريبة من الملعب كانت ممتلئة بالناس اللي بتابعوا المباراة، فكانت الأمانة أجواء رائعة من المباريات الحلوة والذكريات اللي يمكن ما تنتسى بسهولة.
1: نعم كابتن عمار،
0: كل الاحترام أبجد لك، أنا بدي أشكرك شكر جزيل وأتمنى أنه دائما نكون حاضرين كشبكة حرية في مثل
1: الفعالية. نعم لحقن الدماء، نعم للسلم الأهلي، نعم لإنهاء كل المشاكل العالقة في هاي البلدة الرائعة الجميلة، وبتمنى وبرجع بسأل الله كرامة لكل هالدماء اللي سألت وكرامة لشهدان والأسران ولجرحانا أن تعود بلدة بيت أمر بجمالها كما كانت في السابق إن شاء الله يا عمار.
0: إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا, شكرا أبو جهاد لإلك. ومن أبو جهاد خلونا نروح نرحب بالكابتن عبد الفتاح عرار ولا السعان، يعني لسه ما صارش معنا. طيب يا ريت نجيب أبو أسامة لنكمل حديثنا في هاي الفعالية، وبعد هيك نروح نحكي أكثر عن كمان نقطتين تنتين. النقطة الأولى نحكي شوي بشكل سريع عن بطولة الشباب، والنقطة الأخيرة عن الملاعب اللي ممكن تحتضن المباريات في بطولة كأس الألف شهيد. نحاول نروح نرحب بأبو أسامة اللي صار معنا على خط التليفون ونحكي معه أكثر حول هاي النقاط الثلاثة اللي بدنا نحكي معه فيها، وإن شاء الله يعني بنعطيكم تفاصيل إضافية. أبو أسامة مساء الخير.
2: مساء الخير عمار لك، كيف السادة المتابعين حياكم الله،
0: طمنا عنك شو الأخبار؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: يعني كنا نحكي أنا وأبو جهاد من شوي هيك على الهواء عن الفعالية الرائعة اللي كانت في بيت أمر بالأمس، اللي الأمانة يعني أنا واحد من الناس كنت مرتاح جدا وأنا بتبع اللقاء، وإحنا بنشوف هذول الناس اللي يعني بشكله قوام بلدة بيت أمر، كبار السن اللي يعني هم على رأسنا من فوق بيلعبوا مع بعض بكل هذا المرح والود، وهذا الشيء اللي بيعزز السلم الأهلي وبيعود يعني يلحم النسيج الاجتماعي اللي شوي هيك تضرر خلال الفترة اللي فاتت نتيجة الاجتياحات الإسرائيلية لبلدة بيت أمر وبعض الإشكالات أو المشاكل العائلية اللي صارت في البلدة. فأنا بهنيكوا على هذا الإشي اللي كان في بيت أمر بالأمس.
2: عمار اسمح لي أولا أن أتقدم بأحر التعازي لأهل النتشالي وفي زميل الملاعب أبو يزن معتصم
0: رحمة الله عليه،
2: حارس مرمى الأهلي سابقا يعني 6 سنين لعب معنا، وكان خبر وفاته مثل الفاجعة ليلة أمس، نقول رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته
0: رحمة الله عليه.
2: عمار يعني باعتقادي أنه تحدثت أنا كثيرا عما حدث بالأمس، والصورة كانت أفضل من أي كلام. كان المهم في الموضوع أنه بعد التجربة الأولى اللي كانت محصورة في بعض العائلات، يعني لأنها كانت تجربة أولى وكان الكل متخوف من شيء، لكن وجدنا بعد ذلك أنه الناس عملها متشجعة أو متحفزة لمثل هذه الأنشطة في بيت أمر، وبالتالي الفريقين اللي لعبوا مبارح مثلوا جميع عائلات بيت أمر، يعني كانت جميع العائلات متواجدة في مباراة الأمس، وهذا كان هدفنا يعني أنه يكون الكل متواجد حقيقة. يعني أنت شفت الفرحة اللي كانت موجودة، نوع من الفكاهة، نوع من المرح، ليس فقط لمباراة كرة قدم، وأيضا النخبة اللي إحنا جبناها لا تقود هذا الحدث، باعتقادي أنه كان يعني الاختيار صائب، أنه اخترنا ناس من اللي كان لها باع في نادي شباب بيت أمر، سواء كان لاعب أو كان إداري أو كان من المساندين للنادي في أوقات قديمة. الأجواء كانت رائعة، أفضل من مباراة فريق أول، أفضل من مباراة على التلفزيون. يعني حتى إحنا يعني زي ما أنت قلت استمتعنا بطريقة مختلفة عن مشاهدة مباراة تنافسية. الحمد لله رب العالمين. بنقول إنه يعني تعزيز السلم الأهلي هذا تحتاجه بيت أمر في هاي الآونة، والحدث نجح. وأنا متأكد يمكن ما لحقتش أسمع أخوي أبو جهاد، لكن بكل تأكيد إنه وصف الحدث كما رآه بالأمس، وانت كمان شفته. بنشكركم انكم جيتوا غطيتوا هذا الحدث كراديو حرية.
0: احنا هذا واجبنا تجاه الفعاليات اللي مثل هيك ابو اسامة، الأمانة كنا مستمتعين واحنا موجودين.
2: يعني ما هي يعني في هذا الوقت وفي هذه الظروف عمار، يعني فعلا يعني بحاجة لنوع من الترفيه، والرياضة اكيد يعني وخاصة كرة القدم هي من أهم عناصر الترفيه في مجتمعنا. يعني لا. إحنا لا. كمان يعني شفنا شباب الخليل بعد 3 سنوات لما لعب أول مباراة على الحسين، كان الكل متوقع إنه شو كرة القدم وشو لعبة فوتبول في هيك ظروف، وتفاجأنا جميعا يعني إنه
0: حجم الناس الموجودة والجماهير
2: كان مليان أكثر من مباريات دوري المحترفين.
0: صحيح، وهذا لأنه حاجة الناس متعطشة للفعاليات الرياضية. بما أنك جبت سيرة الشباب، خلينا ننتقل للملف الثاني لنحكي أكثر عن نهائي البطولة اللي راح يكون بكرة، والشباب كيف نجح قدر يعمل بطولة ودية ومشت بهذا النجاح منقطع النظير بالشكل الرائع. بدي أسمع رأيك في الموضوع، بس نسمع دقات الساعة بنصف دقيقة ونرجع نكمل.
3: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات. الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: نرجع نكمل مع أبو أسامة، وكنا أبو أسامة يعني وصلنا عند نقطة لنحكي أكثر عن بطولة شباب الخليل اللي وصلت للمباراة النهائية بكرة، وعن نجاح شباب الخليل إنه يعمل بطولة بحجم هاي البطولة وتمشي على خير ما يرام.
2: يعني عمار، ليس غريبا على شباب الخليل أن ينجح في تنظيم بطولة وخاصة في مثل هذه الظروف، بل على العكس، يعني شباب الخليل بادر وتحدى الظروف وراهن وغامر في مثل هذا الوقت، لكنه نجح بكل تأكيد. زي ما قلت، أنا ما مش غريب على شباب الخليل أنه ينجح في تنظيم بطولة، وخاصة إذا كان في عندنا رئيس نادي مثل أبو علاء قال الجابري اللي يصل الليل بالنهار ويحقق الهدف كيفما كان بأي وسيلة وبطريقة منظمة. شباب الخليل يعني فتح الباب أمام الأندية، كانت الانطلاقة من هنا بدأ بعد البطولة. وأنا بقول عن البطولة عن رمزيتها أكثر ما بقول عن لقبها مين راح يفوز فيها، لكن بكل تأكيد يعني بما أنه شباب الخليل المنظم وصل إلى المباراة النهائية، هذا نجاح فوق النجاح، نجاح التنظيم، يعني نجاح كروي مع نجاح المبادرة والتنظيم. بعد مباريات هاي البطولة فتح الباب في الضفة الغربية كاملة. يعني أنا بعمالي بشوف النشاط الرياضي والمباريات الودية والتدريبات، وخاصة في أندية المناطق والدرجات كلها، يعني عمالها تشتغل مباريات ودية. وإذا قلنا في منطقة القدس بيت لحم الخليل، يعني النشاط أكثر، حتى شفت امبارح في جنين وفي منطقة نابلس بدأوا بالتحضيرات بمباريات ودية. هذا كله كانت الشرارة الأولى انطلقت من شباب الخليل باعتقادي. وبرجع بقول إنه مش غريب إنه إحنا نشوف بطولة مثل هاي لما ينظمها شباب الخليل، وخاصة بوجود هيئة إدارية متمكنة يرأسها أبو علاء الجعبري. نتمنى التوفيق وأن يكون الختام يعني مسك الختام، خليني أقول عمار، في هذه الظروف. وصول شباب الخليل كما قلت كمان ليس غريبا، لأنه استعد بشكل جيد وطعم الفريق بعناصر تؤدي بشكل رائع. المفاجأة البطولة، أنا طبعا ما تعرف الظروف اللي عندنا، يعني ظروف المواصلات ما تبعتها من أرض الملعب لصعوبة الوصول إلى الملعب، ولا أنا ما يعني ما ببعد عن مثل هيك بطولات. مفاجأة البطولة كما قلت إنه الجمعية، يعني مدرب مثل أحمد كشكش، وأنا كنت توقعت في السابق عندما كان لاعبا في شباب الخليل وكان يقوم بالعمليات الإحمائية للفريق، قلت له هاي الكلمة إنك راح تكون مدرب إلك مستقبل. وفعلا يعني بما إنه استطاع أن يجعل من هذه العناصر الشابة منافسة وأن تصل إلى المباراة النهائية في بطولة تنشيطية مع أندية لها باع طويل في كرة القدم، باعتقادي هذا نجاح. وأنا يعني هذا الإشي اللي بتصدمة، إنه كمان يعني إحنا فقدنا كثير خلال الثلاث سنوات الحروب، لكن هذا بعطينا أمل إنه رح يكون عندنا لاعبين ورح يكون عندنا مدربين ورح يكون عندنا كمان أندية تحافظ على المشروع الوطني.
0: طيب أبو أسامة لو بدقيقة دقيقة ونصف دقيقتين ماكسيموم بدي أحكي معك في شغلة إنه عن طبيعة الملاعب اللي اعتمدها الاتحاد في كأس الألف شهيد. هل ستكون الملاعب مقتصرة على ملعب في كل محافظة حسب معلوماتك؟ طبعا أنا بسألك حسب معلوماتك.
2: يعني
0: إذا كانت
2: يعني هو الاتحاد ما نشرش وأنا ما عنديش معلومات رسمية من الاتحاد، لكن لا يمكن عمار، يعني إحنا بنقول إنه هاي بطولة تنشيطية مشارك فيها كل أندية، لا يمكن أن يكون هناك ملعب واحد في كل محافظة، وخاصة أنه أندية أنت بتحكي عن 236 نادي مشاركات، يعني مستحيل يكون في الملاعب محصورة. على العكس تماما، يعني إحنا في عندنا ملاعب وكمان لتسهيل التنقل، يعني في عندنا ملاعب صحيح ما عليهاش مدرجات أو إنها مش جاهزة بالشكل الكامل لمباريات دوري المحترفين أو مباريات الدرجات الأخرى، لكن مباريات بطولة تنشيطية مثل هذا باعتقادي إنه الاتحاد سيعتمد جميع الملاعب اللائقة للعب. يعني
0: بمعنى مثلا محافظة أبو أسامة، يعني محافظة زي محافظة الخليل مش راح يكون بس ملعب واحد، يعني ممكن نشوف على الحسين، على دورة، على ملاعب تانية.
2: احنا عندنا ملاعب كثيرة وصالحة لإقامة مباريات مثل هذا النوع، عندك ملعب الحسين، استاد الحسين، استاد دورة، عندك استاد يطا، الظهرية، حلحول، صريف، يعني كل هاي الملاعب لائقة لإقامة مباريات في هاي البطولة، وخاصة كما نعلم يعني انه الحضور الجماهيري مش راح يكون يعني كبير، ولا حتى التنافس عليها للصعود او الهبوط اللي نتخوف من اشي. ويمكن باعتقادي انه الاتحاد سيعتمد مثل هذه الملاعب لتسهيل الوصول الى الملاعب، يعني مش معقول مثلا اما فريقين يكونوا في منطقة قريبة من ملعب مثل حلحول او يطا، نعم بيرح لعب الشباب الظهرية وشباب يطا على ملعب يطا، وكانت المباراة رائعة، الإضاءة جيدة، المدرجات عليها جماهير، هيك بتوقع عمار. يعني انا ما
0: عندي، وهذا على فكره هذا كمان بيسهل على الناس،
2: لكن هيك توقعاتي،
0: وهذا بيسهل على الناس كثير اللي ممكن شوي بيكون عندهم تخوف بالتنقل، يعني فراح يسهل عليهم كثير.
2: نحن بدنا نسهل على الناس وعلى الحكام الوصول إلى الملاعب، هذه مهمة الاتحاد بكل تأكيد، سواء من الناحية المادية أو من ناحية اللي هي خطورة التنقل في المحافظة. ويمكن لمرحلة متقدمة أكيد بكون في آلية مختلفة، نتمنى أن نوصل للآلية
0: يا رب. وهذا كمان اللي إحنا بننتظره إن شاء الله، نصل يعني لمرحلة مثل ما حكيت فيها آلية تكون كل الأمور ماشي معنا مثل السكين في الحلاوة مثل ما بقولوا. على كل حال أنا بدي أشكرك أبو أسامة شكر جزيل، وإن شاء الله بكرة منشوفك في المباراة.
2: يعني
0: كمان
2: إذا كانت الظروف تسمح، رغم أنه يعني أجى توقيت المباراة في توقيت مباراة الوحدات
0: والفيصل الساعة 8،
2: يعني جاء نفس التوقيت.
0: يا سيدي انت تسمع، تعالوا بحضرك الفيصل والوحدات على تلفوني.
2: لو قدرت اوصل انا لا باجي على ملعب الحسين.
0: خلاص انت تعال وانا بحضرك الفيصل والوحدات على تلفوني. كل الشكر لك ابو اسامه على هذا
2: مهم يا عمار.
0: على راسي ابو اسامه، كل الاحترام لك والشكر موصول طبعا لربحي، لايهاب، لكل المستمعين. وصلنا لنهايه البرنامج، نضلينا عايشين كالعاده ليوم السبت، نرجع نلتقي بحلقه جديده ان شاء رب العالمين. حياك.

0: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويا لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: الساعة الآن الرابعة بتوقيت وايت وينجز.
8: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
9: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
8: طيب احكي لي إيش عندهم؟
9: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
8: والأسعار كيف طيب؟
9: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
8: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
10: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
11: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
12: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
11: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تبذل بأي دولة، ولا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي، ونتمنى أن تكون هذه يعني على الأقل خطوة إيجابية في اتجاه نزع فتيل الأزمة بشكل كامل.
4: بدوره أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحث خطة ترامب للسلام في قطاع غزة وكيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية.
5: وشددنا على التقدير الكامل للجهود الصادقة والحثيثة التي تطلع بها قطر الشقيقة، جهود الوساطة للعمل على تثبيت مذكرة التفاهم الإيرانية القطرية، والعمل على العودة إلى مائدة التفاوض وخفض التصعيد، وهناك تنسيق يومي فيما بيننا بين معالي الشيخ محمد وأنا بتوجيه من قيادتي البلدين للعمل على التواصل المستمر لخفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية.
4: وفي التطورات الميدانية بقطاع غزة، أعلنت مصادر طبية إصابة طفل برصاصة في رأسه أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، وأظهرت مشاهد لحظة نقل الطفل إلى مجمع الشفاء الطبي. إلى ذلك، شيع الفلسطينيون في قطاع غزة رفاة 50 شهيدا في جنازة جماعية بعدما انتشرت جثامينهم من تحت ركام عدد من المنازل التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي. ووفقا للدفاع المدني، لا تزال جثامين قرابة 8000 فلسطيني مفقودة تحت الأنقاض.
6: في جنازة مهيبة يشيع الفلسطينيون جثمان 50 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وشيوخ استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. تم انتشالهم من قبل فرق الدفاع المدني بعد مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحقهم. هنا ومن ساحة مستشفى الشفاء يتم تشييع هذه الجثامين التي تم انتشالها رفاة متحللة بعد حوالي سنتين ونصف من اغتيالهم بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنازات مؤجلة وأحزان مفتوحة تلك التي تلخص المشهد هنا في قطاع غزة مع كل عملية انتشال للشهداء. الحزن العميق هو الذي يملأ الأجواء هنا مع استمرار هذه الجنازات، والعائلات الفلسطينية بكاء وحزن وعويل. أقارب الشهداء كذلك يقومون الآن بتشييع هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد محمود بصل متحدث باسم الدفاع المدني. سيد محمود، مرة أخرى جنازة جماعية،
7: جنازة مهيبة اليوم، 50 شهيدا، 50 قصة، 50 إنسان يقتلون، واليوم تشيعهم العائلات الفلسطينية في غزة بعد أن بقيت أجسادهم قرابة 3 أعوام وهم تحت الأنقاض. اليوم يتم تشيعهم، لكن القضية لم تنتهي هنا. القضية هناك 8000 تقريبا تحت الأنقاض. متى سيخرجون؟ متى سيتم انتشالهم؟ متى سننهي هذه المعاناة وهذه المأساة؟ القضية تحتاج إلى موقف دولي حقيقي، موقف جاد لأجل إخراج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض.
6: الفلسطينيون يشاركون بحزن في هذه الفعالية، في هذه اللحظات. عظم الله أجركم. من فقدتم في هذه المجزرة؟
8: أخي وتتنين ومرت أخويا.
9: 9 شهادات عندي.
6: كم شهيد لكم؟
9: 9 من ألف حبيعة. 9.
6: شو شعوركم بعد تشييعهم بعد سنتين؟
9: أقول صعب، أنا شيء غريب يعني، إنهم صدقنا نطلعهم يعني يغلب على الدفاع المدني هو اللي ريحنا يعني.
6: شكرا جزيلا لكم، عظم الله أجرك.
1: شكرا الله سعيد. كيف شعوركم اليوم في هذه الجنازة؟ شعورنا حزين جدا يعني جدا جدا. إنها ثلاث سنوات من السنة اللحظة هذه. هذا القصف أول الحرب أول. ولحتى الآن يعني الحمد لله طلعوا كلهم
6: أشياء. هذا الشهيد كرم.
1: شهيد كرم هذا جوز أختي. هذا ابنه.
6: هذا شخص نعم
1: هذا ابن الوحيد الضايل هذا الناجي الوحيد الله يرحمنا برحمه.
6: شكرا جزيلا لكم. هذه الجنازات لا تتوقف في مدينة تعرضت لإبادة مستمرة، جنازات نتاج استهدافات إسرائيلية متواصلة، وجنازات نتاج حرب الإبادة ومجازرة لم تنتهي بعد. إسلام بدر، تلفزيون العربي من مدينة غزة.
4: والآن انضم لنا من العالمين مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، ومن دير البلح مراسل العربي عبد الله مقداد. أهلا بكم، أبدأ معك أحمد حسين. إذن بيان مصري قطري تركي حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ماذا في تفاصيله؟
10: يحيى، البيان المشترك الثلاثي يدين بشكل واضح الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والتي جرت خلال الأيام الماضية في قطاع غزة والمجازر التي ارتكبت خلال هذه الانتهاكات، ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد المتواصل في قطاع غزة. البيان دعا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأمريكي إلى القيام بمسؤولياتها في إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها المرتبطة بخطة ترامب للسلام في مرحلتها الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية. والبيان أيضا دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط الفعال يعني إلجام إسرائيل عن المزيد من الانتهاكات سواء في غزة أو في المنطقة، وأن هذه الانتهاكات تعمق من التوتر وتبعد المنطقة أكثر فأكثر عن السلام. هذا البيان جاء سريعا عقب جلسة مباحثات مشتركة جمعت رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مدينة العلمين، وكان قد التقى قبلها رئيس الحكومة المصرية والرئيس المصري. في المؤتمر الصحفي وردا على سؤال للتلفزيون العربي، قال وزير الخارجية القطري إن الخروقات الإسرائيلية المتكررة باتت نمطا تمارسه إسرائيل كلما بادر الطرف الآخر في أي اتفاق إلى الالتزام بتعهداته فتفعل إسرائيل الأمر المضاد، وأن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر وتركيا نفذوا واجبهم ومهمتهم على أكمل وجه بعد جهد استمر لعدة شهور وجرى التوصل في ختامه إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بواحدة من أبرز النقاط التي كانت تعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي مسألة حصر السلاح داخل قطاع غزة. وبالتالي كان من المتوقع أن تبادر إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها، لكن هذا لم يحدث بل حدث العكس تماما، وجرى أيضا تصعيد التغولات الإسرائيلية في المنطقة سواء في الجنوب اللبناني وعلى الأراضي السورية. وطال

0: ملاحة في مضيق هرمز وفقا للمواثيق والأعراف الدولية. وأيضا أكد الثاني على أن الوساطة القطرية ما زالت مستمرة في مسألة دفع إيران والولايات المتحدة مجددا إلى طاولة المفاوضات بالتعاون مع الوسيط الباكستاني، وهناك مسار تفاوضي آخر بين قطر وسلطنة عمان في ذات الأمر، لكن وصف الأمور في الوقت الحالي بأنها مجمدة وأن الأحداث الأخيرة التي كانت خلال الأسابيع الماضية زادت من تعقيد الموقف، وأن هذا يضغط بالتأكيد على مسألة أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والنقل البحري على مستوى العالم. يحيى،
1: شكرا لك أحمد حسين، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من العلمين إلى دير البلح مع مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، نتابع معك آخر التطورات الميدانية وكذلك المواقف الفلسطينية في القطاع من التحركات السياسية الجارية في ظل تنكر إسرائيل لما جرى الاتفاق عليه بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
2: يعني واضح يحيى بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يكترث كثيرا لما يجري من حراك سياسي أو حتى تقدم على المسار السياسي الذي كان خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية، بما فيها اللقاء مع المبعوث الأمريكي جارد كوشنير والذي عقد لقاء مع الحكومة الإسرائيلية استكمالا للمسار السياسي من أجل تنفيذ الخطة الدولية المكونة من 15 بندا والتي تقوم على أساس سحب السلاح وتخزينه في قطاع غزة، وأيضا انسحاب الاحتلال الإسرائيلي ووقف كامل وشامل لكافة العمليات العسكرية الإسرائيلية. على ما يبدو الاحتلال الإسرائيلي لم يكترث كثيرا لهذه التحركات، وكالعادة يحاول إفراغ أي مسار أو اتفاق أو حتى التوصل لبداية اتفاق من مضمونه والعمل على تقويض هذه المسارات من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: ماضية في تنفيذ هذا الاستحقاق وأنها ستسحب كل الذرائع التي قد تؤدي إلى عودة العمليات العسكرية والحرب على قطاع غزة. ولكن في المقابل أيضا الاحتلال الإسرائيلي لديه رأي آخر وهو الاستمرار في سياسة الاغتيالات والاستمرار أيضا في الخروقات في المناطق الصفراء وبالتالي مزيد من الشهداء ومزيد من المصابين. كل ذلك يحيى يأتي بالتزامن أيضا مع استمرار وتصاعد للأزمة الإنسانية الكبيرة في قطاع غزة. هذه الأزمة لا زالت معاناة الفلسطينيين فيها مستمرة ومتواصلة. كان يفترض منذ اليوم الأول للإعلان عن التوصل لهذا الاتفاق أن تكون هناك زيادة في أعداد الشاحنات المحملة بالمساعدات، أن يطرأ تحسن جذري وكبير على الواقع الحياتي والإنساني، أن يسمح برفع القيود الإسرائيلية على الكثير من الأصناف الغذائية وأيضا الخدماتية في قطاع غزة. ولكن ما شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية هو مزيد من التقويض في المنظومة الطبية والصحية في غزة وأيضا قطاع البلديات وتوقف كبير للكثير من الخدمات الحيوية وبالتالي تعطيل الكثير من الخدمات الحيوية التي بات الفلسطينيون بحاجة ماسة إليها أكثر من أي وقت مضى.
1: شكرا لك عبد الله مقداد مراسل تلفزيون العربي في دير البلح. أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار

0: الدولية في غزة تزامنا مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الشرطة في القطاع.
1: بينما تعيش غزة على وقع الغارات والاشتباكات، وبينما تستهدف عناصر الشرطة فيها، يجري في واشنطن إعداد شيء آخر لمستقبل القطاع. قوة أمنية دولية لم تبدأ عملها بعد، لكنها حصلت بالفعل على أول تمويل أمريكي. قوة الاستقرار الدولية في غزة التي لم ترى النور حتى الآن بدأت تفتح حساباتها وتجهز معداتها. فوفق وثيقتين أمريكيتين، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب خصصت أكثر من 206 ملايين دولار لدعم هذه القوة المقترحة، 200 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية والمعدات والمركبات وتكاليف التشغيل، في حين تذهب 6 ملايين أخرى لإعادة تجهيز 9 ناقلات جند مدرعة أمريكية. تقول واشنطن إن أبرز مهام قوة الاستقرار دعم نزع السلاح إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة. لكن المفارقة ما يجري على الأرض، ففي الوقت الذي تبدأ واشنطن تمويل قوة الاستقرار الدولية، تتلقى إسرائيل منها ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من الاغتيالات، قتلت على إثرها مدنيين وعناصر شرطة. أمام كل هذا التعقيد لتطبيق خطة السلام في غزة، يبدو أن واشنطن انتقلت من الحديث عن قوة الاستقرار إلى تمويلها، وسط تساؤلات عن غياب الترتيبات الأمنية على الأرض، وفي ظل موقف إسرائيلي متعنت، حيث أكد مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية لم توافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، ولن يكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، بينما تؤكد الحركة أن تنفيذ الخطة يبدأ بوقف الهجمات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
0: في الضفة الغربية، أفاد مجلس قرية المغير شمال شرقية رام الله للتلفزيون العربي بإصابة نحو 11 فلسطينيا جراء اعتداء نفذه مستوطنون في المنطقة، وأشار المصدر إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في مركز طبي بالمنطقة، موضحا أن مستوطنين اعترضوا طريق مركبة فلسطينية ما أدى إلى انحرافها عن الطريق قبل أن يعتدوا بالضرب على من كانوا داخلها. قالت مصادر فلسطينية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل خلال اقتحامها مدينة نابلس، وكانت قوات الاحتلال اقتحمت محيط مدخل مخيم بلاطة شرقي نابلس وسط انتشار للآليات العسكرية في المدينة. وأفادت اللجنة الشعبية في المخيم للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال ركزت اقتحامها في منطقة السوق. نبقى في نابلس، حيث قال رئيس بلدية قصرى جنوبية المدينة للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال تواصل حصارها لثلاث عائلات في جبل رأس العين لليوم 12 على التوالي. أكد رئيس البلدية أن هناك خشية من فرض أمر واقع عبر استمرار وجود الاحتلال العسكري في المنطقة. هذا ما جرفته الاحتلال منزلين في قرية بيرين شرقي الخليل، وأفاد رئيس مجلس القرية للتلفزيون العربي بأن المنزلين كان.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات مفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي النقد
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: الملاحظ منه أنه لم يرتقي إلى مستوى التهديد والوعيد الإسرائيلي الذي جاء على لسان أكثر من مسؤول منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويعني محاولة أنقرة يعني ربط ما جرى في سوريا بأنه ضمن حسابات انتخابية داخلية كذلك. هل تعتقد أن تركيا تريد احتواء هذا التصعيد في هذه المرحلة تحديدا؟
4: لا أظن، أنا أظن العكس تماما. الآن أنقرة برأيي تتابع الموقف الأمريكي عن قرب أكثر مما تتابع الموقف الإسرائيلي. لماذا؟ إذا ما شعرت أنقرة أنه واشنطن لن تتدخل بشكل حاسم وجدي حيال تل أبيب وهذه الممارسات وهذه الاعتداءات وهذا التصعيد والرغبة المتواصلة في التصعيد، فأظن أنه السياسة التركية ستتغير تماما في الساعات المقبلة. لا يمكن إطلاقا لأنقرة أن تترك إسرائيل تهدد وتصعد على أكثر من جبهة إقليمية وتحاول أن تستقوي بالغطاء السياسي أو العسكري الأمريكي. هذا ما تريد أنقرة الآن أن يعني تعرفه بشكل واضح في حوارها مع واشنطن. صحيح أنه بالساعات الأخيرة كان في مواقف أمريكية، ربما موقف توم باراك، يعني كان في رسائل إلى الجانب الإسرائيلي، لكن هذا النوع من الرسائل برأيي لن يطمئن أنقرة ولن يعطيها ما تريد. أنقرة تريد أكثر من ذلك، تريد وضوح في الرؤية الأمريكية وتريد أن يكون هناك موقف.
3: ولكن بالنظر إلى الملفات الكثيرة التي تتداخل فيها إسرائيل في المنطقة، أمريكا تتحدث شيء وإسرائيل تنفذ شيء آخر على أرض الواقع دكتور سمير، وأنت تعلم تماما ذلك. إسرائيل الآن تقول إن الأمن القومي الإسرائيلي يفرض عليها وجود أي تموضع تركي عسكري في الأراضي السورية. هل يمكن أن تقبل أنقرة بهذا الفيتو الإسرائيلي؟
4: طبعا إذا تركنا إسرائيل تتحدث وتتصرف على هذا النحو وتفعل ما تشاء، فهذه ستكون مشكلة أكبر مع إسرائيل في المنطقة. لذلك أنا أظن أنه الآن السياسة التركية تذهب باتجاه حسم هذه المواقف، هذه الممارسات، هذه السياسات الإسرائيلية مع الجانب الأمريكي. يعني هذا الصبر أو التريث التركي مرتبط بأن تحسم واشنطن موقفها. على ضوء ذلك أظن أنقرة ستبدأ عملية الرد، وهذا الرد كيف يكون سنتابع أنا وأنت في الأيام المقبلة. لماذا؟ لأنه إذا تركنا إسرائيل الآن تحاول مواصلة هذا التصعيد في الساحة السورية، فغدا أو بعد غد ستقول لنا إسرائيل أيضا في الشرق المتوسط أنه عندها أمن قومي، ونحن لا نعرف تحديدا حدود ومساحة هذا الأمن القومي الإسرائيلي أين يبدأ وأين ينتهي. فغدا ستقول لنا في الشرق المتوسط أيضا نفس المنطق، وتقول أنه في خروقات لأمنها وتهديدات لأمنها. طيب، في هذه البقعة البحرية.
3: ربطت الموقف التركي،
4: أظن أنها تستعد لأكثر من سيناريو.
3: ربطت الموقف التركي بانتظار الموقف الأمريكي، وبانتظار هذا الموقف الأمريكي ما هي أدوات الرد التركية إذا أرادت أنقرة تغيير قواعد الاشتباك في سوريا مع إسرائيل؟
4: الآن الأمور تذهب باتجاه رفع مستوى التنسيق العسكري الأمني السياسي الاقتصادي مع الجانب السوري، وهذه نقطة أساسية برأيي تشمل عملية الرد على هذا السلوك وهذه الاعتداءات الإسرائيلية. رفع مستوى التنسيق في رسالة واضحة أيضا لتل أبيب أنه محاولة التأثير على هذا التقارب والتنسيق بين البلدين لن يعني هي مرفوضة ولن تمر. يعني صحيح أن إسرائيل تأتي تقوم بعملية اعتداء في منطقة إدلب، لكن إسرائيل تعرف أيضا أنه إذا ما قررت تركيا الدخول في عملية الرد أيضا بشكل مباشر على هذا السلوك والتصرف الإسرائيلي، فالأمور ستتغير تماما. لذلك نحن ربطنا المسألة صحيح في الداخل التركي بأنه الآن في أجواء انتخابات وفي محاولة من قبل نتنياهو لاسترداد ما فقده من شعبية في الداخل الإسرائيلي، لكن المسألة أيضا مرتبطة بالوضع الإقليمي ككل. في انزعاج إسرائيلي واضح من أنه هذا المسار الإقليمي الجديد ستكون ليس فقط يعني سياسات إيران في المنطقة هي التي ستعاني من هذا هذا التحالفات الجديدة، بل أيضا إسرائيل ستكون بين أحد الأطراف التي سيكون لها مشاكل مع الإقليم في المرحلة القادمة. لذلك أنا أظن التحرك التركي يتقدم بأكثر من اتجاه، بأكثر من جبهة، لكن أنا أولوية دائما أعطيها للحوار مع اللاعب الأمريكي. لماذا؟ لأنه إسرائيل تستقوي باللاعب الأمريكي في أكثر من ملف ولا أكثر من جبهة.
3: داخليا في تركيا كيف ينظر لهذا التصعيد وإمكانية الاشتباك ما بين تركيا وإسرائيل، خاصة وأن التهديدات الإسرائيلية والهجوم اللاذع من المسؤولين الإسرائيليين طاول رأس الهرم في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان؟
4: صحيح صحيح. لذلك أنا قلت لك في بداية الحديث أنه الأجواء الآن في تركيا أنه المواجهة العسكرية واردة، يعني ليس فقط كما كنا نقول في السابق أنه في ضغوطات أمريكية على الطرفين باتجاه تهدئة، لأنه يعني محاولة واشنطن بناء خط تواصل جديد أمني عسكري استخباراتي بين أنقرة وبين تل أبيب لا تكفي إطلاقا. لماذا؟ لأن إسرائيل الآن تقول شيء وتذهب على الأرض باتجاه تنفيذ مواقف وسياسات معاكسة تماما لما تقوله. هذه هي النقطة الأساسية الآن أنقرة التي تركز عليها في حوارها مع الجانب الأمريكي. إذا ما سألتني هل ستتريث أنقرة وتنتظر أن تحسم واشنطن موقفها دون يعني أن يكون هناك فترة زمنية محددة، رأيي الشخصي لا. لماذا؟ لأنه الداخل التركي الذي تسأل عنه الآن أيضا في حالة من الغليان، يعني في رفض في الداخل التركي للسكوت عن هذه الممارسات، هذا التصعيد، هذا التحدي الإسرائيلي في ضد تركيا وفي الإقليم ككل.
3: أشكرك جزيلا دكتور سمير صالحة الباحث بالشأن التركي، كنت معنا من إسطنبول. يحتدم التنافس في الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع عقدها في نهاية أكتوبر المقبل مع انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار قائمة حزب الليكود، وسعى بنيامين نتنياهو لتقليص الفارق في استطلاعات الرأي مع غادي أيزنكوت زعيم حزب يشار الذي يحاول في المقابل اختراق قواعد الليكود التاريخية.
0: يخوف نتنياهو بهم الإسرائيليين، يضع صورتهم في قلب تل أبيب ويقول إنهم يريدون خسارته. التخويف هذه المرة بدلاً من التباهي كما في المرات السابقة. على نفس المبنى رفع نتنياهو صورته مع ترامب من قبل، لم يفعل ذلك حتى الآن إثر الخلافات بينهما.
1: بالنسبة لنتنياهو ترامب يعني بات يمثل بأن هناك انتكاس من السيادة الإسرائيلية، بمعنى تحول القرار الإسرائيلي، وهكذا تروج المعارضة وتستخدمه ضد بنيامين نتنياهو بأنه يعني رهن إسرائيل وقرارها في يد الإدارة الأمريكية وتحديدا في يد شخص دونالد ترامب، حيث هو من يعلن عن وقف الحرب على الجبهات المختلفة.
0: ومع ذلك لم تبدأ حملة الليكود الرسمية في الانتخابات العامة. أنهى الحزب لتوه انتخاب قائمته الانتخابية، لكنها تتعرض لانتقادات منها افتقادها عناصر أمنية جذابة في ظل التوترات العسكرية، فلا جنرالات ولا خبرات عسكرية كبيرة، والأبرز تهربه من لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.
5: نتنياهو هو قائد الليكود ويريد جعل القائمة جذابة قدر الإمكان، ليس فقط للنواة الداخلية القوية، إنما يأمل الوصول إلى جماهير أخرى. ولدينا مشكلة، فالليكود لا يخاطب المركز ونتنياهو يريد مركزة الحزب.
0: في المعسكر المقابل يبدو خصم نتنياهو الأبرز في وضع مريح، غادي أيزنكوت، قائد سابق للجيش قتل ابنه في حرب غزة، ولا تلاحقه قضايا فساد مثل نتنياهو، ويركز على وجوه شابة. يتصدر الجنرال السابق استطلاعات الرأي ويحاول اختراق قواعد الليكود، فهو من اليهود الشرقيين الذين عارة ما صوتوا لنتنياهو، لكن هذه المرة مختلفة.
6: أيزنكوت، السابع من أكتوبر، تجنيد الحريديين ونظافة اليد،
0: كلها تحديات تواجه الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، لكن يبدو التحدي الأبرز هو قاعدته التصويتية العازفة عن الانتخابات. هذا سوق محنة يهودا في القدس، معقل اللكود التاريخي، لا يزال هادئا على غير عادته، ولا توجد صورة واحدة لبنيامين نتنياهو، وهذه أخبار بالنسبة إليه سيئة. أحمد راوشة، تلفزيون العربي، غربية القدس.

0: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران في محاولة تشكيل مرحلة مفصلية لسحق اقتصادها، كما قال الرئيس ترامب. من جانبها لم تفصح وزارة الخزانة الأمريكية عن طبيعة هذه العقوبات الجديدة، بينما تشكك جهات داخلية بحسب مجلة بوليتيكو بجدوى هذه العقوبات لإجبار طهران على تقديم تنازلات.
1: بعد أشهر من الضغط العسكري، رايات إيران الحمراء لا تزال مرفوعة. الولايات المتحدة تعلن حرباً جديدة، حرب السحق الاقتصادي، هكذا وصفها الرئيس دونالد ترامب. عقوبات وعزلة اقتصادية على إيران، قال عنها ترامب إنها مرحلة مفصلية. تأتي تلك العقوبات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لتجنيب المنطقة تصعيداً عسكرياً جديداً. وزير الخزانة الأمريكي قال إنها مختلفة هذه المرة وستجبر إيران على الاستسلام. لم يعلن التفاصيل، لكن مجلة بوليتيكو قالت قبل أيام إن مشاورات أمريكية إسرائيلية عقدت لبحث إمكانية عرقلة إمدادات الاستيراد إلى إيران. كذلك تهدد واشنطن من فرض عقوبات على أي كيان أو دولة يثبت تورطهما في تعاملات مع طهران، في إشارة بالدرجة الأولى للصين. المجلة نقلت عن مسؤولين سابقين في إدارة ترامب شكوك داخلية بشأن جدوى العقوبات. تلك التحركات الاقتصادية ليست جديدة، وتزايدت مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية. في المقابل، صمود النظام الإيراني أمام الضربات العسكرية والضغط الاقتصادي يعكس موقفه من الحرب، فهو لا يراها معركة حسم عسكري، بل حرب وجود تدفعه إلى التحمل لعدم التنازل للولايات المتحدة. بالتزامن، ورقة مضيق هرمز، أو كما وصفها ترامب سابقاً، الورقة الإيرانية الأخيرة تطغى على المشهد. تتمسك بها طهران بكل قوتها، وتناور فيها بالضغط على اقتصاد العالم ومن ضمنه الاقتصاد الأمريكي. إيران تدرك تحدي الانتخابات النصفية المقبلة على الجمهوريين، وهم بحسب استطلاعات الرأي في أدنى مستوى لشعبيتهم. تداعيات مناورات هرمز على الاقتصاد الأمريكي تقلب الرأي العام على ترامب وحزبه، وبالتالي يصبح الماضي.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
0: 92.7 FM. زول العربي محمد بالدين، ومن طهران مراسل عربي ياسر مسعود. أهلا بكما. أبدأ معك محمد. حاملة طائرات جورج واشنطن وصلت إلى المنطقة للمشاركة في عمليات الجيش الأمريكي في هذه المنطقة، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية وحصار غير مسبوق على إيران. هل اتضح شكل المرحلة المقبلة والطريقة التي ستدير فيها الولايات المتحدة المواجهة مع إيران؟
4: ليس بعد يحيى، ذلك أن ترامب وإدارته عودونا في خلال مراحل وملفات عديدة على أنه كلما باتت القناعة بأن التوجه نحو مزيد من اتخاذ إجراءات في اتجاه ما يمكن في لحظة واحدة وبشكل مفاجئ أن تنقلب الأمور رأسا على عقب وتتحول 180 درجة في اتجاه المعاكس. لذلك نعم، ما نفهمه الآن وما يقوله ترامب هو أن حصارا اقتصاديا غير مسبوق ليس على إيران وحسب، وإنما على كل من يسهل أو يتعامل أو يتعاون مع إيران أو يساعدها في الالتفاف على العقوبات، سوف يتم فرضه كل ذلك على إيران والمتعاملين معها. والحديث طبعا هنا بشكل واضح سيكون عن الصين وروسيا، أكبر المتعاملين مع إيران، خاصة مع تواتر المعلومات منذ شهر مارس الماضي عن مساعدة الدولتين للجانب الإيراني في بالمعلومات الاستخبارية وربما معلومات الأقمار الصناعية لاستهداف السفن والمواقع التي يوجد فيها جنود أمريكيون في المنطقة، إضافة إلى طبعا بعض المكونات الصناعية وتبادل الخبرة الصناعية العسكرية. شيء آخر، ترامب يقول هذا الحصار الاقتصادي سيكون غير مسبوق، لكنه يقولها وحسب منذ يوم أمس. كان يقولها سكوت بيسنت الأسبوع الماضي، وكان يقول بأن العقوبات الأمريكية وهذا الحصار الاقتصادي سيفرض مطلع هذا الأسبوع. نحن أصبحنا في نهاية الأسبوع ولم يفرض شيء بعد. السبب ربما في هذا التريث هو أنه كلما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات إضافية وقد بلغت حدود الحد الأقصى للعقوبات، كلما كانت لذلك آثار من بينها احتمالات أن تؤدي تلك العقوبات إلى التأثير على أسواق الطاقة حول العالم، بالتالي سيؤدي ذلك إلى الإضرار بالمواطن الأمريكي وبأسعار السلع والمواد الأساسية. وكذلك كلما اشتدت قبضة هذا الخناق الاقتصادي وتسمع الصحافة الأمريكية وتسمع واشنطن التهديدات الإيرانية بأنها لن تقبل ببقاء الحصار مفروضا عليها، ما يعني أنه قد يكون هنالك تصعيد في الأفق. وإن قررت الإدارة الأمريكية الاحتفاظ بالحصار الاقتصادي والحرب الاقتصادية كخيار أساسي، وفي مقابل ذلك التصعيد أو في احتمالات ذلك التصعيد، يبدو أن الناخب الأمريكي غير راض عن كون هذه الحرب التي كان يقول ترامب ويقول وزير حربه أنها لن تدوم أكثر من 3 إلى 4 أسابيع، باتت الآن في حدود الشهر السادس دون أن تكون هنالك نتيجة حسم واضحة. وكل ما سوقت له الإدارة الأمريكية من هزيمة عسكرية ومن استسلام إيراني في مذكرة التفاهم لا يبدو أن هنالك ما يعززه على الواقع الآن. حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بعد عدة تقارير تحدثت حتى عن محاولات انتحار أو آثار نفسية شديدة على بعض الجنود والبحار الموجودين على متنها، إضافة إلى مشكلات تشغيلية كبيرة لم تعاني منها وحدها وإنما عانت قبل ذلك جيرالد فورد. زهرت الأسطول البحري من حاملات الطائرات الأمريكية عانت من مشكلات شبيهة تتعلق بدورات المياه، تتعلق بالمطابق وكذلك بالتشغيل أو الأدوات التشغيلية الفنية. كل ذلك أدى إلى ازدياد التقارير من داخل حاملة الطائرات والحديث عن احتمال أن يكون هنالك آثار طويلة الأجل، خاصة مع تحقيقها رقما تاريخيا، رقم انتشار بنحو 9 أشهر. الآن دخلت حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى المنطقة وعبرت بحر العرب وفق القيادة الوسطى وبدأت تولي المهام لتستبدل بذلك حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، لكن لا صورة واضحة إلى أين سيمضي كل هذا، إلى أي حد، هل هنالك أفق واضح ترسمه الإدارة الأمريكية؟ التصريحات مقتضبة ومحجمة عن الخوض في التفاصيل من قبل الإدارة الأمريكية ولا جواب حتى الآن.
0: شكرا لك محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. إلى طهران مع ياسر مسعود، أهلا بك ياسر. هل لا زالت طهران تقلل من تأثير هذه التهديدات الأمريكية والعقوبات الاقتصادية المفترضة على موقفها من المفاوضات وقضية المرور في مضيق هرمز؟
5: يحيى، الواضح بأن القرار الإيراني اتخذ وتحديدا من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهذا ما تشير له معظم التصريحات من قبل الدبلوماسية، رئيس البرلمان الإيراني قاليباف، العديد من التصريحات في مساحة البرلمان كلها تشير إلى أن هناك قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتخذ بوضوح على أن الجهات التنفيذية ومن بينها العسكرية أن تذهب إلى أبعد الحدود في الوقوف أمام الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية دفاعا عن موقفها، وذلك بأن مضيق هرمز لن يفتح من دون أن يكون هناك التزام أمريكي ببنود مذكرة التفاهم. وبموازاة هذا تنتظر طهران أو تترقب، وهي تضع في حساباتها كل الإجراءات التي قد تلجأ إليها الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها الضغوط الاقتصادية. وكل التصريحات هنا تشير إلى أن بالرغم بالإضافة إلى ما يجري الحديث عنه من إجراءات للالتفاف على العقوبات وفتح منافذ للبرية مع دول جوار لتجاوز أزمة الحصار البحري الأمريكي، بالإضافة إلى أنه ما يجري الحديث عنه وتتناقله المصادر بالطبع بأن هناك سفن وناقلات لا تزال تعبر وتكسر هذا الذي تفرضه الولايات المتحدة من حصار بحري. ولكن بموازاة كل هذا يجري أيضا الحديث هنا والتعويل الإيراني بوضوح وعلى لسان رسمي على ما ستكون تداعياته على الولايات المتحدة الأمريكية.
2: راديو الحرية.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: دقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور على
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: النيابة العامة بعد استلامها هذه الملفات ستقوم بإكمال التحقيقات وإجراء التحقيقات وإعلان الأحكام بحق الأفراد المتورطين بهذه العملية، كل منهم بحسب نسبة تورطه في عملية ضرب هذا الشاب داخل المخفر. أيضا كان هنالك حديث من قبل اللواء أحمد اللطوف عن إيقاف عدد من الأشخاص في عدد من المحافظات السورية، أو عفوا عدد من الأفراد العاملين في وزارة الداخلية أيضا بمخالفات مسلكية أخرى، وقال إن وزارة الداخلية تعمل بشكل مستمر وأن التعليمات المسلكية هي تختص بالقيام بمعاملة النزلاء أو المحتجزين بمعاملة جيدة، وأيضا تحقيق العدالة داخل هذه السجون، وأن هذه العمليات مرفوضة من قبل وزارة الداخلية. أيضا أكد متابعة اللجنة لعمليات التحقيق التي ستتم خلال الفترة المقبلة داخل القضاء المدني والنيابة العامة أيضا في مدينة اللاذقية حتى انتهاء هذه القضية بشكل كامل، وأن كل هذه التعليمات جاءت بأوامر تنفيذية من وزير الداخلية السوري الذي يشرف أيضا على القضية بشكل مباشر على حد وصف اللواء لطوف.
4: شكرا لك خالد الإدلبي، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من اللاذقية. وبهذا تنتهي هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي مع وعد هاشم. إليك وعد.
5: شكرا يحيى، أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين هذه الساعة. بيان قطري مصري تركي يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة ويدعو إلى التزامها التام بوقف إطلاق النار. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يدعو واشنطن وأوروبا إلى الضغط على تل أبيب للوفاء بالتزاماتها. إصابات في اعتداءات جديدة للمستوطنين شرقية رام الله، وهيومن رايتس ووتش تقول إن هجمات المستوطنين في الضفة تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية وتشمل قتل أطفال واعتداءات واحتجازا تعسفيا. الرئاسة التركية تصف تصريحات نتنياهو بشأن وجودها في سوريا بالأكاذيب وتؤكد أنها تعكس عزلته الدولية، ووزير الأمن الإسرائيلي يهاجم أردوغان ويتهمه بجر بلاده إلى مغامرات في سوريا. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن حاملة طائرات جورج واشنطن عبرت بحر العرب للانضمام إلى العمليات في المنطقة، وعرقجي يؤكد أن الحرب الاقتصادية التي هدد ترامب بشنها على إيران ستجلب مزيدا من الهزيمة لواشنطن.

0: دانت تركيا ومصر وقطر بصفتها دولا وسيطة بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مؤكدة في بيان مشترك أن التصعيد الإسرائيلي يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الحرب، في وقت تتواصل فيه التحركات التفاوضية بما في ذلك الاجتماع بين مجلس السلام ومسؤولين إسرائيليين. ودعت الدول الوسيطة إسرائيل إلى الالتزام الكامل بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي خطوات تقوض الاتفاق أو تدفع نحو مزيد من التوتر. وفي رد على سؤال للتلفزيون العربي، دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعا واشنطن وأوروبا إلى الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في قطاع غزة.
1: نعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا، سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وهذه الانتهاكات، سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف.
0: وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري في مدينة العلمين، شدد على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.
1: حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي، ونتمنى أن تكون هذه يعني على الأقل خطوة إيجابية في اتجاه نزع فتيل الأزمة بشكل كامل.
0: بدوره أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحث خطة ترامب للسلام في قطاع غزة وكيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية.
2: وشددنا على التقدير الكامل للجهود الصادقة والحثيثة التي تطلع بها قطر الشقيقة، جهود الوساطة للعمل على تثبيت مذكرة التفاهم الإيرانية القطرية، والعمل على العودة إلى مائدة التفاوض وخفض التصعيد، وهناك تنسيق يومي فيما بيننا بين معالي الشيخ محمد وأنا بتوجيه من قيادتي البلدين للعمل على التواصل المستمر لخفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية.
0: معي من العلمين مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا أحمد، إذن كيف تطرق الوزيران إلى الملفات الإقليمية الراهنة وعلى رأسها ملف غزة والملاحة عبر مضيق هرمز؟
3: نعم وعد، كانت في الحقيقة جملة من الموضوعات والقضايا الإقليمية التي ناقشها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته إلى مدينة العلمين المصرية. التقى بداية بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم عقد جلستين للمباحثات، الأولى كانت مع رئيس الحكومة والثانية كانت موسعة بحضور وفدي البلدين مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. في مؤتمر صحفي أعقب هذه المباحثات جرى التأكيد على عدة نقاط رئيسية. الأولى هي ما ذكره وزير الخارجية القطري في إجابته على سؤال للتلفزيون العربي حول استمرار إسرائيل ورفضها الرسمي والمعلن للمضي قدما في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام في غزة، حيث أكد على أن الوسطاء الثلاثة قطر ومصر وتركيا نفذوا مهمتهم على أكمل وجه في دور الوساطة، وبعد جهد استمر لشهور حدث اختراق في واحد من أهم الملفات التي كانت تقف أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي مسألة حصر وجمع السلاح داخل قطاع غزة. ووافقت الفصائل الفلسطينية على خطة الوسطاء في هذا الأمر، لكن قُبل ذلك بتعنت إسرائيلي ورفض للمضي قدما في الخطة، وهو نمط متكرر كما وصفه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري من إسرائيل خلال السنوات الماضية، وقال إن على الولايات المتحدة أن تنفذ دورها، بما أن الوسطاء قد أكملوا مهمتهم فيجب على الولايات المتحدة ممثلة في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أيضا تمارس ضغطا على إسرائيل. وأشار إلى جولة من الاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي تجري في الوقت الحالي مع المجتمع الدولي لممارسة ضغط فعال على إسرائيل. وصدر أيضا بهذا الصدد بيان مشترك ثلاثي انضمت إليه تركيا إلى مصر وقطر. فيما يتعلق بموضوع الملاحة في البحر الأحمر، جرى التأكيد على أهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب. وأيضا أشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن الوساطة القطرية الباكستانية في ملف الحرب على إيران ما زال جاريا، لكن المفاوضات تشهد في هذا التوقيت جمودا بعد سلسلة من الأحداث خلال الأسابيع الماضية فاقمت من تعقد الأمور، لكنه دعا إيران والولايات المتحدة إلى الجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات وعدم استخدام ورقة الابتزاز لتحقيق أي من مطالبهما، وأن كلا الدولتين يجب أن تنظر إلى الاضطراب الذي تتسبب به هذه الحرب في المنطقة وعلى دول العالم. جرى أيضا بحث عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، لكن بروز الأمور المرتبطة بقطاع غزة وأيضا التطورات في الضفة الغربية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية والاعتداء الأخير على سوريا كانت من أبرز الملفات التي كانت في هذه المباحثات، التي رافقتها أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات اقتصادية ومالية بين مصر وقطر.
0: أشكرك أحمد حسين من العلمين. وفي التطورات الميدانية بقطاع غزة، أعلنت مصادر طبية إصابة طفل برصاصة في رأسه أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، وأظهرت مشاهد لحظة نقل الطفل إلى مجمع الشفاء الطبي. شيع فلسطينيون رفات 50 شهيدا في جنازة جماعية بعدما انتشلت جثامينهم من تحت ركام عدد من المنازل التي قصفها الاحتلال. ووفقا للدفاع المدني، لا تزال جثامين قرابة 8000 فلسطيني مفقودة تحت الأنقاض.
4: في جنازة مهيبة يشيع الفلسطينيون جثمان 50 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وشيوخ استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. تم انتشالهم من قبل فرق الدفاع المدني بعد مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحقهم. هنا ومن ساحة مستشفى الشفاء يتم تشييع هذه الجثامين التي تم انتشالها رفاتا متحللة بعد حوالي سنتين ونصف من اغتيالهم بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنازات مؤجلة وأحزان مفتوحة تلك التي تلخص المشهد هنا في قطاع غزة مع كل عملية انتشال للشهداء. الحزن العميق هو الذي يملأ الأجواء هنا مع استمرار هذه الجنازات، والعائلات الفلسطينية بكاء وحزن وعويل. أقارب الشهداء كذلك يقومون الآن بتشييع هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد محمود بصل متحدث باسم الدفاع المدني. سيد محمود، مرة أخرى جنازة جماعية،
5: جنازة مهيبة اليوم، 50 شهيدا، 50 قصة، 50 إنسان يقتلون، واليوم تشيعهم العائلات الفلسطينية في غزة بعد أن بقيت أجسادهم قرابة 3 أعوام وهم تحت الأنقاض. اليوم يتم تشييعهم، لكن القضية لم تنتهي هنا، القضية هناك 8,000 تقريبا تحت الأنقاض، متى سيخرجون؟ متى سيتم انتشالهم؟ متى سننهي هذه المعاناة وهذه المأساة؟ القضية تحتاج إلى موقف دولي حقيقي، موقف جاد لأجل إخراج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض.
4: الفلسطينيون يشاركون بحزن في هذه الفعالية، في هذه اللحظات. عظم الله أجركم. من فقدتم في هذه المجزرة؟
6: أخوتي التنين ومرت أخويا.
7: 9 شهداء عندي.
4: كم شهيد لكم؟
7: 9 من 1000 حريق. 9.
4: شو شعوركم بعد تشييعهم بعد سنتين؟
7: أقول أنا شيء غريب، يعني نحن صدقنا نطلعهم، يعني يخلف على الدفاع المدني هو اللي ريحنا يعني.
4: شكرا جزيلا لكم. عظم الله أجرك.
8: شكرا الله سعيد.

0: تعرضت لإبادة مستمرة، جنازات نتاج استهدافات إسرائيلية متواصلة، وجنازات نتاج حرب الإبادة ومجازرة لم تنتهي بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة.
1: في الضفة الغربية، أفاد مجلس قرية المغير شمال شرقية رام الله للتلفزيون العربي بإصابة نحو 11 فلسطينيا جراء اعتداء نفذه مستوطنون في المنطقة. وأشار المصدر إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في مركز طبي بالمنطقة، موضحا أن مستوطنين اعترضوا طريق مركبة فلسطينية ما أدى إلى انحرافها عن الطريق قبل أن يعتدوا بالضرب على من فيها. قالت منظمة Human Rights Watch إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023. وأضافت المنظمة أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
2: ليس مجرد عنف متصاعد، ولكنها خطط أصيلة تستهدف التهجير القسري. هكذا عنونت منظمة Human Rights Watch تقريرها بشأن تحالف حكومة نتنياهو والمستوطنين ضد فلسطيني الضفة الغربية، لتنضم بهذا إلى سلسلة من التقارير الدولية التي ترصد هذا التنامي المستعر للهجمات، وتشير بوضوح إلى الهدف المشترك، وهو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب إجبار أهلها على المغادرة. هي خطط تؤتي أكلها وفق المنظمة، وتعاظم أثرها خلال الشهور الأخيرة، فبلغت معها الهجمات اليومية أعلى معدل لها في تاريخ السجلات الأممية، وأسفرت خلال أقل من 3 أعوام عن تهجير أكثر من 100 بلدة وطرد أكثر من 30,000 لاجئ من مخيماتهم، وامتداد السيطرة إلى قرابة 5 أراضي الضفة الغربية. لكن هدف الاحتلال يذهب إلى ما هو أبعد، تقول المنظمة، وذلك في ظل زيادة في موازنة الاستيطان التي تتخطى نسبة 100%، ويذهب قسط كبير منها باتجاه تسليح المستوطنين وتوفير سيارات الدفع الرباعي والمسيرات بهدف إعانتهم على مهامهم اليومية. ومن التمويل للحماية القانونية، ترصد Human Rights تقاعس السلطات عن مقاضاة المستوطنين، فلا يصل لساحة الإدانة خلال 25 عاماً إلا الفتات، ثم يتقلص إلى أقل في ظل دعم مفتوح يوفره وزير الأمن القومي بن غفير، إلى حد منح المستوطنين سلطات شرطية. تعلي المنظمة الدولية صوتها محذرة من موجة نزوح جراء هذه المستويات غير المسبوقة من العنف تغير حدود الجغرافيا والديمغرافيا داخل الأراضي الفلسطينية.
1: قال برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته الموجهة ضد تركيا وسوريا تعكس تصاعد عزلته الدولية ومخاوفه السياسية الداخلية، معتبراً أن محاولات تقديم تهديدات وأعداء وهميين باتت أقل تأثيراً على الرأي العام الدولي. وأرجع المسؤول التركي لهجة نتنياهو تجاه تركيا إلى حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة والتنافس داخل اليمين الإسرائيلي، مؤكداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوظف العداء لأنقرة ودول المنطقة ضمن هذا الصراع السياسي. هذا ويحتدم التوتر بين أنقرة وتل أبيب إذ هاجم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهمه بجر بلاده إلى مغامرات لا داعي لها في سوريا وفق تعبيره، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. وفي المقابل أكدت وزارة الدفاع التركية أنها ستواصل دعم جهود سوريا لبناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية في إطار مبدأ الجيش الواحد.
3: إسرائيل تصعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات، بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي.

0: رجب طيب أردوغان محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار وفق قوله. تهديدات إسرائيلية قابلتها وزارة الدفاع التركية بالتأكيد على عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور لا قبل الهجوم الإسرائيلي عليها ولا أثناء تنفيذه، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا وعموم المنطقة. لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
1: ينضم إلي من القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا عبد القادر. إذن إسرائيل تصعد من لهجتها ضد تركيا وسوريا، وآخر هذه التهديدات على لسان كاتس، ماذا في التفاصيل؟
2: صحيح وعد، منذ قصفت إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب واللهجة الإسرائيلية العلنية تجاه تهديد تركيا تتصاعد. كنا نسمع قبل ذلك في أروقة حديث بعض المصادر الأمنية في تلميح هنا وتلميح هناك، كتلميح نتنياهو بوجود تحالف سني متطرف يتشكل وفق تعبيره سابقا، والذي أشارت مصادر أمنية إلى أنه يلمح إلى تركيا بطبيعة الحال بصورة واضحة، ولكن اختلفت اللهجة الإسرائيلية من لهجة تلمح إلى لهجة تهدد على أرض الواقع. يوم أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر مقطعا يظهر فيه وهو يتحدث عن أنه كان أبلغ الأتراك مسبقا بهذه التحذيرات بضرورة أن تكون تركيا، مما معناه متيقظة من مسألة تعاظم تدخلها في سوريا تحديدا ومحاولة التواجد عسكريا داخل الأراضي السورية، ولكن قال إنه يبدو أن من كانوا معنيين بهذه الرسالة لم يفهموا الرسالة، وبالتالي أوضحناها بصورة جيدة، في إشارة إلى الهجوم على مطار أبو الظهور العسكري. واليوم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إنه من الأفضل ألا يدخل أردوغان تركيا في مغامرات خطرة، وأنه من الأفضل ألا يختبر عزيمة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وكأنه يقول إن إسرائيل ستقوم بخطوات عسكرية كما قامت في مطار أبو الظهور إن تكرر هذا الأمر مجددا. بالتالي اللهجة الإسرائيلية اختلفت من لهجة كانت تلمح إلى لهجة تهدد مع اقتراب موعد الانتخابات. الساحة الرئيسية لهذه التهديدات هي سوريا، ولكن ليس فقط الأراضي السورية تشكل تهديدا بالنسبة للإسرائيليين على الأقل وفق ما تروج له إسرائيل، وربما تبالغ في كثير من حديثها. أيضا جانب آخر وسيناريو آخر كانت طرحته القناة 12 الإسرائيلية أشارت إلى مخاوف إسرائيلية تتعلق مثلا بالنفوذ التركي في شرق البحر المتوسط. قالت إن البحرية التركية تمتلك قوة كبيرة مقارنة بالبحرية الإسرائيلية، وأن بعض السفن التركية مؤخرا اقتربت من السفن الإسرائيلية، في إشارة إلى توتر العلاقة التركية الإسرائيلية على الصعيد الأمني. بالتالي إسرائيل لا ترى فقط في المساحة السورية خطرا تركيا، إنما كذلك في بحر المتوسط، ومن هناك كانت قد انطلقت طيلة الأشهر الماضية في اتفاقيات منها ما هو دفاعي مع اليونان وكذلك مع قبرص. ونذكر قبل عدة شهور حين اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قادة يونان وقبرص ووقعوا عددا من الاتفاقيات تتخطى التعاون الاقتصادي إلى تعاون أمني وعسكري، وهو أيضا ما أقلق الجانب التركي. بالحديث بالعودة للحديث عن سوريا، التهديد الأساسي من وجهة النظر الإسرائيلية يتعلق بحرية العمل الإسرائيلية. سوريا هي إحدى المسارات التي تسلكها الطائرات المقاتلة الإسرائيلية وصولا إلى إيران عبر سوريا ثم عبر العراق وصولا إلى الأجواء الإيرانية، وتدعي إسرائيل أن تركيا تحاول أن تتموضع عسكريا داخل سوريا بشكل يهدد هذه الحرية في الحركة من خلال إمكانية أن تنشر مثلا رادارات معينة تتمكن من اكتشاف هذه الطائرات الحربية وتبلغ إيران بذلك، أو أن تنشر حتى منظومات دفاعية جوية تمتلكها تركيا كمنظومات حصار وسبار محلية الصنع التي بحوزة الجانب التركي. ومن هنا يأتي التخوف الرئيسي من مسألة ضمان أن تستمر حرية عمل جيش الاحتلال وسلاح جو جيش الاحتلال في الأجواء السورية خلال الفترة المقبلة. وتدعي إسرائيل كما ذكرنا أن تركيا قد تلعب دورا نحو محاولة الحد من هذه الحرية من خلال تموضعها العسكري داخل سوريا، وهو ما نفاه الجانب السوري بالحديث تحديدا عن مطار أبو الظهور العسكري.
1: شكرا لك عبد القادر. في سوريا أعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة شاب عقب احتجازه في مخفر للشرطة أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات نزيف دماغي لدى الشاب المصاب بمرض النعور، لكنها قالت إن أحد المحققين صفعه على رقبته. وأثارت وفاة الشاب محمد غميرة الأسبوع الماضي موجة غضب وجدل في سوريا في ظل مخاوف من تعرضه للتعذيب.
3: وبالتحقيق مع المحقق أحمد جواد أكد ما جاء بأقوال رئيس القسم النقيب أمجد المصري، وأضاف أنه تم تكليفه بضبط إفادة المذكور ضمن نظارة القسم، وبعد ضبط إفادة المذكور محمد غميرة كإفادة أولية أنكر ما نسب إليه، وبتاريخ 8/8 قام برفقة المحقق مصطفى الصبيح بإخراج الموقوف محمد غميرة لضبط إفادته للمرة الثانية، حيث أكد أن ما جاء بأقواله السابقة وعدم علاقته بأي شيء حول موضوع الادعاء. وبالعرض على القضاء تقرر تقديم المقبوض عليه محمد غميرة إلى قسم المباحث الجنائية لاستكمال التحقيقات من قبلهم معه. وأضاف بقيامه بحضور المحقق مصطفى صبيح بصفع الموقوف محمد غميرة على رقبته دون علمه أي شيء حول حالته المرضية وطبيعة مرضه النعور أو إمكانية تأثره.
1: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران في محاولة تشكل مرحلة مفصلية لسحق اقتصادها كما قال رئيس ترامب. من جانبها لم تفصح وزارة الخزانة الأمريكية عن طبيعة هذه العقوبات الجديدة، بينما تشكك جهات داخلية بحسب مجلة بوليتيكو بجدوى هذه العقوبات لإجبار طهران على تقديم تنازلات.
4: بعد أشهر من الضغط العسكري، رايات إيران الحمراء لا تزال مرفوعة. الولايات المتحدة تعلن حرباً جديدة، حرب السحق الاقتصادي، هكذا وصفها الرئيس دونالد ترامب. عقوبات وعزلة اقتصادية على إيران، قال عنها ترامب إنها مرحلة مفصلية. تأتي تلك العقوبات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لتجنيب المنطقة تصعيداً عسكرياً جديداً. وزير الخزانة الأمريكي قال إنها مختلفة هذه المرة وستجبر إيران على الاستسلام. لم يعلن التفاصيل، لكن مجلة بوليتيكو قالت قبل أيام إن مشاورات أمريكية إسرائيلية عقدت لبحث إمكانية عرقلة إمدادات الاستيراد إلى إيران. كذلك تهدد واشنطن من فرض عقوبات على أي كيان أو دولة يثبت تورطهما في تعاملات مع طهران، في إشارة بالدرجة الأولى للصين. المجلة نقلت عن مسؤولين سابقين في إدارة ترامب شكوك داخلية بشأن جدوى العقوبات. تلك التحركات الاقتصادية ليست جديدة، وتزايدت مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية. في المقابل، صمود النظام الإيراني أمام الضربات العسكرية والضغط الاقتصادي يعكس موقفه من الحرب، فهو لا يراها معركة حسم عسكري، بل حرب وجود تدفعه إلى التحمل لعدم التنازل للولايات المتحدة. بالتزامن، ورقة مضيق هرمز، أو كما وصفها ترامب سابقاً، الورقة الإيرانية الأخيرة تطغى على المشهد. تتمسك بها طهران بكل قوتها، وتناور فيها بالضغط على اقتصاد العالم ومن ضمنه الاقتصاد الأمريكي. إيران تدرك تحدي الانتخابات النصفية المقبلة على الجمهوريين، وهم بحسب استطلاعات الرأي في أدنى مستوى لشعبيتهم. تداعيات مناورات هرمز على الاقتصاد الأمريكي تقلب الرأي العام على ترامب وحزبه، وبالتالي يصبح المضيق وإن بشكل غير مباشر سلاح إيران في الداخل الأمريكي، لا سيما مع تخطي الدين العام لأول مرة حاجز 40 تريليون دولار.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن الحرب الاقتصادية التي هدد ترامب بشنها على إيران لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز لا ينفصل عن أمن المنطقة الأوسع وازدهارها، بوصفه أحد أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني في مسقط، أشار وزير الخارجية العماني إلى أن مسقط ثابتة في التزامها بالأمن البحري ومنع المزيد من التصعيد أو اندلاع الصراع، داعيا إلى ضبط النفس وتكثيف العمل الدبلوماسي. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن حاملة الطائرات جورج واشنطن ومجموعاتها الضاربة وصلت إلى منطقة عمليات الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر مسبقا. ونشرت القيادة صورة لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة اليوم أثناء عبورها في بحر العرب. هذا ويفترض أن تحل جورج واشنطن محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. تتابعون الآن برنامج تواصل مع أماني بن خليفة.
5: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. هرمز أمريكي وكاليفورنيا إيرانية، طهران ترد على واشنطن بخريطة تقلب الصورة. انتقام في فرنسا بعد منع إسرائيليين من دخول حديقة حيوانات في تايلاند. حصوة بوزن طفل قد تكون الأكبر في التاريخ، مستخرج من مثانة رجل مريض في سريلانكا.

0: كاليفورنيا الولاية الذهبية The Golden State، إحدى الولايات الأمريكية الغنية عن التعريف بشمسها وجمالها وطبيعتها الساحرة. إيران اختارت هذه الولاية لتكون أرضاً إيرانية جديدة. هذه ليست نكتة ساخرة، بل إن إحدى القنصليات الإيرانية نشرت هذا الادعاء أو التهديد، ربما نشرته على صفحتها رداً على نشر ترامب صورة تظهر مضيق هرمز على أنه أرض أمريكية جديدة. بعد أن كانت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية حرب قصف ودمار، تحولت اليوم إلى حرب مناشير وتراشق إلكترونيا عبر منصات التواصل الاجتماعي. القصة بدأت بعد تعذر المفاوضات الأخيرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني وعودة التصعيد للمنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر قبل أيام نشر صورة عبر حسابه في منصة تروث سوشيال تظهر خريطة لمضيق هرمز الحيوي مع عبارة أرض أمريكية جديدة. ثم أعاد البيت الأبيض لاحقا نشر هذا المنشور على منصة إكس. الجانب الإيراني طبعا لا يحتمل المزاح، يعني ما عنده المزاح في هذه المواضيع. وردا على ذلك نشر الحساب الرسمي للقنصلية العامة الإيرانية في حيدرآباد
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
5: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
7: راديو الحرية
8: 92.7
9: أم أن أي خطأ في الحسابات قد يفتح مواجهة مباشرة مع واحدة من أقوى الدول عسكريا في حلف الناتو. هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها، فقد كان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قد زار مواقع عسكرية في جنوب سوريا وقال إن إسرائيل لن تسمح لقوات معادية بالتمركز على حدودها، مؤكدا أن الجيش يعرف كيف يستخدم قوته في المكان والوقت اللازمين، وأنه يستعد لاحتمال التصعيد على أي جبهة. التصعيد مشاهدين يأتي بعدما شنت إسرائيل غارات على قاعدة أبو الظهور العسكرية قرب إدلب، وزعمت أن سوريا كانت على وشك السماح لقوات تركية بالانتشار.

الإطار في قاعدة جوية قرب حلب، وهو ما اعتبرته إسرائيل تهديدا مباشرا لأمنها. الضربة الإسرائيلية كانت قد أثارت قلقا داخل واشنطن، فقد حذر السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك من أن استهداف القاعدة يحمل خطرا حقيقيا باندلاع مواجهة بين إسرائيل وتركيا وسوريا، بينما أدانت أنقرة الغارات وطالبت بموقف دولي أكثر حزما تجاه إسرائيل. أما دمشق، دمشق حملت إسرائيل مسؤولية التصعيد وقالت إن الضربات المتواصلة منذ ديسمبر من عام 2024 تقوض جهودها لترسيخ الاستقرار وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع تصريحات كاتس. هنا كتب بيتولا: يستخدم نتنياهو القوة العسكرية مرة أخرى لاعتبارات سياسية، ومرة أخرى تدفع إسرائيل الثمن على حساب أمنها. هجوم في سوريا خطوة استفزازية وخطيرة تقربكم من المواجهة مع تركيا وتعمق الخلاف بينكم وبين حلفائكم خاصة الولايات المتحدة. أما ميردو كتب: ستقتربون من حدود الجمهورية التركية وعازمين على غزو الدولة المجاورة وتشكلون خطرا على تركيا، ثم تتجرؤون على إلقاء المحاضرات علينا. هنا مصطفى كتب معلقا على تصريحات كاتس: يبدو أنكم من خلال السيناريوهات السطحية التي اختلقتها في عالمك الوهمي تحاول كبت العبء النفسي الثقيل للدمار الذي ألحقته بالمنطقة والدماء التي أرقتها. إن الجمهورية التركية كدولة ذات سيادة تتخذ وتنفذ قراراتها الاستراتيجية بإرادتها الحرة. نختم مع فولكن قال: إذا كنت تتحدث بناء على ثقتك بمعارضي أردوغان في تركيا فأنت مخطئ، أنا شخصيا ضده، ولكن إذا واجه هذا البلد أدنى خطر أو تهديد منك فإن كل معارضي أردوغان بمن فيهم الجميع سيقفون إلى جانبه.

الخبر كالتالي: أحرقوا منزل والدة الرجل لأنه أغضبهم، يعني عملية انتقام. هذا الحريق لم يحدث في بلد مشهور بالاضطرابات، بل حدث في فرنسا. لم يهتم أحد كي يبدو الموضوع حدثاً عرضياً. هم ألقوا على منزل السيدة العجوز قنابل حارقة. هم من ومن أغضب من؟ كيف تصاعد العنف إلى هذا النحو؟ ولماذا يتهم الرجل الفرنسي الذي يعيش في تايلاند الإسرائيليين بالتورط في جريمة حرق منزل والدته في ليون الفرنسية؟ اسمه كيفن ديمينو. ديمينو قال إن هجوماً بقنبلة حارقة مولوتوف استهدف عقاراً تملكه العائلة في ضواحي ليون. الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقاً عقب الحريق. النيابة العامة قالت إن التحقيقات جارية بتهمة الشروع في القتل والتسبب في أضرار باستخدام وسيلة تشكل خطراً على الأشخاص. ما السبب؟ القصة بدأت قبل عدة أشهر عندما قام السيد كيفن، وهو مالك ساموي إكزوتيك بارك، حديقة حيوانات في جزيرة كوساموي التايلاندية، قام بتعليق علم فلسطين هناك تضامنا مع الفلسطينيين ووقوفا ضد حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة. بعد رفعه علم فلسطين، قال ديمينو إنه تلقى تهديدات أولية وتقييمات سلبية عبر الإنترنت حول منشأته، حتى وقعت مشادة مصورة الأسبوع الماضي مع عائلة إسرائيلية. كيفن ديمينو يؤكد أنه يتعرض منذ ذلك الحين لمئات التهديدات بالقتل يوميا، وبعضها استهدف منزل والدته. والدته مشاهدين تعيش في ليون الفرنسية، وهناك في ليون تم إلقاء قنابل مولوتوف على منزلها

0: وعلى أثر الحادثة اتهم الإسرائيليين دومينو، اتهمهم بالتورط في الهجوم على والدته بعد تهديده عدة مرات. كيفن ورغم تلقيه تهديدات والذي كان ملاكما سابقا لم يتراجع بعد الهجوم الذي تعرض له، ونصب في حديقته نصب علما إسرائيليا وعليه دائرة حمراء مصطوبة، وأعلنها بوضوح: بعد أن تلقيت 1000 تهديد بالقتل لن أفرش لكم السجاد الأحمر أمام حديقتي. وما زالت شرطة كوساموي في تايلاند تحقق للوصول إلى المتهمين بالتهديدات. إدارة الحديقة تقول إن قرار رفض استقبال الإسرائيليين جاء بعد مخالفات ارتكبها السياح الإسرائيليون. ولكن هل رفض استقبال جنود شاركوا في حرب الإبادة كان حصرا في تايلاند؟ في الحقيقة مشاهدينا، لا، عدم الترحيب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
0: أما هنا الشيخ محمد كتب: هم يهاجمون الآباء والأطفال، لا أحد سواهم يفعل ذلك. أما هنا نقرأ في هذه التغريدة: إلقاء قنابل مولوتوف أم هي طريقة النازيين. أما هنا نختم مع هذا الحساب الذي كان له رأي آخر وقال: من قال إن الأم ليست هي من أشعل النار في بيتها؟

إن قلت لكم أن هذه أكبر بيضة نعامة عثر عليها على مر الزمن، هل ستصدقون؟ في الحقيقة بالنسبة للحجم يمكن أن يكون كلامي صحيح إلى حد ما، ولكن بالنسبة للوزن فهو غير صحيح أبدا. فوزن هذه الصخرة، أو اسمحوا لي أن أسميها تجاوزا بالحصوة، هذه الحصوة أثقل من وزن بيضة النعامة، ويقارب وزنها وزن طفل حديث الولادة. فهل لكم مشاهدين أن تتخيلوا أن هذه الحصوة تم العثور عليها في مثانة مريض؟ إليكم القصة. بدأت القصة في سريلانكا حين أدخل مريض ويبلغ من العمر 55 عاما إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية. وأثناء تلقيه العلاج اكتشف الأطباء أن الرجل يعاني صعوبة غير مفهومة في الإدرار وغير مبررة طبيا، مما دفعهم لعمل المزيد من الفحوصات للإطمئنان على صحته. الأطباء أجروا الفحوصات اللازمة وصور الأشعة ليتبين لهم وجود كتلة صخرية داخل المثانة. وعلى ضوء هذا الاستنتاج دخل الفريق الطبي بقيادة الدكتور بالاكريشنان في سباق مع الزمن، وكان عليهم إجراء عمل جراحي لاستخراج الكتلة الصخرية الموجودة داخل المثانة. العملية معقدة، وكانت المخاطر تكمن بعدم الإضرار بالمثانة أو بقية الأعضاء نظراً لحجم هذه الكتلة. وفي النهاية نجحت العملية وتم إخراج الحصوة أو الكتلة الصخرية من جسد الرجل، والتي تقارب وزن طفل صغير وتبلغ أكثر من 3 كيلوغرامات ويبلغ طولها قرابة 18 سنتيمترا. لنشاهد الفيديو.

لا أعلم كيف تعايش الرجل مع صخرة في بطنه بهذا الوزن دون أن يشعر بها. يعني إن لم نتأكد عشرات المرات من القصة لقلنا إنها ذكاء اصطناعي، ولكن هي حقيقية فعلا. ولا بد هنا مشاهدينا أن نتوقف قليلا ونفهم كيف تتشكل الحصوات في المثانة. عادة تتشكل الحصوات حصوات المثانة نتيجة ترسب المعادن الذائبة، وتتحول تدريجيا إلى كتل صلبة، ويحدث هذا عندما لا تفرغ بشكل كامل، فيبقى الإدرار راكدا ويزداد تركيزه وتبدأ البلورات بالتكون. وفي هذه الحالة رجح الأطباء أن تكون الحصوة قد ظلت داخل المثانة على مدى يتراوح بين 5 و10 سنوات، تخيلوا. وهنا ستدخل موسوعة جينيس. وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، تم إزالة أكبر حصوة من مريض في البرازيل عام 2003 بوزن يقارب 2 كيلوغرامين، ويبدو أن هذا المريض وحصوته سيدخلان الموسوعة العالمية للأرقام القياسية إذا تأكدت قياساتها، وستكون أثقل من الرقم المسجل بنحو 1.2 كيلو. وإن شاء الله الواحد يعني يدخل جينيس بالإنجازات وليس بالأمراض. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، هنا الدكتور إنستا على منصة إكس كتبت خبر غريب حقا، إزالة حجر من أكبر حصوات المثانة وجراحيا. ننتقل لراجش، يقول الغريب أنه لم يذهب إلى المستشفى بسبب هذه الحصوة. نختم مع أسامة. أسامة يقول الغريب أنه كيف استطاع تحمل كل هذا الحجم، والأغرب كيف استطاع الأطباء إخراج هذه الكتلة دون أضرار أو إصابة المثانة.

0: الذهب يلمع ولو في التراب، ولكنه يمكن أن يقتل أيضا. مناجم جمهورية إفريقيا الوسطى والتي تسخر أراضيها بثروات معدنية مهمة تحولت مشاهدين إلى مقبرة جماعية. لنحكي لكم ماذا حدث في الجمهورية الإفريقية. كانوا يرغبون في الحصول على الذهب، فرصة الخروج من عالم الفقر انتهت للخروج من الدنيا كلها. أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم جراء انهيار أرضي داخل منجم للذهب غربي جمهورية إفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون، فيما أصيب آخرون ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. لنشاهد المقطع. مشهد مؤلم يتكرر، فالكثير من البلدان الإفريقية تستغل مناجمها بطرق خارج الرقابة، ما يزيد من مخاطر وقوع مثل هذه الحوادث. الانهيار مشاهدين وقع في منجم الذهب في بلدة زامبوي في إفريقيا الوسطى، وأسفر عن انهيار عدد من الأنفاق تحت الأرض التي كان يعمل فيها عمال المناجم. وفي منتصف يونيو الماضي أدى انهيار مماثل إلى سقوط عشرات القتلى في منجم للذهب بمنطقة بيمباباري على الحدود مع الكاميرون. الأرض تحت أقدام هؤلاء العمال كانت تخفي ثروة هائلة، ولكن مصير من نقب عنه أن
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: دقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك،
1: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحاً في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

دانت مصر وقطر وتركيا بصفتها دولا وسيطة بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مؤكدة في بيان مشترك أن التصعيد الإسرائيلي يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في وقت تتواصل فيه التحركات التفاوضية، بما في ذلك الاجتماع بين مجلس السلام ومسؤولين إسرائيليين. ودعت الدول الوسيطة إسرائيل إلى الالتزام الكامل بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي خطوات تقوض الاتفاق أو تدفع نحو مزيد من التوتر.

0: ننوه بهذا الخبر العاجل. الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء وهي بمثابة إرهاب اقتصادي. إذن الخارجية الإيرانية تعلق على الإعلان الأمريكي بشن عقوبات اقتصادية وحصار جديد على إيران، لأن العقوبات الأمريكية تستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء وهي بمثابة إرهاب اقتصادي، حسب ما تقول الخارجية الإيرانية، التي تضيف بأن العقوبات لن تؤثر على عزيمتها في الدفاع عن مصالح إيران وسيادتها واستقلالها. في رده على سؤال للتلفزيون العربي، دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، دعا واشنطن وأوروبا إلى الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في قطاع غزة.
1: نعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا، سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وهذه الانتهاكات، سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف.
0: وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري في مدينة العلمين على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.
1: حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي، ونتمنى أن تكون هذه يعني على الأقل خطوة إيجابية في اتجاه نزع فتيل الأزمة بشكل كامل.
0: بدوره أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحث خطة ترامب للسلام في قطاع غزة وكيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية.
2: وشددنا على التقدير الكامل للجهود الصادقة والحثيثة التي تطلع بها قطر الشقيقة، جهود الوساطة للعمل على تثبيت مذكرة التفاهم الإيرانية القطرية، والعمل على العودة إلى مائدة التفاوض وخفض التصعيد، وهناك تنسيق يومي فيما بيننا بين معالي الشيخ محمد وأنا بتوجيه من قيادتي البلدين للعمل على التواصل المستمر لخفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية.
0: وفي التطورات الميدانية بقطاع غزة، أعلنت مصادر طبية إصابة طفل برصاصة في رأسه أطلقها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجود الطفل في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. عذرت مشاهد لحظة نقل الطفل إلى مجمع الشفاء الطبي. إلى ذلك، شيع فلسطينيون في غزة رفاة 50 شهيدا في جنازة جماعية بعدما انتشلت جثامينهم من تحت ركام عدد من المنازل التي قصفها الاحتلال. ووفقا للدفاع المدني، لا تزال جثامين قرابة 8000 فلسطيني مفقودة تحت الأنقاض.
3: في جنازة مهيبة يشيع الفلسطينيون جثمان 50 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وشيوخ استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. تم انتشالهم من قبل فرق الدفاع المدني بعد مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحقهم. هنا ومن ساحة مستشفى الشفاء يتم تشيع هذه الجثامين التي تم انتشالها رفاة متحللة بعد حوالي سنتين ونصف من اغتيالهم بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنازات مؤجلة وأحزان مفتوحة تلك التي تلخص المشهد هنا في قطاع غزة مع كل عملية انتشال للشهداء. الحزن العميق هو الذي يملأ الأجواء هنا مع استمرار هذه الجنازات والعائلات الفلسطينية. بكاء وحزن وعويل، أقارب الشهداء كذلك يقومون الآن بتشيع هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني. سيد محمود، مرة أخرى جنازة جماعية،
4: جنازة مهيبة اليوم، 50 شهيداً، 50 قصة، 50 إنسان يقتلون، واليوم تشيعهم العائلات الفلسطينية في غزة بعد أن بقيت أجسادهم قرابة 3 أعوام وهم تحت الأنقاض. اليوم يتم تشييعهم، لكن القضية لم تنتهي هنا. القضية هناك 8,000 تقريباً تحت الأنقاض، متى سيخرجون؟ متى سيتم انتشالهم؟ متى سننهي هذه المعاناة وهذه المأساة؟ القضية تحتاج إلى موقف دولي حقيقي، موقف جاد لأجل إخراج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض.
3: الفلسطينيون يشاركون بحزن في هذه الفعالية، في هذه اللحظات. عظم الله أجركم. من فقدتم في هذه المجزرة؟
5: أخوة التنين ومرت أخويا.
6: 9 شهداء، 9 شهداء عندي.
3: كم شهيد لكم؟
6: 9 من الحريق.
5: 9.
3: شو شعوركم بعد تشييعهم بعد سنتين؟
6: أقول أنا شيء غريب، يعني إنهم صدقنا نطلعهم، يعني يخلف على الدفاع المدني هو اللي ريحنا يعني.
3: شكرا جزيلا لكم. عظم الله أجرك.
7: شكرا الله سعيد.
3: كيف شعوركم اليوم في هذه الجنازة؟
7: شعورنا حزين جدا، يعني جدا جدا. إن 3 سنوات من السنة اللحظة هذه، هذا القصف أول الحرب أول، ولحتى الآن يعني الحمد لله طلعوا كلهم
3: أشياء. هذا الشهيد كرم،
7: شهيد كرم، هذا جوز أختي، هذا ابنه،
3: هذا شخص، نعم
7: هذا ابن الوحيد الطاير، هذا الناجي الوحيد، الله يرحمنا برحمته.
3: شكرا جزيلا لكم. هذه الجنازات لا تتوقف في مدينة تعرضت لإبادة مستمرة، جنازات نتاج استهدافات إسرائيلية متواصلة، وجنازات نتاج حرب الإبادة ومجازرة لم تنتهي بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مدينة غزة.
0: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية في غزة، وذلك بالتزامن مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الشرطة في القطاع.
8: بينما تعيش غزة على وقع الغارات والاشتباكات، وبينما تستهدف عناصر الشرطة فيها، يجري في واشنطن إعداد شيء آخر لمستقبل القطاع. قوة أمنية دولية لم تبدأ عملها بعد، لكنها حصلت بالفعل على أول تمويل أمريكي. قوة الاستقرار الدولية في غزة التي لم ترى النور حتى الآن بدأت تفتح حساباتها وتجهز معداتها. فوفق وثيقتين أمريكيتين، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب خصصت أكثر من 206 ملايين دولار لدعم هذه القوة المقترحة، 200 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية والمعدات والمركبات وتكاليف التشغيل، في حين تذهب 6 ملايين أخرى لإعادة تجهيز 9 ناقلات جند مدرعة أمريكية. تقول واشنطن إن أبرز مهام قوة الاستقرار دعم نزع السلاح إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة. لكن المفارقة ما يجري على الأرض، ففي الوقت الذي تبدأ واشنطن تمويل قوة الاستقرار الدولية، تتلقى إسرائيل منها ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من الاغتيالات، قتلت على إثرها مدنيين وعناصر شرطة. أمام كل هذا التعقيد لتطبيق خطة السلام في غزة، يبدو أن واشنطن انتقلت من الحديث عن قوة الاستقرار إلى تمويلها، وسط تساؤلات عن غياب الترتيبات الأمنية على الأرض، وفي ظل موقف إسرائيلي متعنت، حيث أكد مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية لم توافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، ولن يكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، بينما تؤكد الحركة أن تنفيذ الخطة يبدأ بوقف الهجمات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
0: في الضفة الغربية، أفاد مجلس قرية المغير شمال شرقية رام الله للتلفزيون العربي بإصابة نحو 11 فلسطينيا جراء اعتداء نفذه مستوطنون في المنطقة، وأشار المصدر إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في مركز طبي.

0: المدينة، وعطلت حركة نحو 30,000 فلسطيني لصالح إدخال المستوطنين إلى مستوطنة كاديم، وبذلك تكون حكومة الاحتلال قد أعادت تأسيس 4 مستوطنات مقامة على أراضي شمالية الضفة الغربية كانت قد أخليت من المستوطنين عام 2005 ضمن ما عرف حينها بخطة فك الارتباط. قالت مصادر فلسطينية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل خلال اقتحامها مدينة نابلس. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت محيط مدخل مخيم بلاطة شرقي نابلس وسط انتشار للأليات العسكرية في المدينة. وأفادت اللجنة الشعبية في المخيم للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال ركزت اقتحامها في منطقة السوق. إلى ذلك، قال رئيس بلدية قصرى جنوبية نابلس للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال تواصل حصارها لثلاث عائلات في القرية لليوم 12 على التوالي. وأكد رئيس البلدية أن هناك خشية من فرض أمر واقع عبر استمرار وجود الاحتلال العسكري في المنطقة. وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال منزلين في قرية بيرين شرقي الخليل. وأفاد رئيس مجلس القرية للتلفزيون العربي بأن المنزلين كانا مأهولين خلال الفترة الماضية، وهدمهما الاحتلال بزعم إقامتهما في مناطق مصنفة على أنها مناطق جيم بموجب اتفاق أوسلو.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
1: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: النار على الأهالي. تحدثت مع مسعف من قرية مغير شرق مدينة رام الله، قال إن المسعفين تعاملوا مع 12 إصابة في قرية المغير، منها 5 إصابات تم نقلها إلى المستشفى. الإصابات كانت بعمليات طعن نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في هذه القرية. الرجل أصيب بعمليات طعن، ورجل آخر قال لي المسعف إنه حاول هو ومجموعة من المسعفين إنقاذه من بين أيدي المستوطنين الذين قاموا بضربه بالبلطات على رأسه أكثر من مرة، وتم نقله إلى مستشفى في مدينة رام الله في حالة صحية متوسطة كما وصفها عندما تعرض للضرب بالبلطات على يد المستوطنين في هذه القرية. جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم القرية بعد تنفيذ هذا الهجوم، وبدأ بإطلاق النار مرة أخرى باتجاه الأهالي الذين حاولوا إنقاذ الرجل والسيدة الذين هاجمهم المستوطنون في البداية. جيش الاحتلال أغلق مدخل القرية، منع الفلسطينيين من الدخول والخروج منها، ومنع سيارات الإسعاف كذلك من الخروج من قرية المغير باتجاه مدينة رام الله، إلا بعد وقت طويل ما اضطر المسعفين لعلاج 7 أشخاص داخل البلدة، داخل مركز طبي في البلدة، و5 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات مدينة رام الله قبل أن ينسحب المستوطنون إلى بؤرة قريبة من هذه القرية. في جنين كذلك يحيى شمال الضفة الغربية، مستوطنون نظموا مسيرة، رفعوا الأعلام على المركبات ونظموا مسيرة باتجاه مستوطنة كانت قد أخليت عام 2005 في ما يعرف بقانون فك الارتباط والانسحاب من قطاع غزة، من مستوطنات قطاع غزة ومستوطنات مدينة جنين. المستوطنون اليوم عادوا إلى المستوطنة الرابعة التي كانت قد أخليت وهي الأخيرة، وبذلك يكونوا قد عادوا إلى كل المستوطنات التي أخليت عام 2005 من محافظة جنين. طبعا عادوا إلى هذه المستوطنة تقريبا 30 عائلة برفقة وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموت.

0: قشوة قائد أو رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، وبدأوا بتأسيسهم، أسسوا فعليا في هذه المستوطنة منازل مؤقتة، وبدأوا بالتواجد الدائم داخل هذه المستوطنة، شأنها شأن بقية المستوطنات كديم وجنيم وحومش وترسلة في منطقة جنين، حيث عاد المستوطنون إلى هذه المستوطنات وأنشأوا مستوطنات جديدة كذلك في منطقة جنين. في الأخبار كذلك، تعرض مزارع فلسطيني لهجوم من المستوطنين، تمكن الأهالي من إنقاذه في سهل البقيعة في منطقة الأغوار. المستوطنون هاجموه عندما حاول أن يصل إلى أرضه التي قام المستوطنون بالاستيلاء عليها بأغنامهم، واعتدوا عليه ووجده بقية المزارعين وجدوه على جانب الطريق ونقلوه بشكل عاجل إلى المستشفى في منطقة طوباس. الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية يحيى نبيل أبو ردينة قال في بيان اليوم إن هجمات المستوطنين وما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية وأيضا المناقصات التي طرحت للبناء في المنطقة المصنفة أو التي تعرفها إسرائيل بإيوان لبناء استيطان في تلك المنطقة بالقرب من مدينة القدس، قال إن هذا يؤدي إلى وضع غير قابل للسيطرة، وأن الإدانات الدولية بدأت تفقد أهميتها، لأنه لا يوجد ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، ولن يكون هناك أي حل من دون القدس ومن دون أن يكون هناك إنهاء للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
1: شكرا لك عميد شحادي، مراسل تلفزيون العربي في رام الله، شكرا لك. ننوه بهذه الأخبار العاجلة، وزير الخزانة الأمريكي: سنفرض أشد العقوبات في التاريخ على إيران وسنتسبب في انهيار النظام. إذن وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستفرض أشد العقوبات في التاريخ على إيران وستتسبب في انهيار النظام الإيراني. ويضيف وزير الخزانة الأمريكي أنه إذا أصرت الدول على ممارسة الأعمال التجارية مع إيران فإن واشنطن ستتخذ إجراءات ضد هذه الدول. قالت منظمة هيومان رايتس واتش إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023. وأضافت المنظمة أن هجمات المستوطنين في الضفة تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
2: ليس مجرد عنف متصاعد، ولكنها خطط أصيلة تستهدف التهجير القسري. هكذا عنونت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرها بشأن تحالف حكومة نتنياهو والمستوطنين ضد فلسطيني الضفة الغربية، لتنضم بهذا إلى سلسلة من التقارير الدولية التي ترصد هذا التنامي المستعر للهجمات، وتشير بوضوح إلى الهدف المشترك، وهو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب إجبار أهلها على المغادرة. هي خطط تؤتي أكلها وفق المنظمة، وتعاظم أثرها خلال الشهور الأخيرة، فبلغت معها الهجمات اليومية أعلى معدل لها في تاريخ السجلات الأممية، وأسفرت خلال أقل من 3 أعوام عن تهجير أكثر من 100 بلدة وطرد أكثر من 30,000 لاجئ من مخيماتهم، وامتداد السيطرة إلى قرابة 5 أراضي الضفة الغربية. لكن هدف الاحتلال يذهب إلى ما هو أبعد، تقول المنظمة، وذلك في ظل زيادة في موازنة الاستيطان التي تتخطى نسبة 100%، ويذهب قسط كبير منها باتجاه تسليح المستوطنين وتوفير سيارات الدفع الرباعي والمسيرات بهدف إعانتهم على مهامهم اليومية. ومن التمويل للحماية القانونية، ترصد هيومان رايتس تقاعس السلطات عن مقاضاة المستوطنين، فلا يصل لساحة الإدانة خلال 25 عاما إلا الفتات، ثم يتقلص إلى أقل في ظل دعم مفتوح يوفره وزير الأمن القومي بن غفير، إلى حد منح المستوطنين سلطات شرطية. تعلي المنظمة الدولية صوتها محذرة من موجة نزوح جراء هذه المستويات غير المسبوقة من العنف تغير حدود الجغرافيا والديمغرافيا داخل الأراضي الفلسطينية.

0: قال برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتصريحاته الموجهة ضد تركيا وسوريا تعكس تصاعد عزلته الدولية ومخاوفه السياسية الداخلية، معتبرا أن محاولاته تقديم تهديدات وأعداء وهميين باتت أقل تأثيرا على الرأي العام الدولي. أرجع المسؤول التركي لهجة نتنياهو تجاه تركيا إلى حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة والتنافس داخل اليمين الإسرائيلي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوظف العداء لأنقرة ودول المنطقة ضمن هذا الصراع السياسي. هذا يحتدم التوتر بين أنقرة وتل أبيب، إذ هاجم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهمه بجر بلاده إلى مغامرات لا داعي لها في سوريا وفق تعبيره، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. في المقابل أكدت وزارة الدفاع التركية أنها ستواصل دعم جهود سوريا لبناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية في إطار مبدأ الجيش الواحد.
1: إسرائيل تصعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار وفق قوله. تهديدات إسرائيلية قابلتها وزارة الدفاع التركية بالتأكيد على عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور لا قبل الهجوم الإسرائيلي عليها ولا أثناء تنفيذه، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا وعموم المنطقة. لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
0: ولنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي من الناصرة جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك أستاذ جاكي. ما الذي دفع إسرائيل إلى قصف مطار أبو الظهور السوري في هذه المرحلة تحديدا؟ هل تريد إسرائيل توجيه رسالة ردع إلى تركيا قبل أن يتحول التعاون العسكري التركي السوري إلى تموضع عسكري تركي فعلي في الأراضي السورية؟
2: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني هنالك عدة أسباب، هنالك الرسائل المباشرة على الأقل وفق ما رشح من بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية وبعض القراءات بأن أي تحرك تركي في الأراضي السورية وتحديدا فيما يرتبط بمنظومة الدفاعات الجوية أو الرادارات المتطورة، وكما نعلم لتركيا هناك إمكانيات واسعة جدا قد تفوق حتى إيران في بعض المراحل، وبالتالي أي وجود لأجهزة رادار وأجهزة رصد وتقنيات متقدمة في الأراضي السورية يمكن في مرحلة ما أن تشكل، لا أريد أن أقول تهديد، ولكن تعطل الخطط الإسرائيلية، خاصة وأن إسرائيل تشعر الآن بأنها تملك الحرية الملاحة الجوية في كل منطقة الشرق الأوسط بشكل أو بآخر بدليل ما حصل في الحرب مع إيران وتوجيه الضربات. وأعتقد أن الأجواء السورية واللبنانية وقد تكون دول أخرى تشعر إسرائيل أنها مفتوحة وبالتالي أيضا تتمكن من التحرك في هذه الأجواء، وبالتالي وجود رادارات وأجهزة رصد ومراقبة ومتابعة قد تشكل يعني بشكل أو بآخر عقبة بالنسبة للإسرائيليين. هذا في البعد العملياتي المباشر. البعد الآخر هو أن إسرائيل تريد أن توصل رسالة للشارع، وقد يكون لأردوغان وحتى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولإدارته، أنها لن تقبل الآن بسحب النفوذ الإيراني، ولكن يكون هنالك نفوذ تركي قوي جدا في الأراضي السورية، ويمكن أن يعزز من قدرات الجيش السوري الذي يتم أو تتم إعادة بنائه في هذه المرحلة. ولكن هنالك أيضا صوت آخر حتى داخل إسرائيل من قبل جهات عديدة، ومنهم من كان على رأس الهرم السياسي والعسكري على سبيل المثال رئيس الحكومة السابق أهود باراك، الذي اعتبر ما حصل في هذه الأيام تحديدا مع تركيا نوع من المغامرة، وكذلك محاولة من قبل نتنياهو تحديدا أن ينقل بعض الرسائل حتى لقاعدته الشعبية الانتخابية. وكما نعلم جميعا يعني هنالك العديد من المسؤولين الإسرائيليين وحتى أيضا من يطرح نفسه الآن كبديل لنتنياهو على سبيل المثال.
1: راديو الحرية
3: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: الهنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
4: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام،
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: دون الحاجة إلى الوصول للمواجهة المباشرة.
8: أشكرك جزيلا جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي، حدثتنا من مدينة الناصرة، شكرا لك. في سوريا، أعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة شاب عقب احتجازه في مغفر للشرطة أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات نزيف دماغي لدى الشاب المصاب بمرض النعور، لكنها قالت إنه تعرض إلى الصفع من أحد المحققين الذي تمت إحالته إلى النيابة العامة.
9: وبالتحقيق مع المحقق أحمد جواد أكد ما جاء بأقوال رئيس القسم النقيب أمجد المصري، وأضاف أنه تم تكليفه بضبط إفادة المذكور ضمن نظارة القسم، وبعد ضبط إفادة المذكور محمد غميرة كإفادة أولية أنكر ما نسب إليه، وبتاريخ 8/8 قام برفقة المحقق مصطفى الصبيح بإخراج الموقوف محمد غميرة لضبط إفادته للمرة الثانية، حيث أكد أن ما جاء بأقواله السابقة وعدم علاقته بأي شيء حول موضوع الادعاء، وبالعرض على القضاء تقرر تقديم المقبوض عليه محمد غميرة إلى قسم المباحث الجنائية لاستكمال التحقيقات من قبلهم معه، وأضاف بقيامه بحضور المحقق مصطفى صبيح بصفع الموقوف محمد غميرة على رقبته دون علمه أي شيء حول حالته المرضية وطبيعة مرضه النعور أو إمكانية تأثره.
8: هذا وقال وزير الداخلية السورية أنس خطاب أنه تابع منذ اللحظة الأولى قضية الشاب محمد غميرة، ووجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاته. وأضاف وزير الداخلية السورية أن اللجنة وبعد إعلان نتائج التحقيق خلصت إلى ثبوت تجاوز من أحد المحققين واتخاذ الإجراء القانوني بحقه وإحالته إلى القضاء المختص، مضيفا بأن ما ثبت من تجاوز مرفوض بشكل قاطع ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، مؤكدا أن كرامة المواطن وحقوقه ليست موضع تساهل. من دمشق ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي خالد الإدليبي. أهلا بك خالد. إذن من اللاذقية ينضم لنا خالد الإدليبي مراسل التلفزيون العربي. أهلا بك خالد. أطلعنا على ردود الفعل على نتائج التحقيق، ومن بينها رد فعل وزير الداخلية الذي عقب على هذه النتائج.
10: نعم يحيى، بالفعل هنالك نوع من ردود الفعل المتباينة، لكن معظم ردود الفعل كانت
0: نوعا ما راضية مبدئيا عن عملية الاعتراف والمحاسبة، الذهاب باتجاه المحاسبة كونها وصفت بنقطة مهمة، كون وزارة الداخلية بدأت بالفعل بالاعتراف في أخطاء العناصر وبدأت بتحويل العناصر باتجاه النيابة العامة وأيضا باتجاهات المسلكية. وزير الداخلية أنس خطاب قال أن الوزارة منذ اليوم الأول تتابع حادثة الشاب محمد غميرة، وأيضا أنها قامت بتشكيل اللجنة المتخصصة لدراسة هذه الحالة، وأيضا قال أن الوزارة تعرضت لكمية من الهجوم والتشكيك لكنها اختارت طريق البحث عن الحقائق وأيضا التحقيق. أيضا أكد أن لا يمكن لأي صفة وظيفية داخل وزارة الداخلية أن تحمي المنتسب من المساءلة، وأن الشعب السوري أو سوريا أو السوريون خرجوا ضد الظلم، ولا يمكن ظلم المدنيين وأيضا ولا يمكن الرضا بالظلم أو حتى اتهام الأبرياء. وأيضا قال أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أمن المواطنين وأن المساس بكرامة المواطنين هي خط أحمر. لجنة التحقيق أيضا يحيى قالت اليوم أن أحد المحققين هو متورط بعملية الصفع والتي يفترض أنها أدت إلى النزيف الدماغي الذي أصاب الشاب محمد غميرة. تم إحالة هذا المحقق إلى النيابة العامة وتم توقيفه أيضا، بالإضافة إلى تسليم هذا الضبط إلى النيابة العامة، وأيضا تم إيقاف محققين على ذمة التحقيق، وأيضا تم نقلهما إلى شعبة القضايا المسلكية التابعة لوزارة الداخلية للبت بأمرهما. يحيى خلال الفترة المقبلة ستقوم النيابة العامة في اللاذقية بدراسة هذه الحالة، أيضا بعرض هذه الحالة على القضاء المختص في مدينة اللاذقية للبت بالحكم وأيضا تحديد المسؤولية وكمية المسؤولية على المحققين الموجودين، ثم البت بالقضية بشكل نهائي وبشكل كامل. أيضا قالت أنها ستقوم بتحويل القاضي المحققين الآخرين باتجاه القضايا المسلكية لينالوا أيضا عقوبة مسلكية كونهما عند القيام بعمليات التحقيق لم يتم التنويه إلى الحالة المرضية للشاب، وهذا الذي يقتضي نوع من ظروف الاحتجاز الخاصة أيضا أو حتى الإفراج بكفالة عن هذا الشاب. هذا الأمر الذي أدى لاحتجازه داخل السجن، ثم تطورت هذه الحالة إلى عملية الصفع التي حصلت مما أدى إلى إصابة الشاب بالنزيف ثم وفاته في المستشفى.
8: شكرا لك خالد دريدلي، مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا.

0: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران في محاولة تشكل مرحلة مفصلية لسحق اقتصادها كما قال الرئيس ترامب. من جانبها قال وزير الخزانة الأمريكي إنه سيتم فرض أشد العقوبات في التاريخ على طهران والتي ستتسبب في انهيار النظام. يأتي ذلك فيما تشكك جهات داخلية بحسب مجلة بوليتيكو بجدوى هذه العقوبات لإجبار إيران على تقديم تنازلات.
1: بعد أشهر من الضغط العسكري، رايات إيران الحمراء لا تزال مرفوعة. الولايات المتحدة تعلن حربا جديدة، حرب السحق الاقتصادي، هكذا وصفها الرئيس دونالد ترامب. عقوبات وعزلة اقتصادية على إيران، قال عنها ترامب إنها مرحلة مفصلية. تأتي تلك العقوبات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لتجنيب المنطقة تصعيدا عسكريا جديدا. وزير الخزانة الأمريكي قال إنها مختلفة هذه المرة وستجبر إيران على الاستسلام. لم يعلن التفاصيل، لكن مجلة بوليتيكو قالت قبل أيام إن مشاورات أمريكية إسرائيلية عقدت لبحث إمكانية عرقلة إمدادات الاستيراد إلى إيران. كذلك تهدد واشنطن من فرض عقوبات على أي كيان أو دولة يثبت تورطهما في تعاملات مع طهران، في إشارة بالدرجة الأولى للصين. المجلة نقلت عن مسؤولين سابقين في إدارة ترامب شكوك داخلية بشأن جدوى العقوبات. تلك التحركات الاقتصادية ليست جديدة وتزايدت مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية. في المقابل، صمود النظام الإيراني أمام الضربات العسكرية والضغط الاقتصادي يعكس موقفه من الحرب، فهو لا يراها معركة حسم عسكري بل حرب وجود تدفعه إلى التحمل لعدم التنازل للولايات المتحدة. بالتزامن، ورقة مضيق هرمز، أو كما وصفها ترامب سابقا الورقة الإيرانية الأخيرة، تطغى على المشهد. تتمسك بها طهران بكل قوتها وتناور فيها بالضغط على اقتصاد العالم ومن ضمنه الاقتصاد الأمريكي. إيران تدرك تحدي الانتخابات النصفية المقبلة على الجمهوريين، وهم بحسب استطلاعات الرأي في أدنى مستوى لشعبيتهم. تداعيات مناورات هرمز على الاقتصاد الأمريكي تقلب الرأي العام على ترامب وحزبه، وبالتالي يصبح المضيق، وإن بشكل غير مباشر، سلاح إيران في الداخل الأمريكي، لا سيما مع تخطي الدين العام لأول مرة حاجز 40 تريليون دولار.
0: ولنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو نايف النابت، زميل غير مقيم بمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية. أهلا بك أستاذ نايف النابت. يعني الرئيس الأمريكي يعلن فرض عقوبات اقتصادية وصفت بأنها الأشد في التاريخ حسب الوصف الأمريكي ضد إيران، وفرض عزلة غير مسبوقة كذلك على إيران. ما هو موقف دول الخليج من هذه الخطة الأمريكية التي تأتي في إطار المسعى الأمريكي حسب ما قال وزير الخزانة الأمريكي لإسقاط النظام الإيراني؟
2: نعم، أولا أنا شاكر لكم هذه الاستضافة أخي يحيى. علينا أن نفهم أولا يعني طبيعة هذا التهديد أو هذه التصريحات من قبل الإدارة الأمريكية. فالضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران والعقوبات أو حزم العقوبات التي وضعت في السابق على إيران هي ليست شيئا جديدا. يعني
3: راديو الحرية
4: من 2017 FM.
5: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
2: 92.7 FM. يعني في هذا الوضع الآن حسب التصاريح الأمريكية، والموقف الخليجي منذ منذ اليوم الأول كان يعني الدفع نحو السياسة والدبلوماسية والرجوع إلى طاولة المفاوضات.
0: دول الخليج كما أشرت نأت بنفسها منذ البداية على الانخراط في هذه المعركة. الآن هناك تهديد أمريكي للدول التي يمكن أن تتعاون تجاريا مع إيران في المرحلة القادمة، بالتالي كيف يمكن لدول الخليج أن توازن بين تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وبين مصالحها الاقتصادية والجغرافية كذلك مع إيران؟
2: صحيح كما ذكرت أخي يحيى، هناك مشكلة الآن. يعني المشكلة هي أن دول الخليج هي في علاقة، يعني علاقة تجاور بينها وبين إيران، هي علاقة ليست خيارا سياسيا على كل الأحوال، ولكن هو بعد جغرافي منذ آلاف السنين، وبعد اقتصادي أيضا بطبيعة العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وبين إيران، والتي استمرت منذ عقود. يعني وهنا أتحدث عن العلاقات التجارية أو العلاقات يعني فيما يخص الشراكات الاقتصادية بين الدول، ويعني أخص هنا دولة قطر التي لديها يعني الحق المشترك بينها وبين إيران. فهنا الدول يعني وقعت بين مشكلتين: مشكلة إرضاء الحليف أو يعني اتباع العقوبات والوقوف عن دعم وعن التعامل بشكل كامل مع إيران، وهذا أعتقد بأنه ليس بالسهولة التي يعتقدها الجانب الأمريكي، ولعل هذا يعني يعتبر كورقة ضغط أخرى على الجانب الإيراني أو حتى على الدول المشاطئة.
0: مضيق هرمز كما تعلم بات العقدة الرئيسية في المفاوضات أو في أي تفاوض قادم حتى بين الولايات المتحدة وإيران، بالتالي هل تستطيع الوساطة القطرية والعمانية والوساطة التي تنخرط بها أطراف أخرى على غرار باكستان في إنتاج صيغة مرضية للجميع لضمان حرية الملاحة وإنهاء هذه العقدة؟
2: في الحديث عن مضيق هرمز وعن المفاوضات الجارية بين الأشقاء في سلطنة عمان والجانب الإيراني، هناك تقدم، يعني صحيح تقدم فني حقيقي، ولعله يعني أصبح هناك تفاهمات فنية على الأرض حقيقية، ويعني وتبادل خرائط اتفق عليها الطرفان. ولكن الجانب الإيراني يؤكد دائما بأن الاتفاق الفني حتى وإن حصل فإنه لا يعتبر يعني مخالصة سياسية. الجانب الإيراني لديه يعني شروط وشروط أساسية، من أهمها يعني شرط رفع العقوبات وحتى يعني إيقاف الحصار البحري المطبق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فعندما نتحدث عن المحاولة إلى وصول إلى تفاهم حول المضيق، وفي نفس الوقت يعني يوجد شروط إيرانية تم وضعها على الطاولة وتم إيصالها للجانب الأمريكي، وفي نفس الوقت يكون هناك يعني عقوبات تفرض على الجانب الإيراني معاكسة تماما بما يريده الجانب الإيراني، فهذا يعني يضعنا في موضوع التفكير: هل هذا تعنت؟ وإن كان تعنت فمن أي طرف؟ أو لعله يعني يبدو لنا أنه عناد سياسي، فعندما يطلب من طرف بأن يعني يوقف الحصار أو حتى يعني يرفع عقوبات، فنرى في الطرف الآخر لا، يعني هناك تعنت من قبل الطرف الأمريكي، لا سوف تفرض هناك عليك يعني عقوبات، وليست عقوبات يعني بسيطة، بل عقوبات حتى على من يتعامل معك.
0: وهل هذا يضعنا أمام سيناريو تحول مضيق هرمز إلى ساحة مواجهة مفتوحة في المنطقة؟
2: في الحقيقة مضيق هرمز هو حاليا يعني أصبح ورقة ضغط ليس فقط على إيران أو حتى على دول المنطقة، بل على العالم أجمع. فمضيق هرمز يعتبر من أهم الممرات البحرية، يمر عبره خمس التجارة، تجارة الطاقة، النفط والغاز. فالأثر ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية أو على حتى على دول الخليج أو على دول المنطقة أو على إيران، بل يصل حتى يعني دول آسيا ودول أوروبا. فنحن هنا يعني في يعني يعني ننظر إلى الوسطاء. الوسطاء نعم نجحوا في في في وقت ما في الوصول إلى اتفاقية تفاهم بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وأيضا وصحوا في وأيضا نجحوا في الوصول إلى تنفيذ بعض البنود، من أهمها بند التفاوض على مضيق هرمز بين الجانب العماني والجانب الإيراني، والذي نجح في الوصول إلى تفاهم فني. فلعلنا نرى إن شاء الله يعني ما تفيض إليه هذه العقوبات بأن يكون هنالك حلحلة وإن كانت تحت الضغط بين الجانبين.
0: وهذا هو المأمول، لكن يعني ما هو تصور الدوحة ودول الخليج بشأن إعادة تشكيل الترتيبات الأمنية في المنطقة في حال الوصول إلى توافق وإنهاء هذه الحرب التي بدأت تضيق على الجميع، حتى الولايات المتحدة والرئيس ترامب الذي باتت تشكل له ضغطا؟
3: راديو الحرية
5: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: ضعف حزم الانترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والانترنت والرسائل وبنفس السعر، وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا، خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: كيف يمكن لحماس أن تقنع الشارع الفلسطيني وتقنع حتى جمهورها بهذا التحالف، بينما أحد أبرز مبررات الانقسام الذي قامت به حماس في 2007 كان هو محمد دحلان، الذي تتهمه حماس أنذاك، اتهمته بأنه ينفذ أجندة غير وطنية، وأنه مرتبط بإسرائيل، وأنه كذلك يعني قاد عمليات اغتيال عبر مجموعات شكلها في قطاع غزة ضد أعضاء في حركة حماس.
8: هذه هي المعضلة الأكثر ستكون، هذا التساؤل الذي تطرحه مهم، وهو بهذا الاتجاه، وقد تجيب عليه حركة حماس في ما تعلق بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج الوطني اللي تم الذهاب عنه ومعالجة هذه القضايا. لكن بتقديري حرب الإبادة على غزة أحدثت تغيير مهم واستراتيجي على نظرة الجانبين لما يتعلق بالتعامل مع القضايا الوطنية، لأنه هناك تهديد كبير ليس لحركة حماس أو للتيار الإصلاحي أو حتى الوسط الفلسطيني، هناك تهديد فعلي إسرائيلي لقطاع غزة على صعيد التهجير، على صعيد إنهاء القضية الفلسطينية. قد يكون هذا عامل مشترك للطرفين، لكل منهما مصلحة بالتأكيد، والمصلحة بشكل أساسي أيضا يؤخذ بالحسبان مواجهة حالة التفرد التي تشترك حماس و أيضا الائتلاف لاحقا، وبينهم التيار الإصلاحي، بضرورة إنهاء الحالة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية نتيجة حالة الاستفراد التي يقودها محمود عباس. الجانب الثاني أيضا لا شك حرب الإبادة كانت قاسية، أصابت الكل الفلسطيني سواء كان مواطنين أو فصائل أو أحزاب، وأيضا كان هناك عمل مشترك بين التيار الإصلاحي داخل قطاع غزة من خلال عمل إغاثي، وكان لهم دور مهم بهذا الجانب. كل هذه العناصر يمكن أن نقول ساهمت في خلق أجواء من التوافق في بعض القضايا التي يمكن العمل عليها. ونحن بالنتيجة يجب أن ندرك أن نحن نتحدث عن انتخابات وبرنامج وطني يمكن أن يلتقي فيه الخصوم بشكل كبير، وهذا يحدث في كل البرامج الانتخابية التي تحدث بالدول، أن كثير من التحالفات التي يمكن أن تكون وصلت إلى درجة العداء أو الخصومة وتنتقل إلى التحالف لأهداف مشتركة بين الطرفين. وبتقديري
7: ولكن هذه الخصومة أستاذ إياد، هذه الخصومة التي تتحدث عنها أعادت الشعب الفلسطيني عشرات السنوات إلى الوراء جراء الانقسام الذي يعني قامت به حماس بناء على هذه الاتهامات لدحلان ومجموعته في قطاع غزة.
8: وهنا يحيى يجب أن ننتبه لأمر، نحن لا نتحدث فقط عن التيار الإصلاحي، هو جزء من الائتلاف الوطني، بمعنى أنت لا تستطيع أن تستثني جزء يريد أو يمكن أن يكون عامل إيجابي ضمن هذا الائتلاف دون ذهاب، وأنت بحاجة قد تنضم الجبهة الشعبية أو تنضم بعض الفصائل الأخرى لهذا الأمر تحت بند جانب آخر حماية القضية الوطنية الفلسطينية، وهذا قد يكون هدف أسمى من العودة إلى حالة الانقسام أو استرجاع الذاكرة فيما يتعلق بما حدث من انقسام حركة حماس. بالمناسبة السلطة الفلسطينية فعلت في الضفة أكثر بكثير أحيانا من عمليات اعتقال وقتل ومطاردة واتهامات لحماس وسب وشتم كان يقوده محمود عباس في سنوات طويلة، وأيضا الأجهزة الأمنية التي تابعة للسلطة في غزة فعلت كثير، وصلت إلى تفجيرات وغيرها. هذه الأمور أيضا تدفع باتجاه أنهاء الحالة الموجودة، الحالة الوطنية، وعدم نبش هذه القضايا بشكل أو بآخر بهدف الوصول إلى ائتلاف وطني قادر على أن يواجه ذلك. المخاطبة الجمهور هذه ستقع على عاتق الجميع، ماذا ستقول حركة حماس، وأيضا ماذا سيقول التيار الإصلاحي في حركة فتح لجمهور فتح أيضا الذي قد ينظر نظرة بشكل أو بآخر أو جزء منه نظرة سلبية إلى حركة حماس أو إلى هذا الائتلاف. لكن بتقديري عناصر المشتركة يمكن أن تساهم، نحن حتى الآن لا نتحدث أو لا نعرف ما هي العناصر أو البرنامج الذي سيكون معلن لهذا الائتلاف، لكن نحن نتحدث الآن عن مبدأ للمشاركة، وهذا أمر طبيعي. وحتى كان حديث خلال الأيام الماضية أن يحدث ما يمكن أن نسميه نقاش وطني أيضا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وما يتعلق بانتخابات المجلس التشريعي ودور حركة فتح، وقالت فتح أنها تناقش مع حركة حماس هذه القضايا، لكن من خلال واقع التجربة أيضا السلطة الفلسطينية تمارس التفرد وتقول أنها ستفاوض، وبالنتيجة تخضع كل العملية الانتخابية إلى ما ستقوله استطلاعات الرأي أو أين التوجهات، كما حدث في عام 2021 وحدث في عام 2022 حدث في عام 2017 كان بنفس الاتجاه، وتراجعت السلطة الفلسطينية وتراجعت حركة فتح عن الذهاب إلى هذه الانتخابات تحت تحذيرات أمريكية بأنها يمكن أن تخسر هذه الانتخابات.
7: طيب، هل هذا التغيير الدراماتيكي في موقف حماس والذي يأتي بعد موقفها كذلك من موضوع تسليم السلاح، يعني هل هو جاء بعد توافق ما وضوء أخضر أمريكي بدخولها النظام السياسي عبر هذه الانتخابات والتحول إلى حزب سياسي؟
8: وفق ما هو متوفر خلال المباحثات الأخيرة في زيارة ولقاء كوشنير لم يشر أو لم يعني يتحدث عن رفض دخول حماس أن تكون جزء من المنظومة السياسية والمجتمعية في قطاع غزة، ولم يعني يمنع ذلك أو لا، أو حينما تحدث عن هذا الأمر، هذا طبعا وفق ما سرب من معلومات أو ما قالته مصادر إعلامية، لم يتم تحذير بمعنى رفض مشاركة حماس بشكل أو بآخر. وتصريحات كوشنير لاحقا حينما قال أن هذا اللقاء كان وديا وطرح كل هذه القضايا، وطبعا لم يسلم الأمر أنه أشار إلى أن حركة حماس حركة ارتكبت مجازر وغيرها بالإشارة إلى 7 أكتوبر. هذه الاعتبارات موجودة. أيضا الولايات المتحدة تدرك تماما أنه لا يمكن إنهاء حركة حماس، وحركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني، في 2006 كانت تمثل الأغلبية في الانتخابات التشريعية، استطلاعات الرأي طوال ما قبل طوفان الأقصى الاستطلاعات الواسعة كانت تعطيها أفضلية في الانتخابات، وهو ما دفع السلطة لإلغاء الانتخابات في عام 2021، وأيضا الانتخابات البلدية مارست السلطة عمليات إقصاء واسعة بالضفة الغربية لكل من له علاقة بالتيار الإصلاحي لحركة فتح أو من له علاقة بحركة حماس في هذه الانتخابات. لذلك أيضا يجب أن حينما نطرح الزاويتين يجب أن نطرح قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بشكل مباشر، لأنه أيضا الانتخابات يفترض أن تكون بالضفة الغربية، هناك ضمانات حقيقية. فكرة استبعاد أي طرف فلسطيني،
7: هناك ضمانات حقيقية حول ماذا؟ وهل حماس يمكن أن يعني تخوض هذه الانتخابات بمرشحين عن حركة حماس من الضفة الغربية؟ هل هناك أي ضمانات لعدم اعتقال هؤلاء؟ وهل هناك السؤال المركزي الآن تشكيل هذه القائمة التي يعلن عنها، هل هناك أي جهات خارجية دفعت باتجاه هذه القائمة؟ وهل هناك ضمانات بالفعل أساساً لإقامة هذه الانتخابات؟
8: الجو الإقليمي العام إجمالا يمكن اعتباره موقف إيجابي من حركة حماس خلال الفترة الماضية، وتحديدا حينما نتحدث عن القوى الفاعلة حقيقة. أنا أتحدث عن مصر، قطر، تركيا، إلى حد ما أيضا الإمارات بحكم العلاقة مع التيار الإصلاحي. يمكن الإشارة إلى أن هناك توجه إيجابي باتجاه أن تكون يعني جزء من هذه الحالة في معالجة ملف السلاح وملف ما تداعيات 7 أكتوبر وطوفان الأقصى، هي مرتبط بأنه أيضا إفشال المشروع الإسرائيلي القائم على إنهاء وإبادة حركة حماس، وتحت هذا البند هي تبيد الشعب الفلسطيني بشكل أو بآخر، لأنه المخاطر المرتبطة بتهجير الفلسطينيين والمخاطر المرتبطة بعودة حرب الإبادة على غزة تدفع الجميع باتجاه هذا البرنامج. وهنا يجب أيضا يحيى أن ننتبه أن جزء من الضغط الأوروبي والضغط الأمريكي كان الفترة الماضية هو ضرورة إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام، له ارتباط بالضفة الغربية أو السلطة الفلسطينية فيما يقال عن ملفات فساد وغيرها، وأنه عمليا أيضا نتحدث عن الرئيس الفلسطيني الذي تجاوز عمره 90 عاما، وهو يعني يمسك بكل السلطات التشريعية الرئاسية والتشريعية والتنفيذية ومنظمة التحرير وغيرها، المجلس الوطني. أيضا هذا التحالف يمكن أن يضيف أمر مهم إذا ما تمسك بضرورة بعد الانتخابات التشريعية والذهاب إلى ما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني، وهو أكثر أهمية من المجلس التشريعي، لأنه يريد أن يحيي القضية الفلسطينية بشكل واضح فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، التي تحاول أطراف دولية وبينها الولايات المتحدة وإسرائيل محاولة إغلاق هذا الملف، بدءا من إلغاء منظمة الأنروا لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منظمة الأمم المتحدة، وصولا إلى إبعاد حركة حماس عن أي أشكال من هذه المشاركة. لكن كما قلت، جزء من هذا التحالف هو رد على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل، وأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن
7: طيب تنجح رد على حرب الإبادة. رد على حرب الإبادة حماس. كيف؟ ما هو البرنامج المشترك لهذا التحالف؟
8: إذا هناك خطوات مهمة بهذا الاتجاه، أولا إذا ما تم ترسيخ فكرة انسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وهذا أمر مهم وجزء من هذه الحالة، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية أو حتى قبلها انتخابات بلدية في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وهو ما يدفع به الوسطاء كما تحدث اليوم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حينما تحدث عن هذا الأمر والضغوط التي تمارس في سبيل وقف الحرب على قطاع غزة لإفساح المجال أمام الوصول إلى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وبالتالي إعادة أيضا نتحدث تعافي قطاع غزة من حرب الإبادة، ووضع برنامج وطني قائم على إعادة إعمار قطاع غزة، إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي يشمل غزة والضفة الغربية والقدس، والذهاب إلى الائتلاف الوطني المرتبط بإعادة إحياء المجلس الوطني وانتخابات مجلس وطني، وقبلهما أيضا إجراء الانتخابات الرئاسية. لأنه تخيل أنت حينما تحدث عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تجاوز 90 عاما، لو غاب في لحظة من اللحظات لاعتبارات قدرية وحدث ما حدث، من سيقود النظام السياسي الفلسطيني؟ أي مؤسسة تشريعية؟ أي مؤسسة رئاسية؟ لا يوجد نظام. نحن نتحدث عن يحيى، نتحدث عن عملية تدويب وتهميش وتهشيم للنظام السياسي الفلسطيني. أقلها إذا ما تم الذهاب إلى ائتلاف وطني قادر على الأقل بالنهوض بالحالة الوطنية الفلسطينية حتى لو بحدها الأدنى، والذهاب بهذا الاتجاه فليكن أمر إيجابي.
7: أشكرك سيد إياد القرة، الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من خان يونس، شكرا لك. والآن أرحب بضيفي من القاهرة الدكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، ومن رام الله خليل شاهين، الكاتب والباحث السياسي. إذن سينضم لنا لاحقا أستاذ خليل شاهين. الآن أرحب بك أستاذ حسام. بداية، كيف يمكن قراءة هذا التحالف بين هذه القوى، حماس، التيار الإصلاحي دحلان، الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية التي ستصدر قرارها بشأن ذلك؟
5: يعني مساء الخير. في تقديري أن ما يجري من هكذا تحالف هو انعكاس طبيعي لمتطلبات المرحلة الراهنة. المرحلة الراهنة لا تستطيع أي من الكتل لوحدها أن تواجه التحديات الكبيرة، وخصوصا ما يتعلق في قطاع غزة، في ظل أيضا يعني تكلس النظام السياسي الفلسطيني، وأصبح بحاجة إلى إعادة تفكيك وتركيب من جديد بآليات ديمقراطية، أي بمعنى أن هذا التحالف هو قد يكون الأوفر حظاً في الاستحواذ على النسبة الأكبر في المجلس التشريعي، وبذلك يتحول من تحالف انتخابي إلى تحالف سياسي. هذه هي المعضلة والتحدي أمام هذا التحالف، وبذلك السؤال على البرامجية في تقديري هو مرحلة لاحقة إلى ما بعد الوصول إلى قبة البرلمان. وهنا يجب أن نقول أن البرلمان هو أو المجلس التشريعي هو لإطار داخلي فلسطيني، لا الأصل في هذه المرحلة لا علاقة له بالتوجهات السياسية، حتى تكون هناك لحمة أكثر واتحاد أكبر على مسألة أساسية أو مسألتين أساسيتين، وهما الإنسان الفلسطيني وتعزيز صموده وثباته على الأرض، وبذلك متطلبات القائمة التي سيعلن عنها في تقديري. وحسب بعض المعلومات ستكون متطلبات لها علاقة بتكنوقراط وطنيين يستطيعوا أن يكونوا بقدر

0: وما زال يسيطر على مفاصله بشكل كامل. ربما هناك توجهات للتوريث إلى نجله ياسر عباس، وبذلك هناك مخاوف من المجموع الوطني وبحاجة إلى وقف وفرملة هذا الانزلاق نحو التوريث، وأن تكون يعني هناك تعددية سياسية في هذا البرلمان. في تقديري هذا التكتل ربما تنضم له أيضا الجبهة الشعبية. يعني أنا حضرت إحدى اللقاءات في إسطنبول، كانت الجبهة الشعبية مترددة إلى حد ما، ولكن قد تحسم هذا الخيار. لكن يبقى سؤال أساسي، ما هي التحديات أمام هذا التكتل، وكيف من الممكن أن يتحول التحالف الانتخابي إلى تحالف سياسي بعد الانتخابات؟ في تقديري هذه الأسئلة ربما الاجتماعات التي جرت في القاهرة مؤخرا وفي إسطنبول تجيب على هذه التساؤلات.
1: طيب دعنا نشرك معنا الأستاذ خليل شاهين الباحث والكاتب السياسي من رام الله. أستاذ خليل أهلا بك. بداية، كيف يمكن فهم هذا التحالف وما هي التحديات التي تواجهه؟
2: مساء الخير. يعني أعتقد أن هناك حاجة لإجراء تحالفات في ظل يعني الدعوة لإجراء الانتخابات بالطريقة التي شهدناها خلال الفترة الماضية، وثمة شعور يعني متناسق.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM
2: في الانتخابات بغض النظر عن الشروط، أي أنها تجاوزت هذا الأمر. الأمر الآخر ينطبق أيضا على الجبهة الشعبية وعلى التيار الإصلاحي بقيادة محمد دحلان. يبقى موقف يعني الجهاد الإسلامي يعني حتى الآن غير واضح بالكامل، ولكن على الأقل وإن كانت حركة الجهاد الإسلامي تقول بأن السؤال المطروح هو جدوى إجراء الانتخابات في هذه المرحلة وما هي الأولويات الفلسطينية، إلا أنها يعني في نفس الوقت سوف يعني تحترم يعني القرار التوافقي ما بين الفصائل الفلسطينية، وإذا ما جرى تشكيل ائتلاف واسع فإن حركة الجهاد سوف تدعم هذا الائتلاف. هذا بتقديري يعني له تأثير كبير، لأنه يعني كان عن أقرب إلى الصدمة في بعض الأوساط هنا يعني في رام الله التي لم تتوقع أن يحدث ما يحدث يعني الآن، إذ أن مثل هذا الائتلاف خاصة إذا ما جرى توسيعه أكثر مما سمعناه قبل قليل في الأنباء الواردة من قبل قبلكم، فإنه يعني تهديد حقيقي للقائمة التي يريد الرئيس الفلسطيني لها أن تنجح بالأغلبية.
3: طيب ابقى معي أستاذ خليل. أستاذ حسام، قلت قبل قليل إن هذا انعكاس طبيعي لمتطلبات هذه المرحلة، ولكن بالنسبة لحركة حماس هل من السهل تبرير هذا التحالف لقواعد الحركة؟
4: لا شك أن المسألة تحتاج يعني هناك تجربة في 2021 عندما اجتمع جبريل وجوب وصالح العروري في ذلك الوقت، وكان التوافق على رئيس التوافق وقائمة مشتركة مع حركة فتح، لاقت صدمة لدى كوادر فتح ولدى كوادر حماس، وتم إفشال هذه الرؤية، لا شك في ذلك. لكن الآن نتحدث نحن على أن كل طرف يحتاج إلى الطرف الآخر. التيار الإصلاحي على وجه التحديد ربما نفوذه في قطاع غزة ازداد بشكل لافت في الفترة الأخيرة. حركة فتح لم تملأ الفراغ الذي تراجعت به حركة حماس نتيجة الحرب على قطاع غزة، أي أن الرئيس أبو مازن لم يعطي إشارات جيدة لأهالي قطاع غزة، وبذلك أصبح الحاضن الأوسع في قطاع غزة هو للتيار الإصلاحي، بينما تزايدت شعبية حماس في الضفة الغربية، وكلا الطرفين هنا سيستفيدوا من الزخم الموجود في غزة والضفة. وضمن علم هندسة الانتخابات في تقديري هذا سيعطيهم فرص قوية. زيادة على ذلك، وهنا أؤكد وأنا حضرت إحدى الاجتماعات واستمعت من أحد قيادات الجهاد الإسلامي فيما يتعلق بالموقف، الجهاد الإسلامي سيدعم هذا الكتلة.

0: الكتلة تصويتا ولكنه لن يشارك بالانتخابات ترشيحا، وبذلك ستكون الجهاد أيضا كتلتها التي قد يعني تمثل نسبة جيدة، إضافة إلى المبادرة، إضافة إلى الفصائل التي ذكرت في التقرير. وهناك أيضا أشياء لم تذكر في التقرير يجري النقاش معها مثل المؤتمرات والفعاليات والشخصيات الاعتبارية وبعض المجتمع المدني. في تقديري هذا التكتل العريض هو ينم عن رغبة حقيقية في أولا إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، ثانيا في إعادة الاعتبار للإنسان الفلسطيني، وربما لا أمتلك معلومة في هذه الجزئية أن يكون المحادثات مع كوشنر قد تكون جزء من تسهيل عملية القبول وفيما يتعلق بالتجربة الانتخابية، هكذا استمعنا، ولكن لا معلومات مؤكدة في هذه الجزئية تحتاج إلى يعني من مصدر رسمي من حماس أو ممن شارك في هذا الاجتماع. في تقديري أن هذا التكتل أنا أراه يعني قد يكون بالمناسبة فرصة لتأجيل الانتخابات كما حصل في 21 عندما جاءت استطلاعات الرأي تعطي الفصائل يعني لا تعطي رئيس أبو مازن وحركة فتح الشعب النسبة الأكبر. تم إلغاء الانتخابات بزرعية القدس، السؤال المطروح هل الذرائع كثيرة والتحديات كثيرة في هذه الانتخابات؟ التحدي الإسرائيلي هو الأبرز، هل سيسمع بإدخال الصناديق في الانتخابات البلدية؟ إسرائيل رفضت إدخال الصناديق والحبر السري، هل من الممكن أن يكرر الإسرائيلي أو أن الفلسطيني سيبتدع إجراءات رغم أن الانتخابات بالمناسبة هي متطلب دولي؟ والمعلومات المتوفرة أن هناك يعني صرامة في الموقف الغربي بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية الآن، وفي فبراير انتخابات رئاسية، هكذا طيب. المجتمع الدولي تشكل لديه رأي لهذا التوجه، لذلك أيضا هناك استحقاق رئاسي حول هوية الرئيس، هل سيكون هوية توافقية تتوافق عليها هذه الكتلة في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
1: طيب أستاذ خليل، هل هذا يعتبر بمثابة أو أقرب إلى انقسام سياسي، أو دعنا نقول يقود إلى تغيير جذري في الساحة الفلسطينية، خاصة كما تعلم في ظل المشاكل الداخلية التي تواجهها حركة فتح؟
2: يعني لو كان الحديث يدور عن تشكيل تيار وطني واسع نعم يمكن أن يقود إلى تغيير، ولكن المحفز الرئيسي لهذا التحالف هو الانتخابات، والانتخابات لا تزال في مهب الريح، إذ أن التقديرات تشير إلى أن السيناريو المرجح هو تأجيل الانتخابات ربما حتى أذار من العام يعني القادم. ولكن بعض الأوساط هنا ربما يعني المقربة من الرئيس تريد ما يمكن أن نطلق عليه تخريجة يعني لتأجيل الانتخابات، إذ أن التقديرات بأن الإقدام مرة أخرى من قبل الرئيس على إلغاء أو تأجيل الانتخابات سيلحق ضررا فادحا يعني بحركة فتح وبالسلطة الفلسطينية وبموقف يعني الرئيس نفسه. ولذلك فإن يعني المبرر الأفضل هو أن يأتي الطلب من القوى السياسية، وعموما القوى السياسية تعتقد بأن التأجيل يعني أفضل حتى يعني أذار يعني القادم، إذ أن هناك عوامل عديدة يعني ربما يعني قد تدفع بهذا يعني الاتجاه. أولا تحضيرات بشكل أفضل، ثانيا إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، وكذلك فيما يتعلق باتضاح يعني التطورات في إسرائيل وخاصة ما بعد يعني الانتخابات الإسرائيلية وطبيعة الحكومة التي سوف يعني تتشكل ما بعد الانتخابات، وكذلك فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي في الولايات يعني المتحدة. ولذلك ربما يكون المخرج المناسب هو التأجيل يعني حتى يعني الربع الأول من العام القادم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. هل هذا الأمر يعني يفسح المجال أمام يعني استنهاض الحالة الفلسطينية؟ ربما إذا توفرت النوايا والإرادة لدى يعني مختلف الفصائل الفلسطينية أن يتم العمل على تشكيل تيار وطني فلسطيني واسع قادر على يعني إحياء واستعادة مكانة يعني القضية الفلسطينية وتوحيد يعني الجهود بشكل يعني بشكل جماعي، ولكن أنا أشك أن يحدث ذلك يعني بتوافق مع يعني الرئيس بشكل خاص، ان الرئيس سوف يعطل اي محاولات من هذا القبيل، لانها تعني عمليا الاطاحه بكل الجهود التي عمل عليها خلال الفتره الماضيه من خلال يعني تعيين نائب للرئيس ودفع بابنه لكي يكون يعني في واجهه الحراك السياسي في داخل فتح وعلى مستوى يعني منظومه التحرير، وهناك حديث عن يعني وجود يعني نوايا على الاقل للتوريث وغير ذلك يعني من قضايا.
1: وانطلاقا من يعني كل ذلك استاذ خليل، هل تعتقد ان السيناريو استاذ خليل انطلاقا من كل ما ذكرته، هل تعتقد ان السيناريو الاقرب الان هو تاجيل الانتخابات التشريعيه الى اجل غير مسمى، وهو أمر متوقع حتى من قيادات في داخل حركة فتح.
2: نعم، أنا أعتقد حتى قبل الإعلان عن هذه الخطوة اليوم كان هذا هو السيناريو المرجح، وهو الذهاب إلى التأجيل، لأنه اتضح أكثر فأكثر أن مجمل الحركات والحوارات التي تجري سواء يعني في القاهرة وكذلك هنا بعض اللقاءات التي تجري يعني في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية كلها كانت تشير إلى أن هناك رغبة واسعة بتشكيل يعني قائمة انتخابية تضم عدد كبير من يعني القوى والحركات والشخصيات يعني المستقلة، وهذا كان سيشكل تهديد لقائمة الفتح يعني الرسمية، بل أكثر من ذلك هناك تشظي بالحالة الفتحاوية، إذ أننا نسمع عن يعني محاولات لتشكيل أكثر من يعني قائمة تخوض الانتخابات بشكل أو بآخر يعني باسم حركة فتح، وهذا كان يدفع باتجاه الاعتقاد بأن الخيار هو الذهاب إلى تأجيل الانتخابات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كان هناك شكوك أصلاً بأن الرئيس جاد في إجراء الانتخابات عندما يعني قرر إجراء الانتخابات في نهاية نوفمبر، وكان الاعتقاد بأن الرئيس لا يريد إجراء الانتخابات، لمن يختار هذا الموعد لا يريد إجراء الانتخابات لأنه يعني يراهن على عوامل أخرى قد تؤدي إلى يعني إلغاء هذه الانتخابات، ولكنه يتفادى الضغط وخاصة الأوروبي الذي يدفع باتجاه الإجراء الانتخابات بالإعلان عن الانتخابات تبدو مستحيلة، إذ أن الرهان كان على أن حتى لو يعني سقط نتنياهو والليكود في الانتخابات القادمة.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
5: الله أكبر الله أكبر.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: فعل بالرئيس الإيراني مسعود بشكيان، وهو ما نشره مجتبى خامنئي على حسابه الرسمي على تليجرام، إلا أن لا صورة عن هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر، ولم يرى المرشد منذ إصابته في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حتى لحظتنا هذه. بعيد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران، متنقلاً من سياسة مطرقة إيران إلى خنق إيران، وفقاً لما نقلته شبكة CNN نقلاً عن مصدر أمريكي، نشرت صفحات إخبارية أجنبية على منصة إكس مقطعاً مصوراً مع خبر باللغة الإنجليزية يقول ناقوس خطر لواشنطن، طائرات إيرانية تفاجئ القواعد الأمريكية. فلنشاهد.
7: انذار قاتل للقوات الأمريكية، اختراق جوي إيراني يربك الدفاعات الأمريكية في الكويت ويكشف هشاشتها. نفذت المقاتلات الإيرانية الملقبة بكوثر تحليقا شديد الانخفاض على ارتفاع لا يتجاوز 15 متر وبسرعات عالية جدا، مع الالتزام بالصمت الراديوي الكامل، مما مكنها من التخفي عن طائرات الانذار المبكر أوكس الأمريكية وضرب على منصات صواريخ باتريوت الأمريكية في الكويت. أكد موقع TWZ العسكري نجاح مقاتلات إيرانية من طراز كوثر في اختراق المنظومات الدفاعية.
6: الخبر زائف ولا أصل ولا مصدر له، أما بالنسبة للمقطع المصور فهو مجتزأ من فيديو أطول نشرته وسائل إعلام إيرانية في 25 من شهر يونيو من عام 2020، ووثقته وكالة مهر بالصور في إطار تسليم 3 طائرات من طراز الكوثر إلى الجيش الإيراني آنذاك. ونبقى في إيران مع خبر تناقلته صفحات أجنبية ومقطع مصور مع تعليق قصير باللغة الإنجليزية يقول 50 ضربة صاروخية استهدفت إيران، دمرت مصفات النفط الإيرانية تدميرا كاملا، ستستمر هذه الحرب. فنشاهد. الخبر زائف وليس صحيحا، مع أن الفيديو يظهر بالفعل اندلاع حريق في مستودع شهران النفطي في طهران جراء هجوم إسرائيلي. إلا أنه ليس حديثا، فهو منشور على الإنترنت منذ 14 من شهر يونيو من العام الماضي 2025، أي خلال حرب 12 يوما. وقد أكدت إيران في اليوم التالي 15 من شهر يونيو من عام 2025 أن مستودع نفط شهران تعرض لهجوم إسرائيلي، ما أدى إلى سلسلة انفجارات متتالية هددت الأحياء السكنية في المنطقة. في انتقاد أمريكي نادر لإسرائيل، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفته بالتصعيد غير ضروري بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار أبو ظهور في محافظة إدلب في سوريا. الاعتداء على سوريا تزامن مع تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورة لمأوى طائرات مدمر، مع منشور طويل يقول 4 غارات إسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري على بعد 70 كيلومترا من الحدود التركية. القصف أتى بعد تحذير أمريكي، القصف كان على الطائرات الحربية التي حلقت قبل أيام. بكل بساطة إسرائيل متخوفة من تطور سوريا العسكري، ويواصل القول حذرت قبل أيام أنه يشدد خطر عليها، ولكن راح نضل مستمرين في تطورنا العسكري رغم أنفهم. حسناً، المنشور بحاجة إلى إعادة الصياغة باللغة العربية، ولكن دعونا نفند مضمونه. أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الصورة ليست حديثة ولا علاقة لها بالعدوان الإسرائيلي الأخير على سوريا. اللقطة نشرتها وكالة تسنيم الإيرانية في 23 من شهر يناير من عام 2018، وذكرت أنها توثق أحد المشاهد التي رآها مراسلوها خلال جولة داخل مطار أبو ظهور العسكري الواقع في الريف الشرقي لمدينة إدلب شمال سوريا. وقد كان المطار أنذاك تحت سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له. ولا أزمة أخرى في منطقتنا، وتصعيد مؤسف في جنوبي جزيرة العرب وتحديدا في اليمن، ومنشور تداولته بكثافة صفحات وحسابات مؤيدة للمجلس الانتقالي المنحل، حيث روجت لمقطع مصور مع تعليق يقول عاجل الآن ألسنة اللهب تتصاعد في شركة أرامكو السعودية إثر تعرضها لطائرة مسيرة حوثية في جيزان قبل قليل. فلنشاهد. المنشور زائف ومضلل، فقد أظهر البحث العكسي أن الفيديو ليس حديثا، فقد نشرته وسائل أعلام دولية وأقليمية من بينها التلفزيون العربي أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي 2025، حيث ذكرت أنه يوثق آثار الغارات الجوية التي شنها التحالف الدولي بقيادة السعودية على ميناء المكلا في محافظة حضرموت اليمنية. ونبقى في اليمن، لكن هذه المرة الهدف ليس في البر بل في البحر، حيث تداولت حسابات يمنية وعربية مقطعا مصورا مع وصف يقول عاجل الآن الحوثي يستهدف سفينة إنزال عسكرية تابعة للمحتل السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر. لا شك نتحفظ على بعض الألفاظ الواردة في المنشور، وقبل التفنيد نشاهد المقطع.

أظهر البحث العكسي أن الفيديو ليس حديثاً، فهو يعود إلى 23 من شهر ديسمبر من عام 2023، وقد نشره حساب صومالي اسمه هاجاج سوم تي في على منصة فيسبوك، وذكر أنه يوثق احتراق سفينة بضائع تجارية كانت قد أبحرت من دبي باتجاه شواطئ مدينة هوبيو الساحلية في الصومال، واشتعلت النيران فيها وفي حملتها التجارية في مياه المحيط الهندي. الخبر عينه كانت أكدته بي بي سي، حيث تحدثت عن تعرض سفينة الشحن التجارية فرات 3 المملوكة لتجار هنود والمستأجرة صوماليا لحريق أتلفها بالكامل في 23 من ديسمبر عام 2023 أثناء إبحارها بين ميناء صلالة العماني وجزيرة سقطرة قبالة سواحل الصومال. وأسفرت الحادثة التي يرجح نشوب حريق فيها جراء أعقاب السجائر عن خسائر مالية تجاوزت مليون دولار. ولعل الفبركة التي رأيناها مردها إلى خبر إعلان الحوثيين استهداف سفن سعودية أمام سواحل المخا، وقد وصفت جماعة الحوثي تلك السفن بأنها سفن إنزال عسكري. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع نادي بشكتاش صلاح ما ينفعش. انتظرونا، نعاود اللقاء بعد قليل.

0: في غضون أيام قليلة انتشر 10 ملايين منشور شارك فيها نحو 2.5 مليون حساب لتتحول أحداث مدينة سبتة إلى مادة سياسية استثمرتها شبكات اليمين المتطرف لمهاجمة المهاجرين وتغذية الإسلاموفوبيا وانتقاد حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. فريق مصباح تتبع تلك الحملات الرقمية من إسبانيا إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة وفكك شعاراتها التي حولت أزمة المهاجرين في سبتة إلى حملة عابرة للحدود.
1: صحيح أن اقتحام نحو 60,000 مهاجر غير نظامي سبتة نهاية يوليو الماضي لم يكن تعريفا حدثا محليا، بحكم أن الجيب الخاضع للحكم الإسباني يمثل مع مدينة مليليا الحدين البريين الوحيدين للاتحاد الأوروبي مع قارة إفريقيا. لكن الحملة الرقمية التي استثمرت في الحدث حاولت تصويره على أنه أزمة عالمية لا أوروبية فحسب، وأنها تهدد الغرب كله. فجأة تحول الحدث إلى سردية عن الهجرة والإسلام، أقحم فيها أيضاً التهجم على اليسار الأوروبي وعلى رأسه حكومة بيدرو سانشيز. ففي غضون أيام غصت منصات التواصل الاجتماعي بملايين المنشورات عن الأزمة، ومن إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعادت حسابات سياسية وإعلامية ومجهولة الهوية تقديم الواقعة بوصفها غزواً إسلامياً يهدد أوروبا، واستعادت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل لغة الحرب على غزة كتوظيف مضاد لشعارات التضامن مع الفلسطينيين في استهداف صريح لحكومة سانشيز وموقفها من إبادة غزة. حلل فريق مصبار في التلفزيون العربي الحملة الرقمية الهائلة وتتبع منحنى انتشارها واللغات والمواقع الجغرافية المعلنة للحسابات المشاركة، فحص أيضاً مضمون الوسوم والسرديات وبنى شبكة للتفاعلات ورصد مؤشرات التضخيم. ارتفع منحنى التفاعل تدريجياً مع انتشار المشاهد الصادمة لعبور المهاجرين إلى سبتة، فبلغ ذروته بنحو 3 ملايين منشور في يوم واحد مقارنة بمتوسط هو 32,000 يومياً في 27 و28 من يوليو. فجوة تكشف تحولاً حاداً في حجم النقاش وطبيعته تزامنت مع دخول حسابات سياسية واسعة التأثير وشبكات كثيفة النشر على الخط. خلال أسبوعين فقط تجاوز حجم المحتوى المتداول 10 ملايين منشور شارك في إنتاجها أو تداولها نحو 2.5 مليون حساب. استحوذ الخطاب المهاجم للمهاجرين ولحكومة إسبانيا على نحو نصف المنشورات، وشارك في تداوله قرابة 1,500,000 حساب. وأظهر تحليل معرفات الحسابات وأوصافها ورموزها تصدر شبكات اليمين الإسبانية، تتقدمها تلك المرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف وحسابات استخدمت شعارات مثل إسبانيا فوق كل شيء. اتسعت دائرة التفاعل لتشمل شبكات من اليمين الأوروبي والبريطاني والأمريكي، عرفت عن نفسها بالأعلام والرموز الدينية والشعارات السياسية يتقدمها واسم ماغا. برزت أيضاً حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل. رصد مصبار مشاركتها سابقاً في حملات ضد رئيس الوزراء سانشيز على خلفية مواقفه من الحرب على غزة، فحملته مسؤولية ما جرى. وروج بعضها لتصريحات تدعو لما سمته تحرير السبتة من الوجود الإسباني بوصفه احتلالاً، في محاكاة لشعارات التحرير المرتبطة بالقضية الفلسطينية. تصدرت الإسبانية لغة التفاعل، تلتها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، واستحوذت إسبانيا على 51% من المنشورات، تلتها الولايات المتحدة ب 18%، ففرنسا ب 8% وبريطانيا ب 4%. امتداد يكشف أن النقاش تجاوز النطاق الإسباني إلى دوائر سياسية في أوروبا والأمريكيتين، حيث وظفت وراديو جنوى وغيرها تظهر على الشاشة. وبرزت في الشبكة الإسبانية حسابات ديفيد سانتوس وأنونيمس تابارنيا وطالب علي سالم وسانتياغو باسكال، وضمت الشبكة الناطقة بالفرنسية حسابات إف دو سويتشي وولف والسياسيين ماريون ماريشال وإريك زامور. أما في التجمع الناطق بالألمانية فبرزت حسابات جيورغ بازديرسكي وآلس بايدل وميرو، ولم تكن الحسابات الإسرائيلية والمؤيدة لإسرائيل بمنأى عما يجري، إذ وظفت الواقعة لمهاجمة سانشيز وحكومته بسبب موقفهما من حرب غزة. لكن التفاعل كشف عن تناقض علني بين مسؤولين إسرائيليين، فقد رفضت مثلاً دانا إيرليخ القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد تصريحات داني دانون سفير إسرائيل الأممي، والذي وصف الوجود الإسباني في سبتة ومليليا بأنه استعمار استيطاني. وإمعاناً في الاستفزاز، روجت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل شعار كل العيون على سبتة، محاكاة لشعار كل العيون على رفح والذي انتشر خلال الحرب على غزة، واستخدمت عبارة حرروا سبتة على غرار الهتافات المؤيدة لفلسطين. سردية شاركت في الترويج لها حسابات من بينها إيلي ديفيد، جوش وولف ويائير نتنياهو. رصد مسبار مؤشرات على تضخيم الخطاب المهاجم، أبرزها غياب الهوية الواضحة وحداثة الإنشاء ومحدودية أعداد المتابعين والنشر المكثف والمتكرر للعبارة نفسها. عدت هذه العينة قرابة 343 ألف حساب، ضمت عدداً محدوداً من الحسابات.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
8: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
9: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
8: طيب احكي لي ايش عندهم؟
9: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
8: والاسعار كيف طيب؟
9: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
8: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب، الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش، الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
10: راديو الحرية،
11: من أولادي وعيلتي.
12: خرجت لأمنع فتنة كانت تدبر في الخفاء.
13: كل ما نعرفه أنكم وقعتم في فخ.
14: الحكومة السورية لا تنتظر إذنا لا من الهجري ولا من غيره.
15: أنا جاهز للمحاسبة.
16: السويداء، امتحان سوريا الصعب، الجمعة 7:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في بوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العقوبات على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام، والخارجية الإيرانية تؤكد أن سياسة العقوبات تعكس إخفاق واشنطن في تحقيق أهداف الحرب. بيان قطري مصري تركي يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة ويدعو إلى التزامها التام بوقف إطلاق النار، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يدعو واشنطن وأوروبا إلى الضغط على تل أبيب للوفاء بالتزاماتها. الرئاسة التركية تصف تصريحات نتنياهو بشأن وجودها في سوريا بالأكاذيب وتؤكد أنها تعكس عزلته الدولية، ووزير الأمن الإسرائيلي يهاجم أردوغان ويتهمه بجر بلاده إلى مغامرات في سوريا. الجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 80 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، والجماعة تعلن استهدافها مطار نجران ومقرا لشركة أرامكو السعودية.

0: نددت وزارة الخارجية الإيرانية بإعلان واشنطن فرض حصار وعقوبات اقتصادية وتجارية، مؤكدة أنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. وقالت الوزارة أن العقوبات الأمريكية تعكس فشل واشنطن في تحقيق أهداف الحرب. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران هدفه الدفع إلى انهيار نظام الحكم في طهران. أضاف بيسنت أن الحرب الاقتصادية على إيران ستكون ناجحة باعتبارها أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم وفق تعبيره. وزير الخزانة الأمريكي قال أنه إذا أصرت الدول على ممارسة الأعمال التجارية مع طهران فإن واشنطن ستتخذ إجراءات ضدها.
1: بعد أشهر من الضغط العسكري، رايات إيران الحمراء لا تزال مرفوعة. الولايات المتحدة تعلن حربا جديدة، حرب السحق الاقتصادي، هكذا وصفها الرئيس دونالد ترامب. عقوبات وعزلة اقتصادية على إيران، قال عنها ترامب إنها مرحلة مفصلية. تأتي تلك العقوبات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لتجنيب المنطقة تصعيدا عسكريا جديدا. وزير الخزانة الأمريكي قال إنها مختلفة هذه المرة وستجبر إيران على الاستسلام. لم يعلن التفاصيل، لكن مجلة بوليتيكو قالت قبل أيام إن مشاورات أمريكية إسرائيلية عقدت لبحث إمكانية عرقلة إمدادات الاستيراد إلى إيران. كذلك تهدد واشنطن من فرض عقوبات على أي كيان أو دولة يثبت تورطهما في تعاملات مع طهران، في إشارة بالدرجة الأولى للصين. المجلة نقلت عن مسؤولين سابقين في إدارة ترامب شكوك داخلية بشأن جدوى العقوبات. تلك التحركات الاقتصادية ليست جديدة وتزايدت مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية. في المقابل، صمود النظام الإيراني أمام الضربات العسكرية والضغط الاقتصادي يعكس موقفه من الحرب، فهو لا يراها معركة حسم عسكري بل حرب وجود تدفعه إلى التحمل لعدم التنازل للولايات المتحدة. بالتزامن، ورقة مضيق هرمز، أو كما وصفها ترامب سابقاً، الورقة الإيرانية الأخيرة، تطغى على المشهد. تتمسك بها طهران بكل قوتها وتناور فيها بالضغط على اقتصاد العالم ومن ضمنه الاقتصاد الأمريكي. إيران تدرك تحدي الانتخابات النصفية المقبلة على الجمهوريين، وهم بحسب استطلاعات الرأي في أدنى مستوى لشعبيتهم. تداعيات مناورات هرمز على الاقتصاد الأمريكي تقلب الرأي العام على ترامب وحزبه، وبالتالي يصبح المضيق، وإن بشكل غير مباشر، سلاح إيران في الداخل الأمريكي، لا سيما مع تخطي الدين العام لأول مرة حاجز 40 تريليون دولار.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي إن الحرب الاقتصادية التي هدد ترامب بشنها على إيران لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، ومن طهران مراسلنا ياسر مسعود. أهلا بكم معنا محمد بالدين. أبدأ معك، وبعد تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية، ماذا نعرف من تفاصيل عن هذه الحرب الاقتصادية؟ في ماذا تختلف عن الحصار السابق والعقوبات السابقة المفروضة على إيران؟ وما الأمال التي تعلقها واشنطن على هذه الحرب في تعويض للضغط العسكري؟
2: سونيا، هي الحصار عينه، وهي ذلك الحصار وتلك العقوبات وتلك الأدوات التي طالما استخدمتها وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية والبيت الأبيض سلاحا لمحاولة تضييق الفرص أمام إيران، ليس فقط من خلال تعاملاتها المباشرة، وإنما هذه المرة من خلال التضييق حتى على الدول التي تتعامل معها. ونحن نتحدث هنا على الأقل عن دولتين من الدول دائمة العضوية، دول الفيتو في مجلس الأمن الدولي، والدول التي تعتبر في عقيدة الولايات المتحدة سياسيا وعسكريا ليست على الأقل من قائمة الأصدقاء، لا يمكن أن نقول بأنها عدو مطلق، لكنها من بين أكيد بشكل أكيد من بين من تعتبرهم الولايات المتحدة خصوما روسيا والصين. فوق ذلك اليوم كان لافتا في تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تركيزه على نقطة التطمين، هو حافظ على نفس الخطاب الذي قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقاله هو نفسه الأسبوع الماضي، من أن العقوبات الموشكة على أو التي توشك الإدارة الأمريكية على إعلانها ستكون الأشد والأقوى والأكثر صلابة وتفصيلا على المقاس الإيراني، وبأنها ستكون عقوبات لم يسبق لها مثيل في التاريخ، في تاريخ عقوبات الولايات المتحدة واستخدام أداة العقوبات. لكن أيضا في الذاكرة بالنسبة لواشنطن والمجتمع الدولي أن العقوبات لو كانت ستؤدي إلى نتيجة لكانت العقوبات التي غلظتها الإدارات الأمريكية السابقة، خاصة إدارتان ديمقراطيتان إدارة أوباما وإدارة جو بايدن، لكانت أدت إلى نتيجة ليس فقط ضد إيران وحسب، وإنما ضد روسيا من جهة أخرى. اللافت في تصريحات بيسنت اليوم هو التطمين، لأنه كان يقول على قطاع النفط ألا يشعر بالذعر لأن هذه العقوبات مدروسة ومنسقة، وكرر كلمة منسقة بالقول إنها منسقة بحيث لا يكون لها تأثير على جانب قطاع الطاقة. هو هنا يغفل جانبا أو يغفل الوعيد الإيراني من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى تبعات أخرى، وقد تكون منها تبعات عسكرية، وذلك بضرورة الحال سيؤدي إلى أضرار فيما يتعلق بقطاع النفط وقطاع الطاقة وأسعارها في الولايات المتحدة. أسعارها إن تغيرت تتغير معها أسعار السلع والمواد الأساسية، بالتالي هنالك ناخب أمريكي لم يستطع ترامب حتى الآن أن يقنعه، ونقاط ترامب التي يفاخر بها أصلا نقاط الهجرة والاقتصاد، ويأتي الاقتصاد دائما أولا، معدلات التضخم ما تزال في ارتفاع. اليوم سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى تاريخي لها فيما يتعلق بحجم الدين، 40 تريليون دولار من حجم الدين العام، أي بنحو 80,000 دولار، 88,000 دولار يبذلها الأمريكيون كجزء من عبء هذا الدين كل ثانية واحدة. بإمكانك سونيا أن تتصوري كم ثانية في هذه المداخلة فقط يتكبدها الأمريكيون في مقابل هذا الدين. فهنالك تحديات كبيرة فيما يتعلق بهذا الحصار والحرب الاقتصادية، وأيضا مدى استدامتها واستطاعة واشنطن أن تحافظ عليها طويلة.
0: شكرا لك محمد بدين من واشنطن. ياسر مسعود من طهران. إيران التي يعني تعايشت لسنوات طويلة مع الحصار والعقوبات الاقتصادية، كيف ترد على هذه التهديدات الأمريكية بحرب اقتصادية؟
3: على أكثر من صعيد هي تعول على جانبين، الأول هو خططها وإجراءاتها للالتفاف على هذه العقوبات سونيا، وهذا ما اعتادته العقلية الإيرانية في التعاطي مع أي ضغوطات اقتصادية، إن كانت على صعيد العقوبات التي فرضت على الشركات التي تتعامل مع إيران، أو حتى على صعيد الحصار البحري الذي فرض خلال العام الأخير. وبالتالي هناك جانبين تنظر لهما طهران. على الجانب الآخر وذلك المتعلق بتداعيات هذه العقوبات، خاصة هذه المرة هي تدرك بأن العقوبات لن تقف عند حدود إيران، إنما تتسع إلى صعيد إقليمي، خاصة وأن المضيق لا يزال يصر الإيرانيون على إغلاقه، وأنه لن يعيد شريان الطاقة للأسواق العالمية، وبالتالي ستبقى هذه الأزمة قائمة. وهي تدرك أن ذلك أيضا سيؤثر ويضغط بشكل مباشر على الإدارة الأمريكية، ليس فحسب على صعيد سوق الطاقة، إنما هناك في الداخل الأمريكي وهناك انتخابات، وكل هذا سيؤثر سلبا على الإدارة الأمريكية. وبالتالي ما يقوله المسؤولون هنا الإيرانيون، بدءا من وزير الخارجية أيضا رئيس البرلمان الإيراني، وصولا إلى البيان الذي جاء من قبل الخارجية الإيرانية، كل هذه التصريحات والبيانات سونيا تشير إلى جانبين أساسيين. الأول هو أن الضغوطات والعقوبات الأمريكية لن تؤثر على المواقف الإيرانية، العقوبات فشلت في السنوات السابقة وستفشل مستقبلا، وهي تعكس بالضرورة عجز أمريكا في حسم الموقف في الميدان، وبالتالي لجأت إلى سياسة العقوبات وهي كمخرج للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي ذات الوقت أيضا يجري التأكيد على أن هذا سيؤثر سلبا على الداخل الأمريكي، وهي في ذات الوقت بالطبع تعول على إجراءاتها على صعيد اتخاذ منافذ برية مع دول الجوار، وأيضا توسيع شبكة القطارات مع الصين روسيا، ولديها هذه التعاملات مع دول الجوار التي تعول على أن تكون مخرج لاجتياز العقوبات والضغوطات التي تزيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وقد لا تختلف سونيا عما جرى الحديث عنه في مرات سابقة، وآخرها ما جاء تحديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد أعلن بتصفير صادرات النفط الإيراني، ويقول الإيرانيون بأن الصادرات لم تنقطع إطلاقا.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز لا ينفصل عن أمن المنطقة الأوسع وازدهارها، بوصفه أحد أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني في مسقط، أشار وزير الخارجية العماني إلى أن مسقط ثابتة في التزامها بالأمن البحري ومنع المزيد من التصعيد أو اندلاع الصراع، داعيا إلى ضبط النفس وتكثيف العمل الدبلوماسي. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن حاملة طائرات جورج واشنطن ومجموعتها الضاربة وصلت إلى منطقة عمليات الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر مسبقا، ونشرت القيادة صورة لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة اليوم أثناء عبورها في بحر العرب. هذا ويفترض أن تحل جورج واشنطن محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي امتدت فترة انتشارها لنحو 9 أشهر، وباتت طواقمها تعاني من مشكلات عدة ونقص في الإمدادات. أكد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن الجيش الأمريكي أنشأ ممراً ملاحياً سرياً عبر مضيق هرمز مكن خلال الأسابيع الماضية نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط من العبور يومياً عبر مسار جنوبي بمحاذاة الساحل العماني.
4: نفط يتدفق وسفن تعبر مضيق هرمز، لكن خلف هذا المشهد التجاري تتصاعد معركة نفوذ وسيطرة على واحد من أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم. القصة بدأت بحسب موقع أكسيوس عندما أنشأ الجيش الأمريكي منذ مايو الماضي ممراً ملاحياً سرياً في المسار الجنوبي للمضيق بمحاذاة الساحل العماني لتأمين حركة ناقلة النفط. وتقول المصادر الأمريكية إن نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط تمكنت خلال الأسابيع الماضية من العبور عبر هذا المسار الجنوبي يومياً. ومع تصاعد الهجمات والتهديدات الإيرانية، فضلت شركة شحن كبرى تجنب المضيق

0: لم تمنع الهجمات بالكامل. فبحسب تحليل نيويورك تايمز استند إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية، تعرضت 15 سفينة على الأقل لهجمات منذ بداية يونيو، ما أدى إلى إصابة 16 بحارا ومقتل 2. وفي الجانب الإيراني، يقول مسؤولون أمريكيون إن قدرة طهران على مراقبة المسار الجنوبي تراجعت بعد تضرر أنظمة الرادار والمراقبة. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني قد يشكل مصدر إزعاج، لكنه لا يسيطر على المضيق، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي منذ شهرين. وفي الوقت نفسه، تحشد البحرية الأمريكية نحو 20 سفينة حربية في خليج عمان لتأمين عملياتها في المنطقة. وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تستخدم السفن والمروحيات والطائرات لاعتراض الهجمات، وإنها ساعدت وفق نيويورك تايمز أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز.
1: أشير الآن إلى هذا الخبر العاجل. وزارة الخزانة الأمريكية تقول إن واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. عقوبات جديدة إذن مرتبطة بإيران تفرضها واشنطن الآن بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، التي كانت قد تحدثت عن حرب اقتصادية ستفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، وحصار شديد من أجل تحقيق أهدافها التي عجزت عن تحقيقها عن طريق الضغط العسكري. الآن الخطة الأمريكية الجديدة هي الحرب الاقتصادية التي تحدثت عنها وزارة الخزانة الأمريكية وتحدث عنها سكوت بيسنت، والآن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض واشنطن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وسنكون في متابعة المزيد من الأخبار والمعلومات فيما يتعلق بهذه الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران. دانت تركيا ومصر وقطر بصفتها دولا وسيطة بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مؤكدة في بيان مشترك أن التصعيد الإسرائيلي يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الحرب، في وقت تتواصل فيه التحركات التفاوضية بما في ذلك الاجتماع بين مجلس السلام ومسؤولين إسرائيليين. ودعت الدول الوسيطة، دعت إسرائيل إلى الالتزام الكامل بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي خطوات تقوض الاتفاق أو تدفع نحو مزيد من التوتر. طالبت مصر وقطر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة السلام في غزة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر، والتي التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته بدر عبد العاطي. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
2: من هرمز إلى غزة، ملفات إقليمية تصدرت زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر. لقاء مع الرئيس المصري وآخر مع رئيس الحكومة، ثم جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري. في الملف الإيراني، تأكيد على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي الملف الفلسطيني، تجديد على مواصلة المساعي لتنفيذ خطة السلام في غزة.
3: نعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا، سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وهذه الانتهاكات، سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف.
2: وزير الخارجية المصري أكد على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وجدد إدانة بلاده لما وصفها بالاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
4: أمن قطر وأمن دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

0: من الأمن القومي العربي الجماعي، وأكدنا أيضا التضامن المصري الكامل مع الشقيقة قطر ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات التي استهدفت دولة قطر والمنطقة.
1: الزيارة تضمنت توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، من بينها إنشاء مستشفى الشيخ تميم في مدينة سوهاج، وإعلان عن تنفيذ مصنع لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدامة، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات التعاون الجمركي والرقابة المالية. اتفاقات تتزامن مع تأكيد على انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة.
2: يأتي قطاع غزة على رأس القضايا الثنائية التي تشهد تقاربا في الرؤى بين مصر وقطر، ومع قرب مرور عام على إعلان خطة الرئيس الأمريكي من أجل السلام في غزة، تكثف جهود البلدين من أجل الحشد الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها. من مدينة العلمين، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
3: كشفت مصادر فصائلية للتلفزيون العربي أن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل، وأفادت بأن التحالف سيضم حركتي حماس والجهاد والتيار الإصلاحي في حركة فتح ونصر القدوة وألوية الناصر. كما ذكرت مصادر التلفزيون العربي أن الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات، فيما ستقدم الجبهة الشعبية ردها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع المقبل. ينضم إلينا من مدينة غزة الكاتب السياسي الأستاذ مصطفى إبراهيم. أهلا بك معنا أستاذ مصطفى. يعني بداية، حتى نفهم هذا التحالف، كيف اجتمعت هذه القوى والفصائل والمكونات المختلفة، ويعني في بعض منها هناك اختلافات وخلافات حتى في السابق، كيف اجتمعت من أجل تشكيل تحالف يخوض الانتخابات المقبلة؟
4: مساء الخير. أعتقد أن ربما من المبكر الحديث عن ذهاب تحالف حقيقي، لكن كيف اجتمعت هذه الفصائل منذ الحرب؟ كانت ربما هناك توصلات ما بين بعض الفصائل، خاصة لدينا نتحدث عن التيار الإصلاحي الديمقراطي في قيادة محمد دحلان، والذي كان على خلافات كبيرة مع حركة حماس. وخلال العشر أشهر الماضية، خلال المباحثات التي كانت تجري على وقف إطلاق النار، كان التيار الوطن الإصلاحي في حركة فتح جزء من هذه المباحثات، ويشارك مع الفصائل الفلسطينية في المفاوضات حول نزع السلاح، حول خارطة الطريق التي وضعها نيكولاي ميلودينوف خلال الفترة الماضية. وعلى هامش ذلك، حسب معلوماتي، كانت هناك لقاءات عدة تمت ما بين حماس والتيار الإصلاح الديمقراطي والفصائل الفلسطينية، وكانت تتناول النقاش الداخلي وكذلك النقاش حول الذهاب إلى الانتخابات. هناك حديث عن أنه ربما يكون هناك تحالف انتخابي، لكن حتى الآن أيضا حسب ما أعلم خلال الأسبوع الماضي، كانت هناك تصريحات خاصة لبعض المسؤولين في التيار أنهم سيذهبوا إلى الانتخابات وحدهم. لكن هذه التطورات السريعة وهذا المصدر الذي تحدث يعني يؤكد أن الاجتماعات التي كانت تحدث خلال الفترة الماضية في قطر وحدثت في القاهرة وحدثت أكثر من مرة، قد يكون تم التوافق مع حماس ومع الجهاد والتيار الديمقراطي وحتى الدكتور ناصر القدوة في مواجهة ما يجري في الساحة الفلسطينية، خاصة أنه لا يوجد علاقة ما بين يعني لا السلطة الوطنية الفلسطينية الذاهبة بانتخابات من دون مشاورات وطنية، وأنها فرضت فرض على الفصائل الفلسطينية، ومع ذلك الفصائل لم ترفض ولم يكن هناك توجيه انتقادات، بل يعني كانت هناك موافقات من عدة فصائل على الذهاب إلى الانتخابات. لكن أن نسمع وأن يكون هذا الحديث عن هذا التحالف، أعتقد أنه إذا ما تم سيكون على قاعدة المصالح المشتركة، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة والذي يعاني معاناة إنسانية شديدة.
3: هنا أسألك يعني عن المصالح المشتركة والمختلفة بين جميع القوى وتحديدا وخصوصا بين حركة حماس وتيار الإصلاحي، وهل تجاوز الطرفان الإشكاليات السابقة فعليا بهذا التوافق، أما التوافق فقط هو من أجل إنقاذ الحالة الوطنية؟
4: يعني كانت هناك علاقة جيدة ما بين التيار وحماس خلال السنوات الانقسام من العام 2016، كانت هناك علاقة جيدة ما بين التيار الإصلاحي بقيادة دحلان وحركة حماس، وكانت التيار الإصلاحي في حركة فتح في قطاع غزة يعمل بشكل حر، ولم تكن هناك ربما إلا بعض الإشكالات، لكن مع حرب العبادة تجذرت هذه العلاقة وأصبحت كبيرة بشكل يعني واضحة للعيان أن هناك علاقة جيدة ما بين الطرفين. لكن هذه الحديث عن تحالف بهذا الشكل وبهذه الطريقة، أعتقد أن هذا الذي كان مفاجئا للجميع في وقت أن هناك أيضا اختلافات سياسية ما بين حركة حماس والتيار الإصلاحي على البرنامج السياسي، البرنامج الذي سيخوضون عليه الانتخابات هو برنامج خدمي فقط أم على برنامج سياسي في مواجهة السلطة الوطنية الفلسطينية، أم هو أيضا تحدي السلطة الوطنية الفلسطينية بمعنى أو حركة فتح التي لم تعترف حتى الآن بالتيار الإصلاح الوطني الديمقراطي وتعتبره جسم خارج حركة فتح ولا يجوز لهم أن يسموه بهذا الاسم. قد يكون دحلان والتيار وخاصة في هذه المرحلة الانتقالية، المرحلة القائمة في قطاع غزة، هو تجديد أو الذهاب إلى المرحلة الانتقالية القادمة التي قد تكون بعد وقف إطلاق النار والذهاب فيما يتعلق بمجلس السلام، وهل سيكون أيضا هناك عمل سياسي؟ الأسئلة المطروحة، وهل سيسمح مجلس السلام بالانتخابات في قطاع غزة في ظل أن القطاع أيضا الأسئلة المطروحة، هل هو بحاجة إلى الانتخابات أو الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام هي بحاجة إلى انتخابات في ظل الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وأيضا عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وذلك يسري على الضفة الغربية وغول الاستيطان وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من عمليات إرهابية والقيود المفروضة على السلطة الوطنية الفلسطينية وتجفيف مصادرها المالية.
3: طيب ما هي خيارات حركة فتح ورئيس أبو مازن في حال يعني نجح هذا التحالف بالاستمرار والذهاب التقدم باتجاه هذا المسار الانتخابي والاستحقاق الانتخابي القادم؟ ما هي أوراق الرد بالنسبة لحركة فتح؟ وهل من المرجح أن تؤجل الانتخابات حتى لا ينجح هذا التحالف بالتالي في الاستمرار؟
4: أنا أعتقد أن خيارات أبو مازن وخاصة صعبة وحركة فتح في ظل أن اللجنة المركزية لحركة فتح التي انتخبت قبل شهرين تقريبا لم يعني يعاد ترتيب كل المناصب فيها. هناك اللواء جبرين رجوب والأخ العلول حتى الآن لم يحضروا أي من الاجتماعات التي تمت اللجنة المركزية، وهناك واضح أن خلاف على تشكيل المناصب والمناصب في اللجنة. اليوم ربما تم تعيين تيسير البورديني أمين سر للجنة المركزية في حركة فتح، لكن واضح أن الخلاف كبير داخل اللجنة المركزية. هناك أيضا معارضة من بعض الأطراف في السلطة الوطنية الفلسطينية لإجراء الانتخابات في موعدها الذي قرره أبو مازن في 28 من نوفمبر القادم، وهناك ضغط أعتقد من بعض الأجهزة أنه يجب أن يكون تأجيل لهذه الانتخابات والقول، لكن الموقف السلطة يقول أنه إذا ما تم التأجيل مثلا شهرين أو ثلاثة قد يكون هنا استحقاق كين وليس استحقاق أن تجرى الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية. لذا من غير الواضح إذا ما سيكون هناك انتخابات أم لا، لكن واضح أن هناك قلق في داخل حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية، إذ أن هذا التحالف إذا ما تم سيكون لديه تأثير كبير، خاصة أن حركة فتح خلال حرب الإبادة خسرت بشكل كبير جدا، لم يكن هناك وجود لا للسلطة ولا حركة فتح في مساعدة الناس على الأقل في الوقوف معهم في مواجهة ما كان يجري من توجيه مساعدات. وأيضا كان واضح موقف السلطة الوطنية الفلسطينية من حركة حماس والذهاب إلى 7 أكتوبر، هذا أيضا انعكس ربما إيجابا لبعض حركة فتح لكنه بالسلب أيضا على المستوى حركة حماس والفصائل الأخرى، لكن هناك واضح غضب في غزة من السلطة الوطنية الفلسطينية، وإذا ما توجهت هذه الكتلة الانتخابية قد يتوجه أعضاء من فتح الانتخاب التيار الديمقراطي الإصلاحي في داخل حركة فتح، لكن قد يكون إشكالية أخرى أيضا أنه كيف سيتحالف التيار مع حركة حماس، وهناك موقف من كثير من أعضاء وأنصار حركة فتح من حماس على خلفية ما جرى في ما يجري في غزة من حرب وتحميل حركة حماس مسؤولية عن الطوفان. أعتقد أن الأمور معقدة وليست سهلة. حركة فتح تعاني في قطاع غزة بالرغم من أن تراجع شعبية حركة حماس، لكن أعتقد أن هذا التوجه هو في مواجهة حالة وطنية متردية، بمعنى أنه طالما السلطة الوطنية الفلسطينية لم تذهب بإصلاح وطني حقيقي وفتح حوار ونقاش وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني بالكامل، منظمة التحرير، السلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها من الإصلاحات التي يجب كانت أن تقوم بها السلطة من فترة وخضعت للضغوط الدولية والأمريكية من أجل عملية إصلاح في الضفة الغربية، وحتى الذهاب إلى الانتخابات لا أعتقد أنه كان خيارا وطنيا فلسطينيا بقدر ما هو ناتج عن ضغوط أمريكية وأوروبية لإصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية. وهنا السؤال الذي يترتب يعني علينا، هل ستستطيع السلطة من خلال هذه الانتخابات أن يكون تغيير في النظام السياسي الفلسطيني؟ أعتقد الذهاب بهذا التحالف إذا ما نجح سيكون تحدي كبير أمام الفلسطينيين. إذا كان
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عطاءات الاستيطانية الإسرائيلية في منطقة أي بالقدس، أي واحد بالقدس الشرقية المحتلة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وعمليات القتل اليومية. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان إن المنطقة باتت على أعتاب وضع خطير وغير قابل للسيطرة جراء هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، وشدد على أنه لا سلام يدوم ولا استقرار يمكن أن يتحقق دون القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كاملا. دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وجاء في بيان مشترك لزعماء الدول الأربع أن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عروض المناقصات للبناء في إطار مشروع مستوطنة إي واحد غير مقبول، كما جددت الدول الأربع دعوتها لتجسيد حل الدولتين. يحتدم التنافس في الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع عقدها في نهاية أكتوبر المقبل مع انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار قائمة حزب الليكود وسعي بنيامين نتنياهو لتقليص الفارق في استطلاعات الرأي مع غادي أيزنكوت زعيم حزب ياشار الذي يحاول في المقابل اختراق قواعد الليكود التاريخية.
4: يخوف نتنياهو بهم الإسرائيليين، يضع صورتهم في قلب تل أبيب ويقول إنهم يريدون خسارته. التخويف هذه المرة بدلاً من التباهي كما في المرات السابقة. على نفس المبنى رفع نتنياهو صورته مع ترامب من قبل، لم يفعل ذلك حتى الآن إثر الخلافات بينهما.
5: بالنسبة لنتنياهو، ترامب يعني بات يمثل بأن هناك انتقاص من السيادة الإسرائيلية، بمعنى تحول القرار الإسرائيلي، وهكذا تروج المعارضة وتستخدم ضد بنيامين نتنياهو بأنه يعني رهن إسرائيل وقرارها في يد الإدارة الأمريكية، وتحديدا في يد شخص دونالد ترامب، حيث هو من يعلن عن وقف الحرب على الجبهات المختلفة.
4: ومع ذلك لم تبدأ حملة الليكود الرسمية في الانتخابات العامة. أنهى الحزب لتوه انتخاب قائمته الانتخابية، لكنها تتعرض لانتقادات، منها افتقادها عناصر أمنية جذابة في ظل التوترات العسكرية، فلا جنرالات ولا خبرات عسكرية كبيرة، والأبرز تهربه من لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
6: نتنياهو هو قائد الليكود ويريد جعل القائمة جذابة قدر الإمكان، ليس فقط للنواة الداخلية القوية، إنما يأمل الوصول إلى جماهير أخرى. ولدينا مشكلة، فالليكود لا يخاطب المركز ونتنياهو يريد مركزة الحزب.
4: في المعسكر المقابل يبدو خصم نتنياهو الأبرز في وضع مريح، غادي أيزنكوت، قائد سابق للجيش قتل ابنه في حرب غزة، ولا تلاحقه قضايا فساد مثل نتنياهو، ويركز على وجوه شابة. يتصدر الجنرال السابق استطلاعات الرأي ويحاول اختراق قواعد الليكود، فهو من اليهود الشرقيين الذين عادة ما صوتوا لنتنياهو، لكن هذه المرة مختلفة. أيزنكوت، 7 أكتوبر، تجنيد الحريديين ونظافة اليد، كلها تحديات تواجه الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، لكن يبدو التحدي الأبرز هو قاعدته التصويتية العازفة عن الانتخابات. هذا سوق محن يهودا في القدس، معقل الليكود التاريخي، لا يزال هادئا على غير عادته، ولا توجد صورة واحدة لبنيامين نتنياهو، وهذه أخبار بالنسبة إليه سيئة. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، غربي القدس.
3: قال برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته الموجهة ضد تركيا وسوريا تعكس تصاعد عزلته الدولية ومخاوفه السياسية الداخلية، معتبرا أن محاولاته تقديم تهديدات وأعداء وهميين باتت أقل تأثيرا على الرأي العام الدولي. وأرجع المسؤول التركي لهجة نتنياهو تجاه تركيا إلى حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة والتنافس داخل اليمين الإسرائيلي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوظف العداء لأنقرة ودول المنطقة ضمن هذا الصراع السياسي. هذا ويحتدم التوتر بين أنقرة وتل أبيب، إذ هاجم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهمه بجر بلاده إلى مغامرات لا داعي لها في سوريا وفق تعبيره، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. في المقابل أكدت وزارة الدفاع التركية أنها ستواصل دعم جهود سوريا لبناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية في إطار مبدأ الجيش الواحد.
1: إسرائيل تصعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار وفق قوله. تهديدات إسرائيلية قابلتها وزارة الدفاع التركية بالتأكيد على عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور لا قبل الهجوم الإسرائيلي عليها ولا أثناء تنفيذه، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا وعموم المنطقة. لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
3: التفاصيل نتابعها من اسطنبول مع مراسلنا عدنان جان، من القدس عبد القادر عبد الحليم، ومن اللاذقية خالد الأدلبي. أهلا بكم جميعا معنا، وأبدأ معك عدنان. ما إسرائيل تصعد من تهديداتها لتركيا، كيف ترد أنقرة؟
7: مرحبا سونيا. في أول رد لوزارة الدفاع التركية أكد المتحدث باسم الوزارة هذا اليوم بأنه لم يكن هناك أي هيئة عسكرية تركية متواجدة في مطار أبو الظهور العسكري أثناء قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية إلى هذا المطار أو حتى قبل توجيه هذه الضربة، أي أن وزارة الدفاع التركية نفت نفيا قاطعا أن يكون هناك أي هيئة عسكرية تركية متواجدة في هذا المطار خلال الفترة الماضية، في ظل التقارير التي تحدثت عن عزم تركيا إعادة تأهيل هذا المطار وإدخاله إلى الخدمة ليكون قاعدة للقوات الجوية السورية. إضافة إلى ذلك سونيا، وزارة الدفاع التركية عادت وأكدت بأنها عازمة على مواصلة تقديم دعمها للحكومة السورية لإعادة بناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية في إطار الجيش الواحد، وبالتالي ربما هذه الجزئية هامة للغاية، وهي أن أنقرة عازمة على مواصلة تقديم الدعم العسكري للحكومة السورية رغم التهديدات الإسرائيلية حيال ذلك. بالتوازي مع كل ذلك، أنقرة تقرأ هذه الخطوات الإسرائيلية بأنها تندرج في إطار مساعي حكومة بنيامين نتنياهو لتوظيفها لأغراض انتخابية، وذلك قبيل انتخابات الكنيست التي سوف تجرى في إسرائيل في شهر أكتوبر المقبل. وبالتالي رئيس دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية أكد هذا اليوم بأن حكومة بنيامين نتنياهو تحاول استدراج أصوات اليمين المتطرف وتحاول توظيف عدائها لدول المنطقة للحصول على أصوات الإسرائيليين في الانتخابات المقبلة. لكن في ظل كل هذا التوتر التركي الإسرائيلي الذي يصل ربما إلى أوجه منذ سقوط نظام بشار الأسد، أنقرة تدرك تماما بأن هناك خطط إسرائيلية تستهدف مصالحها، وإن لم يكن بشكل مباشر فهي تستهدف مصالحها الحيوية في المنطقة ليس فقط في سوريا بل أيضا نتحدث.
8: راديو الحرية.
0: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
8: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
9: الله أكبر، الله أكبر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الأمنية أو مصادر في المنظومة الأمنية عن أن هذه الحالة لا تصنف على أنها حالة صدامية أو حالة من الصدام العسكري، إنما هي مرحلة يتوجب فيها التهدئة، التنسيق مع الولايات المتحدة بهدف التأكد من أو التيقن من عدم إتمام المخططات التركية في سوريا، على الأقل هذا ما توصي به المنظومة الأمنية في هذه المرحلة.
3: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم، مراسل التلفزيون العربي من القدس. خالد، من اللاذقية سوريا هي مسرح هذا التوتر بين الطرفين، نتابع معك الموقف السوري وكيف تراقب وتتابع سوريا التهديدات الإسرائيلية وردود التركية.
4: نعم سونيا، بالفعل سوريا تنظر إلى إسرائيل أو إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن لديها نية سيئة تجاه سوريا، لأنه على الرغم منذ أكثر من عام الحكومة السورية تقول أنها تحاول التواصل مع دولة الكيان الإسرائيلي وأيضا التوصل إلى اتفاق يفضي بوقف التوتر، منع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، لكن حتى الآن القوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تقوم بتنفيذ اعتداءاتها على الأراضي السورية، إن كانت اعتداءات جوية أو حتى اعتداءات أرضية. هذه الاعتداءات المتزايدة تنظر إليها الحكومة السورية أنها تهديد مباشر لأمن سوريا، تهديد مباشر لاستقرار سوريا، وحتى هذا الاستقرار الذي ينعكس بشكل أكبر على الاستقرار في المنطقة. سوريا تنظر إلى أن استقرارها هو من استقرار المنطقة بشكل كامل، وأن أي تهديد على الأراضي السورية سيؤدي إلى عدم الاستقرار في معظم المناطق أو في الشرق الأوسط بشكل عام. سوريا قالت أيضا أن الوجود التركي في سوريا هو وجود مشروع ضمن العلاقات السورية التركية، أيضا مساهمة الجيش التركي والدولة التركية في إعادة بناء الجيش السوري والمؤسسات السورية، خصوصا أن سوريا بدأت تعتمد في بعض الأسلحة الخفيفة على الجيش التركي، أيضا اعتماد على التدريب، اعتماد على الاستشارات العسكرية. هذا التعاون المشترك بين الجيش السوري والتركي تنظر إليه سوريا أنه من حق سوريا الطبيعي أن تقوم بإعادة بناء جيشها بشكل كامل وبشكل متكامل، لكن على ما يبدو أن قوات الاحتلال وجيش الاحتلال ينظر إلى سوريا كدولة يجب أن تكون لا يوجد لديها جيش، لا يوجد لديها قوات جوية، ولا يوجد لديها أي قوة، لذلك تنظر إلى أن أي قوة موجودة داخل سوريا تهدد أمن إسرائيل. هذا الأمر الذي تنفيه الحكومة السورية بشكل متكرر.
3: شكرا جزيلا لك خالد الإدلبي من اللاذقية. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة، قال إنها استهدفت عناصر ومواقع تابعة للحوثيين على امتداد خطوط التماس وفي مختلف المحاور والجبهات. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد نزيلي في بيان إن العمليات أسفرت عن تحييد عدد من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد. في المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها هاجمت هدفا سعوديا وصفته بالحساس في مطار نجران ومقر شركة أرامكو في نجران أيضا. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العمليتين نفذتا بطائرتين مسيرتين وإنهما حققتا الهدف بنجاح، فيما لم يصدر أي بيان سعودي بهذا الشأن. إلى تونس، في تونس تظاهر المئات من التونسيين احتجاجا على خيارات الرئيس التونسي قيس سعيد الاقتصادية وتزايد التضييق على الحريات. رفع المحتجون شعارات تنادي برحيل الرئيس قيس سعيد من السلطة، كما رفعوا شعارات تندد بتردي الخدمات الاقتصادية والاجتماعية. يأتي هذا التحرك الاحتجاجي في الشارع التونسي تحت شعار يكفي من العبث بدعوة من مبادرة مدنية تدعى حراك نفس وبدعم من أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد. من تونس انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي خليل كلاعي. خليل أهلا بك معنا. ارتفاع أو غلاء المعيشة في تونس، ارتفاع الأسعار المستمر في أغلب النواحي في تونس، وكذلك التضييق على الحريات، كل هذه وغيرها أسباب تجعل الشارع يتحرك. ضعنا في التفاصيل لو سمحت.
5: تماما سونيا، تراجع المقدرة الشرائية وتواتر انقطاع
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: تنفيذ أكثر من 80 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، والجماعة تعلن استهدافها مطار نجران ومقرا لشركة أرامكو السعودية.

0: البداية من التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال إن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران هدفه الدفع إلى انهيار نظام الحكم في طهران. أضاف بيسنت أن الحرب الاقتصادية على إيران ستكون ناجحة باعتبارها أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم وفق تعبيره. وزير الخزانة الأمريكي قال إنه إذا أصرت الدول على ممارسة الأعمال التجارية مع طهران فإن واشنطن ستتخذ إجراءات ضدها. في المقابل، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بإعلان واشنطن فرض حصار وعقوبات اقتصادية وتجارية، مؤكدة أنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. وقالت الوزارة إن العقوبات الأمريكية تعكس فشل واشنطن في تحقيق أهداف الحرب.
1: بعد أشهر من الضغط العسكري، رايات إيران الحمراء لا تزال مرفوعة. الولايات المتحدة تعلن حرباً جديدة، حرب السحق الاقتصادي، هكذا وصفها الرئيس دونالد ترامب. عقوبات وعزلة اقتصادية على إيران، قال عنها ترامب إنها مرحلة مفصلية. تأتي تلك العقوبات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لتجنيب المنطقة تصعيداً عسكرياً جديداً. وزير الخزانة الأمريكي قال إنها مختلفة هذه المرة وستجبر إيران على الاستسلام. لم يعلن التفاصيل، لكن مجلة بوليتيكو قالت قبل أيام إن مشاورات أمريكية إسرائيلية عقدت لبحث إمكانية عرقلة إمدادات الاستيراد إلى إيران. كذلك تهدد واشنطن من فرض عقوبات على أي كيان أو دولة يثبت تورطهما في تعاملات مع طهران، في إشارة بالدرجة الأولى للصين. المجلة نقلت عن مسؤولين سابقين في إدارة ترامب شكوك داخلية بشأن جدوى العقوبات. تلك التحركات الاقتصادية ليست جديدة وتزايدت مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية. في المقابل، صمود النظام الإيراني أمام الضربات العسكرية والضغط الاقتصادي يعكس موقفه من الحرب، فهو لا يراها معركة حسم عسكري بل حرب وجود تدفعه إلى التحمل لعدم التنازل للولايات المتحدة. بالتزامن، ورقة مضيق هرمز، أو كما وصفها ترامب سابقا، الورقة الإيرانية الأخيرة تطغى على المشهد. تتمسك بها طهران بكل قوتها وتناور فيها بالضغط على اقتصاد العالم ومن ضمنه الاقتصاد الأمريكي. إيران تدرك تحدي الانتخابات النصفية المقبلة على الجمهوريين، وهم بحسب استطلاعات الرأي في أدنى مستوى لشعبيتهم. تداعيات مناورات هرمز على الاقتصاد الأمريكي تقلب الرأي العام على ترامب وحزبه، وبالتالي يصبح المضيق، وإن بشكل غير مباشر، سلاح إيران في الداخل الأمريكي، لا سيما مع تخطي الدين العام لأول مرة حاجز 40 تريليون دولار.
0: نذهب إلى واشنطن. ينضم إلينا من هناك الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. ليست المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن وإدارة ترامب هذه العقوبات، ولكن هذه المرة مختلفة. عبد الرحمن، تقول واشنطن بأنها تسعى إلى إسقاط النظام بهذه العقوبات الاقتصادية. نتابع معك هذه الحزمة الجديدة من العقوبات وما تريده واشنطن من ورائها.
2: نعم جمال، هو أولا العقوبات المعنية التي قيل أنها يعني ستسقط النظام من قبل الإدارة الأمريكية سيعلن عنها سكوت بيسنت في مؤتمر شامل وواسع يوم الاثنين القادم بحسب تصريحاته لشبكة CNBC. هذه الإعلانات عن هذه العقوبات هي إعلانات تمهيدية. الذي وقع اليوم عمليا هي عقوبات على حزب الله، لأنه على 10 أفراد يقول أنهم ينقلون ملايين الدولارات عبر رحلات بين لبنان وتركيا والإمارات لصالح حزب الله والنظام الإيراني تبلغ ملايين الدولارات. وبالتالي العقوبات التي وقعت اليوم بالإضافة إلى إعادة تعريف أو إعادة تصنيف حزب الله باعتباره مرتبط بفيلق القدس والنظام الإيراني ويعمل لصالحه هو ما صدر اليوم. لكن الإعلان عن هذه الحزمة الاستثنائية التي قال عنها دونالد ترامب أمس في تغريدته أنها ستشبه إنزال نورماندي في الحرب العالمية الثانية، والتي يقول تقول الإدارة الأمريكية أنها ستسقط النظام الإيراني، أعلن فقط عنها اليوم، أعلن نوه عنها أمس من قبل دونالد ترامب وأعلن عنها اليوم من سكوت بيسنت، لكن التفاصيل الدقيقة ستكون يوم الاثنين في هذا المؤتمر. سكوت بيسنت حاول أن يطمئن أسواق الطاقة وأسواق النفط، وقال أن هذه العقوبات ستجنب الولايات المتحدة الأمريكية العمل العسكري وستخفض من الحاجة إلى استخدام العمل العسكري، وقال أنه سيكون هناك نوع من أنواع الانتباه أو نوع من أنواع الأخذ في الاعتبار لمسألة النفط، بمعنى أنها هذه العقوبات سيتم هندستها وليس فقط فرضها، وإنما هي مهندسة بشكل دقيق بحسب كلامه، بحيث تجعل النظام الإيراني ومن يعاونه هو المتألم منها وليس أسعار الطاقة. بطبيعة الحال هناك اليوم ارتفاع شديد، كنا حتى أمس أسعار خام برنت ما بين 90 دولار و 90 65 و 56 سنت، اليوم ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 2.5% مرة أخرى، ارتفعت إلى ما بين 92 و 93 دولار. خام غرب تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية هو المسعر لأسعار النفط في العالم، ارتفع إلى 87 دولار، كان 84 دولار. وبالتالي لا نعرف كيف ستطمئن الولايات المتحدة الأمريكية أسواق الطاقة وأسواق النفط بهذه العقوبات التي سيتم هندستها. أيضا كان هناك تحذير غير مباشر إلى الصين، حينما قال سكوت بيسنت بأن الصين تستورد 50% من نفطها أو طاقتها من منطقة الخليج، وبالتالي من مصلحتها أن تعود الملاحة في مضيق هرمز مرة أخرى. نحن نتذكر أيضا أمس أن دونالد ترامب في تنويهه الأول أو الإعلان الأول عن هذه العقوبات أشار إلى أنه سيكون هناك أيضا عقوبات على الدول التي تسمح باستخدام الموانئ والمطارات والأراضي والبنوك والشركات الخاصة بها في مساعدة النظام الإيراني، وهذا نوه إليه سكوت بيسنت أيضا. وبالتالي هناك محاولة لتجفيف كافة المنابع، سواء صرافة، محلات ذهب، شركات واجهة، دول تستقبل سجلات ضريبية وما إلى ذلك أو سجلات تجارية لمساعدة النظام الإيراني. وبالتالي هذا من وجهة نظر المراقبين يخلق تحديان. التحديات الأولى هي مدى الاستجابة الإيجابية لأسواق الطاقة والنفط، هل ستصدق كلام بيسنت ولن ترتفع الأسعار، أم أن فور تطبيق العقوبات وإعلان إيران تحديها، لأنها أعلنت وقالت أنها لم تصمت كثيرا عن الحصار البحري الذي قامت القيادة الوسطى اليوم بتجديد عدد أو تحديث عدد السفن التي أعادت توجيهها لتصبح 67 سفينة. هذا هو التحدي الأول، استجابة أسعار الطاقة وأسواق الطاقة لهذه العقوبات وهندستها، وما إذا كانت ستنظر إليه بشكل سلبي أم إيجابي. إلى الآن الصورة سلبية، الدليل هذا الارتفاع الذي أشرت إليه في البداية. التحدي الثاني لدى المراقبين هنا هو خاص بالدول التي تتعامل معها إيران. إيران لديها تعاملات طبيعية وتعاملات شبه طبيعية وعلاقات مقطوعة أو عدائية مع دول كثيرة. هذه الدول التي لديها علاقات شبه طبيعية أو علاقات طبيعية مع إيران أو ليس لديها هذه الحساسية تجاه إيران، كيف ستتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إذا كانت دول بحجم الصين أو روسيا أو دول أخرى في الخليج مثل الإمارات التي تحدثت عنها وول ستريت جورنال وقالت أنها ستكون أكثر الدول التي تتواجه تهديد هذا التحدي، وكتبت عنها سابقا في مارس الماضي أيضا. وبالتالي نحن أمام تحديات أو تحديان رئيسيان يتحدث عنهم بصورة مباشرة وول ستريت جورنال وعدد آخر من الصحف أو المراقبين.
0: نعم.
2: ولدينا مؤتمر يوم الاثنين سيكون فيه تلك التفاصيل التي يمكن القياس عليها، ولدينا عقوبات وقعت اليوم على حزب الله. هذا هو المشهد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا، شكرا لك صحفي التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من واشنطن، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. نبقى في واشنطن أيضا، ينضم إلينا من هناك رئيس معهد السياسات العالمية سيد باولو فون شيراك. أهلا بك معنا سيد شيراك. الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على إيران منذ سنوات طويلة، إيران تخضع لعقوبات منذ أكثر من 40 عاما، ما هي هذه الحزمة الجديدة من العقوبات الاقتصادية التي لم تفرض قبل ستفرضها واشنطن الآن، سيتم الإعلان عنها، يعلن عنها سكوت بيسنت يوم الاثنين القادم، ويمكن أن تذهب بالاقتصاد الإيراني إلى نقطة الانهيار كما تريد واشنطن.
3: شكرا جزيلا. هذا سؤال موجه للغاية، ولا أعتقد أن أحدا لديه إجابة شافية. ثمة ربما أهداف أو مجموعة أهداف جديدة تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تستهدفها لكي يفضي ذلك إلى ألم اقتصادي يعتصر إيران. أعتقد أن ثمة تشكك في هذه الحزمة، لأنه كما قلتم إيران خضعت للعقوبات بطريقة أو بأخرى وحصار على مدى 47 عاما منذ سقوط الشاه، نتحدث عن 1979 يناير، وكان هناك عقوبات واسعة وغيرها، وبالتالي الإيرانيين أصبحوا حاذقين في التلاعب وتجنب ضرر العقوبات، وقد أصبح هذا التلاعب وأصبحت هذه المناورات فنا إيرانيا، لأنهم يتبعون قنوات مختلفة وألعاب مختلفة، ولكن العقوبات إذا مزجناها أو أضفنا إليها الحصار البحري فإن ذلك سوف يضر بإيران. طبعا أمريكا تقول الأمور سوف تكون أصعب، إيران تجثو على ركبتيها وسوف ينتهي الأمر قريبا. هذا هو السؤال الأساسي. الأمر لا يرتبط بالأهداف لأنهم استهدفوا جميع الأهداف، الأمر مرتبط بالأدوات المالية للحرس الثوري ربما، أو ربما أمور أخرى ترتبط بوكلاء يساعدون القيادة الإيرانية على بيع الأمور أو شرائها وما شكل ذلك. ولكن المشكلة هي التالية، ماذا عن الجلد وقدرة تحمل إيران إزاء هذه العقوبات الجديدة؟ هل يمكن لإيران أن تستمر في درء هذه العقوبات؟
0: إيران تقول بأنها ستتحدى هذه العقوبات. سيد شراك، سيد فون شراك، إيران تقول بأنها ستتحدى هذه العقوبات، وتقول أيضا بأنها عقوبات موجهة ضد المواطن الإيراني.

0: أما ولسوء الطالع الضرر الاقتصادي سوف يلحق بالشعب الإيراني، وهذا صحيح. مجددا، إذا ما أخذنا هذه العوامل بعين الاعتبار، ما هي قدرة تحمل إيران؟ عندما تقول إيران يمكننا بالفعل أن نستمر وإلى الأبد، فهذا كذب، هذا ليس صحيحا. ولكن هل نتحدث عن شهر يمكن للنظام الإيراني أن يسقط بسبب هذه الضغوط الاقتصادية، أو ربما سنة أو سنتين؟ ما من أحد يعرف الإجابة، وهذه مشكلة إدارة ترامب.
1: طيب، منتقدو الرئيس الأمريكي سواء حتى في داخل الولايات المتحدة يقولون أنه فشل عسكريا، يريد الآن أن يجرب اقتصاديا بهذه الضغوط. على كل حال، يقول أيضا الجانب الأمريكي إدارة ترامب ستفرض عقوبات يبدو على من يتعاون مع إيران، من يتبادل معها أي علاقات تجارية. كيف ستتعامل إيران مع الصين؟ كيف ستتعامل مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة والذين يمثلون منفذا تجاريا بشكل أو بآخر لإيران، على رأس الإمارات مثلا؟ كيف ستتعامل واشنطن مع كل هذه الدول؟ هل ستفرض عقوبات على كل من يتعامل مع إيران تجاريا واقتصاديا؟
0: نظريا نعم، يمكنها أن تفرض العقوبات، ولكن عمليا الأمر معقد، لأنه إذا ما فرضت أمريكا عقوبات ثانوية على أي دولة تحاول أن تتحايل على العقوبات الاقتصادية، وبطريقة أو بأخرى تجد طريقة للتجارة مع إيران، ففنيا يمكن أن تتعرض هذه الدولة للعقوبات الأمريكية، ولكن واقعيا هل يمكن فرض عقوبات على نصف العالم؟ سياسيا الأمر معقد. نحن نعلم أن الصين وتشكل مشكلة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، هي بطبيعة الحال تتوخى الحذر في هذا المجال. نحن نعلم أن الأمريكيون فرضوا عقوبات في الأول الأخيرة على تكتل صيني تجاري كان يتاجر مع إيران من خلال نقل النفط من حاملة النفط إلى أخرى ومن صهريج إلى آخر. سوف نرى كيف ستكشف الأمور، ولكن الأمر ليس سهل. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لها دور فاعل، لديها قوة اقتصادية مميزة، وعقوباتها يمكن أن تكون وخيمة بالفعل، ولكن إذا لم يكن هنالك تعاون دولي، إذا لم يتوحد العالم بأسره، على الأقل القوى الاقتصادية الكبيرة إذا لم تشد على يد الولايات المتحدة الأمريكية وتقول نعم نحن مع واشنطن سوف نساعدكم ونريد أن نضيق الخناق على إيران لكي يسبب ذلك السقوط.
1: طيب، هذه العقوبات الاقتصادية
0: ذلك سيكون مختلفا
1: أيا كانت جدواها سيد فون شيراك، ربما نتائجها تأخذ وقتا طويلا، ربما سنوات طويلة. نعود هنا مجددا إلى الاتفاق بين إيران وطهران، بين إيران والولايات المتحدة. هل يعني ذلك أن إدارة ترامب لم تعد حريصة على التوصل إلى اتفاق سريع كما شدد على ذلك ترامب أكثر من مرة، بالنظر إلى أن أي ضغوط اقتصادية ستحتاج وقت طويل لإرغام إيران كما تريد واشنطن على الاستجابة للشروط الأمريكية؟
0: بالطبع أمريكا تريد اتفاقا، ولكن نحن نعلم ونعرف القائمة، نعرف كيف هو شكل الاتفاق. نتحدث هنا عن احتواء موضوع إثراء أو تخصيب اليورانيوم في إيران، وهذا يرتبط بخطة إيران لتطوير السلاح النووي في المستقبل. أمريكا تريد من إيران أن تكف عن تمويلها لميليشياتها في العراق وحزب الله وفي لبنان وحماس في غزة والحوثيين في اليمن. ونعرف القائمة، أمريكا تريد من إيران أن توقف تطوير الصواريخ البالستية طويلة الأمد، وإلى ما هنالك. هذه الأمور إيران قالت كلا، ليست عرضة للنقاش. وأخيرا وليس آخرا، إعادة فتح مضيق هرمز طبعا من دون أي شروط ومن دون أي دعاوى أو مزاعم ترتبط بإدارة وسيطرة على المضيق ومرور السفن والصهاريج وحاملة النفط وغيرها من الخليج. هذا ما تريده أمريكا. هل إيران

0: جاهزة لتقديم تنازلات كبيرة في الأثناء. ليس هناك إشارة تفي بذلك. أمريكا حاولت من خلال حملة قصف خلال الأشهر الماضية مع إسرائيل طبعا، وألحقت ضررا بليغا بإيران، ولكن هذا لم يفضي إلى انقسام النظام. ثمة ضرر وضرر وخيم، ولكن هل هذا ضرر استراتيجي يدعو إلى إرغام إيران لرفع الراية البيضاء و الاعتراف بالهزيمة؟ كلا، الأمريكيون قالوا سوف نقاوم. وأمريكا في الأثناء بينما رئيس ترامب يتبع معادلة الكر والفر والشد والجد،
1: وصلت هذه الفكرة
0: جاهزاً لاستئناف الحملة العسكرية.
1: سيد باولو فون شيراك، نعم وصلت هذه الفكرة، جزيل الشكر لك سيد باولو فون شيراك رئيس معهد السياسات العالمية، شكرا جزيلا. قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز لا ينفصل عن أمن المنطقة الأوسع وازدهارها، بوصف أحد أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني في مسقط، أشار وزير الخارجية العماني إلى أن مسقط ثابتة في التزامها بالأمن البحري ومنع المزيد من التصعيد واندلاع الصراع، داعيا إلى ضبط النفس وتكثيف العمل الدبلوماسي. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن حاملة الطائرات جورج واشنطن ومجموعتها الضاربة وصلت إلى منطقة عمليات الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر مسبقا. ونشرت القيادة صورة لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة اليوم أثناء عبورها في بحر العرب. هذا ويفترض أن تحل جورج واشنطن محل حاملة الطائرات إبراهام لينكولن التي امتدت فترة انتشارها لنحو 9 أشهر، وباتت طواقمها تعاني من مشكلات عدة ونقص في الإمدادات. أكد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا سريا عبر مضيق هرمز مكن خلال الأسابيع الماضية نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط من العبور يوميا عبر مسار جنوبي بمحاذاة الساحل العماني.
2: نفط يتدفق وسفن تعبر مضيق هرمز، لكن خلف هذا المشهد التجاري تتصاعد معركة نفوذ وسيطرة على واحد من أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم. القصة بدأت بحسب موقع أكسيوس عندما أنشأ الجيش الأمريكي منذ مايو الماضي ممرا ملاحيا سريا في المسار الجنوبي للمضيق بمحاذاة الساحل العماني لتأمين حركة ناقلة النفط. وتقول المصادر الأمريكية إن نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط تمكنت خلال الأسابيع الماضية من العبور عبر هذا المسار الجنوبي يوميا. ومع تصاعد الهجمات والتهديدات الإيرانية، فضلت شركة شحن كبرى تجنب المضيق، فيما واصلت ناقلات أخرى العبور عبر المسار الجنوبي المحمي أمريكيا. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الناقلات التي استخدمت هذه المسارات نقلت نحو 4 ملايين برميل يوميا في يونيو، وارتفعت إلى نحو 5 ملايين برميل يوميا في يوليو الماضي. في المقابل يقترب متوسط صادرات النفط عبر المضيق من نحو 10 ملايين برميل يوميا، فيما تراوحت الكميات الخارجة من الخليج في بعض الليالي بين 15 و20 مليون برميل. لكن الحماية الأمريكية لم تمنع الهجمات بالكامل، فبحسب تحليل نيويورك تايمز استند إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية، تعرضت 15 سفينة على الأقل لهجمات منذ بداية يونيو، ما أدى إلى إصابة 16 بحارا ومقتل 2. وفي الجانب الإيراني، يقول مسؤولون أمريكيون إن قدرة طهران على مراقبة المسار الجنوبي تراجعت بعد تضرر أنظمة الرادار والمراقبة. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني قد يشكل مصدر إزعاج، لكنه لا يسيطر على المضيق، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي منذ 2 شهر. وفي الوقت نفسه تحشد البحرية الأمريكية نحو 20 سفينة حربية في خليج عمان لتأمين عملياتها في المنطقة. وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تستخدم السفن والمروحيات والطائرات لاعتراض الهجمات، وإنها ساعدت وفق نيويورك تايمز أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز.
1: دانت تركيا ومصر وقطر بصفتها دولا وسيطة دانت بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مؤكدة في بيان مشترك أن التصعيد الإسرائيلي يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في وقت تتواصل فيه التحركات التفاوضية، بما في ذلك الاجتماع بين مجلس السلام ومسؤولين إسرائيليين. ودعت الدول الوسيطة إسرائيل إلى الالتزام الكامل بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي خطوات تقوض الاتفاق أو تدفع نحو مزيد من التوتر. كما طالبت مصر وقطر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة السلام في غزة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر، والتي التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته بدر عبد العاطي. كما شهدت الزيارة توسيع اتفاقيات تعاون ثنائي ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
3: من هرمز إلى غزة، ملفات إقليمية تصدرت زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر. لقاء مع الرئيس المصري وآخر مع رئيس الحكومة، ثم جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري. في الملف الإيراني، تأكيد على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي الملف الفلسطيني، تشديد على مواصلة المساعي لتنفيذ خطة السلام في غزة.
4: نعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا، سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وهذه الانتهاكات، سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف.
3: وزير الخارجية المصري أكد على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وجدد إدانة بلاده لما وصفها بالاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
5: أمن قطر وأمن دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ومن الأمن القومي العربي الجماعي، وأكدنا أيضا التضامن المصري الكامل مع الشقيقة قطر ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات التي استهدفت دولة قطر والمنطقة.
3: الزيارة تضمنت توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، من بينها إنشاء مستشفى الشيخ تميم في مدينة سوهاج، وإعلان عن تنفيذ مصنع لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدامة، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات التعاون الجمركي والرقابة المالية. اتفاقات تتزامن مع تأكيد على انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة. يأتي قطاع غزة على رأس القضايا الثنائية التي تشهد تقاربا في الرؤى بين مصر وقطر، ومع قرب مرور عام على إعلان خطة الرئيس الأمريكي من أجل السلام في غزة، تكثف جهود البلدين من أجل الحشد الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها. من مدينة العلمين، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
1: كشفت مصادر فصائلية للتلفزيون العربي أن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل. وأفادت بأن التحالف سيضم حركتي حماس والجهاد والتيار الإصلاحي في حركة فتح وناصر القدوة وألوية الناصر. كما ذكرت مصادر التلفزيون العربي أن الجهاد الإسلامية حركة الجهاد قررت المشاركة في الانتخابات، فيما ستقدم الجبهة الشعبية ردها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع المقبل. نشير إلى هذا الخبر العاجل قبل أن نتابع مع بقية الأخبار في هذه الساعة الأخبارية. مشاهدينا، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تفيد بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب جنوب البيرو. إذن في هذا الخبر، وكالة أو هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تفيد بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب جنوب البيرو. نعود إلى تطورات الميدان في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية إصابة طفل برصاصة في رأسه أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وأظهرت مشاهد لحظة نقل الطفل إلى مجمع الشفاء الطبية. يواجه مئات آلاف الطلبة في قطاع غزة أزمة تعليمية غير مسبوقة بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي غالبية المدارس خلال حرب الإبادة على القطاع. وعلى مدى 6 فصول دراسية متتالية حرم نحو 610,000 طالب من التعليم الحضوري المنتظم، بينما تقع مئات المدارس داخل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحتاج المدارس المتاحة إلى إعادة بناء أو تأهيل شامل.
6: هذه المباني كانت يوما مدرسة الزهراء، تزدهر بالأوائل في القطاع من طالبات الثانوية العامة. دمر الاحتلال كثيرا من مرافق المدرسة أثناء الاجتياح البري، وما تبقى من المدرسة صار مركز نزوح يؤوي عشرات العائلات. عائلات تسكن المدارس لكن أطفالها حرموا التعليم المنهجي المنظم ل6 فصول دراسية متتالية.
7: تعليم انحرمناه، أولادنا هنا انحرموا، يعني في مدرسة عريقة كمدرسة الزهراء كانت تعج بالطلاب والطالبات الذين يتعلمون هنا في هذه المدرسة، والآن كما ترون يعني أصبحت خيام، أصبحت نازحين. الأطفال الذين يوجدون داخل المدرسة لا يجدوا أماكن حتى يتعلموا فيها.
6: بحسب وزارة التربية والتعليم، فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المدارس كليا، بينما تعرضت باقي المدارس إلى أضرار جزئية متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى حرمان 610,000 طالب مدرسي من الوصول إلى تعليم حضوري منذ بداية حرب الإبادة.
8: جميع مبانينا سواء الإدارية أو المدارس تم تدميرها. خرج حوالي 80% من مدارسنا عن الخدمة بشكل كامل، وما تبقى منها حوالي 20% أصبحت عبارة عن مراكز للإيواء، فلم نستطع أن نستخدم أو نستفيد من أي مبنى مدرسي قائم حتى الموجودة في داخل الأحياء السكنية المكتظة داخل المدينة.
6: وبحسب الوزارة، فإن 307 مدارس تقع في المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بينما يتاح الوصول الآن إلى 277 مدرسة فقط، كلها يحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل شاملة.
9: للعام الرابع على التوالي يحرم الطلاب في غزة من التعليم نتيجة تدمير معظم المدارس في القطاع خلال حرب الإبادة، وجراء سياسات الاحتلال التي تجعل عملية إعادة إعمارها مهمة شبه مستحيلة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: في الضفة الغربية المحتلة، أفاد مجلس قرية المغير شمال شرقي رام الله، أفاد التلفزيون العربي بإصابة نحو 11 فلسطينيا جراء اعتداء نفذه مستوطنون في المنطقة. وأشار المصدر إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في مركز طبي بالمنطقة، موضحا أن مستوطنين اعترضوا طريق مركبة فلسطينية، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق قبل أن يعتدوا بالضرب على من فيها وعلى متنها. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023. وأضافت المنظمة أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
2: ليس مجرد عنف متصاعد، ولكنها خطط أصيلة تستهدف التهجير القسري. هكذا عنونت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها بشأن تحالف حكومة نتنياهو والمستوطنين ضد فلسطيني الضفة الغربية، لتنضم بهذا إلى سلسلة من التقارير الدولية التي ترصد هذا التنامي المستعر للهجمات، وتشير بوضوح إلى الهدف المشترك، وهو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب إجبار أهلها على المغادرة. هي خطط تؤتي أكلها وفق المنظمة، وتعاظم أثرها خلال الشهور الأخيرة، فبلغت معها الهجمات اليومية أعلى معدل لها في تاريخ السجلات الأممية، وأسفرت خلال أقل من 3 أعوام عن تهجير أكثر من 100 بلدة وطرد أكثر من 30,000 لاجئ من مخيماتهم، وامتداد السيطرة إلى قرابة 5 أراضي الضفة الغربية. لكن هدف الاحتلال يذهب إلى ما هو أبعد، تقول المنظمة، وذلك في ظل زيادة في موازنة الاستيطان التي تتخطى نسبة 100%، ويذهب قسط كبير منها باتجاه تسليح المستوطنين وتوفير سيارات الدفع الرباعي والمسيرات بهدف إعانتهم على مهامهم اليومية. ومن التمويل للحماية القانونية، ترصد هيومن رايتس تقاعس السلطات عن مقاضاة المستوطنين، فلا يصل لساحة الإدانة خلال 25 عاما إلا الفتات، ثم يتقلص إلى أقل في ظل دعم مفتوح يوفره وزير الأمن القومي بن غفير، إلى حد منح المستوطنين سلطات شرطية. تعلي المنظمة الدولية صوتها محذرة من موجة نزوح جراء هذه المستويات غير المسبوقة من العنف، تغير حدود الجغرافيا والديمغرافيا داخل الأراضي الفلسطينية.
1: كما دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، دعت إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وجاء في بيان مشترك لزعماء الدول المعنية أن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عروض المناقصات للبناء في إطار مشروع مستوطنة أي واحد غير مقبول. كما جددت الدول الأربع دعوتها لتجسيد حل الدولتين. قال برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته الموجهة ضد تركيا وسوريا تعكس تصاعد عزلته الدولية ومخاوفه السياسية الداخلية، معتبرا أن محاولاته تقديم تهديدات وأعداء وهميين باتت أقل تأثيرا على الرأي العام الدولي. وأرجع المسؤول التركي لهجة نتنياهو تجاه تركيا إلى حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة والتنافس داخل اليمين الإسرائيلي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوظف العداء لأنقرة ودول المنطقة ضمن هذا الصراع السياسي.
10: إسرائيل تصاعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان، داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار وفق قوله. تهديدات إسرائيلية قابلتها وزارة الدفاع التركية بالتأكيد على عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور، لا قبل الهجوم الإسرائيلي عليها ولا أثناء تنفيذه، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا وعموم المنطقة.
3: لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة، وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
1: في مشهد سوريالي تغلب عليه الضبابية، يغيب فيه الحد الفاصل بين شرعية ولا شرعية السلاح في البلاد. تتعقد مهمة الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، فصائل منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي الرسمية التابعة للقائد العام للقوات المسلحة تعلن انفكاكها عن الحشد والالتحاق بركب الدولة، وكأنها لم تكن أساسا ضمن مؤسسة رسمية، وأخرى ما تزال منضوية تحت راية الحشد الرسمية لكنها في الوقت ذاته ترفض تسليم سلاحها، وكأن مرجعيتها جهات أخرى وليست القائد العام بحسب كثيرين، رغم تلقيها رواتب ومخصصات وأسلحة من الدولة. نبدأ من الحشد الشعبي الذي تشكل عام 2014 في سياق الانهيار الأمني الذي عقب سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل ومساحات واسعة من البلاد. الهيئة نظم عملها أوائل 2016 بأمر ديواني ربطها بالقائد العام للقوات المسلحة أي رئيس الوزراء، وفي أواخر العام ذاته أقر البرلمان العراقي قانون هيئة الحشد الشعبي الذي اعتبر الهيئة تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية وتابعا أيضا للقائد العام. القانون نص على خضوع منتسبي الحشد للقوانين والأنظمة العسكرية وعلى فك ارتباطهم بالأطر السياسية والحزبية. هذا الإطار ضم عشرات الفصائل والتشكيلات المسلحة التي تختلف في توجهاتها السياسية والعقائدية، أيضا ترتبط أو تربط بعضها علاقات وثيقة بإيران مثلا، وأخرى مقربة من المرجعية الدينية بالنجف، بينما ترتبط تشكيلات أخرى بقوى سياسية أو اجتماعية محلية عراقية. يترأس الهيئة منذ تأسيسها فرح الفياض، بينما يشغل عبد العزيز المحمداوي المعروف باسم أبو فدك وهو زعيم كتائب حزب الله التي ترفض تسليم سلاحها، يشغل منصب رئيس هيئة أركان هيئة الحشد. بموازاة هذه الهيئة تجمعت فصائل عدة تحت مظلة واحدة عرفت بالمقاومة الإسلامية في العراق، تضم نحو 50,000 مقاتل، تمتلك وفق تقرير أيضا لرويترز ترسانات تشمل صواريخ بعيدة المدى وأسلحة مضادة للطائرات. من بين الفصائل كتائب حزب الله التي تعد أهمها وأقواها. هذا الفصيل تحدى خطة رئيس الوزراء العراقي لحصر سلاح، لم يرفض الخطة فحسب بل تعهد بتعزيز ترسانته من الأسلحة، لكن زعيم هذا الفصيل يتولى منصب رئيس هيئة أركان الحشد، أي أنه القائد العسكري للهيئة، وفي ذلك إشارة إلى أن الهيئة تأتمر عسكريا بأمره وليس بأمر رئيس الوزراء. وبالنظر إلى الهجمات التي شنتها فصائل المقاومة الإسلامية في العراق على المصالح الأمريكية وعلى المنشآت النفطية في البلاد أو على بعض دول الجوار بحسب بعض التقارير، فإنها وضعت هيئة الحشد الشعبي الرسمية في دائرة الاتهام. ولكن لرئيس الهيئة فالح الفياض رأي آخر، يقول إن الحشد لم يطلق رصاصة واحدة في الحرب الحالية رغم أن مقراته تعرضت إلى نحو 100 ضربة. لكن الفياض يقر أيضا في الوقت ذاته بأن هناك تداخلا مع الفصائل، بما يعني أنها تارة تتصرف كفصيل رسمي عند تقاضيها رواتب وأخذها أسلحة من الدولة، وتارة تتصرف كفصيل يتخذ قرار الحرب بعيدا عن القائد العام. اللافت في هذا الخضم أن فصائل مثل عصائب أهل الحق وسرايا السلام أعلنت انفكاكها عن هيئة الحشد الشعبية الرسمية، ومعلنة وضع سلاحها تحت تصرف الدولة، وكأنها تقر بأن هيئة الحشد لا تتبع رسميا للدولة إلا إداريا، أما عسكريا فلها مرجعية أخرى. هذه الضبابية والتداخل يثيران شكوكا بشأن نجاح خطة رئيس الوزراء علي الزيدي لحصر سلاح الفصائل، والتي تتصرف تارة كما ذكرنا كمنفلتة متهمة بتلقي الأوامر من الحرس الثوري الإيراني، وتارة منضبطة عندما يتعلق الأمر بتلقي الرواتب والإمدادات والمخصصات التي تكلف موازنة الدولة سنويا نحو 3 مليارات دولار، ومع اقتراب الموعد النهائي لتسليم السلاح في 30 سبتمبر المقبل تتصاعد لهجة والتحدي لحكومة الزيد الذي يجد نفسه ربما في وضع لا يحسد عليه. رئيس الوزراء يخوض هذه المعركة لتعزيز سيادة الدولة في وقت تمر به البلاد بأزمة اقتصادية إثر تراجع مبيعات النفط، وفي الوقت ذاته فإن نفوذ إيران على الفصائل ما يزال قويا لأسباب عقائدية وأخرى مرتبطة بامتيازات الفصائل. وفوق كل ذلك فإن الهجمات التي استهدفت بعض دول الجوار أوقعت بغداد في حرج مع هذه الدول، كما أنها تركت أرض العراق مستباحة أمام غارات جوية استهدفت مواقع في أرجاء البلاد. فهل سينجح الزيدي في هذه المهمة أم أن الفصائل قادرة على فرض إرادتها عليه؟ ولذلك تداعيات خطيرة أبرزها ربما أن واشنطن التي تمتلك مفاتيح العراق الاقتصادية قد تضع البلاد أمام منعطف حرج ربما لا يجد الزيدي مخرجا لتفاديه إلا بحل هيئة الحشد الشعبي وتمحيص ولاء الفصائل المنضوية تحت لوائها قبل دمجها في القوات المسلحة العراقية.

0: نحاول أن نسلط الضوء على هذا الملف مع الدكتور عمار البهادلي أستاذ العلوم السياسية، ينضم إلينا من بغداد. دكتور بهادلي أهلا بك معنا. نبدأ بهذه الضبابية التي تحدثنا عليها عنها في عرضنا منذ قليل، والتي تحيط بأزمة السلاح وكأنها تكشف عن ازدواجية في الدولة نفسها. تتحدث أو نتحدث عن سلاح رسمي قانونا ولكنه خارج عن قرار الدولة، وفصائل تتحدى أيضا قرار الدولة. كيف نفهم ذلك؟
1: نعم، بداية تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الأكارم. يعني بداية يجب أن نتحدث ونفصل بين موضوع مؤسسة أو هيئة الحشد الشعبي وبين الفصائل المسلحة، باعتبار هنالك يعني من يخلط بين هذين الملفين. اليوم أصبح واضح بأن هيئة الحشد الشعبي هي يعني مؤسسة يعني تشكلت بموجب قانون رقم 40 لسنة 2016، بالتالي هي تتبع للقائد العام للقوات المسلحة، مع وجود ربما هنالك يعني ربما عدم الامتثال في بعض الأحيان هنا أو هناك، لكن بالنتيجة اليوم رئيس هيئة الحشد الشعبي وخصوصا بكلمته يوم أمس يعني كان فيها استجابة واضحة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة فيما يتعلق بفك الارتباط. بالتالي نحن نتحدث عن موضوع فك الارتباط، بمعنى أنه الألوية الموجودة داخل هيئة الحشد الشعبي يجب أن تفك ارتباطها بالأحزاب وبزعماء الأحزاب، وتصبح ارتباطها سواء كان العقائدي أو العسكري أو الأمني يكون بالقائد العام للقوات المسلحة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى موضوع الفصائل حقيقة، وهو الموضوع الذي يعد الأصعب والأكثر تعقيداً، واليوم الزيدي حقيقة في موقف لا يحسد عليه. طرحت يوم أمس مقاربتين، المقاربة الأولى هي مقاربة خارجية والمقاربة الثانية هي مقاربة داخلية، ويتحدث عن هذه المقاربات بخصوص نزع السلاح، أي كيف سيفضي هذا السيناريو وهذا الملف الذي أرق دوائر صنع القرار العسكري والأمني والسياسي في داخل الدولة العراقية. وحتى لا ننسى هنالك بعد اقتصادي لهذا الملف، مثل ما جاء في تقريركم بأنه هنالك من يخشى أن تكون تداعيات العقوبات الاقتصادية ووقف يعني عائدات النفط من أمريكا إلى العراق ربما ستكون هي واحدة من البدائل التي يلوح بها ترامب في هذه المرحلة. بالنتيجة المقاربة
0: نعم، ولكن أشرت إلى أن ليست كل الفصائل
1: الموضوعية تحدث عن المقاربة الخارجية.
0: ربما تشير إلى نعم سنأتي لهذه المقاربة لو سمحت لي، ربما تشير إلى فصائل صغيرة ربما عشائرية، ولكن معظم الفصائل العسكرية معظمها منضوية تحت لواء الحشد الشعبي، بالتالي لماذا تقبل فصائل بهذا القرار وترفضه أخرى إن لم تكن تخضع ربما لتأثيرات خارجية أو لقرار أجنبي؟ هذا ما يقوله الكثير من العراقيين، بأن الكثير من هذه الفصائل تأتمر بأمر الحرس الثوري الإيراني. ماذا تقول في ذلك؟
1: نعم، يعني في الفترة الأخيرة في المرحلة الأخيرة بعد أن يعني أطلق السيد فائق زيدان، هو من أطلق مبادرة وخارطة طريق نزع السلاح وكذلك فك ارتباط الفصائل أو الألوية الموجودة داخل هيئة الحشد الشعبي وجعلها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة. قبل ذلك الحين كان هنالك ربما يعني حالات خلينا نسميها فردية، بأنه عدم الانصياع لمؤسسة الدولة، عدم الانصياع يعني أوامر قائد عام قوات مسلحة، لكن بعد أن أطلقت هذه المبادرة وخارطة الطريق من قبل السيد فائق زيدان ومن قبل رئيس الوزراء ومن قبل بعض قادة وأحزاب الإطار التنسيقي يعني زعماء الإطار التنسيقي، أصبح هنالك امتثال كامل من قبل الفصائل وعفوا الألوية وكذلك التشكيلات الموجودة داخل هيئة الحشد الشعبي. بالتالي احنا ما عندنا اليوم إشكالية في هيئة الحشد الشعبي ولا في الألوية الموجودة داخلها، الكل اليوم أعلنت ولائها وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي حتى موضوع يعني لما تحدثنا عن
0: ليست سلاح كلها. هل مثلا كتائب حزب الله قبلت بذلك؟ هل حركة النجباء قبلت بذلك؟ هل كتائب سيد الشهداء مثلا قبلت بذلك؟ هل هذه فصائل تقبل بتسليم سلاحها والائتمار بأمر رئيس الوزراء القائد الأعلى للقوات المسلحة؟
1: أحسنتم. هسه احنا من تحدثنا بهذه الجزئية وبهذه العناوين وكأنما يشار للوهلة الأولى ونتحدث عن موضوعة فصائل، وهنا يجب أن نضع خط فارق وفاصل ما بين هيئة الحشد الشعبي وبين الفصائل. الفصائل بشكل صريح أعلنت عدم تسليم السلاح ووضعت أو رفعت سقف الاشتراطات، أن يكون هنالك نزع لسلاح البيشمركة، أن يكون هنالك خروج قوات التحالف والقوات الأمريكية، وأن يكون هنالك انسحاب للقواعد العسكرية التركية الموجودة في شمال العراق. وهذا حقيقة كأنما في فرض شروط جديدة أضيفت في هذه الأيام من أجل تعقيد المشهد أكثر فأكثر. لكن أنا أتحدث وخصوصا هذا ربما هو محور هذه المرحلة، زيارة قاليباف كيف أثرت على هذا المشهد، وكذلك ما هي الرؤية الداخلية. قاليباف كان بزيارته هو أكثر صراحة من زيارة يعني الرئيس أو الشخصية الأمنية اللي الإيرانية اللي حضرت سابقا، كان هنالك دفع واضح باتجاه دعم يعني سيادة الدولة ودعم موضوع تسليم السلاح، لكن أقول تسليم جزئي وليس كلي. أما المقاربة الداخلية اليوم وخصوصا بتحرك قادة الإطار التنسيقي، وتحدث عن تشكيل لجنة مثلا بقيادة السيد هادي العامري، وكذلك ربما تحركات من قبل السيد نوري المالكي وأيضا السيد عمار الحكيم، هذه اللجنة تنفتح على الفصائل التي ترفض تسليم السلاح، ولحد الآن عندنا ثلاث فصائل أو تشكيلات هي ترفض تسليم السلاح.
0: نعم.
1: من أجل فتح طاولة حوار للتفاوض.
0: نعم.
1: ومن أجل
0: طيب
1: إبعاد
0: هذه الرؤية
1: سيناريو الصدام المستقبل.
0: دكتور عمار للأسف لضيق الوقت،
1: هذه الرؤية الداخلية.
0: نعم. بين تحدي الفصائل رفضها لتسليم السلاح، بين الضغوط الأمريكية، بين تأثير الإيراني، إلى أي حد ستنجح حكومة الزيدي في تنفيذ قرارها وبسط سيادة وإرادة الدولة في موعد 30 من سبتمبر المقبل؟
1: يعني حتى ما أكون بعيد عن الواقع، سيد الزيدي في تحدي، هو يحاول إعادة هندسة وضبط السلاح، كل سلاح سواء كان سلاح فصائل، سلاح حشد، أي سلاح خارج نطاق الدولة، بحيث يحتكر هذا السلاح ويكون تحت مؤسسة الدولة أو مؤسسات الدولة ويقنن. ويوم واليوم طبعا كان هنالك رفع مشروع قانون من الحكومة إلى مجلس النواب من أجل أيضا تنظيم بقية التفاصيل الفنية والعسكرية والأمنية داخل هيئة الحشد الشعبي. لذلك في ظل هذه التحديات الموجودة والتقلبات الموجودة من منطقة سواء كانت جيوسياسية أو حتى الدولية، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر بفارغ الصبر من السيد الزيدي أن يكمل هذا الملف، لكن أنا حقيقة لازلت متوجس خيفة من أن لا يمكن استكمال هذا باعتبار باقينا 40 يوم، وأعتقد لا يمكن استكمال هذا الملف.
0: جزيل الشكر لك دكتور عمار.
1: لغاية 30/9 وسنكون أو سيكون السيد الزيدي أمام حراجة في الموقف الإقليمي والدولي.
0: دكتور عمار البهادري أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة، قال إنها استهدفت عناصر ومواقع تابعة للحوثيين على امتداد خطوط التماس وفي مختلف المحاور والجبهات. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد دنزيلي، قال في بيان إن العمليات أسفرت عن تحييد عدد من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد. في تونس تجمع العشرات للتظاهر بدعوة من مبادرة نفس احتجاجا على ما تعتبره المبادرة إخفاقا لخيارات الرئيس التونسي قيس سعيد الاقتصادية والاجتماعية وتزايد التضييق على الحريات. نتابع التقرير وعلى رأس الساعة تلقاكم سونيا الوافي في أمان الله.
2: من تعبيرات الغضب في تونس هذه المسيرة، وهذه هي المسيرة هي الثالثة التي تنظمها مبادرة نفس بعد مسيرتين سابقتين. هذه إحدى تعبيرات الغضب على ما يعتبره هؤلاء فشلا في التعاطي مع القضايا والأزمات على مستوى الكهرباء، على مستوى الماء الصالح للشراب، وعلى مستوى تراجع المقدرات الشرائية. مبادرة نفس هي مظلة هذا التحرك، ونفس هي تعبيرة مواطنية عابرة للأحزاب وللمنظمات، وتضم في صفوفها كل هؤلاء لكن أيضا طيفا واسعا من النشطاء ومن المهتمين بالشأن العام. في هذه المسيرة ترفع هذه الشعارات التي تطالب بوقف العطش. يكفي من العطش، يكفي من المرض، بالإشارة إلى ارتفاع أسعار العشرات من أصناف الأدوية، ويكفي من الظلام، بالإشارة إلى تواتر انقطاع الكهرباء حتى بعد الإعلان عن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل رسمي. لكل هذه الاعتبارات فإن هؤلاء من المشاركين في هذه المسيرة التي تنظمها مبادرة نفس يعتبرون أن السلطات التونسية ونهج الرئيس التونسي قيس سعيد قد فشل في التعاطي مع مختلف التحديات وفي الإيفاء بالوعود التي رفعها والتي كانت تعد التونسيين الرخاء والتنمية. لكل هذه الاعتبارات، ولكن أيضا اعتبارات حقوقية وسياسية على رأسها المطالبة إطلاق سراح المساجين السياسيين وفق توصيف المعارضة التونسية، فأن هؤلاء يتظاهرون للمرة الثالثة على التوالي وعلى رأس مطالبهم إيقاف ما يعتبرونه عبثا، لكن أيضا وخاصة وفق الشعارات التي وكبناها رحيل الرئيس التونسي قيس سعيد واستئناف ما يعتبرونه مسارا ديمقراطيا توقف في صائفة 2021. بالتلفزيون العربي من تونس، خليل كلاعي.
3: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على إيران ويهدد بمزيد حتى انهيار النظام، والخارجية الإيرانية تؤكد أن سياسة العقوبات تعكس إخفاق واشنطن في تحقيق أهداف الحرب. بيان قطري مصري تركي يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة ويدعو إلى التزام هتان بوقف إطلاق النار. ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يدعو واشنطن وأوروبا إلى الضغط على تل أبيب للوفاء بالتزاماتها. الرئاسة التركية تصف تصريحات نتنياهو بشأن وجودها في سوريا بالأكاذيب وتؤكد أنها تعكس عزلته الدولية. ووزير الأمن الإسرائيلي يهاجم أردوغان ويتهمه بجر بلاده إلى مغامرات في سوريا. الجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 80 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، والجماعة تعلن استهدافها مطار نجران ومقرا لشركة أرامكو السعودية.

0: أهلا بكم. والبداية من التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران هدفه الدفع إلى انهيار نظام الحكم في طهران. أضاف بيسنت أن الحرب الاقتصادية على إيران ستكون ناجحة باعتبارها أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم وفق تعبيره. وزير الخزانة الأمريكي قال إنه إذا أصرت الدول على ممارسة الأعمال التجارية مع طهران فإن واشنطن ستتخذ إجراءات ضدها. في المقابل، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بإعلان واشنطن فرض حصار وعقوبات اقتصادية وتجارية، مؤكدة أنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. وقالت الوزارة أن العقوبات الأمريكية تعكس فشل واشنطن في تحقيق أهداف الحرب.
1: بعد أشهر من الضغط العسكري، رايات إيران الحمراء لا تزال مرفوعة. الولايات المتحدة تعلن حرباً جديدة، حرب السحق الاقتصادي، هكذا وصفها الرئيس دونالد ترامب. عقوبات وعزلة اقتصادية على إيران، قال عنها ترامب إنها مرحلة مفصلية. تأتي تلك العقوبات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لتجنيب المنطقة تصعيداً عسكرياً جديداً. وزير الخزانة الأمريكي قال إنها مختلفة هذه المرة وستجبر إيران على الاستسلام. لم يعلن التفاصيل، لكن مجلة بوليتيكو قالت قبل أيام إن مشاورات أمريكية إسرائيلية عقدت لبحث إمكانية عرقلة إمدادات الاستيراد إلى إيران. كذلك تهدد واشنطن من فرض عقوبات على أي كيان أو دولة يثبت تورطهما في تعاملات مع طهران، في إشارة بالدرجة الأولى للصين. المجلة نقلت عن مسؤولين سابقين في إدارة ترامب شكوك داخلية بشأن جدوى العقوبات. تلك التحركات الاقتصادية ليست جديدة، وتزايدت مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية. في المقابل، صمود النظام الإيراني أمام الضربات العسكرية والضغط الاقتصادي يعكس موقفه من الحرب، فهو لا يراها معركة حسم عسكري، بل حرب وجود تدفعه إلى التحمل لعدم التنازل للولايات المتحدة. بالتزامن، ورقة مضيق هرمز، أو كما وصفها ترامب سابقاً، الورقة الإيرانية الأخيرة، تطغى على المشهد. تتمسك بها طهران بكل قوتها وتناور فيها بالضغط على اقتصاد العالم ومن ضمنه الاقتصاد الأمريكي. إيران تدرك تحدي الانتخابات النصفية المقبلة على الجمهوريين، وهم بحسب استطلاعات الرأي في أدنى مستوى لشعبيتهم. تداعيات مناورات هرمز على الاقتصاد الأمريكي تقلب الرأي العام على ترامب وحزبه، وبالتالي يصبح المضيق، وإن بشكل غير مباشر، سلاح إيران في الداخل الأمريكي، لا سيما مع تخطي الدين العام لأول مرة حاجز 40 تريليون دولار.
0: ينضم إلينا الآن من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، أهلا بك معنا. واشنطن تعيد ترتيب أوراقها فيما يتعلق بحربها على إيران، تضع ورقة الضغط العسكري جانبا لعدم جدواها، وتسحب الآن ورقة الضغط الاقتصادي. كيف يقرأ هذا أمريكيا؟
2: نعم، هو يقرأ بأن دونالد ترامب عازم على تنفيذ فكرة أن يكون السلاح الاقتصادي هو السلاح الأقوى والأمضى والسلاح الرئيسي، حتى إشعار آخر على مستوى التصعيد العسكري. نحن نعرف أن التصعيد العسكري يواجه تحديات الجميع يعلمها الآن، سواء في مسألة نقص الذخائر أو مسألة أن الأهداف التي يمكن أن تتحقق في إجبار من حيث إجبار إيران على الرؤية الأمريكية، لم يعد لدى الأمريكيين أي أهداف أخرى لاستخدام القوى العسكرية لتحقيقها. نحن نتذكر ما نشرت نيويورك تايمز عن رؤية براد كوبر ودان كين فيما يتعلق بأنه إما أن يكون تصعيدا أوسع وأقوى وأمضى وأكثر قوة، وإلا فإنه لن يتحقق أي أهداف سياسية من الضربات مثل ضربات 13 يوما التي كانت حول مضيق إيران ومضيق هرمز في إيران أو لوجستياته. وبالتالي بات الخيار الاقتصادي ربما هو الخيار الوحيد حتى الآن، ودونالد ترامب بطبيعة الحال يعلن أنه دمر الجيش الإيراني، وبالتالي بات سؤال الاقتصاد هو الآن هو المطروح في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج. على مستوى الخارج أو على مستوى إيران، أعلن اليوم سكوت بيسن في تصريحاته بأنه سيكون يوم الاثنين مؤتمرا صحفيا شاملا يشرح فيه تفاصيل وبدقة ما هي حزمة العقوبات التي ستكون الأمضى تاريخيا والأكثر حسما كما قال دونالد ترامب، والتي شبهها بإنزال نورماندي في الحرب العالمية الثانية، والتي قال يعني أن إيران ستخضع بعدها أو ستدفعها للخضوع. لكن اليوم وزارة الخزانة وقعت عقوبات على 10 أفراد، قالت أنهم ينقلون الأموال كاش أو أموال عبر الحقائب من لبنان إلى تركيا والإمارات من أجل حزب الله ومن أجل إيران، وقامت بإعادة تصنيف حزب الله باعتباره مرتبطا بإيران وفيلق القدس في إيران. وبالتالي حتى لا يختلط الأمر على المشاهد، هذه العقوبات اليوم لم يعلن أنها ستكون جزء من حزمة العقوبات التي يتم هندستها كما قال سكوت بيرسن، لأنه أراد أن يطمئن أسواق الطاقة، وقال أن هذه عقوبات مهندسة خصيصا من أجل الوصول إلى الضغط على الأقصى على إيران، وقال أنها يعني لن تطال أو قال أنها لن تؤثر كثيرا على أسواق النفط وطمأنهم، وقال بل بالعكس هي ستمنع التصعيد العسكري أو ستجعلنا نتجنب التصعيد العسكري في إشارة طمأنة إلى أسواق النفط. وبالتالي هناك عقوبات وقعت اليوم على أفراد، تقول وزارة الخزانة الأمريكية أنهم مرتبطون بإيران وحزب الله، لكن لم تقل أنهم مرتبطين بهذه العقوبات التي سيعلن عنها يوم الاثنين. وبالتالي هذه العقوبات التي كما تقول الإدارة الأمريكية ستكون غير مسبوقة وستكون مهندسة بشكل دقيق جدا، نوى عنها أمس من دونالد ترامب، وأعلن عن أنها سيكون لها تفاصيل دقيقة من سكوت بيسنت يوم الاثنين. أيضا سكوت بيسنت أشار إلى نقطة نوى عنها دونالد ترامب أمس لكن بطريقة غير مباشرة حينما تحدث عن الصين، وقال أنها تستورد 50% من النفط الخاص بها من الخليج، وبالتالي من مصلحتها أن يتم فتح مضيق هرمز. وهذا ذكرنا بتهديد دونالد ترامب أمس الذي هدد أي دول تساعد إيران في استخدام من خلال استخدام الموانئ أو المطارات أو البنوك أو شركات الواجهة أو سجلات التراخيص الضريبية والتجارية أو محلات الذهب وما إلى ذلك في أن يكون لديها أي شريان اقتصادي أو حيوي، هددها أيضا بعقوبات. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية في التحدي الاقتصادي الداخلي أمامها مسألة أسعار النفط التي ارتفعت وصلت اليوم إلى 93 دولار لخام برنت، وفي خام هارب تكساس ارتفعت إلى 87 دولار. وأيضا التحدي الآخر هو أن يستطيع دونالد ترامب فرض هذه العقوبات بما لا يدع أي دولة أخرى تساعد إيران، لأن هناك دول مثل الصين وروسيا ماذا سيفعل معهم، هناك دول وسيطة الإمارات تحدثت عنها وول ستريت جورنال أمس وفي شهر مارس الماضي ماذا سيفعل معها وهي دولة شريكة للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هناك تحديان رئيسيان في تطبيق هذه الفكرة. التحدي الأول هو الدول التي لديها علاقات ما مع إيران سواء تجارية أو مالية أو ما إلى ذلك، والتحدي الآخر هو ما إذا كان هذا سيكون له انعكاس على الداخل الأمريكي وأسواق النفط، لأن الإدارة الأمريكية تطمئن الجميع أنه لن يكون لديها أي مشاكل أو لن يكون هناك انعكاسات على هذا، لكن هناك خبراء يشككون في هذا الأمر، وبالتالي علينا أن ننتظر التفاصيل الدقيقة يوم الاثنين لنرى ما إذا كانت هذه الخطة بالفعل غير مسبوقة أم أنها استمرار لتقاليد العقوبات التي هي موجودة منذ السبعينات وكان فيها الكثير في إدارات ديمقراطية سابقة مثل أوباما وبايدن.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من واشنطن. قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز لا ينفصل عن أمن المنطقة الأوسع وازدهارها، بوصفه أحد أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني في مسقط أشار وزير الخارجية العماني إلى أن مسقط ثابتة في التزامها بالأمن البحري ومنع المزيد من التصعيد أو اندلاع الصراع، داعيا إلى ضبط النفس وتكثيف العمل الدبلوماسي. أكد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا سريا عبر مضيق هرمز مكن خلال الأسابيع الماضية نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط من العبور يوميا عبر مسار جنوبي بمحاذاة الساحل العماني.
3: نفط يتدفق وسفن تعبر مضيق هرمز، لكن خلف هذا المشهد التجاري تتصاعد معركة نفوذ وسيطرة على واحد من أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم. القصة بدأت بحسب موقع أكسيوس عندما أنشأ الجيش الأمريكي منذ مايو الماضي ممرا ملاحيا سريا في المسار الجنوبي للمضيق بمحاذاة الساحل العماني لتأمين حركة ناقلات النفط. وتقول المصادر الأمريكية إن نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط تمكنت خلال الأسابيع الماضية من العبور عبر هذا المسار الجنوبي يوميا. ومع تصاعد الهجمات والتهديدات الإيرانية فضلت شركة شحن كبرى تجنب المضيق، فيما واصلت ناقلات أخرى العبور عبر المسار الجنوبي المحمي أمريكيا. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الناقلات التي استخدمت هذه المسارات نقلت نحو 4 ملايين برميل يوميا في يونيو، وارتفعت إلى نحو 5 ملايين برميل يوميا في يوليو الماضي. في المقابل يقترب متوسط صادرات النفط عبر المضيق من نحو 10 ملايين برميل يوميا، فيما تراوحت الكميات الخارجة من الخليج في بعض الليالي بين 15 و20 مليون برميل. لكن الحماية الأمريكية لم تمنع الهجمات بالكامل، فبحسب تحليل نيويورك تايمز استند إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية تعرضت 15 سفينة على الأقل لهجمات منذ بداية يونيو، ما أدى إلى إصابة 16 بحارا ومقتل 2. وفي الجانب الإيراني يقول مسؤولون أمريكيون إن قدرة طهران على مراقبة المسار الجنوبي تراجعت بعد تضرر أنظمة الرادار والمراقبة. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني قد يشكل مصدر إزعاج، لكنه لا يسيطر على المضيق، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي منذ شهرين. وفي الوقت نفسه تحشد البحرية الأمريكية نحو 20 سفينة حربية في خليج عمان لتأمين عملياتها في المنطقة. وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تستخدم السفن والمروحيات والطائرات لاعتراض الهجمات، وإنها ساعدت وفق نيويورك تايمز أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز.
0: تجاوز الدين الأمريكي عتبة $40 تريليون مسجلاً قيمة قياسية تاريخية، وازدادت مديونية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بواقع $1.2 تريليون منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.
4: عداد لا يتوقف، أرقام سريعة التحرك، تزداد بواقع $80,000 في الثانية الواحدة، فتثقل كاهل المواطن الأمريكي. المديونية في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة مهمة حينما قفزت لما فوق حاجز $40 تريليون، والسبب تفوق نفقات الإدارة الأمريكية على إيراداتها. الرئيس دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض ووعد ناخبيه بحل أزمة الديون، ففاجأهم بحملات تسريح لآلاف الموظفين الفيدراليين بالتزامن مع شنه حربا تجارية طاولت الدول المنافسة والحليفة معا، لكن المحصلة كانت عكسية، حيث ازداد منسوب المديونية بواقع $3.7 تريليون منذ أدائه القسم. الدين بات يضاهي 123% من الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في العالم، وباتت أيضا حصة دافع الضرائب منه قرابة $360,000. الحرب في الشرق الأوسط تسببت في تسارع المديونية، فبسببها تقرر التوسع في ميزانية البنتاغون، وبسببها أيضا تأجلت قرارات خفض الفائدة الأمريكية بفعل اشتعال فتيل التضخم الناجم عن صعود أسعار النفط. ترامب كان في أمس الحاجة لقيام البنك الاحتياطي بخفض معدلات الفائدة، فتقليلها بواقع 0.25% فقط يعني وفرا قدره $80 مليار من خدمة الدين. لكن الحرب التي وصفت بالاختيار

0: وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر، والتي التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته بدر عبد العاطي. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
1: من هرمز إلى غزة، ملفات إقليمية تصدرت زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر. لقاء مع الرئيس المصري وآخر مع رئيس الحكومة، ثم جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري. في الملف الإيراني، تأكيد على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي الملف الفلسطيني، تجديد على مواصلة المساعي لتنفيذ خطة السلام في غزة.
2: نعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا، سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وهذه الانتهاكات، سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف.
1: وزير الخارجية المصري أكد على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وجدد إدانة بلاده لما وصفها بالاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
3: أمن قطر وأمن دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ومن الأمن القومي العربي الجماعي، وأكدنا أيضا التضامن المصري الكامل مع الشقيقة قطر ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات التي استهدفت دولة قطر والمنطقة.
1: الزيارة تضمنت توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، من بينها إنشاء مستشفى الشيخ تميم في مدينة سوهاج، وإعلان عن تنفيذ مصنع لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدامة، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات التعاون الجمركي والرقابة المالية. اتفاقات تتزامن مع تأكيد على انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة.
4: يأتي قطاع غزة على رأس القضايا الثنائية التي تشهد تقاربا في الرؤى بين مصر وقطر، ومع قرب مرور عام على إعلان خطة الرئيس الأمريكي من أجل السلام في غزة، تكثف جهود البلدين من أجل الحشد الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها. من مدينة العلمين، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: كشفت مصادر فصائلية للتلفزيون العربي أن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل، وأفادت بأن التحالف سيضم حركتي حماس والجهاد والتيار الإصلاحي في حركة فتح ونصر القدوة وألوية الناصر. كما ذكرت مصادر التلفزيون العربي أن الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات، فيما ستقدم الجبهة الشعبية ردها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع المقبل. قراءة في هذه التطورات مع ضيفي من رام الله الأكاديمي والباحث السياسي جهاد حرب. أستاذ جهاد، أهلا بك معنا في رام الله. بداية، كيف يقرأ هذا التقارب بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، تحديدا حركة حماس والتيار الإصلاحي؟ كيف يقرأ في هذا التوقيت ورام الله على أبواب انتخابات تشريعية؟
5: يعني هناك صورتين لهذا التحالف. هو تحالف الضرورة، أي أن حركة حماس تحتاج هذا التحالف من أجل أن يكون لديها حصانة أو إمكانية لحصانة على المستوى الدولي فيما يتعلق بمرشحيها أو قياداتها الذين سيكونون في قطاع غزة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، هناك أيضا محاولة من قبل أطراف متعددة، ونحن نتحدث عن تحالفات متعددة، لكن هذا التحالف الذي قد يكون له حصة الأسد في المجلس التشريعي لوجود قوى سياسية وازنة في هذا التحالف من أجل عملية

0: تغيير أو إحداث تغيير في الطبقة السياسية الفلسطينية على المستوى الشكلي، لأن حركة حماس وكذلك التيار الإصلاح هم أيضا كانوا جزءا من النظام السياسي أو كانوا في المجلس التشريعي السابق، وكذلك كانوا في قيادة الحكومات السابقة عندما كان السيد محمد دحلان جزءا من حركة فتح، أي من حركة فتح الرسمية. وبالتالي في ظني أن هذان الشكلان إذا جاز التعبير الضرورة بالإضافة إلى التغيير هما العاملان الرئيسيان اللذان يقرآن اليوم في الضفة الغربية في هذا التحالف الجديد، وكذلك القول بأن المصالح تتبدل وتتغير وفقا لمعطيات مختلفة فيما يتعلق بالجانب السياسي، أي في السياسة كل شيء مباح تقريبا، عندما يتحالف الخصماء السابقين أو الأعداء السابقين الذين رأينا التصريحات المختلفة في قبل 20 عاما من قبل حركة حماس التي تنظر إلى محمد دحلان باعتباره خارجا عن الهوية الوطنية، والتقارب اليوم هذا ما قلناه فيما يتعلق بتحالف الضرورة، لذلك قد يحدث أثرا داخل الأطر التي تتشكل للعملية الانتخابية إذا ما جرت في 28 نوفمبر القادم. وقد يكون أحد العناوين لهذا التحالف أو ردود الفعل على هذا التحالف من قبل السلطة الفلسطينية هي تأجيل الانتخابات إلى مرحلة لاحقة لأسباب متعددة، قد تتعذر بما يتعلق بقطاع غزة أو في مدينة القدس.
1: ستكون هذه تبريرات للتأجيل أو ورقة من أجل الضغط باتجاه عدم تحقيق هذا التحالف مبتغاه في ظل ما تراه الفصائل، وربما كذلك يراه الناخب الفلسطيني حاجة لأحداث تغيير جذري في السياسة في فلسطين؟
0: التأجيل فيما يتعلق بالتأجيل ربما تكون الذرائع ما يتعلق بقطاع غزة أو مدينة القدس، وهذا يعني إمكانية أن يكون هناك أحداث دراماتيكية في الضفة الغربية تحديدا فيما يتعلق بعملية التأجيل، إن لم يكن هناك تفسيرا واضحا مقنعا للمواطنين الفلسطينيين. الأحداث التي جرت بعد عام 2021 كانت أسبابها بشكل رئيسي هو تأجيل العملية الانتخابية، أي عدم القدرة على إجراء الانتخابات لذرائع مختلفة، كان ذلك الوقت مدينة القدس، اليوم قد تكون قطاع غزة لا يوجد فيها سجل مدني، أيضا الاحتلال الإسرائيلي لا يوجد حتى الآن أيضا مفاوضات جدية وجوهرية أو إجابات على التحديات التي يمكن أن تظهر في قطاع غزة سواء في السجل المدني أو في القدرة على إيصال المواد اللازمة والقضايا اللوجستية أو أيضا الجانب السياسي، من سيكون الجهة الرئيسية في قطاع غزة التي تحمي صناديق الاقتراع، وهل سيسمح للمجلس التشريعي إذا ما تم انتخابه أن يكون مسؤولا أيضا عما يجري في قطاع غزة، أي أن المسؤولين في لجنة التكنوقراط أو قيادة حركة حماس إذا لم تدخل لجنة التكنوقراط هم مسؤولون أمام المجلس التشريعي، هذا يحتاج إلى إجابات متعددة أو إلى إجابات واضحة من قبل السياسيين الفلسطينيين وكيفية التعامل المستقبلي يعني بالإضافة إلى الموقف الأمريكي.
1: أستاذ جاد، يعني أشرت لإمكانية تأجيل الانتخابات على غرار ما جرى سنة 2021، بالتالي السؤال يبقى دائما إلى متى تؤجل هذه الانتخابات، ويعني كذلك هل هناك ما يشير فعليا إلى إمكانية اتخاذ الرئيس أبو مازن مثل هذا القرار؟
0: يمكن الإشارة إلى أنه حتى الآن لم تقم بالسلطة الفلسطينية بالإجابة على التحديات فيما يتعلق بقطاع غزة وكذلك فيما يتعلق بالقدس، مع أن كما سمعنا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر لا يمكن التذرع بالانتخابات داخل مدينة القدس كذريعة لتأجيلها أو إلغائها أو إلغائها لموعد محدد، هذا ربما يحتاج إلى نقاش جدي في ظل الموعد المضروب وهو 28 نوفمبر القادم، ستكون هناك حكومة إسرائيلية انتقالية لا يستطيع أحد الضغط عليها لا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لإجراء الانتخابات في قطاع غزة، لذلك في ظني أن التأجيل ممكن إذا كان هناك تفسيرات وأيضا مواعيد محددة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد بداية العام القادم. ومع ذلك قد تكون تشكيل قوائم داخل حركة فتح أو قوائم موازنة مثل القائمة التي نتحدث التحالف الذي جرى بين محمد دحلان تيار الإصلاح وكذلك حركة حماس والجهاد الإسلامي وربما الجبهة الشعبية بالإضافة ألوية الناصر صلاح الدين وربما آخرين أيضا، لأنه تم الحديث عن الفصائل الثمانية التي كانت تجتمع في قطاع غزة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، بما فيها المبادرة الوطنية، بما فيها الجبهة الديمقراطية، وهذا يعني قد يكون تحالفا واسعا وكبيرا قد يحظى بنسبة مهمة داخل المجلس التشريعي.
1: بالتالي كيف تنظر حركة فتح إلى هذا التحالف؟
0: أعتقد أنها تنظر بخشية، لأنه أيضا ليست فقط هذا التحالف، أيضا القوائم التي تنتج حتى الآن رأينا قائمتين على الأقل من حركة فتح غير رسمية يقودها قيادات من حركة فتح، هم قد نضعهم في بند الغاضبين، قد نضعهم ببند الذين يرغبون بأن يكون لديهم مكانة سياسية لم يستطيعوا تحقيقها من خلال الأطر لحركة فتح والإشكاليات التي برزت بعد المؤتمر الثامن. لذلك في ظني أننا أمام إرهاصات قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو إلغائها، هذا من جهة. من جهة ثانية سيكون هناك تخوفات من قبل حركة فتح وقيادتها بشكل رئيسي من هذا الائتلاف أو التحالف.
1: طيب الجديد، في حال لم تؤجل هذه الانتخابات، ما هي خيارات حركة فتح قبل وصول تحالف إلى الأمتار الأخيرة قبل الانتخابات؟
0: يعني أعتقد أنه في اللجنة المركزية لحركة فتح سيناقشون إمكانية توحيد القوائم التي ستنشأ أو ينوي بعض القيادات تشكيلها من الفتحاويين، وهذا رسالة قد تكون لأعضاء وقيادات وكوادر حركة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة لتتوحد في مواجهة قائمة كبيرة قد تأخذ حصة الأسد إذا جاز التعبير في الانتخابات أو في المجلس التشريعي، وقد يدفع هذا الأمر، أو أن حركة فتح ستضغط باتجاه مسألة ليس تشويه بقدر الضغط الشعبي على ما يتعلق بحركة حماس وتيار الإصلاح وإخراج بعض الملفات المتعلقة إما بفساد أو بتهوين أو غيرها من القضايا التي تعد جزءا من المخالفات الانتخابية أو الضغط الانتخابي إذا جاز التعبير على الخصوم، بالإضافة إلى أنها قد تذهب حركة فتح للتحالف مع عدد من الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية وأيضا بعض المستقلين لكي تكون لديها قائمة واسعة كبيرة تواجه القائمة التي يتم تشكيلها من قبل تيار محمد دحلان وبالإضافة إلى حركة حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل الأخرى التي انضمت أو ستكون جزءا من هذه التحالف. الأمر الآخر، قد يكون هناك قائمة بقيادة مروان البرغوثي إذا كانت هذه القائمة تشمل عدد واسع من الفصائل والأطر والقيادات الشعبية أو الشخصيات الوطنية، هذا قد يكون مطروحا أيضا داخل حركة فتح، بمعنى الموازنة فيما يتعلق بهذه القوى الجديدة. وهنا قد يكون هناك وعدا أيضا بأن يكون مروان البرغوثي هو مرشح حركة فتح للرئاسة في حال إجرائها، وبالتالي ضم أقصى ما يمكن من كوادر حركة فتح وربما قوى سياسية أخرى مع الحركة كي يكون لها أو كي تكون ندا للقوى السياسية المتحالفة في مواجهتها.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ جهاد حرب الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله. لا نشير إلى هذا الخبر العاجل، مصادر طبية للتلفزيون العربي تتحدث عن استشهاد طفل متأثرا بجراحه جراء إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، إصابة كانت على مستوى الرأس مباشرة. استشهد إذن الطفل الذي أصيب في مركز إيواء في مشروع بيت لاهيا بعد إصابته على مستوى الرأس. الآن مصادر طبية للتلفزيون العربي تقول أن هذا الطفل قد استشهد بعد إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، وسط استمرار للانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق واستمرار الاعتداءات والغارات والاستهدافات المباشرة ك كهذا الاستهداف الذي أدى برصاصة مباشرة في الرأس إلى استشهاد هذا الطفل شمال قطاع غزة بعد نقله إلى مجمع الشفاء الطبي. كذلك في قطاع غزة شيع فلسطينيون رفات 50 شهيدا في جنازة جماعية بعدما انتشلت جثامينهم من تحت ركام عدد من المنازل التي قصفها الاحتلال. ووفقا للدفاع المدني لا تزال جثامين قرابة 8000 فلسطيني مفقودة تحت الأنقاض.
2: في جنازة مهيبة يشيع الفلسطينيون جثمان 50 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وشيوخ استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. تم انتشالهم من قبل فرق الدفاع المدني بعد مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحقهم. هنا ومن ساحة مستشفى الشفاء يتم تشييع هذه الجثامين التي تم انتشالها رفاتا متحللة بعد حوالي 2.5 سنين من اغتيالهم بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنازات مؤجلة وأحزان مفتوحة تلك التي تلخص المشهد هنا في قطاع غزة مع كل عملية انتشال للشهداء. الحزن العميق هو الذي يملأ الأجواء هنا مع استمرار هذه الجنازات. والعائلات الفلسطينية بكاء وحزن وعويل. أقارب الشهداء كذلك يقومون الآن بتشييع هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد محمود بصل متحدث باسم الدفاع المدني. سيد محمود، مرة أخرى جنازة جماعية،
3: جنازة مهيبة اليوم، 50 شهيدا، 50 قصة، 50 إنسان يقتلون، واليوم تشيعهم العائلات الفلسطينية في غزة بعد أن بقيت أجسادهم قرابة 3 أعوام وهم تحت الأنقاض. اليوم يتم تشييعهم، لكن القضية لم تنتهي هنا. القضية هناك 8000 تقريبا تحت الأنقاض. متى سيخرجون؟ متى سيتم انتشالهم؟ متى سننهي هذه المعاناة وهذه المأساة؟ القضية تحتاج إلى موقف دولي حقيقي، موقف جاد لأجل إخراج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض.
2: الفلسطينيون يشاركون بحزن في هذه الفعالية، في هذه اللحظات. عظم الله أجركم. من فقدتم في هذه المجزرة؟
4: أخوتي التنين ومرت أخويا.
5: 9 شهادات عندي.
2: كم شهيد لكم؟
5: 9 من ألف حريق.
2: 9. شو شعوركم بعد تشييعهم بعد سنتين؟
5: هقول انا شيء غريب، يعني انهم صدقنا نطلعهم، يعني يخلف على الدفاع المدني هو اللي ريحنا يعني.
2: شكرا جزيلا لكم. عظم الله اجرك.
6: شكرا الله سعيد.
2: كيف شعوركم اليوم في هذه الجنازه؟
6: شعورنا حزين جدا، يعني جدا جدا. انها 3 سنوات من السنه اللحظه هذه. هذا القصف اول الحرب اول. ولحتى الان يعني الحمد لله طلعوا كلهم.
2: هذا الشهيد كرم.
6: شهيد كرم، هذا جوز اختي. هذا ابن
2: هذا شخص. نعم،
6: هذا ابن الوحيد الضايل. هذا الناجي الوحيد، الله يرحمنا برحمه.
2: شكرا جزيلا لكم. هذه الجنازات لا تتوقف في مدينة تعرضت لإبادة مستمرة. جنازات نتاج استهدافات إسرائيلية متواصلة، وجنازات نتاج حرب الإبادة ومجازرة لم تنتهي بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مدينة غزة.
1: يواجه 100,000 طلبة في قطاع غزة أزمة تعليمية غير مسبوقة بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي غالبية المدارس خلال حرب الإبادة. وعلى مدى 6 فصول دراسية متتالية حرم نحو 610,000 طالب من التعليم الحضوري المنتظم، بينما تقع مئات المدارس داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وتحتاج المدارس المتاحة إلى إعادة بناء أو تأهيل شامل.
7: هذه المباني كانت يوما مدرسة الزهراء، تزدهر بالأوائل في القطاع من طالبات الثانوية العامة. دمر الاحتلال كثيرا من مرافق المدرسة أثناء الاجتياح البري، وما تبقى من المدرسة صار مركز نزوح يؤوي عشرات العائلات. عائلات تسكن المدارس لكن أطفالها حرموا التعليم المنهجي المنظم ل6 فصول دراسية متتالية.
8: التعليم انحرمناه، أولادنا هنا انحرموا، يعني في مدرسة عريقة كمدرسة الزهراء كانت تعج بالطلاب والطالبات الذين يتعلمون هنا في هذه المدرسة، والآن كما ترون يعني أصبحت خيام، أصبحت نازحين. الأطفال الذين يوجدون داخل المدرسة لا يجدوا أماكن حتى يتعلموا فيها.
7: ب بحسب وزارة التربية والتعليم فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المدارس كليا، بينما تعرضت باقي المدارس إلى أضرار جزئية متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى حرمان 610 آلاف طالب مدرسي من الوصول إلى تعليم حضوري منذ بداية حرب الإبادة.
9: جميع مبانينا سواء الإدارية أو المدارس تم تدميرها. خرج حوالي 80% من مدارسنا عن الخدمة بشكل كامل، وما تبقى منها حوالي 20% أصبحت عبارة عن مراكز للإيواء، فلم نستطع أن نستخدم أو نستفيد من أي مبنى مدرسي قائم حتى الموجودة في داخل الأحياء السكنية المكتظة داخل المدينة.
7: وبحسب الوزارة فإن 307 مدارس تقع في المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بينما يتاح الوصول الآن إلى 277 مدرسة فقط، كلها يحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل شاملة.
10: للعام الرابع على التوالي يحرم الطلاب في غزة من التعليم نتيجة تدمير معظم المدارس في القطاع خلال حرب الإبادة وجراء سياسات الاحتلال التي تجعل عملية إعادة إعمارها مهمة شبه مستحيلة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: في الضفة الغربية أفاد مجلس قرية المغير شمال شرقي رام الله للتلفزيون العربي بإصابة نحو 11 فلسطينيا جراء اعتداء نفذه مستوطنون في المنطقة، وأشار المصدر إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في مركز طبي بالمنطقة، موضحا أن مستوطنين اعترضوا طريق مركبة فلسطينية ما أدى إلى انحرافها عن الطريق قبل أن يعتدوا بالضرب على من فيها. قالت القناة 12 الإسرائيلية أن مستوطنين وصلوا مستوطنة كاديم المقامة على أراض شرقية جنين، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت طريقا رئيسيا يصل شرق جنين بالمدينة، وعطلت حركة نحو 30,000 فلسطيني لصالح إدخال المستوطنين إلى مستوطنة كاديم. بذلك تكون حكومة الاحتلال قد أعادت تأسيس 4 مستوطنات مقامة على أراض شمالية الضفة الغربية كانت قد أخليت من المستوطنين عام 2005 ضمن ما يعرف بخطة فك الارتباط. قالت مصادر فلسطينية للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل خلال اقتحامها مدينة نابلس، واقتحمت قوات الاحتلال محيط مدخل مخيم بلاطة شرقي نابلس وسط انتشار للآليات العسكرية في المدينة. وأفادت اللجنة الشعبية في المخيم للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال ركزت اقتحامها في منطقة السوق. دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وجاء في بيان مشترك لزعماء الدول الأربع أن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عروض المناقصات للبناء في إطار مشروع مستوطنة E1 غير مقبول، كما جددت الدول الأربع دعوتها لتجسيد حل الدولتين. يحتدم التنافس في الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع عقدها في نهاية أكتوبر المقبل مع انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار قائمة حزب الليكود وسعي بنيامين نتنياهو لتقليص الفارق في استطلاعات الرأي مع غاديا زينكوت زعيم حزب ياشار الذي يحاول في المقابل اختراق قواعد الليكود التاريخية.
11: يخوف نتنياهو بهم الإسرائيليين، يضع صورتهم في قلب تل أبيب ويقول إنهم يريدون خسارته. التخويف هذه المرة بدلاً من التباهي كما في المرات السابقة. على نفس المبنى رفع نتنياهو صورته مع ترامب من قبل، لم يفعل ذلك حتى الآن إثر الخلافات بينهما.
12: بالنسبة لنتنياهو، ترامب يعني بات يمثل بأن هناك انتقاص من السيادة الإسرائيلية، بمعنى تحول القرار الإسرائيلي، وهكذا تروج المعارضة وتستخدمه ضد بنيامين نتنياهو بأنه يعني رهن إسرائيل وقرارها في يد الإدارة الأمريكية وتحديدا في يد شخص دونالد ترامب، حيث هو من يعلن عن وقف الحرب على الجبهات المختلفة.
11: ومع ذلك لم تبدأ حملة الليكود الرسمية في الانتخابات العامة. أنهى الحزب لتوه انتخاب قائمته الانتخابية، لكنها تتعرض لانتقادات، منها افتقادها عناصر أمنية جذابة في ظل التوترات العسكرية، فلا جنرالات ولا خبرات عسكرية كبيرة. والأبرز تهربه من لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
13: نتنياهو هو قائد الليكود ويريد جعل القائمة جذابة قدر الإمكان، ليس فقط للنواة الداخلية القوية، إنما يأمل الوصول إلى جماهير أخرى. ولدينا مشكلة، فالليكود لا يخاطب المركز، ونتنياهو يريد مركزة الحزب.
11: في المعسكر المقابل يبدو خصم نتنياهو الأبرز في وضع مريح، جادي أيزنكوت، قائد سابق للجيش قتل ابنه في حرب غزة، ولا تلاحقه قضايا فساد مثل نتنياهو، ويركز على وجوه شابة. يتصدر الجنرال السابق استطلاعات الرأي ويحاول اختراق قواعد الليكود، فهو من اليهود الشرقيين الذين عادة ما صوتوا لنتنياهو، لكن هذه المرة مختلفة.
10: أيزنكوت، 7 أكتوبر، تجنيد الحريديين ونظافة اليد، كلها تحديات تواجه الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، لكن يبدو التحدي الأبرز هو قاعدته التصويتية العازفة عن الانتخابات. هذا سوق محن يهودا في القدس، معقل الليكود التاريخي، لا يزال هادئا على غير عادته، ولا توجد صورة واحدة لبنيامين نتنياهو، وهذه أخبار بالنسبة إليه سيئة. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، غربي القدس.
1: قال برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال في رئاسة تركيا أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته الموجهة ضد تركيا وسوريا تعكس تصاعد عزلته الدولية ومخاوفه السياسية الداخلية، معتبرا أن محاولاته تقديم تهديدات أو أعداء وهميين باتت أقل تأثيرا على الرأي العام الدولي. وأرجع المسؤول التركي لهجة نتنياهو تجاه تركيا إلى حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة والتنافس داخل اليمين الإسرائيلي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوظف العداء لأنقرة ودول المنطقة ضمن هذا الصراع السياسي.
14: إسرائيل تصعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار. وفق قوله، تهديدات إسرائيلية قابلتها وزارة الدفاع التركية بالتأكيد على عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور، لا قبل الهجوم الإسرائيلي عليها ولا أثناء تنفيذه، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا وعموم المنطقة. لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة، وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
1: أعلن الجيش اليمني تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة، قال إنها استهدفت عناصر ومواقع تابعة للحوثيين على امتداد خطوط التماس وفي مختلف المحاور والجبهات. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد أنزيلي في بيان، قال إن العمليات أسفرت عن تحييد عدد من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد. في المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها هاجمت هدفا سعوديا وصفته بالحساس في مطار نجران ومقر شركة أرامكو في نجران. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العمليتين نفذتا بطائرتين مسيرتين وإنهما حققتا الهدف بنجاح، فيما لم يصدر أي بيان سعودي بهذا الشأن. شهدت العاصمة التونسية مظاهرة احتجاجية رفعت شعارات ضد الرئيس قيس سعيد وطلبت برحيله. المظاهرة التي نظمت بدعوة من مبادرة نفس شهدت مشاركة المئات من التونسيين وعدد من الأحزاب والجمعيات، ورفع المشاركون خلالها شعارات تندد بتكرار انقطاع الماء والكهرباء وتراجع القدرة الشرائية والتضييق على الحريات السياسية. وكانت أحزاب النهضة والجمهوري والتيار الديمقراطي المنضوية تحت المبادرة قد دعت أنصارها إلى التظاهر.
15: من تعبيرات الغضب في تونس هذه المسيرة، وهذه هي المسيرة هي الثالثة التي تنظمها مبادرة نفس بعد مسيرتين سابقتين. هذه إحدى تعبيرات الغضب على ما يعتبره هؤلاء فشلا في التعاطي مع القضايا والأزمات على مستوى الكهرباء، على مستوى الماء صالح للشراب، وعلى مستوى تراجع المقدرات الشرائية. مبادرة نفس هي مظلة لهذا التحرك، ونفس هي تعبيرة مواطنية عابرة للأحزاب وللمنظمات، وتضم في صفوفها كل هؤلاء، لكن أيضا طيفا واسعا من النشطاء ومن المهتمين بالشأن العام. في هذه المسيرة ترفع هذه الشعارات التي تطالب بوقف العطش، يكفي من العطش، يكفي من المرض، بالإشارة إلى ارتفاع أسعار العشرات من أصناف الأدوية، ويكفي من الظلام، بالإشارة إلى تواتر انقطاع الكهرباء حتى بعد الإعلان عن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل رسمي. لكل هذه الاعتبارات فإن هؤلاء من المشاركين في هذه المسيرة التي تنظمها مبادرة نفس يعتبرون أن السلطات التونسية ونهج الرئيس التونسي قيس سعيد قد فشل في التعاطي مع مختلف التحديات وفي الإيفاء بالوعود التي رفعها والتي كانت تعد التونسيين الرخاء والتنمية. بكل هذه الاعتبارات، ولكن أيضا اعتبارات حقوقية وسياسية على رأسها المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وفق توصيف المعارضة التونسية، فأن هؤلاء يتظاهرون للمرة الثالثة على التوالي، وعلى رأس مطالبهم إيقاف ما يعتبرونه عبثا، لكن أيضا وخاصة وفق الشعارات التي وكبناها رحيل الرئيس التونسي قيس سعيد واستئناف ما يعتبرونه مسارا ديمقراطيا توقف في صائفة 2021. للتلفزيون العربي من تونس خالد كلاعي.
1: ينضم إلينا الآن من تونس الباحث السياسي الأستاذ طارق الكحلاوي. أستاذ كحلاوي أهلا بك معنا. يعني إن أردنا يعني مناقشة الوضع في تونس ممكن أن نناقشه على مستويات عدة، ولكن نبدأ يعني بما شاهدناه في هذه المظاهرة. الوضع المعيشي، انقطاع وأزمة كهرباء، أزمة مياه، ارتفاع في الأسعار، وأخيرها بالأمس ارتفاع أسعار المياه المعدنية وبشكل بفارق كبير. يعني ما الذي أوصل تونس إلى هذا الوضع؟
16: يعني هناك مشكل واضح في تونس، والذي يتمثل في أنه التقاء مشكلين مقترنين، وهو مشكل يعني إساءة الحوكمة السياسية، حوكمة سياسية تسلطية لا تسمح بتشاركية واسعة، مع عدم نجاعة في تسيير الملفات اليومية، الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للتونسيين اللي تهم الخدمات الأساسية، سواء توفر الكهرباء أو مسألة توفر حتى قارورات المياه. واليوم بالمناسبة كان هناك انقطاعا في توفر يعني الخدمات في علاقة بالتزود بالوقود اليوم في إطار صحيح. إضراب عشوائي تم من قبل سائقي ناقلات الناقلي يعني شحن الوقود. والإشكال هذا تقابل اقتران مشكل الحوكمة السياسية ما يتعلق بتسيير المجال العام، السماح ب حد أدنى من الحريات التنظم. هناك مساجين سياسيين يعني على مستوى قيادات محددة، قيادات عديدة من عائلات مختلفة، مع يعني تسيير يتم النظر إليه من قبل العديد التونسيين بأنه تسيير سيء وغير يعني محكم على مستوى قضايا أساسية وخدمات أساسية للتونسيين، وهذا يخلق غضبا بكل تأكيد. لكن يجب الفصل بين العمق الاجتماعي لعديد من التونسيين الذين يغضبون من عدم توفر هذه الخدمات، وجزء من النخبة السياسية الذي يريد توفير نوعا ما وحدة سياسية لعدد من الأطراف السياسية التي لا يمكن ربما أن تشترك في عديد من المشتركات. وهنا يعني إمكانية الجمع بين هاتين المهجتين، مهجة الغضب من توفر خدمات أساسية، ومهجة النخبة السياسية التي تريد أن تتلقي على مستوى عدد من المشتركات. هذين المسارين ليس بالضرورة يعني مسارين مكتملين أو يمكن أن يلتقيا على المدى المنظور،
1: ولكن يعني ما لاحظناه هو أن هناك من ينادي برحيل الرئيس قيس سعيد نظرا لفشل المنظومة السياسية في تونس الحالية في توفير أدنى مقومات الحياة وما يحتاجه المواطن التونسي. لاحظنا هذا في المظاهرة هذا اليوم منذ قليل. ما دلالة هذا فعليا؟
16: يعني بالتأكيد هناك عدد من الحساسيات السياسية والفكرية والشبابية أيضا التي أصبح لديها موقف يعني قطعي من النظام الحالي وتدعو إلى رحيله ورفع الشعار الشهير في تونس، شعار ديجاج الذي تم طرحه سنة 2011. لكن في نفس الوقت إمكانية خلق ديناميكية سياسية بين مختلف الأطراف السياسية المتنافرة في الأصل التي كانت متنافرة لطيرة العشرية الانتقال الديمقراطي وبقيت كذلك، هناك ربما نقد لهذا التوجه، التوجه الذي تمثله الحساسية الجديدة نفس التي ربما هي استكمال لحساسيات سابقة. يعني ربما يتم النظر إلى ذلك على أنه في جانب منه مصطنع نوعا ما. كان هناك جدل مثلا حول طرح شعار التقاء أو صورة يعني مشتركة للرئيس قيس سعيد مع الرئيس السابق بن علي، وبعض الحساسيات التابعة للدستور الحر اعترضت على ذلك وتم نزع هذه الصورة. ورأى جزء من التونسيين المحتجين بما في ذلك اليوم أن ذلك طمع لرأي يعتبر أنه أيضا بن علي يمثل يعني صورة للتسلطية والديكتاتورية، وأنه قمع هذا النقاش النقاش أنه رفض التسلطية الآن يجب أيضا أن يكون رفضا للتسلطية طيلة تاريخ تونس المعاصر. هذه الحساسيات أعتقد أنها تمثل عبئا على هذا الطرح، الطرح الذي يعتبر أنه لا من الضروري جمع الجميع في مركب طيب. واحد. أعتقد هنا أن هذا الطرح سيواجه إشكاليات حقيقية في المستقبل القريب.
1: كيف هو حال الحريات التي انتزعها الشعب التونسي بثورة يعني أطاحت بنظام كامل؟ كيف يبدو الآن؟
16: لا، ليس هناك أي شك في أن هناك إشكاليات حقيقية في علاقة بالمكاسب التي انتزعها الشعب التونسي. تم إرساء قانون هذا مرسوم 54 الذي يستهدف الحريات، تم أيضا العودة لمراسيم سابقة وقوانين سابقة منها مجلة الاتصالات الفصل 87 لملاحقة الرأي الآخر، تم أيضا التعامل مع قوانين سابقة في المجلة الجزائية فيما يخص التآمر على أمن الدولة بما يمكن أن يراه العديد أنه ملاحقة للرأي السياسي. هناك شخصيات سياسية عبرت على رأيها السياسي موجودة في السجن، منها نجيب الشابي، منها رشد الغنوشي، منها عايش الهمامي، منها عبير موسي، التي تمثل يعني عائلات متنافرة متناقضة لكن جميعها موجود في السجن. والعديد من المنظمات الحقوقية تعتبر أن ذلك استهداف للرأي وليس استهدافا لأعمال أو أفعال تعبر فعلا على التآمر على الدولة. يعني انتخابات 2024 كانت هناك فرصة لانتخابات حرة وتنافسية، لكن للأسف لم تكن كذلك. كان هناك مرشحين فقط في مواجهة الرئيس قيس سعيد، كانت طيب. هناك فرصة ضائعة لانتخابات حقيقية في تونس.
1: أستاذ كحلاوي، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها التونسي للشارع على الاحتجاج وللمطالبة بتغيير النظام أو يعني رحيل الرئيس قيس سعيد. كيف يتعامل الرئيس مع هذه المطالبات، وما هي رؤيته للحل؟
16: الحقيقة الرئيس يتحدث أساسا من خلال صفحة رئاسة الجمهورية في الفيسبوك، لا يتحدث مع الأوساط الإعلامية. والخط الرئيسي الذي يعني يميز خطاب الرئيس هو أنه خطاب يركز على تفسير كل المشاكل من زاوية مؤامراتية، أن هناك مؤامرات عليه، وليس هناك توجها لفتح المجال لحوار شامل في البلاد. يعني هناك مطالبات لأن يكون هناك حوار من هنا إلى الانتخابات القادمة من أجل فسح المجال للعمل السياسي، يعني إطلاق سراح مساجين الذين تعتبرهم عديد من المنظمات كمساجين سياسيين، وفتح المجال للرؤى التي تريد أن تبحث عن حلول للمسائل الاقتصادية والاجتماعية التي هم التونسيين، وفتح المجال لتنافس حقيقي وحري وجدي وحر في علاقة بالمجال السياسي. لكن للأسف إلى حد الآن لا يوجد هناك تفاعل إيجابي من قبل الرئيس، على الأقل على مستوى علني على مستوى ذلك. وننتظر الحقيقة أنه بداية السنة السياسية ربما هناك تغيير حكومي، ربما هناك توجهات جديدة، لكن عدد من الأطراف السياسية رأيها متشائم في هذا السياق وفي هذا المضمار،
1: لأن التحويرات الوزارية يعني شهدتها تونس في ظل حكومة أو في ظل حقبة قيس سعيد العديد من المرات دون يعني تغيير ملموس في الوضع. شكرا جزيلا لك الأستاذ طارق الكحلاوي الباحث السياسي، كنت معنا من تونس. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توقيع أعضاء اللجنة المصغرة 4+4 الممثلة لحكومة الوحدة والقيادة العامة بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي خلال اجتماعهم في العاصمة التونسية. وقالت البعثة إن التوقيع جاء عقب إنجاز الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة، مشيرة إلى اتفاق أعضاء اللجنة على عقد لقاء داخل ليبيا قبل نهاية أغسطس الجاري لوضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق والإعلان عنه رسميا. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 13,000 من محافظتي جيسان والكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان جراء تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد التوترات في المنطقة. وأفاد بيان للمنظمة بأن الأسر المتضررة لجأت إلى مواقع أخرى داخل محافظة جيسان، إضافة إلى مواقع أخرى في مدينتي الرصيرس وود الماحي بولاية النيل الأزرق.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا جمال عز الدين، وهذه ملفات الليلة. بعد إعلان ترامب عن حرب تجارية كبرى على إيران، وزارة الخزانة تفرض عقوبات جديدة، نناقش فعالية الخطوة الأمريكية والرد الإيراني المحتمل. في ملفنا الثاني، سوريا محور توتر متصاعد بين أنقرة وتل أبيب. كاتس يتهم أردوغان بجر بلاده إلى مغامرات في سوريا. نسأل، هل التوتر الحالي قابل للاحتواء؟ وفي فلسطين، فصائل وقوى سياسية تتوافق على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. هل هناك مستقبل للتحالف الجديد؟ وكيف سيرد الرئيس الفلسطيني؟

إذن في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشديد الخناق الاقتصادي على إيران، تعود العقوبات إلى الواجهة بوصفها أحد أبرز أسلحة الضغط في المواجهة بين الطرفين. حزم جديدة تلوح في الأفق لا تستهدف الاقتصاد الإيراني وحده، بل تمتد إلى الشركات والمصارف والدول التي قد تواصل التعامل مع طهران. فهل تنجح هذه العقوبات في إنهاك الاقتصاد الإيراني ودفعه إلى تقديم تنازلات، أم تدفع المواجهة الاقتصادية إلى تداعيات أوسع على إيران والأسواق العالمية؟ هي أشد عملية اقتصادية ساحقة تفرض على أي دولة، وتتضمن حربا اقتصادية وعزلة غير مسبوقتين. هكذا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات التي ستتخذها إدارته ضد إيران في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات في خضم المفاوضات معها. ترامب هدد كذلك بفرض عقوبات اقتصادية هائلة على أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم شريان حياة من أي نوع لإيران. وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت قال من جهته إن العقوبات الأمريكية ستكون الأشد في التاريخ، وسوف تتسبب بانهيار النظام، متوعدا أي دولة تصر على ممارسة الأعمال التجارية مع طهران بإجراءات عقابية. هكذا يقول سكوت بيسنت. في أول رد فعل لطهران على الخطوة الأمريكية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن الولايات المتحدة أعلنت حربا اقتصادية ضد إيران لصرف الأنظار عن أزمتها الداخلية، مشيرا إلى أن الاستمرار في السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفشل وزيادة عداء الشعب الإيراني، وأن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي وفق تعبيره. سياسة استخدام السلاح الاقتصادي ضد طهران بشكل خاص وضد أي دولة تريد واشنطن الانتقام منها بشكل عام ليست جديدة على الولايات المتحدة، ولكنها توسعت وتعمقت بشكل كبير في عهد إدارة ترامب الأولى والثانية حاليا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير من عام 2025. أعاد ترامب تشكيل أدوات القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، محولا إياها إلى ترسانة متكاملة لخدمة أهدافه السياسية والأمنية والتجارية. اعتمد ترامب في ذلك على الرسوم الجمركية والعقوبات المالية وقيود التصدير والاستثمار وتجميد المساعدات وملاحقة السفن والشركات والمصارف، إلى جانب توظيف صفقات الطاقة والسلاح والمعادن وحصار مضيق هرمز في الحالة الإيرانية. هنا يبرز سؤال مفاده: ما هي العقوبات المحتملة التي ستفرضها الإدارة الأمريكية على إيران إلى جانب العقوبات المفروضة عليها أساسا منذ سنوات، والتي طاولت بشكل أساسي قطاعي النفط والمعاملات المالية والمصرفية؟ تشمل العقوبات الاقتصادية المحتملة أوجها عدة، أبرزها فرض حزم ضغط غير مسبوقة لقطع حركة الصادرات والواردات تماما من وإلى إيران، أيضا استهداف الحسابات المصرفية ومحافظ العملات أيضا الرقمية والأصول المرتبطة بها لوقف طرق التحايل على العقوبات، هذا علاوة على تشديد الحصار على الموانئ الإيرانية ومراقبة حركة النقل البحري والنفطي. فضلا عن ذلك كله، يبرز ملف ما تعرف بالعقوبات الثانوية الشاملة التي تستهدف بشكل أساسي ملاحقة الدول والشركات والبنوك والأطراف الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية أو تدعم مؤسساتها. تعتمد هذه العقوبات على حرمان الجهات المستهدفة من الوصول إلى السوق الأمريكية أو استخدام الدولار أو التعامل مع البنوك والمؤسسات
المالية التابعة للولايات المتحدة، كما تضع هذه العقوبات تضع الشركات الأجنبية أمام خيارين، إما مواصلة التعامل مع إيران أو الاحتفاظ بعلاقاتها مع النظام المالي الأمريكي. يمكن أن تحد هذه الإجراءات من قدرة إيران على بيع النفط وتحصيل عائداته، ربما تدفعها إلى تقديم خصومات إضافية للمشترين مقابل تحمل مخاطر العقوبات وتكاليف النقل والتأمين، لكنها مقابل ذلك قد تحمل نتائج عسكرية. فتقليص الصادرات النفطية الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإمدادات المتاحة في الأسواق وارتفاع الأسعار إذا لم يعوض من منتجون آخرون هذا النقص. هذا في واقع الأمر ما حدث تحديدا خلال أزمة مضيق هرمز، إذ أن مشكلة إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار شملت دولا عدة على مستوى العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. في خضم ذلك تبرز أسئلة عدة بشأن كيفية التعامل مع العقوبات المقبلة من قبل طهران، التي قالت إنها راكمت خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية وطورت آليات للتكيف معها بل والالتفاف على أثارها، بما يجعلها أقل قدرة على شل الاقتصاد الإيراني أو دفع القيادة إلى تقديم تنازلات. صمود إيران أمام العقوبات الأمريكية على مدى السنوات الماضية لا ينفي وجود آثار وانعكاسات سلبية لهذه العقوبات على اقتصاد البلاد الذي يعاني من ضغوطات حادة، أبرزها تراجع سعر صرف العملة المحلية، ارتفاع مستويات التضخم والفقر والبطالة، وانخفاض وتيرة الاستثمار والإنتاج، هذا علاوة على تقارير تحدثت عن وجود حالات تأخر في دفع أجور عاملين وموظفين لمدة أشهر خصوصا في المصانع والقطاعات الأكثر تضررا من السياسات الأمريكية.

0: إذن للنقاش وتسليط الضوء على هذه العقوبات الأمريكية الاقتصادية الجديدة المحتملة على إيران، أرحب بضيفي. بداية السيدة كيلي شانون الباحثة الزائرة بمعهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن. سيدة شانون أهلا بك معنا. أرحب أيضا بضيفي الأستاذ محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي السابق من طهران، أهلا بكما. سيدة شانون، تقول طهران بأنها راكمت تجربة وخبرة كبيرة في التعامل مع العقوبات الأمريكية والدولية. إيران التي تعاملت مع عقوبات منذ 47 عاما، نتساءل هنا ما جدوى هذه الضغوطات الاقتصادية الأمريكية القصوى؟ هل ستنجح إدارة ترامب اقتصاديا في خنق إيران اقتصاديا فيما فشلت فيه أمريكيا كما تقول طهران، أو عسكريا عفوا كما تقول طهران؟
1: Thank you for having me.
2: شكرا لهذه الدعوة. أعتقد أن هذا التحرك هو تحرك محفوف بالمخاطر من قبل الرئيس ترامب. طبعا العقوبات فرضت على إيران، وليس لو كما أشرتم إيران تحايلت على هذه العقوبات ولديها طرائق تطرقها في هذا المقام. ومن الصعوبة بمكان أن نزيد من العقوبات، وأعتقد أن الأمر الأساسي هو التالي: هل يمكن لترامب أن يرغم الدول الأخرى التي تتاجر مع إيران على الالتزام بهذه العقوبات؟ طبعا لم تكن ناجحة في إنفاذ هذه العقوبات في السابق، وبالتالي أعتقد أن الأمر الأساسي يرتبط بالصين. الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن ترغم الصين لكي تتوقف عن تجارتها مع إيران. إيران أعتقد أنها ستقترب من الصين أكثر فأكثر، طالما الصينيون والروس وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن ترغم هذان البلدان على منع تجارتهما مع إيران. أعتقد العقوبات سوف تضر بالاقتصاد، ولكن إيران قادرة على التعافي من الانتكاسات، وهي كانت صامدة لأنها بالفعل درأت هذه العاصفة. نعم. المرتبطة بالعقوبات.
0: شريعة مدار، في ظل تضخم يعني وصل إلى أرقام كبيرة جدا، تراجع قيمة العملة أيضا ذكرنا في عرضنا منذ قليل، إيران تعاني اقتصاديا، هذه حقيقة. إلى أي مدى ستنجح في امتصاص هذه العقوبات الجديدة وهذه الحزمة الجديدة من العقوبات؟ يشبهها الأمريكيون بأنها تشبه إنزال النورماندي في الحرب العالمية الثانية، وبأنها عقوبات غير مسبوقة عالميا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفتك وللمشاهدين. من دون شك إيران تحملت صعوبات، المواطن الإيراني يتحمل صعوبات معيشية، ارتفاع الأسعار والأمور الأخرى التي يعاني منها المواطن الإيراني. وهنا يمكننا القول عدة نقاط يجب أن أقولها حقيقة. أولا، المبادرة الأمريكية التي أعلن عنها ترامب تدل على فشل كل المخططات التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال 48 عاما، وإلا بدليل بسيط، وإلا لم تكن تلجأ إلى ما طرحه ترامب مؤخرا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا يعني إرهابا اقتصاديا، إرهاب من نوع جديد، لأنه حينما تتحدث ويتحدث الإعلام عن الخنق الاقتصادي لإيران وللشعب الإيراني وللمواطن الإيراني، ليس هذا هو إرهابا؟ من دون شك هو إرهاب اقتصادي للمواطن الإيراني. النقطة الثالثة، المبادرة الأمريكية تعني استمرار ظروف التهديد والعدوان والحرب، وهذا يعطي لإيران المبرر الكافي للدفاع عن النفس بالآليات التي يمكنها أن تستخدمها.
0: تماما.
3: شتان بين
0: ما هي هذه الآليات؟ هل هذا الضغط الاقتصادي والخنق الاقتصادي والتضييق الاقتصادي بهذه الدرجات القصوى يمكن أن يدفع إيران إلى خيارات قصوى أيضا في ردها على ذلك؟ ما هي هذه الآليات
3: من دون شك
0: التي تتحدث عنها؟
3: من دون شك، لأن إيران استعملت خلال ما يقارب نصف قرن الصبر الاستراتيجي، ولم ترد على المؤامرات والمخططات الأمريكية. هذا الصبر الاستراتيجي قد نفذ بعدما بعد العدوان العسكري الغاشم الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. لن تكون الأمور كما ما بعد الحرب لن يكون كما بعد الحرب، خاصة إذا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأساليب، وهذا يعطي دليلا قاطعا أو حجة قاطعة للجانب الإيراني لأن تستخدم كل أدوات. ماذا ستكون هذه الآليات؟ ولكل حادث حديث، أنا لا الآن نحن لسنا بصدد هذا الموضوع. على كل لذلك كل
0: طيب هل تتحدث عن أدوات وآليات عسكرية
3: لن تنفع هذه
0: تهدد ربما المصالح الأمريكية؟
3: لا ليس بالضرورة عسكرية.
0: هل تتحدث عن تفعيل خيار نووي ربما تصبح إيران فجأة لديها قدرات نووية مثلا؟ ما هي هذه الآليات؟
3: ليس بالضرورة أن يكون خيارا عسكريا. حينما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية القوة العسكرية ردت إيران بالقوة العسكرية، لكن إذا ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على إيران أن لا تصدر، أن لا تستورد، أن فرض الخناق على هذا لن يشمل فقط إيران، يشمل أبعد من إيران. إيران أيضا بإمكانها أن توجه ضربات وضغوط على الاقتصاد العالمي لارتفاع الأسعار. الأزمة المالية التي تعاني منها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هذا جانب من لذلك لإيران عدة خيارات طبعا ستطرح بوقتها. لسنا الآن بصدد بيان ذلك، لكن من دون شك هناك مبدأ رئيسي وهو نفاد الصبر الاستراتيجي.
0: طيب نفاد الصبر الاستراتيجي
3: استخدام كل القدرات للدفاع عن النفس.
0: دعني أسأل السيدة شانن، ضيف رمان طهران يقول بأن هذا الصبر الاستراتيجي الإيراني قد نفذ، إيران قد تذهب لتفعيل آليات أو أدوات ربما قصوى هي الأخرى من جانبها. ألا تدفع واشنطن بهذه العقوبات؟

0: عن نفسها، وهنالك إشارات تقول بأن هنالك حرب سبرانية أطلقتها إيران ضد الغرب. مضيق هرمز يبقى أداة فاعلة للنظام الإيراني، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية باشرت في الحرب الاقتصادية، ولكن ثمة مخاطر ويمكن أن يأتي ذلك بمردود عكسي، ويمكن أن يكون هناك ألم يعتصر أمريكا وحلفائها أيضا، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل بالفعل للولايات المتحدة الأمريكية. إيران بالطبع ليست بقوة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لديها خيارات، وأعتقد أن الرئيس ترامب واختيار هذه المبادرة يعكس يأسه، لأن المفاوضات لم تأتي أكلها، والحرب لم تفضي إلى نجاح، ولم يعرف كيف ينسحب من الحرب، والحرب طبعا لا تحظى بالشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لا أعتقد أنه تعلم من العقوبات السابقة في عهدة أوباما. أوباما استخدم العقوبات لكي يجتذب إيران إلى المفاوضات، وهذا ما أفضى إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، اتفاق النووي الإيراني.
1: أليس هذا سيد شانون، أليس هذا ما يفعله ترامب الآن؟ بعد أن جرب الخيار العسكري لم ينجح في ذلك، يعود إلى خطة أوباما، يعود إلى الضغوط الاقتصادية، يعود إلى نفس المنهج الذي اعتمده الرئيس الديمقراطي السابق.
0: نعم، ولكنه لا يفرض العقوبات بالطريقة التي فرضها أوباما. هو ليس استراتيجيا في هذا المقام، وهنا طبعا نتحدث عن سياق مختلف، نتحدث عن الحرب، ولكن أعتقد أنه فشل في الإيفاء بهدفه العسكرية، وهو غير راغب بالقيام بأمور أخرى كاجتياح بري، وهذا طبعا لن يدعمه الأمريكيون، وسوف يكون مكلف للغاية، وبالتالي هو ليس لديه حلول، لذلك يلوذ بالخيار الاقتصادي والضغوطات. أنا غير متأكدة إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في موقف يمكن أن تجعل هذه العقوبات ناجحة للإيفاء بالهدف الذي وضعه ترامب نصب عينيه.
1: سيد شريعة مدار، هل يعني ذلك بأن إيران ستصمد أمام هذه العقوبات؟ نعود مجددا إلى قدرة طهران على الصمود أمام هذه الحزمة الجديدة غير المسبوقة من العقوبات التي قد تمس ربما أدق تفاصيل الاقتصاد الإيراني وحتى أدق المعاملات المالية وغيرها، خصوصا فيما يتعلق بالتجارة الخارجية. كيف ستتعامل إيران مع ذلك عمليا وعلى الأرض؟ كيف ستتعامل إيران مع هذه العقوبات؟
2: يعني إيران أولا أثبتت أنها قادرة على تحمل هذه الصعوبات، وقادرة على الالتفاف حول كل الحصار الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لم يبقى هناك قطاع أو أمر أو شركة أو شخصية لفرض ما يسمى بالعقوبات، لفرض الحصار عليها. كل القطاعات الاقتصادية، كل المصانع، الشركات، الشخصيات، المؤسسات الإيرانية وحتى غير الإيرانية قد واجهت هذا الحصار. ليس هناك ما هو جديد، ولم ينفع ذلك. اليوم الرئيس ترامب يبحث عن أبسط شيء يمكن أن يعلنه كنصر له للانسحاب من المأزق الذي قد وقع فيه، ولم يحصل على ذلك. تصور إذا أضيف إلى كل الهزائم التي مني بها والفشل الذي
1: دعنا نعود إلى إيران، نريد أن نفهم تعامل إيران. سمحت لي سيد مدار. نعم، ترامب يقول في تصريحه بأن هذه العقوبات المالية سيكون هناك قيود على التصدير والاستثمار، تجميد المساعدات، ملاحقة السفن، الشركات، المصارف.
2: يعني عزيزي أنا أعرف
1: تقريبا
2: أعرف
1: لم
2: كل
1: يخلو
2: ذلك.
1: قطاع لن تطاول هذه العقوبات. يعني إلى أي درجة ستقدر إيران على الصمود؟ ماذا تملك من أوراق وأدوات للصمود في وجه مثل هذا، هكذا عقوبات؟
2: أنا أعرف كل ذلك، هذا ليس أمرا جديدا. كل هذه المجالات التي طرحت فرضت سابقا. القطاع النفطي مثالا، ألم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بفرض الحصار على صادرات النفط الإيرانية لمدة طويلة جدا؟ إذا كان ذلك مؤثرا، لماذا قامت مؤخرا بفرض الحصار البحري على إيران؟ مجرد وجود أو القيام بالحصار البحري على إيران يدل على أن الحصار السابق

0: على القطاع النفطي لم يكن نافعاً ولم يحقق أهدافه. الولايات المتحدة الأمريكية لم تبق شيئاً إلا وفرضت عليه الحصار وما تسميه بالعقوبات. لا يوجد هناك لا قطاع جديد، لا تجارة، لا شركة، لا مؤسسة، لا شخصية، شخصيات سياسية رسمية غير رسمية، تجار، محاكم، قضاة، كل المجالات التي يمكن أن يتصورها الإنسان قد خضعت لما يسمى بالعقوبات. ماذا كانت النتيجة؟ ماذا حققت الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن؟ ولا شيء. إيران اليوم منذ شهر أو أكثر، منذ شهرين، تعاني من موضوع الحصار البحري. هل توقفت الصادرات الإيرانية أو الاستيراد الإيراني؟ أبدا. نعم هناك مشاكل، هناك صعوبات، الصعوبات تزداد من دون شك،
1: ولكن الحديث أمريكيا عن حزمة عقوبات غير مسبوقة، غير مسبوقة تشمل كل النواحي الاقتصادية والتجارية.
0: لا يوجد، سكوت لا يوجد
1: الأكبر، لا يوجد الحرب العالمية الثانية،
0: لا يوجد ما يسمى بالعقوبات غير المسبوقة. كل ما يطرح من عقوبات، طبعا نحن لا نعتقد بأنها عقوبات، لأن العقوبة أمام جريمة أو مخالفة، هذا حصار اقتصادي وضغوط اقتصادية مفروضة على إيران. لا يوجد ضغوط اقتصادية جديدة لم تفرض على إيران سابقا، وإيران أثبتت أنها بإمكانها. اليوم الحصار البحري المفروض على إيران منذ شهر شهرين، هل استطاع أن يمنع إيران من الصادرات والواردات؟ ليس كذلك. لذلك سيمنى بفشل جديد يضاف إلى
1: وصلت هذه الفكرة. دعني أعود إلى السيدة شانون. نعم، إذا لم تستجب طهران، وتقول طهران بأنها لن تستجيب لهذه الضغوطات مهما كان نوع وحجم هذه العقوبات، بالتالي ما هو الخيار أمريكيا؟ هل سيكون المزيد من العقوبات أم العودة مجددا للخيار العسكري ضد إيران؟
2: كلاهما ربما، عقوبات إضافية ربما سيكون الخيار الأول، ولكن لكي تنجح الإدارة يجب على بقية أرجاء العالم أن تلتزم بهذه العقوبات. والإدارة قد همشت حلفاء وهمشت بلدان مختلفة، وهذا ما يجعل من صعوبة بمكان لبلدان أخرى أن تشارك في عزل إيران اقتصادياً. ومجددا الولايات المتحدة الأمريكية تعين عليها أن تجتذب الصين على سبيل المثال لكي تلتزم بالعقوبات، وهذا صعب جدا كما قلت، وسوف يتطلب موارد ضخمة لكي تبلي العقوبات بلاء حسنا. وأعتقد أن ثمة مجازفة ترتبط بالتالي. الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن توقف سفينة إيرانية تحمل نفطا، وهذا يمكن أن يفضي إلى مواجهة عسكرية، أو ربما إذا ما كان ثمة حادث معين يمكن أن يفضي إلى مواجهة، إذا ما كان هنالك فرض حصار على سفينة ربما صينية تأتي بالنفط إلى إيران أو العكس وما شكل ذلك. وبالتالي أعتقد أن إمكانية أن تكون البلدان الأخرى راغبة بفعل ذلك أمر بعيد المنال. هناك طبعا محفزات يمكن من خلالها أن تدعم إيران بلدان أخرى لكي تشتري نفطها.
1: شكرا جزيلا لك سيدة كيلي شانون، الباحثة الزائرة بمعهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن. أشكر أيضا سيد محمد مهدي شريعة مدار، الدبلوماسي السابق من طهران، شكرا جزيلا لكما. بعد إيران، تركيا تتحول إلى مصدر قلق إسرائيلي جديد في سوريا. منذ سقوط نظام بشار الأسد تبدلت خريطة النفوذ على الأرض السورية، تراجع الحضور الإيراني وصعدت أنقرة حليفا رئيسا للسلطة الجديدة وشريكا في إعادة بناء قدراتها لا سيما العسكرية، وهذا ما تخشاه إسرائيل تحديدا. لكن إسرائيل ترسم حدودا مختلفة لسوريا ما بعد الأسد، تريد جيشا سوريا محدود القدرات ووجودا تركيا مضبوطا وعديم التأثير وحرية حركة عسكرية إسرائيلية. غارات مطار أبو الظهور في محافظة إدلب على بعد نحو 70 كيلومترا فقط من الحدود التركية كشفت هذا الصراع بوضوح، ونتنياهو وكاتس هددا أنقرة علنا، بينما تحركت واشنطن لمنع الاحتكاك بين حليفتيها. فلماذا تسعى إسرائيل إلى فتح جبهة مواجهة مع تركيا على الأراضي السورية رغم حسابات نتنياهو مع اقتراب الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل؟ 8 غارات إسرائيلية استهدفت فجر 18 من أغسطس، استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب وطاولت مدرجه وحظائره ومنتجات داخله والمطار خارج الخدمة منذ سنوات، لكن صور أقمار صناعية أظهرت قبل الغارات تغيرات وأضرارا أيضا في مدرجه. إسرائيل تقول أن دمشق كانت تستعد للسماح بانتشار قوات تركية فيه، أما تركيا وسوريا فتنفيان وجود خطة لإقامة قاعدة تركية. وزارة الدفاع التركية دعت إسرائيل إلى إنهاء ما وصفته بالهجمات المتهورة وأيضا بالالتزام بالقانون الدولي من أجل إحلال الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. قبل ذلك كان نتنياهو أكثر وضوحا في تحديد هدفه، إذ قال عقب الضربة، قال أن إسرائيل لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا لها. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس رفع السقف اليوم إلى أقصاه، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، ومحذرا إياه من اختبار صبر إسرائيل، هكذا يقول كاتس. لكن القلق الإسرائيلي يتجاوز مطارا واحدا، منذ سقوط الأسد عام 2024 تراجع النفوذ الإيراني الذي تصدر الحسابات الأمنية الإسرائيلية في سوريا مقابل صعود تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وصاحبة حدود مع سوريا، حدود تقارب 900 كيلومتر. أنقرة أصبحت حليفا رئيسا للرئيس أحمد الشرع وتتحرك في تدريب القوات السورية وإعادة بناء قدراتها العسكرية بالتوازي مع توسيع حضورها الاقتصادي والسياسي أيضا. على هذا الأساس يمكن قراءة الأهداف الإسرائيلية ضمن 3 مسارات مترابطة على الأقل. أولها منع استعادة الجيش السوري لقدرات عسكرية تثير قلقا إسرائيلية، وثانيها توسيع فكرة نزع السلاح من جنوب سوريا لتشمل الحد من القدرات العسكرية السورية بشكل عام. أما ثالثها فيتصل بمنع أي تطور للتعاون العسكري بين دمشق وأنقرة، خصوصا إذا أدى هذا التعاون إلى وجود عسكري تركي دائم في سوريا. دمشق تقدم رواية مختلفة لما حدث في أبو الظهور. وزير الخارجية أسعد الشيباني قال إن العسكريين الأتراك زاروا الموقع في إطار التدريب وتبادل الخبرات، وأن إسرائيل أبلغت مسبقا بأن القاعدة سورية وستبقى تحت السيادة السورية. أكد وجود أعمال لإعادة تأهيلها، لكنه نفى أي خطة لإنشاء قاعدة تركية أو نشر قوات تركية دائمة فيها، معتبرا أن القصف الإسرائيلي لم يستند إلى مبرر مشروع. تركيا بدورها نفت وجود وفد عسكري لها في المطار أثناء الغارات أو قبلها مباشرة، لكنها أكدت استمرار دعم سوريا في بناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية وفق مبدأ جيش واحد. بالنسبة لأنقرة أيضا الشراكة تتجاوز الجانب العسكري، فبالتزامن مع التصعيد وقعت مع دمشق مذكرة تفاهم في علوم الأرض والتعدين، بينما أكدت الرئاسة التركية أكدت استمرار دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. في المقابل ترسم إسرائيل منذ سقوط الأسد ترسم واقعا أمنيا مختلفا داخل سوريا، فمنذ ديسمبر 2024 وسعت استهداف المواقع العسكرية السورية، ثم توغلت في الجنوب وأنشأت مواقع عسكرية ونفذت عمليات ميدانية واعتقالات. ولكن أبو الظهور ينقل الاختبار شمالا إلى منطقة أقرب إلى مجال النفوذ التركي. بحسب مصادر وكالة رويترز، جرى نقاش مسألة الانتشار العسكري التركي خلال اتصال نادر في 14 أغسطس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان، هذا ما تقوله وكالة رويترز. هذا التصعيد دفع أيضا واشنطن إلى التحرك بين حليفتيها. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك وصف الغارات بأنها تصعيد غير ضروري، وكشف أن الولايات المتحدة تعمل على آلية لمنع الاحتكاك بين تركيا وإسرائيل وسوريا. وبحسب باراك، لم تبلغ أنقرة مسبقا بالضربة، ورصدت الطائرات الإسرائيلية متجهة شمالا بما كان يمكن أن يدفعها إلى الاستعداد للرد. وهناك عامل إسرائيلي داخلي أيضا أشرنا إليها. التصعيد الإسرائيلي ضد تركيا عبر الأراضي السورية يأتي قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، وسط استطلاعات تشير إلى معركة صعبة لنتنياهو من أجل الاحتفاظ بالسلطة. لكن أبو الظهور يشكل اختبارا إسرائيليا للصراع على شكل سوريا ما بعد الأسد.

0: أرحب معي هنا في الاستوديو بالدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دكتور مروان أهلا بك معنا، ونقرأ في هذه التطورات وحسابات مختلف الأطراف، وإلى أي حد تنجح إسرائيل في فرض عقيدة عسكرية جديدة تقيد بها نفوذ أنقرة في سوريا؟
1: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. يعني واضح أنه إسرائيل باتت تتعامل مع سوريا وكأنها منطقة نفوذ بالنسبة إليها، لا تريد أن تسمح لأي طرف آخر أن يشاركها هذا النفوذ، خاصة تركيا. هي تعتقد بأنه بعد أن أخرجت، بعد سقوط الأسد وإخراج إيران من سوريا، هناك من يحاول أن يملأ هذا الفراغ وهي تركيا، ولا تريد أن تسمح لتركيا بهذا الأمر. فضلا عن ذلك، هي تريد كما تفضلت وأشرت قبل قليل، تريد أن تبقي سوريا ضعيفة إلى أبعد الحدود، تريد أن تحرمها من بناء أي قدرات عسكرية، بما في ذلك قدرات تمكن الحكومة المركزية من السيطرة على أراضيها، على أراضي يعني سوريا. وهذا كان أحد الأهداف أعتقد التي دفعت إسرائيل إلى القيام بحملة جوية تعد ربما الأكبر في تاريخها، عندما قامت يعني بعد ساعات من سقوط الأسد بتدمير تقريبا معظم القدرات العسكرية للجيش السوري. والهدف من ذلك باعتقادي ليس فقط أنها كانت تخاف من أنه النظام الجديد سوف يستخدم هذه الأسلحة ضدها، لا، أنا أعتقد النظام الجديد يحاول منذ وصوله أن يطمن إسرائيل إلى أنه يعني لن يدخل في مواجهة معها، لكن أنا بتقديري أنه هدف الرئيس كان إضعافه إلى الحد الأدنى، إلى يعني إلى حد يعني لا تسمح له باستخدام هذه الأسلحة ليفرض سيطرته على الجغرافيا السورية، بما يؤدي إلى يعني مشروع إسرائيل الكبير في سوريا، وهو تفكيكها إلى كنتونات طائفية إذا تمكنت من ذلك. وبتعرف تدخلها في السويداء كان أحد يعني تجليات هذه السياسة.
0: طيب لو حاولنا نفهم الموقف التركي، أنقرة اكتفت بالتوصيف الدبلوماسي لهذا القصف بأنه استفزاز، هل يعكس ذلك تراجعا عمليا من طرف أنقرة تجنبا للمواجهة؟ ما هو موقف؟
1: شوف أخ جمال، أنا أعتقد أن إسرائيل حاولت بهذه الغارة الأخيرة أن ترسم خطوط حمراء لتركيا في سوريا دون أن تهدف بالدخول معها في مواجهة عسكرية، بدليل أنها يعني الهجمات التي حصلت هجمات حصلت ليلا، كان الهدف منها توجيه رسالة أكثر منه إيقاع قتلى. يعني لا تريد أن تدخل في مواجهة مع تركيا، لأنه بتعرف هي تعتبر نفسها في مواجهة في ساحات عديدة، وقوة بحجم ووزن تركيا أنا بعتقد أنه ليس من السهل بالنسبة لإسرائيل أن تتعامل معها. لكن في المقابل تركيا لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل بشكل واضح، يعني لمسنا هذا، تعرف هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل، رغم أنه هاي المرة أقرب إلى الحدود التركية، نتحدث عن حوالي 65 كيلومتر بعيدة عن الحدود التركية، لكن العام الماضي في شهر إبريل من العام الماضي قامت بنفس الشيء إسرائيل، عندما أيضا زار وفد عسكري تركي يعني مطارات وسط سوريا، تيفور تدمر مطار حمال عسكري، وقامت إسرائيل مباشرة بقصفها لمنع تركيا من وضع أي تجهيزات جديدة. إسرائيل إضافة إلى أنها تريد سوريا ضعيفة، إضافة إلى أنها تتعامل معها كمنطقة نفوذ، هي تريد أن تحتفظ بحرية حركة كاملة في الأجواء السورية، لأنه هي تعتقد بأن إذا استؤنفت الحرب في يوم من الأيام مع إيران تريد أن تبقى الأجواء يعني أن تكون الأجواء مفتوحة أمامها، بدون أي، لا تريد دفاعات جوية، لا تريد سلاح جوي، لا تريد حتى الحد الأدنى من سلاح الجو، لأنه هو يبدو استفزها تحليق الطائرتين السوريتين يعني الأسبوع الماضي، بعتقد 10 شهر، رغم أنه هي طائرات قديمة يعني سوخوي 22 هي عمرها 30 سنة وأكثر، لا تشكل أي تهديد بالنسبة إلى إسرائيل، لكن حتى هذا المستوى لا تريد إسرائيل لسوريا أن تمتلكه.
0: ولكن بالعودة إلى تركيا، هل تنجح إسرائيل في فرض شروطها، في فرض أجندتها؟ تركيا تسعى ربما إلى أن يكون لها نفوذ في سوريا، تسعى إلى أن يكون لها نفوذ عسكري بشكل أو بآخر. طيب. هل تنجح إسرائيل في منع هذا الطموح التركي؟
1: شوف أنا بعتقد أن إسرائيل في نهاية المطاف كأنها تريد أن ترسم، لأنه في وسائل الإعلام الإسرائيلي يجري الحديث الآن عن شيء بسموه خط جنوب تدمر، بمعنى أنه لا تريد أن تسمح لتركيا بأي تواجد عسكري أو نفوذ أو تأثير في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من تدمر، باعتبار أنه هذه منطقة النفوذ الإسرائيلية. هلأ أنا بتقديري نجاح إسرائيل من عدمه بعتقد مرتبط بجملة عوامل، طبعا هلأ في عامل داخلي نتحدث عنه لاحقا يعني في إسرائيل، لكن أنا بعتقد أنه بالنسبة لإسرائيل الآن ما تريده أن تقول للأتراك أنه لا تذهبوا بعيدا في ذلك. لكن أنا برأيي أنه إسرائيل مو بالضرورة أنه تنجح. لماذا؟ لأنه لا يمكن مقارنة قدرة إسرائيل على أن يكون لها نفوذ في سوريا بقدرة تركيا، لأن تركيا بتعرف هي دولة جارة، دولة مسلمة، عندها علاقات قوية مع الحكومة السورية الجديدة، فيها 3-4 مليون سوري لجأوا فيها لسنوات عديدة، الروابط قوية، العلاقات الاقتصادية قوية. بتعرف تركيا حجم التبادل التجاري بينها وبين سوريا تقريبا 3 مليار العام الماضي كان، ومعظمه كان لصالح تركيا، ما في شيء لصالح سوريا. لذلك أنا بعتقد أن قدرة إسرائيل على أن يعني تحد بالطريقة التي تريدها من النفوذ التركي لن تكون بالأمر السهل، لأن تركيا متغلغلة في سوريا، في المجتمع، في الاقتصاد، في السياسة، في الجيش، في كل شيء تقريبا. لذلك أنا الموضوع بالنسبة لإسرائيل أعتقد لن يكون سهل الأطلاق في هذا المجال.
0: قبل أن نتحدث عن الموقف الأمريكي، أشرت إلى العمل الداخلي الإسرائيلي وتحدث هنا ربما بشكل أساسي على الانتخابات المقبلة وحسابات نتنياهو.
1: طبعا، لأنه أنا بعتقد هذه واحدة من أهم يعني أهدافها هي توجيه رسالة إلى الداخل الإسرائيلي. ما يحاول نتنياهو فعله على مدى الأسبوعين الماضيين هو أنه يريد إظهار كل القوة الممكنة للجمهور الإسرائيلي بأنه هو الرئيس الوزراء القوي القادر على حماية إسرائيل وحماية أمنها، وهو لذلك عنده القدرة حتى أن يتحدى الرئيس الأمريكي في خطوطه الحمراء. وبتعرف سوريا من يعني يفترض أنه يعني بسبب العلاقات اللي تربط الحكومة السورية الجديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أنه عندنا توم باراك، تعرف يعني العلاقات تقريبا ما في رسميات مع توم باراك، يعني بيروح وبيجي إلى دمشق كأنه يعني جزء من العائلة. فيعني نتنياهو كأنه يقول بأنه قادر على يتحدى الرئيس ترامب. رفض خطة مجلس السلام تعرف في غزة الأسبوع الماضي، وهي خطة
0: تقريبا هو يأخذ كل ما يقوله لما
1: يعني هو مجلس السلام أسسه ترامب عمليا. صحيح. هو يقول له لا،
0: وقال ترامب حينها سألزم ترامب.
1: صحيح. نتنياهو واليوم نفى مكتبه أنه وافق على دخول قوة الاستقرار إلى غزة، وأيضا هذا مطلب أمريكي. في سوريا هناك تناقض كبير بالمصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أيضا كأنه يقول لترامب لا بهذا المعنى، وأنه حتى لو كان حليفك أردوغان فأنا أستطيع أن أواجهه. فهو يريد أن يرسل رسالة بتقديري إلى مجتمع إسرائيلي يزداد تطرفا أصلا ويزداد انزياحا نحو اليمين. هو يقدم اعتماد، أوراق اعتماد بالنسبة له، أحيانا بالسياسة، أحيانا بالقصف، أحيانا بالدم، لأنه أحيانا يعني حتى يعني هو كأنه يريد أن يرشد الجمهور الإسرائيلي بإراقة مزيد من دماء الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين ويعني عموما يعني العرب في المنطقة.
0: بالإشارة إلى توم باراك،
1: لذلك الحسابات الانتخابية أنا برأيي كتير مهمة
0: جداً
1: في سلوك ترامب. أنا بعتقد أنه كلما اقتربنا أكثر من الانتخابات سوف يزداد عنف إسرائيل برأيي، لأنه هذا هو
0: في غزة.
1: طبعاً يعني هذا هو العربون الذي سيقدمه ترامب للجمهور الإسرائيلي حتى ينتخبه.
0: أشرت إلى توم باراك، وصف توم باراك الهجوم والقصف بغير الضروري، أنقرة حليفة لواشنطن أيضاً. برأيي كيف ستتعامل واشنطن مع هذا الامر؟
1: انا بعتقد
0: استمرت
1: كانه في ازدواجيه بالسياسه الامريكيه تقديري، لانه من جهه نحن بنعرف تقريبا اغلب وسائل الاعلام والتسريبات تقول انه نتنياهو ابلغهم بالهجوم للامريكان، وهذا معناته انه هم موافقوا عليه بشكل من الاشكال. وايضا بعتقد أكسيوس هي التي قالت بأنه الإدارة ترامب يبدو انها اقتنعت بالمبررات الاسرائيليه المرتبطه بضرب قاعده ابو ظهور، بمعنى المبررات الإسرائيلية في وجود عسكري تركي في هذه القاعدة لن نسمح به. لذلك أنا بعتقد أنه بجوز في مستويين من الـ من الـ من الـ من التواصل بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية، مستوى أمني عسكري ومستوى سياسي دبلوماسي. مو بالضرورة أنا برأيي أنه يكون في نوع من يعني دائما الاتفاق في بين
0: هل تعطي الولايات المتحدة ضوءا أخضر ضمنيا لإسرائيل لمنع أي تغيير في المعادلة القائمة؟
1: شوف، أنا بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف ليس لديها مشكلة في أن تقوم إسرائيل ببعض يعني ببعض الحركات أو ببعض التصرفات داخل سوريا ما لم يؤدي ذلك إلى تقويض السياسة الأمريكية فيها، بمعنى أنه مثلا لو وضعت خطوط معينة للأتراك على سبيل المثال، لكن ألا يؤدي ذلك إلى انهيار في سوريا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الفوضى، لا تريد. وأنا بعتقد فعلا هو في تناقض حقيقي بالمصالح الأمريكية الإسرائيلية في سوريا إلى حد ما إذا شئت، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وتوم باراك التيار الذي يمثل على الأقل توم باراك في إدارة ترامب يقول بأنه نحن بحاجة إلى أن نقوي الحكومات المركزية في المنطقة، في سوريا، في العراق، في لبنان، في محاولة منهم لضبضبة الجماعات المسلحة عمليا، ولأنهم لا يريدون فوضى، لا يريدون عودة الفصائل التي لا يمكن السيطرة عليها، ويريدون من سوريا فوق كل ذلك أن توقف هذا الكوريدور الدور البري الذي يصل بين إيران وبين يعني موضوع ضبط الحدود، ضبط السلاح، تهريب إلى آخره. والحكومة السورية تقوم تفعل كل ذلك تقريبا. لذلك الأمريكان يقول للإسرائيليين لماذا تفعلون هذا، يعني هذا في نهاية المطاف يخدم مصالحكم. لكن كما قلت لك، نتنياهو في نهاية المطاف لديه حساباته الانتخابية الداخلية، وأنا بعتقد هي فوق كل اعتبار، خاصة في هذه المرحلة. ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم ذلك، لأنه يعني كأنه يقول لهم اصبروا هذين الشهرين لأنه عندي انتخابات،
0: الانتخابات ثم
1: فلا يعني لا تقفوا عند كل شيء أنا أفعله في هذه المرحلة، بعد الانتخابات لكل حادث حديث. أنا بعتقد هذه هي الحسابات.
0: أشكرك دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. شكرا جزيلا لك.

في ملفنا الثالث في الأخيرة وبعد 20 عاما على آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، تتشكل للمرة الأولى ملامح تحالفات سياسية جديدة تعيد خلط أوراق المشهد الفلسطيني مع دخول حماس والجهاد الإسلامي وقوى أخرى على خط المنافسة. تحالفات تحمل في طياتها مفاجآت سياسية أبرزها التقارب بين حماس وتيار محمد دحلان، وتأتي في ظل مرحلة شديدة الحساسية تعيشها الساحة الفلسطينية في خضم استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتصاعد التحديات في الضفة والقدس. فهل تكون انتخابات 28 من نوفمبر محطة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام، أم أن الخلافات السياسية والقانونية وموقف الاحتلال قد يعيدان الانتخابات إلى مربع التأجيل؟ كشفت مصادر فلسطينية للتلفزيون العربي أن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 28 إذن من شهر نوفمبر المقبل. وأفادت المصادر بأن التحالف سيضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي وألوية الناصر صلاح الدين والتيار الإصلاحي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان، بالإضافة إلى ناصر القدوة، بينما ستقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ستقدم ردها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع المقبل. هذا التطور جاء بعد 3 أيام على إعلان حركة حماس أن وفدها إلى القاهرة برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية التقى وفدا من التيار الإصلاحي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان ضمن لقاءات عدة مع فصائل أخرى. الحركة قالت إن اللقاء بين وفدي حماس والتيار الإصلاحي في فتح بحث أمورا عدة، منها ترتيب البيت الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية وإنهاء حالة التفرد بالقرار الوطني وصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بالقضية الوطنية. استنادا إلى ما سبق، يبدو التحالف بين حماس والجهاد الإسلامي وألوية الناصر صلاح الدين مفهوما في ظل وجود الفصائل الثلاث معا في قطاع غزة وانضوائها جميعا تحت لواء ما تعرف بالغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية والتي خاضت معارك عدة ضد الاحتلال الإسرائيلي. لكن ما كان مفاجئا هو التحالف بين هذه الفصائل وتيار محمد دحلان، بالنظر إلى التراكمات التي أعقبت أحداث الاقتتال الداخلي في قطاع غزة عام 2007 والتي انتهت حينها بهيمنة حركة حماس على المشهد وخروج دحلان من القطاع. في 9 يوليو الماضي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء الانتخابات التشريعية في 28 من نوفمبر المقبل، على أن يليها تنظيم الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027. في خضم الحديث عن الانتخابات التشريعية المقبلة التي إن جرت ستكون الأولى من نوعها منذ 20 عاما، لم تقتصر المفاجآت على إعلان حركتي حماس والجهاد رغبتهما بالمشاركة، بل إن معلومات تشير إلى أن قوى وتيارات أخرى ستخوض هي الأخرى غمار المنافسة. وأكثر من ذلك، ما زالت القوائم الانتخابية والتحالفات في طور التبلور والتشكل، ما يعني أن الخريطة النهائية لن تتضح قبل إغلاق باب الترشح. يأتي هذا التحول في توقيت بالغ الحساسية على صعيد تطورات المشهد الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، كما يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد لها انعكاساتها الواضحة على الساحة الفلسطينية. استنادا لما سبق، ثمة أسئلة كبيرة وكثيرة تطرح نفسها بقوة بشأن الانتخابات التشريعية، من قبيل هل ستجرى هذه الانتخابات فعلا في توقيتها المحدد أم سيتم تأجيلها على غرار ما حدث عام 2021؟ ما هو موقف الاحتلال منها وهل سيسمح بتنظيمها في القدس الشرقية مثلا؟
يضاف إلى ذلك سيل من التفاصيل ذات الصلة بالأمور الفنية والتنظيمية والقانونية الخاصة بالعملية الانتخابية، لا سيما وأن عددا من الفصائل الفلسطينية أبدى اعتراضه على التعديلات التي أدخلها الرئيس محمود عباس على قانون الانتخابات العامة. أبرز الاعتراضات تمثلت في إبقاء الرئيس على الشرط المتعلق بالتزام القوائم المترشحة بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي رأت فيه بعض الفصائل إجبارا لها على الالتزام بمسار سياسي محدد يخالف سياساتها وتوجهاتها.

0: للمزيد ينضم إلينا الدكتور هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات، ينضم إلينا الآن من رام الله. دكتور هاني مرحبا بك معنا. قبل أن نتحدث عن هل ستجري هذه الانتخابات أم لا، دعنا نحاول أن نقرأ في هذا التحالف، هل هو تحالف الضرورة؟ إلى أي مدى يمكن أن يذهب؟ ما هي الأرضية السياسية المشتركة لكل هذه الأطراف التي ربما قد تكون متناقضة إلى حد بعيد، والتي تجمعها ربما إرادة سياسية واحدة ولكن خلفيات ومكونات ايديولوجية مختلفة إلى حد بعيد؟
1: مساء الخير. أعتقد أن بدايات يعني التحالف بين مكونات هذا التحالف بدأت منذ سنوات عديدة، وتحديدا بعد تشكيل لجنة سميت لجنة التكافؤ الاجتماعي، وهي اللجنة التي يعني شكلت بمشاركة يعني التيار وحماس وممثلين عن الجبهتين وشخصيات وطنية، ومهمتها يعني معالجة الإشكالات الناجمة عن الشهداء الذين سقطوا بالاقتتال الفلسطيني، لكي لا يتم يعني استخدام هذه الدماء للثأر وللاقتتال وللإضرار بالسلم الأهلي. وتطور هذا التحالف بعد 7 أكتوبر، عندما يعني قام التيار بتقديم مساعدات يعني سواء من مباشرة أو من خلال المعونة من الإمارات التي كانت معونة كبيرة يعني ومستمرة حتى الآن. هذا كان بالنسبة لحماس يساعدها يعني على تخفيف وطأة يعني العدوان وحرب الإبادة والتخفيف على معاناة الناس، وفي نفس الوقت بدأ يعني هذا التعاون يكبر أكثر وأكثر من خلال اللقاءات التي عقدت في القاهرة في العديد من المرات في الاتفاق على كيفية التعامل مع الحرب في غزة. نعم. وتتوجت هذه اللقاءات في الدور الكبير الذي لعبه التيار ومحمد دحلان تحديدا في التوصل إلى الاتفاق الأخير يعني حول تطبيق خطة ترامب. هذا وفر الأساس يعني للتعاون، وأيضا لعب دورا كبيرا عقد مؤتمر فتح بدون التوصل إلى يعني توحيد فتح، وبالتالي وجد التيار نفسه الآن في حل عن استمرار المحاولات، بل هناك معلومات أن الفتح الرسمية والقيادة نعم. الفلسطينية حاولت بعد عقد المؤتمر أن تتواصل مع التيار، فرفض التيار هذه الاتصالات لأنه قال أنكم عملتم نعم. كل ما تريدون.
0: طيب. نظرا لضيق الوقت لو سمحت لي دكتور هاني،
1: يعني خداعنا نعم. هذا أعطى التيار حرية أكبر.
0: هل ستجرى الانتخابات؟ هذا سؤال الآن، وقد كتبت قلت بأنه سيتم تأجيل الانتخابات حتى شهر مارس المقبل بحجة الانتخابات المتزامنة التشريعية والرئاسية، كذلك سيتم طرح قانون الأحزاب، هل هذا ما سيحدث بتقديرك؟
1: على الأرجح سيتم تأجيل الانتخابات لعدة أسباب. السبب الأول والأهم أن دولة الاحتلال ضد الانتخابات، لأنها لا تريد يعني مجلس تشريعي يوحد الضفة الغربية وقطاع غزة ويجسد هوية وطنية فلسطينية ويبقي مسألة الدولة الفلسطينية مطروحة، وبالتالي هو أيضا يحتل قطاع غزة وبمقدوره أن يعطل الانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر.
0: نعم.
1: ثانيا أن الإدارة الأمريكية لم توافق حتى الآن على إجراء الانتخابات، وأعتقد أنها أرسلت رسائل مباشرة للسلطة وعبر موليدينوف بأنهم لا يريدون انتخابات الآن، لأن حماس لا يمكن أن تشارك قبل نزع سلاحها، وبالتالي يعني وإذا تم هناك مجلس تشريعي سيحدث هناك ازدواجية بالمرجعية والخلفية والشرعية بين مجلس السلام والمجلس التشريعي. إذن يعني لاعبان كبيران هما الولايات المتحدة وإسرائيل لا يريدوا الانتخابات.
0: طيب.
1: ثانيا القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني عندما دعوا الانتخابات دعوا الانتخابات لأنهم رجحوا أنهم سيفوزوا فيها،
0: ولكن هل سترفع السلطة الآن ورقة قانون الأحزاب؟ تظهر
1: مؤشرات كذك. نعم، هو مطروح أن يراد يعني تم هو تجميده في معلومات أنه سيتم إعادة طرحه مجددا ويتضمن بنود جديدة وقيود جديدة على الترشح، بحيث تمنع أي فصيل أو حزب سياسي له جناح عسكري. وهذا طبعا مسألة صعبة، طبعا يمكن حلها من خلال تشكيل أحزاب سياسية. يعني على سبيل المثال حماس كانت قد بالتسعينات يعني من القرن الماضي قد شكلت حزب الخلاص الوطني، وتستطيع أن تعود إليه للمشاركة في الانتخابات إذا وضع مثل هذا الشرط. يعني القيادة الفلسطينية وقعت زي ما يقال بشر أعمالها، تصورت أنها ستفوز ولكن هناك مؤشرات كثيرة أنها ستخسر. ويعني تشكيل تحالف وكتلة من القوى المذكورة سيجعل إمكانية يعني خسارة قائمة فتح الرسمية أكبر، وخاصة أن السلطة لا تدفع رواتب كاملة. السلطة مشروعها السياسي فشل، فتح في حالة صراع بعد المؤتمر، وهناك الكثير من الغاضبين والمقصيين والذين
0: طيب هذا يقودنا للحديث عن طريقة تعامل السلطة ورئيس يعني محمود عباس والقيادة الرسمية لحركة فتح مع هذا التكتل وهذا التحالف إن وصل الجميع إلى الانتخابات، كيف سيتعامل الرئيس محمود عباس مع كل هذا؟
1: أعتقد أن يعني الرئيس والسلطة سيفعلوا كل ما يستطيعوا لمنع يعني هذا التحالف، لأن تشكيل هذا التحالف يعني أن له فرص كبيرة بالفوز، وبالتالي لن يسمح له بالفوز وما دام القرار بيد الرئيس. وأعتقد أن الرئيس الذي قام بكل الإجراءات بشكل انفرادي وبكل القوانين بشكل انفرادي هو يحصد ثمار ما فعل. يعني لو أشرك الفصائل الأخرى والقوى الأخرى بالتحضير لكان هذا لا يجعل مثل هذا التحالف يعني مرجحا، ولكن أعتقد هذه نتيجة متوقعة لكل الممارسات، سواء عدم وحدة فتح، عدم وحدة الفلسطينيين، عدم تطبيق إعلام بكين وكل الاتفاقات السابقة. كل هذه المسائل أدت إلى الوضع الذي نحن فيه الآن.
0: بإيجاز لو سمحت لي، الجبهة الشعبية أجرت قرارها للأسبوع المقبل، برأيك ما هي المحاذير التي دفعتها إلى ذلك؟
1: أعتقد يعني الجبهة الشعبية كتنظيم يساري يعني يحب أن يبرز استقلاله السياسي والانتخابي، ولكن يعني أعتقد إذا مضى هذا التحالف إلى النور ستكون مشاركة فيه، لأنه سيعطيها فرصة أفضل، خاصة أن الجبهة الشعبية ملاحقة من الاحتلال في الضفة الغربية بشكل كبير جدا، وبالتالي يمكن أن يشكل هذا التحالف نوع من المظلة المناسبة لخوض الانتخابات.
0: جزيل الشكر لك دكتور هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. ختام الأخيرة لهذه الليلة، بعد قليل تلتقيكم الزميلة سونيا الوافي في ساعة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.

ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على إيران ويهدد بمزيد حتى انهيار النظام، والخارجية الإيرانية تؤكد أن سياسة العقوبات تعكس إخفاق واشنطن في تحقيق أهداف الحرب. بيان قطري مصري تركي يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة ويدعو إلى التزام هاتان بوقف إطلاق النار، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يدعو واشنطن وأوروبا إلى الضغط على تل أبيب للوفاء بالتزاماتها. رئاسة تركيا تصف تصريحات نتنياهو بشأن وجودها في سوريا بالأكاذيب وتؤكد أنها تعكس عزلته الدولية، ووزير الأمن الإسرائيلي يهاجم أردوغان ويتهمه بجر بلاده إلى مغامرات في سوريا. الجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 80 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، والجماعة تعلن استهدافها مطار نجران ومقرا لشركة أرامكو السعودية.

0: حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمالا تجارية مع إيران، واصفا العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على طهران بالأشد في التاريخ. من جانبها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أنها ستفشل في تحقيق أهدافها.
1: حرب اقتصادية غير مسبوقة توعد الرئيس الأمريكي بشنها على إيران لا حياد فيها أمام حلفاء واشنطن. يضيق وزير الخزانة الأمريكي خياراتهم ويحصرها في اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقفوا معنا وإلا فأنتم ضدنا.
2: تسيء أسواق النفط تفسير ما يعنيه هذا الضغط الاقتصادي، إذ توجد مبالغة في التحليل. سيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم، لنقول لهم إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. لذلك حان الوقت لحلفائنا ولبقية دول العالم لاتخاذ قرار.
1: الوزير يوضح أبرز معالم هذه الحرب الاقتصادية التي وصفها بالأشد في التاريخ: إجراءات ضد الدول التي تتاجر مع إيران، لا تندرج ضمنها أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على أشخاص وشركات وسفن على صلة بطهران. فتلك عقوبات يرى بيسنت أنها لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمريكي. حرب يحدد بيسنت هدفها، ألا وهو دفع النظام في إيران إلى حافة الانهيار. لكن طهران تراها حربا ضد الشعب وإرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية، وفق بيان صادر عن وزارة خارجيتها. أما مصيرها فهو الفشل. يقول وزير الخارجية الإيراني إنها لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. فبعد 47 عاما من العقوبات المتراكمة على إيران والتي شملت معظم القطاعات، تثار شكوك بشأن جدوى العقوبات الجديدة، رغم أن إطارها العام يستهدف الدول التي توفر منفذا اقتصاديا لطهران. لكن هذه السياسة محفوفة بالمخاطر والارتدادات العكسية على الولايات المتحدة. فالصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني أمرت شركاتها سابقا بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وفي حال الامتثال حاليا فإن الكلفة ستنعكس على أسعار الطاقة وعلى الأسواق العالمية، بل وحتى على الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع سعر الوقود في الولايات المتحدة يشكل عامل ضغط على الحزب الجمهوري والرئيس ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية. ومع تخطي حجم الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، فإن الصورة تبدو قاتمة بشأن نجاح هذه الحرب الاقتصادية في تحقيق أحد أهداف الإدارة الأمريكية التي أخفقت في تحقيقها عبر الحل العسكري، ألا وهو إسقاط النظام الحاكم في إيران.
0: من واشنطن ينضم إلينا صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، أهلا بك معنا. يعني بعد التجاء واشنطن الإدارة الأمريكية أو لجوئها إلى الورقة الاقتصادية والحرب الاقتصادية، هل هناك قناعة فعلية أمريكية بأن هذه الحرب هي ستكون الأجدى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها في إيران بدلاً عن الحرب بالنيران؟
3: هذا هو الكلام المعلن، لكن نحن نعرف أن أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها مجبرة على هذا السياق. كانت تستخدم الحرب العسكرية والتصعيد العسكري بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي، لكن بعد فترة بعدما ظهرت مشكلة حملة التيارات إبراهام لينكولن ومشكلة النقص في الذخائر ومشكلة الصواريخ الاعتراضية ومشكلة الصواريخ متوسطة المدى الهجومية، بات واضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى تكون قادرة على إبقاء الضغط على إيران وإظهار دونالد ترامب لأنصاره بأنه متحكم في الوضع وأنه يقود الولايات المتحدة الأمريكية إلى انتصار يؤدي إلى استسلام غير مشروط من الإيرانيين، فإنه لا ثمة خيار آخر سوى الخيار الاقتصادي وخيار الحصار العسكري والحصار على الموانئ الإيرانية، لأنه باتت التكلفة فيما يتعلق بالتصعيد العسكري كبيرة جدا، كبيرة جدا على مستوى التمويل الذي رأينا مطالبات من وزارة الحرب فيه قضيته من الكونغرس بالتمويل بمليارات الدولارات، ما يقرب من 67 مليار دولار في مرة و90 مليار دولار في مرة. وكذلك التكلفة على مستوى الجدوى براد كوبر ودان كين رئيس القيادة الوسطى ورئيس هيئة الأمثال المشتركة، كلاهما قال أن الضربات على الخريطة الكلاسيكية ليست ذات جدوى بعد الآن، لن تحقق الهدف المنشود سياسيا، وبالتالي حتى يتم الإبقاء على هذا الضغط على إيران لا يوجد حتى الآن إلا الورقة الاقتصادية، لأن الورقة الدبلوماسية كما رأينا على سبيل المثال في لوم دونالد ترامب منذ يومين رئيس كوريا في أنه لم يستجب إلى مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بما أدى إلى تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية استنادا إلى أن لديه علاقة جيدة برئيس كوريا الشمالية. رأينا أن هذا يكشف أن عجز الولايات المتحدة الأمريكية في إيجاد ضغط دبلوماسي دولي على شاكلة الحرب العالمية على الإرهاب فيما يتعلق بإدارة جورج بوش، وبالتالي دونالد ترامب لا يستطيع أن يخلق قدر من الحرب العالمية أو السردية تؤدي بنا إلى حرب عالمية على إيران من حيث الخطاب المتعلق بنزع السلاح النووي، وبالتالي بات الخيار الاقتصادي هو الخيار الوحيد، ليس لأنه الأجدى، هو يقول أنه الأجدى وأنه يحقق نتائج أفضل، لكن العجز في استخدام التصعيد القوى العسكرية ولو حتى فترة ملأ المخزونات بالصواريخ الدفاعية أو انتهاء انتخابات التجديد النصفي وآملاً أن يفوز الجمهوريين، لا يوجد حتى الآن سوى الخيار الاقتصادي. بعد انتخابات التجديد النصفي ووفقاً لنتائجها سنرى كيف سيتعامل دونالد ترامب، إذا فاز الجمهوريون ربما نرى تصعيداً عسكرياً مرة أخرى، إذا فاز الديمقراطيون ستكون فرص دونالد ترامب في العودة إلى التصعيد العسكري أقل، وبالتالي هذا هو ما يبدو أنه الخيار الوحيد وليس الخيار الأجدى للإدارة الأمريكية حتى الآن.
0: شكراً جزيلاً لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. أكد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن الجيش الأمريكي أنشأ ممراً ملاحياً سرياً عبر مضيق هرمز مكن خلال الأسابيع الماضية نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط من العبور يومياً عبر مسار جنوبي بمحاذاة الساحل العماني.
4: نفط يتدفق وسفن تعبر مضيق هرمز، لكن خلف هذا المشهد التجاري تتصاعد معركة نفوذ وسيطرة على واحد من أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم. القصة بدأت بحسب موقع أكسيوس عندما أنشأ الجيش الأمريكي منذ مايو الماضي ممراً ملاحياً سرياً في المسار الجنوبي للمضيق بمحاذاة الساحل العماني لتأمين حركة ناقلة النفط. وتقول المصادر الأمريكية إن نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط تمكنت خلال الأسابيع الماضية من العبور عبر هذا المسار الجنوبي يومياً. ومع تصاعد الهجمات والتهديدات الإيرانية فضلت شركة شحن كبرى تجنب المضيق، فيما واصلت ناقلات أخرى العبور عبر المسار الجنوبي المحمي أمريكياً. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الناقلات التي استخدمت هذه المسارات نقلت نحو 4 ملايين برميل يومياً في يونيو، وارتفعت إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً في يوليو الماضي. في المقابل يقترب متوسط صادرات النفط عبر المضيق من نحو 10 ملايين برميل يومياً، فيما تراوحت الكميات الخارجة من الخليج في بعض الليالي بين 15 و 20 مليون برميل. لكن الحماية الأمريكية لم تمنع الهجمات بالكامل، فبحسب تحليل نيويورك تايمز استند إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية تعرضت 15 سفينة على الأقل لهجمات منذ بداية يونيو، ما أدى إلى إصابة 16 بحاراً ومقتل 2. وفي الجانب الإيراني يقول مسؤولون أمريكيون إن قدرة طهران على مراقبة المسار الجنوبي تراجعت بعد تضرر أنظمة الرادار والمراقبة. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني قد يشكل مصدر إزعاج لكنه لا يسيطر على المضيق، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي منذ شهرين. وفي الوقت نفسه تحشد البحرية الأمريكية نحو 20 سفينة حربية في خليج عمان لتأمين عملياتها في المنطقة. وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تستخدم السفن والمروحيات والطائرات لاعتراض الهجمات، وإنها ساعدت وفق نيويورك تايمز أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز.
0: تجاوز الدين الأمريكي عتبة 40 تريليون دولار مسجلا قيمة قياسية تاريخية، وازدادت مديونية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بواقع 1.2 تريليون دولار منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.
5: عداد لا يتوقف، أرقام سريعة التحرك، تزداد بواقع 80,000 دولار في الثانية الواحدة فتثقل كاهل المواطن الأمريكي. المديونية في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة مهمة حينما قفزت لما فوق حاجز 40 تريليون دولار، والسبب تفوق نفقات الإدارة الأمريكية على إيراداتها. الرئيس دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض ووعد ناخبيه بحل أزمة الديون، ففاجأهم بحملات تسريح لآلاف الموظفين الفيدراليين بالتزامن مع شنه حربا تجارية طاولت الدول المنافسة والحليفة معا، لكن المحصلة كانت عكسية، حيث ازداد منسوب المديونية بواقع 3.7 تريليون دولار منذ أدائه القسم. الدين بات يضاهي 123% من الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في العالم، وباتت أيضا حصة دافع الضرائب منه قرابة 360,000 دولار. الحرب في الشرق الأوسط تسببت في تسارع المديونية، فبسببها تقرر التوسع في ميزانية البنتاغون، وبسببها أيضا تأجلت قرارات خفض الفائدة الأمريكية بفعل اشتعال فتيل التضخم الناجم عن صعود أسعار النفط. ترامب كان في أمس الحاجة لقيام البنك الاحتياطي بخفض معدلات الفائدة، فتقليلها بواقع 0.25% فقط يعني وفرا قدره 80 مليار دولار من خدمة الدين. لكن الحرب التي وصفت بالاختيارية لم تمكن رئيسي البنك السابق والحالي جيروم باول وكيفن وورش من القيام بمثل هذه الخطوة التي لا تنسجم مع مؤشرات اقتصاد البلاد. بون شاسع بين تعهدات ترامب ومؤشرات مديونية بلاده واقع لا يقلق واشنطن فحسب، بل سائر العواصم التي اعتمدت على الولايات المتحدة في قيادة دفة الاقتصاد العالمي.
0: طالبت مصر وقطر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة السلام في غزة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر، والتي التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته بدر عبد العاطي. شهدت الزيارة أيضا توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
6: من هرمز إلى غزة، ملفات إقليمية تصدرت زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر. لقاء مع الرئيس المصري وآخر مع رئيس الحكومة، ثم جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري. في الملف الإيراني، تأكيد على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي الملف الفلسطيني، تجديد على مواصلة المساعي لتنفيذ خطة السلام في غزة.
7: نعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا، سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وهذه الانتهاكات، سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف.
6: وزير الخارجية المصري أكد على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وجدد إدانة بلاده لما وصفها بالاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
8: أمن قطر وأمن دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ومن الأمن القومي العربي الجماعي. وأكدنا أيضا التضامن المصري الكامل مع الشقيقة قطر ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات التي استهدفت دولة قطر والمنطقة.
6: الزيارة تضمنت توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، من بينها إنشاء مستشفى الشيخ تميم في مدينة سوهاج، وإعلان عن تنفيذ مصنع لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدامة، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات التعاون الجمركي والرقابة المالية.

0: دينة العالمين، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
1: كشفت مصادر فصائلية للتلفزيون العربي أن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل. أفادت بأن التحالف سيضم حركتي حماس والجهاد والتيار الإصلاحي في حركة فتح وناصر القدوة وألوية الناصر. كما ذكرت مصادر التلفزيون العربي أن الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات، فيما ستقدم الجبهة الشعبية ردها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع المقبل. في التطورات الميدانية بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد طفل متأثرا بجراحه جراء إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. شيع فلسطينيون رفات 50 شهيدا في جنازة جماعية بعدما انتشلت جثامينهم من تحت ركام عدد من المنازل التي قصفها الاحتلال. وفقا للدفاع المدني، لا تزال جثامين قرابة 8000 فلسطيني مفقودة تحت الأنقاض.
2: في جنازة مهيبة يشيع الفلسطينيون جثمان 50 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. تم انتشالهم من قبل فرق الدفاع المدني بعد مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحقهم. هنا ومن ساحة مستشفى الشفاء يتم تشييع هذه الجثامين التي تم انتشالها رفاتا متحللة بعد حوالي سنتين ونصف من اغتيالهم بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنازات مؤجلة وأحزان مفتوحة، تلك التي تلخص المشهد هنا في قطاع غزة مع كل عملية انتشال للشهداء. الحزن العميق هو الذي يملأ الأجواء هنا مع استمرار هذه الجنازات، والعائلات الفلسطينية بكاء وحزن وعويل. أقارب الشهداء كذلك يقومون الآن بتشييع هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني. سيد محمود، مرة أخرى جنازة جماعية،
3: جنازة مهيبة اليوم، 50 شهيدا، 50 قصة، 50 إنسان يقتلون، واليوم تشيعهم العائلات الفلسطينية في غزة بعد أن بقيت أجسادهم قرابة 3 أعوام وهم تحت الأنقاض. اليوم يتم تشييعهم، لكن القضية لم تنتهي هنا. القضية هناك 8000 تقريبا تحت الأنقاض، متى سيخرجون؟ متى سيتم انتشالهم؟ متى سننهي هذه المعاناة وهذه المأساة؟ القضية تحتاج إلى موقف دولي حقيقي، موقف جاد لأجل إخراج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض.
2: الفلسطينيون يشاركون بحزن في هذه الفعالية، في هذه اللحظات. عظم الله أجركم. من فقدتم في هذه المجزرة؟
4: أخوة التنين ومرت أخويا.
5: 9 شهداء عندي.
2: كم شهيد لكم؟
5: 9 من ألف حريقة.
4: 9.
2: شو شعوركم بعد تشييعهم بعد سنتين؟
5: أقول أنا شيء غريب، يعني نحن صدقنا نطلعهم، يعني يخلف على الدفاع المدني هو اللي ريحنا يعني.
2: شكرا جزيلا لكم. عظم الله أجرك.
6: شكرا الله سعيد.
2: كيف شعوركم اليوم في هذه الجنازة؟
6: شعورنا حزين جدا، يعني حزين جدا جدا. إنها 3 سنوات من السنة اللحظة هذه. هذا القصف أول الحرب أول. ولحتى الآن يعني الحمد لله طلعوا كلهم.
2: هذا الشهيد كرم.
6: شهيد كرم، هذا جوز أختي. هذا ابنه.
2: هذا شخص، نعم.
6: هذا ابنه الوحيد الضايل. هذا الناجي الوحيد. الله يرحمنا برحمة.
2: شكرا جزيلا لكم. هذه الجنازات لا تتوقف في مدينة تعرضت لإبادة مستمرة. جنازات نتاج استهدافات إسرائيلية متواصلة، وجنازات نتاج حرب الإبادة ومجازرة لم تنتهي بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مدينة غزة.
1: يواجه 100,000 طلبة في قطاع غزة أزمة تعليمية غير مسبوقة بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي غالبية المدارس خلال حرب الإبادة، وعلى مدى 6 فصول دراسية متتالية حرم نحو 610,000 طالب من التعليم الحضوري المنتظم.

0: بينما تقع مئات المدارس داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.
1: هذه المباني كانت يوما مدرسة الزهراء، تزدهر بالأوائل في القطاع من طالبات الثانوية العامة. دمر الاحتلال كثيرا من مرافق المدرسة أثناء الاجتياح البري، وما تبقى من المدرسة صار مركز نزوح يؤوي عشرات العائلات. عائلات تسكن المدارس لكن أطفالها حرموا التعليم المنهجي المنظم لستة فصول دراسية متتالية.
2: التعليم انحرمناه، أولادنا هنا انحرموا، يعني في مدرسة عريقة كمدرسة الزهراء كانت تعج بالطلاب والطالبات الذين يتعلمون هنا في هذه المدرسة، والآن كما ترون يعني أصبحت خيام، أصبحت نازحين. الأطفال الذين يوجدون داخل المدرسة لا يجدوا أماكن حتى يتعلموا فيها.
1: بحسب وزارة التربية والتعليم فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المدارس كليا، بينما تعرضت باقي المدارس إلى أضرار جزئية متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى حرمان 610 آلاف طالب مدرسي من الوصول إلى تعليم حضوري منذ بداية حرب الإبادة.
3: جميع مبانينا سواء الإدارية أو المدارس تم تدميرها. خرج حوالي 80% من مدارسنا عن الخدمة بشكل كامل، وما تبقى منها حوالي 20% أصبحت عبارة عن مراكز للإيواء، فلم نستطع أن نستخدم أو نستفيد من أي مبنى مدرسي قائم حتى الموجودة في داخل الأحياء السكنية المكتظة داخل المدينة.
1: وبحسب الوزارة فإن 307 مدارس تقع في المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بينما يتاح الوصول الآن إلى 277 مدرسة فقط، كلها يحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل شاملة. للعام الرابع على التوالي يحرم الطلاب في غزة من التعليم نتيجة تدمير معظم المدارس في القطاع خلال حرب الإبادة، وجراء سياسات الاحتلال التي تجعل عملية إعادة إعمارها مهمة شبه مستحيلة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية في غزة، تزامنا مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الشرطة في القطاع.
4: بينما تعيش غزة على وقع الغارات والاشتباكات، وبينما تستهدف عناصر الشرطة فيها، يجري في واشنطن إعداد شيء آخر لمستقبل القطاع. قوة أمنية دولية لم تبدأ عملها بعد، لكنها حصلت بالفعل على أول تمويل أمريكي. قوة الاستقرار الدولية في غزة التي لم ترى النور حتى الآن بدأت تفتح حساباتها وتجهز معداتها. فوفق وثيقتين أمريكيتين فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب خصصت أكثر من 206 ملايين دولار لدعم هذه القوة المقترحة، 200 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية والمعدات والمركبات وتكاليف التشغيل، في حين تذهب 6 ملايين أخرى لإعادة تجهيز 9 ناقلات جند مدرعة أمريكية. تقول واشنطن إن أبرز مهام قوة الاستقرار دعم نزع السلاح إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة. لكن المفارقة ما يجري على الأرض، ففي الوقت الذي تبدأ واشنطن تمويل قوة الاستقرار الدولية، تتلقى إسرائيل منها ضوءا أخضر لارتكاب مزيدا من الاغتيالات، قتلت على إثرها مدنيين وعناصر شرطة. أمام كل هذا التعقيد لتطبيق خطة السلام في غزة، يبدو أن واشنطن انتقلت من الحديث عن قوة الاستقرار إلى تمويلها، وسط تساؤلات عن غياب الترتيبات الأمنية على الأرض، وفي ظل موقف إسرائيلي متعنت، حيث أكد مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية لم توافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، ولن يكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، بينما تؤكد الحركة أن تنفيذ الخطة يبدأ بوقف الهجمات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
0: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023، وأضافت المنظمة أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
5: ليس مجرد عنف متصاعد، ولكنها خطط أصيلة تستهدف التهجير القسري. هكذا عنونت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرها بشأن تحالف حكومة نتنياهو والمستوطنين ضد فلسطيني الضفة الغربية، لتنضم بهذا إلى سلسلة من التقارير الدولية التي ترصد هذا التنامي المستعر للهجمات، وتشير بوضوح إلى الهدف المشترك وهو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب إجبار أهلها على المغادرة. هي خطط تؤتي أكلها وفق المنظمة، وتعاظم أثرها خلال الشهور الأخيرة، فبلغت معها الهجمات اليومية أعلى معدل لها في تاريخ السجلات الأممية، وأسفرت خلال أقل من 3 أعوام عن تهجير أكثر من 100 بلدة وطرد أكثر من 30,000 لاجئ من مخيماتهم، وامتداد السيطرة إلى قرابة 5 أراضي الضفة الغربية. لكن هدف الاحتلال يذهب إلى ما هو أبعد، تقول المنظمة، وذلك في ظل زيادة في موازنة الاستيطان التي تتخطى نسبة 100%، ويذهب قسط كبير منها باتجاه تسليح المستوطنين وتوفير سيارات الدفع الرباعي والمسيرات بهدف إعانتهم على مهامهم اليومية. ومن التمويل للحماية القانونية، ترصد هيومان رايتس تقاعس السلطات عن مقاضاة المستوطنين، فلا يصل لساحة الإدانة خلال 25 عاماً إلا الفتات، ثم يتقلص إلى أقل في ظل دعم مفتوح يوفره وزير الأمن القومي بن كفير إلى حد منح المستوطنين سلطات شرطية. تعلي المنظمة الدولية صوتها محذرة من موجة نزوح جراء هذه المستويات غير المسبوقة من العنف تغير حدود الجغرافيا والديمغرافيا داخل الأراضي الفلسطينية.
0: دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وجاء في بيان مشترك لزعماء الدول الأربع أن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عروض مناقصات للبناء في إطار مشروع مستوطنة E1 غير مقبول، كما جددت الدول الأربع دعوتها لتجسيد حل الدولتين. يحتدم التنافس في الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع عقدها في نهاية أكتوبر المقبل مع انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار قائمة حزب الليكود وسعي بنيامين نتنياهو لتقليص الفارق في استطلاعات الرأي مع غادي أيزنكوت زعيم حزب يشار الذي يحاول في المقابل اختراق قواعد الليكود التاريخية.
6: يضع صورتهم في قلب تل أبيب ويقول إنهم يريدون خسارته. التخويف هذه المرة بدلاً من التباهي كما في المرات السابقة. على نفس المبنى رفع نتنياهو صورته مع ترامب من قبل، لم يفعل ذلك حتى الآن إثر الخلافات بينهما.
7: بالنسبة لنتنياهو، ترامب يعني بات يمثل بأن هناك انتقاص من السيادة الإسرائيلية، بمعنى تحول القرار الإسرائيلي، وهكذا تروج المعارضة وتستخدم ضد بنيامين نتنياهو بأنه يعني رهن إسرائيل وقرارها في يد الإدارة الأمريكية، وتحديدا في يد شخص دونالد ترامب، حيث هو من يعلن عن وقف الحرب على الجبهات المختلفة.
6: ومع ذلك لم تبدأ حملة الليكود الرسمية في الانتخابات العامة. أنهى الحزب لتوه انتخاب قائمته الانتخابية، لكنها تتعرض لانتقادات منها افتقادها عناصر أمنية جذابة في ظل التوترات العسكرية، فلا جنرالات ولا خبرات عسكرية كبيرة، والأبرز تهربه من لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
8: نتنياهو هو قائد الليكود ويريد جعل القائمة جذابة قدر الإمكان، ليس فقط للنواة الداخلية القوية، إنما يأمل الوصول إلى جماهير أخرى، ولدينا مشكلة، فالليكود لا يخاطب المركز ونتنياهو يريد مركزة الحزب.
6: في المعسكر المقابل يبدو خصم نتنياهو الأبرز في وضع مريح، غادي أيزنكوت، قائد سابق للجيش قتل ابنه في حرب غزة، ولا تلاحقه قضايا فساد مثل نتنياهو، ويركز على وجوه شابة. يتصدر الجنرال السابق استطلاعات الرأي ويحاول اختراق قواعد الليكود، فهو من اليهود الشرقيين الذين عادة ما صوتوا لنتنياهو، لكن هذه المرة مختلفة. أيزنكوت، 7 أكتوبر، تجنيد الحريديين ونظافة اليد، كلها تحديات تواجه الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، لكن يبدو التحدي الأبرز هو قاعدته التصويتية العازفة عن الانتخابات. هذا سوق محنة يهودا في القدس، معقل الليكود التاريخي، لا يزال هادئا على غير عادته، ولا توجد صورة واحدة لبنيامين نتنياهو، وهذه أخبار بالنسبة إليه سيئة. أحمد روشة، التلفزيون العربي، غربي القدس.
0: قال برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته الموجهة ضد تركيا وسوريا تعكس تصاعد عزلته الدولية ومخاوفه السياسية الداخلية، معتبرا أن محاولاته تقديم تهديدات وأعداء وهميين باتت أقل تأثيرا على الرأي العام الدولي. وأرجع المسؤول التركي لهجة نتنياهو تجاه تركيا إلى حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة والتنافس داخل اليمين الإسرائيلي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوظف العداء لأنقرة ودول المنطقة ضمن هذا الصراع السياسي.
9: إسرائيل تصاعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار. وفق قوله تهديدات إسرائيلية قابلتها وزارة الدفاع التركية بالتأكيد على عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور لا قبل الهجوم الإسرائيلي عليها ولا أثناء تنفيذه، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا وعموم المنطقة. لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة، وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
0: أعلن قائد وقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أعلن إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. وقال عبدي في كلمة ألقاها خلال احتفال بمئوية تأسيس مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا، قال إن الأكراد سيبدأون من الآن فصاعدا مرحلة جديدة، مضيفا أن نضالهم سيستمر كي تثبت حقوق الإنسان أو حقوق الشعب الكردي المحقة في الدستور على حد تعبيره. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة، قال إنها استهدفت عناصر ومواقع تابعة للحوثيين على امتداد خطوط التماس وفي مختلف المحاور والجبهات. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد أنزيلي في بيان، قال إن العمليات أسفرت عن تحييد عدد من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد. في المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها هاجمت هدفا سعوديا وصفته بالحساس في مطار نجران ومقر شركة أرامكو في نجران. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العمليتين نفذتا بطائرتين مسيرتين وأنهما حققتا الهدف بنجاح، فيما لم يصدر أي بيان سعودي بهذا الشأن. شهدت العاصمة التونسية مظاهرة احتجاجية رفعت شعارات ضد رئيس قيس سعيد وطلبت برحيله. المظاهرة التي نظمت بدعوة من مبادرة نفس شهدت مشاركة المئات من التونسيين وعدد من الأحزاب والجمعيات، ورفع المشاركون خلالها شعارات تندد بتكرار انقطاع الماء والكهرباء وتراجع القدرة الشرائية والتضييق على الحريات السياسية.
10: من تعبيرات الغضب في تونس هذه المسيرة، وهذه هي المسيرة هي الثالثة التي تنظمها مبادرة نفس بعد مسيرتين سابقتين. هذه إحدى تعبيرات الغضب على ما يعتبره أولاء فشلا في التعاطي مع القضايا والأزمات على مستوى الكهرباء، على مستوى الماء الصالح للشراب، وعلى مستوى تراجع المقدرات الشرائية. مبادرة نفس هي مظلة لهذا التحرك، ونفس هي تعبيرة مواطنية عابرة للأحزاب وللمنظمات، وتضم في صفوفها كل هؤلاء، لكن أيضا طيفا واسعا من النشطاء ومن المهتمين بالشأن العام. في هذه المسيرة ترفع هذه الشعارات التي تطالب بوقف العطش، يكفي من العطش، يكفي من المرض، بالإشارة إلى ارتفاع أسعار العشرات من أصناف الأدوية، ويكفي من الظلام، بالإشارة إلى تواتر انقطاع الكهرباء حتى بعد الإعلان عن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل رسمي. لكل هذه الاعتبارات فإن هؤلاء من المشاركين في هذه المسيرة التي تنظمها مبادرة نفس يعتبرون أن السلطات التونسية ونهج الرئيس التونسي قيس سعيد قد فشل في التعاطي مع مختلف التحديات وفي الإيفاء بالوعود التي رفعها والتي كانت تعد التونسيين الرخاء والتنمية. بكل هذه الاعتبارات، ولكن أيضا اعتبارات حقوقية وسياسية على رأسها المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وفق توصيف المعارضة التونسية، فأن هؤلاء يتظاهرون للمرة الثالثة على التوالي، وعلى رأس مطالبهم إيقاف ما يعتبرونه عبثا، لكن أيضا وخاصة وفق الشعارات التي وكبناها رحيل الرئيس التونسي قيس سعيد واستئناف ما يعتبرونه مسارا ديمقراطيا توقف في صائفة 2021. للتلفزيون العربي من تونس، خليل كلاعي.
0: قتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 في هجوم روسي استهدف العاصمة كييف ومحيطها وفق السلطات. كاميرا التلفزيون العربي عاينت الأضرار في أحد المواقع المتضررة في حي سولومينسكي بالعاصمة الأوكرانية.
11: التصعيد سيد الموقف في الحرب الروسية الأوكرانية، هجوم روسي مركب بعشرات الصواريخ وعشرات المسيرات استهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها ومناطق عدة في البلاد. أتواجد حاليا في حي سولومينسكي في هذا الموقع الذي تعرض لأضرار واسعة نتيجة استهداف روسي خلال الليلة الماضية. العشرات من السيارات التي تحطمت واحترقت بالكامل، أضرار واسعة في المنشآت القريبة من هذا المكان تحديدا، مباني سكنية متعددة الطوابق، أيضا هناك مدرسة بالقرب ومنشأة طبية في هذا المكان تضررت بشكل كبير نتيجة هذا الهجوم الذي امتد على 8 ساعات كاملة وفق ما تقول السلطات المحلية. هنا باقي أو ما بقي من أحد الصواريخ الروسية التي استهدفت هذا المكان، بجانبه هذا الموقع الذي كان ملجأ مؤقتا للمدنيين أيضا تعرض للدمار بالكامل. تقول السلطات بأنه لحسن الحظ لم يتواجد مدنيون أثناء عملية القصف خلال الليلة الماضية. هناك حالة من التنديد الواسع هنا في أوكرانيا بهذا الهجوم الذي كما ذكرت خلف عدد كبير من القتلى والجرحى. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم الجانب الروسي باستهداف المدنيين عمدا، ودعا شركاء بلاده الغربيين إلى ضرورة دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، خاصة صواريخ الاعتراضية لمنظومات باتريوت، لمواجهة هذه الهجمات الروسية التي كانت مركبة باستخدام صواريخ مجنحة، صواريخ فرطة صوتية، وكذلك صواريخ باليستية، بالإضافة إلى المسيرات بما بمختلف أنواعها بما فيها المسيرات النفاثة. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي سولومينسكي، كييف.
0: أفادت صحف غربية بأن السلطات الروسية قررت تحديد كميات بيع الوقود في كبريات المدن الروسية عقب تأثر عملية تكرير النفط نتيجة الاستهدافات الأوكرانية المتكررة. إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي إطلاق خطط لتطوير استخدامات الطاقة النووية لتعزيز أداء المحطات النووية التي تنتج الطاقة الكهربائية.
12: شريان الطاقة الذي يضمن تمويلا مستدام للاقتصاد الروسي بات عرضة لهجمات أوكرانية مكثفة ومتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، ولئن كانت الحكومة الروسية قد أعدت العدة لمواجهة تداعيات هذا التصعيد على أمنها الطاقوي وعلى سلاسل التموين داخليا وخارجيا، فإن الضرر على تموين الأسواق الداخلية بالوقود بدا واضحا في الشارع. تشير وسائل إعلام إلى إطلاق خطط لتسقيف بيع الوقود في كبريات المحطات عبر البلاد، ووفق تطبيقات تراقب نسبة توافر البنزين لم يعد هذا العنصر الحيوي متوفرا إلا في أقل من 3 من كل 10 محطات وقود روسية. عدد من محطات شركة غازبروم نفط في العاصمة موسكو أطلقت برنامجا مؤقتا لتسقيف عمليات بيع البنزين بمعدل 40 لترا لكل عملية تعبئة، فيما حددت تات نفط وهي شركة روسية للنفط والغاز سقف 50 لترا للبنزين و60 لترا للديزل. يبرز الضرر الذي مس محطات الطاقة ومصافي النفط الروسية بسبب القصف الأوكراني، إذ قصفت مصفاة أومسك وهي إحدى أكبر مصافي تكرير النفط وأهمها، وتنتج نحو 10% من إجمالي طاقة التكرير. كما تعرضت مصفاة نيجين كامسك التابعة لشركة تات نفط لقصف أوكراني متكرر طيلة الأسابيع الأخيرة بالمسيرات الانتحارية. وفي مدينة سالافات غير بعيد عن الحدود مع كازاخستان تعرض مجمع غازبروم الذي يصنف ضمن أضخم مرافق تكرير النفط لهجمات أوكرانية عنيفة. هذه الهجمات أثرت على أداء الصناعة النفطية الروسية، إذ يعالج هذا المجمع ملايين البراميل سنويا. اللافت أن الهجمات الأوكرانية على قطاع الطاقة الروسي وصلت إلى مواقع بعيدة بمئات الكيلومترات عن الخطوط الأولى لجبهات الحرب، ويظهر القصف الذي شنته كييف على مصفاة أورسك على بعد 1300 كيلومتر عن الحدود الشرقية لأوكرانيا. لم تقتصر الهجمات الأوكرانية على المصافي المتخصصة في معالجة النفط، إذ تعرضت منشأة توبولوسك لتكرير ومعالجة الهيدروكربونات هي الأخرى لهجمات جوية. بنك الأهداف لدى الجانب الأوكراني تضمن أيضا مصفاتا ياروسلافل وهي واحدة من أكبر 5 مصاف للنفط في روسيا. ومقابل هذا تنقل وسائل إعلام الروسية تأكيدات الحكومة في موسكو على عودة الاستقرار في سوق الوقود المحلي مع تخفيف القيود على تسويقه وتراجع طوابير الانتظار، كما يبرز تعويل حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قطاع الطاقة النووية من خلال إطلاق خطط ضخمة لتعويض وحدات الطاقة التي ستستنفذ عمرها التشغيلي لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية.
0: في غضون أيام انتشر 10 ملايين منشور شارك فيها نحو 2.5 مليون حساب لتتحول أحداث مدينة سبتة إلى مادة سياسية استثمرتها شبكات اليمين المتطرف لمهاجمة المهاجرين والمسلمين وحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. فريق مسبار تتبع تلك الحملات الرقمية وفكك شعاراتها التي حولت أزمة المهاجرين في سبتة إلى حملة عابرة للحدود.
13: صحيح أن اقتحام نحو 60,000 مهاجر غير نظامي سبتة نهاية يوليو الماضي لم يكن تعريفا حدثا محليا، بحكم أن الجيب الخاضع للحكم الإسباني يمثل مع مدينة مليليا الحدين البريين الوحيدين للاتحاد الأوروبي مع قارة إفريقيا. لكن الحملة الرقمية التي استثمرت في الحدث حاولت تصويره على أنه أزمة عالمية لا أوروبية فحسب، وأنها تهدد الغرب كله. فجأة تحول الحدث إلى سردية عن الهجرة والإسلام، أقحم فيها أيضا التهجم على اليسار الأوروبي وعلى رأسه حكومة بيدرو سانشيز. ففي غضون أيام غصت منصات التواصل الاجتماعي بملايين المنشورات عن الأزمة، ومن إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعادت حسابات سياسية وإعلامية ومجهولة الهوية تقديم الواقعة بوصفها غزواً إسلامياً يهدد أوروبا، واستعادت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل لغة الحرب على غزة كتوظيف مضاد لشعارات التضامن مع الفلسطينيين في استهداف صريح لحكومة سانشيز وموقفها من إبادة غزة. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي الحملة الرقمية الهائلة وتتبع منحنى انتشارها واللغات والمواقع الجغرافية المعلنة للحسابات المشاركة، فحص أيضاً مضمون الوسوم والسرديات وبنى شبكة للتفاعلات ورصد مؤشرات التضخيم. ارتفع منحنى التفاعل تدريجياً مع انتشار المشاهد الصادمة لعبور المهاجرين إلى سبتة، فبلغ ذروته بنحو 3 ملايين منشور في يوم واحد مقارنة بمتوسط هو 32,000 يومياً في 27 و28 من يوليو. فجوة تكشف تحولاً حاداً في حجم النقاش وطبيعته تزامنت مع دخول حسابات سياسية واسعة التأثير وشبكات كثيفة النشر على الخط. خلال أسبوعين فقط تجاوز حجم المحتوى المتداول 10 ملايين منشور، شارك في إنتاجها أو تداولها نحو 2.5 مليون حساب. استحوذ الخطاب المهاجم للمهاجرين ولحكومة إسبانيا على نحو 50% وشارك في تداوله قرابة 1,500,000 حساب. وأظهر تحليل معرفات الحسابات وأوصافها ورموزها تصدر شبكات اليمين الإسبانية، تتقدمها تلك المرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف وحسابات استخدمت شعارات مثل إسبانيا فوق كل شيء. اتسعت دائرة التفاعل لتشمل شبكات من اليمين الأوروبي والبريطاني والأمريكي، عرفت عن نفسها بالأعلام والرموز الدينية والشعارات السياسية يتقدمها واسم ماغا. برزت أيضاً حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل. رصد مسبار مشاركتها سابقاً في حملات ضد رئيس الوزراء سانشيز على خلفية مواقفه من الحرب على غزة، فحملته مسؤولية ما جرى، وروج بعضها لتصريحات تدعو لما سمته تحرير السبتة من الوجود الإسباني بوصفه احتلالاً، في محاكاة لشعارات التحرير المرتبطة بالقضية الفلسطينية. تصدرت الإسبانية لغة التفاعل، تلتها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، واستحوذت إسبانيا على 51% من المنشورات، تلتها الولايات المتحدة ب 18%، ففرنسا ب 8%، وبريطانيا ب 4%. امتداد يكشف أن النقاش تجاوز النطاق الإسباني إلى دوائر سياسية في أوروبا والأمريكيتين، حيث وظفت الواقعة في خطاب معاد للمهاجرين والمسلمين واليسار الأوروبي. ظهرت في شبكة التفاعلات تجمعات متداخلة انقسمت وفق اللغة والمرجعية السياسية، فكانت بينها شبكات اليمين المتطرف حيث شاركت حسابات واسعة التأثير في مهاجمة المهاجرين والمسلمين ورئيس الوزراء سانشيز وحكومته اليسارية، وروجت لخطاب يدعو لتجديد حراسة الحدود والحشد لصالح قوى اليمين الإسباني، وفي مقدمتها حزب فوكس. برز داخل الشبكة الناطقة بالإنجليزية تومي روبنسون وراديو جنوا وغيرها تظهر على الشاشة، وبرزت في الشبكة الإسبانية حسابات ديفيد سانتوس وأنونيمس تابارنيا وطالب علي سالم وسانتياغو باسكال. وضمت الشبكة الناطقة بالفرنسية حسابات إف دو سويتشي وولف والسياسيين ماريون ماريشال وإريك زامور. أما في التجمع الناطق بالألمانية فبرزت حسابات جيورغ بازديرسكي وآلس فايدل وميرو، ولم تكن الحسابات الإسرائيلية والمؤيدة لإسرائيل بمنأى عما يجري، إذ وظفت الواقعة لمهاجمة سانشيز وحكومته بسبب موقفهما من حرب غزة. لكن التفاعل كشف عن تناقض علني بين مسؤولين إسرائيليين، فقد رفضت مثلا دانا إيرليخ القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد تصريحات داني دانون سفير إسرائيل الأممي، والذي وصف الوجود الإسباني في سبتة ومليليا بأنه استعمار استيطاني وإمعانا في الاستفزاز. روجت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل شعار كل العيون على سبتة، محاكاة لشعار كل العيون على رفح والذي انتشر خلال الحرب على غزة. واستخدمت عبارة حرروا سبتة على غرار الهتافات المؤيدة لفلسطين. سردية شاركت في الترويج لها حسابات من بينها إيلي ديفيد، جوش وولف ويائير نتنياهو. رصد مسبار مؤشرات على تضخيم الخطاب المهاجم، أبرزها غياب الهوية الواضحة وحداثة الإنشاء ومحدودية أعداد المتابعين والنشر المكثف والمتكرر للعبارات نفسها. عدت هذه العينة قرابة 343 ألف حساب، ضمت عدداً محدوداً من الحسابات المؤثرة وقاعدة واسعة من الحسابات الصغيرة والمتوسطة، مؤشرات لا يثبت أي منها منفرداً أن الحساب آلي أو جزء من شبكة منظمة. لكن اجتماع المنشورات على خطاب متشابه حول سبتة ودفعه إلى الواجهة يضع النقاش كله تحت عين السؤال.
0: مع جمود المفاوضات وأعلن الرئيس الأمريكي حرباً اقتصادية على إيران، شككت صحف أجنبية بأن من شأنها أن تدفع طهران للاستسلام. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة زميل جمال عز الديني، في أمان الله.
14: صحيفة نيويورك تايمز رأت أن عدم إجراء مفاوضات وعودة حالة التوتر والغموض بين واشنطن وطهران ينذران إما بالعودة إلى القتال أو بتفاقم حالة الجمود. وتنقل عن محللين أن مسؤولين إيرانيين يرون أن مكاسبهم من مقاومة الضغوط الاقتصادية الأمريكية والحفاظ على سيطرتهم على مضيق هرمز تفوق المكاسب التي يمكن أن يحققوها في اتفاق تفاوضي. وأضافوا أن طهران استفاقت من صدمة الحرب وباتت عازمة على إظهار قوتها، ويبدو أنها تعتقد أن الولايات المتحدة ستمل في النهاية من المواجهة المكلفة والمفتوحة. وبينما رجح بعض هؤلاء المحللين استمرار حالة الجمود، رأوا أنه كلما طال أمد هذا الوضع المعلق كلما ازداد رسوخا، وأصبح من الصعب إيجاد مخرج يمكن لأي من الجانبين تقديمه على أنه شيء آخر غير التنازل. في موقع بلومبرج الأمريكي ناقش خافيير بلاس الخطة الأمريكية لخنق الاقتصاد الإيراني، ورأى أن ترامب يراهن على قدرته على إضعاف إيران اقتصاديا وتحقيق التنازلات السياسية التي يطمح إليها في وقت قياسي، إلا أن التاريخ يشير إلى عدم صحة رهاناته، مشيرا إلى أن إيران أثبتت مرارا قدرتها الكبيرة على تحمل العقوبات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يكون مستوى تحملها للألم أعلى الآن بعد أن أصبح التهديد وجوديا. واعتبر أن الخيارات المتاحة أمام ترامب لإنهاء الحرب والمحصورة بين الاستسلام أو مواصلة القصف العنيف أو إرسال قوات برية تدفعه إلى التورط في حرب أبدية، تجعل خيار الخنق الاقتصادي أفضل الخيارات السيئة المتاحة. وخلص الكاتب إلى أن الضغوط الاقتصادية منذ بداية الحرب تؤثر بشكل واضح على إيران واقتصادها المتداعي، لكن طهران تملك خيارات واسعة النطاق جغرافيا، ما يجعل نجاح الخنق الاقتصادي الأمريكي محل شك. في ملف غزة، توقفت صحيفة لوموند الفرنسية عند محاولات جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي كسر الجمود في خطة السلام، مشيرة إلى أن نتائج زيارته الأخيرة إلى المنطقة كانت هزيلة، إذ بالكاد نجح في تأمين تشكيل مجموعتي عمل، إحداهما معنية بأمن غزة ونزع سلاحها، والأخرى بالاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. كما أن بنيامين نتنياهو في خضم حملته الانتخابية لم يبدي أي تنازلات لكوشنر. وبينما تنقل لوموند عن مصدر دبلوماسي أن موقف الإسرائيليين بدأ يثير استياء الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، فهم يماطلون لكسب الوقت حتى الانتخابات. يرى محللون أن المشكلة تكمن في أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد الفلسطينيين في غزة وتتمسك بمطالب متطرفة غير واقعية. في المقابل، بينما تعد حماس بالامتثال لخطة ترامب، إلا أن قادتها لا يثقون في إسرائيل وبإمكانية التوصل إلى اتفاق مع حكومتها بحسب ما يشير مراقبون للصحيفة. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، ناقش أرون ديفيد ميلر ودانيال كريتزر كيف يمكن أن تمنح الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ترامب نفوذاً مهماً على بنيامين نتنياهو، خاصة أن الأخير يواجه انتخابات صعبة وأن فقدانه السلطة سيؤدي إلى تعقيد وضعه القضائي في تهم الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة الموجهة إليه. وبحسب الكاتبين، فإنه رغم أن دعم ترامب لا يستطيع بمفرده ضمان إعادة انتخاب نتنياهو، فإن تأييده من شأنه أن يعزز حظوظه. وفي حين لفت الكاتبان إلى أن ترامب لم يحسم قراره بعد، وستحدد عوامل عدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كان سيدعم نتنياهو أم لا، رأى ميلر وكريتزر أن ترامب قد يستخدم هذا التأييد ورقة ضغط، خصوصا لدفع نتنياهو إلى قبول خطة غزة. وخلص إلى أنه ما لم يقدم نتنياهو تنازلا كبيرا، قد يكتفي ترامب بالحد الأدنى من التدخل في الانتخابات، فإذا فاز نتنياهو سينسى سيب ترامب جزءا من الفضل إلى نفسه، وإذا خسر فسيحمل نتنياهو مسؤولية عدم اتباع توجيهاته. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت تبعات إعلان البيت الأبيض تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، ونقلت عن خبراء أن هذه الخطوة تقوض الجاهزية العسكرية الأمريكية في المنطقة في وقت يشكك فيه الحلفاء في التزام إدارة ترامب بالشراكات طويلة الأمد ومواجهة الصين، كما أن تقليص التدريبات التي يصر البلدان على أنها دفاعية وليست هجومية تشير إلى احتمالية اتفاق ترامب مع رؤية الزعيم الكوري الشمالي الذي لطالما اعتبرها مناورات استفزازية. واعتبروا أيضا أن التراجع الأمريكي عن البرنامج التدريبي المقرر سابقا يفتح شهية الصين وكوريا الشمالية ويزيد من قناعتهما بأن القدرات العسكرية الأمريكية تعيش مرحلة من التراجع.
15: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على إيران ويهدد بمزيد حتى انهيار النظام. والخارجية الإيرانية تؤكد أن سياسة العقوبات تعكس إخفاق واشنطن في تحقيق أهداف الحرب. بيان قطري مصري تركي يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة ويدعو إلى التزامها التام بوقف إطلاق النار. ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يدعو واشنطن وأوروبا إلى الضغط على تل أبيب للوفاء بالتزاماتها. الرئاسة التركية تصف تصريحات نتنياهو بشأن وجودها في سوريا بالأكاذيب وتؤكد أنها تعكس عزلته الدولية. ووزير الأمن الإسرائيلي يهاجم أردوغان ويتهمه بجر بلاده إلى مغامرات في سوريا. الجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 80 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، والجماعة تعلن استهدافها مطار نجران ومقرا لشركة أرامكو السعودية.

0: حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمالا تجارية مع إيران، واصفا العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على طهران بالأشد في التاريخ. من جانبها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أنها ستفشل في تحقيق أهدافها.
1: حرب اقتصادية غير مسبوقة توعد الرئيس الأمريكي بشنها على إيران، لا حياد فيها أمام حلفاء واشنطن. يضيق وزير الخزانة الأمريكي خياراتهم ويحصرها في اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقفوا معنا وإلا فأنتم ضدنا.
2: تسيء أسواق النفط تفسير ما يعنيه هذا الضغط الاقتصادي، إذ توجد مبالغة في التحليل. سيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم، لنقول لهم إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. لذلك حان الوقت لحلفائنا ولبقية دول العالم لاتخاذ قرار.
1: الوزير يوضح أبرز معالم هذه الحرب الاقتصادية التي وصفها بالأشد في التاريخ: إجراءات ضد الدول التي تتاجر مع إيران، لا تندرج ضمنها أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على أشخاص وشركات وسفن على صلة بطهران. فتلك عقوبات يرى بيسنت أنها لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمريكي. حرب يحدد بيسنت هدفها، ألا وهو دفع النظام في إيران إلى حافة الانهيار. لكن طهران تراها حربا ضد الشعب وإرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية، وفق بيان صادر عن وزارة خارجيتها. أما مصيرها فهو الفشل. يقول وزير الخارجية الإيراني إنها لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. فبعد 47 عاما من العقوبات المتراكمة على إيران والتي شملت معظم القطاعات، تثار شكوك بشأن جدوى العقوبات الجديدة، رغم أن إطارها العام يستهدف الدول التي توفر منفذا اقتصاديا لطهران. لكن هذه السياسة محفوفة بالمخاطر والارتدادات العكسية على الولايات المتحدة. فالصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني أمرت شركاتها سابقا بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وفي حال الامتثال حاليا فإن الكلفة ستنعكس على أسعار الطاقة وعلى الأسواق العالمية، بل وحتى على الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع سعر الوقود في الولايات المتحدة يشكل عامل ضغط على الحزب الجمهوري والرئيس ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، ومع تخطي حجم الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار. فإن الصورة تبدو قاتمة بشأن نجاح هذه الحرب الاقتصادية في تحقيق أحد أهداف الإدارة الأمريكية التي أخفقت في تحقيقها عبر الحل العسكري، ألا وهو إسقاط النظام الحاكم في إيران.
0: قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قال إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز لا ينفصل عن أمن المنطقة الأوسع وازدهارها، بوصفه أحد أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني في مسقط، أشار وزير الخارجية العماني إلى أن مسقط ثابتة في التزامها بالأمن البحري ومنع المزيد من التصعيد أو اندلاع الصراع، داعيا إلى ضبط النفس وتكثيف العمل الدبلوماسي. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج واشنطن ومجموعتها الضاربة وصلت إلى منطقة عمليات الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر مسبقا. ونشرت القيادة صورة لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة اليوم أثناء عبورها في بحر العرب. هذا ويفترض أن تحل جورج واشنطن محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي امتدت فترة انتشارها لنحو 9 أشهر، وباتت طواقمها تعاني من مشكلات عدة ونقص في الإمدادات. أكد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا سريا عبر مضيق هرمز، مكن خلال الأسابيع الماضية نحو 15 إلى 20 ناقلة مكنها أو ناقلة نفط مكنها من العبور يوميا عبر مسار جنوبي بمحاذاة الساحل العماني.
3: نفط يتدفق وسفن تعبر مضيق هرمز، لكن خلف هذا المشهد التجاري تتصاعد معركة نفوذ وسيطرة على واحد من أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم. القصة بدأت بحسب موقع أكسيوس عندما أنشأ الجيش الأمريكي منذ مايو الماضي ممراً ملاحياً سرياً في المسار الجنوبي للمضيق بمحاذاة الساحل العماني لتأمين حركة ناقلة النفط. وتقول المصادر الأمريكية إن نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط تمكنت خلال الأسابيع الماضية من العبور عبر هذا المسار الجنوبي يومياً. ومع تصاعد الهجمات والتهديدات الإيرانية فضلت شركة شحن كبرى تجنب المضيق، فيما واصلت ناقلات أخرى العبور عبر المسار الجنوبي المحمي أمريكياً. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الناقلات التي استخدمت هذه المسارات نقلت نحو 4 ملايين برميل يومياً في يونيو، وارتفعت إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً في يوليو الماضي. في المقابل يقترب متوسط صادرات النفط عبر المضيق من نحو 10 ملايين برميل يومياً، فيما تراوحت الكميات الخارجة من الخليج في بعض الليالي بين 15 و 20 مليون برميل. لكن الحماية الأمريكية لم تمنع الهجمات بالكامل، فبحسب تحليل نيويورك تايمز استند إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية تعرضت 15 سفينة على الأقل لهجمات منذ بداية يونيو، ما أدى إلى إصابة 16 بحاراً ومقتل 2. وفي الجانب الإيراني يقول مسؤولون أمريكيون إن قدرة طهران على مراقبة المسار الجنوبي تراجعت بعد تضرر أنظمة الرادار والمراقبة. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني قد يشكل مصدر إزعاج لكنه لا يسيطر على المضيق، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي منذ شهرين. وفي الوقت نفسه تحشد البحرية الأمريكية نحو 20 سفينة حربية في خليج عمان لتأمين عملياتها في المنطقة. وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تستخدم السفن والمروحيات والطائرات لاعتراض الهجمات، وإنها ساعدت وفق نيويورك تايمز أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز.
0: تجاوز الدين الأمريكي عتبة $40 تريليون مسجلاً قيمة قياسية تاريخية. وازدادت مديونية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بواقع $1.2 تريليون منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.
4: عداد لا يتوقف، أرقام سريعة التحرك، تزداد بواقع $80,000 في الثانية الواحدة، فتثقل كاهل المواطن الأمريكي. المديونية في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة مهمة حينما قفزت لما فوق حاجز $40 تريليون، والسبب تفوق نفقات الإدارة الأمريكية على إيراداتها. الرئيس دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض ووعد ناخبيه بحل أزمة الديون، ففاجأهم بحملات تسريح لآلاف الموظفين الفيدراليين بالتزامن مع شنه حربا تجارية طاولت الدول المنافسة والحليفة معا، لكن المحصلة كانت عكسية، حيث ازداد منسوب المديونية بواقع $3.7 تريليون منذ أدائه القسم. الدين بات يضاهي 123% من الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في العالم، وباتت أيضا حصة دافع الضرائب منه قرابة $360,000. الحرب في الشرق الأوسط تسببت في تسارع المديونية، فبسببها تقرر التوسع في ميزانية البنتاغون، وبسببها أيضا تأجلت قرارات خفض الفائدة الأمريكية بفعل اشتعال فتيل التضخم الناجم عن صعود أسعار النفط. ترامب كان في أمس الحاجة لقيام البنك الاحتياطي بخفض معدلات الفائدة، فتقليلها بواقع ربع نقطة مئوية فقط يعني وفرا قدره $80 مليار من خدمة الدين، لكن الحرب التي وصفت بالاختيارية لم تمكن رئيسي البنك السابقة والحالية جيروم باول وكيفن وورش من القيام بمثل هذه الخطوة التي لا تنسجم مع مؤشرات اقتصاد البلاد. بون شاسع بين تعهدات ترامب ومؤشرات مديونية بلاده واقع لا يقلق واشنطن فحسب، بل سائر العواصم التي اعتمدت على الولايات المتحدة في قيادة دفة الاقتصاد العالمي.
0: طالبت مصر وقطر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة السلام في غزة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر، والتي التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته بدر عبد العاطي. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
5: من هرمز إلى غزة، ملفات إقليمية تصدرت زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر. لقاء مع الرئيس المصري وآخر مع رئيس الحكومة، ثم جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري. في الملف الإيراني، تأكيد على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي الملف الفلسطيني، تشديد على مواصلة المساعي لتنفيذ خطة السلام في غزة.
6: يعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا، سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وهذه الانتهاكات، سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف.
5: وزير الخارجية المصري أكد على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وجدد إدانة بلاده لما وصفها بالاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
7: أمن قطر وأمن دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ومن الأمن القومي العربي الجماعي، وأكدنا أيضا التضامن المصري الكامل مع الشقيقة قطر ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات التي استهدفت دولة قطر والمنطقة.
5: الزيارة تضمنت توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، من بينها إنشاء مستشفى الشيخ تميم في مدينة سوهاج، وإعلان عن تنفيذ مصنع لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدامة، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات التعاون الجمركي والرقابة المالية. اتفاقات تتزامن مع تأكيد على انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة. يأتي قطاع غزة على رأس القضايا الثنائية التي تشهد تقاربا في الرؤى بين مصر وقطر، ومع قرب مرور عام على إعلان خطة الرئيس الأمريكي من أجل السلام في غزة، تكثف جهود البلدين من أجل الحشد الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها. من مدينة العلمين، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: كشفت مصادر فصائلية للتلفزيون العربي أن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 28 من شهر نوفمبر القادم. وأفادت بأن التحالف سيضم حركتي حماس والجهاد والتيار الإصلاحي في حركة فتح وناصر القدوة وألوية النصر صلاح الدين. كما ذكرت مصادر وتلفزيون العربية أن الجهاد الإسلامية قررت أيضا المشاركة في الانتخابات، فيما ستقدم الجبهة الشعبية ردها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع المقبل. وفي التطورات الميدانية بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد طفل متأثر بجراحه جراء إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.
8: حتى النعم الوكيل.
0: وفي غزة أيضا شيع فلسطينيون رفات 50 شهيدا في جنازة جماعية بعدما انتشلت جثامينهم من تحت ركام عدد من المنازل التي قصفها الاحتلال. ووفقا للدفاع المدني لا تزال جثامين قرابة 8000 فلسطيني مفقودة تحت الأنقاض.
9: في جنازة مهيبة يشيع الفلسطينيون جثمان 50 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وشيوخ استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. تم انتشالهم من قبل فرق الدفاع المدني بعد مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحقهم. هنا ومن ساحة مستشفى الشفاء يتم تشيع هذه الجثامين التي تم انتشالها رفاتا متحللة بعد حوالي سنتين ونصف من اغتيالهم بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنازات مؤجلة وأحزان مفتوحة تلك التي تلخص المشهد هنا في قطاع غزة مع كل عملية انتشال للشهداء. الحزن العميق هو الذي

0: رابط الثلاثة أعوام وهم تحت الأنقاض. اليوم يتم تشييعهم، لكن القضية لم تنتهي هنا. القضية هناك 8,000 تقريباً تحت الأنقاض. متى سيخرجون؟ متى سيتم انتشالهم؟ متى سننهي هذه المعاناة وهذه المأساة؟ القضية تحتاج إلى موقف دولي حقيقي، موقف جاد لأجل إخراج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض.
1: الفلسطينيون يشاركون بحزن في هذه الفعالية، في هذه اللحظات. عظم الله أجركم. من فقدتم في هذه المجزرة؟
2: أخوة التنين ومرض أخويا.
3: 9 شهداء عندنا.
1: كم شهيد لكم؟
3: 9.
1: شو شعوركم بعد تشييعهم بعد سنتين؟
3: أقول صعب، أنا شيء غريب يعني، إنهم صدقنا نطلعهم يعني، يخلف على الدفاع المدني هو اللي ريحنا يعني.
1: شكرا جزيلا لكم، عظم الله أجرك.
4: شكرا الله سعيد.
1: كيف شعوركم اليوم في هذه الجنازة؟
4: شعورنا حزين جدا يعني، جدا. إنها 3 سنوات من السنة اللحظة هذه، هذا القصف أول الحرب أول، ولحتى الآن يعني الحمد لله طلعوا كلهم
1: أشياء. هذا الشهيد كرم،
4: شهيد كرم، هذا جوز أختي، هذا ابنه.
1: هذا
4: ابن الوحيد الضايل، هذا الناجي الوحيد، الله يرحمنا برحمته.
1: شكرا جزيلا لكم. هذه الجنازات لا تتوقف في مدينة تعرضت لإبادة مستمرة، جنازات نتاج استهدافات إسرائيلية متواصلة، وجنازات نتاج حرب الإبادة ومجازرة لم تنتهي بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مدينة غزة.
5: ويواجه مئات آلاف الطلبة في قطاع غزة أزمة تعليمية غير مسبوقة بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي غالبية المدارس خلال حرب الإبادة، وعلى مدى 6 فصول دراسية متتالية حرم نحو 610,000 طالب من التعليم الحضوري المنتظم، بينما تقع مئات المدارس داخل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
6: هذه المباني كانت يوما مدرسة الزهراء، تزدهر بالأوائل في القطاع من طالبات الثانوية العامة. دمر الاحتلال كثيرا من مرافق المدرسة أثناء الاجتياح البري، وما تبقى من المدرسة صار مركز نزوح يؤوي عشرات العائلات. عائلات تسكن المدارس لكن أطفالها حرموا التعليم المنهجي المنظم ل6 فصول دراسية متتالية.
7: تعليم انحرمناه، أولادنا هنا انحرموا يعني، في مدرسة عريقة كمدرسة الزهراء كانت تعج بالطلاب والطالبات الذين يتعلمون هنا في هذه المدرسة، والآن كما ترون يعني أصبحت خيام، أصبحت نازحين. الأطفال الذين يوجدون داخل المدرسة لا يجدوا أماكن حتى يتعلموا فيها.
6: بحسب وزارة التربية والتعليم، فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المدارس كليا، بينما تعرضت باقي المدارس إلى أضرار جزئية متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى حرمان 610,000 طالب مدرسي من الوصول إلى تعليم حضوري منذ بداية حرب الإبادة.
8: جميع مبانينا سواء الإدارية أو المدارس تم تدميرها. خرج حوالي 80% من مدارسنا عن الخدمة بشكل كامل، وما تبقى منها حوالي 20% أصبحت عبارة عن مراكز للإيواء، فلم نستطع أن نستخدم أو نستفيد من أي مبنى مدرسي قائم حتى الموجودة في داخل الأحياء السكنية المكتظة داخل المدينة.
6: وبحسب الوزارة، فإن 307 مدارس تقع في المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بينما يتاح الوصول الآن إلى 277 مدرسة فقط، كلها يحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل شاملة.
9: للعام الرابع على التوالي يحرم الطلاب في غزة من التعليم نتيجة تدمير معظم المدارس في القطاع خلال حرب الإبادة، وجراء سياسات الاحتلال التي تجعل عملية إعادة إعمارها مهمة شبه مستحيلة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
5: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية في غزة، تزامنا مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الشرطة في القطاع.
10: بينما تعيش غزة على وقع الغارات والاشتباكات، وبينما تستهدف عناصر الشرطة فيها، يجري في واشنطن

0: إعداد شيء آخر لمستقبل القطاع. قوة أمنية دولية لم تبدأ عملها بعد، لكنها حصلت بالفعل على أول تمويل أمريكي. قوة الاستقرار الدولية في غزة التي لم ترى النور حتى الآن بدأت تفتح حساباتها وتجهز معداتها. فوفق وثيقتين أمريكيتين، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب خصصت أكثر من 206 ملايين دولار لدعم هذه القوة المقترحة، 200 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية والمعدات والمركبات وتكاليف التشغيل، في حين تذهب 6 ملايين أخرى لإعادة تجهيز 9 ناقلات جند مدرعة أمريكية. تقول واشنطن إن أبرز مهام قوة الاستقرار دعم نزع السلاح إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة. لكن المفارقة ما يجري على الأرض، ففي الوقت الذي تبدأ واشنطن تمويل قوة الاستقرار الدولية، تتلقى إسرائيل منها ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من الاغتيالات، قتلت على إثرها مدنيين وعناصر شرطة. أمام كل هذا التعقيد لتطبيق خطة السلام في غزة، يبدو أن واشنطن انتقلت من الحديث عن قوة الاستقرار إلى تمويلها، وسط تساؤلات عن غياب الترتيبات الأمنية على الأرض، وفي ظل موقف إسرائيلي متعنت، حيث أكد مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية لم توافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، ولن يكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، بينما تؤكد الحركة أن تنفيذ الخطة يبدأ بوقف الهجمات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
1: في الضفة الغربية المحتلة، أفاد مجلس قرية المغير شمال شرقي رام الله للتلفزيون العربي بإصابة نحو 11 فلسطينيا جراء اعتداء نفذه مستوطنون في المنطقة، وأشار المصدر إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في مركز طبي بالمنطقة، موضحا أن مستوطنين اعترضوا طريق مركبة فلسطينية ما أدى إلى انحرافها عن الطريق قبل أن يعتدوا بالضرب على من فيها. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مستوطنين وصلوا مستوطنة كاديم المقامة على أراض شرقية جنين. وأفادت مصادر محلية لتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت طريقا رئيسا يصل شرق جنين بالمدينة، وعطلت حركة نحو 30,000 فلسطينيا لصالح إدخال المستوطنين إلى مستوطنة كاديم. وبذلك تكون حكومة الاحتلال قد أعادت تأسيس 4 مستوطنات مقامة على أراض شمالية الضفة الغربية كانت قد أخليت من المستوطنين عام 2005 ضمن ما يعرف بخطة فك الارتباط. هذا وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023. وأضافت المنظمة أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
2: ليس مجرد عنف متصاعد، ولكنها خطط أصيلة تستهدف التهجير القسري. هكذا عنونت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها بشأن تحالف حكومة نتنياهو والمستوطنين ضد فلسطيني الضفة الغربية، لتنضم بهذا إلى سلسلة من التقارير الدولية التي ترصد هذا التنامي المستعر للهجمات، وتشير بوضوح إلى الهدف المشترك، وهو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب إجبار أهلها على المغادرة. هي خطط تؤتي أكلها وفق المنظمة، وتعاظم أثرها خلال الشهور الأخيرة، فبلغت معها الهجمات اليومية أعلى معدل لها في تاريخ السجلات الأممية، وأسفرت خلال أقل من 3 أعوام عن تهجير أكثر من 100 بلدة وطرد أكثر من 30,000 لاجئ من مخيماتهم، وامتداد السيطرة إلى قرابة 5 أراضي الضفة الغربية. لكن هدف الاحتلال يذهب إلى ما هو أبعد، تقول المنظمة، وذلك في ظل زيادة في موازنة الاستيطان التي تتخطى نسبة 100%، ويذهب قسط كبير منها باتجاه تسليح المستوطنين وتوفير سيارات الدفع الرباعي والمسيرات بهدف إعانتهم على مهامهم اليومية. ومن التمويل للحماية القانونية. ترصد هيومان رايتس تقاعس السلطات عن مقاضاة المستوطنين، فلا يصل لساحة الإدانة خلال 25 عاما إلا الفتات، ثم يتقلص إلى أقل في ظل دعم مفتوح يوفره وزير الأمن القومي بن كفير، إلى حد منح المستوطنين سلطات شرطية. تعلي المنظمة الدولية صوتها محذرة من موجة نزوح جراء هذه المستويات غير المسبوقة من العنف تغير حدود الجغرافيا والديمغرافيا داخل الأراضي الفلسطينية.
1: حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة العطاءات الاستيطانية الإسرائيلية في منطقة أي واحد بالقدس الشرقية المحتلة وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وعمليات القتل اليومية. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينة في بيان إن المنطقة باتت على أعتاب وضع خطير وغير قابل للسيطرة جراء هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني. وشدد أبو رودينة على أنه لا سلام يدوم ولا استقرار يمكن أن يتحقق دون القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كاملاً. هذا ودعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وجاء في بيان مشترك لزعماء الدول الأربع أن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عروض المناقصات للبناء في إطار مشروع مستوطنة أي واحد غير مقبول، كما جددت الدول الأربع دعوتها لتجسيد حل الدولتين. ويحتدم التنافس في الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع عقدها في نهاية أكتوبر المقبل مع انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار قائمة حزب الليكود وسعي بنيامين نتنياهو لتقليص الفارق في استطلاعات الرأي مع غادي أيزنكوت زعيم حزب يشار الذي يحاول في المقابل اختراق قواعد الليكود التاريخية.
3: يخوف نتنياهو بهم الإسرائيليين، يضع صورتهم في قلب تل أبيب ويقول إنهم يريدون خسارته. التخويف هذه المرة بدلاً من التباهي كما في المرات السابقة. على نفس المبنى رفع نتنياهو صورته مع ترامب من قبل، لم يفعل ذلك حتى الآن إثر الخلافات بينهما.
4: بالنسبة لنتنياهو، ترامب يعني بات يمثل بأن هناك انتقاص من السيادة الإسرائيلية، بمعنى تحول القرار الإسرائيلي، وهكذا تروج المعارضة وتستخدمه ضد بنيامين نتنياهو بأنه يعني رهن إسرائيل وقرارها في يد الإدارة الأمريكية وتحديدا في يد شخص دونالد ترامب، حيث هو من يعلن عن وقف الحرب على الجبهات المختلفة.
3: ومع ذلك لم تبدأ حملة الليكود الرسمية في الانتخابات العامة. أنهى الحزب لتوه انتخاب قائمته الانتخابية، لكنها تتعرض لانتقادات منها افتقادها عناصر أمنية جذابة في ظل التوترات العسكرية، فلا جنرالات ولا خبرات عسكرية كبيرة، والأبرز تهربه من لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
5: نتنياهو هو قائد الليكود ويريد جعل القائمة جذابة قدر الإمكان، ليس فقط للنواة الداخلية القوية، إنما يأمل الوصول إلى جماهير أخرى. ولدينا مشكلة، فالليكود لا يخاطب المركز ونتنياهو يريد مركزة الحزب.
3: في المعسكر المقابل يبدو خصم نتنياهو الأبرز في وضع مريح، غادي أيزنكوت، قائد سابق للجيش قتل ابنه في حرب غزة، ولا تلاحقه قضايا فساد مثل نتنياهو ويركز على وجوه شابة. يتصدر الجنرال السابق استطلاعات الرأي ويحاول اختراق قواعد الليكود، فهو من اليهود الشرقيين الذين عارة ما صوتوا لنتنياهو، لكن هذه المرة مختلفة.
6: أيزنكوت، 7 أكتوبر، تجنيد الحريديين ونظافة اليد، كلها تحديات تواجه الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، لكن يبدو التحدي الأبرز هو قاعدته التصويتية العازفة عن الانتخابات. هذا سوق محن يهودا في القدس، معقل الليكود التاريخي، لا يزال هادئا على غير عادته، ولا توجد صورة واحدة لبنيامين نتنياهو، وهذه أخبار بالنسبة إليه سيئة. أحمد روشة، تلفزيون العربي، غربية القدس.
1: قال برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، قال إن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته الموجهة ضد تركيا وسوريا تعكس تصاعد عزلته الدولية ومخاوفه السياسية الداخلية، معتبرا أن محاولاته تقديم تهديدات وأعداء وهميين باتت أقل تأثيرا على الرأي العام الدولي. وأرجع المسؤول التركي لهجة نتنياهو تجاه تركيا إلى حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة والتنافس داخل اليمين الإسرائيلي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوظف العداء لأنقرة ودول المنطقة ضمن هذا الصراع السياسي.
7: إسرائيل تصعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار وفق قوله. تهديدات إسرائيلية قابلتها وزارة الدفاع التركية بالتأكيد على عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور لا قبل الهجوم الإسرائيلي عليها ولا أثناء تنفيذه، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا وعموم المنطقة. لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
1: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. وقال عبدي في كلمة ألقاها خلال احتفال بمئوية تأسيس مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا، قال إن الأكراد سيبدأون من الآن فصاعدا مرحلة جديدة، مضيفا أن نضالهم سيستمر كي تثبت حقوق الشعب الكردي المحقة في الدستور على حد تعبيره. في سوريا أيضا أعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة شاب عقب احتجازه في مخفر للشرطة أكدت أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات نزيف دماغي لدى الشاب المصاب بمرض الناعور، لكنها قالت إن أحد المحققين ضربه على رقبته. وأثارت وفاة الشاب محمد غميرة الأسبوع الماضي أثارت موجة غضب وجدل في سوريا في ظل مخاوف من تعرضه للتعذيب.
8: وبالتحقيق مع المحقق أحمد جواد أكد ما جاء بأقوال رئيس القسم النقيب أمجد المصري، وأضاف أنه تم تكليفه بضبط إفادة المذكور ضمن نظارة القسم، وبعد ضبط إفادة المذكور محمد غميرة كإفادة أولية أنكر ما نسب إليه، وبتاريخ 8/8 قام برفقة المحقق مصطفى الصبيح بإخراج الموقوف محمد غميرة لضبط إفادته للمرة الثانية، حيث أكد أن ما جاء بأقواله السابقة وعدم علاقته بأي شيء حول موضوع الادعاء، وبالعرض على القضاء تقرر تقديم المقبوض عليه محمد غميرة إلى قسم المباحث الجنائية لاستكمال التحقيقات من قبلهم معه. وأضاف بقيامه بحضور المحقق مصطفى صبيح بصفع الموقوف محمد غميرة على رقبته دون علمه أي شيء حول حالته المرضية وطبيعة مرضه الناعور أو إمكانية تأثره.
1: أعلن الجيش اليمني تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة قال إنها استهدفت عناصر ومواقع تابعة للحوثيين على امتداد خطوط التماس وفي مختلف المحاور والجبهات. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد نزيلي في بيان قال إن العمليات أسفرت عن تحييد عدد من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد. في المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها هاجمت هدفا سعوديا وصفته بالحساس في مطار نجران ومقر شركة أرامكو في نجران. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العمليتين نفذتا بطائرتين مسيرتين وإنهما حققتا الهدف بنجاح، فيما لم يصدر أي بيان سعودي بهذا الشأن. في تونس شهدت العاصمة تونس مظاهرة احتجاجية رفعت شعارات ضد الرئيس قيس سعيد وطالبت برحيله. المظاهرة التي نظمت بدعوة من مبادرة نفس شهدت مشاركة المئات من التونسيين وعدد من الأحزاب والجمعيات، ورفع المشاركون خلالها شعارات تندد بتكرار انقطاع الماء والكهرباء وتراجع القدرة الشرائية والتضييق على الحريات السياسية.
9: من تعبيرات الغضب في تونس هذه المسيرة، وهذه هي المسيرة هي الثالثة التي تنظمها مبادرة نفس بعد مسيرتين سابقتين. هذه إحدى تعبيرات الغضب على ما يعتبره هؤلاء فشلا في التعاطي مع القضايا والأزمات على مستوى الكهرباء، على مستوى الماء الصالح للشرب، وعلى مستوى تراجع المقدرات الشرائية. مبادرة نفس هي مظلة لهذا التحرك، ونفس هي تعبيرة مواطنية عابرة للأحزاب وللمنظمات، وتضم في صفوفها كل هؤلاء، لكن أيضا طيفا واسعا من النشطاء ومن المهتمين بالشأن العام. في هذه المسيرة ترفع هذه الشعارات التي تطالب بوقف العطش، يكفي من العطش، يكفي من المرض، بالإشارة إلى ارتفاع أسعار العشرات من أصناف الأدوية، ويكفي من الظلام، بالإشارة إلى تواتر انقطاع الكهرباء حتى بعد الإعلان عن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل رسمي. لكل هذه الاعتبارات فإن هؤلاء من المشاركين في هذه المسيرة التي تنظمها مبادرة نفس يعتبرون أن السلطات التونسية ونهج الرئيس التونسي قيس سعيد قد فشل في التعاطي مع مختلف التحديات وفي الإيفاء بالوعود التي رفعها والتي كانت تعد التونسيين الرخاء والتنمية. بكل هذه الاعتبارات، ولكن أيضا اعتبارات حقوقية وسياسية على رأسها المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وفق توصيف المعارضة التونسية، فأن هؤلاء يتظاهرون للمرة الثالثة على التوالي وعلى رأس مطالبهم إيقاف ما يعتبرونه عبثا، لكن أيضا وخاصة وفق الشعارات التي وكبناها رحيل الرئيس التونسي قيس سعيد واستئناف ما يعتبرونه مسارا ديمقراطيا توقف في صائفة 2021. للتلفزيون العربي من تونس خليل كلاعي.
1: أفادت صحف غربية بأن السلطات الروسية قررت تحديد كميات بيع الوقود في كبرى المدن الروسية عقب تأثر عمليات تكرير النفط نتيجة الاستهدافات الأوكرانية المتكررة. إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي إطلاق خطط لتطوير استخدامات الطاقة النووية لتعزيز أداء المحطات النووية التي تنتج الطاقة الكهربائية.
10: شريان الطاقة الذي يضمن تمويلا مستداما للاقتصاد الروسي بات عرضة لهجمات أوكرانية مكثفة ومتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، ولئن كانت الحكومة الروسية قد أعدت العدة لمواجهة تداعيات هذا التصعيد على أمنها الطاقوي وعلى سلاسل التموين داخليا وخارجيا، فإن الضرر على تموين الأسواق الداخلية بالوقود بدا واضحا في الشارع. تشير وسائل إعلام إلى إطلاق خطط لتسقيف بيع الوقود في كبريات المحطات عبر البلاد، ووفق تطبيقات تراقب نسبة توافر البنزين لم يعد هذا العنصر الحيوي متوفرا إلا في أقل من 3 من كل 10 محطات وقود روسية. عدد من محطات شركة غازبروم نفط في العاصمة موسكو أطلقت برنامجا مؤقتا لتسقيف عمليات بيع البنزين بمعدل 40 لترا لكل عملية تعبئة. فيما حددت تاتنفط وهي شركة روسية للنفط والغاز سقف 50 لترا للبنزين و60 لترا للديزل. يبرز الضرر الذي مس محطات الطاقة ومصافي النفط الروسية بسبب القصف الأوكراني، إذ قصفت مصفاة أومسك وهي إحدى أكبر مصافي تكرير النفط وأهمها، وتنتج نحو 10% من إجمالي طاقة التكرير. كما تعرضت مصفاة نيجين كامسك التابعة لشركة تاتنفط لقصف أوكراني متكرر طيلة الأسابيع الأخيرة بالمسيرات الانتحارية. وفي مدينة سالافات غير بعيد عن الحدود مع كازاخستان تعرض مجمع غازبروم الذي يصنف ضمن أضخم مرافق تكرير النفط لهجمات أوكرانية عنيفة. هذه الهجمات أثرت على أداء الصناعة النفطية الروسية، إذ يعالج هذا المجمع ملايين البراميل سنوياً. اللافت أن الهجمات الأوكرانية على قطاع الطاقة الروسي وصلت إلى مواقع بعيدة بمئات الكيلومترات عن الخطوط الأولى لجبهات الحرب، ويظهر القصف الذي شنته كييف على مصفاة أورسك على بعد 1300 كيلومتر عن الحدود الشرقية لأوكرانيا. لم تقتصر الهجمات الأوكرانية على المصافي المتخصصة في معالجة النفط، إذ تعرضت منشأة توبولوسك لتكرير ومعالجة الهيدروكربونات هي الأخرى لهجمات جوية. بنك الأهداف لدى الجانب الأوكراني تضمن أيضا مصفاة ياروسلافل وهي واحدة من أكبر خمس مصاف للنفط في روسيا. ومقابل هذا تنقل وسائل إعلام الروسية تأكيدات الحكومة في موسكو على عودة الاستقرار في سوق الوقود المحلي مع تخفيف القيود على تسويقه وتراجع طوابير الانتظار، كما يبرز تعويل حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قطاع الطاقة النووية من خلال إطلاق خطط ضخمة لتعويض وحدات الطاقة التي ستستنفذ عمرها التشغيلي لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية.
1: في غضون أيام انتشر 10 ملايين منشور شارك فيها نحو 2.5 مليون حساب لتتحول أحداث مدينة سبتة إلى مادة سياسية استثمرتها شبكات اليمين المتطرف لمهاجمة المهاجرين والمسلمين وحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. فريق مسبار تتبع تلك الحملات الرقمية وفكك شعاراتها التي حولت أزمة المهاجرين في سبتة إلى حملة عابرة للحدود.
11: صحيح أن اقتحام نحو 60,000 مهاجر غير نظامي سبتة نهاية يوليو الماضي لم يكن تعريفا حدثا محليا، بحكم أن الجيب الخاضع للحكم الإسباني يمثل مع مدينة مليليا الحدين البريين الوحيدين للاتحاد الأوروبي مع قارة إفريقيا. لكن الحملة الرقمية التي استثمرت في الحدث حاولت تصويره على أنه أزمة عالمية لا أوروبية فحسب، وأنها تهدد الغرب كله. فجأة تحول الحدث إلى سردية عن الهجرة والإسلام، أقحم فيها أيضاً التهجم على اليسار الأوروبي وعلى رأسه حكومة بيدرو سانشيز. ففي غضون أيام غصت منصات التواصل الاجتماعي بملايين المنشورات عن الأزمة، ومن إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعادت حسابات سياسية وإعلامية ومجهولة الهوية تقديم الواقعة بوصفها غزواً إسلامياً يهدد أوروبا، واستعادت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل لغة الحرب على غزة كتوظيف مضاد لشعارات التضامن مع الفلسطينيين في استهداف صريح لحكومة سانشيز وموقفها من إبادة غزة. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي الحملة الرقمية الهائلة وتتبع منحنى انتشارها واللغات والمواقع الجغرافية المعلنة للحسابات المشاركة. فحص أيضاً مضمون الوسوم والسرديات وبنى شبكة للتفاعلات ورصد مؤشرات التضخيم. ارتفع منحنى التفاعل تدريجياً مع انتشار المشاهد الصادمة لعبور المهاجرين إلى سبتة، فبلغ ذروته بنحو 3 ملايين منشور في يوم واحد مقارنة بمتوسط هو 32 ألفا يوميا في 27 و28 من يوليو. فجوة تكشف تحولا حادا في حجم النقاش وطبيعته، تزامنت مع دخول حسابات سياسية واسعة التأثير وشبكات كثيفة النشر على الخط. خلال أسبوعين فقط تجاوز حجم المحتوى المتداول 10 ملايين منشور، شارك في إنتاجها أو تداولها نحو 2.5 مليون حساب. استحوذ الخطاب المهاجم للمهاجرين ولحكومة إسبانيا على نحو نصف المنشورات، وشارك في تداوله قرابة 1.5 مليون حساب. وأظهر تحليل معرفات الحسابات وأوصافها ورموزها تصدر شبكات اليمين الإسبانية، تتقدمها تلك المرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف، وحسابات استخدمت شعارات مثل إسبانيا فوق كل شيء. اتسعت دائرة التفاعل لتشمل شبكات من اليمين الأوروبي والبريطاني والأمريكي، عرفت عن نفسها بالأعلام والرموز الدينية والشعارات السياسية يتقدمها واسم ماغا. برزت أيضا حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل. رصد مسبار مشاركتها سابقا في حملات ضد رئيس الوزراء سانشيز على خلفية مواقفه من الحرب على غزة، فحملته مسؤولية ما جرى. وروج بعضها لتصريحات تدعو لما سمته تحرير السبتة من الوجود الإسباني بوصفه احتلالاً، في محاكاة لشعارات التحرير المرتبطة بالقضية الفلسطينية. تصدرت الإسبانية لغات التفاعل، تلتها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، واستحوذت إسبانيا على 51% من المنشورات، تلتها الولايات المتحدة ب 18%، ففرنسا ب 8%، وبريطانيا ب 4%. امتداد يكشف أن النقاش تجاوز النطاق الإسباني إلى دوائر سياسية في أوروبا والأمريكيتين، حيث وظفت الواقعة في خطاب معاد للمهاجرين والمسلمين واليسار الأوروبي. ظهرت في شبكة التفاعلات تجمعات متداخلة انقسمت وفق اللغة والمرجعية السياسية، فكانت بينها شبكات اليمين المتطرف، حيث شاركت حسابات واسعة التأثير في مهاجمة المهاجرين والمسلمين ورئيس الوزراء سانشيز وحكومته اليسارية، وروجت لخطاب يدعو لتجديد حراسة الحدود والحشد لصالح قوى اليمين الإسباني، وفي مقدمتها حزب فوكس. برز داخل الشبكة الناطقة بالإنجليزية تومي روبنسون وراديو جنوا وغيرها تظهر على الشاشة. وبرزت في الشبكة الإسبانية حسابات ديفيد سانتوس وأنونيمس تابارنيا وطالب علي سالم وسانتياغو باسكال. وضمت الشبكة الناطقة بالفرنسية حسابات إف دو سويتشي وولف والسياسيين ماريون ماريشال وإريك زامور. أما في التجمع الناطق بالألمانية فبرزت حسابات جيورغ بازديرسكي وآلس بايدل وميرو. ولم تكن الحسابات الإسرائيلية والمؤيدة لإسرائيل بمنأى عما يجري، إذ وظفت الواقعة لمهاجمة سانشيز وحكومته بسبب موقفهما من حرب غزة. لكن التفاعل كشف عن تناقض علني بين مسؤولين إسرائيليين، فقد رفضت مثلا دانا إيرليخ القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد تصريحات داني دانون سفير إسرائيل الأممية، والذي وصف الوجود الإسباني في سبتة ومليليا بأنه استعمار استيطاني. وإمعانا في الاستفزاز، روجت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل شعار كل العيون على سبتة، محاكاة لشعار كل العيون على رفح والذي انتشر خلال الحرب على غزة، واستخدمت عبارة حرروا سبتة على غرار الهتافات المؤيدة لفلسطين. سردية شاركت في الترويج لها حسابات من بينها إيلي ديفيد، جوش وولف ويائير نتنياهو. رصد مسبار مؤشرات على تضخيم الخطاب المهاجم، أبرزها غياب الهوية الواضحة وحداثة الإنشاء ومحدودية أعداد المتابعين والنشر المكثف والمتكرر للعبارات نفسها. عدت هذه العينة قرابة 343 ألف حساب، ضمت عدداً محدوداً من الحسابات المؤثرة وقاعدة واسعة من الحسابات الصغيرة والمتوسطة، مؤشرات لا يثبت أي منها منفرداً أن الحساب آلي أو جزء من شبكة منظمة. لكن اجتماع المنشورات على خطاب متشابه حول سبتة ودفعه إلى الواجهة يضع النقاش كله تحت عين السؤال.
1: انتخب البرلمان البنغلاديشي ميرزا فخر الإسلام المكير رئيسا جديدا للبلاد ليصبح الرئيس 23 لبنغلاديش خلفا للرئيس المستقيل. وحصل المكير على 255 صوتا مقابل 88 لمنافسه أولي أحمد مرشح تحالف المعارضة المؤلف من 11 حزبا بقيادة الجماعة الإسلامية. وتعد هذه أول انتخابات رئاسية في بنغلاديش يتنافس فيها أكثر من مرشح واحد منذ 35 عاما. وسيتولى المكير الذي دعا إلى بناء دولة مزدهرة قائمة على الرعاية الاجتماعية، سيتولى أيضا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. مع جمود المفاوضات وإعلان الرئيس الأمريكي حربا اقتصادية على إيران، شككت صحف أجنبية بأن من شأنها أن تدفع طهران للاستسلام. نتابع تقرير الصحف ثم يلقاكم الزميل أحمد خير الدين في ساعة إخبارية جديدة في أمان الله.
12: صحيفة نيويورك تايمز رأت أن عدم إجراء مفاوضات وعودة حالة التوتر والغموض بين واشنطن وطهران ينذران إما بالعودة إلى القتال أو بتفاقم حالة الجمود. وتنقل عن محللين أن مسؤولين إيرانيين يرون أن مكاسبهم من مقاومة الضغوط الاقتصادية الأمريكية والحفاظ على سيطرتهم على مضيق هرمز تفوق المكاسب التي يمكن أن يحققوها في اتفاق تفاوضي. وأضافوا أن طهران استفاقت من صدمة الحرب وباتت عازمة على إظهار قوتها، ويبدو أنها تعتقد أن الولايات المتحدة ستمل في النهاية من المواجهة المكلفة والمفتوحة. وبينما رجح بعض هؤلاء المحللين استمرار حالة الجمود، رأوا أنه كلما طال أمد هذا الوضع المعلق كلما ازداد رسوخا، وأصبح من الصعب إيجاد مخرج يمكن لأي من الجانبين تقديمه على أنه شيء آخر غير التنازل. في موقع بلومبرج الأمريكي ناقش خافيير بلاس الخطة الأمريكية لخنق الاقتصاد الإيراني، ورأى أن ترامب يراهن على قدرته على إضعاف إيران اقتصاديا وتحقيق التنازلات السياسية التي يطمح إليها في وقت قياسي، إلا أن التاريخ يشير إلى عدم صحة رهاناته، مشيرا إلى أن إيران أثبتت مرارا قدرتها الكبيرة على تحمل العقوبات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يكون مستوى تحملها للألم أعلى الآن بعد أن أصبح التهديد وجوديا. واعتبر أن الخيارات المتاحة أمام ترامب لإنهاء الحرب والمحصورة بين الاستسلام أو مواصلة القصف العنيف أو إرسال قوات برية تدفعه إلى التورط في حرب أبدية تجعل خيار الخنق الاقتصادي أفضل الخيارات السيئة المتاحة. وخلص الكاتب إلى أن الضغوط الاقتصادية منذ بداية الحرب تؤثر بشكل واضح على إيران واقتصادها المتداعي، لكن طهران تملك خيارات واسعة النطاق جغرافيا، ما يجعل نجاح الخنق الاقتصادي الأمريكي محل شك. في ملف غزة، توقفت صحيفة لوموند الفرنسية عند محاولات جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي كسر الجمود في خطة السلام، مشيرة إلى أن نتائج زيارته الأخيرة إلى المنطقة كانت هزيلة، إذ بالكاد نجح في تأمين تشكيل مجموعتي عمل، إحداهما معنية بأمن غزة ونزع سلاحها، والأخرى بالاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. كما أن بنيامين نتنياهو في خضم حملته الانتخابية لم يبدي أي تنازلات لكوشنر. وبينما تنقل لوموند عن مصدر دبلوماسي أن موقف الإسرائيليين بدأ يثير استياء الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، فهم يماطلون لكسب الوقت حتى الانتخابات، يرى محللون أن المشكلة تكمن في أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد الفلسطينيين في غزة وتتمسك بمطالب متطرفة غير واقعية. في المقابل بينما تعد حماس بالامتثال لخطة ترامب، إلا أن قادتها لا يثقون في إسرائيل وبإمكانية التوصل إلى اتفاق مع حكومتها بحسب ما يشير مراقبون للصحيفة. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقش أرون ديفيد ميلر ودانيال كريتزر كيف يمكن أن تمنح الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ترامب نفوذا مهما على بنيامين نتنياهو، خاصة أن الأخير يواجه انتخابات صعبة وأن فقدانه السلطة سيؤدي إلى تعقيد وضعه القضائي في تهم الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة الموجهة إليه. وبحسب الكاتبين فإنه رغم أن دعم ترامب لا يستطيع بمفرده ضمان إعادة انتخاب نتنياهو، فإن تأييده من شأنه أن يعزز حظوظه. وفي حين لفت الكاتبان إلى أن ترامب لم يحسم قراره بعد، وستحدد عوامل عدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كان سيدعم نتنياهو أم لا، رأى ميلر وكريتزر أن ترامب قد يستخدم هذا التأييد ورقة ضغط خصوصا لدفع نتنياهو إلى قبول خطة غزة. وخلص إلى أنه ما لم يقدم نتنياهو تنازلا كبيرا قد يكتفي ترامب بالحد الأدنى من التدخل في الانتخابات، فإذا فاز نتنياهو سينسب ترامب جزءا من الفضل إلى نفسه، وإذا خسر فسيحمل نتنياهو مسؤولية عدم اتباع توجيهاته. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت تبعات إعلان البيت الأبيض تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، ونقلت عن خبراء أن هذه الخطوة تقوض الجاهزية العسكرية الأمريكية في المنطقة في وقت يشكك فيه الحلفاء في التزام إدارة ترامب بالشراكات طويلة الأمد ومواجهة الصين، كما أن تقليص التدريبات التي يصر البلدان على أنها دفاعية وليست هجومية تشير إلى احتمالية اتفاق ترامب مع رؤية الزعيم الكوري الشمالي الذي لطالما اعتبرها مناورات استفزازية. واعتبروا أيضا أن التراجع الأمريكي عن البرنامج التدريبي المقرر سابقا يفتح شهية الصين وكوريا الشمالية ويزيد من قناعتهما بأن القدرات العسكرية الأمريكية تعيش مرحلة من التراجع.
13: أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخزانة الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على إيران ويهدد بمزيد حتى انهيار النظام. والخارجية الإيرانية تؤكد أن سياسة العقوبات تعكس إخفاق واشنطن في تحقيق أهداف الحرب. بيان قطري مصري تركي يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة ويدعو إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار. ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يدعو واشنطن وأوروبا إلى الضغط على تل أبيب للوفاء بالتزاماتها. رئاسة تركيا تصف تصريحات نتنياهو بشأن وجودها في سوريا بالأكاذيب وتؤكد أنها تعكس عزلته الدولية. ووزير الأمن الإسرائيلي يهاجم أردوغان ويتهمه بجر بلاده إلى مغامرات في سوريا. الجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 80 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، والجماعة تعلن استهداف مطار نجران ومقرا لشركة أرامكو السعودية.

0: حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمالا تجارية مع إيران، واصفا العقوبات التي ستفرضها واشنطن على طهران بالأشد في التاريخ، فيما وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أنها ستفشل في تحقيق أهدافها.
1: حرب اقتصادية غير مسبوقة توعد الرئيس الأمريكي بشنها على إيران، لا حياد فيها أمام حلفاء واشنطن. يضيق وزير الخزانة الأمريكي خياراتهم ويحصرها في اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقفوا معنا وإلا فأنتم ضدنا.
2: تسيء أسواق النفط تفسير ما يعنيه هذا الضغط الاقتصادي، إذ توجد مبالغة في التحليل، سيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم، لنقول لهم إما أن تكونوا معنا أو ضدنا، لذلك حان الوقت لحلفائنا ولبقية دول العالم لاتخاذ قرار.
1: الوزير يوضح أبرز معالم هذه الحرب الاقتصادية التي وصفها بالأشد في التاريخ، إجراءات ضد الدول التي تتاجر مع إيران، لا تندرج ضمنها أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على أشخاص وشركات وسفن على صلة بطهران، فتلك عقوبات يرى بيسنت أنها لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمريكي. حرب يحدد بيسنت هدفها، ألا وهو دفع النظام في إيران إلى حافة الانهيار، لكن طهران تراها حربا ضد الشعب وإرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية، وفق بيان صادر عن وزارة خارجيتها. أما مصيرها فهو الفشل. يقول وزير الخارجية الإيراني إنها لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. فبعد 47 عاما من العقوبات المتراكمة على إيران والتي شملت معظم القطاعات، تثار شكوك بشأن جدوى العقوبات الجديدة، رغم أن إطارها العام يستهدف الدول التي توفر منفذا اقتصاديا لطهران. لكن هذه السياسة محفوفة بالمخاطر والارتدادات العكسية على الولايات المتحدة، فالصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني أمرت شركاتها سابقا بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وفي حال الامتثال حاليا فإن الكلفة ستنعكس على أسعار الطاقة وعلى الأسواق العالمية، بل وحتى على الاقتصاد الأمريكي، فارتفاع سعر الوقود في الولايات المتحدة يشكل عامل ضغط على الحزب الجمهوري والرئيس ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، ومع تخطي حجم الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، فإن الصورة تبدو قاتمة بشأن نجاح هذه الحرب الاقتصادية في تحقيق أحد أهداف الإدارة الأمريكية التي أخفقت في تحقيقها عبر الحل العسكري، ألا وهو إسقاط النظام الحاكمي في إيران.
0: قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز لا ينفصل عن أمن المنطقة الأوسع وازدهارها، بوصفه أحد أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني في مسقط، أشار وزير الخارجية العماني إلى أن بلاده ثابتة في التزامها بالأمن البحري ومنع المزيد من التصعيد أو اندلاع الصراع، داعيا إلى ضبط النفس وتكثيف العمل الدبلوماسي. قالت القاهرة الوسطى الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج واشنطن ومجموعتها الضاربة وصلت إلى منطقة عمليات الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر مسبقا، ونشرت القيادة صورا لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة اليوم أثناء عبورها في بحر العرب. يفترض أن تحل جورج واشنطن محل حاملة الطائرات إبراهام لينكولن التي امتدت فترة انتشارها لنحو 9 أشهر، وباتت طواقمها تعاني من مشكلات عدة ونقص في الإمدادات. أكد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن الجيش أنشأ ممرا ملاحيا سريا عبر مضيق هرمز مكن خلال الأسابيع الماضية نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط من العبور يوميا عبر مسار جنوبي بمحاذاة الساحل العماني.
3: نفط يتدفق وسفن تعبر مضيق هرمز، لكن خلف هذا المشهد التجاري تتصاعد معركة نفوذ وسيطرة على واحد من أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم. القصة بدأت بحسب موقع أكسيوس عندما أنشأ الجيش الأمريكي منذ مايو الماضي ممراً ملاحياً سرياً في المسار الجنوبي للمضيق بمحاذاة الساحل العماني لتأمين حركة ناقلة النفط. وتقول المصادر الأمريكية إن نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط تمكنت خلال الأسابيع الماضية من العبور عبر هذا المسار الجنوبي يومياً. ومع تصاعد الهجمات والتهديدات الإيرانية فضلت شركة شحن كبرى تجنب المضيق، فيما واصلت ناقلات أخرى العبور عبر المسار الجنوبي المحمي أمريكياً. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الناقلات التي استخدمت هذه المسارات نقلت نحو 4 ملايين برميل يومياً في يونيو، وارتفعت إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً في يوليو الماضي. في المقابل يقترب متوسط صادرات النفط عبر المضيق من نحو 10 ملايين برميل يومياً، فيما تراوحت الكميات الخارجة من الخليج في بعض الليالي بين 15 و20 مليون برميل. لكن الحماية الأمريكية لم تمنع الهجمات بالكامل، فبحسب تحليل نيويورك تايمز استند إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية تعرضت 15 سفينة على الأقل لهجمات منذ بداية يونيو، ما أدى إلى إصابة 16 بحاراً ومقتل 2. وفي الجانب الإيراني يقول مسؤولون أمريكيون إن قدرة طهران على مراقبة المسار الجنوبي تراجعت بعد تضرر أنظمة الرادار والمراقبة. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني قد يشكل مصدر إزعاج لكنه لا يسيطر على المضيق، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي منذ شهرين. وفي الوقت نفسه تحشد البحرية الأمريكية نحو 20 سفينة حربية في خليج عمان لتأمين عملياتها في المنطقة. وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تستخدم السفن والمروحيات والطائرات لاعتراض الهجمات، وإنها ساعدت وفق نيويورك تايمز أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز.
0: طلبت مصر وقطر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة السلام في غزة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر، والتي التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقات تعاون ثنائي ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
4: من هرمز إلى غزة، ملفات إقليمية تصدرت زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر. لقاء مع الرئيس المصري وآخر مع رئيس الحكومة، ثم جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري. في الملف الإيراني تأكيد على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات، وفي الملف الفلسطيني تجديد على مواصلة المساعي لتنفيذ خطة السلام في غزة.
5: نعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا، سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وهذه الانتهاكات، سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف.
4: وزير الخارجية المصري أكد على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وجدد إدانة بلاده لما وصفها بالاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
6: أمن قطر وأمن دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ومن الأمن القومي العربي الجماعي، وأكدنا أيضا التضامن المصري الكامل مع الشقيقة قطر ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات التي استهدفت دولة قطر والمنطقة.
4: الزيارة تضمنت توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، من بينها إنشاء مستشفى الشيخ تميم في مدينة سوهاج، وإعلان عن تنفيذ مصنع لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدامة، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات التعاون الجمركي والرقابة المالية. اتفاقات تتزامن مع تأكيد على انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة. يأتي قطاع غزة على رأس القضايا الثنائية التي تشهد تقاربا في الرؤى بين مصر وقطر، ومع قرب مرور عام على إعلان خطة الرئيس الأمريكي من أجل السلام في غزة، تكثف جهود البلدين من أجل الحشد الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها. من مدينة العلمين، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: كشفت مصادر فصائلية للتلفزيون العربي أن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل، وأفادت بأن التحالف سيضم حركتي حماس والجهاد والتيار الإصلاحي في حركة فتح وناصر القدوة وألوية الناصر. كما ذكرت مصادر التلفزيون العربي أن الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات، فيما ستقدم الجبهة الشعبية ردها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع المقبل. وفي التطورات الميدانية بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد طفل متأثرا بجراحه جراء إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. شيع فلسطينيون رفات 50 شهيدا في جنازة جماعية بعدما انتشلت جثامينهم من تحت ركام عدد من المنازل التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي. ووفقا للدفاع المدني، لا تزال جثامين قرابة 8000 فلسطيني مفقودة تحت الأنقاض.
7: في جنازة مهيبة يشيع الفلسطينيون جثمان 50 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. تم انتشالهم من قبل فرق الدفاع المدني بعد مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحقهم. هنا ومن ساحة مستشفى الشفاء يتم تشيع هذه الجثامين التي تم انتشالها رفاتا متحللة بعد حوالي سنتين ونصف من اغتيالهم بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنازات مؤجلة وأحزان مفتوحة، تلك التي تلخص المشهد هنا في قطاع غزة مع كل عملية انتشال للشهداء. الحزن العميق هو الذي يملأ الأجواء هنا مع استمرار هذه الجنازات، والعائلات الفلسطينية بكاء وحزن وعويل. أقارب الشهداء كذلك يقومون الآن بتشيع هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني. سيد محمود، مرة أخرى جنازة جماعية،
8: جنازة مهيبة اليوم، 50 شهيدا، 50 قصة، 50 إنسان يقتلون، واليوم تشيعهم العائلات الفلسطينية في غزة بعد أن بقيت أجسادهم قرابة 3 أعوام وهم تحت الأنقاض. اليوم يتم تشيعهم، لكن القضية لم تنتهي هنا. القضية هناك 8000 تقريبا تحت الأنقاض، متى سيخرجون؟ متى سيتم انتشالهم؟ متى سننهي هذه المعاناة وهذه المأساة؟ القضية تحتاج إلى موقف دولي حقيقي، موقف جاد لأجل إخراج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض.
7: الفلسطينيون يشاركون بحزن في هذه الفعالية، في هذه اللحظات. عظم الله أجركم. من فقدتم في هذه المجزرة؟
9: أخوتي التنين ومرت أخويا.
10: 9 شهداء عندنا.
7: كم شهيد لكم؟
10: 9 من ألف حبيبي. 9.
7: شو شعوركم بعد تشييعهم بعد سنتين؟
10: أقول طبعا شيء غريب، يعني نحن صدقنا نطلعهم، يعني يخلف على الدفاع المدني هو اللي ريحنا يعني.
7: شكرا جزيلا لكم. عظم الله أجرك.
11: شكرا الله سعيد.
7: كيف شعوركم اليوم في هذه الجنازة؟
11: شعورنا حزين جدا، يعني جدا جدا. إنها 3 سنوات من السنة اللحظة هذه. هذا قصف أول الحرب أول. ولحتى الآن يعني الحمد لله طلعوا كلهم.
7: أشداء. هذا الشهيد كرم.
11: شهيد كرم، هذا جوز أختي، هذا ابنه.
7: هذا شخص، نعم
11: هذا ابن الوحيد الضايع، هذا الناجي الوحيد. الله يرحمنا برحمة.
7: شكرا جزيلا لكم. هذه الجنازات لا تتوقف في مدينة تعرضت لإبادة مستمرة، جنازات نتاج استهدافات إسرائيلية متواصلة، وجنازات نتاج حرب الإبادة ومجازرة لم تنتهي بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة.
0: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية في غزة، تزامنا مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الشرطة في القطاع.
12: بينما تعيش غزة على وقع الغارات والاشتباكات، وبينما تستهدف عناصر الشرطة فيها، يجري في واشنطن إعداد شيء آخر لمستقبل القطاع. قوة أمنية دولية لم تبدأ عملها بعد، لكنها حصلت بالفعل على أول تمويل أمريكي. قوة الاستقرار الدولية في غزة التي لم ترى النور حتى الآن بدأت تفتح حساباتها وتجهز معداتها. فوفق وثيقتين أمريكيتين، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب خصصت أكثر من 206 ملايين دولار لدعم هذه القوة المقترحة، 200 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية والمعدات والمركبات وتكاليف التشغيل، في حين تذهب 6 ملايين أخرى لإعادة تجهيز 9 ناقلات جند مدرعة أمريكية. تقول واشنطن إن أبرز مهام قوة الاستقرار دعم نزع السلاح إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة. لكن المفارقة ما يجري على الأرض، ففي الوقت الذي تبدأ واشنطن تمويل قوة الاستقرار الدولية، تتلقى إسرائيل منها ضوءا أخضر لارتكاب مزيدا من الاغتيالات، قتلت

0: هجمات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
1: في الضفة الغربية، أفاد مجلس قرية المغير شمال شرقي رام الله للتلفزيون العربي بإصابة نحو 11 فلسطينيا جراء اعتداء نفذه مستوطنون في المنطقة. وأشار المصدر إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في مركز طبي بالمنطقة، موضحا أن مستوطنين اعترضوا طريق مركبة فلسطينية ما أدى إلى انحرافها عن الطريق قبل أن يعتدوا بالضرب على من فيها. قالت القناة 12 الإسرائيلية أن مستوطنين وصلوا مستوطنة كاديم المقامة على أراض شرقية جنين. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال أغلقت طريقا رئيسيا يصل شرق جنين بالمدينة، وعطلت حركة نحو 30,000 فلسطيني لصالح إدخال المستوطنين إلى المستوطنة. وبذلك تكون حكومة الاحتلال أعادت تأسيس 4 مستوطنات مقامة على أراض شمالية الضفة الغربية كانت قد أخليت من المستوطنين عام 2005 ضمن ما يعرف بخطة فك الارتباط. قالت منظمة Human Rights Watch إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023. وأضافت المنظمة أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
2: ليس مجرد عنف متصاعد، ولكنها خطط أصيلة تستهدف التهجير القسري. هكذا عنونت منظمة Human Rights Watch تقريرها بشأن تحالف حكومة نتنياهو والمستوطنين ضد فلسطيني الضفة الغربية، لتنضم بهذا إلى سلسلة من التقارير الدولية التي ترصد هذا التنامي المستعر للهجمات، وتشير بوضوح إلى الهدف المشترك، وهو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب إجبار أهلها على المغادرة. هي خطط تؤتي أكلها وفق المنظمة، وتعاظم أثرها خلال الشهور الأخيرة، فبلغت معها الهجمات اليومية أعلى معدل لها في تاريخ السجلات الأممية، وأسفرت خلال أقل من 3 أعوام عن تهجير أكثر من 100 بلدة وطرد أكثر من 30,000 لاجئ من مخيماتهم، وامتداد السيطرة إلى قرابة 5 أراضي الضفة الغربية. لكن هدف الاحتلال يذهب إلى ما هو أبعد، تقول المنظمة، وذلك في ظل زيادة في موازنة الاستيطان التي تتخطى نسبة 100%، ويذهب قسط كبير منها باتجاه تسليح المستوطنين وتوفير سيارات الدفع الرباعي والمسيرات بهدف إعانتهم على مهامهم اليومية. ومن التمويل للحماية القانونية، ترصد Human Rights تقاعس السلطات عن مقاضاة المستوطنين، فلا يصل لساحة الإدانة خلال 25 عاما إلا الفتات، ثم يتقلص إلى أقل في ظل دعم مفتوح يوفره وزير الأمن القومي بن كفير إلى حد منح المستوطنين سلطات شرطية. تعلي المنظمة الدولية صوتها محذرة من موجة نزوح جراء هذه المستويات غير المسبوقة من العنف تغير حدود الجغرافيا والديمغرافيا داخل الأراضي الفلسطينية.
1: حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة العطاءات الاستيطانية الإسرائيلية في منطقة إيوان بالقدس الشرقية المحتلة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وعمليات القتل اليومية. وقال الناطق باسم رئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا في بيان إن المنطقة باتت على أعتاب وضع خطير وغير قابل للسيطرة جراء هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، وشدد على أنه لا سلام يدوم ولا استقرار يمكن أن يتحقق دون القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كاملاً. ودعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وجاء في بيان مشترك لزعماء الدول الأربعة أن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عروض المناقصات للبناء في إطار مشروع مستوطنة إيوان غير مقبول، كما جددت الدول الأربعة دعوتها لتجسيد حل دولتين. قال برهان الدين نوران رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته المواجهة ضد تركيا وسوريا تعكس تصاعد عزلته الدولية ومخاوفه السياسية الداخلية، معتبرا أن محاولاته

0: تقديم تهديدات وأعداء وهميين باتت أقل تأثيرا على الرأي العام الدولي. وأرجع المسؤول التركي لهجة نتنياهو تجاه تركيا إلى حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة والتنافس داخل اليمين الإسرائيلي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوظف العداء لأنقرة ودول المنطقة ضمن هذا الصراع السياسي.
1: إسرائيل تصعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار. وفق قوله: تهديدات إسرائيلية قابلتها وزارة الدفاع التركية بالتأكيد على عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور لا قبل الهجوم الإسرائيلي عليها ولا أثناء تنفيذه، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا وعموم المنطقة. لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة، وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
0: أعلن الجيش اليمني تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة، قال إنها استهدفت عناصر ومواقع تابعة للحوثيين على امتداد خطوط التماس وفي مختلف المحاور والجبهات. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية في بيان إن العمليات أسفرت عن تحييد عدد من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد. في المقابل أعلن جماعة أنصار الله الحوثيين أنها هجمت هدفا سعوديا وصفته بالحساس في مطار نجران ومقر شركة أرامكو. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العمليتين نفذتا بمسيرتين وحققتا الهدف بنجاح، فيما لم يصدر أي بيان سعودي بهذا الشأن. شهدت العاصمة التونسية مظاهرة احتجاجية رفعت شعارات ضد الرئيس قيس سعيد وطالبت برحيله. المظاهرة التي نظمت بدعوة من مبادرة نفس شهدت مشاركة المئات من التونسيين وعدد من الأحزاب والجمعيات. رفع المشاركون خلالها شعارات تندد بتكرار انقطاع الماء والكهرباء وتراجع القدرة الشرائية والتضييق على الحريات السياسية.
2: من تعبيرات الغضب في تونس هذه المسيرة، وهذه هي المسيرة هي الثالثة التي تنظمها مبادرة نفس بعد مسيرتين سابقتين. هذه إحدى تعبيرات الغضب على ما يعتبره هؤلاء فشلا في التعاطي مع القضايا والأزمات على مستوى الكهرباء، على مستوى الماء الصالح للشراب، وعلى مستوى تراجع المقدرات الشرائية. مبادرة نفس هي مظلة هذا التحرك، ونفس هي تعبيرة مواطنية عابرة للأحزاب وللمنظمات، وتضم في صفوفها كل هؤلاء لكن أيضا طيفا واسعا من النشطاء ومن المهتمين بالشأن العام. في هذه المسيرة ترفع هذه الشعارات التي تطالب بوقف العطش، يكفي من العطش، يكفي من المرض، بالإشارة إلى ارتفاع أسعار العشرات من أصناف الأدوية، ويكفي من الظلام، بالإشارة إلى تواتر انقطاع الكهرباء حتى بعد الإعلان عن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل رسمي. لكل هذه الاعتبارات فإن هؤلاء من المشاركين في هذه المسيرة التي تقدمها مبادرة نفس، يعتبرون أن السلطات التونسية ونهج الرئيس التونسي قيس سعيد قد فشل في التعاطي مع مختلف التحديات وفي الإيفاء بالوعود التي رفعها والتي كانت تعد التونسيين الرخاء والتنمية. لكل هذه الاعتبارات، ولكن أيضا اعتبارات حقوقية وسياسية على رأسها المطالبة لإطلاق سراح المساجين السياسيين وفق توصيف المعارضة التونسية، فأن هؤلاء يتظاهرون للمرة الثالثة على التوالي وعلى رأس مطالبهم إيقاف ما يعتبرونه عبثا، لكن أيضا وخاصة وفق الشعارات التي وكبناها رحيل الرئيس التونسي قيس سعيد واستئناف ما يعتبرونه مسارا ديمقراطيا توقف في صائفة 2021. للتلفزيون العربي من تونس، خليل كلاعي.
0: ختام هذه النشرة، وتتابعون الآن برنامج مسبار.
3: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار، حيث نتتبع الأخبار، نفحص الصحيحة منها والزائف والمضلل، الأخبار الكاذبة المضللة، النصف نصف وأصل الخبر وفصلة. نكتشف ألعاب الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي، نرصد الإشاعات والفبركات المختلفة. وفي مسبارنا اليوم، صور متداولة لأول ظهور لمجتبى خامنئي، والخطر يتهدد القواعد العسكرية الأمريكية، 50 ضربة أمريكية ضد إيران، مطار أبو ظهور تعرض للتدمير بالكامل، وإنزال عسكري قبالة سواحل اليمن. ابقوا معنا في تفاصيل القصص والموضوعات.

بعد إعلان وزارة الاستخبارات الإيرانية أنها أوقفت 21 شخصا في محافظة كرمان، قالت إنهم مرتبطون بجهاز الموساد وقد جمعوا ونقلوا معلومات عسكرية ودفاعية حساسة. كانت حسابات أجنبية على منصة إكس تداول خبرا مع مقطع مصور باللغة الإنجليزية، جاء فيه في مداهمة نفذتها الشرطة الإيرانية في طهران، حيث كان يقيم الرجل الذي يعتقد أنه أعلى رتبة في جهاز الموساد. ويضيف المنشور: تم ضبط هذا المبلغ الضخم من المال. إيران تضرب الصهيونية في جميع أركانها، فنشاهد.

المنشور زائف، حيث لم تورده أي وسيلة إعلام إيرانية رسمية أو معارضة، كما أن المقطع مجتزأ من فيديو أطول من إبداعات قناة إبجفتون المصرية الساخرة المتخصصة في نشر رسوم متحركة وأفلام مولدة باستخدام الذكاء الصناعي، وهي لا تضلل متابعيها، حيث تنص على أن المقاطع التي يتم تداولها ليست حقيقية على الإطلاق. والفيديو الأصلي أرفقته إبجفتون بتعليق يقول: يا جدعان، حد يقول لنا الخرابة دي فين بقى؟ شكل إعلان وكالة الأنباء الإيرانية عن لقاء بين الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان والمرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي لسبع ساعات متواصلة مادة دسمة توقف عندها الكثير من المراقبين. وقد تزامن ذلك مع إعلان وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن نائب رئيس منظمة التعبئة في إيران بأن صورا ستنشر قريبا لاجتماعات مجتبى خامنئي مع قادة القوات المسلحة وفي الشوارع والأحياء أيضا. هذه الأخبار استقطبت اهتمام حسابات عربية وأجنبية على منصات التواصل الاجتماعي، فانفردت بنشر فيديو مثير مع تعليق يقول: مقطع فيديو حصري تداولته مصادر خاصة لقائد الثورة الإسلامية سماحة الولي الإمام السيد مجتبى الخامنئي دام ظله من لقائه قبل يومين بالرئيس الإيراني مسعود بازجكيان. فلنشاهد.

0: المنشور مضلل، فبتحليل بصري بسيط تبين أن المقطع المصور ليس حقيقيا. فعلى سبيل المثال لا نرى أي حركة لفم أو فك بزجكيان أو خامنئي، ونلاحظ أن المروحة الكهربائية تتحرك بشكل غير طبيعي عدا عن تشوه حركة أصابع ويد المرشد. وبالإضافة إلى كل ما سبق، فقد أظهر التحليل الفني باستخدام أدوات رقمية متقدمة أن الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي وأنه زائف بنسبة تزيد عن 77%. ما هو حقيقي هو أن خامنئي اجتمع بالفعل بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وهو ما نشره مجتبى خامنئي على حسابه الرسمي على تليجرام، إلا أن لا صورة عن هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر، ولم يرى المرشد منذ إصابته في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حتى لحظتنا هذه. وعاد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران، متنقلا من سياسة مطرقة إيران إلى خنق إيران، وفقا لما نقلته شبكة CNN نقلا عن مصدر أمريكي. نشرت صفحات إخبارية أجنبية على منصة إكس مقطعا مصورا مع خبر باللغة الإنجليزية يقول ناقوس خطر لواشنطن، طائرات إيرانية تفاجئ القواعد الأمريكية. فلنشاهد.
1: جرس إنذار قاتل للقوات الأمريكية، اختراق جوي إيراني يربك الدفاعات الأمريكية في الكويت ويكشف هشاشتها. نفذت المقاتلات الإيرانية الملقبة بكوثر تحليقا شديد الانخفاض على ارتفاع لا يتجاوز 15 متر وبسرعات عالية جدا، مع الالتزام بالصمت الراديوي الكامل، مما مكنها من التخفي عن طائرات الإنذار المبكر أوكس الأمريكية وضرب على منصات صواريخ باتريوت الأمريكية في الكويت. أكد موقع TWZ العسكري نجاح مقاتلات إيرانية من طراز كوثر في اختراق المنظومات الدفاعية.
0: الخبر زائف ولا أصل ولا مصدر له. أما بالنسبة للمقطع المصور فهو مجتزأ من فيديو أطول نشرته وسائل إعلام إيرانية في 25 من شهر يونيو من عام 2020، ووثقته وكالة مهر بالصور في إطار تسليم 3 طائرات من طراز الكوثر إلى الجيش الإيراني آنذاك. ونبقى في إيران مع خبر تناقلته صفحات أجنبية ومقطع مصور مع تعليق قصير باللغة الإنجليزية يقول 50 ضربة صاروخية استهدفت إيران، دمرت مصفاة النفط الإيرانية تدميرا كاملا، ستستمر هذه الحرب. فلنشاهد. الخبر زائف وليس صحيحا، مع أن الفيديو يظهر بالفعل اندلاع حريق في مستودع شهران النفطي في طهران جراء هجوم إسرائيلي، إلا أنه ليس حديثا، فهو منشور على الإنترنت منذ 14 من شهر يونيو من العام الماضي 2025، أي خلال حرب 12 يوما. وقد أكدت إيران في اليوم التالي 15 من شهر يونيو من عام 2025 أن مستودع نفط شهران تعرض لهجوم إسرائيلي، ما أدى إلى سلسلة انفجارات متتالية هددت الأحياء السكنية في المنطقة. في انتقاد أمريكي نادر لإسرائيل، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفته بالتصعيد غير ضروري بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار أبو ظهور في محافظة إدلب في سوريا. الاعتداء على سوريا تزامن مع تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورة لمأوى طائرات مدمر مع منشور طويل يقول 4 غارات إسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري على بعد 70 كيلومترا من الحدود التركية. القصف أتى بعد تحذير أمريكي، القصف كان على الطائرات الحربية التي حلقت قبل أيام. بكل بساطة إسرائيل متخوفة من تطور سوريا العسكري، ويواصل القول حذرت قبل أيام أنه يشدد خطر عليها، ولكن راح نضل مستمرين في تطورنا العسكري رغم أنفهم. حسنا، المنشور بحاجة إلى إعادة صياغة باللغة العربية، ولكن دعونا نفند مضمونه. أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الصورة ليست حديثة ولا علاقة لها بالعدوان الإسرائيلي الأخير على سوريا. اللقطة نشرتها وكالة تسنيم الإيرانية في 23 من شهر يناير من عام 2018، وذكرت أنها توثق أحد المشاهد التي رآها مراسلوها خلال جولة داخل مطار أبو الظهور العسكري الواقع في الريف الشرقي لمدينة إدلب شمال سوريا. وقد كان المطار أنذاك تحت سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له. ولا أزمة أخرى في منطقتنا وتصعيد مؤسف في جنوبي جزيرة العرب وتحديدا في اليمن، ومنشور تداولته بكثافة صفحات وحسابات مؤيدة للمجلس الانتقالي المنحل، حيث روجت لمقطع مصور مع تعليق يقول: عاجل الآن، ألسنة اللهب تتصاعد في شركة أرامكو السعودية إثر تعرضها لطائرة مسيرة حوثية في جيزان قبل قليل. فلنشاهد. المنشور زائف ومضلل، فقد أظهر البحث العكسي أن الفيديو ليس حديثا، فقد نشرته وسائل أعلام دولية وأقليمية من بينها التلفزيون العربي أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي 2025، حيث ذكرت أنه يوثق آثار الغارات الجوية التي شنها التحالف الدولي بقيادة السعودية على ميناء المكلا في محافظة حضرموت اليمنية. ونبقى في اليمن، لكن هذه المرة الهدف ليس في البر بل في البحر، حيث تداولت حسابات يمنية وعربية مقطعا مصورا مع وصف يقول: عاجل الآن، الحوثي يستهدف سفينة إنزال عسكرية تابعة للمحتل السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر. لا شك نتحفظ على بعض الألفاظ الواردة في المنشور، وقبل التفنيد نشاهد المقطع.

أظهر البحث العكسي أن الفيديو ليس حديثاً، فهو يعود إلى 23 من شهر ديسمبر من عام 2023، وقد نشره حساب صومالي اسمه هاجاج سوم تي في على منصة فيسبوك، وذكر أنه يوثق احتراق سفينة بضائع تجارية كانت قد أبحرت من دبي باتجاه شواطئ مدينة هوبيو الساحلية في الصومال، واشتعلت النيران فيها وفي حملتها التجارية في مياه المحيط الهندي. الخبر عينه كانت أكدته بي بي سي، حيث تحدثت عن تعرض سفينة الشحن التجارية فرات 3 المملوكة لتجار هنود والمستأجرة صوماليا لحريق أتلفها بالكامل في 23 من ديسمبر عام 2023 أثناء إبحارها بين ميناء صلالة العماني وجزيرة سقطرة قبالة سواحل الصومال. وأسفرت الحادثة التي يرجح نشوب حريق فيها جراء أعقاب السجائر عن خسائر مالية تجاوزت مليون دولار. ولعل الفبركة التي رأيناها مردها إلى خبر إعلان الحوثيين استهداف سفن سعودية أمام سواحل المخا، وقد وصفت جماعة الحوثي تلك السفن بأنها سفن إنزال عسكري. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع نادي بشكتاش صلاح ما ينفعش، انتظرونا نعاود اللقاء بعد قليل.

0: ما نخلي واحد من الجاهل ومن ما تصل الجاي.
1: فريد بوشي شقل لي فكرة دينك مثل ديننا.
2: قاموا على طفيل ونسوان بهوها منهم أولادي وعيلتي.
3: خرجت لأمنع فتنة كانت تدبر في الخفاء.
4: كل ما نعرفه أنكم وقعتم في فخ.
5: الحكومة السورية لا تنتظر إذناً لا من الهجري ولا من غيره.
6: أنا جاهز للمحاسبة.
7: السويداء، امتحان سوريا الصعب، الليلة 7 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
8: هل تتجه الحكومة العراقية إلى خطوات ميدانية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة؟ أم أن السياسة ستعيد رسم حدود هذا القرار؟ وأي مستقبل ينتظر الفصائل في العراق؟ ومن يملك خيوط الحل؟ قرار الدولة أم موازين القوى الخارجية؟ ملفات نناقشها في حوارات العربي من بغداد، معي أنا تحسين طاهر.

0: في غضون أيام قليلة انتشر 10 ملايين منشور شارك فيها نحو 2.5 مليون حساب لتتحول أحداث مدينة سبتة إلى مادة سياسية استثمرتها شبكات اليمين المتطرف لمهاجمة المهاجرين وتغذية الإسلاموفوبيا وانتقاد حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. فريق مصباح تتبع تلك الحملات الرقمية من إسبانيا إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة وفكك شعاراتها التي حولت أزمة المهاجرين في سبتة إلى حملة عابرة للحدود.
1: صحيح أن اقتحام نحو 60,000 مهاجر غير نظامي سبتة نهاية يوليو الماضي لم يكن تعريفا حدثا محليا، بحكم أن الجيب الخاضع للحكم الإسباني يمثل مع مدينة مليليا الحدين البريين الوحيدين للاتحاد الأوروبي مع قارة إفريقيا. لكن الحملة الرقمية التي استثمرت في الحدث حاولت تصويره على أنه أزمة عالمية لا أوروبية فحسب، وأنها تهدد الغرب كله. فجأة تحول الحدث إلى سردية عن الهجرة والإسلام، أقحم فيها أيضاً التهاجم على اليسار الأوروبي وعلى رأسه حكومة بيدرو سانشيز. ففي غضون أيام غصت منصات التواصل الاجتماعي بملايين المنشورات عن الأزمة، ومن إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعادت حسابات سياسية وإعلامية ومجهولة الهوية تقديم الواقعة بوصفها غزواً إسلامياً يهدد أوروبا، واستعادت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل لغة الحرب على غزة كتوظيف مضاد لشعارات التضامن مع الفلسطينيين في استهداف صريح لحكومة سانشيز وموقفها من إبادة غزة. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي الحملة الرقمية الهائلة وتتبع منحنى انتشارها واللغات والمواقع الجغرافية المعلنة للحسابات المشاركة، فحص أيضاً مضمون الوسوم والسرديات وبنى شبكة للتفاعلات ورصد مؤشرات التضخيم. ارتفع منحنى التفاعل تدريجياً مع انتشار المشاهد الصادمة لعبور المهاجرين إلى سبتة، فبلغ ذروته بنحو 3 ملايين منشور في يوم واحد مقارنة بمتوسط هو 32,000 يومياً في 27 و28 من يوليو. فجوة تكشف تحولاً حاداً في حجم النقاش وطبيعته تزامنت مع دخول حسابات سياسية واسعة التأثير وشبكات كثيفة النشر على الخط. خلال أسبوعين فقط تجاوز حجم المحتوى المتداول 10 ملايين منشور، شارك في إنتاجها أو تداولها نحو 2.5 مليون حساب. استحوذ الخطاب المهاجم للمهاجرين ولحكومة إسبانيا على نحو نصف المنشورات، وشارك في تداوله قرابة 1,500,000 حساب. وأظهر تحليل معرفات الحسابات وأوصافها ورموزها تصدر شبكات اليمين الإسبانية، تتقدمها تلك المرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف وحسابات استخدمت شعارات مثل إسبانيا فوق كل شيء. اتسعت دائرة التفاعل لتشمل شبكات من اليمين الأوروبي والبريطاني والأمريكي، عرفت عن نفسها بالأعلام والرموز الدينية والشعارات السياسية يتقدمها واسم ماغا. برزت أيضا حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل. رصد مسبار مشاركتها سابقا في حملات ضد رئيس الوزراء سانشيز على خلفية مواقفه من الحرب على غزة، فحملته مسؤولية ما جرى، وروج بعضها لتصريحات تدعو لما سمته تحرير السبتة من الوجود الإسباني بوصفه احتلالاً، في محاكاة لشعارات التحرير المرتبطة بالقضية الفلسطينية. تصدرت الإسبانية لغة التفاعل، تلتها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، واستحوذت إسبانيا على 51% من المنشورات، تلتها الولايات المتحدة ب 18%، ففرنسا ب 8% وبريطانيا ب 4%. امتداد يكشف أن النقاش تجاوز النطاق الإسباني إلى دوائر سياسية في أوروبا والأمريكيتين، حيث وظفت الواقعة في خطاب معاد للمهاجرين والمسلمين واليسار الأوروبي. ظهرت في شبكة التفاعلات تجمعات متداخلة انقسمت وفق اللغة والمرجعية السياسية، فكانت بينها شبكات اليمين المتطرف حيث شاركت حسابات واسعة التأثير في مهاجمة المهاجرين والمسلمين ورئيس الوزراء سانشيز وحكومته اليسارية، وروجت لخطاب يدعو لتجديد حراسة الحدود والحشد لصالح قوى اليمين الإسباني، وفي مقدمتها حزب فوكس. برز داخل الشبكة الناطقة بالإنجليزية تومي روبنسون وراديو جنوا وغيرها تظهر على الشاشة، وبرزت في الشبكة الإسبانية حسابات ديفيد سانتوس وأنونيمس تابارنيا وطالب علي سالم وسانتياغو باسكال، وضمت الشبكة الناطقة بالفرنسية حسابات إف دو سويتشي وولف والسياسيين ماريون ماريشال وإريك زامور. أما في التجمع الناطق بالألمانية فبرزت حسابات جيورغ بازديرسكي وآلس بايدل وميرو، ولم تكن الحسابات الإسرائيلية والمؤيدة لإسرائيل بمنأى عما يجري، إذ وظفت الواقعة لمهاجمة سانشيز وحكومته بسبب موقفهما من حرب غزة. لكن التفاعل كشف عن تناقض علني بين مسؤولين إسرائيليين، فقد رفضت مثلاً دانا إيرليخ القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد تصريحات داني دانون سفير إسرائيل الأممي، والذي وصف الوجود الإسباني في سبتة ومليليا بأنه استعمار استيطاني وإمعاناً في الاستفزاز. روجت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل شعار كل العيون على سبتة، محاكاة لشعار كل العيون على رفح والذي انتشر خلال الحرب على غزة، واستخدمت عبارة حرروا سبتة على غرار الهتافات المؤيدة لفلسطين. سردية شاركت في الترويج لها حسابات من بينها إيلي ديفيد، جوش وولف ويائير نتنياهو. رصد مسبار مؤشرات على تضخيم الخطاب المهاجم، أبرزها غياب الهوية الواضحة وحداثة الإنشاء ومحدودية أعداد المتابعين والنشر المكثف والمتكرر للعبارة نفسها. عدت هذه العينة قرابة 343 ألف حساب، ضمت عدداً محدوداً من الحسابات المؤثرة وقاعدة واسعة من الحسابات الصغيرة والمتوسطة، مؤشرات لا يثبت أي منها منفرداً أن الحساب آلي أو جزء من شبكة منظمة. لكن اجتماع المنشورات على خطاب متشابه حول سبتة ودفعه إلى الواجهة يضع النقاش كله تحت عين السؤال.
0: قد وجه رئيس حكومة سبتة خوان خيسوس فيساس انتقادات حادة إلى مدريد، معتبرا أن هناك غيابا للحزم وغيابا للمسؤولية في التعامل مع الملف. كما لوح حاكم سبتة المنتمي للحزب الشعبي ذي التوجه اليميني باللجوء إلى القضاء ضد حكومة بيدرو سانشيز، مطالبا الحكومة المركزية برفض طلبات اللجوء وإعادة جميع المهاجرين إلى المغرب. ما زال انتقال ملك كرة القدم المصري محمد صلاح إلى الدوري التركي الممتاز تتردد أصداؤه بعيد انضمامه إلى نادي ترابزون سبور التركي. حتى أن انضمامه إلى هذا النادي جعل صحيفة دي غارديان البريطانية تقول في متن أحد مقالاتها: لم يسبق للاعب بهذا الحجم أن رفض الانضمام لأحد أندية اسطنبول لصالح نادي ترابزون، وهنا تحديدا سيبرز اسم نادي بشكتاش الذي فاوض صلاح سابقا متوقعا انضمامه إليه، فإذا بصلاح يختار منافسه ترابزون. قمة الإثارة في القصة كانت مع إعلان سردال عدلي رئيس نادي بشكتاش أن النادي لم يكن يريد صلاح أصلا، بل أنه بذل جهدا كبيرا لإقناع الإيطالي فينسنجو إيطاليانو مدرب النادي بالتعاقد مع صلاح، وأن إيطاليانو لم يكن راغبا بالصفقة. ما حقيقة الأمر؟ تعالوا نبدأ القصة من أولها من خلال الفيديو الآتي. الفيديو يظهر سردال عدلي رئيس نادي بشكتاش شخصيا خلال تقديمه اللاعب البلجيكي ليوناردو تروسار، فيما الجماهير تهتف باسم محمد صلاح، فما كان من رئيس بشكتاش إلا أن ابتسم ابتسامة ملؤها التكهنات. نشاهد الفيديو ونسمع هتافات المشجعين.

التكهنات كادت أن تعلن بأن النادي سيضم اللاعب صلاح إلى صفوفه، وزاد من نسبتها فيديو ترويجي أعد لتصار ويظهر فيه المغني التركي مراد فوز جالسا خلف آلة كاتبة ويمهر رسالة، وفي الخلفية تظهر صورة القارة الإفريقية بوضوح وتتسمر اللقطة عليها، فما كانت جماهير نادي بشكتاش تهتف باسم محمد صلاح. We can leave.

في اليوم التالي مباشرة طلعت الصحف التركية بعنوان يقول إن بشكتاش توصل إلى اتفاق مع صلاح. تم الحديث حينها عن اتفاق مبدئي لانضمام صلاح إلى النادي بما قيمته 10 ملايين يورو كراتب سنوي ومليونين آخرين كحوافز. 19 من يوليو تنقل الصحف التركية الخبر الآتي عن رئيس نادي بشكتاش. يقول عدلي اجتمع محمد صلاح مع المدير الفني الإيطالي إيطاليانو وأعطى موافقته على الانتقال، إلا أن العمولة المطلوبة وصلت إلى 35%، وهذه النسبة غير مقبولة تحت أي ظرف. إذن حتى اللحظة اعترف عدلي بسعي نادي وراء صلاح ومفاوضة مدربه صلاح، وخانته قبل ذلك ابتساماته حين هتفت الجماهير باسم صلاح. بل أن الدليل الأوضح على رغبة بشكتاش في صلاح جاء من المدير الرياضي للنادي أوندر أوزن، الذي كشف إجراء ناديه دراسة جدوى كاملة أو لانضمام نجم عالمي كصلاح إلى النادي وعائدها التسويقي. كيف وقع النادي بالتناقض إذن؟ كله حدث بعد انتقال صلاح إلى ترابزون. خلع بشكتاش ثوب التفاوض وارتدى قفازات الهجوم الشائكة، وتحول صلاح من نجم إلى لاعب لم يكن النادي أصلا يرغب به، ولم يكن حتى مدرب النادي مقتنع به. وبين الود والنقد كان بشكتاش ينقلب على نفسه في نظر الحقيقة وجماهير كرة القدم. ولا ثقة الخبر الحقيقي الوحيد في حلقتنا التي أو الذي كنا نتمنى لو كان بالفعل من فبركات الخيال. نذهب بكم إلى البحر المتوسط الذي يعد المهاجرين بحياة أكثر رفاهية في شطآن بعيدة، كحلم غالبا ما ينتهي بأجساد مستسلمة للغرق وللإبحار الأخير. ففي 17 أغسطس أنقذت سفينة إيمرجنسي 50 مهاجرا من قارب خشبي مقتز كان في المياه الدولية مقابل شواطئ ليبيا. ورغم هذا الإنقاذ إلا أن فرق الإغاثة عثرت أيضا على 7 أشخاص كانوا فارقوا الحياة. اليوم التالي كان العثور على 9 جثث لمهاجرين قبالة شرق طرابلس الليبية يشكل عنوانا صحفيا ومأساة إنسانية جديدة تكشفت بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل المهاجرين الغرق المتكرر كالموج المتكرر. وشهر أغسطس لم يكن وحده شاهدا على المآسي. 15 من يوليو أدى انقلاب قارب قبالة الساحل الشرقي لليبيا إلى غرق أو فقدان 50 شخصا على الأقل، كان بينهم أطفال ونساء، ولم ينجو سوى 10 أشخاص فقط. وقبل ذلك في شهر يونيو الماضي ليبيا أيضا وأيضا، والخبر يكاد يكون عينه، انقلاب قارب 51 شخصا بين غريق وفقد. مع البحر وقصص من غرقوا فيه نسدل مرساتنا لهذه الليلة، على أن نلقاكم يوم الأحد المقبل لنفند مسبار كل الأخبار. إلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخزانة الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على إيران ويهدد بمزيد حتى انهيار النظام. الخارجية الإيرانية تؤكد أن سياسة العقوبات تعكس إخفاق واشنطن في تحقيق أهداف الحرب. بيان قطري مصري تركي يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة ويدعو إلى التزام هتان بوقف إطلاق النار. ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يدعو واشنطن وأوروبا إلى الضغط على تل أبيب للوفاء بالتزاماتها. الرئاسة التركية تصف تصريحات نتنياهو بشأن وجودها في سوريا بالأكاذيب وتؤكد أنها تعكس عزلتها الدولية. ووزير الأمن الإسرائيلي يهاجم أردوغان ويتهمه بجر بلاده إلى مغامرات في سوريا. الجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 80 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، والجماعة تعلن استهدافها مطار نجران ومقرا لشركة أرامكو السعودية.

0: حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمالا تجارية مع إيران، واصفا العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على طهران بالأشد في التاريخ. من جانبها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أنها ستفشل في تحقيق أهدافها.
1: حرب اقتصادية غير مسبوقة توعد الرئيس الأمريكي بشنها على إيران لا حياد فيها أمام حلفاء واشنطن. يضيق وزير الخزانة الأمريكي خياراتهم ويحصرها في اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقفوا معنا وإلا فأنتم ضدنا.
2: تسيء أسواق النفط تفسير ما يعنيه هذا الضغط الاقتصادي، إذ توجد مبالغة في التحليل. سيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم، لنقول لهم إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. لذلك حان الوقت لحلفائنا ولبقية دول العالم لاتخاذ قرار.
1: الوزير يوضح أبرز معالم هذه الحرب الاقتصادية التي وصفها بالأشد في التاريخ: إجراءات ضد الدول التي تتاجر مع إيران، لا تندرج ضمنها أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على أشخاص وشركات وسفن على صلة بطهران، فتلك عقوبات يرى بيسنت أنها لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمريكي. حرب يحدد بيسنت هدفها، ألا وهو دفع النظام في إيران إلى حافة الانهيار، لكن طهران تراها حربا ضد الشعب وإرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية، وفق بيان صادر عن وزارة خارجيتها. أما مصيرها فهو الفشل. يقول وزير الخارجية الإيراني إنها لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. فبعد 47 عاما من العقوبات المتراكمة على إيران والتي شملت معظم القطاعات، تثار شكوك بشأن جدوى العقوبات الجديدة، رغم أن إطارها العام يستهدف الدول التي توفر